0: صباح الحياة مع القس الدكتور جون نمور.
1: قبل ما نبتدي بحلقات الصلاة، شغلني الرب بموضوع بحسب ملوك الثاني 4، وبنعمل شوية هكي كمان تأملات من الملوك الأول 17، وخاصة عن المرأة الشونمية والمرأة أرملة صرفة صيدون، ونشوف دقة التوقيت الإلهي في استجابة الصلوات. الله عنده تايم، عنده تايمينج، توقيت، بس دقيق جدا، لا يقدم ولا يؤخر، لأنه في حينه يسرع به. ربنا عظيم، نحن يلتبس علينا الأمر فنضطرب، وممكن نصلي ونتوقف عن الصلاة، لأن الصلاة التي رفعناها طال زمانها. لكن الكتاب المقدس من روعته بيعلمنا دروس، وكل ما بنقرأ من كلمة الله بنكتشف أشياء ما انتبهنا لها قبلا، فمنشوف أنه على طول الرب بيتكلم إلينا. اليوم أنا حاسس أنه الرب بده يتكلم إلينا من جهة الملوك الثاني الإصحاح الرابع. في البداية بيتكلم الروح القدس أنه في امرأة من نساء بني الأنبياء زوجها مات، والمرابي جاء لكي يأخذ ولديها عبدين له. صرخت لإليشع بحسب البدايات، بيقول عبدك زوجي قد مات، وأنت تعلم أن عبدك كان يخاف الله، كان يخاف الرب. فأتى المرابي ليأخذ ولدي له عبدين. منشوف أنه الطلبة استجيبت بسرعة، لكن في طلبات بتصلي ثم تصلي وبتنتظر، لكن تشعر انه الوقت طال، بتحس انه التوقيت كأنه مش موجود لدى الله، مش بحسابات الله. لكن الله يسمع، والله في حينه يسرع به، الله يسمع ويستجيب. لكن هذه الطلبة حالا بيقول لها إليشع، فقال لها إليشع ماذا أصنع لك؟ أخبريني ماذا لك في البيت. فقالت ليس لجاريتك شيء في البيت إلا دهنة زيت، دهنة زيت يعني شيء بسيط من الزيت. فقال اذهبي استعيري لنفسك أوعية من خارج من عند جميع جيرانك، أوعية فارغة لا تقللي، ثم ادخلي واغلقي الباب على نفسك وعلى بيتك، وصبي في جميع هذه الأوعية، وما امتلأ انقليه، يعني وعاء ورا وعاء، لا تقللي، ثم ادخلي واغلق الباب على نفسك على بنيك، وصب في جميع هذه الأوعية، وما امتلأ انقليه. فذهبت من عنده وأغلقت الباب على نفسها وأغلقت الباب على بنيها، فكانوا هم يقدمون لها الأوعية وهي تصب. ولما امتلأت الأوعية قالت لابنها قدم لي أيضا وعاء، فقال لها لا يوجد بعد وعاء، فوقف الزيت. فأتت وأخبرت رجل الله، فقال اذهبي بيعي الزيت وأوفي دينك وعيشي أنت وبنوك بما بقي. في المقطع الأول من هذا الإصحاح منشوف للزيت دور، في دور للزيت، والزيت رمز للروح القدس، ومنشوف أنه الصرخة استجيبت بسرعة. ليه؟ لأن الأمر يتعلق بالعبودية. ما في شخص بيصرخ للرب من أجل أنه ينجو من عبودية إبليس، لأن المرابي رمز لإبليس، والرب بيتأخر. كثيرون بيقول لك أنا طلبت الرب، بس هو لو طلب الرب بالطريقة الصحيحة في الحال يستجيب، في الحال، لأنه الله يريد أن جميع الناس يخلصون. ما ممكن واحد يصلي ويقول له يا رب ارحمني وخلصني واغفر لي خطاياي، وبيقول له لا لا روح وبعدين بنحكي في الموضوع. حاشا، موضوع التحرير أمر سريع جدا جدا، والله بيتدخل في الحال، بس شرط أن يكون في توبة حقيقية وإيمان. فاستجاب الرب. في المقطع الثاني من الإصحاح في صرخة أخرى، بس صرخة لا نراها، لم يلون عنها الكتاب المقدس، لكن نحن نعلم أنه لازم تكون هيدي

صرخة موجودة اللي هي صرخة صلاة. ما هي؟ من الشونمية. بتقلي لما مات ابنها؟ لا، قبل ما مات ابنها. ها؟ لما طلبت، لما كانت مش بس طلبت، لما كانت تطلب. إليصابات زوجة زكريا الكاهن، لما الرب أرسل جبرائيل رئيس الملائكة وبشروا أنه امرأتك إليصابات بدأ تحبل وتنجب شخص وتسميه يعني ولد طفل وتسميه يوحنا وهذا يكون عظيم وهذا يعد طريق الرب، فرحت كتير وقالت الرب نزع عاري عني بين الناس. فإذا منشوف أنه هذا الفكر كان موجود في إسرائيل، أنه الأمرأة التي كانت عاقر تعتبر أنه بحالة عار وأنه الرب حاطت إيده عليها. فالشونمية 100% كانت عم تصلي في مخدعها سرا، يا رب أنا أريد ثمرة البطن، أريد ثمرة البطن، والرب مش عم يسمع. هل لأنه لا يريد، أو هل لأنه عاجز قاصر، أو أنه لا يحبها؟ بالعكس، الكتاب المقدس بيقول وكانت هناك امرأة عظيمة، بيقول لك وفي ذات يوم عبر أليشع إلى شونم وكانت هناك امرأة عظيمة فأمسكته ليأكل خبزا. عظيمة وبتخاف الله، أمسكته ليأكل خبزا حتى بلكي بتحبل وبصير عندها ولد بعدين الله بيرضى عليها؟ لا. ليه؟ لأنه قطعت الأمل. بس هل صلت؟ 100% صلت. قديش صلت؟ كثير، سنين، لأنه زوجها قد شاخ، فلابد أنه قطعت الأمل. وكيف بنعرف أنه قطعت الأمل؟ لأن الكتاب المقدس بيقول وكان كلما عبر أليشع النبي يميل إلى هناك ليأكل خبزا، فقالت لرجلها قد علمت أنه رجل الله مقدس الذي يمر علينا دائما. تأكدت سلوكياته كلامه حياته مبيني أنه إنسان مقدس. يعني ياما ناس منقول لهم يا رجل الله بس بيطلع مش رجل الله، بيطلع يا شرير، بيطلع شرير. فقالت له أنا متأكدة. ليه؟ لأنه المرأة عندها حساسية لما بتعامل معها الرجل، تقدر تشم الريحة إذا كان نظيف ولا مش نظيف، صح ولا لا؟ 100%. بعدين بيقول الكتاب المقدس قالت له لزوجها فلنعمل علية على الحائط صغيرة ونضع له هناك سريرا وخوانا وكرسيا ومنارة. الخوان يعني الطاولة، حتى إذا جاء إلينا يميل إليها. وفي ذات يوم جاء إلى هناك ومال إلى العلية واضطجع فيها، فقال لجيحزي غلامه ادعوا هذه الشونمية، فدعاها فوقفت أمامه. فقال له قل لها هو ذا قد انزعجتي بسببنا كل هذا الانزعاج. يعني عملتوا لي علية ورتبتوا لي وضعي وكذا حتى اجي استريح، لأنه كان أليشع يمر على مدن إسرائيل ويعلم وتعرف ويقضي. فبتقول فقال فماذا قال له اسألها فماذا يصنع لك؟ هل لك ما يتكلم به إلى الملك أو إلى رئيس الجيش؟ فقالت إنما أنا ساكنة في وسط شعبي. يعني مكتفية، في اكتفاء، ما عندك طلبة، ما أنت كنت عم تصلي بالسر، أكيد عم تصلي، الكتاب مدون ونحن مش عم نتكهن. مش انه يعني اذا الرب اعطاها اعطى، اذا ما اعطاها ما، لا، لابد صلت. وليش منعرف؟ لانه رح نوصل لجمله هي مفتاح الموضوع كله. قالت له انما انا ساكنه في وسط شعبي. ثم قال فماذا يصنع لها؟ شو ممكن نفيدها؟ مش طالب شيء. نفس الطريقه ارملت صرف الصيدون، قبلت النبي إليا وبعد ما شافت انه لا الطحين رح يخلص ولا الزيت رح ينقص، صح ولا لا؟ يعني قبلته كما هو، بعدين تأكدت انه هو رجل الله وكلام الله على فمه، في فمه، وانه كلامه حق. بعدين نشوفها بعد شوي. اذا الشونمية عم تعمل عمل كرمال الله، كرمال انه هذا نبي، وعم تخدم الرب من خلال هذا الموضوع. وارملت صرفة صيدون قبلت انه تستضيف هذا الشخص اللي جاي لعنده، ما بتعرفوش اصلا.
بعدين عرفته انه طبعا رسول الله

ليه؟ لأنه ابنها مات وأقاموا إيليا. ونفس الأمر هذه المرأة ولدت فيما بعد بحسب قول إليشع، وابنها مات وأقاموا إليشع. ففي تشابه بين الحادثتين. هذه لم لا تريد شيئا، ما عندهاش طلب تطلبها، وتلك ما عندها طلب تطلبها، لكن الاثنتان حابين يخدموا ربنا، كويسين يعني، صالحتان. في فرق بين انك انت تخدم الرب لانه بيعطيك، وفرق انك انت بتخدم الرب ولو ما عطاك. يعني انا محل شونميه ما إلي نفس أعمل شيء، وأنا لو محل المرأة أرمل الصرف الصيدون بعد عندها شوية طحين بينعملوا كعكة وكعكة صغيرة، وعندها شوية زايد بالكوز، وعلى شو يعني على شو بدها تقبل تعمل خير؟ وطبعا هي عندها شعور أنه رح تعمل الكعكة وتاكلها، مثل ما قالت لأليا، قالت له لأليا أنا عندي كعكة صغيرة بعملها أنا وابني ناكلها ومنموت. يعني قدام عيونها شبح الموت، لكن هذه عندها رغبة تعمل خير حتى لو ربنا لا يستجيب، وهذه عندها رغبة إن تكون كويس وتعمل خير حتى لو الله ما عم يستجيب. طبيعة المؤمن تبقى طبيعة حلوة، عنده شعور داخلي إنه إذا الرب سمع لي أو ما سمع لي أنا أعرف، أنا أعلم أن الله صالح وأنه يستجيب. ومثل ما بيقول كتاب، مثل ما قال الوحي عن المسيح له كل المجد، بيقول له أيها أنا علمت أيها الآب، أنا علمت أنك في كل حين تسمع لي، أنا بعرف. طب وبلقى ما سمع لك، ما بكرة رح تطلع على الصليب ورح تصرخ الصرخة المعهودة المشهورة، إلهي إلهي لماذا تركتني. التاري هو مش عم يصرخ لأنه عارف أنه ربنا تاركه، الآب السماوي تاركه، لا، عم يصرخ تيقول لرؤساء الكهنة والفرسيين والكتبة اللي عم يشمتوا فيه فيما كان مصلوبا، رجعوا لمزمور 22، لأنه مكتوب في بدايته إلهي إلهي لماذا تركتني، ومكتوب أيضا ثقبوا يدي ورجلي أحصي كل عظامي وهم ينظرون ويتفرسون فيه. فكان صرخته مش لأنه مش عارف ليش ربنا تركه أو عم يحتاج، لا. فشعور المسيح كابن الإنسان، الله يعطينا نعمة يكون عندنا هذا الشعور والثقة. المسيح عاش كابن الإنسان كامل، والمسيح بيعرف الكتب لأنه هو اللي أعطى الأوحى للأنبياء أن يكتبوا الكتب. بمزمور 84 بالأواخر، قبل آخر آية من الآخر، بيقول لك لأنه لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. ماشي مع الرب، الرب مش هيمنع عنك خير، بس إذا أنت عايش بالشر مش يعطيك. ليه؟ لأنه إذا أعطاك بدك تفسد، يعني بينزعك، you will be spoiled مثل ما بيقولوا. إذا الولد بتعطيه ومنه كويس، أنت عم تشجعه على الإعوجاج وتقول له خليك مثل ما أنت وأنا رح ضل أعطيك شو ما بدك. لا غلط. فالموضوع هون بيقول الكتاب قال أنت شو أنت انزعجتي بسببنا، يعني عملتوا لي علية ولم علية وكذا. وبعدين سأل، قالت له أنا ساكنة، إنما أنا ساكنة في وسط شعبي. قال له طب ماذا يصنع لها؟ فقال جيحزي إنه ليس لها ابن ورجلها قد شاخ. فقال ادعوها. أتاري مشيت، بس قالت الكلمة أنا ساكنة في وسط شعبي، مشيت، ما ضلت ووقفت على الباب. على فكرة ما دخلت، محترمة جوا في رجال، ضلت محترمة. زوجة لو معها دخلت، بس إذا زوجة مش معها لا، يكون في احترام. طيب قال له ادعوها، فدعاها فوقفت في الباب. فقال في هذا الميعاد نحو زمان الحياة تحتضنين ابنا. لاحظ العبارة اللي هي مفتاح بيت الأصيد. فقالت لا يا سيدي رجل الله، هي عرفته رجل الله، متأكد انه رجل الله. لا تكذب على جاريتك. يه ليه؟ ما أنت عرفتيني رجل الله ومش عم كذب. ليه؟ لأنه هذا الموضوع زي ما تقول شلته من حساباتها. زوجي شيخ وأنا صليت كتير وزمن طويل، والموضوع يبدو أنه مش رح يمشي الحال. خلص أنا رضيت، أنا راضي، الرب ما لم يعطي، أنا قبلاني. في ناس بيعتبوا على ربنا وبصير عندهم حقد مش طبيعي،

لا، إن أعطاني أو لم يعطني أنا بسلم للرب، أنا أسلم لمن يقضي بعدل، لأنه هو الله، الله قاضي عادل، ما لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. مش ممكن، إذا بيعرف أنه هيدي خير لي بده يعطيني إياها، وإذا مش لخيري مش رح شوفها. طيب وإذا أخرها بيكون عم بأخرها لأنه في شيء معين، خطة معينة بده يتمجد فيها، وبده يمجدني معه، لأنه الكتاب المقدس بيقول أنه لما بيتمجد بيمجدنا معه. قديش صرنا بنقرأ قصة الشونامية؟ فأتاري الشونامية إذن كانت تصلي وتطلب، لكن الكتاب لم يدون. بس نحن بين السطور منشوف أنه مش عم تقبل هذا الإعلان النبوي. قالت له لا يا سيدي رجل الله، لا تكذب على جاريتك، لكن بيقول الكتاب فحبلت المرأة وولدت ابنا في ذلك الميعاد نحو زمان الحياة كما قال لها أليشع. نبوءة. إذن منشوف نحن لابد أنه كانت تصلي وتتضرع في المخدع بالسر، يا رب أعطيني ولد، أعطيني بنين، أعطيني أعطيني. ولهفة الأم ليكون لها بنين، ما فيك تقول أنه في أم بتكره يكون عندها أولاد. يعني إذا كان في وحدة هيك بيكون أمر مش طبيعي، لأنه ربنا حط فينا روح الأمومة، الفكر الأمومة، بتحب تكون أم. لكن حاليا في هذا الزمن بتلاقي الناس كتير بيقول لك لا ما بدي أولاد، ما بدي ما بدي ما بدي. هذا شيء في شيء مش طبيعي، مع احترامي لهم، لهن، حتى تكون الكلمة صح، لهن. طيب، لكن بيقول الكتاب المقدس أنه الولد كبر وراه لعند أبوه مع الحصادين، عائلة مرتاحة الظاهر بالنسبة لل يعني مرتاحين ماديا. قالوا لأبوه راسي راسي، قال له خذوا لعند أمه، أخذوا لعند أمه، حطته على ركبتيها لحد الظهر ومات. ما نتفت شعره وما قالت وين الله وانت كيف بتعطيني وكيف بتاخده مني، لا قبلت بالموجود. لكن هذا لا يعني أن استسلمت، لأنه ضمنيا هي عارفة أنه اللي أعطاها قادر أن يقيم من الأموات. نفس الأمر مثل مين؟ إبراهيم لما قال له خذ ابنك وحيدك إسحاق الذي تحبه وأدمه لي على محرقة على أحد الجبال التي أقول لك عنها، أخذه. والكتاب بالعهد الجديد عبرانية 11 ورومية 4 بخبرنا أنه كان عنده ثقة الإيمان أنه ربنا قادر أنه يقيم من الأموات، حتى لو قدمته الله بقيمه من الأموات، في ثقة. فأنا لبدي صل يا رب بليز زيد إيماني، يا رب زيد إيماننا، يا رب علمنا من إيمان ابن الله، نعيش بإيمان ابن الله، ونعيش ونتعلم من القديسين والقديسات اللي عاشوا قبلنا. هؤلاء حلوين، جماعة كويسين، يعني دروس لنا. حطته وبيقول لك الكتاب المقدس دخلته على غرفة رجل الله، بيقول لك فصعد، بيقول لك مات على ركبتيها، جلس على ركبتيها إلى الظهر ومات. فصعدت وأجعته على سرير رجل الله وأغلقت عليه وخرجت. لك طبيعي إيه ما تصير معنا يا لطيف؟ اضطراب كبير، مش سهل. بيقول لك ونادت رجلها وقالت أرسل لي واحدا من الغلمان وإحدى الأتن فأجري إلى رجل الله وأرجع. ومسافة، بدأت تطلع على جبل الكرمل. فقال لماذا تذهبين اليوم؟ لا رأس شهر ولا سبت، ما فيش مناسبات يعني أعياد أو مناسبات روحية دينية. فقالت سلام. أي سلام، خلي الزوجة يشتغل بالشغل، ولا يضطرب ولا يحمل هم. شو هالأمرأة العظيمة، عن جد عظيمة. ولا خلت الشغل، عم يشتغلوا حصادين معه بالحق، الكل طبيعي. وذهبت إلى رجل الله. أليش على الاختصار رآها، قال له هاي الشنامية، اذهب واسألها أسلام لك تدى فيها، أسلام لمين تانية؟ لزوجك، مش للولد، الزوج قبل الولد. ما تزعلوا مني، في ناس كتير بفضلوا أولادهم على زوجاتهم أو أزواجهم. لا، أسلام لك، أسلام لزوجك، أسلام للولد. قالت له سلام. سأل جيحزي، وبعدين وصلت لعند أليشع وتمسكت برجلي. قالت له هل طلبت ابنا من سيدي؟ أنا ما طلبت.

منك. ليش ليش ليش الرب أخده؟ ما أنا مش طالب، خلص أنا وقفت الطلبة. في ناس بيوصلوا لمرحلة بيقول لك أنا وقفت الطلبة، ولما الرب بيسمح أنه يعطي ويرجع ياخد بيصير في اضطراب، أنه ليه؟ طب ما أنا ما طلبتش. طب أنت شو عرفك الرب شو ناوي يعمل؟ الرب ناوي يعمل قصتك بملوك الثاني الإصحاح الرابع، والناس تقرأ قصة الشونامية وتتعلم وتقرأ وتتعلم على أجيال طويلة عريضة، وانت صرت درس يا شونامية، وما بنعرف اسمها، امرأة عظيمة من شونم، ما بنعرف اسمها، بس انت صرت عظيمة. صدقوني ما حدا بيعيش الإيمان وحياة الإيمان وبكون عنده روح العطاء والتضحية إلا والرب يجزيه خير وألف ألف خير بطرق متنوعة. مش ضروري يعطيك فلوس، بس الله بيباركك، لا يمكن إلا ويبارك. طيب طبعا الكتاب المقدس بحسب للاختصار أيضا، فقال جيحزي، فقال أليشع لجيحزي: اشدد حقويك وخذ عكازي بيدك وانطلق، وإذا صادفت أحدا فلا تباركه. مش قصده أنه ما يباركه، يعني ما تتعطل بالمسيرة. وإن باركك أحد فلا تجبه، عجل روح وضع عكازي على وجه الصبي. فقالت أم الصبي: حي هو الرب وحية هي نفسك، إني لا أتركك. خلاص أنا أخذت الوعد منك وبكمل معك. وهون إشارة للتواصل مع الله. أليشع أرضيا هون بيمثل التعامل مع الرب. أنا ما بدي يا ربي وسائط، ما بدي مين يتوسط لي، ما بدي الميديوم زي ما بسمون بالنص. يعني نحن اللي بنعرف اللي بيشتغلوا بالتجارة بيبقوا بدهم يشتروا صفقات كبيرة من شركات معينة، والشركات الصغيرة بتجيب من شركات أكبر. فبيجي السيلز مانج اللي ببيع من قبل الشركة الأساسية بيقول له أنا بدي I would like to cut the middle man أو the middle person، يعني أنا ما بدي خلي بيناتنا شخص، ها نشتري ومنبيع دغري، أنت بتوفر وإحنا بنربح أكتر. وهذا اللي بيصير أحيانا. نحن علاقتنا مباشرة مع الرب، مع الرب. قالت له ما بتركك. أوكي. فقام أليشع وتبعها، وجاز جيحزي قدامهما سبقهم ووضع العكاز على وجه الصبي، فلم يكن صوت ولا مصغ، لأن العكاز رمز للناموس. الناموس بيقول لك أنت ميت بس ما في شيء لك، بيقول لك أنت خاطي بس ما في يعطيك حياة. فبعدين بيقول لك: ودخل أليشع البيت وإذا بالصبي ميت ومضطجع على سريره، فدخل وأغلق الباب على نفسيهما كليهما وصلى إلى الرب، ثم صعد واضطجع فوق الصبي. صلى الظاهر الرب قال له اعمل هاي الطريقة، يعني هو قبل ما يدغري يتمدد على الولد أرشد الرب قال له تمدد على الولد. أتير الرب بدي يوصلنا لرمز مهم جدا من خلال هذه المرأة المؤمنة والمصلية التي ذهبت وبلجاجة قالت له مش هتركك. وهذه الصلاة الحلوة، إنه يا رب لما روح الله بيصلي فينا، الروح نفسه يشفع فينا في بأنات لا ينطق بها، بصير عندنا لجاجة بالصلاة، مش بنصلي كلمتين وبنفشل. إذا نحن متأكدين إنه هاي طلبة لازم نطلبها من عند الرب، مهما طال الأمر الرب قادر أن يكمل، الرب قادر. فاللي صار إنه لما صلى الرب الظاهر قال له تمدد على الولد. حدا بده يشيل ميت بيتمدد عليه؟ أتاري هون إشارة إنه هذا الشخص الضخم الكبير أكبر من الولد، إشارة للرب الذي يصغر نفسه، الكلمة الأزلي الله صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. فتمدد عليه، وبقول الكتاب المقدس بتدقيق، يعني عم يشرح لك حتى يفهمك بين السطور الرمز، بيقول لك ثم بيقول لك ثم صعد واضطجع فوق الصبي ووضع فمه على فمه وعينيه على عينيه ويديه على يديه. ليش ما قالش رجليه؟ لانه رجلي اطول. اوكي. وتمدد، وهي الاشاره حلوه انه ما قالش رجليه حتى يقلنا انه هو اطول منه، وهي بدنا تيجي بين السطور إشارة على أنه ربنا العظيم العظيم العظيم هو أعظم منا بكثير، لكن هو اتضع

مكتوب عنه الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله كابن الإنسان وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تشتو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. إذن موضوع مهم جدا. فإذن كانت فوق الوسيلة وسيلة إنه المرأة الأولى اللي قرأناها ببداية الإصحاح، إحدى نساء يعني زوجة أحد بني الأنبياء، كانت الوسيلة لإسعافها هو الزيت، رمز للروح القدس. هنا منشوف الوسيلة لإسعافها موضوع التجسد الإلهي. الله يصغر نفسه ينزل ويصير إنسان، الكلمة الأزلي صار جسدا، مش سهلة. أوكي؟ فبيقول لك فتمدد عليه فسخن جسد الولد، ثم عاد وتمشى في البيت طارة إلى هنا وطارة إلى هناك، وصعد وتمدد عليه فعطس الصبي 7 مرات، ثم فتح الصبي عينيه فدعا جيحزي وقال ادعوا هذه الشونمية، فدعاها ولما دخلت إليه قال احملي ابنك، فأتت وسقطت على رجليه وسجدت على الأرض، ثم حملت ابنها وخرجت. وانتهت القصة هون وخلصنا. بعدين بيرجع بيتكلم عنها الروح القدس بمكان آخر. بعدين بيخبرنا عن نقطة تانية في صرخة أخرى. إذن كم صرخة صرنا عم تشوف نحن؟ صرخة المرأة التي هي زوجة أحد بني الأنبياء بده يأخذ المرابي ولديها، لا الزلمة مات، وصرخة الشونمية الخفية في المخدع، وصرختها لأليشا لما ذهبت إليه. والآن نشوف صرخة رابعة بهذا الإصحاح، بيقول لك ورجع أليشا إلى الجلجال، وكان جوع في الأرض، وكان بنو الأنبياء جلوسا أمامه، فقال لغلامه هيئ القدرة الكبيرة واسلق صليقة لبني الأنبياء، وخرج واحد إلى الحقل ليلتقط بقولا، فوجد يقطينا بريا، فالتقط منه قثاء بريا ملء ثوبه، وأتى وقطعه في قدر الصليقة لأنهم لم يعرفوا، مش عارفين أنه هذا بري. سؤال قبل ما نتابع، بزمن أليشع في جوع، طب هو أليشع قادر أنه يبارك، هذا نبي، والمرأة الشونمية عظيمة، معقولي هيدي العظيم وإيمان العظيم ويا ربي أنت راضي عليهم، ليش حاجب عنها بركة ثمرة البطن؟ وهيدا الرجال هون نبي عظيم جدا، ليش في جوع وبده ينزل يروح يجيب قثاء بري ويكون جوعانين؟ ما هو بنو الأنبياء. ليه؟ من احنا حين مسأل يعني احنا على أساس مؤمنين، لماذا رغم أننا تمام التمام ومنحب الرب وكله حلو، ليش الرب حابس عنا نعم وبركات وأمور كثيرة نحن نريدها والرب منعها عنا؟ ليه؟ ما منعرف، بس الله عنده خطط يتمجد فينا، الله بده يتمجد فينا. وطوبى للنفس التي تستسلم بين يدي الرب كما لخالق أمين في عمل الخير لحتى يتمجد الرب. فهون يعني نبي طويل عريض، في جوع، طب جوع للناس شو خصنا نحن؟ لا، حتى الإنسان المؤمن بيتأثر بحالة الجوع العام. الجوع كان بسبب أليشع؟ لا. بسبب بني الأنبياء؟ لا. طب بسبب مين الجوع؟ الرب قال لهم أنه الجوع لما بيجي بيكون نتيجة خطاياكم، خطايا الأمة. طب شو خصنا بالأمة؟ لا، نحن بنحمل الناس اللي عايشين في الأرض، بيتأثروا بحالة الأرض وبيتأثروا بظروف العالم الصعبة. يعني لما ذهب الفتية الثلاثة من من من أرض يهوذا ودانيال راح معهم إلى السبي، شو عاملين هؤلاء غلط؟ ما عملوا غلط. طب ليش راحوا على السبي؟ كانت أورشليم مليانة خطايا والشعب كان خاطئ، بس نحن شو خصنا؟ إرميا شو خصه أنه ينزل مع المجموعة الأخيرة ويروح على مصر ويتألم هناك؟ ليه؟ نحن متحمل آلام العالم، نحن مع العالم، فهون في جوع. لكن الكتاب المقدس بيقول أنه هذا الشخص عمل الصديقة ومش عارفين أنه هي مسم، يعني كأن سم، وصبوا للقوم ليأكلوا، وفيما هم يأكلون من الصديقة صرخوا في القدر موت يا رجل الله، ولم يستطيعوا أن يأكلوا، فقال هاتوا دقيقا، فألقاه
في القدر وقال قال

إليشع يعني إليشع النبي قال له للشخص صب للقوم فيأكلوا. بدك مين يتجاسر يأكل سم؟ كيف قبلوا يأكلوا؟ في إيمان أكلوا. فكأنه لم يكن شيء رديء في القدر. وبعدين بيقول لك وجاء رجل من بعل شليشة وأحضر لرجل الله خبز بكورة بكورة 20 رغيفا من شعير وصويقا في جرابه، فقال إليشع طبعا أعطي الشعب ليأكلوا، فقال خادمه ماذا؟ هل أجعل هذا أمام 100 رجل؟

فيأكل لأنه هكذا قال الرب يأكلون ويفضل عنهم، فجعل أمامهم فأكلوا وفضل عنهم حسب قول الرب. واو، يعني منشوف بالأولى بالمقطع الأول مع المرأة الأولى استخدمت الزيت، قال له روحي بيع الزيت وعيشي بالباقي، أوفي دينك وعيشي بالباقي. بالمقطع الثاني مع الشونامية منشوف رسالة التجسد ورسالة الإثمار، كانت عاقر أو ما قالش الكتاب عنها عاقر، قال زوجها شيخ، بس أنه رسالة الإثمار في ثم الله باركها وكافأها، لأن الرب قال أعطوا تعطوا. لما بتكون أنت عم تبارك عمل الرب، الله بباركك. والذي يزرع بالشح فبالشح يحصد أيضا، والذي يزرع بالبركات فبالبركات يحصد أيضا. وبالتالي بتشوف الطحين، الطحين رمز للمسيح المسحوق، لأنه حبات الطحين كلها مثل بعضها متساوية، رمز لشخصية المسيح المتساوية المتزنة، ما في شيء مثل بقوله تناقضات. رمز الدقيق، رمز للمسيح اللي مكتوب عنه سحق، ظلم، بيقول لك مسحوق لأجل أثامنا، أو بيقول لك ظلم أما هو فتذلل لم يفتح فاه، من الدينونة ومن الضغطة ومن الدينونة قد أخذ، وفي جيله من كان يظن أنه قد قطع من أرض الأحياء، أنه مات أو أنه بمعنى ضرب من أجل ذنب شعبي. المسيح دقيق. إذن الزيت، التجسد، المسيح الدقيق، لازم يسحق المسيح، وكل البركات اللي عم ناخدها نحن لأجل موت المسيح وضرب المسيح بالصليب. كل الطلبات كلها كأن مجموعة بنهاية الإصحاح بالدقيق. والخبز رمز لجسده الطاهر، اللي هم كانوا يعني جايب 20 رغيف الرجال، قال له حط وبيأكله. وهي المعجزة بتذكرنا بمين؟ بالرب يسوع، إشباع الجياع. وكأنه الإصحاح بيختتم بما فعله المسيح لما تجسد من العذراء مريم المطوبة، وكان يشبع الآلاف الآلاف المؤلفة من 5 أرغفة وسمكتين. فبتشوف في 4 صرخات والرب استجاب. وبتشوف مع الأرملة، أرملة صرفة صيدون، ما قالنا الكتاب كانت عم تصلي وتندب حظها وتقول يا حظي شو بدي أعمل، لكن الرب مفكر فيها وهي مش مفكرة أكتر من مثل بقوله من الوضع اللي هو خلاص خلاص بدنا ناكل ونموت. لا، نحن أحبائي لسنا أبناء الموت، نحن أبناء الحياة. الرب عارف قديش بعد معك بجيبتك من الفلوس إذا جاز التعبير، وقديش عندك بعد أكل وطعام بالبيت، وقديش عندك بعد من أمور معينة، لكن الرب مكتوب عنه ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. ألقي على الرب همك وهو يعول لك. إجا ببالها الأرملة، أرملة صرفة صيدون، أنه رح يجي وقت والرب يخصص يبعث إيليا لأجلها، أعظم نبي كان بإسرائيل في ذلك الوقت. الملك أخاب عم يبحث عن إيليا في كل الممالك ويستحلفهم يقول لهم عندكم إيليا؟ يقولوا له لا مش عنا، وينه؟ اختفى. فالرب قال له أنا بدي أرسلك إلى أول شيء إلى نهر كريث، أمرت الغربان هناك أن تعولك، بس خلص ونشف النهر، قال له بدي بعتك على صرفة صيدون، في أرملة هناك بدها تعولك. أرملة ولو يا رب غرابه أرملة، ربنا هيك مشيئته. هل كانت تتوقع؟ لا. هل نحن نتوقع أحيان كثير كيف الرب بيستجيب لنا طلباتنا؟ بهذا الإصحاح بتشوف كم حل، حلول حلول، حل ورا حل، حل ورا حل. تبقى أمور معقدة ياس، بس ألقي على الرب همك، ملقينا كل همكم عليه. منوثق ومنصلي من كل قلوبنا أنه ما نطلبه الرب قادر، الرب قادر أنه يستجيب. بمزمور 34 حطوا الرب على قلبي، أنا وقعت في مكاني اللي بدي أقرأ، حطيت عندي علامة هون حط أقرأ لأنه حلو نقرأ وبنختم وبنصلي. بيقول بمزمور 34 داود كتب هذا المزمور بعد ما نجا من قدام أبي مالك، بيقول أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي، بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون، عظم الرب معي ولنعلي اسمه معا، طلبت إلى الرب فاستجاب.

ومن كل مخاوفي أنقذني. أنا ألقيت همي عليه، ملقين كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم. وهون بيقول طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل كل كل كل مخاوفي أنقذني. مش رح الرب يساعدك نص نص وربع ربع وجزء، لا لا لا. الله لما بمد إيده بالمراحم بيخلص وبيبارك. بتقول لي ساعدني بقضايا وبعد في قضايا عالقة، الله بيعرف. الله اللي فكر بالأرملة دون أن تعلم، واللي فكر بالمرأة الأولى اللي قرأنا عنها بقصة الزيت، واللي فكر أنه أليشع يميل ويبيت عند هذه المرأة حتى يباركها، وكل هذه الأمور تكون تعليم لنا. الله اللي كتب لنا كل هالأشياء عم بيعلمنا، ليكن لك إيمان، ليكن لك إيمان. والله عارف، الله عارف كل شيء. بعدين بيقول لك نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. أنت بس انظر إلى الرب. مش ممكن واحد يلتفت إلى الرب ويصرخ للرب ويرجع فارغ، لا يمكن. رعوث لما راحت لعند بوعز وكانت أرملة ومسكينة، قبل ما يطلع الصباح قال له افتحي افتحي يعني حضنك، مثل ما بيقولوا، حط لها 6 أكيال من الشعير من البيدر، قال له حتى ما تروحي لعند حماتك فارغة، روحي. الله بيملأ مثل ما قال بولس الرسول، فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. الله مش ممكن يتركنا. طب عم نصلي والرب عم يسمع، طب ما الشونامية صلي، بس لما جاء الوقت خلص، جاء الوقت، في توقيت عند الرب. يعني بيقول لك هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. ملاك الرب حال حول خائفيه وهو وينجيهم. مين ملاك الرب؟ إشارة للرب يسوع المسيح. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتوكل عليه. اتقوا الرب يا قدسيه، لأنه ليس عوز لمتقيه. الأشبال احتاجت وجاعت، وأما طالبوا الرب فلا يعزهم شيء من الخير. بعدين إلى ما هنالك الفكرة، وين داود عم بيسبح الرب وعم يشكر الرب لأنه نجاه من كذا كذا شدة. ونحن كمان فينا نسبح الرب وفينا نشكر الرب. أحيان كثير لما بتقعد أنت وبتجرد جردي للماضي، قديش الرب نجاك من أمور، والرب سمع لك طلباتك وصلواتك. بيجي أحيان إبليس بيقول لك يا خي صار لك مدة عم تصلي، خلص بطل صلاة. لا يا حبيبي، ما نحن بالماضي الصلوات اللي الرب استجاب لنا إياها أخذت بعض الوقت، أخذت بعض الوقت، الرب بياخد وقته، بس الله يستجيب في الوقت المحدد. من أجل ذلك لنتعلم من الماضي، نشطر على الأمور اللي عملها معنا الرب، ونتعلم مما حدث من أمور صارت في الكتاب المقدس، لأن الكتاب كله كتب لأجل تعليمنا وتعزيتنا وإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. ليكن اسم الرب مبارك. رح نعمل بنعمة الرب حلقات صلاة، بس بصلي صلاة قصيرة وبعدين بنصلي صلوات الفردية فردا فردا بنعمة الرب بعد قليل. إلهنا الصالح، نشكرك من كل القلب. نحن بننسى نفوسنا، الأم بتنسى رضيعها، الساقي نسي يوسف، ننسى وبننسى حتى أحيانا نطلب ونتضرع، لكن نشكرك، أنت تعلم ما نحتاج إليه. كما قلت اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وكل هذه تزاد لكم. ومرة تاني بتقول أبوكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه، لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. يا رب منشكرك، سيئنا نحن نعرف ومنتأكد ومتأكدين أنك عارف ماذا نريد، لكن قلت لنا صلوا، لأجل هذا أتينا نصلي، أتينا لكيما نتضرع ونتشفع بمن يتعب يخدم، نصلي لأجل الخدمة، نصلي لأجل كل حبايبنا، نصلي لأجل كل الأمور اللي عم تصير في هذا العالم من ظلم ومظالم، لأجل الحروب، لأجل الظروف الصعبة، لأجل التوترات، لأجل العائلات المنقسمة، لأجل الناس الدامعة الباكية. ما رح نحدد لك أسماء، لكن أنت تعلم أن الأرض بحالة ظلم شديد، وإبليس بشكل رهيب عم يفتك بالإنسان بالناس. من فضلك يا ربي ارحم. بعد قليل رح نصلي لك ونحط طلباتنا مثل ما هو مكتوب، لتعلم طلباتكم لدى الله. لكن يا رب نحن عم نصلي بالشكل العام، ليتك تأتي، ليتك تشق السماوات وتنزل، من حضرتك تتزلزل الجبال. يا رب العالم متألم، أمين يسوع، أمين يا رب يسوع، عجل في مجيئك، عجل في مجيئك، لأنه

0: الحال صار صعب جدا والناس دامعة وباكية. لكن تأخرك إبطائك إنما لكي لا يهلكوا ناس. أنت عم تتأخر حتى لا تهلك الناس. يا ربي منصلي لأجل اللي عم نصلي لأجلهم من عائلاتنا، من أصحابنا، جيراننا، معارفنا، هذا البلد، هذا العالم. منصلي يا رب إنك تخلص، خلص يا رب، خلص يا رب. يا رب في بيوت منقسمة محتاجة إنها تتصلح، في نفوس مجزأة أو قلوب مجزأة محتاجة إنها تتصلح. يا رب في نفوس عندنا بالكنائس حزينة ودامعة باكية لأجل البنين، لأجل الزوج، لأجل الزوجة، لأجل ظروف متنوعة، لأجل الألم والمرض. يا رب ارحم، اذكر مرضانا أيضا. باسم المسيح نصلي يا أبانا في الروح القدس، ولك الكرامة ولك كل المجد إلى أبد الأبدين. آمين آمين. مجدا للرب.
1: صباح الحياة مع القس الدكتور جون مور.

للالتحاق بأكاديمية الكارما للدراسات اللاهوتية التي تؤهلك أن تكون طالب في جامعة أمريكية معتمدة وتحصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في الكتاب المقدس، كل ما عليك فعله هو توجيه كاميرا تليفونك للكيو آر كود الموجود أمامك أو الدخول لموقع قناة الكارما www.alkarmatv.com أو من داخل صفحة البرامج في نفس الموقع. ستجد لينك لأكاديمية الكارما، اضغط عليه. تفضل بملء استمارة الدخول، اسمك، بريدك الإلكتروني وتاريخ ميلادك وعنوانك، ولا تنسى الكود الخاص ببلدك. قم بإجابة مجموعة الأسئلة المهمة مع وضع صورة شخصية لك. تأكد أنك تضغط سبميت، وسوف تصلك رسالتين عبر الإيميل من الموقع، واحدة فيها الكود أو رمز التحقق والثانية فيها لينك. اضغط على اللينك وضع الإيميل الخاص بك والكود الذي وصلك، وسوف ترى رسالة Thank you for registering. سوف نرسل لك إيميل ترحيب من أكاديمية الكارما، وفي الإيميل لينك لكي تبدأ في الدراسة، وتستطيع بالتالي البدء في الدرس الأول. تأكد أن تجاوب على الأسئلة بعد كل درس والضغط على Complete لكي تستطيع الدخول للدرس التالي. في نهاية الدروس ستحصل على شهادة بالجزء الذي درسته، يسمح لك بالمرور للمرحلة التي تليها. عند اجتياز المراحل المحددة سوف تحصل على شهادة تتيح لك الالتحاق بالجامعة لتبدأ الدراسة مجاناً أونلاين ولكل طلاب الشرق الأوسط. أكاديمية الكارما، طريقك للمعرفة ولخدمة الرب.

0: مشاهدينا حول العالم، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والمباشر ومعا نحو عالم أفضل. عالم أفضل ينعم بالحياة المنتصرة ويعرف قوتها ويختبر قدرتها. ما هي تلك الحياة؟ كيف نحصل عليها؟ كيف ننعم بها؟ كيف نمتلكها؟ والأهم، كيف نختبرها ونخبر بها في كل دوائر حياتنا؟ وأيضا، ما هي البركات الرائعة التي نحصل عليها نتيجة الحياة المنتصرة؟ وما دور كلمة الله في ذلك؟ هذا أحبائي ما سوف نلقي الضوء عليه مع ضيف هذا اللقاء والموجود معنا باستديوهات قناة الكارما، خادم الرب الفاضل الأخ إيليا كرولوس. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بيك يا أخت ميرفت، سعيد أكون مع حضرتك النهاردة. أهلا بيك.
0: إحنا سعدة بحضرتك وبكم الأخبار الرائعة اللي بتيجي من خلال خدمات غير عادية حول العالم. بنصلي بركات فعلا مضاعفة على حياتك.
1: شكرا.
0: قوة وسندة وتشجيع في اسم الرب يسوع، واستثمار لكل ما بتصنعه في كل العالم.
1: شكرا لصلاتك وتشجيعك، يكون فضل القوة لله لا منا.
0: أمين أمين، هو يعطي القوة ويعطي أكثر جدا أمين. مما نطلب أو نبتكر.
1: باسم المسيح.
0: موضوعنا النهاردة يا أخي إيليا في تحدي كبير لناس كتير ويمكن لينا. حياة النصرة أو الحياة المنتصرة، يعني محتاجين أسلحة، محتاجين دعائم، محتاجين تشجيع.
1: نعم.
0: محتاجين رسالة تقول، تحط النقط على الحروف. أنت عايز تعيش منتصر؟ طيب تعالى اسمع واعرف ما هي الحياة المنتصرة.
1: شكرا لحضرتك. الحياة المنتصرة هي ليست الحياة الخالية من المتاعب أو الخالية من المشاكل أو الحياة اللي هي مرفهة مفروشة بالورود، لكن هي نوعية حياة تستطيع أن تعلو فوق كل الجبال، فوق كل الصعوبات. يعني عجبني واحد وقال تعبير جميل تذكرته، قال قد لا يمنع الرب الضيق عن الصديق، لكنه يرفع الصديق فوق الضيق.
0: هللويا.
1: فهذه الحياة المنتصرة.
0: أترجاك يا أخي تاني لتكون ده، عايز أقول إيه عنوان النهاردة نتمسك بيه ونعرف دور الله.
1: نعم.
0: مش إحنا داخلين نقول حياة مفروشة بالورد، لا
1: لا لا لا, لا
0: لا
1: لا لا لا،
0: بس إزاي لا. يرفع فوق الصعب. تاني من فضلك العبارة الحلوة دي.
1: يعني قال أحدهم أنه قد لا يمنع الرب الضيق عن الصديق، لكنه يرفع الصديق فوق الضيق.
0: أمين.
1: فهذه الحياة المنتصرة. حياة مش ما فيهاش مشاكل، لا فيها. مش ما فيهاش احتياجات، لا فيها. مش ما فيهاش أمراض، لا فيها. الرب قال في العالم سيكون لكم
0: ضيق،
1: لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم.
0: هللويا.
1: يبقى أول تعريف الحياة المنتصرة يا أخت ميرفت هي الحياة التي بنعمة الله ترتفع فوق المتاعب. بيعجبني قوي لما جه يعقوب يبارك ابن يوسف في تكوين 49، قال يوسف غصن شجرة مثمرة أغصان قد ارتفعت فوق حائط. يعني غصن صغير طالع لقى حيطة قدامه، يعمل الغصن الصغير دوت يقعد يبكي قدام الحيطة يا حرام؟ لا. لكن أغصان قد ارتفعت فوق حائط. هذه الحياة المنتصرة. لكن كمان أقول أن هذه الحياة المنتصرة هي نوعية حياة موجودة في داخل المؤمن الذي يسكن فيه المسيح. حياة المسيح نفسه فيا، هذه النوع من الحياة. يعني الناس كلها عايشة والناس تظن أنها عايشة حياة، لكن في واحد قال حياة بطعم موت. حياة بطعم موت يعني حياة. أهو بيروح الشغل وجايين من الشغل، أهو بيتجوزوا، أهو بيعملوا حفلات، أهو بيحاولوا يفرحوا، لكنها حياة بطعم موت. لكن أنا هنتكلم النهاردة عن نوع حياة مختلف عن اللي ناس عايشة حوالينا، هي حياة المسيح المنتصرة. نوع حياة الرب يسوع المسيح في داخلنا.

0: الاختراع، وكأن حضرتك اديتنا المفتاح. انت مش هتنفع تعيش او هتقدر تعيش الحياة دي بدون المسيح.
1: صحيح.
0: ونيجي عند السؤال الجوهري،
1: وده عفوا اللي خلى بولس الرسول يقول فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا.
0: نعم.
1: يعني مش المسيح يديني حاجة يقول لي روح يلا أو شد حيلك أنت حاول تعيش الحياة ديت، لا، ده المسيح نفسه بحياته يعيش جوايا.
0: نعم.
1: المسيح يحيا فيا.
0: نعم. والكائن الروشيتا اتكتبت بوضوح، عايز تعيش حياة النصرة وعايز تترفع فوق كل الحيطان اللي قافلة عليك الدنيا والاختناق اللي انت فيه والظروف اللي بتمر بيها، تعال واعرف كيف نحصل على تلك الحياة. اتفضل.
1: علشان اخد هذه النوعية من الحياة المنتصرة، هرجع تاني واقول مش الحياة اللي انا احاول اعملها، لكن هي حياة المسيح جوايا فيا. علشان احصل على هذه النوعية من الحياة، دي حاجة أنا ما أقدرش أعملها، لكن حاجة يعملها المسيح فيا. أجيب مثال يا أخت ميرفت لو تسمحي لي. لعازر. لعازر أحلى صورة توصف لنا كيف تدب الحياة في الإنسان. لعازر ميت، ده مش ميت بس، قالت عنه أخته أنه هو قد أنتن. يعني هوبليس كيس. لكن تخيل معايا أن لعازر دوت هيحاول يقوم، ان العازر دوت هيحاول يعمل حاجة، هل ممكن؟ ومش ممكن اي محاولات بشرية كمان تغير من وضع العازر. فالعازر ميت وشبعان موت، فلما نقعد نوعظ فيه من هنا لبكرة او نحاول نعمل معاه اي حاجة، استحالة. لكن عندما وقف الرب يسوع المسيح، واحب حضرة المخرج لو يطلع لي آية من انجيل يوحنا اصحاح 5:25 نقراها مع بعض لحد ما تطلع الآية. هذا ما فعله المسيح عند قبر لعازر عندما وقف وقال لعازر هلم خارجا. نقرأ يوحنا 5:25، تقدر تقرأها لنا؟ أقرأها أنا. الحق الحق أقول لكم أنه تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله. اسمع بقى الكلمة اللي جاية، والسامعون يحيون.
0: نعم.
1: هنا المسيح بيتكلم مش على القيامة أو على يعني لحظات اللي هيقوم فيها المسيح الراقدين لما يجي في الاختطاف بتاعه، لا، هنا بيتكلم عن حاجة تحصل دلوقتي، تأتي ساعة وهي الآن. الآن حين يسمع الأموات، يقصد بها الأموات بالذنوب والخطايا النهاردة الموجودين.
0: نعم.
1: حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون اللي هم يتجاوبوا مع صوت ابن الله، النتيجة أنهم يحيون.
0: نعم.
1: علشان أحصل على الحياة المنتصرة أخت ميرفت، أنا محتاج عمل المسيح أن يأتي إلى قلبي وإلى حياتي وينقذني من هذا الموت ومن هذه الهزيمة ومن رائحة العفونة بتاعة الموت بتاع الخطية والإدمان. نعم. والنجاسة. نعم. والشر. نعم. والفساد. نعم. والخناقات. نعم. والطمع وكل الأمور ديت. نعم. دي رائحة الموت.
0: نعم.
1: عندما يأتي المسيح ويقف أمامي يقول لي إلي هلم خارجا. نعم. عندما ينادي المسيح عليك مشاهدي الكريم وينادي عليك ويقول لك تعالي اطلعي من قبر خطاياك، من العبودية اللي انت عايش فيها، من الفساد اللي انت عايش فيها، من رائحة النتانة الخطية اللي انت عايش فيها، ويدب حياة المسيح في داخلي، يسكن فينا المسيح. برضو هتعب حضرة المخرج لو يطلع لرسالة أفسس أصحاح 3:17. هنقرأ حتة تاني كمان. يبقى الجزئية الأولانية، المسيح يأتي أمامي عندما وقف عند قبر العازر وينادي هلم خارجا، تدب حياة المسيح الجديدة فيا. أفسس 3:17 يقول ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. يبقى الأول ينادي علي من قبر خطيتي، يطلعني من موتي، يطلعني من فسادي، وبعدين يسكن فيا. يحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. هذه هي الخطوة الأولى لطريق النصرة يا أختي ميرفت، أن يأتي المسيح يقيمني ويسكن في داخلي.
0: الخطوة الأولى والأساسية والجوهرية والمفتاح الوحيد اللي أقدر أفتح بيه

0: وأدخل للحياة المنتصرة.
1: نعم.
0: إني أقبل عمل المسيح الكفاري لأجلي على عود الصليب.
1: صحيح.
0: ودايما بنقول أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله.
1: أي
0: المؤمنون باسمه.
1: نعم.
0: النهاردة حد تجاوب يا أخي إليا وسامع النهاردة وعرف بيدور على المفتاح من وقت، أنا عايش في حياة صعبة ومرة، وبنقوله النهاردة أن المفتاح إنك تقبل عمل المسيح لأجلك، تقبل المسيح يسكن حياتك، تقوله إيه ويصلي كلمتين بإيمان. إحنا قلنا بإيمان.
1: أيوه.
0: في قلوبكم. النهاردة ياخد الاختبار ده في بداية الحلقة. اتفضل.
1: أمين. أشجع حضرتك وحضرتك إن كنت تريد حياة منتصرة ها هو نعم. المسيح يمد يده نعم. إليك، أنا واقف على الباب وأقرع.
0: نعم.
1: إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه أتعشى معه وهو معي. المسيح مش يقول لك هساعدك، لا. المسيح مش يقول لك يلا أنا إيد وانت إيد، لا. لكن المسيح سيأتي يسكن في داخلك، المسيح يحيا فيك. تقدر تصلي معي الصلوة البسيطة لو تحب. يا رب يسوع آتي إليك بموتي، آتي إليك بفسادي، آتي إليك بانكساري، آتي إليك بهزيمتي، أحتاج إليك، أحتاج أن تحيا فيا، أحتاج أن تعيش في داخلي. أؤمن أنك تسمعني، أؤمن أنك تريدني، وأؤمن أنك قابلتني في اسم الرب يسوع المسيح. آمين.
0: آمين آمين آمين في اسم الرب يسوع. لكل إنسان بالإيمان طلب الطلبة دي من قلب صادق باسم الرب يسوع ينال هذا المجد الغير عادي، سكنة لشخص الرب يسوع في قلبك وفي قلبك مش بعيد عنك، مادد إيديه ليكي. ها أنا ذا واقف معناه عرض مستمر، واقف يخبط على القلب، ما بيقسم مننا، ما بيفشلش مننا. أكيد في يوم هنسمع وهنعلن احتياجنا، ولما نعلن احتياجنا هياخد المبادرة ويدخل لحياتنا ويسكن في قلوبنا ويقيم علاقة حية معانا.
1: نعم.
0: ومع بيتنا ومع أولادنا اللي كتير منهم بيفتقدوا الحياة دي، لما هيشوفوا فينا الإعلان ده وهيعيشوا فينا اللي بيحصل من خلال عمل المسيح لأجلنا هيقدروا هم كمان يعيشوا حياة النصرة. النهاردة مش الموضوع عشاننا، مش أنانيين أب وأم أو أسرة أو عم أو خال، لأ، عشان أولادنا وعشان أحفادنا وعشان زوينا عشان جيراننا واللي حوالينا.
1: يا رب.
0: ازاي شايفين ناس مكسورة وموجوعة وفي ايدنا الدواء، في ايدك الدواء والعلاج، الحياة المنتصرة ازاي النهاردة بوصل بيها وانا شايلها من خلال حضور الله لكل انسان مكسور ومحتاج في اسم يسوع النهاردة يكون له النصرة دي. اتفضل اتفضل اخيلين.
1: هذه الحياة الجميلة الحلوة التي يحياها المسيح في داخلي هي حياة الفرح والبركة. أنا بس أكتفي وأقول عندما تدب هذه الحياة في داخلي. حب قوي صاحب المزمور لما قال لي أخت ميرفت عندما رد الرب صبي صهيون صرنا مثل الحالمين.
0: نعم.
1: حينئذ امتلأت أفواهنا ضحكا وألسنتنا ترنما.
0: نعم.
1: أقول بصدق.
0: نعم.
1: وبانكسار النهاردة المؤمنين حتى اللي عرفوا المسيح من زمان يحتاجوا إلى هذه الحياة المنتصرة وليست المنكسرة. قد نتظاهر أحيانا في الكنائس أننا نرنم ونهلل ونرفع أيدينا وده شيء حلو، لكن في الواقع هي أحيانا تبقى مظاهر خارجية، لكن من الجوة مكسور، من الجوة مهزوم، من الجوة منحني. ومجرد ما أرجع بيتي وأركب عربيتي حتى كده وأقول أنا أنا أنا ليه مكسور؟ لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ ولماذا تأنين فيا؟ نفسنا
0: إيه؟ ترجي الرب.
1: ترجي الرب. ترجي الرب لأني بعده أحمده. فأنا أشتاق أنا وإخواتي حتى المؤمنين اللي بقالنا سنين طويلة أن نختبر الحياة المنتصرة، حياة المسيح التي ترفرف في داخلنا. حياة المسيح التي تهلل في داخلنا.
0: نعم.
1: حياة المسيح اللي قال اللي شفناها في بولس وسيلة في السجن. أرجلهما في المقطرة بيتضربوا بالعصي وكانا يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما. يصليان ويسبحان. احنا النهاردة احيانا بنحاول ان احنا نغطي

0: تغطي على تعبنا بالتسبيح بس ما ينفعش.
1: أيوة.
0: لكن خدي بالك من ترتيب الآية يا أختي مرفت. كانا يصليان.
1: نعم.
0: ويسبحان.
1: نعم.
0: فما لم نصلي لم يأتي التسبيح.
1: نعم.
0: يعني أفتكر حنة مصموئيل لما كانت فنندة بتغزة. قامت وجاءت أمام الرب وهي مرة النفس وصلت. خدي بالك الأول صلت.
1: نعم.
0: وصلت. وكانت إذ أكثرت الصلاة وصوتها لم يسمع وشفتاها فقط تتحركان. حتى علي ظنها أنها سكرة. قالت له لا، أنا امرأة حزينة الروح وأسكب نفسي أمام الرب. صلت الأول. لما تروح الأصحاح 2 رنمت تسبيحة جميلة، قالت فرح قلبي بالرب.
1: نعم.
0: ارتفع قرني على أعدائي، ليس صخرة مثل إلهنا. أنا بس أرجع وأقول إذا أردنا تبديل الحياة المنكسرة بالمنتصرة يا مؤمنين،
1: نعم،
0: نحتاج أن نصلي.
1: نعم.
0: هيا صلي. افتكر قداسة البابا شنودة، كان كتب ترنيمة حلوة زمان وقال كده: إنما عندي علاج قد خبرناه جميعا، فاغلق الباب وحاجج في دجى الليل يسوع. نعم. واملأ الليل صلاة وصراخا ودموع.
1: نعم.
0: بحب قوي دخلة الترنيمة أبو. إنما عندي علاج قد خبرناه جميعا.
1: نعم.
0: إيه العلاج اللي اختبرته؟ قال اغلق الباب وحاجج في دجى الليل.
1: نعم.
0: يسوع. الحياة المنكسرة تستبدل بالمنتصرة عندما ندخل إلى مخدعنا ونبكي أمام الرب ونصلي ونصلي ونقعد قدام الرب. يغير الانكسار إلى انتصار.
1: أشكرك جدا جدا أخي إليا. إحنا بنتكلم إزاي أنت تكون بعيد قوي وتيجي تقبل عمل الرب يسوع لأجلك على الصليب وحياتك تختلف وتتنقل النقلة الجوهرية دي، لكن حضرتك حطيت 100 خط تحت حاجة تاني خالص. ربما إحنا كمؤمنين لا إحنا مستوى تاني. لا، في زي ما أنت قلت حضرتك بنمر بوقت في انكسار. أنت كمان يا مؤمن.
0: أيوة.
1: تقدر تتنقل.
0: أيوة.
1: تقدر تغير اللي عايز أقول اللي الجبهة الصعبة اللي أنت مستمر ومستسلم فيها، وتقدر تروح لحياة النصرة وتترفع من الكسرة. عارف تعمل إيه؟ وده اللي حضرتك وصفته. هل بتصلي ولا بس بنسبح وقت الكنيسة وقت الاجتماع وقت فترات التسبيح وبتنتهي الأمور عند أول لحظات بعد الخروج من الكنيسة؟ لا، إحنا كمان عندنا فرصة.
0: نعم.
1: إزاي وقت الصلاة بيغير؟ إزاي وقت الصلاة ينقلنا النقلة دي؟ وأشكرك كلام تاني للمؤمنين، لأن دي القاعدة العريضة أو الكبيرة اللي بيتهيأ أنا مكتفي أنا سعيد أنا مبسوط. لا، أنت ممكن تعيش حياة أفضل وأفضل. إحنا أيوة. بنقول نحو عالم أفضل، يعني هو جاي علشان تعيش الأفضل، وإن كلك الحياة المنتصرة يا مؤمن. أنت محتاج ليك لسه دور محتاج تعمله. اتفضل.
0: قد ندخل في انحناءات وقد نقابل مشاكل.
1: نعم.
0: وقد نقابل ضغوطات يا أختي مرات. نعم. فالمؤمن ليس معفي من الألم. ومش معنى إن أنا عديت في ظروف صعبة معناها إن أنا مش كويس أو إن أنا أقل من غيري. لكن حتى في داخل الظروف الصعبة زي ما هنشوف بعد شوية في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا.
1: وحضرتك فتحت يعني عايز أقول إيه يعني باب جوهري لسؤال جميل قوي. هل معنى إن أنا مؤمن يبقى عيش حياة منتصرة وأنا معفى من الألم؟ ولو اتألمت الناس تحكم على الشخص المتألم أو اللي حصل له أو اللي كده، يا حرام ده إيمانه أو مش مؤمن خالص أو نشكك في إيمانه. هل الشخص المؤمن معفى يعيش حياة معفى تماما من الألم؟
0: شكرا. فضل. شكرا. مش معنى أن أنا أعيش حياة منتصرة يعني معناها أعيش حياة وردية.
1: yeah.
0: إطلاقا.
1: نعم.
0: ولا يوجد واحد من رجال الله في كلمة الله عاش حياة وردية. ده لما نقرأ عن سحابة الشهود يقول أن هم جربوا ونشروا وماتوا قتلا بالسيف. الأول حلو أوي إخوات المؤمنين أننا ندرك أن الحياة المنتصرة ليست معفية من الألم. ومش معنى أننا بعدي في ألام أو انحناءات، بس خلي بالكم معايا

0: حتى في وسط الضغوط والانحناءات الكبيرة المسيح يحيا في داخلي. المسيح يحيا في داخلي. كاتب واحد مرة ترنيم قال من برة ايوه هموم لكن من جوه متعزي. فمن برة قد أعاني من بعض الألام والانحناءات. تعالوا نشوف مع بعض يعني هل هناك ألام؟ هل هناك انحناءات؟ نعم. الخليقة كلها تئن
1: وتتمخض. نعم.
0: قال كده بولس في روميا 8. الخليقة كلها تئن وتتمخض.
1: نعم.
0: معاً. وأنا جزء من الخليقة. يعني حتى قال ونحن أيضا الذين لنا بكورة الروح نئن في أنفسنا متوقعين التبني في داء أجسادنا. الخليقة كلها بتئن. أيوة كلها الخليقة كلها بتئن. واسمع كده كمان لما الكتاب بيقول لنا أحب أقرأ الشاهد جميل موجود في كورنثوس الثانية أصحاح 4 وعدد 11. كورنثوس الثانية أصحاح 4 وعدد 11 أنه جزئية مهمة. لماذا يسمح الرب للمؤمن أن يدخل في انحناءات ويدخل في ضيقات ويدخل أحيانا في أمور قال عنها الكتاب أنها وادي ظل الموت؟ يعني اسمعوا أحبائي الآية اللي موجودة في كورنثوس الثانية 4 عدد 11 يقول كده لأننا نحن الأحياء نسلم دائما للموت. إحنا الأحياء نسلم
1: للموت.
0: يعني نسلم للموت يعني يسمح الرب أن نمر في ظروف تضغط علينا. وكأني أشعر يا أختي مربت أن أنا بيحصل لي إيه؟ بموت. طب ليه؟ إيه هدف؟ إيه الهدف يا أحبائي الأفاضل؟ اسمعوا الهدف الجميل وأرجو أن يلمع قدامي وقدامكم. من أجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت. يعني الرب عايز يبين الحياة المنتصرة اللي جوه. أنا جوايا كنز يا أخت مرفت. لنا هذا الكنز في نفس الجزء دوت. بيقول لنا هذا الكنز
1: في أواني
0: خزفية. طب أنا عندي كنز جوايا الحياة المنتصرة اللي هو حياة المسيح جوايا لكن مش باينة ليه؟ أنا السبب. أنا وذاتي وأنانيتي وجسدانيتي وآرائي وأفكاري. فالرب عايز يأشر إنجاز التعبير. عارفة كلمة يقشر؟ يعني ثمرة جوه حلوة قوي عايز أكلها بس مش قادر أكلها بسبب الإيه؟ القشرة. فربنا يسمح للمؤمنين أحيانا أن يجتازوا في ظروف صعبة سماها نسلم دائما للموت. ليه؟ عشان نتقشر. كل واحد فينا أحبائي حوالين الثمرة أو حوالين الكنز بتاع المسيح فينا قشرة كبيرة اللي هي أنا والذات والأنانية والكراهية والنفسانية والجسدان. قول زي ما أنت عايز تقول بقى لبكرة الصبح بقى. وبعدين بقى إيه؟ عاملين نصرخ في الكنيسة باركنا عايزين نهضة عايزين افتقاد عايزين تهليل عايزين ترميم وربنا مش قادر يعمل معانا حاجة. ليه؟ القشرة
1: السميكة
0: اللي السميكة. فنسلم دائما للموت عشان نتقشر لكي تظهر بقى إيه؟ ها؟ حياة يسوع في جسدنا.
1: نعم.
0: المائت. المؤمن ليس معفى من الألم. أنا قلت سببين دلوقتي ليه ليه بيتألم. واحد لأننا جزء من الخليقة والخليقة كلها تئن. رقم اثنين قد يكون في معاملات خاصة للألم هي عبارة عن ضغوط وتأشير. وفي مؤمن ربنا يقعد يأشر فيه 130 سنة. زي يعقوب يا أخت مرفت.
1: نعم.
0: يعقوب ربنا قاعد يأشر فيه 130 سنة. لأن كانت القشرة بتاعته
1: سميكة
0: أو زي حالاتي كده تعبان. ربنا يأشر وضغوط لحد ما يوصل في الآخر يقول أحلى كلام في تكوين 49. يا سلام على تكوين 49 بركات الأسباط. أغنية جميلة حلوة قوي.
1: نعم.
0: لكن أول حاجة تالتة وإحنا بنتكلم عن الألم والانحناء حياة يسوع جوانا. لو حضرة المخرج برضو إحنا فاتحين كورنثوس الأولى 4 كورنثوس الثانية 4 عدد 7-10 عايز أقرأ الثلاث أعداد دولت. كورنثوس الثانية 4 عدد 7-10. ولكن هو أنا كان نفسي أسمع صوتك في القراءة.
1: لا تفضل حضرتك. طيب. باركنا. لكن لنا
0: ولكن لنا هذا

0: الكنز في
1: أواني خزفية.
0: نعم. إيه الكنز اللي بنتكلم عنه النهاردة؟ الحياة المنتصرة.
1: نعم. نعم.
0: كنز في أوان
1: خزفية.
0: خزفية. إيه الأوان الخزفية؟ جسدي ونفسي وتركيبتي. ليكون فضل القوة لله
1: لا منا.
0: طيب هل أنا معفي من الألم؟ لا.
1: لا.
0: بص الآية اللي جاية اختمت تقول إيه؟ مكتئبين. في كل شيء لكن غير
1: متضايقين.
0: لكن غير متضايقين. هنا بتيجي مكتئبين لكن غير متضايقين بحبها. We are not crushed.
1: نعم.
0: يعني we are pressed but not crushed.
1: نعم.
0: يعني احنا مضغوطين قوي لكن مش متفتفتين.
1: Yeah.
0: مش متفتفتين. تقول لي ازاي؟ يعني ربنا سامح لي بألم لكن حياة المسيح المنتصرة جوايا، شخص المسيح اللي فيا بيخليني ان انا غير متضايقين. We are not crushed. مش متفتفتين. متحيرين لكن غير يائسين. الآية اللي بعدها مضطهدين
1: لكن غير
0: متروكين. مطروحين لكن غير هالكين. حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة
1: يسوع
0: أيضا في جسدنا.
1: في اسم يسوع.
0: في جسدنا.
1: في اسم يسوع.
0: في آية حلوة لو قدر حد مخرج يجيبها لي يقول لك لذلك لا نفشل. في نفس الجزئية دي.
1: نعم.
0: لذلك إيه؟
1: لا نفشل.
0: نفشل. ليه لا نفشل؟ لأنه حياة المسيح الموجودة في داخلنا.
1: نعم.
0: يقول لذلك لا نفشل وإن كان إنساننا الخارج
1: يفنى.
0: فالداخل يتجدد يوما
1: فيوما. نعم.
0: شكرا لحضرتك. لذلك لا نفشل.
1: نعم.
0: أنا عايز أربط الآية دي بالآية اللي احنا قريناها من شوية.
1: نعم.
0: مكتئبين. لكننا غير متروكين.
1: نعم.
0: مضطهدين. ونحمل في أجسادنا سمات. طيب واحد بالتعب ديت هل ممكن حياة المسيح تظهر في داخله؟ أيوة.
1: ده الوقت اللي تظهر
0: هو ده الوقت تظهر فيه.
1: نعم.
0: عشان كده وصل للختام في الآخر وقال لك إيه؟ لذلك لا نفشل.
1: نعم.
0: وإن كان
1: إنساننا الخارج
0: بيتقشر.
1: صح.
0: وإن كان إنساننا الخارج يفنى أو يتقشر يعني فالداخل
1: يتجدد
0: حياة المسيح المنتصرة يتجدد يوما
1: فيوما.
0: أنا طولت كتير معلش في الكلام.
1: رائع جدا. ما هنا التحدي إحنا كأني زي ما بنقول روشتة علاج. أنت بتشوف فين الضعفة وفين القوة. ليه أنت رغم أني كل الأمور دي بتمر بيها لكن أنت قوي وده لازم يظهر. لو ده ما حصلش مش هيظهر زي ما حضرتك قلت الكنز الرائع اللي جوه عشان يتقشر الأمور السميكة اللي مخبية مجد يسوع اللي بيعمل داخل المؤمن. لازم نمر بالأمور دي حتى صحيح. يظهر مجد يسوع بشكل معلن حتى نحمل حضور الله بشكل واضح جدا رغم كل الظروف اللي بنعيشها زينا زي بقية الخليقة اللي بتأن وتتمخض. تسمح لنا بنخرج لفاصل أحبائي نخرج لفاصل ونرجع مع بعض لاستكمال ما بدأناه والحياة المنتصرة.

0: فزاد ضمان نصرتي يسوع حي فيا.
1: نعم لك المجد.
0: عرفنا ايه العلاج، عرفنا ايه المشروع الكبير الضخم اللي بيعمله فينا، ومن خلاله نقدر ننتصر ونغلب في كل مواقف حياتنا اللي بتقابلنا من صعوبات اللي الناس كلها اللي حوالينا عايشاها. بس ازاي بنبقى مرفوعين؟ ازاي رغم الضعف بنبقى اقوياء بيه؟ ازاي رغم كل الاحزان واللي بنمر بيه بنبقى فرحانين؟ لان فرحه هو قوتنا لما بيبقى جوانا، ونعلن، نقدر نعلن بصوت عالي يسوع حي فيا. لو ما اختبرتش ده، لو ما قدرتش تعيش الفرحه دي وتقول بصدق الاعلان ده، من فضلك ارجوك راجع نفسك، تقدر النهارده تتمتع زي كل انسان النهارده بيشاركك بيقول لك بوجود يسوع في حياتي انا قادر اتغلب على كل اللي بيحصل في العالم من امور. المؤمن مش معفى من الالم، بس ازاي بيترفع فوق الالم وفوق العواصف وفوق التجارب، فوق الاحزان وفوق الاحتياجات وفوق الامور اللي بتقدر تكون بتحب او عدو الخير بيستخدمها عشان تكسره وتسرق سلامه وفرحه وكل الامور اللي الرب بيمتعه بيها. اخي ليا شكرا جدا جدا لوجود حضرتك دلوقتي. يمكن كان ده بالظبط يعني تلت الحلقه، لكن ازاي حطيت وغطيت فيه او حطيت خط عريض عايز توصل الخط اهو ورا. نعم. ايه اللي قال ايه؟ انا الطريق والحق والحياه، هو صحيح. هيقدر يوصلك للنصره،
1: له المجد.
0: ويمكن يجي السؤال الرائع، طيب معنى ان كلمه دايما الناس بتستخدمها البلد دي انتصرت على البلد دي، ده معناها ان كان قدام البلد دي جبهه
1: تحديات
0: وعدو. في اعداء في حياه المؤمن بتقف قدامه وبتقصد وهدفها هزمته وكسرته؟ اتفضل.
1: نعم، يوجد اعداء كثيرين للمؤمن. المؤمن لا يعادي احد.
0: نعم،
1: لكن هو يقف امامه جبهه من الاعداء.
0: نعم.
1: يعني افتكر في خروج 17 لما الشعب طلع من ارض مصر ومشوا في البريه، وبعدين جم الى منطقه اسمها رافيديم وشربوا ماء

0: من الصخرة، ومجرد من هم شربوا فرحوا من مية الصخرة، يقول لك وأتى عماليق وحارب إسرائيل في رافيديم. يعني ما أن المؤمن يفرح بالرب وكده يختبر سكن الرب في حياته ويختبر العيشة مع الرب. يعني المؤمن مش عايز يعادي حد يا حبايبي، المؤمن عايز يمر برجليه زي ما موسى مرة قال للراجل دوت، قال له عايز أمر برجلي فقط، لكن يجي العدو ومعاه جبهة من الأعداء. نعم، في ثلاث أعداء رئيسيين بيقفوا قدام المؤمن عشان يمنعوه من الحياة المنتصرة. ثلاث أعداء، بقول دايما زي ما يوجد ثلاث الثالوث الأقدس ونفخر بهم، الله الآب الله الابن الله الروح القدس، أمام الثالوث الأقدس يوجد ثلاثية من الأعداء. فعندنا الآب، لكن عندنا عدو آخر يكره الآب وهو العالم. حتى الرسول يوحنا قال أنه كل ما في العالم، شهوة الجسد شهوة العيون تعظم المعيشة، وبعدين قال ليس من الآب بل من العالم.
1: نعم،
0: فالثالوث الأقدس عندنا الآب، قدامه عدو اسمه العالم.
1: نعم،
0: عندنا الابن المبارك، لكن العدو الذي يقف أمام الابن المبارك الشيطان.
1: نعم،
0: اللي قال عنه الكتاب ضد المسيح يأتي.
1: نعم،
0: رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. يبقى عندنا الله الآب، لكن العدو العالم. عندنا الابن يسوع المسيح، عندنا العدو هو الشيطان.
1: نعم،
0: عندنا الروح القدس، لكن في عدو بيشتغل ضد الروح القدس هو الجسد.
1: نعم،
0: الجسد يشتهي
1: ضد الروح،
0: ضد الروح. فالمؤمن عنده ثلاث أعداء بيواجهوه علشان يحرموه من الحياة المنتصرة. العالم، الشيطان، الجسد.
1: نعم،
0: بس بحب أوي كلمة رسول يوحنا، الذي فيكم أعظم من الذي في العالم.
1: شكراً يا
0: الله الآب الله الابن الله الروح القدس فيا.
1: نعم،
0: كنا بنرنم دلوقتي مع الأخ ناصف.
1: نعم،
0: يا أيها الحي الذي حي في داخلي ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. بما أن إنه يسوع حي فيا،
1: نعم،
0: مفيش انكسار. في أعداء، في أعداء.
1: نعم،
0: هذه الأعداء الثلاثة هي لا تقصد المؤمن في حد ذاته، لكن بتقصد تحرمه من حياة المسيح. فالشيطان الذي يحرك الأعداء الثلاثة دولت يكره المسيح. قال كده المسيح، إن كان العالم يبغضني فاعلموا أنه قد الأسف إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. لكن مع وجود هذه الأعداء الثلاثة عندنا انتصار.
1: نعم،
0: عندنا انتصار. واكتفي بس بجزئية هنقراها مع بعض من سفر الخروج من فضلك، أصحاح 17. أرجع للقصة الثانية بتاعت عماليق. عندما أتى عماليق ليحارب إسرائيل في رافيديم، شعب الله طالع من أرض مصر فرحانين، الدم ترش على الأعتاب، البحر اتشق قدامهم، الصخرة اتفلقت وشربوا مية، فرحانين.
1: الشاهد تاني من فضلك.
0: نعم،
1: الشاهد تاني،
0: خروج 17،
1: كمان حبايبنا المشاهدين يقدروا يشوفوه ويقروه ويرسخ في دماغهم، لأن ده مفتاح تاني للروشتة اللي حضرتك عمال تزرع
0: للحياة المنتصرة.
1: اتفضل.
0: خروج 17 وعدد 9.
1: نعم،
0: يقول لنا الكتاب أتى عماليق وحارب إسرائيل في رافيديم، فقال موسى، هنا بقى هنشوف طريقة الانتصار يا أخت ميرفت. فقال موسى ليشوع، انتخب لنا رجالا واخرج حارب عماليق، وغدا أقف أنا على رأس التلة وعصى الله في يدي. خدي بالك معايا. هنا عندي المؤمن بيحارب في ناحيتين ممثلين في موسى ويشوع. موسى واقف فين حضرتك؟ على رأس التلة فوق. ويشوع فين؟ بيحارب في الوادي تحت.
1: نعم،
0: المؤمن بقى أيهما في الاثنين؟ هو الاثنين،
1: الاثنين. وده يعلمنا الراس اللي على الأسوار.
0: نعم، بالضبط. فأنا كمؤمن، أنا موسى وأنا يشوع.
1: نعم،
0: أنا موسى الذي أقف على رأس التلة وأعمل إيه؟ وأرفع يدي.
1: نعم،
0: أرفع يدي زي ما كنا بنقول عدد الترنيم، إنما عندي علاج قد خبرناه جميعا. اغلق الباب وحاجك في دجى الليل يسوع.
1: نعم،
0: فأنا موسى الذي يقف على رأس التلة ويعمل
1: نعم،
0: ويرفع يديه. وأنا كمان يشوع اللي بحارب،
1: اللي واقف تحت

0: البحر
1: احيانا اتخيل اقول يعني اختي هو انا الاقيها منين ولا منين انا هصلي فوق ولا احنا الاثنين بس تخافش هو بصراحه لا انا هقدر اعمل اللي فوق ولا اقدر اعمل اللي تحت لكن يسوع حي
0: فيا
1: فيسوع اللي حي فيا هو اللي خليني اصلي ورفع ايديا وهو اللي يخليني احد اكمل القرايه من فضلكم طيب فموسى قال ليشوع انا اصعد على راس التله بس حلو قوي وانا على راس التله في كلمه بحبها هنا وعصى الله في يدي
0: دي مهمه
1: هقولها تاني عصى الله في يدي ايه عصى الله ديت ده عصيت الله
0: ايوه
1: ايه ده هو ربنا بيوزع عصيان لا هي عصيت الله دي جت منين يا احبائي الافاضل لما موسى اتقابل مع ربنا اول مره فربنا قال له ايه اللي في ايدك قال له عصاي قال له ارميها فلما رمى العصاية بتاعته أصبحت تعبان كان ربنا عايز يقول له إيه يعني اللي انت حلتك ده كله حتة تعبان امسك العصاية راح مسكها بقت عصاية ومن اليوم دوت بقت اسمها عصى الله اسمها عصى الله فعصى الله هو ما أعطاني الرب إياه من سلطان أنا أعطيكم سلطانا لتدوسوا الحياة
0: والعقارب
1: وكل قوة العدل
0: هللويا
1: يبقى في حرب
0: نعم
1: في أعداء لكن تعالوا نشوف طريقة النصرة إيه طريقة النصرة أنا قلت أول حاجة صعد موسى على رأس التلة وماسك عصاية الله في إيده اسمعوا بقى أحبائي يقول لنا الكتاب كلمة حلوة قوي قوي قوي يقول الكتاب وكان إذا رفع موسى يده لو مشينا عددين كده قدام في القصة ديت وكان إذا رفع موسى يده أن إسرائيل يغلب وإذا خفض يده أن عماليق يغلب إيه ده يا رب إحنا منتظرين تقول لنا هاتوا دبابات ورشاشات وطيارات لا لا لا لا لا لا, لا. الحرب بتاعتنا أحباء الأفاضل معتمدة وهنشوف كلمة في آخر الأصحاح دلوقتي ليست معتمدة علينا لكن معتمدة على اللي حي جوانا بس كل الدور اللي عليا وعليك أعتقد دي حاجة سهلة قوي يعني ارفع إيدك ارفع إيدك
0: شايف بس ترفع إيدك يحصل إيه
1: ارفع إيدك بس
0: شايف بس تمسك عصا الله يحصل إيه إحنا إيه مضيعين وقتنا في إيه
1: بالظبط
0: وإحنا عندنا العلاج
1: بالظبط وكان إذا رفع يده أن إسرائيل يغلب وإذا خفض يده أن عماليق يغلب رفعت الإيد في الكتاب أظن كل الأحباء فهمنها قوي إنها الصلاة أريد أن الرجال في كل مكان أن يرفعوا أيادي طاهرة بلا غضب وبلا جدال فرفعت الإيد هي معناها الصلاة يعني وبعدين يقول لنا الكتاب كلمة جميلة بعدها فهزم يشوع وقومه عماليق بحد السيف ده النتيجة اللي جت في آخر القصة هذا بقى فهزم يشوع عماليق وقومه بحد السيف يعني النصرة جاية
0: حسمت القضية
1: ليه؟ مش لأن أنا جدع
0: لا
1: يعني لما تسألي مثلا خبراء الحروب عندنا حرب مع مش عارف مع مين وكل هنعمله هنطلع على رأس على الجبل نرفع ايدينا نقولك إيه الهبل دوت طريقة العالم دي عايزة طيارات وعايزة مسيرات وعايزة مفرقعات دي العالم بيعمل كده لكن الحرب الروحية بتاعتنا الحياة المنتصرة تعتمد على المسيح اللي جوانا وعشان حياة المسيح اللي جوانا تظهر مطلوب مني ومنك ومنك اطلع فوق على رأس التلة وارفع ايدك ارفع ايدك يا اخي قوم الصبحية بدري ارفع ايدك يا أخي خد كده وقت كده واغلق الباب وحاجك في دوجة الليل يا يسوع ارفع ايدك يا أخي ما بنضيع وقت في التليفونات وعلى الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا وعلى فلان قال وفلان عاد في التليفونات يا أخي يا أختي العزيزة جرب كده جرب كده واغلق الباب وحاجك في دوجة الليل يا يسوع واملأ الليل صلاة وصراخا ودموع وكانت النتيجة هزم يشوع عماليق وقومه لو حضرة المخرج يجيب لي الآية الأخيرة في الأصحاح دوت لما الرب قال للموسى هذه الكلمات للرب حرب مع عماليق للرب إن اليد على كرسي الرب للرب حرب مع عماليق من دور فدور الحرب بتاعت الرب والنصرة بتاعت الرب والحياة المنتصرة من عند الرب مقدمة ليا وليك ما فيش عذر النهاردة أعيش منحني ما فيش عذر النهاردة.

0: عايش مغلوب، فيش عذر النهارده اعيش يأسان. في ضغوط انا معاك، انا معاك، في امراض انا معاك، في احتياجات ماديه انا معاك، في حرب من الناس اللي حوالينا انا معاك، في مضايقات. يبقى الواحد رايح الخدمه عايز يتبارك والعدو يبعت له حد يمكن من الكنيسه يضايقه، انا معاك انا معاك، لكن الحياه المنتصره اللي جوانا تغلب. افكر حضرتك واختم كلمتي خلاص، ارفع ايدك. وكان اذا رفع يده عارفه رفع ايده واحد مسلم يعني انا هو انا يا رب دونك لا شيء ابدا،
1: نعم
0: انا مش عارف اعمل حاجه من غيرك، انا مسكين وبائس،
1: نعم
0: احفظني يا الله لاني عليك توكلت. قلت للرب انت سيدي خيري لا شيء غيرك. ولانه تعلق بي، انا رفع ايدي عملت شعبط،
1: نعم
0: لانه تعلق بي انجي ارفعه لانه عرف اسمي.
1: هاليلويا. يعني عندنا سلطان معطى لينا بهذا القدر وبهذه القوة ولنا الكفاءة دي، ونملك هذا عايز أقول الامتياز العظيم لأني إيه؟
0: نعم.
1: الرب حي فيا.
0: صحيح.
1: ومع ذلك
0: صحيح،
1: لا أنا عارف أرفع إيدي، ولا أنا عارف أقف على الأسوار كحارس، ولا أنا عارف أمسك عصا الرب، وكل ده متاح ليا. أشكرك النهاردة، قلت مفيش وقت، أرجوك عندك سيب كل الأمور، رتب أولوياتك. بنضيع وقتنا في حاجات قد إيه، وما عندناش وقت نقعد قدام الله، ولا نرفع إيدينا، ولا نرفع قلبنا، ولا نعرف هو عايز إيه، ولا نصمت قدامه شوية نسمع هو عايز مننا إيه.
0: صحيح.
1: أو هيقودنا إزاي.
0: صحيح.
1: في اسم يسوع الكلام ده يكون يعني بمثابة فارق في حياة كل مؤمن. النهاردة ما بنقولش حد بعيد قوي، لا بنقول كل مؤمن إن النهاردة يعرف دوره ويعرف إنه عنده.
0: مش هقطع كلام حضرتك، آسف. اللي يحتاجه الحياة المنتصرة أنا كخادم.
1: بالضبط.
0: صدقيني المؤمنين النهاردة يعيشوا حياة من ال، أقول ما تزعلوش مني، حياة الكآبة وحياة الانكسار. فين المؤمنين اللي تقابليهم من فترة طويلة فرحانين مهللين في بهجة في رفعة؟ ليه الانكسار ملأ قلبنا وملأ حياتنا؟ عايزين نرجع مرة تاني عايزين نرجع مرة تاني نستمتع بالحياة المنتصرة
1: في اسم يسوع.
0: أمين.
1: في اسم يسوع الكلمات دي فعلا تكون حد فاصل في حياة كل مؤمن النهاردة،
0: يا رب.
1: ينتهر كل روح هي مش من الله.
0: أيوه.
1: ليقدر يتحرك كابن لله، كمالك لسلطان،
0: نعم.
1: كمالك لأدوات لمحاربة العدو والنصرة في الحرب الروحية في اسم يسوع.
0: أمين.
1: بكل الحياة المنتصرة. معنا اتصال، وسامحنا على الانتظار لو كان لسه على الخط. أخويا مصطفى سامحنا على الانتظار، اتفضل. أهلا بيك أخي مصطفى، سامحنا على الانتظار، اتفضل.
2: صوتي مسموع؟
1: أهلا بيك، اتفضل.
2: إذا كان المؤمن يعيش الحياة المنتصرة، فلماذا ما زال المسيحيون يوجهون التجذب والضعف والسقوط؟ وأتمنى إجابة على هذا السؤال.
1: شكرا لسؤالك. نعم. إذا كان المؤمن يعيش منتصر، ليه التجارب اللي بتحصل وليه الحاجات اللي بتحصل؟ اللي حضرتك يعني ذكرته انه المؤمن غير معفى من الالم.
0: المؤمن اتفضل. غير معفى من الالم. الخص الاجابه للاخ مصطفى يمكن ما سمعش من اول الحلقه.
1: نعم.
0: قلنا ان المسيح وعد انه في العالم سيكون لكم ضيق.
1: نعم.
0: قد يكون الالم شيء طبيعي بنمر فيه زي اي حاجه في الخليقه.
1: نعم.
0: يعني الناس اللي في العالم جالهم كورونا، والمؤمن جالهم كورونا برضه.
1: نعم.
0: حاجه طبيعيه. وقد يكون الألم لسبب تاني خاص بالمؤمنين، أن ربنا بيقشر الجسد دوت عشان خاطر يظهر حياة المسيح. فإحنا عندنا مهما كانت الألمات اللي الرب بيسمح بيها، لكن يعظم انتصارنا بالذي أحبنا.
1: أحبنا. أشكرك على سؤالك أخي مصطفى، وإن شاء الله تكون سمعت الإجابة. وده دي حاجة يمكن يعني تخلينا نأكد أمر. النهاردة بنقول أنه المؤمن نتيجة لأنه مش منتبه، هقول لك اللي يمكن مشغول، يمكن مضغوط، يمكن شغله وأولاده وبيته وظروفه واخداه شوية من أنه يكون الجزء الفعال في جسد المسيح. فإحنا بنقول هل ضعف المؤمن لو هو واحد يضعف اللي حواليه؟ إزاي النهاردة كلنا كجسد كل واحد

0: فينا يبص انا دوري ايه، انا بعمل ايه عشان اسند اخويا اللي انا شايف انه واقع، ولا انا مشغول وهو مشغول والجسد بدا يخور. ازاي النهارده حاجه تشجعنا نسند بعض؟
1: عجبني الرب وهو بيكلم بطرس وبيقول له انا طلبت من اجلك لكي لا يفنى
0: إيمانك. نعم.
1: ولكن متى رجعت ثبت اخوتك.
0: نعم.
1: عندما ارجع الى الرب رجوعا قلبيا، وعندما ترد شركتي مع الرب واطلع بره الدايره اللي انا بلف فيها اللي هي دايره ذاتي، وانا تعبان وانا غلبان وأنا محروم وأنا وأنا وأنا وأنا وتسلب قوتي وتسلب فرحتي، لكن لما أرجع للرب وأنت متى رجعت عشان تبقى بركة للناس اللي حواليك أخي العزيز وأختي، ارجع للرب. وأنت متى رجعت هتقوم بدور حلو قوي، إيه هو بقى؟ ثبت إخوتك هتبقى بركة، شددوا عزوا بعضكم بعضا وابنوا أحدكم الآخر. فأرجع للرب أفرح بالرب مهما كانت ظروفي، أستمتع بالحياة المنتصرة، ومد إيدي كمان للي حواليا أشجعهم وانتشلهم.
0: رائع. في الحالة دي كلنا كجسد هنكون موجودين بنمشي في موكب نصرته.
1: أيوة.
0: طيب يا أخي ليا، لما نقول موكب النصرة، مش الموكب ده بيبقى له قائد؟
1: نعم.
0: مين
1: نعم.
0: القائد؟
1: نعم.
0: والموكب ده يعني معناه ملايين من المنتصرين. مين هم المنتصرين؟ اتفضل.
1: احب اقرا الايه مع حضره المشاهدين. اخونا المخرج لو يطلعها لنا، كورنثوس الثانيه 2:14.
0: نعم.
1: اللي اتخذت منها اللفظ حضرتك ذكرتيه دلوقتي مشكوره، موكب نصرته.
0: نعم.
1: ايه موكب النصره دوت؟ ده ليه مرجع روماني يوناني روماني. كورنثوس الثانيه 2:14، كورنثوس الثانية 2:14. ولكن
0: شكرا لله.
1: وأنا عايز أحني راسي وركبتي وأقول
0: نعم.
1: شكرا لله الذي يقودنا مش في موكب المكسورين،
0: لا،
1: ولا موكب الهزيمة، لكن موكب
0: نصرته. هو يعني ضمير راجع
1: نصرتي.
0: نعم.
1: ده راجع على الرب،
0: مستتر تقديره هو. نعم.
1: صح.
0: نعم.
1: موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. موكب النصرة ده متاخد من الموكب الروماني زمان، عندما كان يدخل الإمبراطور في الحرب كان يرجع منتصرا راكب عربية ذهبية. هذه العربية السيارة الذهبية أو المركبة الذهبية يجرها الأبطال بتوعه، ويمشي وراه القادة بتوعه، وبعدين جنرالات الحرب، وبعدين العيلة بتاعته، وبعدين العساكر اللي حاربوا، وبعدين في الآخر المأسورين اللي هيموتوا بالإعدام. فكل دوت كان اسمه إيه حضرتك؟
0: موكب
1: نصرته. فروما في اليوم دوت تتقلب. إيه ده؟ ايه الطبول والمرش العسكري دوت؟ ايه الورود؟ ايه رائحة البخور اللي طالعة ديت؟ يقولوا لهم ده ايه؟ موكب نصرته. احنا عندنا موكب نصرة عظيم، القائد بتاعه مش الامبراطور الروماني، لكن القائد بتاعه يسوع المسيح الذي دخل الحرب على الصليب مع الشيطان. حب اقرأ آية من فضل حضرة المخرج يطلعها لنا، كلوسي 2:15. كلوسي 2:15 برضو هنقرأ عن القائد بتاعنا العظيم الرب يسوع المسيح الذي دخل الحرب وأثر وانتصر على الشيطان. يقول ايه؟ بص الآية الجميلة، إذ جرد الرياسات. مين هم الرياسات؟ اللي هي السلاطين الشيطانية يعني.
0: نعم.
1: جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهاراً. كلمة أشهرهم يعني فضحهم. أشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب.
0: نعم.
1: فيه يعني في الصليب.
0: نعم.
1: فإحنا عندنا موكب نصرة. مين قائد الموكب البيونير بتاعنا اللي ماشي قدام؟ الرب يسوع المسيح. ده الإمبراطور الكبير ده؟ لا، ده مش الإمبراطور.
0: لا.
1: ده رئيس جند الرب. لا، ده ملك الملوك ورب الأرباب.
0: نعم.
1: ده رئيس جند الرب.

0: نعم.
1: ده اللي ماشي قدام الموكب بتاعنا. فاحنا مش ماشيين ورا واحد مهزوم ولا مكسور ولا ولا مدفون في القبر بنروح نزوره كل سنة. لا، ده حي. قال كده، أنا حي فأنتم ستحيون. يبقى الرب يسوع المنتصر اللي قام الأموات وجرد الرياسات والسلاطين ماشي قدامنا. كل المؤمنين عبر كل العصور ماشيين في هذا الموكب فرحانين. وحلو قوي، كان زمان كتب واحد ترنيمة بحبها بتقول في موكبي جيش الغالبين سوف أسير مع يسوع فادي حياتي على الصليب قائد النصر العظيم. موكب نصرة. احنا ما عندناش موكب هزيمة.
0: نعم.
1: ممكن نكون مرضى على فكرة، ممكن عندنا مشاكل، ممكن عندنا تعبانين، لكن حاجة غريبة قوي، حاجة غريبة قوي، رغم ظروفنا الجسدية العالمية، لكن الحي اللي فينا يمشينا في موكب اسمه موكب
0: أنا ضعيف.
1: موكب النصر. حينما أنا ضعيف فحينئذ
0: أنا قوي.
1: أنا قوي.
0: هللويا.
1: إخواتي الأحباء، هقرأ لكم جزئية من سفر الرؤيا لو حضرة المخرج يطلع لنا، افتكرت الوقت، رؤيا 7 وعدد يمكن 13 على ما أذكر لو الشاهد مظبوط. رؤيا 7، لا عدد 9. رؤية 7 عدد 9. هنقرأ برضو عن مؤمنين خارجين من الألم والضيق ورايحين إلى شخص المسيح يقضوا الأبدية معاه. رؤية 7 عدد 9. رؤية سفر الرؤية 7 وعدد 9. هنقرأ عن مؤمنين جايين من الضيق العظيمة. جايين من ألمات. وهذا المنظر هو بعد اختطاف الكنيسة. بعد هذا نظرت وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة متسربلين بثياب بيض وفي أيديهم سعف النخل. الآية اللي بعدها هيقول لنا عنهم وهم كمان يصرخون بصوت عظيم قائلين الخلاص لإلهنا الجالس على العرش والخروف. ده موكب النصرة. موكب النصرة. مرة تاني عايز أكد لإخواتي المؤمنين النهاردة، ربنا ما عندوش موكب المهزومين. ربنا ما عندوش موكب الكسرة، لأن هو المنتصر. قال كده، أنا الحي وكنت ميتا وأنا حي إلى أبد الأبدين. حط إيدك في إيدي النهاردة.
0: أمين.
1: هيقدر يمشيك
0: باسم
1: هيقدر يمشيك في موكب النصرة. هيقدر يخليك تدوس. عندك ظروف مادية صعبة، أدرك. قد يكون عندك ظروف مرضية، ممكن. قد يكون الدنيا مش مفروشة بالورد زي عندنا كلنا، صحيح. لكن ربنا يسوع المسيح اللي قال عنه الكتاب، قول معايا، في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا.
0: هللويا. أمين. يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. وكل مشاهد وكل إنسان النهاردة بيسمعنا، من فضلك راجع نفسك، ما تعيش مكسور. اعرف انت مين. انت ابن الملك. انت القائد العظيم بتاعك هو شخص يسوع. انت في موكب نصرته. انت النهاردة موجود وعندك كل الإمكانيات.
1: نعم.
0: وعندك السلطان وعندك الامتيازات انك تكون ماشي في موكب نصرته. ليه حاجر نفسك وبتبص لنفسك بدونية؟ انا قليل. انت ابن الملك. انت غالي على قلب الرب. انت من حقك النهاردة تمشي في الموكب العظيم ده. أحبائي، بنخرج لفاصل قصير نتمتع مع بعض بكلمات هذه الترنيمة ونرجع لاستكمال ما بدأناه والحياة المنتصرة.

0: لا نخشى لا نهتم، ملجأنا الحبيب. في حاجات خايفة منها، في حاجات مهددة حياتك، في حاجات حاسة ان بكرة فيها مش مضمون، ما تهتميش تفكري في بكرة، اطلبي اللي اهتم بيكي طول السنين اللي فاتت اللي هيهتم بيكي كمان بكرة، لان هو ايه؟ امس واليوم والى الابد. ما تخافش يا مؤمن، انت غالي على قلبه، انت مش ريشه في مهب الريح، انت ابن ليه، وعلشان انت ابن ليه هو بيرتب ليك كل الخير. وتاكد انه اللي جاي اعظم، لان انت ماشي في موكب نصرته كل حين. اخي ليا مره تاني بنرحب بحضرتك.
1: شكرا يا اختي ميرفت،
0: وبشكرك جدا جدا جدا على كل كلمه الرب فعلا حطها يعني في قلبك وفضت بيها على اولاده اللي محتاجين النهارده يسمعوا كلمات التشجيع دي، والنقله من حياه الكسره لحياه الانتصار والغلبه. نعم. في اسم الرب يسوع. ويجي بقى يعني سؤال بيقول طيب انا عايز اتمتع بكل ده، فين المصدر؟ فين المشجع؟ فين السنده؟ فين الكلام اللي من خلاله هيعضدني ويقويني ويكلمني؟
1: نعم نعم.
0: ايه دور كلمه الله بقى في النصره الجميله اللي من خلالها او من خلال كلمه الله يحط لي يرسم لي طريق امشي عليه، واحد اتنين ثلاثه، عشان تقدر توصل للحياه المنتظره. اتفضل.
1: قبل ما اتكلم عن دور كلمه الله اخت ميرفت، حابب بس القي الضوء على ملامح الحياه المنتصره.
0: رائع.
1: ومفهوم الحياه المنتصره.
0: نعم.
1: وصور الحياه المنتصره، وبعدين اتكلم عن زي ما حضرتك سالتي عن دور كلمه الله.
0: أمين.
1: ملامح الحياه المنتصره تبان في ثلاث حاجات اقولهم باختصار. حاجه الاولانيه هي النصره الداخلية، الحياة الداخلية المنتصرة.
0: نعم.
1: فالنصرة المسيحية مش ان انا ماسك سيف وبقطع رقاب الناس، لا، لكن جوه انا غالب. جوه انا غالب، لدرجة انه في سفر الامثال في آية بحبها بتقول انه مالك روحه خير ممن يأخذ مدينة.
0: نعم.
1: يعني انا من جوه غالب مش مغلوب. أنا من جوه مش مهزوم من العادات، أنا من جوه مش مهزوم من من من

0: من من صغر النفس. أنا من جوه مش مهزوم من الشك. عندي حالة شك في كل اللي حواليا، وحاسس إن كل اللي حواليا بيتكلموا عليا، وحاسس إن أنا مظلوم. أنا من جوه غالب مشفي.
1: ده رائع.
0: فالمفهوم الأول للنصرة إن أنا من جوه أكون غالب. يعني بحب قوي آية جت في مزمور 138:3 بيقول: يوم دعوتك أجبتني، شجعتني قوة في نفسي. ففي نصرة داخلية.
1: نعم.
0: نصرة داخلية. إيه الفايدة إن أنا أغلب الدنيا كلها بلساني؟ شكرا لأجل الآية الحلوة. في يوم دعوتك أجبتني، شجعتني قوة في نفسي. إيه الفايدة إن أنا أغلب الحاجات اللي حواليا وفي الآخر أبقى أمانة من جوه مكسور؟ يعني إيه رأيكم أحبائي الأفاضل شمشون؟ شمشون في أحسن منه، وكلمة شمشون يعني شمس، كان منور، لكن للأسف هذه الشمس خبأت وانطفأت بسبب الشهوة والخطية. في يوم من الأيام حبسوه في البلد، شال باب المدينة، باب المدينة ده حاجة عالية جدا، وطلع بيها الجبل، لكن سرعان بسبب الخطية يقول لي عنه الكتاب أنه قلعوا عينيه. وابتدأ الدليل بإزلاله، وكان يطحن في بيت السجن بدل السور. فأول مفهوم للنصرة حضرتك هو النصرة الداخلية. من جوه غالب. من جوه منتصر. من جوه مش مهزوم. من جوه مشفي.
1: أشكرك. الشفاء الداخلي.
0: نعم.
1: نخلي بالنا أحيانا ما بنبقاش عارفين أسباب اللي احنا فيه أو شعرين بيه. محتاجين شفاء داخلي.
0: صحيح.
1: محتاجين العمق يشفى من كل أمور ممكن تاخدنا لتحت.
0: والدواء والمرهم المسيح يحيى فيا.
1: شكرا يا رب.
0: المسيح يحيى فيا.
1: نعم.
0: المسيح فيكم رجاء المجد.
1: نعم.
0: المسيح هو الدواء الطرياق.
1: نعم.
0: الذي يدخل إلى حياتي.
1: نعم.
0: يتغلغل في داخلي فيشفيني
1: في اسم يسوع.
0: لكن أقول ملمح تاني كمان للحياة المنتصرة هي الحياة التي لا تقف أمام الصعوبات. الحياة التي لا تقف أمام الصعوبات. يعني ذكرت من شوية عن بولس وسيلة وهم في السجن. وضع طبيعي بيتضربوا يئنوا يتدمروا يصعب عليهم من الرب، لكن يصليان ويسبحان. أنا بستغرب على الشنامية حضرتك يا أخت ميرفت،
1: الشنامية
0: اللي مات ابنها الوحيد. وعندما سألها السؤال: أسلام لك؟ قالت
1: سلام.
0: سلام. أسلام للولد؟
1: سلام.
0: قالت سلام. دايما أقول يا سلام على السلام. هو ده السلام ولا بلاش؟
1: السلام الداخلي. خلينا نقول السلام الداخلي اللي غامرها رئيس السلام وملك السلام ورب السلام.
0: النصرة مش معناها مش أعيش حياة صعبة، لا، ده أنا رغم الحياة الصعبة لكن رافع راسي. رافع راسي. ممكن لو حضرة المخرج يجيب لنا رسالة العبرانيين أصحاح 11 هقرأ عن أبطال منتصرين. عبرانيين 11 عدد 33 وهنقرأ 37 هنقرأ عن فريقين في المنتصرين. فريق ما عداش في ظروف صعبة وغلب، وفريق عدى في ظروف صعبة وغلب. فالنصرة والغلبة مش معناها ان انا ما عديش في ظروف صعبة، لا، اعدي في ظروف صعبة مرة وتلاقيني عابرين في وادي البكاء يصيرونه
1: ينبوعا
0: لهم. اقروا معايا احبائي، بكلم عن سحاب الشوط. الذين بالايمان
1: قهروا
0: ممالك، صنعوا برا، نالوا مواعيد، سدوا أفواه أسود، وبعدين أطفأوا قوة النار، نجوا من حد السيف، تقووا من ضعف، صاروا أشداء في الحرب، هزموا جيوش غرباء، أخذت نساء أموتهن بقيامة. وآخرون مجموعة تانية برضو من الأبطال. مالهم دولت؟ مالهم دولت؟ ما عدوش في ظروف صعبة، ده عدوا في كل حاجة صعبة. بص يقول عنهم ايه؟ عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينال قيامة ينالوا قيامة أفضل. وكمان تاني وآخرون تجربوا في هزء وجلد ثم في قيود أيضا وحبس، رجموا، نشروا، ماتوا قتلا بالسيف، طافوا في جلود غنم وجلود معزة، معتدين، مكروبين، مزلين، وهم لم يكن العالم
1: مستحق.

0: حقا لهم.
1: نعم.
0: شفت تقدير الرب إيه؟ هذه النصرة أحباء الأفاضل. النصرة مش معناها ما عديش في ظروف صعبة, لا, النصرة وأنا بعدي في الظروف الصعبة إن أنا أكون مرفوع. وأجيب الرفعة دي منين؟ هقول لكم مرة تاني وتالت, المسيح يحيا
1: فيا.
0: يا أيها الحي الذي حي في داخلي. يجي العدو يقول لي بقى حد في ظروفك دي ويتعز, يا عم اقعد في البيت. حد في ظروفك دي هيخدم, يا عم اقعد في البيت. حد في ظروفك دي يطلع منها, ده انت مش طالع منها السنة دي. اقول له يا كذاب يا ابو كل كذاب. قال كده الرب يسوع المسيح, انا حي فانتم ستحيون. وقال كده الرسول بولس, من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ فلنا هذه النصرة. أنا اتكلمت عن ملامح النصرة, طولت شوية.
1: لا ده رائع, ما هو هنا هنا مش قلنا هنا الروشتة حضرتك. إذا أنا مش عارف أنا ليه كده, وحضرتك النهاردة بتشخص تشخيص أنت كده لأني داخليا يحتاج إيد ربنا تشفي كل اللي جوه علشان تكون برا وجوه. فلو برا أنت عايزه مشاعر الانتصار اللي يمكن تنتهي بعد شوية وترجع للأنين الداخلي, محتاج إيد ربنا تشفي.
0: صحيح.
1: ولما يشفى الداخل خلاص, ولما أنت ترجع للي إيه قلنا إيه للشعار الكبير, أنا مش هضعف ولا هسلم لأن يسوع حي فيا.
0: نعم.
1: إزاي أقدر أكون أشوف ده وأعيش ده؟ لا بالعكس, ده كان ده جوهر الموضوع.
0: أروح للنقطة الثانية وهي دور كلمة الله في حياة النصرة.
1: نعم.
0: دور كلمة الله في حياة النصرة حقيقي, يعني كلمة الله ليها دور كبير قوي في النصرة.
1: طبعا.
0: أقول البعض منها في عجالة.
1: نعم.
0: الأمر الأولاني, كلمة الله تشفي أعماقي من أي انحناء. كلمة الله أكبر دواء يشفي نفسية المؤمنين هي الكلمة. بحب قوي آية جت يمكن في مزمور 107 لما بيقول أرسل كلمته فشفاهم.
1: نعم.
0: أرسل كلمته فشفاهم.
1: أعظم شفاء, أعظم دواء.
0: كلمة الله دي مش مجرد حاجة بنقراها كده أهو ناخد دواء. لا, ده شفاء.
1: نعم.
0: ده شفاء. الناس بتروح لجلسات النفسية والمستشارين النفسيين يضربوا ألفات.
1: نعم.
0: علشان خاطر عندنا شفاء. اقرأ كلمة الله. فكلمة الله حية وفعالة وخارقة إلى مفرق الروح والنفس والمفاصل.
1: نعم.
0: ومميزة أفكار القلب.
1: نعم.
0: ونياته. واحد. كلمة الله في طريق النصرة تشفي أعماقي من جميع الانحناءات والمخاوف.
1: أمين.
0: رقم اثنين, كلمة الله تسندني. كلمة الله تسندني. أنا بنحني. أنا بنحني كتير قوي. طب إيه اللي يسندني ويخلي كده ظهري مفروض يا أخت ميرفت؟
1: نعم.
0: في حاجة لو نفتكر مع بعض سلاح الله الكامل في أفسس 6.
1: نعم.
0: كان في حاجة اسمها منطقة الحق. منطقة الحق. يعني إيه كلمة منطقة؟ كلمة منطقة دي اللي هو الحزام اللي بيتلف حوالين الوسط, بس حزام عريض يلبسه العمال اللي بيشيلوا أثقال.
1: نعم.
0: فعلشان ظهرهم ما يحصلش عنده ديسك ولا فقرة ولا حاجة, فلازم يربط وسطه بحاجة عريضة قوي.
1: yeah.
0: قوية اللي هي منطقة yeah. الحق.
1: yeah.
0: في حاجة اسمها سلاح الله الكامل.
1: نعم.
0: في سلاح الله الكامل هاخد حاجتين في سلاح الله الكامل. في حاجة اسمها سيف الروح الذي هو كلمة الله. وفي حاجة اسمها منطقة الحق. يبقى حاجتين هتكلم عنهم في سلاح الله الكامل. ابتدي بايه الاول حسب ما المخرج يطلع لنا الايه, هي موجوده في الجزئيه اللي قدام حضرتك ديت. يعني ابدا بمنطقه الحق. ايه منطقه الحق؟ اللي هو الحزام الطريق. وكان عايز اقول عشان يفضل وسطي مفروض في الحرب الروحيه بتاعتنا السند على كلمه الله.
1: نعم.
0: فكلمه الله كانها حزام تحفظني وسطي من الانحناء.
1: نعم.
0: فاجي انحني, كلمه الله تقول لي مالك.
1: Yeah.
0: انت نسيت اهي, شكرا.
1: yeah.
0: اثبتوا ممنطقين احقاقكم بالحق ولابسين درع البر.
1: نعم.
0: فاجي انحني اوطي وظهري انحني, كلمه الله تسند تقول لي مالك.
1: yeah.
0: انت نسيت.
1: yeah.

0: انه في هذه جميعها يعظم انتصارنا. انت نسيت
1: نعم
0: ان الرب معنا كل الايام الى انقضاء الدهر. انت نسيت ان كل الاشياء, انت نسيت انه ذاك الذي معه امرنا.
1: نعم.
0: فوعود الرب بتعمل ايه في ظهري يا اختي ميرفات؟
1: تسندني.
0: دي اسمها منطقة الحق.
1: نعم.
0: لكن كمان في سلاح الله الكامل في حاجة اسمها سيف الروح.
1: نعم.
0: الذي هو كلمة الله. سيف الروح.
1: نعم.
0: وده الجزء الوحيد الهجومي في سلاح الله الكامل السباعي. سيف الروح. ايه بقى سيف الروح؟ يجي الشيطان يقول لي امال فين ربنا من الظروف اللي انت بتمر فيها؟ وانا اهرش في راسي كده ما اعرفش ارد عليه. لكن لما يكون معايا كلمة الله ارد عليه. مكتوب. مكتوب ليس بالخبز وحده
1: يحيى الانسان,
0: يحيى الانسان
1: بل بكل كلمة تخرج.
0: طب ما جسدك ضعيف والمرض مليك, اروح اقول له مكتوب
1: نعم.
0: إن نقض بيت خيمتنا الأرض فلنا في السماوات بناء.
1: نعم.
0: بيت غير مصنوع بيد أبدي.
1: نعم.
0: أرد عليه.
1: نعم.
0: ودي الحاجة الوحيدة اللي استخدمها المسيح في التجربة مع الشيطان. رد عليه 3 مرات يقول له مكتوب.
1: لو أنا ما عنديش المادة دي, لو
0: هتهزم.
1: أنا ما عنديش الكنز ده
0: هتهزم.
1: أنا ما عنديش ردود
0: هتهزم.
1: هقع من أول حرب, من أول خطوة, من أول وقعة.
0: إذا أردنا حياة منتصرة أرجوك امسك في كلمة الله.
1: أمين.
0: اقراها كل يوم.
1: أمين.
0: مش بس تقراها وخلاص, لا اقراها. وفي حاجة جميلة حلوة اسمها وفي ناموسه يلهج
1: نهارا وليلا.
0: من فضلك
1: وجد كلامك فأكلته.
0: بالضبط.
1: فكان كلامك لي للفرح
0: ولبهجة
1: قلبي.
0: أنا عايز أركز على حتة إلهج فيها. يعني إيه إلهج فيها؟ يعني رددها قولها وانت راكب العربية, وانت رايح الشغل, وانت قاعد في وانت ماشي في الشارع, رددها. عشان العدو لما يجي يلاقيك مشغول بكلمة الله, ولو حاول يجيب لك فكرة رد عليه بالكلمة. النتيجة هزم يشوع عماليق وقومه بحد السيف.
1: هللويا. عشان الدماغ مليانة بالفلتر. ليه بنقول كلمة ربنا؟ الفلتر اللي بينقي كل شوائب تدخل لأذهاننا.
0: نعم.
1: الفلتر اللي بينقي
0: نعم.
1: ويصحح كل مفاهيم إبليس بيشككنا فيها تجاه الله, أو تجاه أمانة الله, أو تجاه قدرة الله, أو وجود الله. إحنا عندنا الفلتر. لو ما فيش الفلتر أي شوائب هتيجي لأذهاننا. وعايز أقول أذهان ولادنا والأجيال اللي جاية لو ما زرعناش فيهم فكرة الوجود قدام كلمة الله, وإن كلمة
0: صحيح.
1: الله تكون بداخلهم.
0: صحيح.
1: عشان
0: صحيح.
1: ده الفلتر اللي بينقي كل الشوائب من التعليم الخارجي اللي بيشوش عليهم واللي بيخطف منهم كل أمور رائعة بيبنيها الله جواهم. لو ما فيش كلمة الله حياتنا في خطر. البعد عن كلمة الله حياتنا كمؤمنين في خطر شديد.
0: صحيح. صحيح. عجبني بولس لما بيكلم تيموساوس عن أهمية الكلمة.
1: نعم.
0: يقول له لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك. لأنك إن فعلت ذلك تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا.
1: رائع.
0: تخلص نفسك. أخلص نفسي هنا مش بيتكلم على خلاص الأبدي اللي يروح السماء, لا. أخلص نفسي من الانحناء.
1: نعم.
0: من الضلالات.
1: من الضلالات.
0: النهاردة إحنا في زمن مليان ضلالات.
1: نعم.
0: والنهاردة كل شغلة من ليست له شغلة.
1: نعم. التعليم الغريب.
0: التعليم الغريب. كل واحد النهاردة عايز
1: نعم.
0: يشتغل شغلانة حلوة تجيله منها قرشين.
1: yeah.
0: يروح طالع على السوشيال ميديا ويشكك yeah. الناس في كلمة الله وفي شخص المسيح وعمل المسيح.
1: yeah.
0: وطبعا المسيحيين بتوع النهاردة للأسف yeah. قافلين كتاب المقدس. حتى المؤمنين بتوع الكنائس النهاردة قافلين كتاب مقدس. فسهل جدا انهم يحملوا بكل ريح تعليم.
1: نعم.
0: حبيبي إذا أردنا النصرة, إحنا ماشيين في موضوع النصرة النهاردة.
1: نعم.
0: إذا أردت النصرة
1: نعم.
0: على الضلالات
1: يسوع.
0: وعلى الأفكار الغريبة وعلى الأمور اللي حوالينا, اقرأ كلمة الله. اشبع بكلمة الله. مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم
1: عن سبب
0: الرجاء الذي فيكم بخوف.
1: نعم.
0: أرد على أي واحد وأنا فرحان ومنتصر.
1: نعم.
0: متمسك بكلمة الله.
1: أمين أمين أمين. بركات رائعة. مش بس انت بتمشي في موكب النصرة وتبقى مرفوع ومسنود ومتشجع ومتكل وعارف انك انت كل حياتك ومصيرك في ايد, اقول ايه, سيد الكون رب الارباب. النهاردة ايه البركات اللي بتيجي كمؤمن بقى؟ ايه البركات اللي بيجيله وانا ماشي في موكب نصرته وفي حياة النصرة؟
0: صدقيني مش هيكفيها حلقة لوحدها.
1: أنا ما أنا عايز أقول كده. الموضوع ده فعلا
0: عشان نتكلم على بركات النصرة. صدقيني يا أختي ميرفا.

0: مستخسره ان بس الحلقه تتقفل وانا عايزه اقول يا جماعه ده اللي جاي اعظم، ده انتوا لما تسمعني البركات اتفضل.
1: لضيق الوقت بس احبائي كان نفسي في كلام كتير اقوله لنفسي ولحضراتكم، لكن اكتفي بايتين من سفر الرؤيا. لو حضرة المخرج يطلع علينا سفر الرؤيا اصحاح 2 وهنقرا منه عددين، هاخد ايه من رؤيا 2 ورؤيا من 3 واكتفي بيهم. رؤيا 2 وعدد 17، رؤيا 2 17. عندنا 7 كنايس يا اختي مرفت، والسبع كنايس كل كنيسة تختم بهذه الكلمة: من يغلب؟
0: من يغلب؟
1: من يغلب؟
0: نعم.
1: فسأعطيه. الرب بيكلم ملاك كنيسة برغاموس هنا، وبرغاموس معناها انغماس في العالم.
0: نعم.
1: فالحالة بتاعت الناس منغمسة في العالم. فالرب بيقول لهم مين هيغلب، وادهم إمكانية النصرة في الأعداد اللي قبل كده، لكن اختصر ويقول كده: من يغلب؟ فسأعطيه أن يأكل من المن المخفى. اسمع الكلمة اللي جاية: وأعطيه حصاد بيضاء، وعلى الحصاد البيضاء اسم جديد لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ. يبقى اللي يغلب، الرب بيقول كده هديله حصاد بيضاء في إيده. ودي كانت عادة عند الرومان زمان في المحكمة، لما واحد يطلع براءة يحبوا يعلنوا براءته، القاضي يديله حصاد بيضاء يمسكها في إيده. فمن يغلب سيكون له شهادة في السماء واضحة أن الراجل دوت غالب.
0: أول مكافأة
1: بالضبط.
0: نعم.
1: رؤية 3 عدد 21 نختم بالآية اللي جاية. رؤية 3 21، الرب بيكلم ملاك كنيسة لودوكية. والحالة في لودوكية: ليتك كنت باردا والله حارا، هكذا لأنك فاتر مزمع أن أتقيأك من فمي. الرب يختم الرسالة ويقول: أحبائي، من يغلب؟ من يغلب هذه الحالة اللي هي حالة الفتور، حالة البرودة الروحية؟ من يغلب؟ فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشي. يعني المسيح بيقول زي ما أنا غلبت وقعدت في عرش الله، اللي يغلب هخليه يقعد معايا في العرش بتاعي.
0: أمين في اسم الرب يسوع. نقلة جديدة في حياة كل إنسان وكل مؤمن.
1: أمين يا رب.
0: النهاردة اختبار جديد، نصرة، وفي موكب نصرته كل حين في اسم الرب يسوع. فلما يعني عايزة أختم الحلقة بصلاة تدعم موقف الشخص اللي النهاردة قرر ياخد المسيح سيد لحياته ويكون من المنتصرين.
1: أمين.
0: والمؤمنين الرائعين اللي بتقابلهم ضغوط وأمور تحنيهم، وفي نفس الوقت عايزين يكملوا بنصرة أكيدة في اسم الرب يسوع. حضرتك ترفع الأشخاص دي، وكل شخص محتاج في اسم يسوع يتحد معانا وياخد في اسم الرب يسوع هذا الأمر لنفسه. اتفضل.
1: يا رب بنيجي قدامك أنا وإخواتي محتاجين لحياة النصرة.
0: نعم يا رب.
1: شكرا لأنك مت وقمت وقدمت لنا الحياة المنتصرة في المسيح يسوع. بنيجي قدامك، بنتوب قدامك، وبنعود لحنانك.
0: نعم.
1: وبنقول لك تعالى بحياتك العظيمة المنتصرة لتحيا فينا.
0: نعم.
1: فننتصر على كل خطية وعلى كل شهوة رادية وعلى كل انحناء وعلى كل هزيمة وعلى كل كسرة وعلى كل اكتئاب وعلى كل صغر نفس. نشفى يا رب
0: يسوع.
1: ينتصر المسيح فينا.
0: أمين.
1: ويحيا المسيح فينا ويتعظم المسيح فينا. إننا نفتح قلوبنا إليك النهاردة يا رب، لا نريد أن نكمل أيامنا وعمرنا في الهزيمة والكسرة، لكن أرجوك النهاردة تعالى وسود في حياة كل من يصلي النهاردة بدم المسيح بالروح القدس. اطلق عبيدك من نصرة إلى نصرة ومن مجد إلى مجد في الرب يسوع. لك الكرامة وكل الحمد
0: في اسم الرب يسوع. في اسم الرب يسوع. أخي ليا من كل قلبنا بنشكرك وبنصلي بركات مضاعفة على حياتك.
1: شكرا وخدمتك
0: وكل مكان توجد فيه. أحبائي بهذه الكلمات نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. صلاتي أن يبارككم الرب ويرعاكم ويحفظكم، وإلى لقاء قريب ومعا نحو عالم أفضل.

0: أنت دائماً صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن، يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف. فاجذبني وراءك فنجري.
1: بقى في كل مكان، تخيلوا وانت قاعد قدام التلفزيون بتتفرج على كنيستك او كنائس مختلفة، سبب بركة ليك وسبب تغيير ان ده موجود بسبب تبرعك واشتراكك الشهري في قناة الكرم. ثمار بنشوفها في كل مكان، ناس بتعرف المسيح، ناس الرب بيتعامل معاها، بيوت بتتغير، شباب بتتغير، كل ده بسبب دعمك. وتخيل برضو ان ده ما كانش ممكن يكون موجود من غير ما يكون ليك اشتراك شهري في عمل الرب في الكرم. فأنا بشجعك النهاردة من فضلك كون شريك شهري عشان كنيستك تفضل تكون موجودة على الهواء، تجيب ثمار في كل مكان. ربنا يبارككم.
2: شكراً لدعمك لقناة الكرمة. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عنك.

أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية. وما زلنا في دراستنا في سفر الخروج في القسم الخاص بخيمة الاجتماع، قسم غني جدا هو عبارة

عن مجموعة من الرموز التي تتكلم عن شخص المسيح، وهي أيضا تتكلم عن بيت الله ومسكنه في وسط شعبه. وصلنا إلى أصحاح 27، اليوم سوف نتوقف عند أصحاح 27 ثم نعمل مراجعة سريعة عن بعض القطع التي درسناها سابقا بدءا من أصحاح 25. يعني لو فتك أي إشارة إلى قطعة سابقة في الأصحاحات 25 و26 النهاردة هتلحق معانا الدراسة.

0: سلام بيكو. أخ يوسف، قبل ما أروح لأصحاح 27 محتاج أقف شوية تاني، أرجع لورا شوية عند مائدة خبز الوجوه وأخذ من حضرتك بعض التعليقات عليها. قلت لنا مائدة خبز الوجوه هي مكانها في القدس، وهي عليها 12 رغيف، وتتكلم عن أن المسيح طعام الله، ويوم السبت تتغير الأرغفة ديت عشان الكهنة ياخدوا الأرغفة ديت يطعموا عليها. المسيح طعام الله وطعام شعبه، لكن ليه 12 رغيف؟
1: يعني لما نقارن المائدة اللي جت في خروج 26 مع مائدة الرب كما نعرفها نحن من كورنثوس الأولى 10، هنلاحظ حاجتين مهمين أحب ألفت النظر إليهم. أولا، عند بني إسرائيل 12 رغيف. لماذا 12؟ بعدد أصباط إسرائيل ال 12. لكن إحنا عارفين أن المملكة انقسمت على عهد رحبعام ابن سليمان، بمعنى ان قصد الله اتشوه نتيجة ان بقت في مملكة الشمال من 10 اصباط ومملكة الجنوب من سبطين. طيب، هل في الوقت ده غيروا وضع ال 12 رغيف اللي كانوا موجودين داخل الهيكل في القدس؟ طبعا لا، استمر الوضع، بمعنى أن الأمر تشوه عند البشر، لكن أمام الله وفي نظر الله ما زال الوضع كما هو. نطبق الكلام ده على الكنيسة. للأسف الشديد، الرغيف الواحد الذي يمثل وحدة كنيسة، الكنيسة وحدة جسد المسيح، ما عدا كذلك نتيجة انقسام المسيحية من زمان إلى أقسام وشيع وطوائف، شرقي وغربي. طيب نعمل إيه؟ هل الوضع أمام الله تغير؟ الإجابة كلا، ما زال نحن الكثيرين، كل مؤمن حقيقي اتولد من الله وغسل بدم المسيح، نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد، لأننا جميعنا نشترك في الرغيف الواحد. يبقى إذن فشل الأمر عند إسرائيل، هم فشلوا، الإنسان يفشل، لكن عند الله، الله لا يمكن أن يفشل. ولذلك نحن في مائدة الرب عندنا رغيف واحد يعبر عن مين؟ مش طائفتنا وجماعتنا والناس اللي ماشيين في آرائنا، جسد المسيح في كل أنحاء العالم. هم مين دول؟ كل اللي اتولد من الله حقا وصدقا، مش اللي مارس شيء وقال عنه إنه ولادة ثانية، اللي ولدوا من الله، لا من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، اللي اتولد من الله، اللي نتيجة ولادته من الله غسل بدم المسيح، اللي نتيجة ذلك سكن فيه روح الله القدوس، هم دول الجسد الذي في العالم أجمع. حتى لو أنا مش قادر بالعيان أميزه، لكن بالإيمان أستطيع أن أقول ما زال للمسيح على الأرض جسد، وقريب سيكتمل الجسد ونصعد إلى السماء ونكون كل حين مع الرب.
0: أحد الكتاب أعطى تشبيها كأنك تقف على كوبري وتلحظ أو تلاحظ طرف سلسلة على هذا الشط،
1: أيوه،
0: وطرف آخر على الشط الآخر، لكن صحيح. السلسلة مغمورة في المياه، العين مش جايبة السلسلة لكن جايبة الطرفين كأنها مقطوعة منفصلة. عين الله شايفة السلسلة واحدة بس، عين صحيح. الله شايفة الكنيسة كنيسة واحدة،
1: أيوه،
0: لكن الناس شايفاها فرق وشيع.
1: كأنه يريد أن يقول أن السلسلة كانت بين الوحدة، كانت واضحة في بداية الكنيسة، الوحدة سوف تكون ظاهرة عند اختطاف الكنيسة، لكن ما بين الاثنين أنا مش شايفها،
0: أي،
1: بس الله شايفها،
0: صحيح.
1: هي موجودة.
0: صحيح. عايز أخذ تعليق على الخبز، ليه اسمين الحياة، خبز الحضرة وخبز الوجوه. هل نقدر نشوف نور أو نرى نورا في هذه الكلمات، خبز حضرته وخبز الوجوه؟
1: يعني هي المقصود بها إن الله يراها، يرى هذه الأرغفة التي تذكر ببني إسرائيل. أنت تذكر حضرتك لما رمم إلي مذبح الرب المنهدم، وتتذكر أنه رممه من 12 حجر. يا عم ده أنتوا
0: 10 أصباط،
1: أنتوا 10 أصباط بس اللي في الشمال، لكن في نظر الله والإيمان يرى ذلك. وخبز الحضرة، خبز الوجوه، تتحدث عن وحدة الشعب.
0: يعني عزين قوي كلام الكتاب، وتجعل على المائدة خبز الوجوه أمامي دائما.
1: يا سلام.
0: ويمكن أدق تعبير ليها إن هي عبارة عن صفين، علشان يكونوا
1: كل واحد منهم
0: متشاف مش فوق التاني.
1: صحيح.
0: وعلينا نحو

0: واحنا بنصلي ما نعتبرش ان احنا بس احنا بس
1: لا
0: هو الجسد، لكن لا لا. الله له اتقياء في كل مكان. أصبح. ونشكر الرب.
1: العين البشريه لا تراه لكن بالايمان نراه.
0: تمام تمام. بعد الكلام عن مائدة خبز الوجوه محتاج برضو أخد تعليق شوية عن المنارة. حضرتك أيوة. أشرت سابقا إلى أن المنارة من ذهب نقي
1: أيوة.
0: وليس لها مقاسات تتكلم أيوة. عن شخص المسيح نور العالم
1: أيوة.
0: وعايز أخد تعليق على ارتباط الشعب بالمنارة نفسها. أشرت قبل كده أنهم المؤمنين متحدين بالمسيح، والزيت اللي في الشعب الأساسية صار في الشعب أو في الساق صار في الشعب اللي فيه بقى فيهم واللي في المسيح بقى فينا. علق لنا على ده.
1: يعني عايز أقول ليس نتيجة تجسد المسيح، تجسد ابن الله، صرنا واحدا فيه أبدا. مجيء المسيح للعالم ما كانش نتيجته أننا صرنا واحد في المسيح.
0: تمام.
1: أبدا. هو قال إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت تبقى وحدها، لكن إن ماتت
0: تأتي بثمر.
1: وفي الحقيقة مش بس مات، لكن ده كان كثير من الألم. وعشان كده هنا المنارة عندما تطرق
0: ألم.
1: بتتألم كثيرا جدا، صورة مصغرة قوي قوي قوي للآلام اللي شافها المسيح، لكن علشان بعد كده نبقى إحنا وهو جسد واحد. ودي البركة العظيمة اللي إحنا تمتعنا بيها، إحنا منه، إحنا فيه، إحنا واحد معاه.
0: ذات الزيت اللي في الساق هو اللي في الشعب.
1: بالضبط.
0: وإحنا أخذنا الروح القدس.
1: تمام
0: تمام. كيف ننال الروح القدس؟ هل بمياه المعمودية؟ هل بالأصوام؟ هل بالصدقات؟ كيف ينال الإنسان عطية الروح القدس؟
1: شوف حضرتك مثلا لو رجعت الأعمال 10، بطرس أمر أن يعتمدوا مش علشان خاطر ينالوا الروح القدس، لأنهم كانوا قد نالوا الروح القدس. أترى يستطيع أحد أن يمنع الماء حتى لا يعتمد هؤلاء الذين اعتمدوا بالروح القدس؟ يعني نالوا عطية الروح القدس قبل المعمودية. إذن الذي يربط المعمودية. طب وسيمون ما هو اتعمد أخذ الروح القدس؟ طبعا لا.
0: تمام.
1: فأمال إيه اللي بيدي الروح القدس؟ في أفسس 1:13 إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدس. تآمن إيمان قلبي، عمل يجريه الله إنك تلاقي نفسك أخذت الروح القدس.
0: تمام. أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: أخي يوسف، ليه الكتاب ما ذكرش أنه كان في سقف أو أرضية لخيمة الاجتماع؟
1: فضل يا أخي يوسف.
2: فعلا ما فيش أرضية لسبب بسيط وواقعي وممتع وجميل، ولما نفهمه نعرف أنه كان لازم يبقى كده، أن ما فيش حاجة تشير إلى المسيح ينبغي أو يصح أن نطأها بأقدامنا. فلو كان في حاجة تشير للمسيح وأنا بدوس عليها برجلي هذا لا يليق، كم عقابا أشر. تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دانسا واصدر بروح النعمة. عشان كده كانت الأرضية تراب، لأنه لا يمكن أن أضع شيئا يمثل المسيح وأطأه بقدمي. لكن بالنسبة للمسكن سواء القدس أو قدس الأقداس، كان ليه مش سقف واحد لكن كان ليه أربع أغطية، اللي هي الشقق الجميلة،
1: شعر المعزة
2: وشعر المعزة، جلود الكباش المحمرة وجلود التخس. وإذا سمحت لي أول ملاحظة عن الشقق الجميلة، كان عددها 10 وكان طولها 28، يعني 28 في 10 280. لما تروح لأستار الدار هتلاقي أن طولها 280.
1: أي.
2: إيه المعنى اللي هنا 280 حوالين داير وإن السقف 280؟ عاوز يقول لنا إن المسيح ما عندوش صورة من برة وصورة من جوة. اللي أنت بتشوفه من برة هتلاقي من جوة.
1: صحيح.
2: لما سألوا المسيح أنت مين، قال لهم أنا من البدء ما أكلمكم به. ويريت كل أتباع المسيح يبقوا كده، يعني ما ليه صورتين، صورة قدام وقدام الناس التانية بصورة تانية. لا، المؤمن الحقيقي لازم يبقى حقيقي وصادق ومظبوط.
1: الرب أنزل الويلات على الكتبة والفرسين.

0: المرائين، لأن كان صحيح. عندهم الصورتين
1: صورتين.
0: هم قبور مبيضة، الصورة الداخلية غير الصورة الخارجية، ادعاء كاذب، لكن الرب تبارك اسمه عما ابتدى يسوع يفعله صحيح. ويعلم به
1: صحيح.
0: إذا برضو أرجع تاني شوية لغطاء التابوت،
1: أيوة.
0: غطاء التابوت حضرتك قلت لنا إن كان التابوت يتكلم عن شخص المسيح في ناسوته ولاهوته، أيوة. شخص المسيح الله الظاهر في الجسد، فغطاء التابوت يتكلم عن عمل المسيح صح. وهو ذهب نقي،
1: أيوة.
0: غطاء التابوت ده هو ذاته اللي اتقال عنه بعد كده في العهد الجديد عرش النعمة أو كرسي الرحمة يعني. فكلمنا عن إزاي الله اللي كان بيطالب دايما بالدم ودخل الدم وترش، صار هذا المكان مؤهلا لاستقبال الإنسان ويديله غنى من الرحمة والنعم.
1: يعني احنا فهمنا واحنا بندرس الناموس ان الطابع بتاع الناموس كان رعب، خوف، بعد، حدش يقرب، ولدرجة ان موسى طالع نازل ثلاث مرات روح بلغ الشعب ممنوع الاقتراب، ده الناموس. لكن لما جه المسيح اللي كانت خيمة الاجتماع مجرد رمز له، ولما دخل بدم نفسه إلى الأقداس، ولما قال على الصليب قد أكمل وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل، الصلح تم للأنام، وبعد أن مات وقام ذاعت بشائر السلام. طبعا النهاردة الوضع يختلف تماما، بكل جرأة وثقة، لنا ثقة بالدخول مش إلى القدس اللي لما دخلها عزية الملك ضرب بالبرص، لكن إلى الأقداس بدم يسوع.
0: تمام. حضرتك دلوقتي كمان أشرت إلى الشقق الجميلة التي تغطي المسكن،
1: أيوة.
0: وفوقيها شعر المعزة، وفوقيها جلود الكباش المحمرة صحيح. ثم جلود التخس،
1: أيوة.
0: لكن قائمة على ألواح،
1: أيوة.
0: تكون جدران المسكن
1: صحيح.
0: هذه الألواح أشرنا سابقا أنها تتكلم عن المؤمنين،
1: أيوة.
0: خشب صنت مغشى بالذهب، تمام. الذهب يعني البر الإلهي،
1: تمام.
0: لكن محتاجين ناخد فكرة أكتر شوية عن العوارض التي تمر اللي ربط هذه الألواح معا
1: صحيح،
0: والعارضة الوسطى التي تمر في وسط الألواح.
1: يعني هم كانوا أربع عوارض، وفي بالإضافة إلى الأربعة عارضة وسطى، والمفسرين أدوا معنيين للعوارض الأربعة وللعارضة الوسطى. فقالوا أولا الأربع عوارض بتكلمنا عن الممارسات الكنسية الأربعة اللي جت في سفر أعمال الرسل أصحاح 2، كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، دول أربعة بينين ظاهرين. ففي تعليم الرسل، في كسر الخبز، في الشركة، في الصلوات، لكن في العارضة الوسطى اللي مش باينة تمثل وتشير إلى الروح القدس نفسه،
0: تمام.
1: وجميعنا سقينا روحا واحدا، ده يسري في داخلنا، ده تفسير. البعض الآخر قال إن الأربع عوارض بتكلمنا عن المواهب الأربعة اللي ذكرها بولس في أفسس أصحاح 4 المستمرة حتى مجيء الرب. ففي رسل وأنبياء، وفي معلمين ورعاة،
0: تمام.
1: ففي أربع مواهب، ولكن المسيح هو اللي في الوسط، لأن بنجتمع باسم المسيح، فالمسيح هو رأسنا. فمن هذا المنطلق دي اللي بتربط المؤمنين معا، الممارسات، الروح القدس، المسيح، المواهب،
0: تمام. لما جه للكلام عن السقف وهو الستار الذي يعتبر مدخل أو باب للقدس،
1: أيوة.
0: قال عنه في عدد 36 في نهاية صح 26،
1: أيوة.
0: وتصنع سقفا لمدخل الخيمة من أسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم، صنعت الطراز، وما قالش عنه صنعت حائك حازق كما قال عن الحجاب.
1: أيوة.
0: وتصنع للسقف 5 أعمدة من صنت وتغشيها بذهب، رزازها من ذهب، وتسبك لها 5 قواعد من نحاس. بكل تأكيد الكلمات ديت ليها رموز ومعاني،
1: أكيد.
0: ياريت حضرتك تدينا التعليم اللي فيها.
1: يعني السقف اللي هو بالبلدي الباب، والباب المسيح قال عن نفسه أنا هو الباب، فيعني ما حدش هيفاصل مع المسيح. فباب الخطاط الوحيد، وعشان كده الخيمة كبيرة ماشي، بس ملاش غير باب واحد، فمش كل الطرق كما يدعي البعض، أي طريق بس تكون مخلص يوديك السماء، لا، ما فيش ولا طريق يودي السماء غير طريق واحد. اللي قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب
0: إلا بي.
1: إلا بي.

0: وتلاحظ حضرتك شوية حاجات في هذا الباب أو الستارة أو السقف، إنه واسع 20 ذراع وكأن ربنا بيرحب بالجميع.
1: تمام.
0: حاجة تانية تلاقي جذاب، 4 ألوان، 4 ألوان جميلة، يعني تخلي انت عارف لما تكون حاجة ستارة من 4 ألوان بتبقى يعني شيك وتشد، وفي الحقيقة ما فيش حاجة تشد حقيقة إلا المسيح للي يعرفوه يشد. حاجة التالتة إنه سهل، يعني مش باب خشب ولا باب حديد، في أبواب بتاعت حاجات تبص تلاقي ما تعرفش تزقها، أو حتى لازم عشان تتفتح تخبط، دي ستارة، يعني الطفل الصغير يعرف يدخل.
1: صحيح.
0: أضعف واحد يعرف يدخل، والمسيح يا بيرحب بالجميع، وأي من يأتي إليه لا يخرجه خارجا، فهو باب واسع، باب جذاب، سهل، وحيد. وأيضا أقول إنه من جهة الشرق، يعني باب قريب من الخطاط. إحنا عرفنا إن الشرق بيكلمنا عن البعد عن الله، كأن ربنا بينادي التعبانين البعد، بيقول تعالوا تعالوا أريحكم، هو الوحيد اللي يعرف يريح.
1: يعجبني قوي إنه وإن كان أستار الدار كلها لونها أبيض،
0: أيوة،
1: كتان بوس، أيوة، مبروم، لكن الباب لوحده ملون، يعني العين لا تخطئ هذا
0: لا.
1: الباب
0: لا.
1: في ناس كتير قوي مش بتروح ناحية الباب ده الملون الواضح، وتروح ناحية الأستار، يعني عايزين يدخلوا عن طريق بولس أو بطرس أو أي قديس من القديسين. الكتاب بيقول لنا هو باب واحد بس وملون عشان العين لا تخطئ هذا الباب، أي مكان تاني لا يعتبر باب.
0: تعرف المسيح قال في يوحنا 10، من لا يدخل من الباب فهو سارق ولص.
1: تمام، نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: أصحاح 27 من عدد 1، وتصنع المذبح من خشب الصمت، طوله 5 أذرع وعرضه 5 أذرع مربعا يكون المذبح، وارتفاعه 3 أذرع، وتصنع قرونه على زواياه الأربع، منه تكون قرونه وتغشيه بالنحاس. هنا ما قالش المذبح ده مذبح ايه وليه تغشيه بالنحاس مش ذهب.
1: تفضل يا اخي يوسف.
2: المذبح ده اسمه مذبح النحاس لان النار كانت لا تطفى عليه ليلا ونهارا. وفي الحقيقة النحاس اللي يغشي خشب الصمت اكتر حاجة مقاومة للحريق بتاع النار.
1: تمام.
2: وعشان كده لانه نار مشتعلة ليلة نهار، يعني فعلا في انجلترا عملوا ابحاث على الباب الخشب المجلد بالنحاس، قال لك ده اكتر حاجة مضادة للحريق. فمن الناحية دي النار مولعة فيه للنهار، فكان من نحاس وكان مغشى، كان من خشب صمت ومغشى بالنحاس.
1: نشوف يا اخي يوسف الصوره بتاعته يمكن تساعدنا شويه على التصور اللي حضرتك بتقوله لينا. اتفضل.
2: يبقى جميل.
1: على الشمال مثلا منظر النار وهي مشتعله عليه دائما. اتفضل يا اخي.
2: يعني انا عايز اقول حاجه برضو، لو بصينا على اليمين هتلاقي في شبكه في المنتصف
1: عند دراع ونص،
2: على دراع ونص يعني في النص بالظبط، وبيحط الحطب هنا، بمعنى ان اكتر نقطة فيها نار مشتعلة مش اللي أنا شايفه،
1: اللي في الداخل،
2: اللي في الداخل اللي محدش شايفه غير ربنا.
1: تمام.
2: وده بالظبط اللي حصل مع المسيح. يعني المسيح كان كل شيء فيه يحترق يحترق فوق الصليب، بس كانت النار ماسكة في قلبه. صار قلبي، ذاب قلبي كالشمع في وسط أمعائي. يبقى إذن المسيح تألم جدا، بس اللي احنا شفناه من آلام ده الهبو اللي من بره، لكن اشتداد النار كان من الداخل عندما تألم المسيح بسبب خطايانا.
1: ملاحظ حاجة يا يوسف، انه ان كان ارتفاعه 3 ذراع لكن أيوة. الشبكة في المنتصف يعني ذراع ونصف.
2: أيوة.
1: مش ده ارتفاع التابوت جوه؟
2: أيوة.
1: قدس الأقداس.
2: أيوة.
1: يعني لما تكون الذبيحة على ارتفاع ذراع ونصف بره في الدار الخارجية،
2: صحيح،
1: والدم يترشع على غطاء التابوت اللي هو ذراع ونصف.
2: أيوة.
1: في قدس الأقداس. أيوة. ده عايز يقول لنا ايه؟
2: عاوز يقول لنا ان ده مرتبط بده، إن الذبيحة اللي على الصليب هي بعينها التي دخل بدم نفسه إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. أحب أضيف حاجة.

0: أن هذه القطعة مذبح النحاس أكبر قطعة في خيمة الاجتماع، ويمكن أصغر قطعة في خيمة الاجتماع مذبح البخور.
1: أي.
0: يعني دي 5 × 5 × 3 يعني 75 ذراع مربع.
1: تمام.
0: بينما مذبح البخور ذراع في ذراع في ذراعين يعني 2 ذراع مربع. يا من 75 ذراع إلى 2 يعني نسبة كبيرة جدا. وأنا بتعلم منها حاجة.
1: فضل.
0: إن اللي عمله المسيح لأجلي عمله في مذبح النحاس، الرد بتاعي رد الفعل هو مذبح البخور. وعايز أقول كأنه عاوز يقول لنا إن سجودكم وتقديركم قليل جدا جدا بالمقابلة مع العمل العظيم اللي عمله المسيح. أنا بشبهها اللي مننا زار شلالات نياجرا في كندا، كميات رهيبة من المياه تنزل، ملايين الجالونات ليل نهار بتصب فيه، لكن في رذاذ بيطلع. فواحد شاب اللي عمله المسيح فينا هو ده شلالات نياجرا. الرد بتاعنا والسجود والشكر هو الرذاذ اللي بيطلع، جميل، بيعمل قوس قزح في منتهى الروعة، لكن لا يقاس هذا بذاك.
1: في سفر النشيد بيتكلم عن جبل المر.
0: أيوة.
1: ويتكلم عن
0: تل
1: اللبان.
0: صحيح.
1: فجبل المر ما قام به المسيح لأجل على الصليب.
0: تمام.
1: تل اللبان اللي أنا بقدمه له الشكر والسجود اللي أنا بقدمه قليل قوي، حبي إذا أحبك
0: لا شيء.
1: يعني حضرتك عايز تقول أنه مذبح النحاس أو المحرقة اللي برة عمل المسيح على الصليب، صليب. أيوة. المسيح لأجل.
0: تمام.
1: لكن مذبح الذهب اللي جوه أو البخور بيتكلم عن سجود المؤمنين،
0: سجود
1: وعبادة المؤمنين وتقدير المؤمنين.
0: صح.
1: لعمل الرب.
0: صح.
1: دايما لا يصل إلى حجم ما قام به المسيح
0: إطلاقا.
1: هذا المذبح زي ما احنا شايفين في حاجة وما فيهوش حاجة.
0: أيوه.
1: يقول لنا أنه ليه 4 قرون.
0: أيوه.
1: لكن يقول لنا لا تصعد عليه بدرج.
0: صحيح.
1: فأنا عايز أعرف القرون تتكلم عن إيه، والموانع أنه ما يتعملش ليه سلم.
0: يعني في القرون أرى أمرين على الأقل. أولا قوة الخلاص، لست أستحب إنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص، أو لأن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، عندنا نحن المخلصين هي قوة الله. دي بالنسبة للقرون. أخذ منها كمان تعليم تاني، لما تقرأ في آخر مزمور 118 أوثقوا الذبيحة بربط إلى قرون المذبح. أهو المسيح عندما علق على الصليب، مش المسامير اللي ربطته بالصليب، لو أراد أن ينزل لنزل. في حاجة تانية كانت ربطاه، إيه هي إيه؟ أوثقوا الذبيحة بربط إلى قرون المذبح. كان عنده عاوز يتمم مشيئة الآب، كان بيحب الآب وكان بيحبنا، كان عنده إتمام المكتوب، أمر مهم جدا. لذلك هذه الربط التي ربطت المسيح حتى إلى قرون المذبح. أما الدرج فهذا ما لا يطيق الرب، إن احنا نحاول نصعد، إذا صعدنا مش حيبان مننا غير عوراتنا،
1: مجهوداتنا،
0: هذه تعتبر عورة.
1: تمام.
0: يعني عايز يقول ما هو آدم في الجنة بكل أسف اللي ظهر منه غير الخزي والفشل. احنا لا نتكل على شيء فينا، لكننا بكل اتضاع نلجأ لمراحم ونعمة الرب وحده.
1: والمسيح هو وحده الذي قام بعمل الصليب.
0: صحيح.
1: احنا ما كانش عندنا طاقة لنطلع على سلم ولا درج ولا نعمل حاجة في الصليب. المسيح إذ كنا بعد
0: ضعفاء،
1: ضعفاء، مات في الوقت المعين
0: له المجد
1: لأجل الفجار.
0: صحيح.
1: عايز تعليق أخير على عرفنا علاقة مذبح المحرقة بالتابوت، وعرفنا أنه الارتفاع لغاية الشبكة الذبيحة.
0: أيوة.
1: تساوي الدم اللي هيدخل.
0: تمام.
1: لكن النار اللي كانت على المذبح ليلا ونهارا، هل هي ذاتها النار التي كان يوقد بها البخور على مذبح البخور، ولا كان مصدر النار ده مكان تاني؟
0: انت عارف ان دي حصلت مأساة في تاريخ الشعب الأرضي، عندما ابني هارون قدم نارا غريبة لم يأمرهما بها الرب. كلام ده في لوين 10. يعني نار غريبة، يعني ما خدوهاش من مذبح النحاس، ما خدوهاش من مذبح المحرقة، قدموا البخور بس مش من النار دي. دي الله يرفض أي نار غريبة. يعني كنا نعمل حماسة ونعمل مش عارف، مش دي السجود. السجود ينبغي أن يكون نابع من محبة الصليب وعمل المسيح على الصليب. عندما أشتعل حبا فيه أو ده المطلوب، أما عندما الدرامز والآلات الموسيقية تولي.

0: تولعني. لا وربنا مش عايز دي، دي نار تسمى نار غريبة. أمال إيه النار اللي بيقبلها ربنا؟ أتأمل في عمل المسيح، أتذكر وأتفكر فيما عمل المسيح لأجلي، وأقدم سجودا مشبعا لخلب الله.
1: عشان كده المرنم لكي يريد أن يسبح الرب ويشكر الرب ويسجد للرب يقول له خليني
0: قرب الصليب،
1: قرب الصليب. صحيح. أقف عند الصليب
0: خلاص.
1: فنار عمل المسيح تلهب قلبي.
0: صحيح.
1: فأقدم سجود يليق بالرب.
0: تمام.
1: شكرا يا أخي يوسف، وصلنا لختام الحلقة. هنراجع الحلقة مع الضيوف.
0: أمين.
1: طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: من صفات باب خيمة الاجتماع كان بيشير للمسيح إنه كان واسع، فهو عرضه 20 ذراع، فهو بيسيع كل الناس، مش قاصر على مجموعة معينة. إنه كان جذاب كمان، كان مكون من 4 ألوان فلا تخطئه العين، فالمسيح جذاب برضو. إن هو كان ستارة، فالستارة مش حتى معمول من باب حديد أو خشب، فبسهولة جدا الصغير والكبير يوصله. وكمان كان قريب للخطاة وكان باب وحيد.
3: بنشوف مذبح النحاس كان عليه 4 قرون اللي ربط الرب يسوع على الصليب، مش هي المسامير لكن فوق الذبيحة بربط إلى قرون المذبح، المحبة هي اللي ربطته هناك.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف. عزيزي المشاهد، أرجو أن ذهنك وقلبك يتفتح لشخص المسيح وعمل المسيح، والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
4: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط، سبقى قدام المحال.

التوقيتات دايما بتاعت الرب بتختلف عن توقيتاتنا. لا نعرفه ان الله مسؤول عن الوعود اللي وعدها. انت مش تلميذ لانك بتأتي بثمر كتير، انت بتأتي بثمر كتير لانك تلميذ. لكن انا بتكلم عن لو كنت عايز اجابات محددة لازم يبقى عندك صلوات محددة.

المهم اللي الرب واخدنا فيه في رحلة كده في السياحة المرة الماضية، كنا بنتكلم عن كيف يدرك الفرد والكنيسة احتياجهم، وزي المقدمة اللي بقولها كل مرة انه مش بس الكنيسة لكن الفرد، انا وانتو وفي بيوتنا وفي حياتنا اليومية العادية اللي حوالينا. وقلنا مظاهر الغيبوبة الروحية اللي بتعيش فيها الكنيسة هي تحويل الكنيسة أو الفرد الوسائل إلى أهداف والأهداف إلى وسائل، وشرحنا الحكاية دي المرة الماضية في الاجتماع كله فمش هنعيده تاني، لكن قلنا باختصار في كلمتين إن الهدف من وجود الكنيسة مش بس عشان نعمل اجتماعات وعشان نفرح ببعض وعشان نرنم وعلشان يعني نوعظ، لكن الهدف الأساسي من وجود الكنيسة جسد المسيح على الأرض تصوير أو تجسيد وجود المسيح الحي بطريقة واضحة علنية للناس اللي حوالينا ولينا إحنا كمان. فعشان كده الرب قال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. وآخر حاجة قلناها إنه لازم تكون ممتلئ بالروح القدس عشان تقدر تعمل الوصايا اللي بيقولها الرب. واحدة تانية من مظاهر الغيبوبة الروحية اللي بتعيش فيها الكنيسة واللي بيعيش فيها الفرد واللي بعيش ممكن فيها أنا وإنت، لأن هتقول لي مظاهر الغيبوبة ده تخلص إمتى؟ ما احنا عرفنا إن احنا في غيبوبة، بس إيه مظاهر الغيبوبة؟ على فكرة مرات إحنا بنسمع الكلام وحتى ما بندققش فيه، يعني ما يمكن لو أنا بعد كل اللي أنا قلته ده يمكن سألت حد وأقول له هي إيه الغيبوبة اللي إحنا بنتكلم عنها، غالبا دماغه هيروح للمستشفى ولما ودوه الإمرجنسي، ومع إن محدش فينا نشكر الله دخل في غيبوبة، لكن إحنا بنتكلم على الغيبوبة الروحية. إيه لازمة إن إحنا نفهم الغيبوبة الروحية ونفهم المظاهر والأعراض بتاعتها والأسباب بتاعتها؟ عشان لازم نفوق، هي دي الفكرة الأساسية من الموضوع. إحنا محتاجين نفوق، إحنا محتاجين نصحى من الحالة اللي إحنا عايشين فيها. واحدة من الأدلة والمظاهر اللي في حياتي وفي حياتك اللي بتقول إن أنا في غيبوبة زي أي واحد في غيبوبة، تعالى كده جنب واحد في غيبوبة فعلا مش مفصول عن الدنيا وتكلم ليه. يمكن اللي حواليه بيتمنوا بس إنه يفتح عينيه، إنه يسمع كلمة، إنه يرد حتى بابتسامة، بلاش حتى يتكلم لو مش قادر يتكلم، بس يحس إنه هو موجود راجع للحياة حي عايش دلوقت. فنفس القصة بنتكلم في الغيبوبة الروحية اللي احنا بنتكلم فيها، واحدة من الأعراض إن عدم السماع للمنادين للكنيسة أو الفرد من أصحاب الرؤى الروحية والرسائل السماوية والتحذيرات الإلهية. تخيلوا معايا لو واحد واقف قدام واحد فعلا في غيبوبة وبيقول له على فكرة لو فضلت في الغيبوبة دي لفترة كبيرة هيجي لك تقرحات في الجسد. كلنا عارفين انك لو نمت مدة طويلة في غيبوبة على سرير يبقى لازم يجي لك التقرحات دي حاجة يعني علمية مثبتة ما فيهاش فصال. او نقول له مثلا خلي بالك ان انت لازم تتحرك، لازم الدم يجري في جسمك، ما ينفعش انك انت تبقى نايم الحكاية دي. لو وقفت قدام حد في غيبوبة وقلت له الكلمتين دول مش هيرد عليك. ليه؟ لأنه في منتهى البساطة في غيبوبة، مش كده ولا ايه؟ وبما أنه غايب عن الدنيا فقول اللي انت عايزه، قول له خلي بالك لو فضلت في الحالة اللي انت فيها دي هتموت بعد 5 دقايق، فاصحى علشان ما تموتش. مش هيسمعك، مش هيتفاعل معاك. ليه؟ لأنه مش موجود، لأنه في غيبوبة. باختصار، للأسف الشديد إن الكنيسة والفرد والبيت مرات بيبقوا في نفس الموقف وفي نفس الغيبوبة اللي احنا بنتكلم عنها. تقول للخاطئ يا ابني لو معرفتش يسوع مخلص شخص لحياتك ومسلمتش حياتك للمسيح ومعترفتش بخطاياك، انا مش بقول على الخطاط اللي موجودين برا في الشارع، انا بتكلم عن الخطاط اللي ممكن يكونوا موجودين بينا ودلوقت اللي موجودين. يا ابني يا حبيبي لو ما اعترفتش بخطاياك للرب يسوع وقبلت يسوع مخلص شخص

حياتك وقلت له أنا هالك ورايح جهنم وخاطي وغفران الخطايا فيك أنت بس في دمك اللي سال علشاني على الصليب، تقول الكلام ده للناس يبصوا لك كده يعني ملهاش ترجمة تاني غير إن الناس دي في غيبوبة، صح؟ فكمان يعني يا ابني خلي بالك، أنا بقول لك قدامك نار، أنا بقول لك لو استمريت في الحالة اللي أنت فيها دي قدامك نار، نار لا تطفأ ودود لا يموت، هتروح الأبدية الجحيم اللي أعده الله للشياطين مش ليك. يا ابني فوق، يا ابني اصحى، وفي الاجتماع وفي الترنيم وفي التسبيح وفي الوعظ وفي الإرشاد وكلمة الرب، والناس يبصوا لك كده. وعلى فكرة كلنا بما فيكم أنا في وقت من الأوقات كنا بنعاني من الحكاية دي، مش كده؟ ها؟ وبعدين لما يقعد واحد يوعظك ويقول لك الكلام تقول له وانا يعني بعمل ايه؟ ومين قال ان انا خاطي؟ حتى لو انت مش عارف انك خاطي، لما حد يقول لك انك خاطي ورايح جهنم لو ما عرفتش يسوع مخلص شخص لحياتك، فوق وارجع للرب وتكلم معاه علشان يخلصك من خطاياك. تقول لي ما هو انا مش مقتنع ان انا خاطي، ان انا يعني محتاج عندي حاجه احتاج ان تغفر خطاياي. والما هو دي المشكله اللي احنا بنتكلم عنها، دي الغيبوبه الروحيه اللي احنا مرات بنعيش فيها. طب دول الخطاه، انجاز التعبير، الخطاه مش في غيبوبه، هم اموات، لان قال الكتاب ان هم اموات بالذنوب والخطايا. طب لما نصحى بقى، لما نبقى في الكنيسه ولما نبقى بنسمع الخدمه ولما بنبقى بنسمع الوعظ، مش خطاط احنا دلوقتي، احنا مؤمنين حقيقيين عايشين في المسيح يسوع، والمفروض ان احنا نكتشف الاعمال الصالحه اللي اعدها عشان نسلك فيها. طب الناس اللي في الكنيسه دي ممكن تبقى في غيبوبه برضو؟ للاسف الواحد يقدر يقول بضمير صالح كده أن الغالبية العظمى من المؤمنين في الكنائس كلها، ولما أقول في الكنائس كلها إحنا مش مستثنيين، ها عشان ما نبقاش يعني بنعمل إحنا يعني إحنا بنشاور على الناس اللي بره، لا، ده الكلام اللي أنا بقوله ده بينطبق علينا كلنا، بينطبق على كنيستنا، بينطبق على كل كنيسة. للأسف الغالبية العظمى من المؤمنين اللي عرفوا يسوع مخلص شخص لحياتهم واللي سلموا حياتهم للمسيح واللي ضمنين حياتهم الأبدية واللي يمكن بيصلوا وبيرنموا أمين تعالى أيها الرب يسوع، المؤمنين في غيبوبة. المؤمنين مش قادرين، هم مش أموات، لأن هم اللي في غيبوبة ده مش ميت، ده حي المفروض، لكن لسبب أو لآخر ضربت معاه وبقي في غيبوبة. والمؤمنين اللي عرفوا يسوع المسيح مخلص شخص لحياتهم مش أموات، لأن كنتم أموات بالذنوب والخطايا فأحيانا مع المسيح، فإحنا دلوقتي بقينا أحياء. لكن إيه فايدة واحد حي في غيبوبة؟ يمكن إحنا بالعواطف الإنسانية يقول لك أنا عايز أبويا يفضل حتى لسنة، حتى لو في غيبوبة، بس خليه قاعد على أساس إن هو لسه ما ماتش. لكن لو قعد شهر وقعد اتنين وهو نايم على السرير، إيه فايدتك بابوك اللي في غيبوبة؟ وإيه فايدتك فيا أنا اللي في غيبوبة ولا أنت اللي موجود في غيبوبة؟ واضح اللي أنا عايز أقوله، مش كده؟ ها؟ فعشان كده الوحدة من أهم مظاهر الغيبوبة اللي بتعيش فيها الكنيسة، إن في ناس صحيين شايفين واقفين على المرصد مسكين كده تلسكوب روحي وشايفين الحالة اللي الكنيسة فيها أو الفرد فيها أو البيت فيها، وبيحذروا وبيقولوا أنت في غيبوبة ولو استمرت في الحالة دي هتموت، هتروح السماء حقيقي لو عرفت يسوع مخلص شخص لحياتك، بس هتعيش زي قلتك، زي واحد بالظبط نايم على سرير طول عمره ما بيتحركش. واضح أنا ما بقولش إن أنا نايم على سرير بدليل أنا واقف قدامكم دلوقتي وبتكلم، لكن بقول في حياتي الروحية مرات كتيرة، وسيبك من أنا مين ولا اللي بيوعظ ولا اللي بيرنم ولا اللي بيعمل أي عمل من الأعمال، لأن حتى الناس دي ممكن تكون في غيبوبة، عايشة في غيبوبة تماما، وهم واقفين بيوعظوا وهم واقفين بيرنموا وهم واقفين بيلموا العطا ولا بيعملوا أي عمل في الكنيسة. وده اللي احنا محتاجين نصحى منه،
وده اللي هنقوله بعد كده ازاي تصحى.

العيبوبة دي. الكتاب هنا في في في متى 11 بيقول الكلمات دي: وبمن أشبه هذا الجيل؟ الرب بيقول كده: يشبه أولادا جالسين في السوق ينادون إلى أصحابهم ويقولون: زمرنا لكم فلم ترقصوا، نحن لكم فلم تلطموا. يعني إيه؟ يعني أنتوا في غيبوبة. باختصار كده يعني زي بالظبط كده، لو أنت رحت جنب السرير بتاع واحد في غيبوبة وزمرت له، لا هيبص لك ولا هيحول. طب لو رحت هناك وانت بقى امه ولا ابوه وقعدت تلطم عليه وتحزن، برضه مش بيسمع لانه هو منفصل عن الحياه. فهنا بيقول لهم: لانه جاء يوحنا لا ياكل ولا يشرب فيقولون فيه شيطان، جاء ابن الانسان ياكل ويشرب فيقولون هوذا انسان اكول وشريب خمر محب للعشرين والخطاه. والحكمه تبررت من بنيها. الحكمة تبررت من بنيها، يعني كان لازم يبقى عندكم حكمة عشان تفهموا الفرق بين الميت والفرق بين الحي. وزي ما بتقول الحتة دي، ومش ده الأساس بتاع الموضوع بتاعنا، المؤمنين بيني وبينكم اللي عايشين في غيبوبة ما بيعجبهمش حاجة خالص، ما بتعجبهمش لا الكنيسة ولا القسيس ولا المسؤولين ولا المرنمين ولا حتى أنفسهم ولا الإخوة اللي قاعدين حواليهم. حد موافق على أنا بقوله ده؟ فعاملين زي إيه؟ الناس اللي في غيبوبة: زمرنا ليكم عشان ترقصوا عشان تفرحوا، عملنا لكم كل اللي ممكن يفرحكم وإنت مش فرحان، ونحنا عشان تفوقوا ونقول لكم إن أنتوا رايحين ورا الشمس برضو كأننا ما عملناش حاجة. اللي قاعد بس قاعد علشان يحكم على اللي بيحصل حواليه. الناس اللي في غيبوبة دي الحاجة الوحيدة اللي بيعملوها وهم في الغيبوبة بتاعتهم ان هم بيحكموا على الآخرين. انتوا معايا؟ لان اي واحد في وضع الغيبوبة دي هو مش عارف هو بيقول ايه، مش عارف بيعمل ايه، فهو شغلته انه يحكم على الآخرين. يوحنا المعمدان جه، الراجل ما كانش بياكل وبياكل جراد وعسل مش عارف مين، ازاي يوحنا يحبل كده؟ ده يوحنا ده ويرد ومش متظبط. يعني ليه؟ لانه يعني جاء يوحنا لا ياكل ولا يشرب فيقولون فيه شيطان. ليه؟ لانه مش عايز ياكل ومش عايز يشرب، فده فيه شيطان. طب ابن الإنسان جاء علشان تفرحوا وعلشان يخلصكم، يأكل ويشرب فيقولون هوذا إنسان أكول وشريب خمر محب للعشرين والخطاء. أنتوا واخدين بالكم؟ لما تبقى في غيبوبة ما تقدرش تحكم على الأمور بطريقة صح. ليه؟ لأنك في غيبوبة. ولأن أنا في غيبوبة فما أقدرش أحكم على الأمور بطريقة صح. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة في إن يسوع المسيح محب للعشرين والخطاة؟ فين المصيبة؟ فين المشكلة اللي بيشتكوا بيها على شخص الرب يسوع المسيح؟ لا، أصل إحنا أبرار، إحنا الناس اللي عشرين ولا خطاة، فإحنا بنشاور، أنا بكلم على مؤمنين دلوقتي، فإحنا بنشاور على الآخرين وبنقول عنهم إن دول عشرين ودول خطاة وما يستهلوش محبة ربنا وما يستهلوش ان المسيح يتعامل معاهم ولازم يوريهم العقاب بتاعه. فعشان كده ده اكول وشريب خمر ومحب للعشرين والخطاة. لما تبقى في غيبوبة زي ما قلت وبكررها تاني، الحاجة الوحيدة اللي بتعرف تعملها انك تدين الاخرين وانك تشوف الاخرين بعيون واحد في غيبوبة. انا دلوقتي بكلم عن الغيبوبة الروحية، لان الغيبوبة الجسدية عينيك مقفولة وما بتشوفش، ومش ده المطلوب، لان في ناس في غيبوبة جسدية لكن صحيين روحيا وعايشين صح، وفي ناس مش في غيبوبة جسدية يعني شايفين وبيتحركوا وبيتكلموا وفي غيبوبة روحية. واضحة الحكاية دي مش كده؟ فالغيبوبة الروحية غير الغيبوبة الجسدية. هوذا إنسان أكول وشريب خمر محب للعشرين والخطاء، والحكمة تبررت من بنيها. يعني المفروض الجنس البشري ده هو الوحيد اللي

ربنا عطاله حكمة، هذه الحكمة اللي يقدر يحكم بيها على الآخر، على الأمور اللي حواليه وعلى الآخرين، حكمة إلهية سماوية جت في نفخة الرب لما نفخ في آدم وصار نفسا حية. دي جزء يعني الحكمة دي حاجة كده زي ما بيقولوا بلت إن في الإنسان. هو ما نفخش في الحيوانات، مع إن في حيوانات بصراحة بصراحة بصراحة صدقوني أذكى من البني آدمين. معرفش شفتوا نوعيات من الحيوانات دي ولا، بس في حيوانات أذكى من البني آدمين على الأقل. لما بتقول له هس بيهس، لما تقول له شي بيشي. لكن في بني آدمين، مش أنا اللي بقول الكلام ده على فكرة، الكتاب بيقول كده، بيقول الطور يعرف غنيه والحمار معلف صاحبه، أما شعبي ما بيفهمش. شعبي ما مش موجود. نشكر الله ان في من شعب الرب. هو مش بيتكلم على كل المؤمنين ومش بيتكلم على كل شعبه، بيتكلم على النوعية اللي هي في غيبوبة واللي هي فاهمة ان هي الوحيدة اللي شايفة. عمرك شفت واحد من بالطريقة دي؟ يبقى هو مش دريان باللي بيحصل في عيشته واللي بيحصل معاه. ولما يقعد معاك ينصحك ويفهمك ويعلمك ويقول لك ده صح وده غلط. يا ابني انت، يا ابني انت فوق يعني، او يا بنتي يعني، مش لازم يكون ابني يعني، فوق. انت اصلا مش هنا، انت اصلا دماغك مش موجودة في عقلك، مش موجود في دماغك. لكن دايما الناس اللي في غيبوبة دول روحية، هم اللي بيدينوا الآخرين، وممكن يتهموا الآخرين بأن هم اللي في غيبوبة مش هم اللي بينطبق عليهم الكلام ده. والحكمة تبررت من بنيها. انتوا كبشر أنا خلقتكم، المفروض أن انتوا تبقوا حكماء، المفروض كحكماء مفتدين الوقت، لأن أيام الأيام شريرة. لكن للأسف إن الفصيل الوحيد اللي أنا عطيته الحكمة في الخلائق بتاعتي هو ده الحكمة تبررت منه، لأنه هو مش ماشي بالحكمة ومش عايز يقبل الحكمة. حاجة تانية في مظاهر الغيبوبة الروحية اللي بتعيش فيها الكنيسة، يعني الحاجة الأولانية اتكلمنا عليها، عدم السماع للمنادين للكنيسة أو الفرد من أصحاب الرؤى الروحية والرسائل السماوية والتحذيرات الإلهية. وعلى فكرة برضو قبل ما نسيب الحتة دي، ده على مر التاريخ، يا مر الرب بعت أنبياء يكلم الشعب ويقول لهم خلي بالكم. واحد قال لهم كده، لو نزلتوا لمصر هتنجوا، لو ما نزلتوش هتتحطوا في إيد الأعداء، وعشرات الحاجات بالمنظر ده الرب حذرها. وبعدين الناس تستحسن عكس اللي بيقوله الرب. يعني اللي بيقوله الرب ما تعملوش، اقرأ أي نبي من الأنبياء بتوع العهد القديم، وطبعا اللي قاله الرب يسوع، كل اللي قالوه الأنبياء والناس دول محدش سمعوا. عدد قليل بس هم اللي سمعوا وفهموا، اللي هم الأحياء من الغيبوبة الروحية، إنما الباقي كله بيعمل عكس اللي بيقوله الرب. مفيش وقت نقول كل الأمثلة، لكن حتى شعب إسرائيل لما كان موجود في مصر ومستعبد لأكتر من 400 سنة، والكتاب بيقول إن المصريين مرروا عيشتهم، عارف، مش اضطهدوهم، مش تعبوهم، ومش خلوا حياتهم مرة، ده متمرمرة يعني مر مكثف. وبعدين جه واحد بعته الرب يقول لهم الرب شاف الأحوال اللي انتوا فيها وعايز يفتقدكم ويطلعكم من الأرض اللي انتوا عايشين فيها. يقول لك لما يسمعوا له لصغر النفس اللي هم كانوا موجودين فيها، وأول ما طلعوا وفي أول تجربة أول حاجة عملوها، يا ريتنا قعدنا في مصر جنب قدور اللحم وجنب الكرات والشبت واللي مش عارف مين. انتوا بتفكروا انتوا نسيتوا تطهير خطاياكم السالفة زي ما بيقول الكتاب؟ انتوا كان عاجبكم الحالة اللي انتوا عايشين فيها في مصر من الذل والعبودية؟ هو ربنا طلعنا ليه؟ هو ربنا جددنا ليه؟ احنا كنا متخيلين ان الامور هتمشي معانا بطريقة مختلفة عن اللي هي بتمشي بيها دلوقت. الناس دي في غيبوبة روحية وما بيس

يسمعوش للمحذرين واللي بيحذروهم زي ما بيقولوا. يعني أنا يمكن قلت لكم الحكاية دي قبل كده، أنا مرات كتيرة كنت بصلي، لأن مرات لما بقعد أكتب مثلا مقالة عن حالة مش مظبوطة في مصر أو في أي حتة وبتاع، وبعدين كتبت مقالة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، أنا كاتب يمكن 200 وحاجة مقالة من اللي موجودين، ونشكر الله يعني من وجهة نظر العالم، من وجهة نظر العالم ما فيش ولا حاجة إيجابية. ليه؟ لأنه محدش عايز يسمع التوبيخ، محدش عايز يسمع إن في حاجة غلط. وبعدين جيت في وقت من الأوقات قلت للرب، وأنا مالي، أنا تعبت، لأن كل ما بكتب حاجة بربي عداوة مع المسؤولين ومع اللي عايشين براحتهم وعلى اللي مش عايشين يفهموا. يعني بدل ما يصحوا ويمسكوا الكلام، لنفرض ان في واحد مجنون اسمه ناجي بيكتب في موضوع معين وبيقول يا جماعة التصليح بتاع الامر ده 1 2 3 4، فكر اقرأ وفكر واحكم بالروح القدس، مش تحكم بدماغك ومش تحكم عشان مصالحك ومش تحكم عشان وضعك اللي انت موجود فيه، ان كان في رئاسة ولا ان كان في يعني في مركز كنسي معين. بينك وبين نفسك، بينك، انا مش بتكلم بس على المسؤولين، انا بتكلم عني وعنك. لما يقف واحد على المنبر ويحذرك من حاجة معينة ولا يقولك على اتجاه معين محتاج تغيره او حاجة زي كده، خده لوحدك وفكر فيه. أنا مش بقولك بمجرد ما يقولهولك نفذ اللي هو بيقولهولك، لكن اللي بتسمعه ده لما تروح البيت اسمعه مرة تاني بينك وبين نفسك. أنا مش هبقى موجود هناك ومش هتضايق منك لو أنت قلت عليا ده مجنون، سيبك منه، الكلام اللي بيقوله ده غلط، بس اعمل الحكاية دي. مش عايز أقول مين اللي عمل الحكاية دي طول عمره، لأن أنا عارف الإجابات، لأنه مرات كتير احنا بنسمع الوعظة والخدمة وبنروح البيت وكأن شيئا لم يكن. مش عايز أقول كل مرة، بس أنا عارف إن في ناس بتعمل كده. يعني في حد من الإخوة والأخوات قال لي على فكرة إحنا لما بنروح البيت بنسمع الخدمة بتاعتك وبنتناقش فيها. ما عندكمش فكرة لو كان الاتنين دول اللي قالوا لي كده جابوا لي طيارة هدية، ما كنتش فرحت فعلا من قلبي زي الكلام اللي هم قالوه ده. أنا مش عارف، هم طبعا عاليين قدامي بس مش عارف هم أصلا فاكرينه ولا مش فاكرينه، لكن بيقولوا لي إحنا لما بنروح البيت إحنا بنسمع اللي أنت بتقوله. ليه؟ لأنه أنا واقف على المنبر أنت ما عندكش فرصة تفكر، أنا عمال أقول وأنت بتقبل، وأنا بتكلم من على المنبر أنت ما عندكش فرصة ترد عليا، أنت ما عندكش فرصة تتناقش مع اللي جنبك وتقول له إيه رأيك في اللي بيقوله القسيس ده، أو مثلا تقول للطرف الثاني فعلا الكلام اللي بيتقال ده صح، لأنه لما مرينا بالظرف ده ده اللي حصل، أو الكلام ده مش مظبوط لأن إحنا لما مرينا بالظرف. يعني باختصار اللي بيتقال ده من على المنبر بياخد من الغالبية العظمى، مش هقول الكل لأن أنا عارف إن في ناس بتعمل كده، بياخد من الغالبية العظمى الصاحقة الكتيرة انه سمعه من على المنبر، ويا اما قال الكلام اللي بيتقال ده بتاع راجل خرفان، يا اما قال الكلام ده مظبوط. بس قبل ما تطلع من الباب اللي هنا، علميا بالمناسبة كل اللي بتسمعه قبل ما تطلع من الباب بيفضل معك 15% من اللي انت سمعته. عشان كده أنا بصلي إن الله يقول لك النقطة تمسكها، امسك فيها، كررها وانت قاعد دلوقتي قدامي، ولما تروح البيت اسمع مرة تاني ومرة تالتة. فواحدة من ضمن مظاهر الغيبوبة الروحية اللي بتعيش فيها الكنيسة رفض الفرد أو الكنيسة التغيير عن شكلهما أو تجديد أذهانه. الكتاب بيقول كده، واحنا طبعا مش هنتكلم عن السلايد ده بالتفصيل لان احنا خش على الانترنت او على الصفحة بتاعتنا الحصاد الاخير هتلاقي خدمات كتيرة جدا عن تغيير الذات. واحدة من ضمن المشاكل بتاعت الكنيسة او الفرد او البيت انه مش عايز يجدد ذهنه ولا يتغير عن شكله. ليه؟ تقول لي ليه؟ يا ريت هو حد طايل انه يجدد ذهنه ولا يتغير عن شكله؟

اخويا ما انت طايل اهو. ما انا بقول لك اهو الكتاب بيقول لا تشكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم لتختبروا ما هي اراده الله الصالحه المرضيه الكامله. على فكره فكره تختبروا هنا معناها يتست، يعني تمتحن اراده الله، ومن خلال الامتحان ده يثبت لك ان اراده الله اللي انت بتمر فيها، ان كنت بتمر باراده الله وبمشيئه الله في اللي انت بتمر فيه، لان مش كل حاجه بنمر فيها بتبقى باراده الله ولا بمشيئه الله. لو كنت في حياتي وفي حياتك بمر بكل اللي انا بمر بيه وفقا لاراده الله ومشيئه الله، هكتشف ان مشيئه الله واراده الله صالحه ومرضيه وكامله. بس ده محتاج ايه؟ محتاج تجديد ذهن. طب ايه المشكله الناس مش عايزه تجدد ذهنها ليه؟ اصل بصراحه يعني عشان نبقى مخلصين وبنقول الكلام كله الصح، اصل تجديد الذهن ده فيه معاناه. ليه؟ لان تجديد الذهن ده محتاج انك تقعد مع نفسك، واقعد مع نفسي وافكر. وفي ناس بالمناسبه من المؤمنين الحلوين ما بيفكروش، بقالهم عشرات السنين ما بيفكروش، لا بيفكر في حياته اللي كانت ولا حياته اللي عاشها ولا حياته اللي بيعيشها ولا حياته اللي هيعيشها. موافقين على الكلام اللي أنا بقوله ده؟ ولا أنا متجني يعني على المؤمنين؟ هز دماغك، ها لو موافق هز دماغك. وده اللي خلاني مرات كتيرة قلت آخر مرة قعدت فيها مع نفسك كانت إمتى؟ أنا عارف العالم اللي حوالينا عايزنا نتلهي، وإبليس عايزنا نتلهي ونحمل ونحرك ونعمل نفس القصة ونروح الشغل ونرجع من الشغل والمسؤوليات والمشاكل والقصة دي، وتفضل أسبوع ورا أسبوع ورا أسبوع ورا أسبوع وإحنا ماشيين في نفس الدوامة دي. ما بتحصلش مرة إن أنا أقعد مع نفسي وإن أنا أفكر مع نفسي اللي بيحصل أيامنا، وإحنا كلنا في نفس المركب، محدش أحسن من حد، لا أنا ولا أنتو، كلنا في نفس المركب اللي إحنا موافقين على الكلام اللي أنا بقوله ده. أنا قلت لكم الحكاية دي أكتر من مرة. في يوم من الأيام كنت بقول الكلام ده لمجموعة أسوس، كان فيه تقريبا 25 أسيس موجودين، فأنا معرفش ليه ربنا شغلني بالسؤال ده إن أنا أسأله لهم. وقلت لهم أنا بس عايز أسألكم سؤال حاسس إني مشغول أسألكم عليه. فيهم ناس بالمناسبة بيقودوا كنايس فيها 2000 عضو، يعني ما هماش الكنايس اللي وراهم مثلا 100 واحد ولا 200 واحد، لا، في ناس بتقود كنايس 2000 عضو وبقالهم على الأقل 30 سنة في قيادة الكنيسة دي. بعدين بقول لهم أنت آخر مرة قعدت مع نفسك وفكرت في حياتك، أنا مش بتكلم بقى فكرت في الكنيسة ولا فكرت في الخدمة ولا فكرت في الوعظ ولا الأجندة المليانة بتاعتك ولا الهيصة الكبيرة اللي انت عاملها حوالين نفسك حتى لو كانت حقيقية، أنا بتكلم عن إنك انت خدت الكتاب المقدس بتاعك وروحت في حتة فاضية ما فيهاش حد، ولا حتى مراتك ولا حتى زوجك زي ما بيقولوا ما فيهاش حد، وخدت الكتاب وسألت نفسك أنا فين؟ أنا فين؟ امبارح كان شكله إيه؟ والنهاردة شكله إيه؟ وإيه اللي خلاني في الوضع ده بتاع النهاردة بالمقارنة بامبارح؟ طب وحتى لو كانت المقارنة مش هتفيدني كتير، لأنه يمكن أكون قبل كده كنت أحسن 100 مرة من دلوقتي أو أوحش 100 مرة من دلوقتي، لكن أنا بتكلم عن دلوقت أنا فين؟ من غير ما ترفع إيدك ولا تهز حتى دماغك، يا ترى عملت الحكاية دي أنت؟ يا ترى قررت في يوم من الأيام إنك تقعد مع نفسك وتسأل نفسك السؤال ده أنا فين؟ على فكرة ده أول سؤال اتسأل في الكتاب المقدس لما الرب نده على آدم وقال له آدم أين أنت؟ هو ربنا ما كانش عارف آدم فين؟ ده ليه عينين تخترق أستار الظلام زي ما بيقولوا، فأكيد كان عارف آدم فين. وبعدين ده بيكلم آدم، ده الله بيكلم آدم،
تقول له امال سألوا السؤال ده ليه؟ ما هو ده سؤال عجيب غريب.

يعني إن الله يسأل الإنسان أين أنت؟ كمان يعني هو الله مش عارف آدم وحواء فين؟ لا عارفهم، لكن هو عايزهم هم يعرفوا هم فين، فعشان

في النقطة دي اللي أنا بكلمك فيها من الخطة الإلهية السماوية اللي أنا خلقتك علشانها أنت وحواء وحطيتك في جنة والقصة دي كلها. أنت فين؟ معلش بص للي جنبك وقول له أنت فين؟ خد السؤال ده وقعد مع نفسك 5 دقايق لما تروح بيتكم في أي وقت من الأوقات. اقعد مع نفسك 5 دقايق، ما تقعدش تسأل مراتك ولا مراتك تسألك. أنا بتكلم عن أنت وأنا أقعد مع نفسي وأسأل نفسي أنت فين؟ ناجي أنت فين؟ أنت فين من من من كل حاجة حواليا كنت كانت بتتعمل واللي هتتعمل والقصة دي كلها. ما هو أصل التغيير اللي احنا بنتكلم عنه بتاع تغيير الذهن ده مشكلة. ليه؟ لأنه هيبقى فيه معاناة وهيبقى فيه مواجهة للنفس. وبالمناسبة الغالبية العظمى من الناس مش عايزة تواجه نفسها بالحقائق. كلنا مش عايزين نواجه نفسنا بالحقائق. مظبوط الكلام اللي أنا بقوله ده؟ ليه؟ أصل مرات الحقائق بتبقى صعبة ومرات الحقائق مش نفع ان احنا نواجهها، ومرات روح الفشل بيقول لي بص حبيبي انت واجهت ما واجهتش، عرفت انت فين ما عرفتش انت فين، مفيش تصليح، مش هتقدر تطلع من الموقف اللي انت فيه، مش هتقدر تتغير. علشان كده لما الكتاب يقول لي تغيروا عن شكلكم، ده من الأمور المستحيلة. أقولها تاني، ده من الأمور المستحيلة بل من رابع المستحيلات إنك تعملها بقرار منك من نفسك. ليه؟ لأن مرات كتيرة كأنك بتبني بنيت هرم في سنين سنين سنين سنين سنين لغاية ما بقي هو ده ناجي، وبعدين ممكن لما تقعد مع الرب يقولك الهرم اللي انت بنيته ده مخوخ من تحت، ده هيتطربق عليك وانت اللي هتبقى اول واحد من المتضررين من الموضوع ده. طب عايز نعمل ايه؟ انا بتكلم عن اختبارات كتيرة. عايزك تشيل القصة من اولها وتبتدي معايا من اول وجديد. بصراحة انا عرفت يسوع مخلص شخص لحياتي بقى لي اكتر من 40 سنة للوقت، 45 سنة. فانت عايزني انا اهد الهرم ده اللي انا بنيته وابتدي من اول مجديد؟ مش انا اللي عايزك. لما تقعد مع الرب هو اللي هيقولك تعمل ايه بالظبط. وخلي بالك الموضوع ما هوش يلا بقى الاسيس قال نقعد مع الرب فالليله دي بقى بعد ما المرض نام انا هقعد مع الرب وهكلم نفسي وهشوف انا وصلت لغايه فين. لا، دي معاناه، هتعاني هتتعب، بس خلي بالك تقابل المعاناة والتعب اللي انت هتتعبه دلوقتي بالتعب اللي هتتعبه بعد كده، لانك ماشي في نفس اللي انت بتعمله او بالهرم اللي انت عملته ده هيوصلك، هتلبس في الحيط زي ما بيقولوا. مقتنعين باللي انا بقوله ده يا جماعة؟ مقتنعين؟ نشكر الله في ناس مقتنعين. فبيقول لهم لا تشكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم علشان تختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. إيه حكاية تختبروا إرادة الله؟ أنا زمان كنت فاكر تختبروا إرادة الله معناها أن أنتوا تمشوا في إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. لما رجعت للأصول بتاعة الكلام لقيت تختبروا دي تتأكدوا. كمان إحنا اللي هنتأكد؟ مطلوب مننا إن إحنا نتأكد إن إرادة الله صالحة ومرضية وكاملة. ده الله يعمل اللي هو عايزه، كل ما يشاء يصنع، اللي عايز يعمله يعمله، إرادته لازم تتم. وأكيد لأنه الله فيبقى خلاص إرادته صالحة ومرضية وكاملة. بالمناسبة برضو إحنا مرات بنردد كلمات زي البغبغانات، عارف البغبغان؟ البغبغان ده لما بيحفظوه كده ممكن لما يخش صاحبه
تلاقي البغبغان من غير ما حد يكلمه يقول له ازيك يا ناجي،

خلاص هم علموه الحتتين دول، فهو عارف ان اللي داخل ده اسمه ناجي، فبيقول له ازيك يا ناجي. احنا مرات كمؤمنين بنردد نفس الكلمات من غير ما نفكر فيها. اديكم مثل بسرعه للموضوع ده. لما بسلم عليك وبقول لك ازيك تقول لي الرب صالح، فيها غلط الحكايه دي؟ ودي اصلها منتشره الايام دي. لا طبعا، الرب صالح والى الابد رحمته، ومحدش يقدر ينكر الحكايه دي، والرب صالح. عارف لو رحت قعدت مع نفسك لوحدك وكررت الجمله دي الرب صالح قدام اللي بيحصل معاك في حياتك والمعاناه اللي انت بتعانيها، ويمكن الاحتياج اللي انت محتاجه، ويمكن المشاكل اللي انت بتعيش فيها، يا ترى مش قدامي بقى، لان قدامي وقدام اخواتك في الكنيسه كل اللي هيسالك اخبارك ايه هتقول له الرب صالح، صح الكلام؟ لكن لوحدك بقى لما تفتكر الموقف ده، او تفتكر المصيبه دي يعني، ولا تفتكر الاحتياج ده، ولا تفتكر whatever happened في حياتي وحياتك، هل هتقول لنفسك وانت لوحدك قاعد في مكان لوحدك بتراجع الكلام ده، هتقول ان الرب صالح، هيفضل الرب صالح، ولا التايتل بتاع الرب صالح ده احنا بنقوله لبعض خلاص اتعودنا عليه، لان هو ناس كتيره اتعودت كيفك يا اخونا، الرب صالح يا اخونا. وفي الوقت نفسه يمكن انا او انت جوه بنغلي وبنقول انت عملت كده ليه، وده مش صح، وده مش المفروض يكون، وما وقفتش معايا، وما انقذتنيش، وما ما طلعتش معايا. بس لما اجي الكنيسه، لما هتسالني اخبارك ايه، هقول لك الرب صالح. يخيل عليا وعليك يعني، نقبلها انا وانت من بعض، ويا سلام، الراجل ده راجل رائع جدا، عمرنا ما سمعناه بيشتكي، كل ما بنقول له ازيك يقول الرب صالح. مش مهم احنا نحكم على الناس شكلهم ايه، لكن المهم الصالح الحقيقي اللي فوق ده بيحكم عليا وعليك ازاي، بيقبل مني الجملة دي ازاي. فبقول لهم، بقول للأسوس عشان أكمل لك القصة لو أنت ما سمعتهاش قبل كده، فبقول للأسوس أنا اتشغلت بإني أسألكم آخر مرة قعدت فيها مع الرب كان إمتى، وفوجئت إن الغالبية العظمى منهم قالوا مش عارفين. خلي بالكم، أنا مش بقول له آخر مرة حضرت فيها خدمة عشان توعظ كان إمتى، أو آخر مرة قريت فيها الكتاب كان إمتى، ولا آخر مرة كنت في مشكلة وربنا أنقذك منها كان إمتى. السؤال بتاعي واضح وبسيط، والروح القدس قال لي اسأل السؤال ده للخدام. آخر مرة قعدت معايا كان إمتى؟ وبعدين واحد بيقود كنيسة كبيرة رد عليا وهرش في دماغه كده وقال لي من 16 سنة. ما تلوموش، ها؟ ما تلوموش. اسأل نفسك نفس السؤال، آخر مرة قعدت مع الرب كان إمتى؟ آخر مرة قعدت مع الرب كان إمتى؟ وعلى فكرة لما ما بتقعدش مع الرب كتير ريحتي وريحتك بتفوح، وبيبان اللي بيقعد مع الرب واللي ما بيقعدش مع الرب، وبيبان اللي بيستخدم الكلام لمجرد الكلام ولا إما اللي عايشه فعلا. مرة أخيرة هقول لكم الاختبار ده اللي بيأكد الكلام ده اللي أنا بقوله. ولاد أختي الثلاثة أبوهم وأمهم راحوا السماء بدري يعني، فكان لما أبوهم راح السماء فأنا كنت بقى الكبير بتاعهم اللي قاعد معاهم في البيت الشرق الأوسط، عارفين يعني، فأنا بقى الكبير. أنا كنت في ثانوي ولا يعني لسه ما خلصتش الجامعة يعني، بس الكبير يعني، أنا اللي برعاهم وعايش معاهم وكده. وبعدين سامح ابن أختي اللي هو بيحط لكم الحاجات المتقطعة دي كل يوم، ما عرفش بتحبوها ولا، بس هو يعني بيخدم معايا في القصة دي. سامح ده كان عنده بتاع مثلا 3 سنين، معرفش عمل ايه. انا عارف ان هو هيبعت لي تكس مسج يقول لي انت فضحتني او حاجة كده، بس انا عارف يعني اللي هو بيعمله. فده كان تقريبا 3 سنين، فمعرفش عمل ايه نرفزني يعني، نرفزني مش فاكر هو عمل ايه، عمل حاجة تنرفز يعني. فانا انفجرت فيه ومش لا او ما ينفعش وما تدعم

قلتش كده وبتاع وانا متحمس كده. تعرفي سامح قال لي ايه؟ سامح بصلي كده وشاور على الاوضه اللي انا كنت بصلي فيها دايما. فشاور على الاوضه اللي انا كنت بصلي فيها قال لي خالو انت من ساعه ما بطلت تخش الاوضه دي واحنا مش عارفين نتكلم معاك. انتوا بتكلموا عن واحد عنده 3 سنين. اعتقد بل اؤمن واثق ان الكلام اللي قاله ده هو ده اللي الروح القدس حطه في بقه علشان يقدر اقوله لي. ليه؟ لان مفيش طفل مهما كان الذكاء بتاعه يقدر يربط ان انا بزعق دلوقتي وبتصرف بالطريقه دي لاني ما دخلتش الاوضه دي بقالي زمان ومش زي زمان. والروح القدس حب انتوا متفقين معايا مش كده؟ لان الكلام ده مش كلام طفل. ما الطفل ما يقدرش يربط بين الاثنين. ابو 3 سنين ده ما يقدرش يقول لي من ساعه ما بطلت تخش الاوضه دي يعني من ساعه ما كنت بتصلي كتير واحنا مش عارفين نتعامل معاك. ايه الحكمه دي؟ ايه الاعلان ده؟ الاعلان السماوي. عشان كده انا فاكر الكلام ده من اكتر من 45 سنة. ده حصل من اكتر من 45 سنة. يا ترى اخر مرة دخلت فيها الاوضة دي، فهمنا انت حكاية الاوضة دي مش كده؟ ها؟ اخر مرة دخلت فيها الاوضة دي كانت امتى؟ تقول لي اوضة مين يا عم؟ ده انا ساكن في ابارتمنت في 300 عيل بيتنططوا على كتافي ليل ونهار. هو انا عندي مكان اقدر ادخل فيه ولا ولا ولا انت راجل فايق، انت بيتكم كبير في كذا اوضه تقدر تخش في اي اوضه فيهم، لكن انا ساكن في اوضتين وصاله فما فيش اوضه اقدر اخش فيها. على فكره انت مش محتاج تخش اوضه حرفيه وتقفل عليها، انت محتاج تخش اوضه نفسك ولوحدك وتقدر تتكلم مع الرب وتحكم على نفسك واحكم على نفسي بالطريقة اللي أنا بتكلم بيها. أمين؟ حد مستفيد من اللي أنا بقوله ده؟ عشان كده بقول لهم لا تشكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم. إزاي أتغير عن شكلي؟ إزاي؟ ده اللي تربيت عليه، دي العادات والتقاليد، ده اللي أنا بقوله، ده اللي أنا بفهمه، ده اللي أنا بتعلمه، ده أنا حتى هو ده اللي أنا بسمعه في الكنائس. فانت جاي ازاي تقول لي تغير عن شكلك؟ ما هو قال لك السبق الطريقه تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. يعني ايه تجديد اذهانكم؟ يعني تقعد قدام الرب وتقول له ده الذهن ده عباره عن كمبيوتر كله برامج قديمه. ولما يكون عندك كمبيوتر تبقى انت فاهمني بقى باللي انا بقوله ده. ليه؟ لان مرات كتير انا بقول لكم كلام انا وقعت فيه، انا مش بوعظكم. مرات كتيره كان يطلع لي كده باب اب في الكمبيوتر يقول لي الكمبيوتر بتاعك محتاج تحديث في المنطقه دي، ابجريد. انا في ذهني اقول ابجريد ايه وبتاع ايه؟ ما انا بستخدم الكمبيوتر ولا داعي للأبجريد ده. فخلاص أروح مطنش العملية. بعدها بشهر ولا اتنين يروح مطلع لي حاجة تاني برضو، الكمبيوتر بتاعك في الحكاية دي محتاج أبجريد. وأنا معرفش ليه أنا كنتش بعمل أبجريد، لأنها كلها محتاجة تك بس. ده الدماغ، هو ده اللي احنا بنتكلم عنه، تجديد أذهانكم. ده الدماغ بتاعي. فأنا حس يعني هيحصل ايه بقى لو ما عملتش أبجريد؟ وبعدين الابجريد دي ممكن في دماغي اقول اه ده اكيد عايزين يتحكموا في الكمبيوتر بتاعي، او ممكن يبقى فيروس وممكن يبقى سباي وير ومش عارف مين والقصه دي كلها. فسيبك من حكايه التحديث دي. بعدين تيجي في وقت معين تحب تستخدم مثلا المايكروسوفت اللي بتكتب بيه طول عمرك، يقول لك سوري. ليه؟ اصل كان في ابجريدز وانت ما عملتهاش. ولو انت عايز انك تقدر تكتب عليه مرة تاني غصب عنك لازم تعمل الابجريدز. اللي فيكم مسك كمبيوتر او عنده فكرة يعني ايه كمبيوتر هيقدر يفهم الكلام اللي انا بقوله ده. وده بالظبط في الحياة الروحية. ما تقدرش
أنا كناجي ما أقدرش أمشي بنفس العقلية اللي أنا اتجددت بيها في سنة 71 لما كان عندي 17 سنة. ما ينفعش أن أنا

أمشي بنفس العقلية ونفس المعلومات ونفس الطريقة وغيرها ما ينفعش أبتدي أعيش بيها وأنا عندي 70 سنة، ما تنفعش. طب أغيره إزاي ده؟ ما هو مش عايز يتغير طبعا، مخنا مش عايز يتغير، مش كده ولا ايه؟ ها؟ والا بقى لو كان عقلك كل شويه بيقول لك غيرني وانت بتغيره، تبقى قول لي انت مين عشان اتمسح فيك. لكن انا بتكلم عننا كلنا. مخ مش عايز يتغير، مخ مش عايز يبقى up to date، لان انا مكتفي باللي انا فيه. انا عاجبني القعده اللي انا فيها، عاجبني الخدمه اللي انا بخدمها، عجباني الكنيسه والناس وحياتي عجباني. حتى لو كنت قرفان من نفسي بشكل او باخر، انا عايز الحال يستمر على ما هو عليه. وده الحاله بالظبط اللي بتحصل في الكنيسه الايام دي، سواء كانت الكنيسه العامه أو الكنائس المحلية أو الأسر والبيوت، وده اللي يهمنا برضو هنا في الخدمة دي، أو الأفراد. لأن الموضوع بتاع الأبجريد لازم يحصل للأفراد أولا، لازم يحصل ليا ولمراتي. ولما يحصل ليا ولمراتي وبقي ده أبجريدد، فإحنا نقدر ننقله لأولادنا علشان هم كمان يجددوا ذهنهم. ولو في بيت بيجدد ذهنه بينه وبين نفسه كده ومش عايز يعيش على الماضي والطريقة اللي بيعيش فيها، لما يجي الكنيسة هيلاقي ناس تانية بتعمل نفس القصة، فهيتلموا على بعض، هيعملوا كنيسة قوية up to date. up to date يعني آخر كلام، يعني مش عارف ترجمتها، بس هي أحدث تحديث يعني. وبعد كده لو الكنيسة بالمنظر ده وتلمت على كنيسة تاني، صدقوني ما في قوات الجحيم لن تستطيع أن تقوى عليها. أمين. فمظاهر الغيبوبة اللي احنا عايشين فيها هي إنه رفض الفرد والكنيسة التغيير عن شكلهم وتجديد أذهانهم. أنا عايزك تاخد الكلام اللي أنا بقوله ده وتروح بيه في البيت وفكر فيه من فضلك. يعني لما تقعد بينك وبين نفسك كده، قول للرب، الرجل اللي كان واقف على المنبر ده عمال يقول أبجريد، وعمال يقول احكم على نفسك، وعمال يقول خش الأوضة واقفل على نفسك. وزي ما قلت لك، حتى لو ما عندكش أوضة تقفلها على نفسك، تقدر وانت رايح تجيب الجروسري لما الست المدام تقول لك روح هات لنا بصل أخضر من أي حتة، يا أخي وقف في الباركينج لوت وكلم نفسك بشكل أو بقى. حتى لو انت وانت أصلا سايق، حتى لو انت بتشتغل، حتى لو في إيدك في الشغل، وانت واقفة بتطبخي، وانت واقفة بتعملي أي حاجة، المهم ان انا أقعد مع نفسي وانت تقعد مع نفسك. أمين. وطول ما أنا رافض كناجي أني أتغير عن شكلي وأجدد ذهني، أنا هفضل في الغيبوبة اللي أنا عايش فيها. واللي بيقول أن أنا سبت الغيبوبة دي أو أنقذت من الغيبوبة دي أو شفيت من الغيبوبة دي، هو إني أنا أقعد مع نفسي وأحكم على نفسي وأقول لنفسي وأتكلم عن نفسي لنفسي وأوصل لحلول بالروح القدس. وعايز أطمنك زي ما قلت قبل كده، أنت وأنا مش هنعرف نطلع من حالة الغيبوبة اللي فيها إلا لما نيجي للطبيب الأعظم، للشخص الوحيد اللي عارف علاجي، للشخص الوحيد. مش زي دكاترة الأرض يجي يبص للواحد اللي في غيبوبة هعملوا له إيه؟ ولما تسأله ها دكتور يا ترى يعني هيفضل في الحالة دي لإمتى؟ يقول لك الله أعلم. ليه؟ ده احنا عطينا له إبر وعطينا مش عارف عملنا له إيه وسوينا مش عارف. طب وبعدين هيرجع إمتى من حالة الغيبوبة اللي فيها؟ nobody knows، ما حدش يعرف. ليه؟ لأنه في غيبوبة. ده مش الطبيب بتاعنا. الطبيب بتاعنا اللي يقدر يكلم الشخص اللي في غيبوبة روحية وهو في غيبوبة فيسمعه.

امين. تقول لي ما انت كنت لسه بتقول اللي في غيبوبه ما بيسمعش صوتي وصوتك، ومهما قعدنا نحذره ما بيسمعش لان في غيبوبه. يا ناس في غيبوبه حقيقيه، غيبوبه فيزيكال في جسدهم، لكن في وقت من الاوقات ممكن تيجي تقرب منهم وتقول له انت سامعني، هو مش قادر يفتح عينيه ومش قادر يقول لك ايوه، لكن حركه عينيه جوه الجفون بتاعته تقول لك انه سمعك. فسمعت عن حاجات زي كده، مش كده؟ ويمكن بعضكم شافها كمان. يعني ممكن المريض يسمع وهو في غيبوبه. طبعا احنا بنستغبى احنا اللي بره، عشان كده مثلا الراجل في غيبوبه فاحنا فاهمين ان هو مش سامع وطبعا مش شايف وما بيتحركش، فاحنا نقول ربنا ياخده بقى يعني عشان تعبنا ولا تعب اولاده ويبقى موجودين، ويمكن الراجل سمعنا او الست سمعانا وعارفه احنا بنقول عليه. لكن الهنا الصالح اللي هو صالح، اللي هو الطبيب الاعظم، اللي يعرف يكلم الإنسان وهو حتى لو في غيبوبة دماغية حقيقية، بحيث إن مخه توقف، يقدر يكلمه ويقدر يقوله على الحقائق ويقدر يقدم له طريق الخلاص ويقدر يصحيه بلمسة. حد متأكد من اللي أنا بقوله ده؟ أقول لكم الحقيقة، يبان انه صعب جدا، لكن اللي وقف قدام واحد موجود في القبر ومات بقاله 4 ايام وقد انتن زي ما قالت اخته من بقها، وقف وكل اللي عمله عشان يصحيه من الغيبوبه بتاعته، عشان يصحيه من الموت بتاعه، قال له لعازر هلم خارجا. متهيألي الناس اللي واقفه حواليه، متهيألي الكتاب ما قالش كده، بس انا بتخيل السين، يعني واحد بيميل على التاني قال له هم احنا مش قلنا له ان هو مات بقاله 4 ايام؟ هو بيكلم مين؟ هو الراجل ده واقف قدام قبر واحد ميت وبيقول له قوم لعازر هلم خارجا؟ هو الراجل ده ما بيفكرش؟ بنقول لك انه مات بقاله 4 ايام في القبر، ده مات بالنسبه لي وبالنسبه لك، وبقاله 4 ايام بالنسبه لي وبالنسبه لك، لكن بالنسبه له هو الموت زي الحياه قدامه، والاربع ايام زي 4000 سنه قدامه، زي 4 ثواني قدامه، لان لا الزمن ولا الحدث يقدر يتحكم فيه، بل هو المتسلط في مملكه الناس. يا ترى رب كلمك في حاجه النهارده؟ ممكن انا بتكلم عنك انت كشخص، هو التايتل عن الكنيسة، بس هل كلمك انت الرب كشخص وفهمك ان انت في غيبوبة محتاج تصحى، وانا مستعد اساعدك في الموضوع ده؟ انا مش عارف هم هيرنموا ويقولوا لنا ايه، مفيش ترنيمة عن الغيبوبة، واحنا مش عايزين ترنيمة عن الغيبوبة، احنا عايزين ترنيمة عن الايقاظ الالهي، والرب يقدر يدينا ايقاظ الهي. تعالوا نقف مع بعض، لو كان الرب كلمك في اللي انا قلته ده تعال اقف معايا.

0: أهلا بيكم أعزائي المشاهدين، برحب بيكم معانا في برنامج المسيحية حياة. سعدنا ويشرفنا يكون معانا الفاضل الدكتور القس بطرس فلتاوس. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بك يا أختي مارتينا، وأهلا بالأفاضل المشاهدين.
0: الحقيقة الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن الوثنيين، وقفنا عند صفات الوثنيين. أخذنا صفة من 7 صفات، كانت الصفة الأولى بتتكلم عن مظلمو الفكر، قد إيه كانوا منغلقين على نفسهم، قد إيه كان ما عندهمش تجديد لفكرهم ولا أذهانهم ولا كمان لعادتهم. النهاردة هنكمل مع بعض ال6 صفات الباقية مع القسيس بطرس، علشان بس نفكر السادة المشاهدين بالأصحاح اللي قريناه الحلقة اللي فاتت، أفسس 4 الأعداد من 17 ل 19. بيقول الرسول بولس هذا الكلام: فأقول هذا وأشهد في الرب ألا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم، إذ هم مظلمو الفكر ومتجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم، الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة يعملوا كل نجاسة في الطمع. هنكمل النهاردة 6 صفات الباقية. أول صفة قلنا مظلمو الفكر. حضرة القسيس، إيه الصفة الثانية؟
1: حسب القراءة اللي حضرتك قرأتيها، اللي هم الصفة الثانية متجنبون عن حياة الله. الوثنيين رغم ان هم بيدعوا انهم عندهم حكمة وفلسفة، لكن بعدوا عن ارادة الله اللي الرب وهب بها الحياة بارادة انفسهم. بعدوا عن الحياة التقية اللي ليها معنى للانسان. صحيح انهم كانوا اجنبيين بعيدين

0: عن رعوية إسرائيل، لكن والله ما خلقهمش وسط شعبه، لأن الشعب اللي أعطاهم الرب الشريعة. لكن ده مش ذنب إن الواحد يقول لا أنا مش عايز، أنا بعيد عن شعب إسرائيل أو بعيد عن الكنيسة، أنا مش ما تفرقش معايا كتير، خلي الناس بتوع الكنيسة أو خلي بتوع شعب الله مع نفسهم. الذنب إنهم جلبوا لأنفسهم باختبارهم أو تجنبوا حياة التقوى التي ترضي الله، لم يفتحوا قلوبهم لله، بعدوا رغم ان هم يعني عندهم ادعاء انهم يعرفوا حكمة فلسفة، لكن في حتة انه معرفة الله هم بعدوا عنها.
1: استسمحك يا حضرة القسيس، في حتة لم يفتحوا قلوبهم لله، احنا بنتكلم على المفروض ان المجموعة دي قبلوا الايمان وقبلوا المسيح مخلص.
0: لا انا بتكلم عن حياة الوثنية قبل. اللي كان قبل يعني حياة الوثنية في الجزئية الاولانية كان الرسول بيقول لهم لا تسلكوا، يعني انت ما تجيش بالفكر ده، لكن عايز افكرهم يمكن كل الصفات، ان الرسول بولس بيتكلم عن صفات الوثنية او حياة الوثنية او الوثنين كانوا عايشين ازاي، لكن عايز يقول اذا كنت انت جايب متجنبون مثلا عن حياة الله، الناس دي بيعملوا كده لانهم متجنبوا قبولهم لله، انت المفروض قبلت ما تبقى زيهم. ده المقصود اللي الرسول بولس وعايز افهمهم. عايز يقول كده الرسول الناس دي بعدت عن معرفة الله، ولما بعدت عن معرفة الله بعدوا عن حياة التقوى، ولما بعدوا عن حياة التقوى لم يفتحوا قلوبهم لله فيما بعد، أو أبعدوا أنفسهم عن معرفة الله، حرموا أنفسهم أنا عايز أقول من الشراكة بفهم بحسب ما يريد الله، لم يعيشوا الحياة التي يريدها الله للمؤمنين. لو رجعنا في القديم نلاقي مثلا الله بيعطي حياة للإنسان، يعني لاحظ حتى في الخلق نفخ الله في آدم وبعدين يقول إيه نسمة حياة. الخطاة بعدوا أنفسهم عن هذه النسمة، ليه؟ لأن هم مش فارقة معاهم إن يعيشوا بالجسد وخلاص، مش فارقة معاهم حياة الروح، عايزين يعيشوا حياة الجسد وخلاص. لكن الله يريد لنا إذا قبلنا الروح القدس وقبلنا المسيح يريد أن نعيش حياة الروح. عشان كده الرسول بولس كان مشغول قوي أنه يكرس وسط الوثنيين ويفهمهم، يقول لهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله حتى ينالوا. طب ليه؟ ينالوا غفران الخطايا. النقلة اللي الرسول بولس بيتمناها لكل الوثنيين، أنا بقدم لك المسيح عشان تاخد البركة غفران الخطية، ومش كده بس، ده أنا عايز أخليك يكون لك نصيب مع القديسين، يكون لك مكان في السماء. وده اللي كان يقصده الرسول بولس في كلامه، بيحذر اللي قبلوا الرب بقى. يعني هو بيصف الداء وبعدين بيقدم العلاج الرسول بولس، لأن أي علاج بدون تشخيص الداء ديت طبعا علاج يبقى إيه فاشل، فبيقديهم الكلام ده. دي الصفة التانية اللي هم تجنبوا عن حياة الله.
1: هي صعبة جدا، طبيعي أنه أي بني آدم يتجنب حياة مع الله بترتب عليها حاجات كتيرة جامد يعني.
0: طبعا
1: يعني ده هياخدنا برضو صفات تانية كتيرة.
0: طبعا.
1: بسبب أنه متجنبين للحياة مع الله ففي أخطاء وصفات سلبية كتيرة جدا.
0: بما أنهم تجنبوا حياة الله أو معرفة الله، إذن هؤلاء جهلة، والجهل فيهم هم، العيب مش عند ربنا. وهنا ما أقصدش الجهل العلمي الأرضي، لكن أنا أقصد الجهل الروحي اللي قال عنه الرب يسوع نفسه، اللي بسبب مشاكل النهاردة تضلون إذن لا تعرفوا الكتب ولا قوة الله. وقال أيضا عنه الرب فتشوا الكتب.

0: لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، وهي التي تشهد لي، ولا تريدوا أن تأتوا إلي لتكون لكم حياة أبدية. لما نفتح الكتاب المقدس ونعرف الرب بيقول إيه من خلال كلمة الله، نقدر نقول نعرف إيه مصيرنا، خط سيرنا إيه الدايركشن، أو اللي هو بيقوله إيه خط سيرنا في علاقتنا في الوصول إلى الطريق والهدف الصحيح. اللي بيسمعوا كانوا يعرفوا الكتب بس بالعقل، لكن للأسف قلوبهم مش قادرة تدرك أو تقبل، لأن جهلهم الروحي موجود، لأنه بينفع نابع من أعمالهم الشريرة، مش ما عندهمش استعداد يتغيروا، هم مبسوطين عايشين في الخطية. الأعمال الشريرة المحيطة بيهم والنتج عنه شر الإنسان نفسه. الرسول بطرس قال للخطاة اللي رفضوا المسيح وصلبوه في أعمال 3، أنا أعلم أنكم بجهالة عملت. في أحد الأشخاص بيعملوا بجهالة، مش فاهمين، لكن معنى أن أنت تفهم تبقى أنت عارف ومش قادر تقبل، دي المشكلة الكبيرة. وبعدين الرسول بولس في أعمال 17 وبيكلمهم بلغة الأمر، الناس اللي هي يعني عندهم جهل، يقول الله يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا، متغاضيا عن أزمنة شكلها إيه؟ الجهل. أزمنة الجهل دي كارثة كبيرة، أزمنة بتسيطر على الناس. وأنا عايز أقول ما أكثر الذين النهاردة يتجاهلوا معرفة المسيح. قدرة الله ظهرت للبشر أولا في خلقته ومصنعاته، على الأقل لو أنت رجل عقلاني بتقول أن أنت لك عندك حكمة أرضية، أنت رجل حاصل على شهادات كتير، عندك فلسفة قول زي ما أنت عايز، لكن فكر كويس الكون ده مين خلقه، وبعدين أوصل للمسيح اللي صحح الأوضاع بمجيئه في علاقتك لكي تكون لك علاقة مع الله. أنا عايز أقول دول أغبياء اللي بيرفضوا الله وخلاص المسيح. أنا عايز أقول قلبهم الغبي خلاص أظلم، ودي مشكلة كبيرة قوي.
1: احنا هنا بنتكلم عن الجهل، مش التعليم ولا المعرفة ولا الشهادات ولا ولا الثقافة ولا الفلسفة ولا كل ده، لكن احنا هنا بنتكلم عن جهل بمعرفة
0: الله.
1: الله
0: صح.
1: عن قصد أو
0: غير قصد.
1: أو غير قصد.
0: آه.
1: تمام. دي بالنسبة للصفة الثانية. الثالثة سوري. طيب الصفة الرابعة. ندور كده مع بعض في
0: الصفة الرابعة، زي ما الرسول قال غلاظت قلوبهم. يعني الغلاظة يعني قلب حجري. يعني القلب اللحمي مش موجود. والغلاظة تصف أشياء كتير قوي. في نوع من الحجر القوي اللي هو بيقول عليه أكثر صلابة. نلاحظ أن في حجر لين شوية وفي حجر نص نص كده، يعني تلاقيه يجي منه، وفي حجر لا ده اللي بيقول عليه الرخام دلوقتي أو الصوان، ده بيبقى يعني صعب جدا. لأن عايز أقول لما توصل في غلاظة، إذن هذا القلب لا يشعر، لا يحس، لا يقدر، لكنه الكارثة أنه يتعب ويؤذي كمان. يعني مش بيقبل بس، لا ده بيؤذي يعني. وللأسف الشديد القلب لما بيبقى غليظ يسبب ترسب الكالسيوم، يسبب مفاصل مرض في مفاصل الجسم، يعمل مشاكل، يمنع حركة الجسم كله. وده المقصود هنا القلب،
1: مش القلب كعضوي، هو مش بيتكلم هنا عن القلب كعضو.
0: احنا بنتكلم عن قبول لكلمة الله. المشكلة يعني تصدقيني بعض اللي هم بيرفضوا المسيح او بيستهزئوا او

0: عندهم غلاظة في القلب، مش بيكتفي بس بأنه بيرفض المسيح، لا ده بساعات بيعيق عمل المسيح، وممكن تسبب في أذى الآخر، وبتسبب في أذى الآخرين من رجال الله، وممكن بيبقى عينه كده على إيه، الأخ فلان والأخت فلانة والأسيس فلان وده وده، يعني بيدور على أخطائهم عشان يمسك إيديهم كده ويعطل المسيرة الروحية. دي مشكلة. هنلاقي الكلام ده حصل في القديم برضك أخت مارتينا، نلاقي الغلاظة بتيجي من الإنسان نفسه، ما بتجيش كده. يعني تلاقي فرعون مثلا قلبه أغلظ، فتركه الله، تركه لغلاظة قلبه، يمكن في خروج 8. تكون برضك الشعب في القديم كان صلب الرقبة، لكن الرب بقى هم اللي أذوا أنفسهم، نفس الكلام. وبعدين في أمور كتير إحنا للأسف بنتسبب في أذى أنفسنا، لأن عندناش راحة أو قبول لكلمة الله. ودي حتى بصفة عامة في الكنيسة، في بعض المؤمنين ما عندهمش استعداد يطوروا فكرهم الروحي، وده بيوقف نموهم الروحي. لما أقول الكتاب انمو في النعمة وفي معرفة، هنا النمو ده يكون عندك استعداد تقبل لبن عديم الغش، تقبل التعليم الصحيح، تقبل كل ما يقوله الروح القدس. طب انت، انا لو قومت هذا، طب يبقى انت بقى تتحمل. عشان كده يقول الكتاب قد اعمى عيونهم واغلظ قلوبهم لألا يبصروا بعيونهم، وبعدين يشعروا بقلوبهم ويرجف بايه، ويرجف يعني ويرجعوا فاشوا. يعني مثلا ممكن الله يسيب الانسان ويديله فرصه، لكن انت مش عايز ترجع، خلاص انت حر بقى. لكن يجي وقت من الاوقات يحصل ايه، الله يزحزح المناره، يخلي الناس ايه، يخلي الشعب زي ما حصل في القديم يجي يصرخوا ويروحوا لموسى والحقنا ده في يحصل كذا، يجي موسى يروح داخل كشفيع ويجي ايه يشفي، الرب يشفي الشعب لانهم رجعوا الى الرب بعد ما الرب يسمح بيهز المكان اللي هم فيه، سواء بمرض او جوع او عطش او تجربه، امور كتير او تحصل للانسان، يحصل حاجه خلي الانسان يرجع لي ايه مره ثانيه. طب وانا اقول هنا ايه، طب ليه انت تدي فرصه، طب ما تيجي على طول والرب يكون سندك، حتى لو سمح في ظروف تعب او مرض، تلاقي الرب سندك في الظروف دي.
1: هي غلاظه القلوب مصطلح قاسي، ولما حضرتك شبهتها بالحجر فمفيش يعني اقسى من كده، فطبيعي انه قلب زي الحجر، طبيعي انه ما يحسش.
0: طبعا
1: ودي الصفه اللي بعد كده. كلمنا يا حضره القسيس عن فقد والحس.
0: مش قلبهم كمان بقوا غليظ بس، لا ده فقدوا الحس. ليه؟ لانه للاسف بيبقى بيعمل الخطيه وهو ما عندوش خجل، وما عندوش استعداد في اصلاح ما يقوم به. والخطيه ممكن مع هؤلاء تكون بدات بالتدريج، ما بداتش مره واحده. عاده بيخاف الانسان في اول الامر لما بيعمل الخطيه، بيخش شويه، واذا وقع فيها ممكن يحزن شويه، لكن بعد شويه بشويه يلاقي ايه، بيكررها ويبدا ضميره يموت، ويبقى زي الشخص اللي بيسكر، وبيسكر ساعات في الخفاء ومش فاهم ان الناس شايفاه، للاسف يترنح في الشارع وهو مش فاهم ان الناس عارفه مين ده. فده الشخص اللي فقد الحس، يبقى بيعمل حاجة كأنه مش حاسس بيها، لأن الخطية قادته لكده. فالرب يساعدنا إن احنا ما نعملش الكلام ده، وفي نفس الوقت ما نكونش معرضين لارتكاب أي شر. وعشان كده الرسول حذرهم، قال لهم خلي بالكم الكلام ده عندكم لما كنتوا في اللصانية، انتوا جيتوا للرب احترس.
1: ندخل على الصفة اللي بعدها بقى، أسلموا نفوسهم للدعارة.
0: الدعارة هي مش كمان حرفيا زي ما احنا فاهمين، لكن هي الخروج عن الاتزان.

0: اي انسان بيخرج عن اتزانه بيعتبر بيعمل وبيتمرد على القانون وعنده عدم ضبط نفس وبيرتكب خطايا منافية للعفة بدون خوف من الله ولا خجل من الناس، ده كأنه بيعمل دعارة بالظبط. وهنا نرتكب الإنسان اللي سلم نفسه للدعارة لا يهتم بما يضايق الناس، ودي كارثة. يعني الدعارة مش فعل شر مع طرف تاني، لكن بيضايق طرف تاني، ما ده اسمه دعارة. يعني لا يهتم بما يضايق الناس، وهو يفكر بدام هذا اللي بيعمله بيعطيه سرور مش مهم بقى الطرف التاني يتفلق، ما ده اسمه برضك ايه دعار. اذا ما كانش عنده ضبط النفس في اي حاجة تحصل، يعني الشخص اللي بيرتكب جريمة ما عندوش ضبط نفس، ده اسمه برضك ايضا دعارة. وده اللي حصل. انا بعتبر اللي عمله يهوذا الاسخريوطي مع الرب يسوع انه باعه ب30 من الفضة، ده بيعتبر دعارة لانه مش ضابط نفسه، نسى خالص، تمرد اي تمرد على نعمة الله اسمه دعارة.
1: ليعملوا كل نجاسة في الطمع.
0: صعبة جدا، المعنى صعب شوية. النجاسة عايز اقول بقت حرفة لناس دي حياتهم ووظيفة ليهم. لو نلاحظ النهاردة يعني الافلام الاباحية اللي بتظهر على اجهزة التلفزيون وبيسحبوا بيها الشباب دي بقت تجارة. يعني ما كنت قريت مرة عن اكثر تجارة حتى في رأس مالها وارباحها الناس اللي بيشتغلوا في النجاسة. يعني بيكسبوا فلوس بسرعة وتلاقي بيفتخروا. النهاردة صارت شغلتهم، صارت زراعتهم، شغلهم، حياتهم، ومش بيكفل بس، مش للأسف، طمعين جدا. حتى ان الرسول وصفهم في رسالة رمية ممنوعين من كل اسم وزنا وشر وطمع، ده شيء، وخبث، مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وايه وسوءا. الناس زيت يعني الرسول بولس بدأ يعني يقول يا جماعة خلي بالكم في حالة طمع موجودة، في رغبة شرهة في الاستيلاء على ما يخص الآخرين، في أمور أخرى بتحصل صعبة قوي.
1: طب يا حضرة القسيس، ينفع حضرتك تلخص لي حالة الأمم في 3 جمل؟
0: قوي. لو قلنا طريقة مختصرة جدا كده، حالة الوثنيين والأمم كان قلبهم مثل الحجر الصلب، لم يشعروا بالخطأ اللي كانوا بيعملوه وبيفعلوه. الحاجة التانية، كانوا غرقانين في الخطية حتى ضاع منهم الحياة والشيء والإنسانية بتاعتهم، لأن الخجل بتاعهم تلاشى. يعني دي مشكلة كبيرة قوي، دي حياة اللي بيعيشوا في الخطية. تالت حاجة، كانوا تحت نير الشهوة، والشهوة دي بتولد لطمع، فلم يهتموا بأذى الناس، وإن كان هذا كان يدوروا على إزاي يرضوا أنفسهم ويرضوا شهوتهم وبس، ما بيهتموش بالآخرين. دي تقريبا حياة باختصار شديد حياة الوثنيين أو الأمم.
1: حلو قوي. أنا يعني أنا متأكدة أن ده صوت ربنا أنه يبكتنا النهاردة على حاجات كتيرة قوي. ممكن أكون أنا فعلا مؤمن وواقع في حاجات كتيرة من الصفات اللي الوثنيين فيها. أعتقد ده طبيعي أنه المؤمن يرجع أو يعني من غير سيطرة على نفسه يرجع لعاداته القديمة. دي حاجة مش بعيدة، حالة ضعف. عشان كده حضرة القسيس، يعني جملة نلخص بيها وكلمة للمشاهدين النهاردة توجهها اليوم.
0: أنا عايز أقول حاجة، الصفات اللي اتكلم عنها الرسول بولس، هو بيحذر الكنيسة والمؤمنين كلهم إنهم ما يسلكوش فيها، ويقول لهم انسوا القديم ابدأوا في جديد. عشان كده المسيحية مش عادات وتقاليد، المسيحية هي

0: زي شعار البرنامج بتاعنا المسيحية هي حياة، نحياها في المسيح. كده الرسول بولس قال في فيليب واحد ليه الحياة هي المسيح. وشعار الشخص المسيحي لازم يكون تقول فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. لما كان المسيح حيا فإنه يحيا في الشخص المؤمن، لو كان المسيح حي فيا وفيكي فأي شخص بيسمعنا النهاردة، إذن يحيا في المؤمن. لما يحيا فيا بيثبتني في غصن الكرمة اللي هو شخص المسيح، فيأتي بثمر. مش مطلوب مني كمان فقط ان انا عشان اقبل المسيح وانام، لا، مطلوب مني ان انا اعيش حياة وحياة في المسيح. عشان كده الرب يسوع قال في يوحنا 15 انا الكرمة وانتم الاقصين، الذي يثبت فيا وانا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لانكم بدونني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا. المسيحية في اول الامر قيل عنها انها الطريق. طب ليه الطريق؟ الرب يسوع قال انه هو الطريق. طب ليه المسيحية الطريق للوصول للمسيح؟ لانها اسلوب حياة ومركزه هو المسيح. المسيحية مش مجرد مجموعة عقائد او شرائع او ممارسات، بل هي حياة، والحياة دي شرعتها المحبة. لخص المسيح الشريعة لما قال شريعة المسيح، لما قال الوصيتين العظمتين، الرب إلهنا رب واحد، وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك. هي دي الوصية الأولى. طب والتانية؟ تحب قريبك كنفسك. وهنا نتساءل كيف ننفذ الشريعة كلها؟ يجي أنا الجواب، إزاي أنا أقدر أنفذ اللي قاله الرب؟ يقول الرب أتيت ليكون لكم حياة وحياة أفضل، وليكن لكم أفضل. فالحياة الفضلة هي هدف مجيء المسيح إلى أرض أو إلى أرضنا. يوم ما جاء المسيح من خلال التجسد في بطن القديسة العذراء بيحقق الهدف لكل شخص يريد أن يفتح قلبه ليدخل ويحيا بالروح القدس فيثمر ثمرا كثيرا دائما. واختم بجملة واحدة، أنا لست محتاج أعرف المسيح، لا، أنا محتاج أحيا في المسيح. ناس كتير قوي من برة بتعرف عن المسيح، لكن أنا محتاج أحيا المسيح مش أعرف عن المسيح. ودي فكرة البرنامج، فكرة حياتنا، فكرة الرب عايزه فينا ان احنا يحيا المسيح. ودي فرصة اللي بقولها المشاهدين، انت تحتاج الان ان تحيا في المسيح مش تعرف عن المسيح. ودي كلمتي الاخيرة، ياريت كل واحد بيسمعني يفكر في هذا الكلام جيدا.
1: شكرا حضرة القسيس، ربنا يباركك.
0: وانا بشكرك كتير لوجودي في الحلقة.
1: اعزائي المشاهدين، زي ما شفنا رسول بولس كان بيتكلم عن صفات الوثنيين، الصفات دي بعضها وارد تكون فينا، هي وفيك. لازم اراجع نفسي، فكري، قلبي، حتى عاداتي وتصرفاتي. مش بس انه انا بس اللي بشيل النتيجة دي، لكن النتيجة دي ممكن تؤذي ناس تاني حواليا، ممكن تأثر في ناس تاني حواليا. يا ترى اللي خارج مني ايه؟ يا ترى انا بتصرف ازاي؟ انا صورة للمسيح ولا لا؟ انا بستمد قوتي منه ولا لا؟ نتقابل في حلقة جديدة من المسيحية حياة. إلى اللقاء.

0: من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: فكر أشكر يسوع النهاردة رفع راسي براس ولادي.
2: قلت له الحمد لله أشكرك يا رب المسيح. قلت له لا الواد اتوفى.
3: قلت له ربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

0: أعزائي وأحبة المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعة القرار. يسعدني أن أرحب بضيفي الموجود معي في الاستوديو الأخ والشيخ كمال فهمي. أهلا وسهلا ومرحبا بك أخ كمال. أخ كمال، في حلقة سابقة وإنت كنت قريت من كتاب المقدس في رسالة رومية 8 العدد الأخيرة، وكنت بتكلم عن الوزنات، أن الوزنات، والسؤال الأساسي هو كان أنه يعني شنو هو دور الكنيسة في الوقت الحالي، وخاصة بعد ما أنه كل شيء تدمر، الكنائس تدمرت، الناس بيوتها انتهت، الناس نفسيا ذاته منتحين، الناس روحيا ابتدأوا يتذمروا، بيلاوموا ربنا. وإنت كنت بتقدم الفكرة في الوزنات أنه المهم في المرحلة الصعبة اللي الكنيسة بيمر فوق الحالي والسودان بيمر فوقه بصفة عامة، على الكنيسة أن تعمل شيء. ما هي الشيء اللي لازم الكنيسة تعمل؟
1: طيب، في عبرانيين أصحاح 10 نتكلم عن حاجة مهمة، إنه نحن لازم في الوقت ده نحن ما نلقي ثقتنا في الله.

لكن ملقين بكل همكم عليه لأنه يعتني بكم. فدي نقطة أساسية ومهمة إنه نحن ما نفقد الأمل. أنا شخصيا لما أنظر للحالة بتاعت السودان ما عندي حل. ما في حل, شيء صعب, وزي ما قلنا ما في ضوء في نهاية النفق. لكن ده ما معناته نحن نلقي ثقة

0: الكنيسة قاعد تقوم بالدور ده. في صلوات كثيرة بتقام من أجل السودان، نشارك مع العالم عشان يصلي من أجل السودان، ما يتنسي السودان. حتى لو العالم نسى السودان ربنا ما بينسى السودان. ونصلي إن ربنا يجيب تغيير، لأنه نحن لازم لو طلبنا من أجل، لو قرعنا الباب بيفتح،
1: بيفتح لنا.
0: بيتكلم عن كيف نحن لو ولد بيطلب من أبوه خبز ما بديه حجر. فنحن لازم نطلب من الآب السماوي. والحقيقة نفس الشخص الأرمني ذاك حكى قصة، قال إنه الصلاة زي لما يكون عندك طفل في البيت، الطفل ما بيتكلم، ما بيقدر يمشي، كل اللي بيعمله يقول كده، أمه بيقول آه الولد جوعان، تبتدي تعمل شنو؟
1: تأكله.
0: مرة تانية داير يتغير، تعمل كده، تشيل الأب والأم يغيره وينظفه. يوم تاني وا وا وا وا اليوم كله قاعد يصرخ. يعرف الطفل عيان، الأب يجري هنا ولو يتصل بالحبوب والجدة، ولدنا عيان يجري به المستشفى يعالجه، الكل زول مشغول. طفل صغير لا بيتكلم لا بيمشي، بيحرك شنو؟ البيت كله
1: بالضبط.
0: فقال كده نحن زي الطفل ده بنصرخ لربنا، احنا ما قادرين نعمل، انا شخصيا ما قادر اعمل اي حاجه للحاله للسودان، لكن نصلي لمنه؟
1: لربنا،
0: للرب يسوع. وهو القادر يتدخل في الظروف الصعبه دي. فياريت ما نلقي ثقتنا فيه. الرب قال ملعون كل من يتكل على ذراع بشر.
1: نعم،
0: اتكالنا على ربنا. نلجا اليه في الظروف الصعبه دي، نطلب حكمته وقيادته في مجموعات مع بعض، نشوف ربنا دايرنا نعمل شنو. ما معناته احنا ما حنعمل حاجه في الوقت الحالي، لكن في شيء، اشياء ربنا بيقودنا ليها، ظروف بتجيبنا من يتحرك نعمله. عشان كده انا ذكرت المثل ذاك، كن امين بالحاجه البسيطه اللي اداك ليها ربنا ويستخدمها. وما مهم قد شنو انت طعت، يعني الارمله اللي اعطت فلس اعطت اكثر من الناس اللي كانوا رننوا الفلوس، لأنه هي أعطت كل ما عندها.
1: ده كان حاجة مهمة، لأنه ده المبدأ أنه من العطاء نفسه. والمسيح كان داري يوري المبدأ ده.
0: نشارك اللي نقدر عليه. نفكر، يعني في بعض الناس، يعني أنا بعرف ابتدوا مشاريع زراعية داخل السودان. أخذوا بدل ما بس يأخذوا مساعدات على أساس يعيشوا منها، بدوا مشروع زراعي صغير ومن الإنتاج ابتدوا يحاولوا يغطوا. الإخوة في المهجر ابتدوا ساعدوا، قدروا ابتدوا مدارس لأنه أطفال محتاجين لتعليم. ناس ابتدوا يحاولوا يجمعوا قروش عشان يوزعوا حاجات الناس يدفعوا منها. ففي أشياء كثيرة صحيح صغيرة هنا وهناك، لكن لما كل عدد أكبر يشترك يساعد. فنحن ما يعني نفكر في نحل المشكلة الحالية اللي نحن فيها، لكن طبعا الحل الأعظم زي قلنا نحن في لما نتكلمنا عن قانون الردة، الوقاية خير من العلاج. بدل البهدلة دي كلها نتيجة ممكن نسميه الغباء السياسي، نحن برضو نفكر إنه نحن بلدنا تتغير من الناحية دي، والسياسيين ينظروا لأنه سبب المشكلة دي الجيش والناس اللي كانوا في السلطة دي غلطتهم هم، دي ما غلطت ربنا. زي المرة اللي قالت دي بتاعت الهولوكاست، قالت الناس بيقولوا وين ربنا، يسألوني وين الله،
1: وده السؤال فعلا بيسألوا كل السودانيين في الوقت الحالي.
0: لكن السؤال اللي قالته الصح. هي قالت له أين الإنسان؟
1: مفروض السؤال ده نحن نسأله وين الإنسان؟
0: الإنسان. لكن ربنا ما شال سلاح كتل زول. لما خاين كتل هابيل دي كانت مشكلة خاين، فنحن البهدلة اللي فيها دي مشكلتها نحن. الله أدانا حرية، فللأسف نحن مشينا في الطريق الخطأ. فأحبائي لا نفقد ثقتنا في ربنا، نلقي همنا عليه ونطلب حكمة في التصرف، وما نلعب دور في الجريمة الحاصلة. يعني

0: احنا مسؤولين حتى بالوزن الواحدة العيدنا او الاثنين او الثلاثة نقوم بمسؤولياتنا او الخمسة نقوم بها في عمل إرادة الله ونحتاج لحكمة منه. أنا بشكر الله من أجل كل المدارس اللي قيمت عشان تساعد الناس في المهجر. نشكر الله من أجل الناس اللي فتحوا بيوت ومنزلوا معام ناس. نشكر الله من أجل العطايا اللي أعطيت عشان المشاريع تمشي.
1: نشكر الله من أجل الدول اللي استقبلت
0: اللاجئين.
1: اللاجئين
0: صح.
1: نعم. أخ كمال في مشكلة تانية. المشكلة ده هو أنه الحرب ده ما سبب بس في الدمار البنية، ولكن الحرب ده دمر الإنسان ودمر الترابط اللي كانت موجود. احنا لما نشوف في السوشيال ميديا الكراهية اللي موجود، الحرب ده وصل انه المجتمع تتمزق. احنا بنسمع شيء مرعب في السوشيال ميديا، الكراهية، القبلية، الدين، الناس اللي بيختلفوا عننا في الدين. المشكلة نحن بنعمل شنو في الحاجة ده، وشنو دورنا نحن إذا كان كمنظمات، إذا كان كإعلاميين، إذا كان ككنيسة، بنعمل شنو؟ لأنه الوضع ده ماشي بشكل كبير وبيمشي لمنزلق خطير.
0: والحقيقة كمسيحيين احنا عندنا دور كبير نلعبه، لأنه بالنسبة لنا الله محبة. وأعظم وصيتين عندنا في الكتاب المقدس هي محبة الله
1: ومحبة القريب،
0: ومحبة القريب كالنفس. في مفهوم خاطئ للمحبة للأسف، لكن المحبة هي لما تكون تحب الله بتعمل إرادة الله. الذي يحبني يحفظ
1: وصاياي.
0: فده شيء أساسي. محبة الله معناته هو الأول في حياتنا. فده بداية في نفس الوقت المحبة الله معناته إحنا ما نكذب. ما تستخدم اسم الله باطلا. الكذب مشكلة كبيرة. طبعا احنا راجعنا الحكاية دي، لكن انا دار راجع تاني. يعني محبة الله ما بتدفعك تقتل، تعمل جريمة قتل. ما بتخليك تسرق، ودي كلها علامات المحبة. دي الوصية التالية، وتحب قريبك كشنو؟
1: كنفسك.
0: فدي الخطوة دي مهمة في الظرف ده. النوع ده من المحبة بيجيب بركة، يعني لا تزني. فأنت عندك مسؤوليات شخصية تقوم بها، زي ما قلت لك ما ممكن أنت تكون متزوج وتمشي تعمل لك تمشي مع مرة تانية، أو أو مرة تكون متزوجة تمشي مع راجل تانية، أو تمشي تزني مع بيت السيبة ما تخليها غير متزوجة. سرقة قلنا ممكن تكون في أنك أنت ما بتقوم بالشغل اللي بيدفعوا لك ما هي فيه، أو تدي ما هي أقل، أو تبيع بضاعة أكثر من سعرها. ودي سرقة. ولو انت تشتري حاجة رخيصة لأنه الزول محتاج، ما تديه الثمن الكامل، انت قاعد تسرق منه. وانك تشهد بالزور، فانت في الوقت اللي انت عايش فيه ده انت لازم تكون ملح ونور. وفي نفس الوقت ذكرناه برضو، لكن محتاجين نذكرة تانية، ياريت تقرأ متى 25. بتقول بتتكلم عن إن أنا عريان وانت لبستني، وأنا جوعان وإنت أكلتني. عندنا مسؤولية تجاه الإخوة حولنا، ودي طبعاً وكنت في السجن وزرتوني، وكنت مريض وجيتوني برضو زرتوني. فاهتمام بالإخوة حولنا حسب ما نقدر. طبعاً المشكلة دي إحنا محتاجين وهم محتاجين. لكن كأنه لما نعمل العمل ده كأنه نعمله منه
1: لله.
0: في طبعاً القصة قام حكى يسوع القصة بتاعت السامر الصالح، ودي تجي للموضوع بتاعنا بتاع الأبوستاسي. والردة بتجي للحالة الصعبة اللي احنا عايشين فيها اليوم. ففي واحد مارتين لوثر قال كده، قال اللاوي والكاهن قال أنا لو وقفت ساعدت الزول ده حيحصل

0: حصل لي شنو. لكن لما السامري الصالح جاء قال أنا لو ما ساعدت الزول ده حيحصل لي شنو.
1: ده الفرق.
0: ده الفرق.
1: حيحصل لي شنو وحيحصل لي شنو. وبالمناسبة الحاجة ده يعني زي ما أنا ذكرت أنه التمزق الاجتماعي اللي حاسه موجود وخطاب الكراهية اللي احنا بنسمعه وحاسه في السودان ما سمعناه زي ده قبل كده. احنا ما سمعناه قبل كده. احنا سمعنا حتى مناطق يعني الشرق داير يكون عنده دولة, داير داير يكون عندهم دولة, وديل داير يكون عندهم دولة, داير يكون عندهم دولة. كراهية يعني نوع الكراهية الموجود حاسه في الزوز وإبليس قاعد يضخه في المجتمع بتاع السودان وفي الوضع بتاع الحالي وكأنه بيصب الزيت على النار.
0: دي دي دي دي مشكلة كبيرة ودي اللي حصلت لقايين وهابيل.
1: نعم.
0: مهم يعني شو الصلاة الربانية صلاة غير عادية. بتتكلم عن أبانا الذي في السماوات, بتتكلم عن لتقدس اسمك وليأتي ملكوتك, بتتكلم عن أعطينا خبزنا كفافة يومنا. بتتكلم عن
1: أغفر لنا,
0: أغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن للمذنبين إليك. فالطلبات دي أساسية في الفترة اللي نحن فيها. في فترة الكوفيد أنا شعرت الصلاة الربانية دي أساسية في حياتنا. وبنطلب إنه إرادة الله تتحقق وين؟
1: في الأرض.
0: في الأرض. نحن ما بنسكت نقول يا رب خلي القلط يسلم, نصلي إنه ربنا يوقف ده. إرادته سلام, إرادته الناس تعرفه.
1: يس.
0: إرادته عشان القلوب تحت الناس تتغير, تحتاج تختبر محبة الله في حياتها. فمنحتاج نحن نوصل الرسالة للناس في الظروف دي لأن الرب هو اللي بيعتني بينا.
1: نعم.
0: وياريت نلجأ للكلمة, الكلمة بتعزينا بتشجعنا حضور الكنيسة. وبعدين في نفس الوقت نطلب من الله يسدد احتياجاتنا, نثق فيه هو. ما عيب إنه نحن نصلي إنه نطلب تسديد الرب لاحتياجنا.
1: نعم.
0: لليوم ما نقلق لبكرة, نثق إنه قادر يسدد ليلة ليلة. لكن الغفران أغفر لنا خطايانا دي أساسية. نحتاج نتوب, نتوب على أي نوع من الكراهية والحقد, لأنه الإنسان أخوي الإنسان بيعتبر ممثل لمنه للرب يسوع. فكيف نحن نعامل الإنسان المعاملة السيئة دي وهو بيمثل صورة الله على الأرض؟
1: نحن شفنا الكراهية ده صراحة اللي في الحصل في الكنابي ورد الفعل العنيف اللي حصل في جوبا. احنا شفنا الحاجة ده, وده بالمناسبة واحد من حاجات صغيرة جدا من الحقد والكراهية اللي زرعه إبليس في قلوب السودانية في فترة قصيرة جدا.
0: وبعدين انت يعني لازم تنتبه, في دي الناس أبرياء. يعني انت لازم تلاحظ منو المسبب الجريمة. يعني اللي يتحاسب على الشخص اللي ارتكب الجريمة مش أفراد من نفس الجنس. فنحن لازم ننتبه من الحكاية دي. لكن أهم حاجة في الأول نحن نعترف بخطيئتنا.
1: بالضبط.
0: وأحبائي ربنا قادر يغفر. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. لما كنا بنشتغل في السجون الناس قالوا لي كمان نحن ما قادرين ننوم بالليل لأنه لبعض جرائم القتل اللي ارتكبوها. يا ريت تقروا أنتوا الكريمة القصة بتاعت الجريمة والعقاب. أحبائي الإنسان اللي بيرتكب جريمة قتل ما بيرتاح, وكثير من النفوس اللي بتشارك في الحروب وكذا نفسيا ما بيرتاحوا.
1: صحيح.
0: لأنه الدم بتاع الإنسان ده غالي, فالإنسان بيحتاج غسيل بدم يسوع لما يكون عنده كراهية أو حقد على شخص, يطلب إن الله يسامحه ويغسله ويديه راحة نفسية, يتوب عن العمل اللي هو بيقوله. لكن طبعا إحنا زي ما قلنا في دفاع عن الحق في الخدمة العسكرية ما معناته إنك أنت ما ممكن تكون في الجيش. لك والحاجة الثانية إنك أنت لازم تسامح, تطلب مغفرة على أي خطية أنت عملتها. وفي نفس الوقت تسامح.

0: الناس الأخطأوا إليك. نعم. وأفتكر دي خطوة مهمة. يسوع قال لو أنت ما سامحت أنا ما حسامحك. إن لم تغفروا للناس ذلاتهم لن يغفر لكم أبوكم السماوي شنو؟
1: نعم.
0: ذلاتكم. ففي ضرورة للشركة مع الله إنه نعترف، وضرورة إنه نسامح. مرات كثيرة أنا بكون كنت بزعلان من زول وبقول الزول ده عمل فيني كده وعمل فيني كده، مهم نواجهه نكلمه بطريقة إنه هو يتوب ويرجع. لكن حتى هو لو ما تاب ورجع أنا شخصيا لازم أريح نفسي. فربنا قال لي الخطية اللي هو عملها هو حيدفع ثمنها.
1: ثمنها هو
0: للرب. أنت ليه بس تعب نفسك نفسيا وانت تعبان لانه ما قادر تسامح؟ لما انت تسامح انت بترتاح، لكن ما معناته انت بتسكت على الغلط. لازم نحن نصحح الغلط ونتكلم انه ده غلط، لكن المسامحه بتدينا راحه نفسيه. لانه الزول هناك زعلك ده ما بضر الزولك في اي حاجه، بضرك انت
1: شخصيا
0: اولا. فالاستعداد انه نسامح اساسي في الحياه المسيحيه. بعد كده قعدتك مع الرب دي هي اللي حتساعدك، لانه طبعا كل ظرف زول مختلف.
1: طبعا في ناس اخ كمال ما ما ما ما مؤمنين. احنا لما نتكلم عن القاده اللي هم موجودين هسه قاعدين يشكلوا، انا عايز يعني شنو هي النصائح، شنو هي المفروض يقولوا في الوقت الحالي للناس، او شنو اللي مفروض، لانه اي زول زي ما انت ذكرت انه بيحتاج على الاقل يسمع حاجه ويهز وعيه، ربما أنه الحاجة ده ربنا يستخدمه في أنه يحرك جواه شيء ويقول كلام كويس للناس. يعني الوضع اللي نحن قاعدين نعيش فوقه والكراهية والاستقطابات اللي نحن شنو السياسيين السودانيين مفروض يقولوا للناس عشان يطمنوا الناس، عشان يريحوا الناس، يعني يديهم الأمل على الأقل يشوفوا نور ضوء في نهاية النفق.
0: أنا كنت داري أقول حاجة واحدة بس للناس، لأنه الناس محتاجين يعرفوا. أنا كل ظرف شخص مختلفة
1: بالضبط،
0: يعني ما ممكن تدي نصيحة عامة. أنا شخصية ذاته ما شاء يعني ما قادر ألقى حل بالنفسي إلا من إن ربنا يساعد وبالحاجات الصغيرة اللي بيضمر ربنا. لكن كل شخص في الظرف اللي هو فيه يشوف شنو دوره اللي لازم يلعبه، والدورك بيجي بإنك أنت تسأل الرب شنو الحاجة اللي نعملها. زي الزول اللي ماشي ولقى السامر اللي لقى الزول اللي كان صاعد لأورشليم وصعد، فأنت شنو الدور اللي بتقدر تلعبه في النطاق اللي أنت موجود فيه وتكون ملح ونور؟ ده شيء أساسي.
1: نعم.
0: بالنسبة للقادة أفتكر المشكلة الأساسية في فينا كلنا كبشر هي الأنانية.
1: نعم.
0: فأول حاجة لازم نفكر فيها إنهم هم يعاملوا الناس بالطريقة الدايرين
1: يعاملوا.
0: فهل أنت داير نفسك تكون متشرد للشعب السوداني؟ هل أنت تحب تكون عايش تحت ديكتاتور زيك؟ هل أنت مستعد تعيش أولادك ما قاعدين يدرسوا في الخارج وما عندك أكل تأكله؟ هل أنت مستعد تعيش من غير دكتور ومن غير ممرضة ومن غير مستشفى، عايش راكب عربية مكيفة وعايش في مكان كل حاجة متوفرة لك؟ هل أنت دار الشعب بتاعك يتبهدل بالطريقة دي، ولا دار تسمع لصوتهم؟ هم بيطالبوا بحكومة مدنية وتوفر لهم الحماية ضد الدول الخارجية وتديم الأمان عشان هم يمارسوا حقوقهم الديمقراطية. ولا أنت بتفكر في السلطة لنفسك إنك أنت ما تحصل لك حاجة؟ اتذكر إنه في إله شايف كل اللي بتعمله. نعم. وفي عقاب هناك صعب، لكن في فرصة للتوبة اليوم.
1: نعم.
0: ربنا إله رحيم قدم ابنه فداء ليك، أعطاك كلمة الله، أنت ممكن تلجأ إليه وتطلب مسامحة تنجى زي ما اللص في الصليب نجا. ما تعنت قلبك تجاه الله.

0: شايف كل الشر اللي عملته من ما اتولدت لحد اليوم الحالي، الناس اللي ماتوا، الناس اللي قتلوا، وكل إنسان حيتحاكم أمام كرسي المسيح.
1: نعم.
0: فإنت جهز نفسك للقاء. قبل اللقاء في فرصة للتوبة.
1: نعم.
0: مهما كانت خطيئتك كبيرة، الرب قادر يسامح وممكن تصحح الأخطاء اللي انت عملتها. لكن لو استبريت في عنادك، شفت حصل شنو لفرعون؟
1: نعم.
0: يحصل لك نفس الشيء. لكن غير كده هيكون عندك لقاء مع ربك، وكل إنسان من البشر هيقيف قدام كرسي المسيح يحاسب على كل شيء عمله. لكن في طريقة للخلاص.
1: أمين.
0: في حمل الله الذي يرفع خطيئة
1: العالم.
0: لكن ننتبه كبشر.
1: نعم.
0: أنه في خالق سيحاسب كل شخص، خاصة لما نشوف في متى 25 هيقول لك أنا كنت جوعان وإنت ما أكلتني، كنت عريان وما لبستني، كنت مريض وما زرتني، طبعا ممكن يقول كنت وقتلتني. كل الحاجات اللي انت عملتها ضد منه؟
1: ضد الله.
0: ضد الله. ففي فرصة لكن للتغيير، في فرصة للعودة، انه نحن نعامل الشعب السوداني زي ما نحن دايرين دايرنا يعاملنا
1: بالضبط،
0: زي كرئيس. مهما كانت مسؤوليتك، إن كنت في الجيش أو إن كنت في جندي، عندك مسؤولية حتتحاسب أمام الرب. ما تفتكر إنه الحاجات دي أنت ما حتتحاسب عليها الأخطاء اللي عملتها.
1: أنا هختم الحلقة ده بقراءة من سفر دانيال الأصحاح 4 الآية الأخيرة، اللي هو الآية 6 الآية 37. بيقول كده: فالآن أنا نبوخذ نصر أسبح وأعظم وأحمد ملك السماء الذي كل أعماله حق وطرقه عدل. من يسلك بالكبرياء فهو قادر أن يذله. من يسلك بالكبرياء فهو قادر أن يذله. أحبتي، حلقتنا انتهت. أنا أشكر أخي شيخ كمال على وجوده معنا، وأنا بشكركم على الرحلة اللي انتوا تابعتوا معنا. إلى أن نتقابل معكم أعزائي المشاهدين في حلقة أخرى، أستودعكم نعمة القدير. ربنا معكم.

أحبائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم من المركز العربي بكاليفورنيا. بحييكم وبقدم لكم حلقة جديدة من السلسلة الجديدة اللي بنعملها بعنوان الحجارة تتكلم. وزي ما بقول في كل بداية، اللي دفعني قوي أن أنا أعمل الرحلة دي وأن أنا أجي للأماكن الأصلية هو كمية الهجوم اللي حصل اللي يمضي على كلمة الله والتشكيك في صحة الوحي والتشكيك. ورغم ان التشكيك ده مش جديد وحصل على مدار السنين اللي فاتت، لكن في كل مرة دلوقتي بالذات مع السوشيال ميديا ومع الفضائيات الموضوع بقى أقوى. وهم جم في يوم من الأيام قالوا للمسيح: سكت هؤلاء، سكت الوعاظ، سكت المرنمين، سكت اللي بيكلموا عنك دول. فلهم إن سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم. احنا النهاردة في كنيسة ساردوس، واحدة من الرسائل اللي الله بعتها من السبع كنائس. وكنيسة ساردوس زي ما انتم شايفين المعبد اللي ورايا ده، المعبد اللي ورايا ده أول معبد كان يتبني في الحضارة الرومانية من الرخام الأصلي. الرخام الأصلي لو تبصوا على الأعمدة بتاعت المباني دي معمولة من الرخام، وده بس بيديكوا فكرة من البداية ان احنا جايين عند مكان ومدينة كانت غنية جدا، وكانت زي ما التاريخ بيقول ان ساردوس كانت اول مدينة يحصل فيها موضوع سك العملة اللي احنا دلوقتي بنعرفها، زي ما عندنا فلوس بكل في كارنسيز في كل العالم، في مصلحة اسمها مصلحة سك العملة اللي بتعتمد العملة. اول مرة كان يحصل هذا الاعتماد في الوقت ده كان في كنيسة ساردوس في بلد ساردوس. ساردوس على يعني في الطريق وانت جاي من برغاموس لثياترا لساردوس. وبالمناسبة طبعا في ناس بتسألني تقول لي: هي الكنائس دي جنب بعض؟ لا، الكنائس دي مش جنب بعض. يعني احنا عشان نيجي ساردوس سوقنا بتاع 3 ساعات بالعربية، فالموضوع

مش بسيط زي ما انت متخيل الموضوع، ان في سفريات طويله ما بين كل بلد وبلد، واحنا طبعا بندور على المكان اللي فيه الاثار اللي كانت موجوده في الكنائس. وزي ما قلت لحضراتكم في الحلقات اللي فاتت، الناس بتسالني ليه الاماكن دي متروكه كده مهجوره، مش معمول لها دعايه كبيره قوي، بسبب انه كأنك بتحاول تطمس التاريخ. انت مش عايز تقول ان هنا المسيحيين الاوائل وهنا الناس اللي استشهدت من اجل المسيحية ومن اجل عمل الله، وكانت في كنائس قوية لانه كان بيكتب لها الوحي، وكان بيكتب لها الرسول يوحنا. لكن راح حتى لو حاول البعض انه يطمس التاريخ، زي لما انا خدتكم في اسطنبول عند ايا صوفيا، حاول تغطي الايات وتغطي الايقونات، استيل المكان بيشهد عن وجود جماعه مؤمنه بالله ومؤمنه بالرب يسوع كانت موجوده. النهارده عايز اقرا معاكم اللي حصل في سردس في اصحاح 3 في سفر الرؤيا، اصحاح 3 بيقول كده: واكتب الى ملاك الكنيسه التي في سردس، هذا يقوله الذي له سبعة أرواح الله والسبعة كواكب: أنا عارف أعمالك، أن لك اسم أنك حي وأنت ميت، كن ساهرا وشدد ما بقي لألذي هو عتيد أن يموت، لأني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله، فاذكر كيف أخذت وسمعت واحفظ وتب، فإن لم تسهر أقدم عليك كلص، ولا تعلم أي ساعة أقدم عليك. عندك أسماء قليلة في سردس لم ينجسوا ثيابهم، فسيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون. من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضا، ولن أمحو اسمه من سفر الحياة، وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكته. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. كنيسة سردس كنيسة خطيرة جدا، لأن زي ما قلت لحضراتكم هي الكنيسة أو المكان اللي كانت موجودة في وسط بلد غني، بلد بيعمل العملة، فبلد عنده استعداد انه يعمل كل حاجة في المعابد بالجرانيت بالرخام، التفاخر والعظمة، ومع التفاخر والعظمة والفلوس الماديات بيجي على طول الفجور والزنا الروحي. على طول بيحصل كده انه الانسان بيحس انه انا معايا كل حاجه، انا عندي كل حاجه، انا غني زي ما هنشوف في كنيسه لودوكيه بعد كده. انا غني، عندي فلوس، انا عندي كل حاجه، انا ايه اللي يخليني اعيش لربنا، ايه اللي يخليني امشي ورا ربنا. هنا بيقول له اكتب الى ملاك الكنيسه التي في سردس. مره ثانيه عايز افكركم مين هو ملاك الكنيسه. اسهل حاجه انك تقول ملاك الكنيسه هو القسيس بتاعنا، عشان لو في لوم، لو في عتاب، لو في اي حاجه، انا كعضو الكنيسه انا مالي، القسيس هو اللي يتحمل كل حاجه. لكن واقعيا انه ملاك الكنيسه في تفسيرنا الروحي دلوقتي للزمن اللي احنا عايشين فيه واحنا بنقرا سفر الرؤيا، هو انه بيكلم كل واحد واحده فينا على حالته الروحيه مع الله. انا لما بقرا الرسائل دي النهارده مش ببص لها على انها تاريخ بس، انا ببص لها وبقارن حالتي كأسيس، كهشام، كخادم، كمؤمن، كمتعبد، وبشوف انا ترى انا فين في الكلام ده. طبعا بيبتدي مع كنيسه سردس بيقول له، بيقدم نفسه هنا وبيقول له انت صحيح في مكان فيه غنى، في مكان فيه ماده، في مكان فيه فلوس كتيره قوي، بس ده عمره ما يديك الشبع ولا يديك القوه. الناس طول عمرها كانت فاكره ان المال بيعطي قوه، ففاكر ان انا بلد قويه، كنيسة قوية، لأن أنا عندي فلوس. هو خده قال خد بالك بقى، أنا بيقدم نفسه ليه، بيقول له إيه؟ عندي حاجتين مهمين قوي عايز أعرفك عليهم بيا. أنا سبعة أرواح الله، وعايز أقف معاكم دقايق على كلمة سبعة أرواح الله. في بعض التفاسير بتقول إنه كلمة سبعة أرواح الله بيكلم عن روح الله، لكن في الكمال، في الكمال، لأنه رقم سبعة زي ما حضراتكم عارفين هو رقم الكمال، فبيقولوا سبعة أرواح الله بيتكلم عن روح الله، بس روح الله الكامل. وكأنه بيقول له خد بالك إذا كان العالم اللي حواليك بيعتمد على قوة المال، لكن قوة الروح، فاكرين لما قال لهم ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم، فبيقولوا أنا اللي عندي سبعة أرواح الله اللي بتعطي قوة تقهر ممالك العالم وتقهر كل قوات العالم وقوات العدو. التفسير الثاني بيتكلم عن سبعة أرواح الله اللي بيرجع لإشعيا إصحاح 11، سفر إشعيا إصحاح 11، لما بيقول له يحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم والمشورة والإعلان والقوة، السبع صفات الموجودة. وأنا عايز أقول لك إن أنت بتتعامل مع روح الله للأسف في كنايسنا وفي بعض الكنايس، بقينا أول ما

بيتكلم عن روح الله مخ الناس على طول يروح للتكلم بألسنة، للشفة، للنبوات، وكأننا بنحد الله في المظاهر وفي المواهب بتاعته. لما بتتكلم عن روح الله انت بتتكلم على الأقنوم الثالث، بتتكلم عن الله نفسه، بتتكلم عن سلطان الروح القدس، بتتكلم عن روح الفهم والقوة والمشورة. يا ترى مين فينا لما بيصحى الصبحية ما يبقاش عنده استعداد انه يركع ويصلي ربنا النهاردة محتاج روح فهم، روح مشورة، روح إعلان، روح قوة، علشان أقدر أعيش في الزمن ده واخد القرار الصح واسلك الصح. أنا بشجعك النهاردة انك أول ما قبل ما تنزل رجلك من على السرير، قبل ما تنزلي رجلك من على السرير، غمض عينيك وغمضي عينيك وقولي للرب النهاردة مليان بروح المشورة، بروح الفهم، بروح الإدراك وروح القوة، روح الإعلان. يا رب اعلن لي مشيئتك في حياتي. صدقني وصدقيني حياتك هتتغير تماما لو انت تعاملت مع الله بالمنظر ده. لكن لو انت بس كل تفكيرك ناس بيعلموا مع المواهب وناس بتعلم ضد المواهب، ده اللي الشيطان عايز يعمله، ان احنا نختلف على النتيجة. لكن الأهم من الاختلاف على النتيجة هو انك تمتلئ بروح الله. لما الكتاب يقول أما أنتم فلكم مسحة من القدوس، انت ليك مسحة في روح الله من حقك تاخدها، من حقك تاخدها. وقال لهم كده كثوا في أورشليم حتى تلبسون قوة من الأعالي. ففي قوة من الأعالي تحل عليك وعلى خدمتك وعلى حياتك وعلى بيتك وعلى قراراتك لما بتفتح قلبك وتتملي من روح الله. كمان بيقول له الممسك سبع كواكب. السبع كواكب بترمز طبعا للسبع كنائس، لكن أنا شايفها كمال روح الله في كمال الكنيسة، كمال روح الله في السبع أرواح، وكمال الكنيسة ووحدة الكنيسة في السبع كواكب، وكله مضمون في إيد ربنا. فأنا عايز النهاردة أطمن كل أسيس وكل رئيس طائفة وكل كاهن وكل خادم في كل مكان في العالم، اوعى تفتكر أنك أنت اللي بتحمي الكنيسة، واوعى تفتكر أن أنت بقوتك وبذكائك وبحكمتك المسؤول عن حماية الكنيسة. الكنيسة دي ليها رب هو الممسك السبعة كواكب في يميني، هو المتحكم في الأمور، هو اللي فوق العالي عالي والأعلى فوقهم. إحنا لينا إله عظيم. بحب أقول تاني بتقول بغني بين الناس إن لينا إله عظيم. فعلا لينا إله عظيم، بيقول عنه كده الممسك والسبعة كواكب. والسبعة كواكب عايز أشجعك النهاردة إنك تتملي بروح الله ملء كامل، وتصدق إنه الله بيحمي كنيسته حماية حماية كاملة. طيب بعد كده بيقول له الكلمة المشهورة اللي بتتكرر في كل الكنائس، أنا عارف أعمالك، أنا عارف أعمالك. وزي ما هفضل أكرر وأقول إنها ليها معنى سلبي أو معنى يخوف ومعنى يشجع. المعنى اللي يخوف إنه بيقولك أنا عارف أعمالك اللي بتعملها في الدرة واللي أنت مخبيها على الناس، أنا عارفها كويس قوي. ده يخوف لو أنت مش عايش حسب ملكوت الله. لكن لو أنت بتعمل أعمال كتيرة في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية، فبيقول لك قد يمكن الناس ما تمدحكش على أعمالك، ما تسقفلكش على اللي انت بتعمله، لكن في نفس الوقت تأكد تأكد وتأكدي أنه ربنا عارف أعمالك، عارف إمتى طبطبت على حد، وإمتى شجعت حد في الخفاء، وإمتى صليت وركعت على ركبك من أجل ناس، وإمتى نزلت وبشرت. الرب بيقولك أنا عارف أعمالك. يمكن مش محطوط أنت في القوائم الأولانية وأوائل الناس، يمكن اسمك ما بيتذكرش من على المنابر ولا أي حاجة، لكن ربنا بيقولك أنا عارف، أنا عارف أعمالك. طيب أمال إيه بقى المشكلة؟ المشكلة اللي عند ملاك ساردوس، المشكلة أنه بيقول له أنت عايش بلونين، لك اسم أنك حي، لكن واقعيا أنت ميت روحيا، أنت ميت روحيا. دلوقتي في ناس كانت أموات روحيا وتقابلت مع المسيح فحيت، فحيت. كنا قبلا أموات بالذنوب والخطايا، كنا قبلا في الظلمة، كنا قبلا مطروحين، لكن لما بتتقابل مع يسوع بيحييك، بيعطيك حياة. هنا كنيسة في ساردوس بيقول له لك اسم أنك حي، انت خادم، انت قسيس، انت واعظ، انت مرنم، انت قائد اجتماع، انت عضو متقدم في الكنيسة، انت مؤمن، مؤمن بقالك سنين. لكن يا ترى الحياة الروحية والحرارة الروحية، ما بصوا كلمة حياة معناها انه جسمك سخن، الميت بارد، وده نتكلم عنه في لودوكية اكتر، لكن الميت شخص بارد فقد الحياة. فبيقول له انت ليك اسم انك حي، بتخرج وبتسافر وبتعمل وبتوعظ وبترنم وبتدفع عطاء وبتعمل، لك اسم انك حي، لكن واقعيا في العلاقة بينك وبيني انت ميت، انت ميت، انت ميت. وترى النهاردة علاقتك بالله ميتة، علاقتك بكلمة ربنا ميتة، علاقتك بالصلوات ميتة، علاقتك باخواتك في الكنيسة ميتة. كام مرة ابليس رمى على الكنيسة ورمى على المؤمنين روح موت،
روح موت، روح موت يخلينا حاجات كتيرة كنا بنعملها زمان ماتت، اشتعال روحي كان جوانا ومات زي الفتيلة. بس الرائع في يسوع والرائع

في ربنا بتاعنا انه فتيله مدخنه لا يطفئ لا يطفئ. بيقولوا لك اسم انك حي بس انت ميت. انا عايزك مره تانية ترجع لمحبتك، زي ما هنتكلم في كنائس تانية، ارجع لمحبتك الاولى، ارجع للحياه معايا، ارجع تواصل معايا عشان تبقى روحك حيه ونفسك حيه. لك اسم انك حي وانت ميت. عشان كده بيقولوا خد بالك، كن ساهرا وشدد ما تبقى. انت كانك واقف على شعرايه، كان الخط الرفيع اللي فاضل ده، كن ساهرا. وهنا بيدعوني وبيدعوك وبيدعوكي وبيدعو كل مؤمنين العالم ان احنا نسهر لان الوقت اصبح قريب. قل كن ساهرا وشدد ما تبقى الذي هو عتيد ان يموت. لو انت ما صحيتش ابليس هيسرق كل حاجه. ابليس عايز يسرق حياتك ويسرق بيتك ويسرق عيلتك ويسرق ولادك ويسرق احفادك ويسرق خدمتك ويسرق كنيستك. ابليس يجول كاسد ملتمس من يبتلعه. فبيقول لك خد بالك الموضوع مش بسيط، احنا في حرب روحيه، في حرب روحيه، واللي هينام سلاحه هيروح منه. زمان لما كنا في الجيش كان اخطر حاجه في الدنيا انك تنام وانت عندك نقطه حراسه. لما تبقى واقف في حراسه ويجي حد يسرق البندقيه بتاعتك فيها محاكمه عسكريه لان انت ضيعت شرف العسكريه. فانت لما بتقف حراسه لازم تبقى واقف ساهر سهران متشدد. عشان كده بيقول كن ساهرا وشدد ما تبقى، لانه انت خد بالك انت في حرب روحيه. ابليس منتظر انك تنام روحيا، انك تنامي روحيا، هيجي يسرقك وهيجي يسرق اللي عندك. كن ساهرا، كن ساهرا. وانا بصلي من كل قلبي انه الكنائس اللي بتسمعني النهارده نبتدي نسهر. بصوا العبد اللي قال سيدي يبطئ قدومه نام وقام ليضرب العبيد رفقائه. اللي بيحصل النهارده بين الطوائف وبين الكنائس ان احنا كلنا بنضرب في بعض لان احنا نسينا ان الرب قرب يجي. بيقول كده قال في قلبه سيدي يبطئ قدومه فقام، بدل ما يشجع اخواته ويعددهم فقام ليضرب العبيد رفقائه. انا مش عايزك النهارده تكون واقع في الفخ ده، ومش عايزك النهارده تكوني واقعه في الفخ ده. يا اخي كل طائفه هي حره تعبد زي ما عايزه، كل مؤمن يعبد طالما ليه علاقه مع الله. انا مش مسؤول، انا مسؤول ان انا اعيش صح وان انا اعلم الناس كلمه ربنا الصح. كن ساهرا وشدد ما تبقى. ربنا بيقولك لسه عندك، انا لسه محافظ على البقيه الصغيره دي عند، لانه لسه كمان بعد كده بيقول له عندك مجموعه قليله في الكنيسه للاسف، قليلك مجموعه قليله في الكنيسه، دول لم يتنجسوا، دول ما سمحوش لمحبه المال ومحبه العالم والزنا والفجور انها تدخل جواهم. عشان كده دول مميزين جدا، دول مميزين جدا. وربنا بيفكرنا اوعى تفتكر ان ربنا يترك نفسه بلا شاهد. ربنا لم يترك نفسه بلا شاهد، حتى في قلب البلاد اللي فيها مليانة فساد ومليانة زنا ومليانة نجاسة ومليانة عهارة، الله برضو عنده ناس بتسجد ليه. فاكرين لما قال لإيليا بيقول بقيت أنا وحدي، قال له لا أنت مش لوحدك، في 7000 ركبة بس أنت مش شايفهم، أنا شايفهم. فهنا بيقول لملاك كنيسة ساردوس بيقول له خد بالك انه في عندك لسه ناس لم ينجسوا ثيابهم، ما دخلوش في الاحتكاك وما سمحوش انهم يختلطوا بمحبة العالم وبالزنا بتاع العالم وبفجور العالم. طيب هنا بينصح ملاك ساردوس بشوية حاجات. فبيقول له ايه؟ بيقول له خد بالك اذكر كيف اخذت وسمعت. كانه بيقولك رجعك لمحبتك الاولى، اذكر كيف اخذت البركه الروحيه من ربنا، اذكر انت ازاي سمعت عن محبه الله وعن الملء بروح الله ودقت المواهب السماويه ودقت التغيير ده. اوعى تضيع التغيير ده بانك تمالئ العالم وتنافق العالم وتعيش بازدواجيه مع اللي بيسهروا وبيسكروا وبيعملوا الحاجات دي كلها. انا دينا قاعدين طالما يا اخي قعدت بساطه بس بننبسط مبسوطين مع بعض، وتلاقي ناس تانية قاعده بترنم وبتصلي. ما ينفعش العروج بين الفرقتين ده، مش هينفع. عشان كده بيقول له خد بالك الموضوع محتاج سهر. اذكر اللي انت سمعته، فاكر يوم انا ربنا خبط على باب قلبك وانت فتحت قلبك وقبلت يسوع، افتكر يوم ما تعهدت قدام ربنا انك تعيش له، افتكر يوم ما قلت ربنا لو غفرت خطاياي هعيش لك للابد، هعيش ليك، همجد اسمك، هرفع اسمك. بيقول له اذكر اللي انت سمعته واللي انت اخدته. اللي انت اخدته، انت اخدت عطيه العطايا الرب يسوع. لما فتحت قلبك وقبلت الرب يسوع في قلبك انت قبلت اعظم عطيه. فبيقول لك اذكر كيف اخذت وسمعت ودقت ال كده. عشان كده بيقول له ارجع مره تانية بقى وتوب. بيقول له كده ارجع مره تانية احفظ وتوب لانك ان لم تسهر اتي كلص.
بيقول له انا عايزك تتوب بقى دلوقتي النهارده يا جماعه، استخدم الرساله اللي ربنا بيكلمك بيها النهارده من ساردوس من امام المعبد.

ده ومن امام الـ الـ الـ الـ الاثار دي كلها العظيمه دي الله بيقول لك اسهر اسهر بقى وتوب توب توب، ارجع لربنا، ارجع لربنا، ارجع جدد عهدك معاه، ارجعي جددي عهدك معاه، والا تنتهي كده، والا لانه بيقول له ان لم تحفظ فاني اقدم عليك كلص والموضوع هيبقى انتهى. لكن الرب النهارده بيوجه الرساله دي بمنتهى الوضوح، بيقول لك اذكر اللي انت سمعته واللي انت خدته، اللي انت خدته ده غالي قوي، اللي انت خدتيه ده غالي قوي، المسحه الروحيه اللي انت خدتيها، فاكر لما كنت بترنم، فاكر لما كنت بتصلي، فاكر لما كنت بتنزل قوافل، فاكر لما كنت بترنم وانت فرحان، فاكر لما كنت تقعد تصلي باوقات كان في ترنيمه زي ما تقول يطيب ساعات بها، الناس النهارده لو قعدت دقيقتين تصلي بيبقى يا سلام عمل عمايل كبيره. ربنا بيقول لك اوعى اوعى تضيع اللي انت اخدته واللي انت اختبرته واللي انت عشته. وساعات كتير بقابل الناس يقول لي اه من 20 سنه الرب عمل معايا، من 30 سنه الرب عمل، تقول له يعني من 30 سنه ما عملش حاجه جديده؟ ما عملش حاجه جديده؟ مش معقول، ده عطايا الرب جديده في كل صباح، وكل ما عينيك تكون مفتوحه تقول زي المرنم وجعل في فمي ترنيمه جديده. كل يوم ربنا بيعمل معاك معجزه وربنا بيعمل معاك عمل، بيديك ترنيمه جديده في قلبك وترنيمه جديده في حياتك. عشان كده يقول كثيرون يرون ويخافون ويرجعوا ربنا. تخيلك بتروح شغلك كل يوم بترنم ترنيمه جديده، الناس تقول لك ايه ده انت بتقول ايه؟ اصل النهارده ربنا عمل معايا كذا. تاني يوم تروح بترنم ترنيمه تانيه يقول لك هو ايه انت مالك النهارده؟ اصل ربنا عمل معايا حاجه جديده. المؤمن هو اللي بيعيش سلسله من الاختبارات الرائعه مع ربنا، فالرب يجعل في فمه ترنيمه جديده. هنا بيقول مره تانيه لملاك سردس، بيقول خد بالك خد بالك، اذكر اذكر اذكر، زي ما كان في زمان يقول له اذكر من اين سقطت، اذكر من اين سقطت وتوب، اذكر او اذكر يوم ما سلمت حياتك ليا، اذكر يوم ما جيت وانت خاطي وبماضي اثيم وماضي مليان خطايا وشرور وكنت ميت بالخطايا وجيت، اذكر اذكر اذكر اللي انت خدته، انا اديتك فرح وسلام وغفران للخطايا، اديتك حياة جديدة، اذكر اذكر ده كله وحافظ عليه بقى، اسهر وشدد ما قد تبقى، ما تضيعوش من ايدك، حوط عليه كده زي الدخان الصغير علشان يرجع مرة تانية يشتعل بنار الروح القدس، روح القوة والفهم والمشورة والحكمة والإعلان. ارجع مرة تانية، افتحي قلبك واقبلي لمسة من الروح القدس جديدة تحيي. لما بيقولوا ألا تعود أنت فتحيينا فيفرح بك شعبك، رب لك أنا عايز، دي شهوة قلبي إن أنا أحييك. فيقول فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا فإني أسمع وأشفي أرضهم وأبرئ خطيتهم. والرب يعمل حاجة كتيرة قوي لو أنت النهاردة جيت له بتوبة، بيقول له أذكر أذكر وتوب توب توب. كآخر مرة وقفت ما حدش يقول لي يا سيس احنا إنجليين احنا التوبة احنا توبنا مرة خلاص وقبلنا، لا لا لا لا لا لا لا لا لا. يقول الكتاب إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل. أي مرة أنا بعيش في العالم وماشي بحتك في العالم اللي حواليا بقع في الخطية غصب عني، عينيا بتروح غصب عني، فكري بيروح غصب عني، لساني بينطق بكلمات لا تليق غصب عني، كان بيبقى عندي حاجات وعملتها وبقع في الخطية، أنت محتاج كمسيحي مؤمن إنك يوميا وأنت بتصلي لربنا تتوب عن خطاياك وتتوب عن السهوات التي لم يشعر بها، السهوات اللي اتعملت في السر والسهوات اللي انت اتعملت من غير ما كنت حاسس انها خطيه. لما بتقف قدام الله بالليل قبل ما تنام وبتتوب عن كل حاجه، عن كل كلمه بطاله، عن كل فكره، عن كل مره اديت ودنك انك تسمع وشايه على اخوك او على اختك، بتتوب توبه حقيقيه. فبيقول له انا عايزك تتوب، انا عايزك تبقى حياتك حياه توبه، حياه توبه مستمره، عشان يفضل مع التوبه في غفران مستمر وملء ملء ملء مستمر. بيجي بعد كده بيقول له في ناس لم ينجسوا ثيابهم فسيمشون معي في ثياب بيض لانهم مستحقون، من يغلب سيلبس ثيابا بيضا ولن امحو اسمه من سفر الحياه. عايز اقف معاك قبل ما اختم الجزء ده على حاجتين، الثياب البيض، الثياب البيض يقول هؤلاء الذين بيضوا ثيابهم بكلور، لا بغسلوها في غسالة أوتوماتيك، لا لا لا أبدا. أمال إزاي القلب الخاطي، القلب المليان خطايا ومليان عيوب يبقى ثيابا بيضا إزاي؟ حاجة معجزة غير عادية، معجزة غير عادية، إنه اللي يبيض الثياب دي الدم، مع أن الدم يبقع والدم يعمل حاجات كتير قوي، لكن دم الحمل، دم يسوع المسيح. عشان كده يقول الكتاب ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. يا حد يقول يا سيس هشام أنا زنيت، أنا طلقت، أنا بعدت عن ربنا، أنا عملت كذا وعملت كذا، أنا بكذب، أنا بحلف، أنا بعمل، أنا معرفش خطاياك شكلها إيه وأنت متعرفش خطايا شكلها إيه، بس أعرف حاجة واحدة أنا متأكد منها تمام.

تماما، مهما كانت خطاياك كمها كميتها قد ايه، عملتها على مدار سنين قد ايه، متمسك بعاده من العادات، قد تكون شرب، قد تكون اي حاجه تانية، ربنا يحميك. يسوع النهارده دم يسوع، نقطه واحده من دم يسوع تطهر قلبك وتخليك ثيابك بيضاء. وده وعد الرب لينا، انه احنا عايشين في العالم قد نتلوث بحاجات كتيره في العالم، بس اللي هيجاهد وهيغلب وهيسمع لصوت الروح، عشان كده هو بيختم دايما يقول من له اذن فليسمع ما يقول الروح. الروح النهارده بيكلمك، مش انا اللي بكلمك، ومش انا عامل الرحله دي كلها علشان انا استعرض عليك انا موجود فين، لا ابدا، انا جاي برساله واضحه جدا من ربنا، روح قول للناس ان الحجاره دي بتتكلم، فكلام ربنا مبعوث ليك انت وليك انت شخصيا، بيقول لك كده لما تقبل يسوع دم يسوع يطهرك. إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض تبيض، هو ده العمل العجيب بتاع دم يسوع، بتاع دم يسوع أن يجي على لبسي الملطخ، لبسي اللي تشوه في العالم، ويعطيني ثيابا بيضاء. حاجة تانية هو أنه بيكتب اسمك في سفر الحياة، وهنا أنا عايز أقف لأنه ده أخطر حاجة في الموضوع ده. اسمك مكتوب في سفر الحياة ولا لا؟ يا أسيس أنا متعمد، كتر خيرك. يا أسيس أنا دائق على إيدي صليب، كتر خيرك. يا أسيس ده أنا لابس لبسة صليب كبير قوي قد كده، كتر خيرك. ده مش هيوديك السماء، ده مش هيوديك السماء. يا أسيس ده أنا بحضر الكنيسة، ده أنا ما بفوتش اجتماع حتى لو بيت في الكنيسة. تخيل كده حضرتك أو حضرتك لو بيت في ماكدونالد مش هتصبح الصبح تلاقي نفسك سندوتش، لو بيت في الجراج مش هتصحى الصبح تلاقي نفسك عربية، ولو بيت في الكنيسة مش هتلاقي نفسك مسيحي. اللي يعملك مسيحي انك تقبل يسوع ويتكتب اسمك في سفر الحياة. طب يا أسيس ده انا بعمل معجزات. في مرة التلاميذ رجعوا للرب يسوع وقالوا له يا معلم حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. ده احنا في البلد اللي كنا فيها نقول بس اسم يسوع الشياطين تجري، نقول باسم يسوع المرضى تقوم، نقول باسم يسوع الاعرج يمشي والاعمى يفتح، ده احنا عملنا معجزات قد كده باسم يسوع. ورب يسوع يبص لهم كده ويقول لهم بصوا انتوا فرحانين قوي بكل ده؟ اه طبعا رب دي حاجه تفرح. قال لهم لا، افرحوا بالاحرى ان اسماءكم قد كتبت في سفر الحياه، في سفر الحياه. ويجي بيقول انه في اخر سفر الرؤيا انه كل اللي مش هيكون اسمه مكتوب في سفر الحياه هيطرح في البحيره المتقده بالنار. الحاجه الوحيده اللي تضمن دخولك السماء هو ان اسمك يتكتب في سفر الحياه، مش في قوائم الكنيسه، ومش في قوائم الشرف للمتبرعين، ومش في قوائم الناس اللي بتعمل اعمال فظيعه. الضمان الوحيد، عشان كده قال لن يمحى اسمه من سفر الحياه. انا بشجعك النهارده انك قبل ما تقفل الحلقه دي معايا اسال نفسك، يا ترى انا اسمي اتكتب في سفر الحياه ولا لا؟ مفيش قوه في الدنيا ممكن تكتب اسمك في سفر الحياه ولا تشيل اسمك من سفر الحياه غير اسم يسوع. ويسوع قال الذين في يدي مش هيمحوا اسمه من سفر الحياة. النهاردة تقدر تفتح قلبك وتفتحي قلبك وتقبل يسوع مخلص شخصي في حياتك، فيكتب اسمك في سفر الحياة، وكل ده الضمان الوحيد. بتقول يا هشام يعني لو أنا وقعت عليا قنبلة، لو أنا مت دلوقتي وأنا بكلمك أنت عارف هتروح فين؟ آه عارف هروح فين، هروح السماء، لأنه كتب اسمي في سفر الحياة، مش لأن أنا كويس ولا استاهل، لكن لأنه هو إله صالح وهو اللي وعد. ربنا يبارككم، وأنا بشجعك تكتب لنا، ولو عندك أي سؤال ولو عندك أي اقتراحات، وتابع معنا بقية الحلقات، وإحنا بنكمل مع بعض سلسلة إن سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم. ربنا يبارككم كلكم، ومنتظر أسمع منكم.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

الترانيم اللي قدامنا عاملين عرض جميل قوي للأغنية الروحية، ففيهم مثلا يعني ترانيم تمجيد لله، يعني تقديم المجد وإعلان مجد الله في الأرض، في ترانيم حمد وتسبيح للرب، في ترانيم تعبد وشهادة لأمانة الرب معنا. خلينا نفكر دلوقتي في المجموعة الأولى، ترانيم تمجيد للرب إعلان مجده على كل الأرض. في عندنا 5 ترانيم. ترنيمة بتقول أنت الحمل المذبوح، الوصف ده بيقدم حمل وديع وحمل مغلوب على أمره مذبوح. لا، الترنيمة بتقول مش ده المعنى اللي موجود. هذا الحمل المذبوح ما أرغمش على حاجة، الحمل المذبوح ده بيقدم محبة، لكنه في نفس الوقت هو الألف والياء، هو الله، هو العالي، هو المتمجد، هو صاحب السلطان.

الترنيمة الثانية بتقول قدوس أنت يا الله. الأرض كلها امتلأت من مجد الرب، السماوات تحدث بمجد الله، الفلك يخبر بعمل يديه. كل شيء في هذا الكون بيشاور لهذا الإله القدوس العظيم العالي.

ترنيمة ثالثة تكلم عن ملك الملوك وسيد الأسياد. مفيش أعلى منه، مفيش سلطان أعلى من سلطان الله. ليه القدرة، ليه الحكمة.

الترنيمة الرابعة بتكلم أنت الكلمة وأنت الله، بيقول مش أي كلمة، أنت كلمة الحق، أنت النور، أنت الشبع، أنت الارتواء.

ترنيمة خمسة بتقول ليس اسم آخر، الاسم الذي به ينبغي أن نخلص، الألف والياء، الشفاء، السلام، الجمال، كله في اسم هذا الإله القدوس. دي المجموعة الأولى، ترانيم لتمجيد الرب.

يا رب احنا بنقدم ليك كل المجد، نقدم ليك إعلاننا وخضوع قلبنا لشخصك والمجدك والعظمة الرب ولقداسته. احنا بكل انسحاق بنرمي نفسنا قدامك ونقول لك انت الملك العظيم، مفيش ملك غيرك، مفيش سلطان غيرك، مفيش مجد أعلى من مجدك. إذا كان السماء بتتكلم، الطبيعة بتشهد، البحر بيقول، الجبال بتحكي، الكل بيعلن مجدك. واحنا يا رب بنقدم ليك كل الخضوع، نركع تحت أقدامك، نبوس إيديك، نبوس رجليك، نعلن إنك ملك على حياتنا لكل أيام العمر لغاية ما نيجي السماء ونردم مع الملائكة ونعلن معهم مجدك إلى أبد الآبدين. آمين.

0: اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للأسوأ، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.

ناس كتير متألمين ويبحثوا عن الراحة، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

قبل وقت طويل طويل جدا من نشأة العالم كان هناك ملك المجد.

كان هذا الملك أعلى وأسمى من أي شخص أو شيء يمكننا أنا وأنت أن نتخيله. فمنذ الأزل الصحيح كان هذا الملك هو الملك الوحيد، وكانت مملكته هي المملكة الوحيدة، فهي عالم كامل من الحكمة والمحبة والفرح والسلام. ولم تكن المملكة بحاجة إلى شمس أو نجوم، لأن الملك نفسه كان نورها. ومع أن المملكة كانت غير محدودة في حجمها، فإنها كانت محدودة في رعاياها، بل إن البعض يقول إن الملك لم يكن له رعايا قط، أم أنه كانت لديه رعية. إن واحداً من الأسرار الأولى لهذا الملك هو أنه حتى عندما كان وحده فإنه لم يكن وحيداً يوماً، ومع ذلك أراد أن يشارك حياته مع كائنات عاقلة أخرى. لذلك قام هذا الملك الصالح والحكيم بخلق عالم سماوي يحوي ملايين الكائنات الروحية البهية والفائقة الذكاء تدعى ملائكة، وكان يعرفها جميعاً بأسمائها، كما أنه أراد لهذه الملائكة أن تعرفه أيضاً. وكانت الحياة مع الملك مغامرة لا تنتهي، ولكن الملك أراد ما هو أكثر من الملائكة، لذلك فقد خلق عالماً يتألف من زمان ومكان ومادة، وهو عالم مذهل يحوي كوكباً جميلاً سيصير موطناً لمجموعة من الكائنات البديعة التي تدعى بشراً. وخلافاً للملائكة، ابتدأت العائلة البشرية بشخصين فقط، رجل وامرأة. وكما هي حال الملائكة، أراد الملك أن يشارك حياته معهما أيضاً. ثم حدث شيء ما. شيء مريع. تمرد في المملكة. في السماء أولاً، ثم على الأرض. فقد استولى ملاك متمرد على المملكة الأرضية بالسيطرة على سكانها. ولكن ما حدث لم يكن مفاجئاً للملك، فقد كانت هناك في أعماق قلب الملك خطة إنقاذ عظيمة جداً وعجيبة جداً.

ورائعة إلى أقصى حد وبعيدة المدى، حتى إن تطبيقها يحتاج إلى آلاف السنين. وهل نتوقع ما هو أقل من ذلك من هذا الملك السرمدي؟ فهو موجود خارج نطاق الزمن.

ولكي تعرف الملك وخطته يجب أن تعرف كتابه. فعلى مدى أكثر من 1500 سنة اختار الملك نحو 40 شخصا لتدوين قصته ورسالته، وقد عرف هؤلاء بالأنبياء، وقد أعطاهم الملك كلماته فدونوها في أسفار يمكن أن تنسخ وتوزع وتحفظ للأجيال القادمة. ومع أن غالبية الأنبياء لم يعرفوا بعضهم بعضا، فإن كتاباتهم تؤلف قصة واحدة ورسالة منسجمة، وتدعى كتابات الأنبياء أسفارا مقدسة. ولولاها لكان أفضل ما يفعل هو أن نخمن من أين جئنا وسبب وجودنا وإلى أين سنمضي. فلكي نعرف الإجابات الصحيحة فإننا في حاجة إلى كتاب الملك. وقبل نحو 3500 سنة أوحى الملك إلى نبي يدعى موسى أن يكتب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. إن كلمات الملك موجودة في وقتنا هذا في كتاب واحد وهو الكتاب المقدس، والكلمة مقدس تعني طاهر أو منفصل عن كل شيء آخر. والكتاب المقدس هو مجموعة كتب، وهو الكتاب الأكثر مبيعاً وترجمة في العالم، وآلاف البرديات والمخطوطات الجلدية تبرهن على أنه أفضل الكتب القديمة التي حفظت على مر السنين. ويقسم الكتاب المقدس إلى قسمين، الأول هو العهد القديم وهو الجزء الذي يتحدث فيه الملك عن خطته، والثاني هو العهد الجديد وهو الجزء الذي ينفذ فيه الملك خطته. والكلمة عهد تعني معاهدة أو عقد أو اتفاق، والعهد القديم يخبرنا عن ما خطط الله للقيام به، أما العهد الجديد فيدون لنا تنفيذ خطته، فالله وحده يكتب التاريخ قبل حدوثه. والفرق بين العهد القديم والجديد يشبه الفرق بين ملك عظيم يرسل لك رسائل وصورا، وأن يأتي هذا الملك بنفسه لزيارتك. وقد جاءت الأسفار المقدسة بادئ الأمر إلى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأوروبا، ثم لاحقا إلى الأمريكيتين والبلاد الأخرى. وقد جاء الأنبياء من الشرق الأوسط، وبالرغم من ذلك فإن الرسالة التي دونوها هي لكل أمة ولكل عائلة ولكل شخص، ولك أنت شخصيا. لو كان بمقدورنا أن ننتقل عبر الزمان والمكان إلى وقت مضى، إلى زمن بعيد، إلى الماضي الصحيح قبل أن يكون هناك أناس ونباتات ونجوم، لكان بمقدورنا أن نرى السلطان والمجد الكامنين وراء الكلمات الأولى في الكتاب المقدس، في البدء خلق الله السماوات والأرض. في وقتنا الحاضر يعتقد كثيرون أن العالم وكل ما فيه من أشياء عجيبة قد وجدت دون خالق حكيم، ولكن نظريات هؤلاء لا تفسر تماما التصميم المعقد لهذا الكون والنظام المحسوب لكل شيء فيه. ولكن الملك يقول في كتابه السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. بمناسبة الحديث عن الأيدي، انظر إلى يديك وحرك إبهاميك، حاول أن تحمل كتاباً أو مكنسة أو مطرقة بدونهما، لاحظ الأظفار والمفاصل والجلد، فكر في بعض الأشياء المهمة التي تفعلها بيديك. فمن غير الخالق المبدع يستطيع

أن يصمم أدوات كهذه؟ وما نوع الحكمة والقدرة المطلوبين لصنع 1000 مليون مجرة؟ أو لخلق خلية حية بما تحويه من ملايين الأجزاء المعقدة؟ أو لنسج الخيوط المجهرية التي تحمل الجينات الوراثية التي تجعلك مميزاً؟ قبل نحو 3000 سنة كتب النبي والملك داود: نسجتني في بطن أمي، أحمدك من أجل أني قد امتزت عجباً. فهل ترغب في معرفة الشخص الذي كونك؟ وهل تريد أن تحيا إلى الأبد مع خالق المجرات وصانعها؟ يمكنك ذلك، فقد أعلن الخالق ذاته، وهو يريدك أن تعرفه، وهو يريد لعائلتك ومجتمعك أن يعرفوه أيضاً، وهو يدعوك إلى فهم خطته واختبار محبته والتأمل في جلاله والخضوع لسلطانه وإلى العيش من أجل تمجيده، ولكنه لن يرغمك على أن تكون واحداً من رعاياه، فهو في نهاية المطاف ليس ملكاً وحسب، بل هو الملك، ملك المجد. وهذه هي قصته.

ألف به العلاقة الروحية مع الله، ألف به العلاقات الأسرية، ألف به الغفران، ألف به التبرير، ألف به الخطية، ألف به الخلاص، البدايات، الأسس، الجذور. في برنامجنا ألف به هنناقش ألف به بعض القضايا التي تخص الإيمان المسيحي.

ألف بي. أهلا بكم أحبائي. سألوا كيروش اللي كان مدير منتخب مصر، قالوا له إيه هي المشاكل اللي بتواجهها مع اللعب المصري. قال لهم الأوليات، الأساسيات، اللي هو يعرف يستلم الكرة ويبصيها. سهل نعلمه الخطط والاستراتيجيات عشان يغلب، لكن بصراحة مش معقولة يجيل على سن 25 سنة 24 سنة وهو لسه ألف به ما تعلمهاش. فعشان كده لو ما تعلمتش ألف به كويس بعد كده هتعمل ايه؟ مش هتقدر تكمل. ويا أحبائي، ألف به كل حاجة في منتهى الأهمية. ليه؟ ألف به العلاقات الزوجية، إذا كنت فهمها صح بتقدر تأسس أسرة صح. ألف به العلاقات الاجتماعية، ألف به العلاقة مع الله، ألف به كل شيء في منتهى الأهمية. في سفر أشعياء مر الله قال لشعب إسرائيل، أشعياء 46، اذكروا الأوليات منذ القديم، اذكروا الأوليات، البدايات. وعشان كده في برنامجنا ألف به احنا فقط هنتكلم على الأسس، الأصول، الجذور في الأمور اللي تهمنا جدا في علاقتنا مع الله. فمثلا هنتكلم على مشكلة السقوط، هنتكلم عن ألف به مشكلة السقوط، في أبعاد مشكلة السقوط من ناحية الله، من ناحية الإنسان، من ناحية الخليقة. هنتكلم بعد كده عن الخلاص، هنتكلم عن ألف به الخلاص في الأمر من ناحية الله، من ناحية الإنسان. هنتكلم عن ألف به النمو الروحي، هنتكلم عن ألف به في كل شيء. ليه؟ لأنه لما تضع الأسس بطريقة صحيحة هتعرف تبني وتعلي الأدوار في البناء، سواء التعليمي أو البناء العلاقاتي في حياتك، بطريقة صحيحة من غير ما ينهار لاحقا. لكن لو مش بتعرف الأساسيات أو لو اتهدمت عندك الأساسيات هتبني إيه بعد كده؟ مش هتقدر تبني وتطور وتكبر وتعلو. خلونا نرجع لأول حاجة في ألف به، السقوط. للسقوط أبعاد، في بعد من ناحية الله، في بعد من ناحية الإنسان، في بعد من ناحية الخليقة. لو أنتوا شايفين الصورة اللي قدامكم، صورة حادث مؤلم جدا، صورة واحد سائق العربية بتاعته، لو فكرت في الصورة اللي قدامك اللي أنت شايفها، سائق العربية بتاعته عمل حاجة خطأ، لأنه احتمال ما التزمش بألف به، فمش بس دمر نفسه لكنه دمر عربيات أخرى زي ما أنتوا شايفين. وكمان في بعد آخر، لما بنشوف حاجة زي كده دايما بتفكر إيه في أول حاجة؟ بتفكر في الحادث والنتائج بتاعته على الناس، صح؟ طب بتفكر في الحادث ونتائجه على الحكومة اللي وضع قوانين؟ غالبا مش بنفكر في كده، غالبا مش بنفكر في كده، غالبا بنفكر في الضرر اللي أصابني فقط، لكن مش بنفكر في الضرر اللي أصاب آخر، إلا لو تحطينا في نفس الموقف. مثال، لو أنت سايق العربية بتاعتك، مفيش شرطي واقف، مفيش كاميرا، فكسرت الإشارة، أنت بتفكر أنك ما سببتش أذى لحد، لكن في الواقع أنت سببت أذى لمين؟ لوضع القانون. عشان كده لو في كاميرا أو لو في شرطي مرور واقف، أنت غالبا بتخاف وتقف. ليه؟ لأنك خايف على الأذى اللي هيصيبك. لكن أنت هل فكرت في الأذى اللي هيصيب وضع القانون؟ غالبا مش بنفكر في كده.

أقول لكم أمثلة تاني من البيت. لما الأباء والأمهات بيقولوا للولد أو البنت وانت نازل ما تتأخرش عن الساعة كذا وانت راجع بالليل، غالبية الولاد والبنات ممكن يرجعوا بدري 5 دقايق 10 دقايق أو يرجع في الميعاد مظبوط عشان ما ياخدش كلمة مؤلمة من بابا أو ماما. لكن هل فكرت أنه تأخيرك بيسبب أذى لبابا وماما؟ غالبا مش بنفكر في كده. هتلاقي مثلا في ولاد بيرجعوا في الميعاد عشان خاطر ما زعلش بابا وماما، هذا عنده نضج. ليه؟ لأنه بيفكر في الأذى اللي بيصيب بابا وماما لو خالفت الـ الـ الـ الـ الوصية بتاعته. نفس الفكرة في ناس هما بيفكروا في الوصية الإلهية، لا تكذب، لا تسرق، لا لا لا، أو بيفكر في الوصية الإلهية اعمل كذا أو اعمل كذا. الوصية سواء إيجابية بتحرضني أعمل حاجة أو تكون سلبية بتحرضني إن أنا أنتبه ما أعملش دي. في ناس بتفكر في الأمر إزاي إنه الأمر ده بيكرم ربنا بيمجده، لكن في ناس بيفكروا في الوصية عشان خاطر نفسه. عشان كده أحبائي لمشكلة السقوط أبعاد. ليه؟ لأنه في بعد بيؤثر في الله، في بعد بيؤثر في الإنسان، في بعد علمنا الكتاب المقدس أنه بيؤثر في الخليقة. فعشان كده لو فكرنا في أبعاد مشكلة الخطية من ناحية الله، من ناحية الله إيه اللي بيحصل لما بنكسر القوانين الإلهية؟ إحنا بنعبر عدم احترامنا وعدم تقديرنا لله ذاته. الله شأنه وكرامته وتقديره ومكانته وعظمته لا تتأثر، لكن في عينينا تأثرت. في ملاخي 1:6 الله بيقول لهم كده: إن كنت أبا فأين كرامتي، وإن كنت سيدا فأين هيبتي، قال رب الجنود أيها الكهنة المحتقرون اسمي. أنا أب، فين كرامتي؟ أنا سيد، فين هيبتي؟ معنى كده أنه زالت الكرامة والهيبة في عيون العابدين في هذا الوقت، وظهرت أنهم لما كانوا بيقدموا ذبائح مثلا كانوا يقدم على الذبيحة المعيوبة اللي هو الله مكلمه في كلمته لما تجيب ذبيحة ما تكونش معيوبة، بيجيب ذبيحة معيوبة. ليه؟ لأنه ربنا مش مهم. فربنا بيعاتبه بيقول له قدمها للوالي بتاعك. الشعب في الوقت ده في سفر ملاخي كانوا موجودين تحت استعمار امبراطوريات أممية، فكان بيقول له قدمه للوالي الأممي، قدم الهدية دي للوالي الأممي هيرضى عليك؟ لا. طب لما الوالي الأممي اللي هو إنسان ومخلوق مش بيرضى عليك، بتحني أنك بتقدم لي حاجة أقل؟ أنت مش بتحترمني، أنت بتحتقرني. عارفين الأمر أثر على الله في إيه؟ أثر على الله أنه شايف إزاي شعبه مش بيحترمه. زي أب في البيت بيوصي ابنه مثلا أو بنته ما تتأخرش عن الساعة كذا، اتأخر زيادة وهو رجع البيت هو بيعبر عن عدم احترامه وعدم تقديره لأبوه، ولا سيما لو كررها كذا مرة عن عناد. الأمر مش جهل، لا، الأمر عن عناد. في عند في يوم الأيام عشان نفهمها قد إيه هي مهينة. في يوم الأيام نبوخذ نصر، اقرأ القصة دي في سفر دانيال، عمل تمثال عبادة، عبادة للكل، كل الديانات هتيجي تعبد هذا التمثال. ففي 3 فتية شدرخ وميشخ وعبد الناغ ورفضوا السجود، فراح بلغوه، راح دعاهم وقال لهم كلمة حساسة، قال لهم أتعمدا يا شدرخ وميشخ وعبد الناغ أنه كذا كذا كذا فما سجدتوش؟ الفكرة أنه قال يمكن ما يعرفوش، بس لما دعاهم اكتشف أنهم متعمدين. الامبراطور غضب أكتر. ليه؟ لأن فكرة أن أعملها عمدا معناها أنت ما تهمنيش، مش بخافك، مش بقلق منك، أنت مالكش اعتبار في نظري. نفس الفكرة لما بشوف إشارة مرور حمراء وأكسرها أنا بقول الحكومة مالكيش اعتبار في نظري، لما بشوف وصية من والدية وبكسر هذه الوصية بقول لهم أنتوا مالكوش اعتبار، لما بشوف وصية إلهية وبكسرها أنا بقول الله أنت مالكش اعتبار في نظري، معنى الله اعتباره لا يقل في ذاته لكن في الواقع في نظري قل. عشان كده للخطية أبعاد من جهة الله. رقم 1 هي أثرت على مشاعره. الكتاب يقول لنا في سفر التكوين قبل قصة الطوفان مباشرة، قبل ما يأتي الطوفان في سفر التكوين أصحاح 6، أنه حزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض، حزن. الكتاب يقول وتأسف في قلبه كما لو كان بيقول يا ريتني ما كنت عملته. مش معنى كده أن ربنا مش عارف اللي يحصل، بس هو الأسف والحزن اللي في قلبه نتيجة لما بيشوف التصرف المضاد
لي علنية عمدا. في سفر القضاة أصح 10 شعبه كان سقط في العبادة الوثنية، مع أن أول وصية في الناموس لا يكن لك إلهة أخرى أمامي. فلما حدث هذا الأمر وأزالوا الآلهة الغريبة من وسطهم والرب سلمهم تحت سلطة العدو، فلما اتوجعوا من العبودية اللي وقعوا تحت سلطتها وتابوا ورجعوا أزالوا الآلهة الغريبة من وسطهم وعبدوا الرب في قضاة 10 ضاقت نفسه بسبب مشقة إسرائيل. إذا هو الله عنده مشاعر بيتضايق؟ عنده مشاعر بيحزن؟ وبيفرح؟ وبيتضايق؟ وبيسر؟ في أبعاد على الله. في ملاخي 1:6 زي ما قلنا في أبعاد على كرامته. في لوقا 15 كان العشرين والخطاة يدنون منه ليسمعوا، مجموعة مشهورين في المجتمع إنهم دول الخطاة. فتزمر الفريسيين والكتبة اللي هم المتدينين على المسيح، ليه؟ لأنه بيقبل خطاة. روح اقرأها في لوقا 15، هذا يقبل خطاة ويأكل معهم. فكلمهم بهذا المثل، الرد كان مثل. في المثل ده عارفين بيقول لهم إيه؟ كان في واحد راعي عنده 100 خروف، ضيع خروف. بيقول لهم مين اللي خسر، الخروف أم الراعي؟ عشان الفريسيين يفكروا إن اللي خسر هو الراعي مش الخروف. قال لهم نفس المثل في صورة أخرى، امرأة لها 10 دراهم أضاعت درهما، مين اللي خسر، الدرهم أم المرأة؟ أب له ابنان، الصورة الثالثة للمثل، له ابنان، الأصغر ساب البيت ومشي بعد ما أخد أموال من أبوه أو خد نصيبه في الميراث، مين اللي خسر؟ الأب. مين اللي تأثر أولا؟ هدف المثل أنه يكلمنا إزاي أن هذه الأمور أثرت أولا في الله. لما إنسان بيهلك، لما إنسان بيموت، لما خليقة بتتدمر، لما أي حاجة من زي كده بتحصل، من المتأثر رقم واحد؟ هو الله. عارفين ليه؟ لأنه هو المالك لكل شيء، هو الخالق. مش كده أحبائي؟ الأمر ده ليه انعكاس هام جدا في حياتنا. ليه؟ يخليني أبتدي أفكر أني لو هغلط أو هطيع، هفكر أولا في انعكاس الأمر على الله إلهي لأسر قلبه، أو مش هعمل كده لحسن محزنوش. فاكرين أشهر واحد معروف لنا كلنا؟ يوسف، لما عرض عليه خطية النجاسة الزنا، عارفين رفض ليه؟ قال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ مش قال أو رقم واحد سيده فطيفار ولا سته اللي بتقوده للشر ولا نفسه، لكن رقم واحد الله. اعتبارات للخطية من ناحية الله، ده اللي هنتكلم فيه في برمجنا على طول ألف به.

سفر نحميا لما قعدت افكر فيه، قعدت افكر كده انه في اخر سفر نحميا في اخر اصحاح 6 وعدد 15 يقول: وكمل السور في 25 من ايلول في 52 يوم. السور اتبنى، ميشن اكمبلشت، المهمه تمت، الدعوه، الرؤيه اللي كانت على قلب نحميا، كلنا عارفين القصه انه الرب طلع الشعب من أرض مصر، مشى بيهم في البرية، إداهم الوصايا عشان يعيشوا بيها معاه، وقعدوا في البرية 40 سنة، امتلكوا الأرض. الرب حذرهم إنه محتاجين تسلكوا في طرقي في وصاياي، وكسروا ده. الرب بعت أنبياء وما سمعوش لده، فالنتيجة إنه الشعب راح في السبي، والمدينة اتحرقت، والأسوار اتحرقت، والهيكل اتهد. الرب قال 70 سنة الشعب ده هيعدي بوقت صعب، ولما خلص 70 سنة ابتدى يبقى فيه أنبياء، وابتدى يبقى فيه صلوات إنه يحصل استرداد وريستوريشن من جديد لعمل الرب والبناء، ورجع عزرا ورجع نحميا، وابتدى اتبنى الهيكل الأول، بعد كده ابتدى السور، اتبنى السور وعمل الرب ابتدى يحصل فيه شغل. الرب حط جوه قلب نحميا، نحميا كان ساكن

في شوشن القصر، كان بيخدم الملك أرتحشستا في الوقت ده، وكان ساقي الملك، بس كان دوره ساقي، بس الرب حط جوه قلبه إنه في حاجة لازم تحصل وتتغير في بيت الرب. العار ده، الوضع ده لازم يتغير. ابتدى يصوم ويصلي وشاف تأييد الرب، ورب حط جواه ورجعه وداله إمكانيات وبركة، ابتدى يبني السور

فكرت كده انه ليه حصل انه المهمة كملت في نحمية 6 وعدد 15. السور اتبنى، الرب اتمجد، نحمية حقق الرؤية، تمم الدعوة، أكمل السعي، عمل على قلب الرب. توقعي انه طبيعي انه الحاجة خلصت، سفر نحمية المفروض يخلص في إصحاح 6، لكن تقرأ انه بعد كده في 7 إصحاحات شغالين. سفر نحمية 13 إصحاح، أول 6 إصحاحات بيكلموا عن الرؤية وبناء السور، الإصحاحات اللي بعديها بيحكي عن أمور عدى بيها الشعب وتعاملات الرب مع الشعب، وكانوا يقروا في الشريعة، ولما يقروا في الشريعة يلاقوا نفسهم مش عايشين ده، فرب ينقي بالكلمة، رب يقوم طرقهم بالكلمة، رب يشكل حياتهم يخضعوا للكلمة. ببساطة المعنى اللي جاء جوايا أنه وده الدرس الروحي اللي عايز أشارك بيه، تأمل كده قبل ما أتكلم في المعنى الأساسي، أنه رائع أنه يبقى في عمل إلهي، ورائع أنه في عمل إلهي يكمل ويبقى في فرح، يبقى في رؤية، يبقى في حماس، يبقى في بناء، يبقى في تأييد من الرب وشوف عمل الرب. بس المهم كمان، لأنه ده تركيزنا دايما على الجزء الأولاني، بس مهم كمان أنه الحاجة اللي اتبنت تستمر وتكمل. قصة نحمية من 1-6 بيتكلم عن البناء، قصة نحمية من 7-13 بيتكلم عن إزاي يبقى فيه استمرارية للعمل ده، إزاي العمل ده يبقى ويستمر. ونفسي أزرع جوه قلبك النهاردة أنه أمور الرب ما تبقاش مشغول بس أنها تتعمل، لكن أمور الرب تبقى مشغول أنها تستمر. الاستمرارية، اللونجيفيتي. ببساطة ليه؟ لأنه ليه السور اتحرق؟ السور اتحرق واتبنى، طب إيه اللي هيمنع أنه يتهد تاني؟ إيه اللي هيمنع سبي تاني؟ طب ما هو السور اتهد لأنه الشعب ممشيش صح مع الرب، فجاءت التأديب ده عليهم وجاء الخراب ده عليهم، لغاية لما جاء حد جواه رؤية أنه كل ده يسترد من جديد وكل حاجة ترجع. إيه اللي يمنع؟ إيه اللي يمنع؟ اللي يمنع أنه الشعب ده يقفل الأبواب اللي كانت سبب أنه أصلاً السور اتهدم. رائع ان احنا نبني في عمل الرب، رائع ان احنا نبني في بيت الرب، لكن مع ده الرب عايز يعلمنا درس مهم جدا، انه كل حاجه بتعملها فكر انه الحاجه دي لازم تستمر، والمفتاح انه للاستمراريه هو قد ايه بنمشي في طرق الرب، قد ايه بنتنقى بالكلمه، قد ايه الكلمه بتمتحن حياتنا وبتغيرنا وبنسلك بيها، لان المفتاح هو انه الكلمه نعيش بيها. عايز كلمة الاستمرارية أو تطول الأيام، هي دي الكلمة المفتاح اللي عايز أقولها لك. اتعلم طرق الرب. ممكن الرب يعمل حاجة كبيرة من فوق، بس لو ما فيش يتأصلون إلى أسفل، مهما كانت الحاجة دي كبيرة من فوق هيجي لها وقت هتلاقيها وقعت، لأنه ما فيش حاجة من تحت شايلها. أي عمل روحي في حياتك الشخصية، أي خدمة بتعملها، أي بناء بيحصل، كتاب بيقول يتأصلون إلى أسفل ويصنعون ثمر إلى مفوق. رائع أنك تنشغل بالثمر إلى مفوق، بس اللي هيحفظ الثمر إلى مفوق هو إيه؟ يتأصلون إلى أسفل. اللي هيحفظ السور اللي اتبنى من فوق أنه ما يتهدمش تاني هو أنه الشعب يقعد مع الكلمة ويرجع تاني يعيش بحسب فكر الرب وبحسب طرق الرب. فتثنية 11 وعدد 8 بيقول كده، فاحفظوا كل الوصايا التي أنا أوصيكم بها اليوم لكي تتشددوا وتدخلوا وتمتلكوا الأرض. لكي تمتلكوها، يبقى محتاجين يحفظوا الوصايا. ليه؟ عشان يبنوا، عشان يمتلكوا، عشان اللمسة تحصل، عشان حاجة من الرب تحصل، حاجة اللي مشغول بيها تتحقق أن يمتلك الأرض. بس ما يقفش عند كده، عايزك تحط خط تحت الآية اللي بعديها، وعايز ده يبقى شعارنا مع بعض. عدد 9، محتاجين الكلمة، محتاجين نحفظ كلمة الرب ونتنقى ونمشي في طرق الرب ونتعلم كلمة الرب. ليه؟ ولكي تطيلوا الأيام على الأرض التي أقسم الرب لأباكم أن يعطيها لهم ولنسلهم، أرض تفيض لبنا وعسلا. ارفع إيدك كده واعلن أنه مش بس هتمتلك أرض من الرب، لكن هتطيل الأيام في الأرض اللي الرب هيديها لك. ليه؟
لأنك هتسلك في طرق الرب، لأنك هتتعلم وصايا الرب.

الرب لكي تطيلوا الأيام باسم الرب يسوع. سفر نحمية بيعلمنا أنه عايزين السور يتبنى، بس عايزين السور مستمر مبني وقت طويل، نطيل الأيام. عشان كده زي ما بنبني، زي ما بنتعلم طرق الرب، وزي ما بنتأصل إلى أسفل وبنتعمق في حياتنا الروحية وفي البناء الروحي. تعالوا نطلع سفر نحمية الإصحاح الأول والآية الأولى، وهي دي الحاجة اللي هركز عليها. هاليلويا. أول آية بيقول كده في الإصحاح الأول عدد واحد، بيقول كلام نحمية ابن حكاليا حدث في شهر كسلو في السنة 20 بينما كنت في شوشن القصر. حكي بداية القصة، إزاي ابتدت قصة نحمية، البداية خالص إزاي ابتدت موقف. كان في السنة 20 كان في شوشن القصر، جاء حناني واحد من إخواتي ورجال من يهوذا، هو ساكن بعيد، وجت ناس من أرض يهوذا، فسألتهم عن اليهود وأجابوه كده وعن أورشليم، قالوا إنه الذين بقوا من السبي، يعني لما طلعوش السبي زي نحمية وفدوا في الأرض هناك وعايشين في البلاد، هم في شر عظيم وعار، سور أورشليم منهدم، أبوابها محروقة بالنار. فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أيام وصمت وصليت أمام إله السماء. وكلنا عارفين بقية القصة، الرب ابتدى يتحرك في ظروفه، الرب فتح له الباب، الرب أيده، الرب ده رؤية، الرب وقف معاه واتبنى السور. بس الحاجة عايز أقف عند آية الأولى فقط، وكلمة واحدة في الآية الأولى، وهي أول كلمة كلام نحمية ابن حكاليا. عايز أقف عند كلام. كلام معناها أقوال، السينجز، الكلام اللي قاله. يعني السفر ده عبارة عن إيه؟ الأقوال أو اللي نحمية قاله كتبه. دي إحدى معاني كلمة كلام. أنا يمكن هقول معاك كده شوية حاجات، بس من خلالها عايز أوصل للمعنى اللي على قلبي. كل المعاني دي موجودة في أول كلمة اللي هي كلام. كلمة كلام نحمية، كلام دي معناها في الأصل ممكن يترجم حاجات كتيرة جدا. ممكن يترجم acts, matter, chronicles, occupation, business. كل دي في الأصل، ولما تقرأ في آيات كتيرة في الكتاب المقدس تلاقيها مرات اترجمت كلام، ومرات اتكلمت أفعال، ومرات اتكلمت أخبار الأيام، ومرات اتكلمت جات عنها أمور، ومرات بتيجي بتترجم في الإنجليش business أو occupation. occupation. نفسي أحط البردن ده عليك النهاردة، التساقل ده النهاردة، إنه كلمة كلام دي كلام معناها أكتر من مجرد الرواية أو القصة أو التاريخ أو الكتابة اللي كتبها. معناها أفعال نحمية، أعمال نحمية، الأعمال اللي عملها نحمية. بيفكرك كأنه سفر أعمال إيه؟ الرسل، مش كده؟ لأنه تترجم أعمال وتترجم أمور، وتقرأ في كتاب المقدس نفس الكلمة مترجمة أمور مرات لا عدد لها. ولو بتقرأ قصص شعب إسرائيل تلاقي كل شوية يقول وجميع أمور يربعام وجميع أمور أبية واللي عمله وكده مكتوبة في كذا، جميع أمور متكررة عشرات المرات في حياة كل ملك جاء يتكتب في آخر قصة حياته، ملخص حياته، اللي عاشه، اللي عمله، البيوغرافي بتاعه، الكرونيكلز بتاعته، الملخص بتاع حياته، جميع حياته، جميع أمور. فكلمة أمور دي معناها أنه كل اللي عاشه، كل اللي عمله. هتقولي إيه نستفاده من اللي انت بتقوله ده؟ هقول لك بعد شويه المعنى اللي انا مشغول بيه. فهي مترجمه ماتر ومترجمه كرونيكلز او اخبار الايام، وتقرا نفس الكلمه. هقول لك معنى بسيط. نفس كلمه كلام دي مترجمه امور ومترجمه اخبار، اللي هي جزء من كلمه اخبار الايام، فتحكي عنها المدونه التاريخيه او الكرونيكلز. فيقول إنه جميع أمور هي نفس الكلمة مكتوبة في سفر أخبار الأيام، نفس الكلمة. يعني في نفس الآية أمور وأخبار الأيام هما نفس إيه؟ الكلمة. تقولي ليه بتقول كده؟ لأني على قلبي إنه يحصل، إنه زي ما حصل مع نحمية يحصل مع حياة
كل حد

فينا، إنه ما يبقى الكلام ده عبارة كلام نحميا، يبقى عبارة عن أعمال نحميا، يبقى عبارة عن التاريخ نحميا، الحاجات اللي عملها للرب، أموره، حياته إزاي عاش برؤية من الرب وحقق دعوة الرب. نفس الكلام ده يتكلم عنك أنت، تقدر تشيل اسم نحميا وتحط اسمك أنت، ويبقى نفس السفر اللي مكتوب عن حياتك ده. نحميا كتب سفر عن اللي عمله من أجل الرب، يبقى في حاجة مكتوبة عن اللي أنت عملته من أجل الرب، والسفر ده يبقى متطابق بالظبط. يعني لما يتكتب السفر ده، السفر اللي بيتكلم عن حياتنا اللي عملناه من أجل الرب، عشنا للرب إزاي، مش حياة باطلة، مش حياة ضيعة، مش حياة فيها دوران حول الجبل، مش حياة مليانة صراعات، مش حياة متلخبط في نفسي وأموري ومرتبك بأعمال هذه الحياة، لكن سفر مكتوب فيه الأمور اللي أنا عملتها لأجل الرب، الأمور اللي الرب دعاني عشان أعملها لأجله باسم الرب يسوع. الرب يستخدم المشاركة دي أنه يحصل نقلة في قلبك ونقلة في أشواقك، أنه في نهاية حياتك زي ما تكتب سفر نحميا، إيه التاريخ اللي هيتكتب في حياتك؟ هل الأمور اللي عملتها لأجل الرب، ولا الحياة اللي ضاعت حوالين نفسها وضاعت في ارتباك في أمور هذه الحياة؟ إيه الحاجة اللي هتكتب؟ والحاجة اللي تكتب تبقى نفسها الحاجة اللي كانت مكتوبة قبل تأسيس العالم. يعني مش بس عايزين ننقل نقلة أكتر، مش بس عايزين نعيش بنعمل أمور كتيرة للرب، لكن عايزين نعمل أمور كتيرة للرب وهي نفسها الحاجات اللي كانت على قلب الرب لينا، هي نفسها الحاجات اللي قبل تأسيس العالم الرب كان كاتبها لينا في السفر عنده. فالسفر اللي كان مكتوب زمان قبل تأسيس العالم يبقى هو نفس السفر اللي في الآخر بيتكتب ويتكتب عن حياتنا، نفس اللي كان هنا نفس اللي كان هنا. لأنه أي حاجة حتى لو حاجات كتيرة اتعملت بس مش هي بحسب اللي كان في مشيئة الرب أو في قلب الرب، الحاجات دي الكتاب بيقول إنها ليها شكل قش، بس هيحصل إنها إيه؟ في الآخر هتتحرق، في الآخر مش هيبقى ليها قيمة. فمش بس عايزين نعمل أمور لأجل الرب، مش بس يبقى عندنا تاريخ مع الرب وكرونيكلز مع الرب، لكن كمان نفس التاريخ ده يا رب حط في قلبنا إنه عايزين يبقى متطابق مع التاريخ اللي أنت كتبته، يبقى متطابق مع الأعمال اللي أنت كتبتها. يبقى كلمة كلام دي كلمة غنية، هي أول كلمة في السفر بس مليانة معاني روحية تتكلم عن حياة كل حد فينا. واوعى تفكر انه الكلام ده مش ليك لان ظروفك مش مناسبة، لانه بالمنطق اخر واحد ينفع انه يقوم بالدور ده هو نحميا، اخر واحد ما ينفعش، ده ساكن بعيد جدا، ده هو في سبي، يعني مش حر نفسه، حياته مش بايده، مش بايده ياخد قرارات. وممكن تشعر انه اللي انت بتقوله ده بعيد جدا عننا، ده انا في سبي، ده أنا مش بإيدي أخد أي قرارات، مش أنا اللي متحكم في أمور حياتي، ده أنا في حاجات ربطاني ومعطلاني أني أقدر أعيش ده، في حاجات أقوى مني، في ظروف اتحطيت فيها أكبر مني، في ناس فوقية هي اللي بتحكم في قرارات. الكلام ده ما أقدرش أعيشه. عايز أقولك أنه أيا كانت ظروفك، نحميا كانت ظروفه صعبة جدا في السبي، مش ملك نفسه، مش صاحب قرار، لكن الرب دعاه، ولأن الرب دعاه الرب عمل طريق في البحر لي، الرب عمل سكة لي. وانت عارف جواك ان الرب دعيك، بس يمكن شاعر بالمياه القوية، يمكن شاعر في البحر انك في البحر، الرب يشجعك يقولك انه الرب بيعمل في البحر طريقا وفي المياه القوية مسلكا. وينفع الرب اللي عمل كده النافيجيشن كده مع نحميا في ظروف حياته، الرب يقدر يعمل في حياتك كده. هو مفيش حد ظروفه أصعب، مفيش حد حياته مش قصاد عينين الرب. ما تقولش اختفى الطريق عن الرب، ما تقولش الرب مش شايف، قول الرب شايف وعنده خطة حتى في الظروف اللي أنا فيها، يقدر يتمجد في حياتي ويقدر يتمم مشيئته، لأن الرب قادر، الرب مش عاجز.
والرب عايز يشجعك بالكلام ده. أول مفتاح عايز أشارك بيه في سفر نحميا، يمكن مليان مفاتيح.

رائعه، بس اول حاجه كلمه كلام. كلام معناها اعمال، افعال، امور، كرونيكلز، اخبار الايام، ومعناها كلمتين تانيين ودول مهمين جدا عايزك تنتبه ليهم. بيترجم نفس الكلمه دي، بتترجم معناها اوكيباي ومعناها بزنس، اوكيبيشن يعني مهنه وانشغال. وليه بقول الكلمتين دول مهمين؟ وكلمه بزنس، كلمه بزنس يعني كانت في وقت محيراني، كان في شويه حاجات في الوعظه النهارده كده كانت محيراني شويه لما كنت بسمع عنها زمان، لان كلمه بزنس معناها حد بيعمل بزنس، حد عنده بزنس. بس لما قعدت ادرس يعني قلت ايه البزنس في الكتاب، يعني فين كلمه بزنس دي؟ فلما قعدت ادور لقيت انه اصل الكلمه بتاعت بزنس ليها تطور في التاريخ بتاعها. اول حاجه كانت معنى فيها انه شخص بيزي، يعني شخص مشغول، شخص فيه انشغال في حياته. يعني نحمية كان شخص بيزي مشغول بأمور الرب، منشغل بأمور إيه؟ الرب. هو ده معنى بيزي. بعد كده مع الوقت الكلمة بيزنس دي اتطورت وبقت معناها إنه شخص engaged in working، يعني في مشغول في عمل، منشغل في عمل. ومع الوقت اتطورت الكلمة إنه العمل ده بقى عبارة عن trade أو تجارة، commercial engagement in a trade، اتطورت وبقت معنى البيزنس. بس الأساس بتاعها شخص بيزي، هي نفس كلمة occupation. ليه تقول لي إيه معنى الكلمة دي؟ أقولك إنه نحمية كان شخص مشغول، منشغل، حياته وقته مجهوده منشغل في أمور الرب ومنشغل في عمل الرب، منشغل تفكيره طاقته مجهوده منشغل بأمور الرب. وعايز أنط معاك كده سريعا ولسفر أو إنجيل لوقا وأربط الكلمة دي بآية برضو كلنا عارفينها في لوقا 19. تقول لي ليه بتقول الكلام ده؟ يعني عايز أقولك أنه الوقت ده رسالة على قلبي أنه خليك مشغول بأمور الرب، خليك منشغل زي نحمية ببيت الرب، خليك منشغل انشغل. نحمية كان كلام نحمية معناه أنه انشغال نحمية، نحمية كان مشغول بأمور الرب وبيت الرب. وعايز أربط الكلمة دي بإنجيل لوقا أو إصحاح 19 بكلمة يمكن في العربي كلنا يعني في الإنجليش مختلفة، ومن زي ما بقولك من الآيات اللي كانت محيراني. يقول في عدد 11 كده يقول: وإذ كان يسمعون هذا عاد فقال مثلا، لأنه كان قريبا من أورشليم، باسم الرب يسوع حياتنا تنشغل بأمور الرب، باسم يسوع نبقى زي نحمية اللي أمور الرب مالية قلبنا. وكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال. فقال المثل: إنسان شريف الجنس ذهب إلى قرى بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع. إنسان ده بيكلم عن الرب، بيكلم عن ذهب، الرب قال أنا همضي وهروح للآب ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع. الرب قال أنه أنا أمضي لأعد لكم مكان، ويتكلم كتير كأنما إنسان مسافر، والقصة تتكرر كأنه بيحكي على أنه الرب مش موجود بالجسد، الرب معانا كل الأيام بالروح، بس بالجسد صعد، بالجسد موجود في السماء، وهو الوقت ده بيعد لنا مكان بالوقت ده كأنه إنسان مسافر. ويقول كده أنه دعا 10 عبيد له وأعطاهم 10 أمناء وقال لهم: تاجروا حتى آتي. كلمة تاجروا دي لما تقرأ في الإنجليش ترجمات هي نفس الكلمة أو نفس تترجم، يتقال دو بيزنس، اعملوا بيزنس لغاية لما آجي، تاجروا حتى آجي، معناها أنه occupy لغاية لما آجي. في العربي تاجروا، بس في الإنجليش معناها نفس المعاني occupy وبزنس اللي كنا بنتكلم بيها عن شخص نحمية، إنه نحمية كان منشغل. الآية ده نفس المعنى، إنه اعمل بزنس، إنه انشغل، بيزي، خليك بيزي، خليك occupied، خليك مشغول، انشغل لغاية لما آجي. وعايز أشارك إنه الرب مش موجود بالجسد، بس حاجة سابها لنا، سابها ليك وسابها للكنيسة مع بعض، إنه الكنيسة تبقى مشغولة منشغلة بأمور الرب، منشغلة إنه اللي الرب اداهولنا، اللي الرب استأمننا عليه، الكنيسة بتحقق

0: القصد ده. نفسي أشجعك إنه إحنا عايشين لهدف، مش عايشين بندور حوالين الجبل. في سفر التثنية قال لهم في أول إصحاح يقول لهم كده إنه كفاكم قعود عند هذا الجبل. الرب كلمنا في حوريب، حوريب ده أول ما طلعوا من أرض مصر بعد ما مشوا شوية نزلوا عند جبل حوريب، وموسى صعد الجبل وابتدوا يستقبلوا وحضور إلهي ونار ودخان وأمور عظيمة الشعب اختبرها. لكن جاء وقت يمكن بعد سنة أو وقت مش فاكر توقيت بالظبط، الرب قال لهم كفاية قعود عند هذا الجبل، اتحركوا وروحوا. ده بعد سنة أولى وأول سنة. وبعد كده لما وصلوا واعتذروا أنهم يعيشوا الدعوة تاهوا في البرية 40 سنة، جاء بعديها بعد 40 سنة قال لهم كده في قادش برنيع، قال لهم كفاكم دوران حول هذا الجبل. عايز أقول لك أنه حياتنا ما ينفعش تبقى قعود عند الجبل، حياتنا ما ينفعش تبقى دوران حول الجبل، حياتنا محتاجة أنها تكون انشغال وتجره حتى آتي. منشغل إزاي همجد الرب، منشغل إزاي ملكوت الرب هيمتد أكتر وأكتر، أعمل إيه يا رب علشان حياتي على الأرض تبقى مستثمرة ومفيدة وليها تأثير في الأبدية، أعمل إيه يا رب علشان حياتي يبقى ليها مكافآت في الأبدية. أوعى تكون عايش عشان مجرد to survive، إنك مجرد تعيش، لكن عيش علشان عارف إنه لو أنت عشت زي نحمية مشغول ببيت الرب وبعمل الرب في مكافآت أبدية مستنياك، في مكافآت. وما تعتذرش، اوعى تقول اصل نحمية كان ممكن يقول اصل الشعب كله حالته صعبه، اصل ما فيش امل. اوعى تعتذر. الشخص اللي عنده حاجه حقيقيه وبيحب الرب مش بيشوف الصعاب والتحديات، لكن بيقول انه ايا كان انا عارف انه هقدر، الرب هيعمل طريق، بس في الاخر هيتكتب سفر عن حياتي قد ايه انا كنت منشغل بزي بامور الرب. الرب لما صعد قال حاجة مهمة، قال occupy till I come، قال do business till I come، قال تاجره حتى إيه؟ آتي. الرب إدى وزنات وقال تاجره حتى آتي.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الإسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحاً، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.

دايما عند الرب أزمنة جديدة، دايما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دايما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب. تعرفين الرب يحب شعبه جداً؟ تعرفين أنه بقولها دايماً، استثمارات الرب دايماً كلها في شعبه. مفيش حد بيسكب عليه، مفيش مكان بتسكب في النار إلا في وسط المذبح والذبيحة اللي موجودة هو الهيكل، والهيكل هو حضرتك، والهيكل هو إحنا. إذن كل سكيب الرب، كل مجد الرب، كل محبة الرب، كل عينين الرب واهتمام الرب بتنصب على هيكله، وهيكله هو حضرتك كورنثوس الأولى 6، وهيكله هو إحنا كورنثوس الأولى 3. وبالتالي كل عينين الرب، عيناه زي ما كنا بنقول امبارح، عيناه تنظران تسمعان، وأذناه تسمعان، وعيناه تبصران لصلاة الهيكل. ولأن احنا هيكل على بعض، وكل واحد واحدة فينا هيكل، جاء الوقت ان تدرك ان العلاقة الشخصية المفتوحة ما بينك وبين الرب هي أغلى ما في الحياة، هو اللي بيحصل فيها كل النعمة والسكيب والمسحة والكلمات والقيادة والمفاتيح اللي تحارب بيها، اللي فيها صوتك بيخرج ويحسم أمور ويعمل اتفاقيات مع الرب. لأن كل رجال الله كانوا بيتواجدوا، عشان كانوا بيتواجدوا فوق الجبل، الجبل بتاع الرب، الجبل في كلهم رجال جبال. ليه قصة جبال؟ هو المكان الخاص اللي ما بينك وبين الرب ومرتفع، ما بتشوفش فيه غيره، مش هتتشتت بأي حاجة تاني، فأنت فوق الجبل مش شايف غير حضوره وتتواصل معاه. عشان كده الكتاب المقدس يتحدث عن جبال الله، وتحدث عن الجبال المسنمة اللي في الأرض التي ترصد جبل الرب. أحد الهويات اللي أنت يمكن ما تعرفهاش عن نفسك أنك يا جبل. يا رب سامحه. بالمناسبة دي أحد الهويات في الكتاب المقدس فعلا، ولو أنت ما تحكناش وعملنا نكتة عليها، بس دي حاجة كتابية، والحاجة الكتابية دي لو أنت أدركتها فبتدرك أنك هو صعودك الجبل، هو وجودك في الجبل الرب بناه جواك وبيثبته جواك، عشان أنت وهو تتواصلوا مع الرب بدون تشتيت تحت الجبل. تحت الجبل هو بيرى بالمجد، فوق الجبل بيرى بمجد، تحت الجبل بيعمله عجل. فحضرتك كجبل الرب بيحطك في الهوية اللي موجودة فوق، فما تعملش عجول. إنك تدرك إنك جبل الرب. بالمناسبة حزقيال 36 37، قال لهم يا جبال إسرائيل، كان بيكلم القادة، كان بيكلم الخدام، قال لهم يا جبال إسرائيل، وقال انتوا الجبال اللي كانت طاردة للسكان، هرجعكم ورجع السكان. فاكرين الآيات دي؟ فبيرجع للجبال نضارتها، والجبال دي ولاد للرب في حزقيال. إذا ان حضرتك يبقى اسمك جبل للرب مش حاجة عجيبة او غريبة، لان ده المكان اللي الرب بيبنيه وبيثبته فيك. ولما تجدد ذهنك ورؤيتك للهوية اللي مش طبيعية، مش طبيعي يعني، حد يقول ها ايه جبل وانا جبل، طبيعي ليك انك تقولها.

لأنه ده مش أي حاجة طبيعية أو عادية، بس إلهنا عمره ما بيعمل حاجة طبيعية أو عادية، وإلهنا بيعمل فينا ما لا يستطيع أن نخرجه من أنفسنا بقوتنا. عمرك ما بقوتك هتطلع نفسك جبل، هتتريق على نفسك لكن مش هتطلع نفسك جبل، أو آخرين يتريقوا عليك، لكن أنك أنت ترى نفسك بحسب ما الرب شايفك حاجة مختلفة تماما. ورب يقابلك فوق الجبال، كل رجال الله رجال جبال. دوروا على راجل واحد ما كانش بيتواجد فوق الجبل عشان يتواصل مع الرب، ده حتى الرب يسوع كان بيقضي الليلة في جبل زيتون، كان يقولك طول النهار يعلم في الهيكل وفي الليل في جبل الزيتون. يكونش ده باترن؟ يعني لو انت بتتواجد فوق الجبل هتخدم بسلاسة تحت الجبل؟ لو انت بتتواجد فوق الجبل هتنتصر تحت الجبل ويبقاش في اي عجل بيتكون في حياتك؟ لو انت بتتواجد فوق الجبل بتعرف تشرع، لان إليشع كنا بنحكي عليها الصبحية، إليشع فوق الجبل هو نازل من الجبل، تصوروا نازل من الجبل يقول يا رب ليصب هؤلاء بالعمى، ايه الحلاوة دي؟ very relaxed يعني بكل بساطة، ما عرفش يعني لو حبينا نعملها بطالما ضحكته يبقى كأنه بيأكل آيس كريم يعني، نازل من الجبل ويصب هؤلاء بالعمى. فنزل لقى الجيش اللي كان بيحصل لك جيش تقيل جدا بمركبات حديد، كلهم خدهم من إيدهم ودخلهم الأرض. ده إيه الحالة اللي مليانة سلطان ومليانة هدوء ومليانة سلام ومليانة تشريع ومليانة ببساطة مسكهم من إيدهم ودخلهم الأرض. رجال الجبال كده. ورب جال وقت ندرك الهوية اللي هو عايز يطلعها فينا. هنقرأ الآيات اللي أنا دخلت في موضوع مش جبل الله جبل باشان، مزمور 68 وآية 15، لماذا أتها الجبال المسنمة ترصدن الجبل الذي اشتهاها الله لسكنه؟ يعني في جبال بتقاوم إنك هوية الجبل فيك، وتقاوم هوية جبل الله فيك. بصوا الجبل بيطلع الهوية نمرة 2 اللي هي آية 17، مركبات الله. أنتوا عارفين إن مركبة الله ده هويتك؟ في العهد القديم ده كان التعبير اللي بيذكر على رجال الله، اتقال على إليا واتقال على إليشع يا مركبة الله وفرسانها. خلي بالك في مرة تانية الملك قال له يا مركبة إسرائيل وفرسانها. بالمناسبة يعني إيه مركبة الله؟ يعني الحضور الإلهي فيه، يعني مركبة، هو مركبة وفي حد ركبه. ما تتخضش من كلمة مركبة الله، يعني سوري حضرتك أنا آسف، يعني يسوع دخل بلاش، يسوع دخل أورشليم على مركبة، عارفين المركبة اللي كان ركبها؟ فإنك اسمك مركبة الله ده ما تفتحش يعني ما تفتحش صدرك أبدا. أوكي من جبل لجحش. فتواضع تحت يد الرب. فمركبة الله هو المركبة اللي بتحمل هذا الحضور الإلهي، عشان كده هي مركبة الله. بس مرتين، مرة قالوا يا مركبة الله وفرسانها، إذن المركبة، خلي بالك التعبيرات برضو بنذكرها وبنعديها، أنا بحكي معاكم. لما مركبة الله وإيه فرسانها، يعني ما فيش مركبة لله إلا ما تكون بتتبعها قوة. إدراكك لهوية المركبة فيك هو إدراكك لأن في قوة بتتحرك حوالين الهوية دي. ببساطة ليه إحنا لو عايز تتكلم كتابياً ليه اللي يخلينا مركبة الله؟ أصلاً القدس الأقداس كان اسمه مركبة الكاروبيم، داود قال لنا كده. فقدس الأقداس ساكن جواك، والقدس الأقداس اللي ساكن جواك اسمه مركبة الكاروبيم. ارجع ورايا وبص لو أنت أول مرة تسمع المعلومات دي. فببساطة لأن قدس الأقداس مركبة، مركبة الكاروبيم، عشان كده بيحصل حركة في روحك وحركة مع اللي بيسيبوا نفسهم لحركة الروح القدس. كثيرين بيختبروا هذه الاختبارات من زمان وقريبا ما زالت شغالة، الحركة الروح، إنك الروح القدس يتحرك فيك ويعمل أشغال برا جسدك. ليه؟ لأن مركبة الروح نشيطة، الروح دايما نشيط حتى لو الجسد ضعيف.

وبالتالي مركبة الله وفرسانها، لأن مفيش مركبة لله إلا وتتبعها قوة. بس في مرة ما تقلوش يا مركبة الله، قالوا يا مركبة إسرائيل وفرسانها. دي مهمة، ليه وراها معنى؟ ليه ده بيقول له إن شعب الرب مع جيشه، مش الجيش الطبيعي، جيشه هو المركبة وفرسانها. أوكي أوكي حاول الجملة وبقى أعمل اللي أنت عايز تعمليه بعدين. مصر عندها جيش، بس ده الجيش الطبيعي. جيش مصر الحقيقي هو مركبات الله، لدي مركبات مصر وفرسانها. حد فاهم حاجة؟ ففي مركبات طبيعية، بس الملك قال له أنت مركبة الأمة وفرسانها. حد فاهم حاجة؟ لأنه بيكلم النبي، فقال له أنت مركبة الحضور الإلهي وفرسانها إلا على الأمة، فما قالوش أنت مركبة الله، قال له أنت مركبة الشعب وفرسانها. أنتوا هنا مش كده؟ وبالتالي التواجد في الجبل، خلي بالك الجبل بيقود إلى المركبات، لأن مركبة الله ده الحضور الإلهي اللي بيحمل في حياة حضرتك وحضرتك ربوات ألوف مكررة الرب فيها. سينا في القدس، كلكم عارفين بحب هذه الآيات. فإيه الآية 18؟ صعدت إلى العلاء. عارفين الآيات دي في أفس 4، أفس 4 جايبها من هنا. صعدت إلى العلاء سبيت سبيا، أعطيت الناس عطايا. هللويا. إذن بصوا، الجبل بيقود لهوية المركبة، المركبة بتقود إلى هوية القوة. فكل سبي اتسبق أو كل سبي اتسرق منك يسترد، لأنك جبل ومركبة. انتوا شايفين التسلسل؟ هقراها مره تانية عشان يمكن تنور. جبل الله، جبل بشان، جبل اسنمه، جبل بشان ممكن تبص عليه، في ناس حبت جبل بشان، جبل اثمار، جبل مثمر. المهم، لماذا اتى الجبال المسنمه ترصدن الجبل الذي اشتهاها الرب لسكنه؟ اذا جبلك مرصود من العدو، فحامي عن جبلك، حامي عن جبلك. احرص انك تتواجد في جبلك وتحفظ جبلك، مش قدام يعني متعمر. عمر جبلك، ما تخليش جبلك اجرد. فاهمين حاجه؟ ما تخلوش جرداء، ما فيش رجلين متحركه فيه، دوس فيه طول وعرض، واملى جبلك صلاه. سموها جبال صلاة. املى جبلك صلاة، املى جبلك تشفع، املى جبلك وجه الرب. ما تخلوش مهجور، املاه برجليك، تحرك فيه. ليه؟ لأنه ده جبل مرصود من جبال أخرى عايزة تأتي ضده. لماذا أتوى الجبال المسنمة ترصدن الجبل؟ ليه؟ لأن ده الجبل لشهاها الرب لسكنه، الرب يسكن فيه إلى الأبد. يكونش ده برضو حضرتك، ويكونش ده كنيسة الرب. الجبل ده حواليه مركبات، فالهوية التانية مركبات لله، ربوات ألوف مكررة، يعني حركة مركبة الله وفرسانها الرب فيها. سينا في القدس ده مش يعني لو دخلت في ده حاجة أتكلم كتير، بيحول البرية بتاعتك إلى قدس أقداس. سينا في القدس، أو بيأتي بقدس الأقداس للسينا بتاعتك. يعني يا إما السينة بتاعتك بتتحول إلى قدس الأقداس، يا إما قدس الأقداس بيجي زورك في السينة. ليه؟ لأنك في الجبل، والجبل ده بيحرك حركة روحية، بيعمل مركبات روحية، فبتحصل تغيرات. فالنتيجة آية 18، صعدت إلى العلاء سبيت سبيا، قبلت عطايا بين الناس. أيضا المتمردين بتحول أمورهم للسكن أيها الرب الإله. ففي حاجة بتتحول في تاريخك بسبب هوية الجبل وهوية المركبة الله. بالمناسبة، طالما دخلنا في الهويات المش معتادة، انت عارف ان احد هوياتك انك انت مدينة؟ ببساطة أرميا واحد قال له جعلتك مدينة حصينة. وبالتالي الرب قصده انك متهيكل. يعني ايه متهيكل؟ ستراكتشر، في في في في تركيبه حواليك. انت مش عريان، انت متغطي بالبر ومتغطي بالدم ومتغطي بالعهد، بس كمان في حركه حواليك. انت حركه وراء الرب. الروح القدس يجب ان ياخد حريته فينا، ونبقى حساسين اكتر بسبب ادراكنا للهويه لحركه الروح فينا، بسبب عدم رؤانا. عارف يعني ايه تفهم الايات دي؟ تفهم يعني زي ما قلناها، تنظر وتتامل وتتملي بيها.

هنا كده انت فهمت الآية. فحد فهم ان هو مركبة لله؟ انت سمعت دلوقتي، بس عشان تفهمها لازم تقف فوق الجبل وتدرك ان هو ساكن، هو حاضر، وانت انا اسف مركوب، انا اسف مش بهزر، ما مش بهزر، إن هو بيملأ وانت بتتحول الى عجلات عشان هو عايز يتحرك. انت سامعني لسه؟ انا عارف، بس انت محتاج تدركها في البيت وانت قدامه، انه هو بيملأ كرسي مركبتك، بيملأ كرسي مركبتك وانت بتستسلم لحضوره عشان هو عايز يتحرك، فبيملأ روحك بعجلاته علشان تتحرك، والحركة دي مركبة الله مليانة قوة وفرسانها، فبينفجر فيك أنت قوة بسبب إدراكك، لأنك شايف، لأنك فاهم الصورة، مش كلام عربي بيتقال وبتردد. كل كلمة تتحول فينا إلى صورة أو تتجسد جوانا، كل ما بنتغير إلى تلك الصورة. عشان كده تصورات قلبنا مهمة جدا. الرب كان دايما بيتعامل مع تصورات، فاكرين من القلب يخرج مش من الأكل. فاكرين لما قال لهم كانوا بياكلوا، أنتوا بتاكلوا حاجة نجسة ما غسلتوش إيديكم، مش عارف إيه، فقال لهم إيه اللي بتقولوه ده؟ النجاسة ما بتخشش من بره لجوه، النجاسة بتطلع من جوه لبره. يعني إيه النجاسة بتطلع من جوه لبره؟ يعني بحسب تصورات القلب بتبروجكت. قلب حضرتك بروجيكتور. يعني ايه بروجيكتور؟ يعني الصوره الموجوده جوه قلبك بتطلع على الحيطه، بتطلع في وشك، بتطلع قدامك. فرب حريص انه يملا قلبك تصورات مجده عشان يطلع قدامك مجده. تصورات قلبك تتملي ببره وبنوره وبحقه وكلمته، علشان عارفين ايه بروجيكت؟ يعني مش بس تنعكس، يعني تسقط قدامك كده، تتحرك قدامك وتتحط فتشوفها زي البروجيكتور. فالموجود جوه الجهاز، في جهاز، في جهاز هنا هو ماشي، في الكلمات دي فطلعت على الشاشة. فكل انت الجهاز اللي جواه تصورات القلب، وتصورات قلبك بتتحرك قدامك. فقال النجاسة مش بتخش من برا لجوه، النجاسة بتطلع من البروجيكتور بتاعنا. فقال من القلب بيخرج. فاكرين الآيات دي؟ مش عارف تحت. فكل بقى زنا وكل أفكار شريرة وكل أمور جسد خارجة من القلب، فخارجة من القلب بتعمل إيه؟ بتبقى بروجيكتد. أول ما تتواجد قدام الجبل مجده بيملى الصورة الداخلية، بيملى المشهد، هو بهاء مجد الله، رسم جوهره، والصورة الداخلية دي هي بتبروجيكت. فده مش كلام روحي طاير في الهواء، ده علاج حقيقي لكل مواجهات بنمر بيها في الأرض. لأنه كل ما هنعمل عجول، كل ما بتزداد بنخش في دوران في الظلمة يتمشون. فاكرين الذين لا يفهمون في الظلمة يتمشون فتهتز أساسات الأرض. فمرة تاني الإدراك الداخلي للصورة الداخلية، كل ما بيزداد لمعان الملك، كل ما بيخرج منك سلطان. عشان كده قلت 19% تشريع، اللي هو 80% تسبيح او عباده جميله. استمتعتوا بالعباده النهارده؟ هللويا. فالعباده جميله. بعد العباده في 18% او 19% عباره عن تشريع، لان ما فيش حد بيقف قدام الملك غير ما يقول ارتفعت الابواب الدهريه. ده المزمور قال كده، الأرض الرب وملكها والساكنون والساكنين فيها. أوكي، اللي وراها إيه؟ من يصعد إلى جبل الرب؟ مين بقى يطلع ويشوف إن الرب الأرض وملكها؟ أوكي، استير. امبارح اتكلمنا عن استير بطريقة، النهاردة هتكلم عن استير بطريقة تانية. فاكرين امبارح؟ أرجوكوا اللي ما سمعش مشاركة يسمعها، لأن عمالة بتجيلي شهادات عن مشاركة امبارح. اسمعها، يعني عملنا مدخل مختلف النهارده، مدخل ابسط وسريع عشان نختم، علشان الباص حاضر. خمس مفاتيح يجعلوك تحفظ اوقاتك، خمس مفاتيح لحفاظ الوقت، مش لحفاظ الوقت يعني ما تضيعش وقت، لا، فاكرين الجملة الأساسية، الوقت مثل هذا.
حفظ خمس مفاتيح.

مفاتيح لحفاظ الموسم الروحي في حياتك. أوكي؟ لأن استير حفظت الموسم، كان في وقت مثل هذا ويندو نافذة لازم استير تشتغل فيها، اشتغلت فيها، نقلت تاريخ أمة. حد فاهم حاجة؟ دي قصة استير، مش هنرجع نقولها. وبالتالي استير حفظت الويندو النافذة بتاعت استخدامها ووقفت فيها على حساب حياتها، وقفت فيها فنقلت تاريخ أمة. فالنقطة الصغيرة اللي هبص عليها هي خمس مفاتيح من سفر أستير كلهم بصوت باسم الرب يسوع، ما نطولش فيهم. إزاي تحفظ موسم استخدامك ما يسلبش منك. أوكي. أول نقطة، فشايفين نقط بقى النهاردة وكل حاجة. أول نقطة إن مردخاي كان دايما عند باب الملك، دي أول نقطة. أوكي، بصتولي هنقرأ استير 2، استير 2 وآية 19. لما جمعت العذارة ثانية كان مردخاي جالسا بباب الملك. دي مش صدفة. آية 21، في تلك الأيام بينما كان مردخاي جالسا في باب الملك، بغثان وطرش حاولوا يمدوا أيديهم يعملوا مؤامرة. استير 3 وآية 2، كان كل عبيد الملك الذين بباب الملك يكثون ويسجدون لهامان، أما مردخاي فلم يجث في ولم يسجد. قال عبيد الملك الذين بباب الملك، خلي بالك كلمة باب الملك عمالة تتكرر، لمردخاي لماذا تتعدى أمر الملك؟ صح. 4 آية 2، لما خرج التشريع بتاع هامان شق مردخاي ثيابه. آية 2، وجاء إلى قدام باب الملك، لأنه لا يدخل أحد باب الملك وهو لابس مسحا، ففضل واقف قدام باب الملك. صح. 6 آية 1، في تلك الليلة ترى بلاش دي. آية 10، قال الملك لهامان اسرع وخذ اللباس والفرس كما تكلمت، افعل هكذا لمردخاي اليهودي الجالس في باب الملك. فبقى معروف مردخاي اللي ايه، لا يسقط شيء من جميع ما قلت. فاخذ هامان اللباس والفرس والبس مردخاي واركبه في ساحه المدينه، ونادى قائلا قدامه هكذا يصنع للرجل الذي يسر الملك بان يكرمه. اذن سمعت مردخاي ان هو ايه، جالس عند الباب الملك. بحسب ما يحدث عند بابك بيحدث جوه أجواءك. باب الملك باب محوري، لدرجة إن هو كان الباب اللي كانوا بيسجدوا فيه لهامان. لو أنت سبت هامان يسجد لي في باب الملك، بيحصل في الآخر تشريعات مضادة لحياتك. لما باب الملك بقى بيسجد فيه لهامان، هامان هتبص بعد شوية أخذ السلطان للتشريع المضاد لشعب الرب. عندي أخبار لحضرتك، مش استير شرعت، قبل ما استير تشرع هامان شرع. إمتى هامان شرع؟ لما باب الملك اتاخد. احفظ أبوابك هتحفظ أزمنتك وأوقاتك. مين قاعد عند بابك حاجة مهمة، أبواب قلبك، أبواب عينيك، أبواب نفسيتك، أبواب مشاعرك، احفظ أبوابك. لأن كل حد هنا موجود عنده أبواب، النفس ليها أبواب، العينين دي أبواب. أشعياء 28، بحب الآية دي، معلش هفتحها قدام عينيكم، أنا بحبها فحطها قدام عينيكم، كنت ممكن أقولها لك بس عايز عينيك تقراها. أشعياء 28، بحب جدا هذه الآية، آية 6، نقرأ من آية 5، في ذلك اليوم يكون رب الجنود إكليل جمال وتاج بهاء لبقية شعبه، الرب يأخذ مكانه كملك. أشعياء 28 آية 5، في ذلك اليوم يكون رب الجنود إكليل جمال وتاج بهاء لبقية شعبه. الآية اللي جاية تجنن، روح قضاء للجالس القضاء وبأسا، هللويا. فاكرين يقون ويقون دي بأس، وبأسا للذين يردون الحرب إلى الباب. بالمناسبة فاكرين دبورة، حينئذ حرب الأبواب. ليه؟ لأن في آلهة حديثة، ففي مواجهة جديدة زي ما حكينا الصبحية.

كوفيد، اكتئابات، حروب في المنطقة، ودي مؤامرة إبليس والمواجهة الكنيسة لازم تقف فيها. بالمناسبة الكنيسة وقفت في كل واحدة من دول، الكنيسة وقفت في كل واحدة من دول. وبالتالي مرة تاني، في بحسب ما يحدث في بابك بيحدث في حياتك، فاحرص على أبوابك، ثبت أبوابك للرب، لدرجة أن مردخاي بقى اسمه مردخاي الجالس عند الباب. ما احتاجوش يدوروا على مردخاي تاني، معروف أمين مردخاي، مردخاي الجالس عند الباب، لأنه طول الوقت في سفر استير جالس عند الباب. المرة الوحيدة اللي اتاخد منه فيها الباب هو لم يرد، مش ما اتاخدش منه يعني، بتكلم روحيا، لم يرد أن يسجد لهمان، وبقى همان بيسجد ليه عند الباب. لما همان بقى بيسجد ليه عند الباب، خرج تشريع من همان لقتل شعب الرب. لما بتسيب بابك لأفكار سلبية، لما تسيب بابك لخصام ولعنة وقوة نفسية مضادة لآخرين، لما بتسيب نفسك، بالمناسبة اوعى تخرج من نفسك قوة نفسية مضادة لأي حد من إخواتك. انت مش لازم تلعن بكلمات منطوقة، انت ممكن تلعن بقوة نفسية وتصورات قلب مضادة. فبليز من فضلكم بطلوا تنهشوا بعضكم بعض وانتم مش واخدين بالكم، وطلعوا ويتش كرافت، عرافة وعيافة على بعض وانتم مش واخدين بالكم. بمعنى ايه؟ بمعنى في تصورات قلب داخلية مضادة لأخ أو لأخت. تصورات القلب الداخلية وسايبها في باب قلبك، بتطلع قوة نفسية شيطانية بتهاجم. ياما تخش في أجواء وتبقى شاعر أنه بينهشوا بعضهم بعضا، وده تعبير كتابي بالمناسبة. ياما ناس بتستخدم في عيافة وعرافة وهي مش واخدة بالها، لأن المؤمن اللي جواه الروح القدس لما يحط في أبواب قلبه قوة نفسية بتئن عن أخ أو أخت أو مضادة لأخ أو أخت، هو بيطلع بروجكتينج هذه الصورة عليه، فبيلوث أخوه أو أخته وبيلوث الأجواء الأتموسفير، جلوة يتنجس منه كثيرين. خلوا بالكم من اللي بيحصل، لأن كتير ده أحد الحفر السلبية السودة الموجودة جوه الكنائس، الكنائس كلها، ما أقصدش يعني مش كلام حاجة هناك، بتكلم علينا برضو. أحد الصور السلبية اللي ما بناخدش بالنا، أو الأشخاص ما ياخدوش بالهم ورا مشاعرهم، أصلاً ما ده عياط يعني. فبسبب فيض المشاعر السلبي أو المجروح أو اللي بيئن، ده قال كده لا تئنوا بعضكم على بعض، يعني مجرد أنك أو فلانة دي وجعاني، هذا الأنين بيطلع بروجكتينج حاجة في الأجواء. أول ما همان أخذ الباب خلاص بقى فيه تشريع يموت الشعب. كتاب مقدس في العهد الجديد يقول لك لا تنهشوا بعضكم بعض. عايز أوقف الموضوع ده، بس عايز أثبته جواك. بليز لا تترك صور سلبية عن أخ أو أخت ليك في الجسد، بليز، عن عيالك وعن ولادك. ياما ناس بتلعن ولادها بصورها الداخليه، اصل الصوره اللي جوايا عنه، اصل انت ده اللي حاصل، اصل ستوب، اطلع. فاكرين الصبحيه؟ السماويات قبل اي حاجه في الارض، الغطاء الاولاني بتقابله هو اسمنجوني، اختنا اسمنجوني، اسمنجوني وراه فدا الجلد، وراه الحجاب بيتشق. فعايز الأمور تتغير في ولادك، عايز الأمور تتغير في علاقاتك، بطل الصور السلبية دي، عشان الصورة السلبية هي اللي بتطلع بتخلي همان يبقى ليه حق في أرضك. طول الوقت عمال بقول لكم إبليس ملوش حق، إبليس ملوش حق، إبليس ما لا تعطي لإبليس مكانة. اللي بيدي إبليس حق في أرضك إنك بتحمل صور سلبية مضادة لمستقبلك ومستقبل عيالك ومستقبل علاقاتك أو مستقبل إخوات ليك في الجسد. بتطلع عيافة وعرافة، بتطلع حصاد، لأن كل قوة أرضية نفسانية إبليس بيحب يستخدمها. اللي على أبوابك بيحكم حياتك. مردخاي كان حافظ الأبواب، لما كان في مؤامرة ضد الملك عرفها عند الباب. لما حصل همان بيسجد ليه، هو رفض أن يسجد ليه عند الباب.
لما همان أخذ الباب أخذ المنطقة كلها. لما استرد الباب لدرجة أن مردخاي بقى اسمه الجالس عند الباب، لما جم يعملوا له البروسيشن بتاع أنه لابس ثياب ملوكية وعبر بالمدينة، وهذا ما يصنعه الملك لمن يحسن إليه، وعبر ورد كرامته، جابوه من عند الباب، لأن الباب مكان محوري في حياتك. فبليز احفظ أبوابك، تحفظ أبوابك ستحفظ أزمنة استخدامك وقصدك الإلهي في حياتك. أنا قلت لكم فاكرين العنوان، هي خمس نقط لحفاظ الموسم بتاع استخدام الرب في حياتك، تكون في الوقت. استير كانت في الوقت، فأنا ببص على السفر وبطلع منه دروس لينا. أول حاجة أبوابنا. أمين. أنتوا جمال. استير اتنين، هاخد آية واحدة من استير، مش عايز أطول كل ده في النقطة، بس استير اتنين في سفر استير. استير اتنين آية مشهورة قوي، أو آية واحدة صغيرة ومش هطول فيها المفروض لو ساعدتوني. آية مشهورة، آية 12، سير 2:12. لما بلغت نوبة فتاة ففتاة للدخول إلى الملك أحشويرش بعد أن يكون لها حسب سنة النساء 12 شهر، هكذا كانت تكمل أيام تعطرهن. فقبل ما يخشوا للملك كان بيقضوا 12 شهر بيدهنوا بأطياب، 6 أشهر بزيت المر و6 أشهر بأطياب وأدهان تعطر النساء. اللي بيديك أكسس للدخول للملك، مش لدخول الملك بس، مش لدخول الملك عشان تصلي، لا، دخول الملك عشان موقف زي استير، اللي هو تقف من أجل المنطقة، تقف من أجل إيران، تقف من أجل الأمة. في حاجة اسمها مسحة أمة. مسحة الأمة مش بتنسكب على أشهر واحد في التلفزيونات، مسحة الأمة بتنسكب في بعض أحيان على سيدات في البيوت، والسيدة اللي موجودة في البيت يبقى عليها مسحة أمة. فلما تسجد الأمة كلها ترى قدام الرب، هي واقفة عن الأمة، هي وكيلة أمام الرب للأمة. فالقصة مش المشهورين الخادم اللي في التلفزيون هو اللي عليه مسحة أمة، نو، مش شرط، ممكن بس مش شرط. القصة كلها إن مسحة الأمة دي حاجة بتنسكب على أولاد رجال ونساء، شباب وشابات بيتواجدوا قدام الرب، ورب يأتمنهم لأن هم بيدهنوا. استوروا 12 شهر ما بيحصلش حاجة غير أن بيدهنوا بالمسحة. فبعد 12 شهر للتدهن بالمسحة عندك الصلاحية أنك تقف من أجل أمة. ما أقصدش 12 شهر يعني بالتاريخ، يعني بعد ما يحصل تركيز في حالة العبادة وطلب المسحة والحالة الحميمية. فاكرين تركيبة المسحة؟ فاكرين ما كانوا بيركبوا المسحة؟ أقول لك هذه المسحة لا تنسكب على جسد، دي قدس أقداس للرب، ما ينفعش تركب عليها، ما ينفعش تقلدها. فاكرين الآيات دي؟ عارفين الآيات دي؟ أقول لك ما ينفعش تاخد مقاديرها وتقلدها. يعني إيه؟ ما ينفعش تعمل شكل على الفاضي، دي لازم تبقى فريش، لازم تبقى فريش، ما ينفعش تصنعها في البيت عندك، دي قدس أقداس، دي لا تنسكب على جسد، يعني ملاش دعوة بأمور جسدية، دي ما تركبهاش في البيت عندك. ليه؟ لأن دي هتعمل بلاستيك، هتعمل نار غريبة، هتعمل حاجة مش مظبوطة. وبالتالي لما بيحصل هذا الحميمية، والرب بيطلع شعب كده بيقضي وقت حميم قدام، عشان كده 80% عبادة، عشان في الوقت ده بتدهن بأطياب عشان يجد صلاحية للتواجد قدام الرب من أجل أمة. 12 شهر كانوا مجرد بيتمسحوا بأطياب. أنتوا هنا؟ عطش المسحة وعطش أن أدهن بالمسحة المستمر المركز الحميم، واللي مش أنا مش عايز الشكل بتاعه، أنا عايز الحقيقة بتاعته، أنا مش عايز بلاستيك، عايز ذهب. نمرة اتنين لعدم لافتداء الوقت اللي فيه قصد إلهي على حياتك. أنا مدرك إن لو سألت كم حد هنا يحب إنه يبقى دايماً in the time في القصد الإلهي، كلنا هنرفع أيدينا، وأنا كمان معاكم، عشان كده في مفاتيح. نمرة واحد أبوابك، نمرة اتنين هو تركيز في المسحة الحميمة اللي مليانة عبادة، اللي مليانة منطرح على الرب. يا المنطرحين قدام الرب، المنطرحين قدام الرب،
بلاحظ ملحوظة لاحظتها في نفسي وبعد كده لاحظتها

او اخرين بعد ما لاحظتها في نفسي وقعدت اتعامل فيها مع ربنا معايا جم اخرين اشتكوا لي، فبقى عندي حاجه اقولها انه هما بياخدوا خلوتهم بيفتحوا تليفون. ما ينفعش تليفون في خلوتك، ما ينفعش، لانه الكونسنتريشن بيروح، التركيز بيروح، ال 12 شهر بتسلبه منك. انت محتاج خليها 12 دقيقه، محتاج 12

انا بقرا الانجيل في التليفون، انا بقرا الانجيل في التليفون في بعض الاحيان بس وانا مزنوق، لكن الانجيل في التليفون انا عن نفسي بتطلع لي حاجات وبتطلع لي. وبعد كده طب ما عدي على الاخبار، اوحش حاجه الاخبار، او يمكن ده نقطه الضعف اللي عندي، عدي اشوف اخر اخبار ايه. فما ينفعش، وبالتالي محتاج انك تدرك انه 12 شهر دي مسحه فقط، دي اللي بتديك الصلاحيه انك تقف قدام الملك من اجل امه او من اجل بيتك او من اجل امور كتيره في حياتك. نقطه نمره 3 بسرعه عشان الوقت. فاكرين وشتي امبارح قلناها؟ من فضلك ال علشان تتحرك في استير يجب انك ترفض وشتي، عشان تبقى استيري يجب انك ما تبقاش وشتاوي، عشان تبقى بتتواجد قدام الملك في المكان في الوقت لأجل حسم تاريخ أمة يجب أنك تكون رافض طارد وشتي من قدام حياتك. وشتي هي إيه؟ وشتي هو الطريقة القديمة، هو الطريقة اللي ما الملك حولوا جملة قلتها مبارح عشان معظمكم كنتوش موجودين. الملك طلب أن وشتي تخش، وشتي ما دخلتش، الملك قفل الباب على استير، استير دخلت. فرق ضخم جدا ما بين الروحين، ما بين القلبين. واستير لما دخلت دخلت في القصد in time لوقت مثل هذا، وشتي كان وقت دخولها ما مش هوسخ ايدي، مش هوسخ رجليا، انا مشغوله، انا عندي. فاكرين لما دعا في العرس وقالوا احنا عندي لسه متجوز ولسه جايب بقر، لسه جايب بقر، هو قال كده لسه جايب بقر حضر، كان من مني ولا من اسيوط كان راجل، انا من ياوي فمفيش مشكله، جايب بقر، انا جايب بقر همشي هفسحه. تعرفين ايه هو قال كده فعلا جايب بقر، ما قالوش هفسحه يعني، بس انا جايب بقر. فمن فضلك كل اتجاه وشتي فيك وفيا يجب ان ما يبقاش ليه مكان. ده كتير بيبقى محمول بان بننصر لورا، كتير كتير محمول ان انا اللي هي الصور القديمه اللي خلتني مرات لوط، خلتني عمود ملح. كلكم عارفين قصه مرات لوط، ياما ناس متخشبه ومليانه مراره، ليه؟ لانها بقت عمود ملح، وعواميد الملح في قلوبنا بتخلينا وشتي، بتخلينا مش عايزين نخش، مش قادرين نخش. أنا صليت ومش عارف إيه، أنا ما أنا صليت الصلاة دي قبل كده، أنا تعودت، أنا دخلت قبل كده القصة دي. أول ما بيحصل كده جوانا المسحة ما تبقاش مسحة، بيبقى حاجة بلاستيك مش حاجة نازلة من فوق، ووشتي بتتعود إنها ملكة. ولما وشتي بتتعود بعد شوية ما بتخش قدام الملك، هي ملكة. لما تقرأ القصة، ما عرفش أنتوا آخر مرة قريتوا استير إمتى، وشتي كانت ملكة وكان حواليها جواري وكانت بتعمل حفلات وكان عملت كذا وليمة، عملت وليمة والملك عامل وليمة، هي عملت وليمة. لما الملك قال تعالي هي كانت عاملة وليمة، وبالتالي هي كانت عايشة كملكة. فخلاص أنا عايشة كملكة ومش محتاجة أخش قدام الملك. همان الولايم بتاعت استير هزمت همان، لأنه لو قلت إن الباب، لو الباب أخده هامان، التشريع بيتحرك بياخد حياتك. الوليمة، لو هقول لكم، خلينا أوفر عليك الوقت، أقول لك يعني إيه وليمة. الوليمة عكس هامان، الوليمة اللي حضرتك وحضرتك بتعملها هي وليمة عكس هامان. يعني إيه عكس هامان؟ هقول مثل أرضي بس حقيقي وأقصده وأعنيه. لو همان بيهدد اقتصاد مصر، وليمة الكنيسة إنها تبقى سخية جدا، وسخاء الكنيسة بيموت همان. فوليمة استير هي وليمة مضادة لتشريع همان، لأن همان كان مدرك مطلع تشريع إن الشعب يموت، فهي عملت وليمة. يا رب تكون منوره. همان كان اصدر تشريع لقتلها، فهي عملت وليمه ودعيته ليها. الوليمه هي ما تصنعه مضاد للي بيحصل في الشارع، بس بتعمله بسخاء. مش بتعمل بس مجرد يعني اوكي نو بتعمل وليمه مضاده لهمان.
أنا خدت مثل الاحتياجات والسخاء، خد بقى كل مثل

الأحزان والفرح، مثل اليأس والتسبيح، مثل الخوف والجرأة. خد كل الأمثلة، اعمل وليمة جرأة، اعمل وليمة إيمان، اعمل وليمة فرح، اعمل وليمة خدمة في وقت مش مناسب للخدمة، اعمل وليمة مضادة لهمان. هتلاقي همان بيقع، همان وقع في الوليمة. Are you here؟ ده أحد مفاتيح إنك بتعمل وليمة مضادة للشارع. مش بتقول الشارع وتردد الشارع وتدخل الشارع في بيتك، أنت بتعمل وليمة ضد الشارع، فالشارع سلطانه بيتكسر. أنتوا هنا مش كده؟ أوكي، ده مفتاح همان انهزم في الولايم. في الوليمة الثانية، لأنها عملت وليمتين، يعني دي نمرة 2 آية 8، دي الوليمة 2: إن وجدت نعمة في عيني الملك، ده الأستير بتكلمه، إذا حسن عند الملك أن يعطى سؤلي وتقضى طلبتي أن يأتي الملك وهامان إلى الوليمة التي عمله لهما غدا. هقول يعني دي وليمة 2، وهي حريصة أنها تدعو هامان. ما عرفش عنك، هي كان ممكن تخلص الموضوع وهامان مش موجود ولا لا، بس هي دعت هامان، لأن في الوليمة هزيمة همان. أنت جاي تلعني وأنا بعمل لك وليمة، في الوليمة تتهزم. أنت جاي تهدد اقتصادي وأنا بعمل وليمة، في الوليمة تتهزم. أنت جاي تهدد فرحي ويأسي، تهدد بيتي، أنا بعمل وليمة، والوليمة دي مليانة تسبيح، مليانة إيمان، مليانة صوت، مليانة تشجيع، مليانة قوة مضادة للي بيحصل في الأرض. ففي الوليمة همان يسقط. آمين آمين. آخر نقطة، قلت لكم خمس نقاط. في أول نقطة أبوابك، تاني نقطة تركيزك في المسحة، تالت نقطة رفضك لوشتي، رابع نقطة انتصارات الولائم أو استراتيجية ولائم، آخر نقطة هي حرب التشريعات. همان شرع، بعضكم ممكن ما كانش واخد باله، همان أصدر تشريع، وحقول لك التشريع كان ليه حق يصدر تشريع ليه. في استير 3 وآية 12: دعي كتاب الملك في الشهر الأول في اليوم الثالث عشر منه، وكتب حسب كل ما أمر به هامان إلى مرازبة الملك، إلى ولاد بلاد فبلاد، إلى رؤساء شعب فشعب، كل بلاد ككتابتها، كل شعب كلسانه، كتب باسم الملك أحشاويرش وختم بخاتم الملك. بس هو مين اللي أصدر التشريع؟ هامان. بسبب ان الخاتم اتحرك من ايد الملك وتحط في ايد هامان، هامان قام مشرع. كلكم عارفين بقى بقيه القصه، وعظوا انتوا العشر دقايق اللي جايه. الملك بعد ما هامان سقط في الوليمه ادى الخاتم، صح 8، صح 8، في ذلك اليوم اعطى الملك، صح 8 وايه 2: نزع الملك خاتمه الذي اخذه من هامان واعطاه لمردخاي. اقامت استير مردخاي على بيت همان. هللويا. يأتي زمن ينزع خاتم من صباع إبليس في حياتك ويوضع في حياتك أنت. الخاتم اللي كان في يد همان كان مطلع تشريع، الخاتم اتاخد من همان وأعطي لمردخاي، فكان وقت تشريع. دي حرب تشريعات. لو في تشريع من إبليس على حياتك، استرد الخاتم وشرع أنت. ينزع الرب خاتم العدوك من يده ويضعه في يدك، فكل ما تقوله تجزم أمرا فيثبت لك، لأن خاتم الرب تنزع من هامان في حياتك باسم يسوع. من يحفظ مواسمك، إنك بتحفظ أبوابك، إنك بتتملي بالمسحة، إنك بترفض وشتي، إنك بتعمل وليمة مضادة لأفكار هامان، وإنك بتنزع الخاتم وبتطلق تشريعات مضادة لكل. ياما في ناس بتقول في تشريع وفي لعنة وفي شاف إيه، طب ها أنت بقى عملت إيه؟ يجب أن تطلع تشريع مضاد. كل تشريع إبليس قاله على حياتك يجب أن يقابل بتشريع مضاد، بس الخاتم في إيدك أنت. جعلتك خاتم في يدي، كخاتم على ساعدي. أمين.

0: انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشاتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.
1: في قناة الكرمة عندنا رسالة مهمة جداً، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنايس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكرمة بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
2: شكراً لدعمك لقناة الكرمة. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.

مرحبا بك يا عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من حلقات معجزات أليشع، المعجزات اللي صنعها ربنا عن طريق النبي أليشع اللي هو بصورة باهتة رمز لربنا يسوع المسيح. مش بس لأنه معنى كلمة أليشع باللغة العبرية أليشع يعني إلهي يخلص، نفس معنى اسم يسوع كما هو مكتوب تدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. مش بس، لكن كمان في بعض الصفات الحلوة والمعجزات الجميلة اللي استخدم ربنا فيها أليشع كصورة رمزية باهتة لربنا يسوع المسيح. معجزتنا النهاردة من المعجزات الحلوة والجميلة والمعزية جدا. دعونا معا نقرأ من كلمة الله في الكتاب المقدس. نقرأ من سفر الملوك الثاني وأصحاح 4 ومن عدد 38 لعدد 41. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ورجع أليشع إلى الجلجال، وكان جوع في الأرض، وكان بنو الأنبياء جلوسا أمامه، فقال لغلامه: ضع القدر الكبيرة واسلق صليقة لبني الأنبياء. وخرج واحد إلى الحقل ليلتقط بقولا، كان في مجاعة ولا لقي فول عدس أي حاجة، ليلتقط بقولا، فوجد يقطينا بريا، يقطين بري اللي هو نبات الحنظل، فوجد يقطينا بريا فالتقط منه قثاء بريا ملء ثوبه، وأتى وقطعه في قدر الصليقة لأنهم لم يعرفوا، وصبوا للقوم ليأكلوا، وفيما هم يأكلون من الصليقة صرخوا في القدر: موت يا رجل الله، ولم يستطيعوا أن يأكلوا. فقال أليشع، فقال: هاتوا دقيقا، فألقاه في القدر، وقال: صب للقوم فيأكلوا، فكأنه لم يكن شيء رديء في القدر. هذه أحبائي معجزة من المعجزات المحببة جدا إلى قلبي اللي عملها ربنا عن طريق أليشع، وفيها معاني جميلة ورموز رائعة. وطبعا بذكر حضراتكم وحضراتكن أن كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لنا، وأن شهادة يسوع المسيح هو روح النبوة، يعني المسيح هو قلب الكتاب المقدس. العهد القديم نبوات، شرائع، أشخاص، كلها رموز وإشارات عن ربنا يسوع المسيح. والعهد الجديد تحقيق هذه الإشارات والرموز، أي أن الكتاب المقدس كله يشير إلى شخص واحد وحيد هو ربنا يسوع المسيح. علشان كده أليشع في هذه المعجزات بيدي رمز ولو باهت، لكنه رمز لربنا يسوع المسيح. أحكي القصة ويدينا الرب فيها تأملات محددة معزية لينا في هذا اليوم. كان بنو الأنبياء، ودول عرفنا من القصة اللي بعدها أن كان عددهم 100. إيه يعني بنو الأنبياء؟ يعني زي ما تقول ناس كده بيدرسوا الخدمة، يعني كأن ناس في كلية إكريكية، في كلية لاهوت كده، ناس عندهم رغبة يدرسوا كلمة الله. وكان أليشع النبي بيكلمهم عن أمور ربنا، وكانوا في منطقة اسمها الجلجال، وكان في مجاعة. طبعا اللي يقرأ الجزء اللي قبله واللي بعده يعرف ان كانت مجاعة شديدة قوي. الأم ذبحت ابنها وسلقته وأكلته، وكانوا بيأكلوا أكل وحش مش هقولك عليه، يأكلوا زبل الحمام، ربع القاب من زبل الحمام بخمسة من الفضة، وكانوا بيأكلوا رأس الحمار. أغنى عائلة كانت رأس الحمار بثمانين شاقل من الفضة. المهم انه كانوا جعانين، وأليشع اللي هو ربنا استخدمه في عمل المعجزة دي قال للغلام بتاعه: ضع القدر الكبيرة، حط قدرة كبيرة، واسلق سليقة لبني الأنبياء، حط مية علشان هنعمل أكل. طبعا واحد من الناس الموجودين صعب عليه أليشع، هيجيب منين لما الدنيا مجاعة، لما الأم أكلت ابنها وأكلت، هيعمل إيه؟ أنا أساعد أليشع. وخرج، ساب الاجتماع ده وراح الحقل الغيط يعني، وقعد يدور على أي حاجة مجاعة. وطبعا لو في حاجة الناس مش هتسيبها، ده الناس ماتت من الجوع. عليه اتحل

حاجة كده اسمها قثاء بري لونه بني كده وقال لك ينفع أي حاجة كله ينفع. ما هو الجوع، الجوع شديد، وهو قال طبعا ما فيش آية بتقول كده، لكن هو يمكن قال زي ما أهل العالم بيقولوا الجوع كافر، هعمل إيه بقى؟ وراح جاب بقى الـ الـ الـ الـ القثاء البري اللي هو نبات الحنظل ملء ثوبه، يعني مثلا قول 20 كيلو حنظل بعيد عنك وبعيد عنك، وراح جايب الحنظل ومش بس يحطه في القدرة من غير ما يقول لأليشة، ده راح مقطعه، يعني حنظل الدنيا خالص، قعد يقطع في الحنظل يقطع في الحنظل. وطبعا اللي بيعرف نبات الحنظل، نبات الحنظل بيحصل له امتصاص ابزوربشن من الايد، يعني اذا بتمسك نبات الحنظل بتشعر بطعم المر في بقك قبل ما انت، يعني مش بتاكله، هو بيحصل امتصاص من الجلد لغايه ما تحس بالمراره. فتخيل بقى جاب 20 كيلو حنظل وقطعهم وبيطلع زي عصاره لونها ابيض، حطها في القدره ونحط الحنظل وقلب وقال لهم بونابيتي، اكله جميله اتفضلوا كله. وطبعا بداوا يحطوا الاكل في الطباقه وبالمعلقه مثلا بداوا ياكلوا حنظل. صرخوا كلهم بصوت واحد وقالوا في القدر موت يا رجل الله. الشيء العجيب ان أليشع ما قالش مين حط الحنظل ولا ليه حصل كده، قال هاتوا دقيق. ورب قائل طب هيجيب دقيق منين؟ اهو بقى أليشع هو الوحيد اللي عنده دقيق في الوقت ده، جاب شوية دقيق وحطها في القدرة وقلب واكلوا. وكانت المعجزة العجيبة ان الحنظل لم يبقى له اي اثر، بل بالعكس بقيت أكلة جميلة جدا جدا. دي معجزة رائعة حلوة، زي كل ما كلمة الله حلوة، زي ما قال داود قديما وجدت كلامك حلوا فأكلته. قال أحلى من العسل وقطر الشهاد كلمة الرب داود. أما أرميا قال وجدت كلامك حلوا فأكلته فكان لي الفرح ولبهجة قلبي. عايز أشارككم في المعجزة الحلوة دي بثلاث أفكار أساسية. الفكرة الأولى عن الخطية أصل المرار، والفكرة الثانية كرم لا يتأثر بالأقدار، كرم ربنا يسوع المسيح. اللي هنا أليشع رمز بسيط لي لما قال ضع القدر الكبير، ربنا كريم جدا وغني جدا ومشبع جدا حتى في المجاعة جدا، لأنه قادر جدا أنه يشبع حتى في الجدوب نفسك وينشط عظامك فتكون كجنة رائعة. النقطة الثالثة والأخيرة واللي هي أهم حاجة في القصة بتاعتنا، الحل في المسيح البار. يبقى الخطية أصل المرار، كرم لا يتأثر بالأقدار، ثم الحل في المسيح البار. تعالوا مع بعض نشوف يعني إيه الخطية أصل المرار. شوف الراجل ده اللي جاب الحنظل لنفسه وللآخرين عملي. أول حاجة يقول الكتاب خرج واحد، خرج من محضر أليشع ومن الاجتماع، رمز لأنه الإنسان اللي بيخرج من الشركة والعلاقة مع الله مش هيلاقي في الدنيا دي غير الحنظل. صدقني، فاكرين الابن اللي كان ضال؟ القصة اللي حكاها الرب يسوع المسيح الشهيرة قوي في إنجيل لوقا صح 15 عن الابن اللي ورث باباه وهو حي، والكتاب إنه خرج جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة، وعارف في الآخر ما لقيش غير الحنظل. كان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله. يمكن أنت قلت أنا مش عايز استعيد، وإيه الكنيسة وإيه ربنا وإيه الصلاة، أنا هعيش أيامي بقى. وبديت تعيش أيامك بالطريقة اللي أهل العالم بيعيشوها، نجاسة ممكن، أفلام ممكن، خيانة ممكن، زنا ممكن، سرقة ممكن، مخدرات ممكن، كل الحاجات اللي أنت ظنيت أنك تلاقيها برا عند العالم. ودي النقطة الثالثة، خرج إلى الحقل. صراحة قال المسيح في متى 13 الحقل رمز للعالم كده. إيه العالم يعني؟ شهوات العالم. مكتوب في يوحنا الأولى 2 لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، كل بريق العالم، لأن إبليس هو رئيس العالم. فبريق العالم، ما في العالم؟ شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيشة، الكبرياء ومحاولة الارتقاء، والعالم يمضي وشهوته. خرج وذهب إلى الحقل. الحاجة الثالثة، كان بيدور على البقول، يعني باع وجود. طب ينتظر، وطب ما طلبش منه أليشع، ينتظر ويشوف ربنا يعمل.

ليه؟ بس راح طالما خرجت بعيد عن ربنا اقصى امالك هتكون في البقول. يعني ايه البقول؟ عيسو زمان، عيسو اخو يعقوب في سفر، في سفر التكوين اصحاح 27، باع البكوريه البركه باكله عدس بقول. مكتوب في عبرانيين 12: لا يكن احد ثانيا او مستبيحا كعيسو الذي لاجل اكله واحده باع بكوريته ولم يجد للتوبه مكانا مع انه طلب البركه بدموع. خرج الى الحقل علشان يدور على بقول، ما لقيش غير القثاء البري اللي هو الحنظل. وصدقني مكتوب في روميا 2: صدقيني هذا ما تقول كلمه الله، ان اجلا او عاجلا يلي بعدت عن ربنا ما هتلاقي في الدنيا دي غير الحنظل، شده، روميا 2، شده وضيق مراره على نفس كل انسان يفعل الشر يهودي كان ام يوناني. خرج ودور ولقي اليقطين البري، ثم خد منه ملء ثوبه. والثوب في الكتاب المقدس يرمز للمظهر الخارجي. مثلا الابن اللي كان ضال لما رجع لبس الحله الاولى، الراجل ده لانه بعيد عن ربنا ملى ثوبه بحنظل العالم. والمشكله انه راح قطع الحنظل، تخيل مالتيبليكيشن، يعني بدل الحنظلايه بقت مليون حنظلايه. ايه معنى ده؟ معنى مكتوب في الانجيل: خميره صغيره تخمر العجين كله. كتير من الناس اللي قابلتهم في السجون، الرب بيدينا نروح نوعظ في السجون، كتير كتير من الناس الممسوكين في قضايا قتل او قضايا اداب او مخدرات قالوا لي احنا ما كناش نظن ان الامر يوصل بينا كده. يا ما شباب وشابات ورجال ونساء قالوا احنا ما كناش نعتقد ان هنقتل، او بس كانت ساعه شيطان وكبرت الامور. ايوه، قطعت الحنظل في القدره. عايز اقول لك الخطيه ما تستهونش بيها. زمان شمشون استهون بالخطيه وكانه قطع الحنظل، وفي يوم من الايام لما الحنظل كتر قوي قلع الدليلة نومته على رجلها، بس قصت شعره وبإيديها شالت عينيه، المقلة بتاعت عينيه بالعصب، بالأوبتيك نيرف، العصب البصري. وبقي شمشون اللي معنى اسمه شمس بي أعمى. لا أتمنى لك إنك تروح وتبعد عن ربنا وتدور على حنظل العالم. الحاجة الأخيرة في إن الخطيئة أصل المرار لم يعرفه. يعني لا هو سأل ربنا ولا سأل الخدام ولا سأل حد، بيتصرف بمزاجه. أسف الشديد في هذه الأيام الولد والبنت يقولوا لباباهم ومامتهم: أنا حر. أنت يا بابا ويا ماما أنا حر. يقولوا الخادم في الكنيسة: أنا حر. ويقولوا ربنا: أنا حر. بس عايز أقول لك حاجة، أنت حر، بس الحرية الغلط اللي أنت بتقول عليها ممكن توصلك للمرار والعبودية. أنت حر حينما تستطيع أن تختار، لكنك إذا استعبدتك المخدرات أو الزنا أو أي خطية هتلاقي نفسك مقيد، لأنه ما يقول الكتاب كل من يعمل خطية هو عبد الخطية. الخطية أصل المرار، الخطية بتجيب الحنظل. النقطة الثانية في قصتنا الجميلة: كرم لا يتأثر بالأقدار. أليشع اللي هو رمز المسيح قال: ضع القدر الكبيرة. ورب قائل: يا أليشع رجل الله، الناس جعانة، ده ربع القاب من زبل الحمام قد كده بخمسة من الفضة، تقول قدرة كبيرة؟ طب حط حاجة قليلة. وكان إليشع بيقول: لا، ربنا لما بيكرم مش بيكرم حسب احتياجي أنا، لكن ربنا بيكرم حسب كرمه. ربما عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، وانت بتشاهدني بتقول: بص أنا كل أملي، أقصى أمالي في ربنا أنه يغفر لي خطاياي. وطبعا ده حاجة جميلة جدا، بس ربنا لما يغفر لك خطاياك يبررك ويضمن ليك السماء ويباركك هنا على الأرض وهناك في السماء بكل بركة روحية في السماويات، كما مكتوب في أفس 1:3: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. مكتوب القادر، أفس 3، أن يصنع أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. صدقني لو جيت للمسيح من قلبك تتمتع بكل الخير والبركة، زي ما صلى قديما يعبيس وقال: ليتك تباركني وتوسع تخومي
وتكون يدك معه وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. فأتاها الله بما سأل، يعني اداله كرم مش حسب طلبة يعبيس لكن حسب إمكانيات ربنا. عارفين القصة أقولها وأنتقل للنقطة الأساسية الثالثة. عارفين القصة اللطيفة الرمزية لما راجل بيشتغل في النخيل في البلح وقال للولد تساعدني، فالولد قال له طب ويا عمو مقابل ايه؟ قال له مقابل وانت ماشي تاخد كفين بلح. قال له حاضر. فسأل الولد الصغير ساعد الراجل الفلاح، وهو ماشي الولد قال للفلاح اديني البلح اللي قلت لي عليه. فالفلاح قال للولد خد كفين بلح املا ايدينك. قال له لا، احنا ما اتفقناش بايدي ولا بايدك، اديني انت بايدك لان ايدك انت كبيره، انا اقصى حاجه ايدي الصغيره هاخد بلحتين في ايدي، لكن انت تديني 15 بلحه في ايدك. عايز اقول لك ايد ربنا كبيره قوي قوي قوي. يا بختك يا طوباك، ما اسعدك لو بجد تمتعت بكرم ربنا هنا على الارض، لانه مكتوب بركه الرب هي تغني ولا يزيد معها تعب. الخطيه اصل المرار بتجيب الحنظل، ثم كرم ربنا لا يتاثر بالاقدار، مش مهم في مجاعه. يعني مثلا المجاعه، كان في مجاعه في الارض مره والناس ماتت من الجوع. عارف ايليا النبي اللي هو كان قبل اليشع، كان غراب بيجيب له لحمه الصبح ولحمه بالليل. طبعا في بعض الشعوب العربيه بتقدر تفطر لحمه، انا ما اقدرش افطر لحمه، بس ايليا النبي كان بيفطر لحمه ويتعشى لحمه، انا ما اقدرش. وطبعا كان الغربان يجيبوا له لحمه ايه، مره شيش طاووق ومره كباب حله ومره ماكدونالد ومره ايه ده، والناس بتموت من الجوع وهو بيفطر لحمه. هو ربنا كده، بس في مجاعه ربنا ما تفرقش معاه. يا ريتك تجي له وتقول له يا رب انا مش هدور على البقول والعدس الاحمر بره زي ما عمل عيسو وزي ما عمل الراجل ده، انا جاي اشبع بيك يا رب. لما تشبعني حتى لو انا مش بمتلك حاجات كتيره في العالم 100% هبقى سعيد بيك. النقطه الثالثه والاخيره، الحل في المسيح البار. كان في حل في الدقيق. طبعا هذكر حضراتكم القدره الكبيره بقت كلها حنظل، بداوا ياكلوا صرخوا قالوا في القدر موتي يا رجل الله. أليش عال هات شويه دقيق، حط الدقيق في القدره. طبعا يمكن في اخوات بيسمعوني دلوقتي رجال او نساء بيحبوا الطبخ، اديك بقى هسال سؤال في الطبيخ. لو جبت قدره او حله مليانه بالحنظل وحطيت لها دقيق وقلبت، يبقى ايه؟ من غير معجزه، تبقى شوربه حنظل، مهلبيه حنظل. لكن المعجزه بتاعت القصه بتاعتنا ان الدقيق لما دخل لا حصل ابزوربشن امتصاص ولا ادزوربشن ادمصاص، لكن انتهى الحنظل تماما. الى ماذا يرمز هذا الدقيق؟ هذا الدقيق رمز واضح لربنا يسوع المسيح. هو قال عن نفسه كده في انجيل يوحنا صحة 12، قال عن نفسه ان هو حبة الحنطة، رمز ليه، ان لم تقع حبة الحنطة في الارض وتموت فهي تبقى وحدها، ان ماتت تأتي بثمر كثير. الدقيق في وجه شبه بينه وبين المسيح كتير، بس اذكر حضرتك وحضرتك انه في تقدمة في سفر اللاويين اصحاح 2 اسمها قربان الدقيق، هي بترمز ايضا عن الرب يسوع المسيح. بس قبل ما الدقيق يتحط في القدرة، قبل ما المسيح الأبيض الحلو يسكن حياتك، لازم تصرخ هذه الصرخة، ولا بد من الاعتراف. صرخوا وقالوا في القدر موت يا رجل الله، مكتوب إن اعترفنا بخطايانا بالمرارة فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. وجه شبه كبير ما بين الدقيق وما بين المسيح. مرة تاني بذكر حضراتكم ان الذبائح والقرابين والاشخاص كلها رموز باهتة بتحكي عن شخص واحد عالي قوي، هو الرب يسوع المسيح. مثلا الدقيق هو قوت الافراد والبيوت والشعوب. فاكرين لما قالوا الملكة، ملكة فرنسا قديما، الشعب مش لاقي ياكل عيش، قال لهم اوكي مش مهم ياكل عيش، ياكل تورتة ياكل جاتوه. طبعا هم يعني هي مش عارفة ان العيش ده قوة الشعوب. وعايز اقول لك يا اللي بتسمعني ايا كنت، صدقني صدق كلمة الله ان لا شبع لك بعيد عن المسيح ايا كنت انت. قال المسيح في انجيل يوحنا صح 6، انا هو
خبز الله.

شبع يعني، النازل من السماء الواهب حياة للعالم، من يأكلني يحيا بي. قال المسيح: من يقبل إلي فلا يجوع، من يؤمن بي فلن يعطش أبدا. أرجوك تعالى له. الدقيق قوت الشعوب والبيوت، الدقيق أبيض، والرب يسوع المسيح الوحيد من بين البشر الذي، شوف الرباعية دي، ودي آيات في كلمة الله، لم يفعل خطية. يسوع المسيح وحده من كل البشر لم يفعل خطية ولم يعرف خطية، وليس فيه خطية، وهو قدوس انفصل عن الشر والخطية. يعني كان مستحيل انه يعمل خطية. دول اربع ايات بتوريك انه ابيض وقدوس. كل البشر خطاط واخطأوا ما عدا شخص ولد بالروح القدس. قال الملاك للعذراء القديسة مريم: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لهذا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. كان قمح واتدفن زي ما ذكرت، المسيح مات على الصليب واتدفن في القبر 3 ايام، وبعدين جاب ثمر زي القمحية لما تدفن وتجيب سنابل. المسيح بموته جابنا احنا الثمر الكثير. ثم الدقيق الطحن، المسيح مكتوب عنه صراحة النبوة في أشعياء 53: مجروح من أجل معاصينا، مسحوق من أجل أثامنا. فاكرين اللي كان اسمها الرحاية اللي هي بتطحن حجر من فوق وحجر من تحت ويلفوا كده يسحقوا الدقيق، رمز الآلام الكفارية اللي احتملها الرب من العدل الإلهي والآلام من بين يد البشر، وطحن المسيح على الصليب. كان الدقيق يدخل النار علشان يبقى عيش، والمسيح دخل في نيران الجحيم بدلا منا على الصليب. الدقيق دقيق، حتى اسمه دقيق رقيق كده، ولا يوجد حنان في العالم كله. مش يعني مش كلام كده بيقولوا له وعظ، بجد اقرا الاناجيل وشوف رقه الرب مع الكل حتى مع الناس الوحشين. المراه التي امسكت في ذات الفعل في يوحنا 8 زانيه مسكوها في ذات الفعل، له كل المجد، كلمها بكل رقة: يا امرأة أما دانك أحد؟ قالت له: لا يا سيد. قال لا ولا أنا أدينك. رقيق دقيق. تأخدم في أحد الأماكن وتكلمت عن المسيح المرموز إليه بتقدمة الدقيق، وكان الحضور مش كبير في الكنيسة، بس فجأة واحد من الحاضرين صرخ بصوت عالي: أنا يا رب خاطي وانت الدقيق الحلو. وقعد يبكي: انت أبويا يا ربنا. بعد ما قلت له: انت بتبكي كده ليه؟ قال لي: تعالى. ودعاني بيته، ولما دعاني بيته وراني ابنه، عنده ابن، ابنه الاكبر كان سنه حوالي 13 سنة الابن، ولقيت ان الولد معمول له غرز من هنا لهنا. قلت له: ايه ده؟ قال لي: ابني سرق مني 50 جنيه وانا اتغصت منه، فرحت ضربته على راسه بعصايا فتحت له راسه من هنا لهنا. انا ضربت ابني وفتحت له راسه، عملت له مش عارف 15 غرزة ولا ايه. لو ربنا بيعاملني زي ما انا بعامل ابني كان زمان كسر راسي من زمان. ربنا محب جدا جدا جدا. انا وهذا الشخص امن وبقى اخ حلو في الكنيسة، وتغيرت حياته بمجرد لما عرف حنان الرب. الناس بتجرحك، ما تزعلش مني، وانت بتجرح الناس، كلنا. انا بجرح لانه مكتوب: كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي اي المسيح بين البنين. إذا قارنت المسيح بأعظم إنسان وأرق إنسان تلاقيه هو الدقيق الحلو، وتلاقي كلنا بنشوك بعض للأسف الشديد. الدقيق متجانس الصفات، والمسيح كل صفاته حلوة، عادل لكنه محبة في نفس الوقت. العدل خلاه يموت علشاننا، والمحبة ظهرت لينا. الدقيق قابل للضغط، يعني لو جبت شوية زلط وضغطتهم مش هينفع، لكن الدقيق الضغط. المسيح مكتوب عنه في أشعياء 53: من الضغطة والدينونة أخذ. الدقيق ناعم والرب ما بيجرحش. أنا بصلي إنك تختبر الدقيق في حياتك. لما نزل الدقيق في الحنضل اتشال الحنضل. حياتك وانت بتسمعني، صدقني يمكن انت فاتح التلفزيون دلوقتي مخصوص الآن، عايز أقولك حياتك فيها حنضل ومرار. تعالى للمسيح، هو الدقيق اللي يشيل المرار من حياتك، بس اعترف بخطيتك، قل له في القدر.

قدر موتي يا رب، انا حياتي فيها حنظل، فيها موت، تعالى اسكن في قلبي، اسكن في حياتي يا رب. انا خلاص حلقي تعب من مرارة الخطية، انا يا رب عايزك تيجي انت الحلو. حلو، حلو الرب، حلو جدا، ابرع جمالا من بني البشر. ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب، حلقه حلاوة وكل مشتهيات حلاوة الرب. صدقني لما تدخل حياتك وبيتك واولادك وبناتك وعلاقاتك وشغلك والبزنس بتاعك يحول المرارة لحنظل. هذا ليس مجرد كلام شعر أو وعظ، هذا حقيقة. تعال له دلوقتي قول له يا رب في حنظل في حياتي، تعال أسكن يا رب يسوع، أنت الدقيق الرقيق، أنت الحلو يا رب، أنا نفسي أتمتع بجمالك، تعال خليني أختبرك يا رب وأشبع ودوس على كل عسل ودنايا ومرار وحنظل العالم. آمين.

0: أهلا بكم أعزائي المشاهدين، برحب بكم معانا في برنامج المسيحية حياة. سعدنا ويشرفنا يكون معانا الفاضل الدكتور القس بطرس فلتاوس. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بك يا أختي مارتينا، وأهلا بالأفاضل المشاهدين.
0: الحقيقة الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن الوثنيين، وقفنا عند صفات الوثنيين. أخذنا صفة من 7 صفات، كانت الصفة الأولى بتتكلم عن مظلمو الفكر، قد إيه كانوا منغلقين على نفسهم، قد إيه كان ما عندهمش تجديد لفكرهم ولا أذهانهم ولا كمان لعادتهم. النهاردة هنكمل مع بعض ال6 صفات الباقية مع القسيس بطرس، علشان بس نفكر السادة المشاهدين بالأصحاح اللي قريناه الحلقة اللي فاتت، أفسس 4 الأعداد من 17 ل 19. بيقول الرسول بولس هذا الكلام: فأقول هذا وأشهد في الرب، ألا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم، إذ هم مظلمو الفكر ومتجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم، الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. نكمل النهاردة 6 صفات الباقية. أول صفة قلنا مظلمو الفكر. حضرت القسيس إيه الصفة الثانية؟
1: حسب القراءة اللي حضرتك قرأتيها، اللي هم الصفة الثانية متجنبون عن حياة الله. الوثنيين رغم ان هم بيدعوا انهم عندهم حكمة وفلسفة، لكن بعدوا عن ارادة الله اللي الرب وهب بها الحياة بارادة انفسهم. بعدوا عن الحياة التقية اللي ليها معنى للانسان. صحيح انهم كانوا اجنبيين بعيدين عن رعوية اسرائيل، لكن والله ما خلقهمش وسط شعبه، لان الشعب اللي عطاهم الرب الشريعه. لكن ده مش ذنب ان الواحد يقول لا انا مش عايز، انا بعيد عن شعب اسرائيل او بعيد عن الكنيسه، انا مش ما تفرقش معايا كتير، خلي الناس بتوع الكنيسه او خلي بتوع شعب الله مع نفسهم. الذنب انهم جلبوا لانفسهم باختبارهم أو تجنبوا حياة التقوى التي ترضي الله. لم يفتحوا قلوبهم لله. بعدوا رغم أنهم يعني عندهم ادعاء أنهم يعرفوا حكمة فلسفة، لكن في حتة أنه معرفة الله هم بعدوا عنها.
0: استسمحك يا حضرة القسيس، في حتة لم يفتحوا قلوبهم لله، احنا بنتكلم على المفروض ان المجموعه دي قبلوا الايمان وقبلوا المسيح مخلص.
1: لا، انا بتكلم عن حياه الوثنيه
0: قبل.
1: اللي كان قبلها يعني حياه الوثنيه. في الجزئيه الاولانيه كان الرسول بيقول لهم لا تسلكوا، يعني انت ما تجيش بالفكر ده، لكن عايز افكرهم يمكن كل الصفات، ان الرسول بولس بيتكلم عن صفات الوثنيه او حياه الوثنيه، او الوثنيين كانوا عايشين ازاي. لكن عايز يقول اذا كنت انت جايب متجنبون مثلا عن حياه الله، الناس دي بيعملوا كده لانهم متجنبوا قبولهم لله، انت المفروض قبلت ما تبقى زيهم. ده المقصود اللي الرسول بولس وعايز افهمهم. عايز يقول كده الرسول الناس دي بعدت عن معرفه الله، ولما بعدت عن معرفة الله بعدوا عن حياة التقوى، ولما بعدوا عن حياة التقوى لم يفتحوا قلوبهم لله فيما بعد، أو أبعدوا أنفسهم عن معرفة الله، حرموا أنفسهم، أنا عايز أقول من الشراكة بفهم بحسب ما يريد الله، لم يعيشوا الحياة التي يريدها الله للمؤمنين. لو رجعنا في القديم نلاقي مثلا الله بيعطي حياة للإنسان، يعني لاحظ حتى في الخلق نفخ الله في آدم وبعدين يقول إيه؟ نسمة حياة. الخطاة بعدوا أنفسهم عن هذه النسمة. ليه؟ لأن هم مش فارقة معاهم أن يعيشوا بالجسد،

وخلاص، مش فارقة معاهم حياة الروح، عايزين يعيشوا حياة الجسد وخلاص. لكن الله يريد لنا إذا قبلنا الروح القدس وقبلنا المسيح يريد أن نعيش حياة الروح. عشان كده الرسول بولس كان مشغول قوي أنه يكرس وسط الوثنيين ويفهمهم، يقول لهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان.

0: انا بقدم لك المسيح عشان تاخد البركة غفران الخطية، ومش كده بس، ده انا عايز اخليك يكون ليك نصيب مع القديسين، يكون ليك مكان في السماء. وده اللي كان يقصده الرسول بولس في كلامه، بيحذر اللي قبلوا الرب بقى. يعني هو بيصف الداء وبعدين بيقدم العلاج، الرسول بولس، لان اي علاج بدون تشخيص الداء ديت طبعا علاج يبقى ايه؟ فاشل. فبيؤديهم الكلام ده. دي الصفة الثانية اللي هم تجنبوا عن حياة الله.
1: هي صعبة جدا، طبيعي انه اي بني ادم يتجنب حياة مع الله بترتب عليها حاجات كتيرة جامد يعني.
0: طبعا.
1: يعني ده هياخدنا برضو صفات تانية كتيرة.
0: طبعا.
1: بسبب انه متجنبين للحياة مع الله، ففي اخطاء وصفات سلبية كتيرة جدا.
0: بما انهم تجنبوا حياة الله او معرفة الله، اذا هؤلاء جهلة، والجهل فيهم هم، العيب مش عند ربنا. وهنا ما اقصدش جهد الجهل العلمي الارضي، لكن انا اقصد الجهل الروحي اللي قال عنه الرب يسوع نفسه، اللي بسبب مشاكل النهاردة تضلون اذا لا تعرفوا الكتب ولا قوة الله. وقال ايضا عنه الرب فتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم فيها حياة ابدية وهي التي تشهد لي، ولا تريدوا ان ايه تأتوا الي لتكون لكم حياة ابدية. لما نفتح كل الكتاب المقدس ونعرف الرب بيقول ايه من خلال كلمة الله، نقدر نقول إن نعرف ايه مصيرنا، خط سيرنا ايه، الدايركشن او اللي هو بيقول ايه، خط سيرنا في علاقتنا في الوصول الى الطريق والهدف الصحيح. اللي بيسمعوا كانوا يعرفوا الكتب بس بالعقل، لكن للأسف قلوبهم مش قادرة تدرك او تقبل، لان جهلهم الروحي موجود لانه بينفع نابع من اعمالهم الشريرة، مش ما عندهمش استعداد يتغيروا. هم مبسوطين عايشين في الخطية، الأعمال الشريرة المحيطة بيهم والنتج عنه شر الإنسان نفسه. الرسول بطرس قال للخطاة اللي رفضوا المسيح وصلبوه في أعمال 3، أنا أعلم أنكم بجهالة عملت. في أحد الأشخاص بيعملوا بجهالة، مش فاهمين، لكن معنى أن أنت تفهم تبقى أنت عارف ومش قادر تقبل، دي المشكلة الكبيرة. وبعدين الرسول بولس في أعمال 17 وبيكلمهم بلغة الأمر، الناس اللي هي يعني عندهم جهل، يقول الله يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا، متغاضيا عن أزمنة شكلها إيه؟ الجهل. أزمنة الجهل دي كارثة كبيرة، أزمنة بتسيطر على الناس. وأنا عايز أقول ما أكثر الذين النهاردة يتجاهلوا معرفة المسيح. قدرة الله ظهرت للبشر أولا في خلقته ومصنعاته. على الأقل لو أنت رجل عقلاني بتقول أن أنت لك عندك حكمة أرضية، أنت رجل حاصل على شهادات كتير، عندك فلسفة فيلسوف، قول زي ما أنت عايز، لكن فكر كويس الكون ده مين خلقه، وبعدين اوصل للمسيح اللي صحح الاوضاع بمجيئه في علاقتك لكي تكون لك علاقة مع الله. انا عايز اقول دول اغبياء اللي بيرفضوا الله وخلاص المسيح. انا عايز اقول قلبهم الغبي خلاص اظلم، ودي مشكلة كبيرة قوي.
1: احنا هنا بنتكلم عن الجهل، مش التعليم ولا المعرفة ولا الشهادات ولا ولا الثقافة ولا الفلسفة ولا كل ده، لكن احنا هنا بنتكلم عن جهل بمعرفة
0: الله.
1: الله
0: صح.
1: عن قصد او
0: غير قصد
1: او غير قصد.
0: تمام.
1: دي بالنسبة للصفة الثانية.
0: الثالثة
1: سوري. طيب الصفة الرابعة، ندور كده مع بعض في
0: الصفة الرابعة زي ما الرسول قال غلاظة قلوبهم، يعني الغلاظة يعني قلب حجري، يعني القلب اللحمي مش موجود. والغلاظة تصف

0: أشياء كتير قوي. في نوع من الحجر القوي اللي هو بيقول عليه أكثر صلابة. نلاحظ إن في حجر لين شوية وفي حجر نص نص كده، يعني تلاقيه يجي منه، وفي حجر لا ده اللي بيقول عليه الرخام دلوقتي أو الصوان. ده بيبقى يعني صعب جدا، لأن عايز أقول لما توصل فيه غلاظة، إذا هذا القلب لا يشعر، لا يحس، لا يقدر، لكنه الكارثة إنه يتعب ويؤذي كمان. يعني يا ريت مش بيقبل بس، لا ده بيؤذي يعني. وللأسف الشديد القلب لما بيبقى غليظ يسبب ترسب الكالسيوم، يسبب مفاصل، مرض في مفاصل الجسم، يعمل مشاكل، يمنع حركة الجسم كله. وده المقصود هنا القلب
1: مش القلب
0: قاسي.
1: كعضوي، هو مش بيتكلم هنا عن القلب كعضو،
0: احنا
1: لكن
0: بنتكلم كقبول لكلمة الله.
1: بالظبط.
0: المشكلة يعني تصدقيني بعض اللي هم بيرفضوا المسيح او بيستهزئوا او عندهم غلاظة في القلب، مش بيكتفي بس بأنه هو بيرفض المسيح، لا ده بساعات بيعيق عمل المسيح، وممكن تسبب في أذى الآخر، وبتسبب في أذى الآخرين من رجال الله. وممكن بيبقى عينه كده على إيه، الأخ فلان والأخت فلانة والأسيس فلان وده وده، يعني بيدور على أخطائهم عشان يمسك إيديهم كده ويعطل المسيرة الروحية. دي مشكلة. هنلاقي الكلام ده حصل في القديم برضك أخت مارتينا، نلاقي الغلاظة بتيجي من الإنسان نفسه، ما بتجيش كده. يعني تلاقي فرعون مثلا قلبه أغلظ، فتركه الله، تركه لغلاظة قلبه، يمكن في خروج 8. تكون برضك شعب في القديم كان صلب الرقبة، لكن الرب بقى هم اللي أذوا أنفسهم، نفس الكلام. وبعدين في أمور كتير إحنا للأسف بنتسبب في أذى أنفسنا، لأن عندناش راحة أو قبول لكلمة الله. ودي حتى في صفة عامة في الكنيسة، في بعض المؤمنين ما عندهمش استعداد يطوروا فكرهم الروحي، وده بيوقف نموهم الروحي. لما أقول الكتاب انمو في النعمة وفي معرفة، هنا النمو ده يكون عندك استعداد تقبل لبن عديم الغش، تقبل التعليم الصحيح، تقبل كل ما يقوله الروح القدس. طب انت، انا لو قاومت هذا، طب بقى يبقى انت بقى تتحمل. عشان كده يقول الكتاب قد اعمى عيونهم واغلظ قلوبهم لئلا يبصروا بعيونهم، بعدين يشعروا بقلوبهم ويرجف بايه، ويرجف يعني ويرجعوا فاشوي. يعني مثلا ممكن الله يسيب الانسان ويديله فرصه، لكن انت مش عايز ترجع، خلاص انت حر بقى. لكن يجي وقت من الاوقات يحصل ايه، الله يزحزح المناره، يخلي الناس ايه، يخلي الشعب زي ما حصل في القديم يجي يصرخوا ويروح لموسى والحقنا ده في يحصل كذا، يجي موسى يروح داخل كشفيع ويجي ايه يشفي، الرب يشفي الشعب لانهم رجعوا الى الرب بعد ما الرب يسمح بيهز المكان اللي هم فيه، سواء بمرض او جوع او عطش او تجربه، امور كتير او تحصل للانسان، يحصل حاجه خلي الانسان يرجع لي ايه مره ثانيه. طب وانا اقول هنا ايه، طب ليه انت تدي فرصه، طب ما تيجي على طول والرب يكون سندك، حتى لو سمح في ظروف تعب او مرض، لا الرب سندك في الظروف دي.
1: هي غلاظه القلوب مصطلح قاسي، ولما حضرتك شبهتها بالحجر فمفيش يعني اقسى من كده. فطبيعي انه قلب زي الحجر، طبيعي انه ما يحسش.
0: طبعا صح.
1: ودي الصفه اللي بعد كده. كلمنا يا حضره القسيس عن فقدوا الحس.
0: مش قلبهم كمان بقوا غليظ بس، لا ده فقدوا الحس. ليه؟ لأنه للأسف

0: بيبقى بيعمل الخطيه وهو ما عندوش خجل وما عندوش استعداد في اصلاح ما يقوم به. والخطيه ممكن مع هؤلاء تكون بدات بالتدريج، ما بداتش مره واحده. عاده بيخاف الانسان في اول الامر لما بيعمل الخطيه، بيخش شويه، واذا وقع فيها ممكن يحزن شويه، لكن بعد شويه بشويه يلاقي ايه، بيكررها ويبدا ضميره يموت، ويبقى زي الشخص اللي بيسكر وبيسكر ساعات في الخفاء ومش فاهم ان الناس شايفاه. للاسف يتلنح في الشارع وهو مش فاهم ان الناس عارفه مين ده. فده الشخص اللي فقد الحس، يبقى بيعمل حاجه كانه مش حاسس بيها، لان الخطيه قادته لكده. فالرب يساعدنا ان احنا ما نعملش الكلام ده، وفي نفس الوقت ما نكونش معرضين لارتكاب اي شر. وعشان كده الرسول حذرهم، قال لهم خلي بالكم الكلام ده عندكم لما كنتوا في الوثنية، انتوا جيتوا للرب احترسوا.
1: ندخل على الصفة اللي بعدها بقى، اسلموا نفوسهم للدعارة.
0: الدعارة هي مش كمان حرفيا زي ما احنا فاهمين، لكن هي الخروج عن الاتزان. اي انسان بيخرج عن اتزانه بيعتبر بيعمل وبيتمرد على القانون، وعنده عدم ضبط نفس، وبيرتكب خطايا منافية للعفة بدون خوف من الله ولا خجل من الناس. ده كأنه بيعمل دعارة بالضبط. وهنا نرتكب الإنسان اللي سلم نفسه للدعارة لا يهتم بما يضايق الناس، ودي كارثة. يعني الدعارة مش فعل شر مع طرف تاني، لكن بيضايق طرف تاني، ما ده اسمه دعارة. يعني لا يهتم بما يضايق الناس، وهو يفكر بدام هذا اللي بيعمله بيعطيه سرور، مش مهم بقى الطرف التاني يتفلق. ما ده اسمه برضك ايه، دعارة. اذا ما كانش عنده ضبط النفس في اي حاجة تحصل. يعني الشخص اللي بيرتكب جريمة ما عندوش ضبط نفس، ده اسمه برضك ايضا دعارة. وده اللي حصل. انا بعتبر اللي عمله يهوذا الاسخريوطي مع الرب يسوع، انه باعه ب30 من الفضة، ده بيعتبر دعارة، لانه مش ضابط نفسه، نسى خالص، تمرد اي تمرد على نعمة الله، اسمه دعارة.
1: ليعملوا كل نجاسة في الطمع. صعبة،
0: صعبة جدا. المعنى صعب شوية. النجاسة عايز أقول بقت حرفة لناس، دي حياتهم ووظيفة ليهم. لو نلاحظ النهاردة يعني الأفلام الأباحية اللي بتظهر على أجهزة التلفزيون وبيسحبوا بيها الشباب، دي بقت تجارة. يعني ما كنت قريت مرة عن أكثر تجارة حتى في رأس مالها وأرباحها الناس اللي بيشتغلوا في النجاسة. يعني بيكسبوا فلوس بسرعة، وتلاقي بيفتخروا النهاردة، صارت شغلتهم، صارت زراعتهم، شغلهم، حياتهم، ومش بيكفلهم بس، مش للأسف طماعين جدا. حتى أن الرسول وصفهم في رسالة رمية مملوئين من كل اسم وزنا وشر وطمع، ده شيء، وخبس، مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وإيه وسوءا. الناس زيت يعني الرسول بولس بدأ يعني يقول يا جماعة خلي بالكم، في حالة طمع موجودة، في رغبة شرهة في الاستيلاء على ما يخص الآخرين، في أمور أخرى بتحصل صعبة قوي.
1: طب يا حضرة القسيس، ينفع حضرتك تلخص لي حالة الأمم في 3 جمل؟
0: قوي. لو قلنا طريقة مختصرة جدا كده، حالة الوثنيين والأمم كان قلبهم مثل الحجر الصلب، لم يشعروا بالخطأ اللي كانوا بيعملوه أو بيفعلوه. الحاجة التانية، كانوا غرقانين في الخطية حتى ضاع منهم الحياة. والشيء اللي

0: والإنسانية بتاعتهم، لأن الخجل بتاعهم تلاشى. يعني دي مشكلة كبيرة قوي، دي حياة اللي بيعيشوا في الخطية. تالت حاجة، كانوا تحت نير الشهوة، والشهوة دي بتولد لطمع، فلم يهتموا بأذى الناس، وإن كان هذا كان يدوروا على إزاي يرضوا أنفسهم ويرضوا شهواتهم وبس، ما بيهتموش بالآخرين. دي تقريبا حياة باختصار شديد حياة الوثنيين أو الأمم.
1: حلو قوي. أنا يعني أنا متأكدة إن ده صوت ربنا إنه يبكتنا النهاردة على حاجات كتيرة قوي. ممكن أكون أنا فعلا مؤمن وواقع في حاجات كتيرة من الصفات اللي الوثنيين فيها. أعتقد ده طبيعي إنه المؤمن يرجع أو يعني من غير سيطرة على نفسه يرجع لعاداته القديمة.
0: طبعا
1: ده دي حاجة مش بعيدة.
0: حالة
1: ضعف. عشان كده حضرت القسيس يعني جملة نلخص بيها وكلمة للمشاهدين النهاردة توجهها اليوم.
0: أنا عايز أقول حاجة، الصفات اللي اتكلم عنها الرسول بولس، هو بيحذر الكنيسة والمؤمنين كلهم إنهم ما يسلكوش فيها، ويقول لهم انسوا القديم ابدأوا في جديد. عشان كده المسيحية مش عادات وتقاليد، المسيحية هي زي شعار البرنامج بتاعنا، المسيحية هي حياة، نحيا في المسيح. عشان كده الرسول بولس قال في فيليب 1 ليا الحياة هي المسيح. وشعار الشخص المسيحي لازم يكون تقول فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. لما كان المسيح حيا فإنه يحيا في الشخص المؤمن، لو كان المسيح حي فيا وفيكي، فأي شخص بيسمعنا النهاردة، إذن يحيا في المؤمن. لما يحيا فيا بيثبتني في غصن الكرمة اللي هو شخص المسيح، فيأتي بثمر. مش مطلوب مني كمان فقط ان انا عشان اقبل المسيح وانام، لا، مطلوب مني ان انا اعيش حياة وحياة في المسيح. عشان كده الرب يسوع قال في يوحنا 15 انا الكرمة وانتم الاغصنين، الذي يثبت فيا وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدونني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. المسيحية في أول الأمر يعني قيل عنها أنها الطريق. طب ليه الطريق؟ الرب يسوع قال أنه هو الطريق. طب ليه المسيحية الطريق للوصول للمسيح؟ لأنه أسلوب حياة ومركزه هو المسيح. المسيحية مش مجرد مجموعة عقائد أو شرائع أو ممارسات، بل هي حياة، والحياة دي شريعتها المحبة. لخص المسيح الشريعة لما قال شريعة المسيح، لما قال الوصيتين العظمتين، الرب إلهنا رب واحد، وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك. هي دي الوصية الأولى. طب والتانية؟ تحب قريبك كنفسك. وهنا نتساءل كيف ننفذ الشريعة كلها؟ يجي أنا الجواب إزاي أنا أقدر أنفذ اللي قاله الرب. يقول الرب أتيت ليكون لكم حياة وحياة إيه؟ أفضل، وليكن لكم أفضل. فالحياة الفضلة هي هدف مجيء المسيح إلى أرض أو إلى أرضنا. يوم ما جاء المسيح من خلال التجسد في بطن القديسة العذراء بيحقق الهدف لكل شخص يريد أن يفتح قلبه ليدخل ويحيا بالروح القدس فيثمر ثمرا كثيرا دائما. واختم بجملة واحدة، أنا لست محتاج أعرف المسيح، لا، أنا محتاج أحيا في المسيح. ناس كتير قوي من بره بتعرف عن المسيح، لكن أنا محتاج أحيا المسيح مش أعرف عن المسيح. وديت فكرة البرنامج، فكرة حياتنا، فكرة الرب عايزه فينا إن احنا يحيا المسيح. ودي فرصة اللي بقولها للمشاهدين، أنت تحتاج الآن أن تحيا في المسيح مش تعرف عن المسيح. ودي كلمتي الأخيرة، يا ريت كل واحد بيسمعني يفكر في هذا الكلام جيدا.
1: شكرا حضرة القسيس، ربنا يباركك.

0: بشكرك كتير لوجودي في الحلقة.
1: أعزائي المشاهدين، زي ما شفنا رسول بولس كان بيتكلم عن صفات الوثنيين، الصفات دي بعضها وارد تكون فينا، هي وفيك. لازم أراجع نفسي، فكري، قلبي، حتى عاداتي وتصرفاتي، مش بس أنه أنا بس اللي بشيل النتيجة دي، لكن النتيجة دي ممكن تؤذي ناس تاني حواليا، ممكن تأثر في ناس تاني حواليا. يا ترى اللي خارج مني ايه؟ يا ترى انا بتصرف ازاي؟ انا صورة للمسيح ولا لا؟ انا بستمد قوتي منه ولا لا؟ نتقابل في حلقة جديدة من المسيحية حياة. الى اللقاء.

0: اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في تقاطق كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: فبالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى أبد الآبدين كلها أمين. نقرأ بنعمة ربنا بعض الأعداد من الرسالة العبرانيين إصحاح 11 عدد 1 وعدد 6. وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. وعدد 6 ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يسألونه. والمجد لله دائما أبديا في كنيسته من الآن وإلى أبد الأبدين كلها أمين. هنأكم بعيد القديس نياحة القديس أثناسيوس الرسولي العظيم في الإيمان وحامي الإيمان. القديس أثناسيوس الذي كان العالم ضده كله وقالوا له العالم ضدك يا أثناسيوس، قال وأنا ضد العالم بإيه؟ بالإيمان. تحدى العالم كله بالإيمان الساكن في قلبه بروح الله القدوس، واستطاع بهذا الإيمان أنه يحمي الكنيسة والمسيحية من بدعة أريوس ويجعلها تعيش الإيمان الحقيقي، وأيضا هو الذي نطق على لسان الروح القدس بقانون الإيمان الذي لكل المسيحيين بالحقيقة نؤمن بإله واحد إلى آخره. نريد الرب أن يحدثنا في هذه الليلة عن هذا الإيمان وما هو الإيمان. زي ما سمعنا الإيمان هو الثقة بما يرجى، يعني الإيمان أثق أو أصدق بشيء بترجاه إن أنا خدته. الإيمان هو ثقة بما يرجى، لسه ما حدث لكن حدث بالإيمان. والإيقان التيقن واليقين بأمور لا ترى كأنها حدثت قبل أن تحدث، هو ده الإيمان. لكن بيقولنا في عدد 6 في نفس الرسالة يقول ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، أي لغة التعامل مع الله هي لغة الإيمان. لغة التعامل مع الله هي لغة الإيمان. تيجي لله وما عندكش إيمان مش هتاخد ومش ممكن تتعامل مع ربنا. عشان كده بيقول ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه. عشان أرضي ربنا وأتعامل معاه يبقى لغتي تكون الإيمان. الإيمان وما كانش في إيمان يبقى ربنا زعلان مني ومش هرضيه ومش هيسمع ليا ومش هيستجيب ليا، وكل حياتي وصلواتي ملهاش قيمة. عشان كده بقول ولكن بدون

لا يمكن إرضاء. ليه؟ لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه إيه؟ موجود. اللي عايز يجي لربنا لازم يؤمن بأن الله موجود، وإن ما كانش يؤمن بأن الله موجود يبقى مش هينفع. الذي يأتي، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بوجوده، إن السماء كرسيه والأرض موطن لقدميه ولا يخلو منه مكان ولا زمان، هو الخالق العظيم، هو اللي في سلطانه كل شيء والقادر على كل شيء، والغير مستطاع عند نفسه مستطاع لديه، وأنه الآله القادر على كل شيء والغير مستطاع عند الناس مستطاع عند مين؟ هذا هو الإيمان. عشان كده يجب عليا أن أنا لغتي تكون هي الإيمان مع ربنا بدون أن يمكن إرضائه، ويجب الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود مش موجود. وعشان كده شعار قداسة البابا ربنا إيه؟ موجود. ربنا موجود، ربنا موجود في كل مكان، لا يخلو منه مكان ولا زمان. عشان كده ربنا يساعدنا أن احنا نعيش هذا الإيمان، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن أن الله موجود، ودم يؤمن أن الله موجود يبقى ياخد اللي عايزه. عشان كده يقول وأنه يجازي الذين يطلبونهم، يعني إيه؟ لأنه يعطي أو يكافئ الذين يطلبونه. اللي عايز حاجة من ربنا وعنده هذا الإيمان هياخدها. وطوبى الذين آمنوا ولم يروا. وفي الأيام دي بنشوف متى اللي شك وقال ما كنتش أحط إيدي مكان المسمار، صبعي مكان المسمار وإيدي مكان الجنب المطعون الحربة، مش مؤمن. لما قال له ربي وإلهي قال له لأنك رأيت يا توما آمنت، طوبى الذين آمنوا ولم يروا. عشان كده ربنا يساعدنا أن احنا نعيش حياة الإيمان مثل هذا الرسول العظيم في الإيمان أثناسيوس الرسولي، حامل إيمان والذي أنقذ المسيحية من بدعة أريوس. لازم يكون لنا حياة إيمان. لغة الإيمان مع المسيح هي لغة الإيمان. لكن اللي يجي ربنا وما عندوش إيمان موجود مش هياخد طلبه، لأنه يجازي أو يكافئ الذين إيه؟ يطلبونه. اللي يطلبوه بإيمان وعندهم يقين وعندهم ثقة وعندهم رجاء، ربنا هيكافئهم ويديهم اللي هم عايزينه. وبيورينا في إنجيل معلمنا مرقس الإصحاح 9 في شفاء الغلام اللي كان به روح نجس. قال له يا معلم قد قدمت إليك ابني به روح أخرس، وحيثما أدركه يمزقه فيزبد ويصر بأسنانه وييبس، فقلت لتلاميذك أن يخرجوه فلم يقدروا. فأجاب وقال لهم أيها الجيل غير المؤمن، أيها الجيل غير المؤمن، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ قدموه إلي. وده اللي بيقول لنا المسيح النهاردة، أيها الجيل غير المؤمن، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ فقدموه إليه. في الوقت صرعوا الروح الشرير فوقع الأرض يتمرغ ويزبد. فسألوا أسأل أبوه قال له كم من الزمان منذ أصابه هذا؟ قال

منذ صباه. قال له كتير بيلقيه في المية وفي النار عشان يهلكه. لكن الغريب جدا قال للمسيح كلام صعب قوي. فقال ليس قال له يس فقال لكن إن كنت تستطيع، بقول المسيح إن كنت تستطيع شيئا فتحنن علينا وأعنا. إن كنت تستطيع شيئا تحنن علينا وأعنا. يعني هو مش عارف المسيح يستطيع كل شيء، وإن الغير مستطاع عند الناس مستعلديه. وقال الرسول بولس أستطيع كل شيء في مين؟ في المسيح الذي إيه؟ يقويني. كل شيء معنا بولس. طب قول بعض الأشياء 50% يعني 60-70 كده. لا كل شيء. إيه ده؟ إيه الإيمان ده؟ أستطيع كل شيء في المسيح الذي إيه؟ يقويني. ولكن الشخص ده أبو الولد ده أو الشاب ده أو الغلام ده ما كانش عارف المسيح لسه، وكان ما عندوش إيمان. عشان كده قال له إيه؟ إن كنت تستطيع شيئا تحنن علينا وأعنا. رد عليه الرب يسوع رب المجد، قال له كده إن كنت تستطيع أن تؤمن. وده اللي المسيح دايما بيعمله معانا. في طلب عايزه منه، في مشكلة عايز يحلها، في مرض عايز يشفيني منه، في معجزة عايز يصنعها المسيح، في أمر خطير عايز الرب يتدخل فيه، في أمور كثيرة لازم أجيله وأنا عندي إيه؟ إيمان. قال له كده هوت إن كنت تستطيع أن تؤمن. الشرط الأساسي للطلب بتاعك إنك تعمل إيه؟ لكن مش هتؤمن مش هتاخد. وده الطريقة اللي بيتعامل معانا المسيح فيها. لما يجي واحد مريض وعايز يشفى مهما كان نوعه أو دينه أو صنفه، بنقول له كده أنت تؤمن إن المسيح حي؟ ونثبت له المسيح حي إزاي؟ ونقول له المسيح اللي بيشفي وهيشفيك حسب إيمانك تصديقك. تصدق؟ إن قال أصدق هيشفي المسيح. لأن المسيح ده نقول له هو الإله العظيم القادر على كل شيء، اللي يقول يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، اللي جعل الصم يسمعوا والخرس يتكلموا والعم يبصروا والمرضى يشفوا والشياطين يخرجوا والمشلول والمرضى يقوموا والموتى يقوموا. ده هو اللي يقدر عليك. تؤمن ولا أؤمن؟ قل لك كلك حسب إيمانك. نصلي له وبالإيمان المسيح يشفيه. وبعد نشفي نقول له مش ممكن أبدا حد هيحميه غيره، لأن الشيطان أو خرج منك أو شفاك المسيح. فما كانش المسيح يدخل ويملك القلب، الشيطان هيرجع تاني ويجيب سبعة معاه. فأول ما يجي يلاقي المسيح في قلبك مش هيضرب. عشان كده أقول له مهما كان نوعه برضو تاني قلنا أو صنفه أو إلى آخره، يقول له يا رب يسوع المسيح ادخل واملك قلبي وسامحني وقوي إيماني. فعلى طول زي واحدة خرج منها الروح الشرير والمسيح ملك زي ما قال الكتاب، جه خبط تاني قالت مش هرد عليك، رد عليه يا بابا يسوع يا صاحب القلب. أول ما سمع كده عمل إيه؟ انتهى. هو ده الإيمان، إن المسيح الذي في قلبي يستطيع أن يحميني ويحرسني ويحفظني، فهو قائم في قلبي وعن يميني فلا أخاف وأمامي فلا أتزعزع. عشان كده قال له إن كنت تستطيع أن تعمل إيه؟ أن تؤمن. قل له النهاردة يا رب أعطيني هذا الإيمان. إن كنت تستطيع أن تؤمن

كلام جميل جدا. كل شيء مستطاع لمين؟ للمؤمن. يا سلام، كل شيء، حاجة جميلة جدا. إذن يا أحبائي، زي ما قلنا، لغة التعامل مع مسيحنا وإلهنا، مع الرب يسوع المسيح، هي لغة الإيمان. وكل شيء مستطاع لدى مين؟ كل شيء. يبقى في فرمان قدامك السماء النهاردة، في شيك على بياض، تطلب اللي انت عايزه وتؤمن وتمضي تاخد اللي انت عايزه. كل شيء مستطاع لمين؟ للمؤمن. طب كان رد هذا أبو الغلام ده إيه؟ كان رده عجيب جدا. فالوقت صرخ أبو الولد بإيه؟ دموع، دموع التوبة، وقال: أؤمن يا سيد فأعن إيه؟ مش ضعف إيماني، خلي بالكم، عدم، أنا ما عنديش إيمان خالص، لكن آمنت، فأعن عدم إيماني. يا سلام يا أحبائي، نتعلم من هذا الشخص في هذا المساء وفي هذا اليوم العظيم، أن احنا لازم نعيش بهذا الإيمان، كل شيء مستطاع لمين؟ مش قالوا إن كنت تستطيع أن تؤمن، إن كنت تقدر تؤمن كل شيء مستطاع لدى المؤمن. قال له: أؤمن يا سيد فأعن عدم، لك علاج في هذه الليلة ولك علاج في هذه الليلة. ما فيش إيمان، قل له أؤمن، أؤمن أنك موجود، أؤمن أن حاضر في وسطنا، أؤمن أن وعدك صادق وأمين، أؤمن أنك تملأ بيتك، أؤمن أنك قلت: إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. أؤمن يا رب يسوع المسيح النهاردة أن القلب اللي بتخبط عليه هفتحه لك، وأؤمنك ادخل فيه وهتغيرني وهتديني قلب جديد، زي ما كل ساعة نصلي نقول: قلبا نقيا اخلق فيا الله، وروحا مستقيما جدد فين. ده ايه ده اللي قاله داود النبي والملك، مزمور التوبة اللي هتطلق كنيسة عشان نعيشه، عشان نعيشه، هو ده الإيمان. عشان كده ربنا يساعدنا النهاردة أن نصرخ مع هذا الشخص بدموع، ونقول: أؤمن يا سيد فأعن عدم إيه؟ إيماني. فلما رأى يسوع هذا طبعا شفى الولد وأخرج منه الروح الشرير، وقال له حاجة جميلة جدا، قال له: أيها الروح الأخرس الأصم، أنا آمرك، أنا آمرك أخرج منه ولا تدخله أيضا. مش بس تخرج وخلاص ما رجعش تاني، لأن الراجل ده ما كانش عنده إيمان أبوه، واعترف بعدم إيمانه وآمن، ولما آمن خد الشفاء اللي هو عايزه من الرب يسوع المسيح. عشان كده يا أحبائي، ربنا يساعدنا النهاردة علشان نعيش هذا الإيمان اللي الرب يسوع عايزه منا. بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه. الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى، والإيقان بأمور لا ترى. والمرأة الكنعانية اللي رب يسوع شفاها، إيه اللي حصل؟ المرأة الكنعانية الرب يسوع شفى بنتها، درد برينا دي بقى قوة الإيمان شكله إيه، ولجاجة الإيمان، والتصميم على اللي احنا عايزينه بإيمان، رغم أنها امرأة إيه؟ كنعانية. الست دي قاعدة تصرخ والرب يسوع المسيح، وقائلة له: ارحمني يا سيد، يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. ما جابهاش المسيح بكلمة، لم يجبها بكلمة.
تلاميذ

قدموا إليه وقالوا له: يا سيد اصرفها لأنها تصيح ورانا. الكلام صعب أو رب المجد. أجاب الرب يسوع كده وقال ليه: لم أرسل إلى إلا إلى خراف بيت إصرية الضالة. فأتت وسجدت قدامه قائلة: يا سيد أعني. إيه ده؟ أنا مش جاي عشانك يا بنتي، أنا جاي مش عشان، أنا جاي عشان حاجة تانية. أجاب وقال: ليس حسن يؤخذ خبز البنين ويطرح لمين؟ إيه ده؟ يعني كلام صعب جدا. لكن رب يسوع عايز يوريهم إيمان هذه الشخصية الجبارة القوية في الإيمان. فقالت: نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتاة الساقطة من مائدة إيه؟ يعني أكل مش مشكلة، بس برضو هأكل، وأكل من فتاة الساقط من أربابها. رد عظيم جدا. حينئذ أجاب يسوع وقالها: يا امرأة، عظيم إيمانك، عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين. اللي أنت عايزاه خلاص هتاخديه. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. الإيمان يا أحبائي يعطينا ما نطلبه من الرب يسوع المسيح. المرأة التي تقدمت للرب يسوع المسيح نازفة الدم وصرفت كل معيشتها واللي وراها واللي قدامها وخلاص ومشي على ايديها ورجليها وقالت آه، سمعت عن المسيح قالت آه لو لمست هد بصوبه. بس كده، بس كده، هو ده الإيمان. آه لو لمست هد بصوبه، آه لو لمست هد بصوبه. وجت في وسط الناس، وسط الزحمة، ده يزقها وده يشدها وده يدوس عليها. الرب يسوع وقف وقال: من منكم قد إيه؟ إيه يا رب يسوع؟ ده اللي بيشدك واللي على كتفك واللي هنا والآلاف اللي حواليك، إيه ده؟ إيه لمسنا؟ لا، ده فيه لمسة وفي قوة، جعلت قوة هذه اللمسة، قوة خرجت مني، قوة شفاء. من الذي لمسني؟ قال: أنا الذي لمستك، وعندما لمستك جف ينبوع دمي في الحال. لمسة، هذا الإيمان. أنا خطري لمسة من يسوع، لمسة منك، لمسة، كلمة. ده جاله واحد وقال له: أنا قائد وعندي غلمان وعندي وعندي وعندي، لكن أقول عندي الغلام مريض، كل كلمة، لأن لست مستحق تدخل تحت سقف إيه؟ ما يجيش يحط إيديه عليه ويشفيه ويصلي له، لا لا لا لا لا لا، كل كلمة. فيبرأ غلام، قال له: خلاص إيمانك قد شفى ابنك، شفى هذا الغلام. وفعلا لما راح قال لقى الولد: شوفي، قال له: الساعة كام؟ قال: الساعة اللي نطق بها رب المجد يسوع المسيح. يا أحبائي، ما أحوجنا إلى حياة الإيمان. إحنا عايزين حاجة ملموسة، عايزين حاجة نشوفها، عايزين حاجة. ما كانش واحد يقول: ما كنتش أشوف المسيح مش هتوب. عمرك ما هتوب، فالمسيح موجود بالإيمان، والمسيح موجود في كل مكان، ولا يخلو منه مكان ولا زمان. وإن حبيت تعرف هو موجود فين، واقف على باب قلبك وبيقرع، ولها أنا زواقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل أتعشى معه وهو إيه؟ معي. هو ده الإيمان. ربنا يدينا نعمة نفتح قلوبنا للمسيح ليدخل جوه قلوبنا ونعيش بالإيمان، والإيمان يصنع العجائب والمعجزات، لأن الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضائه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه بمشيئة ربنا. ابقانا ربنا وعشنا. النهاردة ربنا بيكلمنا عن الإيمان اللي حمى الكنيسة والمسيح.

مسيحية من بدعة أريوس. وغدا بمشيئة ربنا، ربنا يكلمنا عن الإيمان الذي حفظ الكنيسة من السيف والإسلام وترك الدولة، إيمان نقل الجبل اللي الرب استخدم فيه القديس سمعان الخراز. ولإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى أبد الآبدين كلها أمين.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

0: المشاهد، برحب بيك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية. وما زلنا في دراستنا في سفر الخروج في القسم الخاص بخيمة الاجتماع، قسم غني جدا، هو عبارة عن مجموعة من الرموز التي تتكلم عن شخص المسيح، وهي أيضا تتكلم عن بيت الله ومسكنه في وسط شعبه. وصلنا إلى أصحاح 27، اليوم سوف نتوقف عند أصحاح 27 ثم نعمل مراجعة سريعة عن بعض القطع التي درسناها سابقا بدءا من أصحاح 25. يعني لو فاتك أي إشارة إلى قطعة سابقة في الأصحاحات 25 و26 النهاردة هتلحق معانا الدراسة عشان تستوعب الأجزاء العامة لخيمة الاجتماع. خلوني في بداية الحلقة رحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، قبل ما أروح لأصحاح 27 محتاج أقف شوية تاني، أرجع لورا شوية عند مائدة خبز الوجوه وأخد من حضرتك بعض التعليقات عليها. قلت لنا مائدة خبز الوجوه هي مكانها في القدس، وهي عليها 12 رغيف، وتتكلم عن أن المسيح طعام الله، ويوم السبت بتتغير الأرغفة ديت عشان الكهنة ياخدوا الأرغفة ديت يطعموا عليها. المسيح طعام الله وطعام شعبه، لكن ليه 12 رغيف؟
1: يعني لما نقارن المائدة اللي جت في خروج 26 مع مائدة الرب كما نعرفها نحن من كورنثوس الأولى 10، هنلاحظ حاجتين مهمين أحب ألفت النظر إليهم. أولا عند بني إسرائيل 12 رغيف، لماذا 12؟ بعدد أصباط إسرائيل إلا 12. لكن إحنا عارفين أن المملكة انقسمت على عهد رحبعام ابن سليمان، بمعنى أن قصد الله اتشوه نتيجة أن بقت في مملكة الشمال من 10 أصباط ومملكة الجنوب من 2. طيب هل في الوقت ده غيروا وضع ال 12 رغيف اللي كانوا موجودين داخل الهيكل في القدس؟ طبعا لا، استمر الوضع، بمعنى أن الأمر تشوه عند البشر، لكن أمام الله وفي نظر الله ما زال الوضع كما هو. نطبق الكلام ده على الكنيسة. للأسف الشديد الرغيف الواحد الذي يمثل وحدة كنيسة، الكنيسة وحدة جسد المسيح، ما عدا كذلك نتيجة انقسام المسيحية من زمان إلى أقسام وشيع وطوائف، شرق وغرب. طيب نعمل ايه؟ هل الوضع امام الله تغير؟ الاجابه كلا، ما زال نحن الكثيرين، كل مؤمن حقيقي اتولد من الله وغسل بدم المسيح، نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد، لاننا جميعنا نشترك في الرغيف الواحد. يبقى اذا فشل الامر عند اسرائيل، هم فشلوا، الانسان يفشل، لكن عند الله، الله لا يمكن ان يفشل. ولذلك نحن في مائدة الرب عندنا رغيف واحد يعبر عن مين؟ مش طائفتنا وجماعتنا والناس اللي ماشيين في آرائنا، جسد المسيح في كل أنحاء العالم. هم مين دول؟ كل اللي اتولد من الله حقا وصدقا، مش اللي مارس شيء وقال عنه إنه ولادة ثانية، اللي ولدوا من الله لا من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، اللي اتولد من الله، اللي نتيجة ولادته من الله غسل بدم المسيح، اللي نتيجة ذلك سكن فيه روح الله القدوس، هم دول الجسد الذي في العالم أجمع. حتى لو أنا مش قادر بالعيان أميزه، لكن بالإيمان أستطيع أن أقول ما زال للمسيح على الأرض جسد، وقريب سيكتمل الجسد ونصعد إلى السماء ونكون كل حين مع الرب.
0: أحد الكتاب أعطى تشبيها كأنك تقف على كوبري وتلحظ أو تلاحظ طرف سلسلة على هذا الشط،
1: أيوه،
0: وطرف آخر على الشط الآخر، لكن صحيح. السلسلة مغمورة في المياه، العين مش جايبة السلسلة لكن جايبة الطرفين كأنها مقطوعة منفصلة. عين الله شايفة السلسلة واحدة بس، عين صحيح. الله شايفة الكنيسة كنيسة واحدة،
1: أيوه،
0: لكن الناس شايفها فرق وشيع.
1: كأنه يريد أن يقول أن السلسلة كانت بين الوحدة، كانت واضحة في بداية الكنيسة، الوحدة سوف تكون ظاهرة عند اختطاف الكنيسة، لكن ما بين الاثنين أنا مش شايفها بس الله شايفها، هي موجودة.

0: صحيح. عايز أخذ تعليق على الخبز، ليه اسمين الحياة، خبز الحضرة وخبز الوجوه. هل نقدر نشوف نور أو نرى نورا في هذه الكلمات، خبز حضرته وخبز الوجوه؟
1: يعني هي المقصود بها إن الله يراها، يرى هذه الأرغفة

0: تفكر انه رممه من 12 حجر. يا عم ده انتو
1: 10 اصباط,
0: انتو 10 اصباط بس اللي في الشمال. لكن في نظر الله والايمان يرى ذلك, وخبز الحضره خبز الوجوه تتحدث عن وحده الشعب.
1: يعني عزين قوي كلام الكتاب, وتجعل على المائده خبز الوجوه امامي دائما.
0: يا سلام.
1: ويمكن ادق تعبير ليها ان هي عباره عن صفين. صحيح. علشان يكونوا
0: كل واحد منهم
1: متشاف مش فوق. صحيح. التاني.
0: صحيح.
1: وعلينا ان احنا بنصلي ما نعتبرش ان احنا بس
0: لا
1: هو الجسد, لكن لا الله له اتقياء في كل مكان. مصبوط. ونشكر الرب.
0: العين البشريه لا تراه لكن بالايمان نراه.
1: تمام. بعد الكلام عن مائدة خبز الوجوه, محتاج برضو أخذ تعليق شوية عن المنارة. حضرتك أشرت سابقا إلى أن المنارة من ذهب نقي.
0: أيوة.
1: وليس لها مقاسات, تتكلم. أيوة. عن شخص المسيح نور العالم.
0: أيوة.
1: وعايز أخذ تعليق على ارتباط الشعب بالمنارة نفسها. أشرت قبل كده أنهم المؤمنين متحدين بالمسيح, والزيت اللي في الشعب الأساسية صار في الشعب, أو في الساق صار في الشعب, اللي فيه بقى فيهم واللي في المسيح بقى فينا. علق لنا على ده.
0: يعني عايز أقول ليس نتيجة تجسد المسيح, تجسد ابن الله, صرنا واحدا فيه. أبدا. مجيء المسيح للعالم ما كانش نتيجته أننا صرنا واحد في المسيح.
1: تمام.
0: أبدا. هو قال إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت تبقى وحدها, لكن إن ماتت
1: تأتي بثمر.
0: وفي الحقيقة مش بس مات, لكن ده كان كثير من الألم. وعشان كده هنا المنارة عندما تطرق
1: ألم.
0: بتتألم كثيرا جدا, صورة مصغرة قوي قوي قوي للآلام اللي شافها المسيح, لكن علشان بعد كده نبقى إحنا وهو جسد واحد. ودي البركة العظيمة اللي إحنا تمتعنا بيها, إحنا منه, إحنا فيه, إحنا واحد معه.
1: ذات الزيت اللي في الساق هو اللي في الشعب.
0: بالضبط.
1: وإحنا أخذنا الروح القدس.
0: تمام.
1: كيف ننال الروح القدس؟ هل بمياه المعمودية؟ هل بالأصوام؟ هل بالصدقات؟ كيف ينال الإنسان عطية الروح القدس؟
0: شوف حضرتك مثلا لو رجعت الأعمال 10, بطرس أمر أن يعتمدوا مش علشان خاطر ينالوا الروح القدس, لأنهم كانوا قد نالوا الروح القدس. أترى يستطيع أحد أن يمنع الماء حتى لا يعتمد هؤلاء الذين اعتمدوا بالروح القدس؟ يعني نالوا عطية الروح القدس قبل المعمودية. إذن الذي يربط المعمودية. طب وسيمون ما هو اتعمد أخذ الروح القدس؟ طبعا لا.
1: تمام.
0: فأمال إيه اللي بيدي الروح القدس؟ في أفسس 1:13, إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدس. تآمن إيمان قلبي, عمل يجريه الله إنك تلاقي نفسك أخذت الروح القدس.
1: تمام. أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: أخ يوسف، ليه الكتاب ما ذكرش أنه كان في سقف أو أرضية لخيمة الاجتماع؟
1: تفضل يا أخ يوسف.
2: فعلا ما فيش أرضية لسبب بسيط وواقعي وممتع وجميل، ولما نفهمه نعرف أنه كان لازم يبقى كده، أن ما فيش حاجة تشير إلى المسيح ينبغي أو يصح أن نطأها بأقدامنا. فلو كان في حاجة تشير للمسيح وأنا بدوس عليها برجلي هذا لا يليق، كم عقابا أشر. تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دانسا واصدر بروح النعمة. عشان كده كانت الأرضية تراب، لأنه لا يمكن أن أضع شيئا يمثل المسيح وأطأه بقدمي. لكن بالنسبة للمسكن سواء القدس أو قدس الأقداس، كان ليه مش سقف واحد لكن كان ليه أربع أغطية، اللي هي الشقق الجميلة،
1: شعر المعزة
2: وشعر المعزة، جلود الكباش المحمرة وجلود التخس. وإذا سمحت لي أول ملاحظة عن الشقق الجميلة، كان عددها 10 وكان طولها 28، يعني 28 في 10 280. لما تروح لأستار الدار هتلاقي أن طولها 280.
1: أي.
2: إيه المعنى اللي هنا 280 حوالين داير وإن السقف 280؟

0: عاوز يقول لنا ان المسيح ما عندوش صورة من بره وصورة من جوه. اللي انت بتشوفه من بره هتلاقيه من جوه.
1: صحيح.
0: لما سألوا المسيح انت مين، قال لهم انا من البدء ما اكلمكم به. ويريد كل اتباع المسيح يبقوا كده، يعني ما ليه صورتين، صورة قدام وقدام الناس التانية بصورة تانية. لا، المؤمن الحقيقي لازم يبقى حقيقي وصادق ومظبوط.
1: الرب أنزل الويلات على الكتبة والفرسين المرائين، لأن كان عندهم الصورتين.
0: صورتين.
1: هم قبور مبيضة، الصورة الداخلية غير الصورة الخارجية، ادعاء كاذب. لكن الرب تبارك اسمه عما ابتدى يسوع يفعله. صحيح. ويعلم به.
0: صحيح.
1: إذا برضو أرجع تاني شوية لغطاء التابوت.
0: أي
1: غطاء التابوت حضرتك قلت لنا إن كان التابوت يتكلم عن شخص المسيح في ناسوته ولاهوته. أيوه. شخص المسيح الله الظاهر في الجسد، فغطاء التابوت يتكلم عن عمل المسيح. صح. وهو ذهب نقي.
0: أيوه.
1: غطاء التابوت ده هو ذاته اللي اتقال عنه بعد كده في العهد الجديد عرش النعمة أو كرسي الرحمة يعني. فكلمنا عن إزاي الله اللي كان بيطالب دايما بالدم ودخل الدم وترش، صار هذا المكان مؤهلا لاستقبال الإنسان ويديله غنى من الرحمة والنعم.
0: يعني احنا فهمنا واحنا بندرس الناموس ان الطابع بتاع الناموس كان رعب، خوف، بعد، حدش قرب. ولدرجة ان موسى طالع نازل ثلاث مرات روح بلغ الشعب ممنوع الاقتراب، ده الناموس. لكن لما جه المسيح اللي كانت خيمة الاجتماع مجرد رمز له، ولما دخل بدم نفسه إلى الأقداس، ولما قال على الصليب قد أكمل، وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل، الصلح تم للأنام، وبعد أن مات وقام ذاعت بشائر السلام. طبعا النهاردة الوضع يختلف تماما، بكل جرأة وثقة، لنا ثقة بالدخول مش إلى القدس اللي لما دخلها عزية الملك ضرب بالبرص، لكن إلى الأقداس بدم يسوع.
1: تمام. حضرتك دلوقتي كمان أشرت إلى الشقق الجميلة التي تغطي المسكن.
0: أيوة.
1: وفوقيها شعر المعزة، وفوقيها جلود الكباش المحمرة. صحيح. ثم جلود التخس.
0: أيوة.
1: لكن قائمة على ألواح.
0: أيوة.
1: تكون جدران المسكن.
0: صحيح.
1: هذه الألواح أشرنا سابقا أنها تتكلم عن المؤمنين.
0: أيوة.
1: خشب صنط مغشى بالذهب.
0: تمام.
1: الذهب يعني البر الإلهي.
0: تمام.
1: لكن محتاجين ناخد فكرة أكتر شوية عن العوارض التي تمر اللي ربط هذه الألواح معا.
0: صحيح.
1: والعارضة الوسطى التي تمر في وسط الألواح.
0: يعني هم كانوا أربع عوارض، وفي بالإضافة إلى الأربعة عارضة وسطى. والمفسرين أدوا معنيين للعوارض الأربعة وللعارضة الوسطى. فقالوا أولا الأربع عوارض بتكلمنا عن الممارسات الكنسية الأربعة اللي جت في سفر أعمال الرسل أصحاح 2، كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. دول أربعة بينين ظاهرين، ففي تعليم الرسل، في كسر الخبز، في الشركة، في الصلوات. لكن في العارضة الوسطى اللي مش باينة تمثل وتشير إلى الروح القدس نفسه.
1: تمام.
0: وجميعنا سقينا روحا واحدا، ده يسري في داخلنا. ده تفسير. البعض الآخر قال إن الأربع عوارض بتكلمنا عن المواهب الأربعة اللي ذكرها بولس في أفسس أصحاح 4 المستمرة حتى مجيء الرب. ففي رسل وأنبياء، وفي معلمين ورعاة.
1: تمام.
0: ففي أربع مواهب، ولكن المسيح هو اللي في الوسط، لأن بنجتمع باسم المسيح، فالمسيح هو رأسنا. فمن هذا المنطلق دي اللي بتربط المؤمنين معا، الممارسات، الروح القدس، المسيح، المواهب.
1: تمام. لما جه للكلام عن السقف وهو الستار الذي يعتبر مدخل أو باب للقدس.
0: أيوة.
1: قال عنه في عدد 36 في نهاية صح 26.
0: أيوة.
1: وتصنع سقفا لمدخل الخيمة من أسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم، صنعت الطراز، وما قالش عنه صنعت حائك حازق كما قال عن الحجاب. وتصنع للسقف خمسة أعمدة من صنط وتغشيها بذهب، رزازها من ذهب، وتسبك لها خمسة قواعد من نحاس. بكل تأكيد الكلمات ديت ليها رموز ومعاني.
0: أكيد.
1: ياريت حضرتك تدينا التعليم اللي فيها.
0: يعني السقف اللي هو بالبلدي الباب، والباب

0: المسيح قال عن نفسه أنا هو الباب، فيعني ما حدش هيفاصل مع المسيح. فباب الخطاط الوحيد، وعشان كده الخيمة كبيرة ماشي، بس ملاش غير باب واحد. فمش كل الطرق كما يدعي البعض، أي طريق بس تكون مخلص يوديك السماء. لا، ما فيش ولا طريق يودي السماء غير طريق واحد، اللي قال عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب
1: إلا بي.
0: إلا بي. وتلاحظ حضرتك شوية حاجات في هذا الباب أو الستارة أو السقف، إنه واسع 20 ذراع، وكأن ربنا بيرحب بالجميع.
1: تمام.
0: حاجة تانية تلاقي جذاب، 4 ألوان، 4 ألوان جميلة، يعني تخلي انت عارف لما تكون حاجة ستارة من 4 ألوان بتبقى يعني شيك وتشد. وفي الحقيقة ما فيش حاجة تشد حقيقة إلا المسيح للي يعرفوه يشد. حاجة التالتة إنه سهل، يعني مش باب خشب ولا باب حديد، في أبواب بتاعت حاجات تبص تلاقي ما تعرفش تزقها، أو حتى لازم عشان تتفتح تخبط. دي ستارة، يعني الطفل الصغير يعرف يدخل.
1: صحيح.
0: أضعف واحد يعرف يدخل، والمسيح يا بيرحب بالجميع، وأي من يأتي إليه لا يخرجه خارجا. فهو باب واسع، باب جذاب، سهل، وحيد. وأيضا أقول إنه من جهة الشرق، يعني باب قريب من الخطاط. احنا عرفنا إن الشرق بيكلمنا عن البعد عن الله، كأن ربنا بينادي التعبانين البعدة، بيقول تعالوا تعالوا أريحكم، هو الوحيد اللي يعرف يريح.
1: يعجبني قوي انه وان كان استار الدار كلها لونها ابيض،
0: ايوه
1: كتان بوس، أيوة. مبروم، لكن الباب لوحده ملون، يعني العين لا تخطئ هذا.
0: لا.
1: الباب
0: لا،
1: في ناس كتير قوي مش بتروح ناحيه الباب ده الملون الواضح، وتروح ناحيه الاستار، يعني عايزين يدخلوا عن طريق بولس او بطرس او اي قديس من القديسين. الكتاب بيقول لنا هو باب واحد بس وملون عشان العين لا تخطئ هذا الباب، اي مكان تاني لا يعتبر باب.
0: تعرف المسيح قال في يوحنا 10، من لا يدخل من الباب فهو سارق ولص.
1: تمام، نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: أصحاح 27 من عدد 1، وتصنع المذبح من خشب الصنط، طوله 5 أذرع وعرضه 5 أذرع مربعا يكون المذبح، وارتفاعه 3 أذرع، وتصنع قرونه على زواياه الأربع، منه تكون قرونه وتغشيه بالنحاس. هنا ما قالش المذبح ده مذبح ايه وليه تغشيه بالنحاس مش ذهب.
1: تفضل يا اخي يوسف.
2: المذبح ده اسمه مذبح النحاس لان النار كانت لا تطفى عليه ليلا ونهارا. وفي الحقيقة النحاس اللي يغشي خشب الصمت اكتر حاجة مقاومة للحريق بتاع النار.
1: تمام.
2: وعشان كده لانه نار مشتعلة ليلة نهار، يعني فعلا في انجلترا عملوا ابحاث على الباب الخشب المجلد بالنحاس، قال لك ده اكتر حاجة مضادة للحريق. فمن الناحية دي النار مولعة فيه للنهار، فكان من نحاس وكان مغشى، كان من خشب صمت ومغشى بالنحاس.
1: نشوف يا اخي يوسف الصورة بتاعته يمكن تساعدنا شوية على التصور اللي حضرتك بتقوله لينا. اتفضل.
2: يبقى جميل.
1: على الشمال مثلا منظر النار وهي مشتعلة عليه دائما. اتفضل يا اخي.
2: يعني انا عايز اقول حاجة برضو، لو بصينا على اليمين هتلاقي في شبكة في المنتصف
1: عند الدراع ونص،
2: على الدراع ونص يعني في النص بالظبط، وبيحط الحطب هنا، بمعنى ان اكتر نقطة فيها نار مشتعلة مش اللي أنا شايفه،
1: اللي في الداخل،
2: اللي في الداخل اللي محدش شايفه غير ربنا.
1: تمام.
2: وده بالظبط اللي حصل مع المسيح. يعني المسيح كان كل شيء فيه يحترق يحترق فوق الصليب، بس كانت النار ماسكة في قلبه. صار قلبي، ذاب قلبي كالشمع في وسط أمعائي. يبقى إذن المسيح تألم جدا، بس اللي احنا شفناه من آلام ده الهبو اللي من بره، لكن اشتداد النار كان من الداخل عندما تألم المسيح بسبب خطايانا.
1: ملاحظ حاجة يا أخي يوسف.

0: انه ان كان ارتفاعه 3 ذراع لكن أيوة. الشبكه في المنتصف يعني ذراع ونصف
1: ايوه
0: مش ده ارتفاع التابوت جوه أيوة. قدس الاقداس
1: ايوه
0: يعني لما تكون الذبيحه على ارتفاع ذراع ونصف بره في الدار الخارجيه
1: صحيح
0: والدم يترشح على غطاء التابوت اللي هو ذراع ونصف أيوة. في قدس الاقداس ده أيوة. عايز يقول لنا ايه؟
1: عاوز يقول لنا ان ده مرتبط بده ان الذبيحه اللي على الصليب هي بعينها التي دخل بدم نفسه الى الاقداس فوجد فداء ابديا. احب اضيف حاجه ان هذه القطعه مذبح النحاس اكبر قطعه في خيمه الاجتماع ويمكن اصغر قطعه في خيمه الاجتماع مذبح البخور
0: أيوة.
1: يعني دي 5 × 5 × 3 يعني 75 ذراع مربع
0: تمام
1: بينما مذبح البخور ذراع في ذراع في ذراعين يعني 2 ذراع مربع يا من 75 ذراع الى 2 يعني نسبه كبيره جدا وانا بتعلم منها حاجه
0: اتفضل
1: ان اللي عمله المسيح لاجلي عمله في مذبح النحاس الرد بتاعي رد الفعل هو مذبح البخور وعايز اقول كأنه عاوز يقول لنا أن سجودكم وتقديركم قليل جدا جدا بالمقابلة مع العمل العظيم اللي عمله المسيح. أنا بشبهها اللي مننا زار شلالات نياجرا في كندا كميات رهيبة من المياه تنزل ملايين الجالونات ليل نهار بتصب فيه لكن في رزاز بيطلع فواحد شاب اللي عمله المسيح فينا هو ده شلالات نياجرا الرد بتاعنا والسجود والشكر هو الرذاذ اللي بيطلع جميل بيعمل قوس قزح في منتهى الروعة لكن لا يقاس هذا بذاك
0: في سفر النشيد بيتكلم عن جبل المر
1: أيوة
0: ويتكلم عن
1: تل
0: اللبان
1: صحيح
0: فجبل المر ما قام به المسيح لأجل على الصليب
1: تمام.
0: تل اللبان اللي أنا بقدمه والشكر والسجود اللي أنا بقدمه قليل بالزبط. قوي حبي إذا أحبك
1: لا شيء
0: يعني حضرتك عايز تقول انه مذبح النحاس او المحرقه اللي بره عمل المسيح على الصليب صليب أيوه. المسيح
1: تمام
0: لكن مذبح الذهب اللي جوه او البخور بيتكلم عن سجود المؤمنين
1: سجود
0: وعباده المؤمنين وتقدير المؤمنين صح. لعمل الرب
1: صح.
0: دايما لا يصل الى حجم ما قام به المسيح
1: اطلاقا
0: هذا المذبح زي ما احنا شايفين في حاجه وما فيهوش حاجه
1: ايوه
0: يقول لنا انه ليه 4 قرون
1: ايوه
0: لكن يقول لنا لا تصعد عليه بدرج
1: صحيح
0: فأنا عايز أعرف القرون تتكلم عن إيه والموانع إن ما يتعملش ليه سلم
1: يعني في القرون أرى أمرين على الأقل أولا قوة الخلاص لست أستحب إنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص أو لأن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة عندنا نحن المخلصين هي قوة الله دي بالنسبة للقرون أخذ منها كمان تعليم تاني لما تقرأ في آخر مزمور 118 أوثقوا الذبيحة بربط إلى قرون المذبح أهو المسيح عندما علق على الصليب مش المسامير اللي ربطته بالصليب لو أراد أن ينزل لا نزل في حاجة ثانية كانت ربطاه إيه هي إيه أوثقوا الذبيحة بربط إلى قرون المذبح كان عنده عاوز يتمم مشيئة الآب كان بيحب الآب وكان بيحبنا كان عنده إتمام المكتوب أمر مهم جداً لذلك هذه الربط التي ربطت المسيح حتى إلى قرون المذبح أما الدرج فهذا ما لا يطيق الرب إن احنا نحاول نصعد إذا صعدنا مش هيبان مننا غير عورتنا
0: مجهوداتنا
1: هذه تعتبر عورة
0: تمام
1: يعني عايز يقول ما هو آدم في الجنة بكل أسف اللي ظهر منه غير الخزي والفشل احنا لا نتكل على شيء فينا لكننا بكل اتضاع نلجأ لمراحم ونعمة الرب وحده
0: والمسيح هو وحده الذي قام بعمل الصليب
1: صحيح
0: احنا ما كانش عندنا طاقة لا نطلع على سلم ولا درج ولا نعمل حاجة في الصليب المسيح إذ كنا بعد
1: ضعفاء
0: مات في الوقت المعين
1: له المجد
0: لأجل الفجار
1: صحيح
0: عايز تعليق أخير على عرفنا علاقة مذبح المحرقة بالتابوت وعرفنا انه الارتفاع لغايه الشبكه الذبيحه أيوة. تساوي الدم اللي هيدخل
1: تمام
0: لكن النار اللي كانت على المذبح ليلا ونهارا هل هي ذاتها النار التي كان يوقد بها البخور على مذبح البخور ولا كان مصدر النار ده مكان تاني
1: انت عارف ان دي حصلت ماساه في تاريخ الشعب الارضي عندما ابني هارون قدم نارا غريبه لم يامرهما بها الرب الكلام ده في لوين 10 يعني نار غريبة

0: الضيبة يعني ما خدوهاش من مذبح النحاس، ما خدوهاش من مذبح المحرق، قدموا البخور بس مش من النار دي. دي الله يرفض أي نار غريبة. يعني كنا نعمل حماسة ونعمل مش عارف، مش دي السجود. السجود ينبغي أن يكون نابع من محبة الصليب وعمل المسيح على الصليب. عندما أشتعل حبا فيه أو ده المطلوب. أما عندما الدرامز والآلات الموسيقية تولعني، لا، هو ربنا مش عايز دي. دي نار تسمى نار غريبة. أمال إيه النار اللي بيقبلها ربنا؟ أتأمل في عمل المسيح، أتذكر وأتفكر فيما عمل المسيح لأجلي، وأقدم سجودا مشبعا لقلب الله.
1: عشان كده المرنم لكي يريد أن يسبح الرب ويشكر الرب ويسجد للرب يقول له خليني
0: قرب الصليب،
1: قرب الصليب. صحيح. أقف عند الصليب
0: خلاص.
1: فنار عمل المسيح تلهب قلبي.
0: صحيح.
1: فأقدم سجود يليق بالرب.
0: تمام.
1: شكرا يا أخي يوسف، وصلنا لختام الحلقة. هنراجع الحلقة مع الضيوف.
0: أمين.
1: طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: من صفات باب خيمة الاجتماع كان بيشير للمسيح إنه كان واسع، فهو عرضه 20 ذراع، فهو بيسيع كل الناس، مش قاصر على مجموعة معينة. إنه كان جذاب كمان، كان مكون من 4 ألوان فلا تخطئه العين، فالمسيح جذاب برضو. إنه هو كان ستارة، فالستارة مش حتى معمول من باب حديد أو خشب، فبسهولة جدا الصغير والكبير يوصل له. وكمان كان قريب للخطاة وكان باب وحيد.
3: بنشوف مذبح النحاس كان عليه 4 قرون اللي ربط الرب يسوع على الصليب، مش هي المسامير، لكن فوق الذبيحة بربط إلى قرون المذبح. المحبة هي اللي ربطته هناك.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف. عزيزي المشاهد، أرجو أن ذهنك وقلبك يتفتح لشخص المسيح وعمل المسيح، والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
4: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة.
1: الله بيجي بطريقة خارقة للطبيعة لتسديد احتياجاتك.
2: إذا بدي أتواصل أول شيء لازم أنا بشكل عملي مارسه معه هو المحبة.
3: المرأة الفاضلة هي تاج لبعلها. المرأة الفاضلة هي ثمنها الذي يفوق كل الآن.
1: من الأراضي المقدسة، من القدس والجليل، من بحيرة طبرية والمغطس،
4: المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله إلى بولس.
5: دايما العبد حاسس إنه مرفوض، لكن الابن حاسس إنه مقبول. الكلمة اللي تتقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جدا.
6: أعرفي إن أنت في حاجة غلط لو ما تقدريش تصرحي بابا وماما بالعلاقة دي.

0: التغيير اللي هيعمله في حياتك.
1: أكيد هيخرجني أماكن كتيرة برا.
2: أول ما أسمح صوت عصافير أتذكر الفدا.
3: إزاي؟ كل ما تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من إنه مات.
4: من ناحية طبية إنه أنا هون فقدوني متت.
3: مت؟
4: I praise him for all that he has done in my life.

0: أهلا وسهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة. النهاردة احنا معانا شخصية محبوبة جدا، ربنا بيستخدمها حول العالم، ليه تأثير في الشباب وليه تأثير في بيته وليه تأثير في إطلاق زوجته للخدمة. معانا النهاردة جان مرقص. أهلا بيك جان.
1: أهلا بيك أختي. أهلا بيك.
0: أنا فرحانة جدا أن أنت معايا النهاردة.
1: ده شرف ليه.
0: دايما كده في أي مكان بتكون موجود بتتكلم ببهجة وبفرح وعندك روح مسحة فرح.
1: أمين أمين.
0: بتطلقها في كل حاجة.
1: أمين.
0: وواضح جدا أنك أنت مديها لزوجتك.
1: هي اللي اديتها لي أعتقد يعني.
0: هي اللي اديتها لك؟ لا أنا عارفك من وأنت صغير.
1: كان عندك مش عارف، ما اعتقدش يعني، اعتقد لا طبعا يعني اللي يعرف
0: اللي يعرفني انا وهلا طبعا.
1: اللي يعرفني انا وهلا عن قرب، لا هي اثرت في حياتي كتير ده حقيقي يعني.
0: ربنا يباركك. أمين. واستخدام الكلمه في حياتها. أمين. بسببك واطلاقك ليها.
1: أمين.
0: يعني الحلقات اللي فاتت كانت بتحكي.
1: أمين.
0: عن الرجل العظيم اللي يعرف يطلق زوجته.
1: امين امين.
0: طب ايه رايك بقى في الايه اللي بتقول لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع، ولكن لست أأذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل بل تكون في سكوت. طب بتعمل ازاي دي وانت بتطلق مرأة؟
1: نخش على طول كده،
0: نخش على طول على الموضوع.
1: انا يعني ممكن اخد خطوة لورا واحدة.
0: اتفضل.
1: احنا لما بنبص على المشهد عموما النهاردة، مش بس في مصر او في الوطن العربي لكن في العالم كله، وجود السيدات والبنات جوه الكنائس، احنا بنتكلم تقريبا، كنت بحكي مع حضرتك من فتره عن ازاي احنا لما بنعمل مدارس التلمذه، وده مش احنا بس او مش خدمتنا بس، لكن عموما بنلاقي انه الاغلبيه اللي موجوده هم من الاناث، من البنات والسيدات، اكثر التزاما، اكثر طاقه، اكثر حماس، اكثر ديديكيشن ومحبه للرب، اكثر في البذل، حتى لو بيشتغلوا، حتى لو يعني هي بتشتغل موظفه الصبح، بترجع البيت تطبخ وتربي العيال وتاخد العيال من المدرسه وتنزلهم التمارين وتنزل الاجتماعات، وممكن يكون الراجل قاعد في البيت. انا وحتى مره في يوم من الايام مره شاب جه قال لي انت متحيز كده ليه
0: للمراه
1: للبنات؟ قلت له انا مش متحيز، انا بتكلم على فاكت، انا بتكلم على واقع، يعني مش بتكلم على حاجه مثلا بتنبأها او حاجه نفسي ان هي تحصل، نتكلم على فاكت. بنلاقي انه تقريبا النسبه تقريبا تلتين التلت، يعني تلتين اناث او بنات او سيدات وتلت الشباب او الرجال. فانا بحس انه يعني وهاجل الايه، بس بحس انه اهدار الطاقات اللي موجوده للرب حطها جوه الكنيسه، يعني لو الكنيسه هي الحجاره الحيه المبنيه تقديم ذبائح روحيه مقدسه عند الله، والكنيسة اللي تلتينها مكون من بنات وسيدات، جه الوقت انه التلتين ده ما يكونش عطلان بأي شكل من الاشكال، يكون مطلق، يكون
0: حاجة جميلة.
1: حقيقي
0: مطلق
1: مطلق، وبيتحرك بقوة وبيتحرك بإيمان وفي ظهره، لانه ده تلتين القوة العاملة في ملكوت الله من السيدات. ويمكن ندخل خلال الحلقة في تفاصيل اكتر.
0: أمين.
1: الآيات دي آيات خاصة، يعني الآيات دي أصلاً بولس الرسول كتبها لابن الروح تيموثاوس، اللي بولس الرسول أرسله علشان يكون أسقف أو يكون رسول في كنيسة أفسس، وأرسله لأفسس عشان يرتب الأمور اللي في كنيسة أفسس. كان حصل حاجة هنا خاصة في الكنيسة دي، إنه إحنا نعرف من سفر الأعمال إصحاح 19 إن مدينة أفسس متعبدة للإلهة أرتميس، جادس يعني إلهة أنثى. إلهة طبعا مفيش آلهة ولا حاجة، ده صنم وأرواح صحيح. وأرواح شياطين وكل الكلام ده، لكن الإلهة دي بتأخد صورة أنثى وبتعبد في المعبد بتاعها في صورة أنثى. وكان موجود متعارف في المدينة دي إنه كان في كاهنات متعبدات للإلهة أرتميس، فكان حصل نوع من أنواع الميكسب أو نوع الاختلاط ما بين الثقافة الوثنية اللي كانت عايزة تغزو جوه الكنيسة، إن الست اللي في الهيكل بتاع أرتميس عايزة تتسلط على الرجالة كمان اللي جوه الكنيسة. فبولس قال إيه؟ يعني لحد ما الأمر ده يتم حسمه ويتم التعامل معاه، فالمرأة تتعلم بسكوت، لأنه تيموثاوس كان رايح يزبط التعليم، يحط تعليم مستقيم جوه الكنيسة.

0: الكنيسه، كان حاطط يحط بولس ارساله يعمل ترتيب جوه الكنيسه، فمن الواضح ان كان في نوع من انواع الخلط اللي كان حاصل بسبب التاثير السلبي اللي كان حاصل في هذه المدينه تحديدا ليه علاقه بالالهه ارتميس. فبولس قال القرار لتتعلم المراه بسكوت، لا تعلم ولا تتسلط على رجل، لان احنا عندنا شواهد اخرى في الكتاب المقدس، زي ما بولس مثلا يقول في كورنثوس الاولى 11، يقول مثلا انه المراه تصلي وتتنبأ. فلو المراه تصلي او تتنبأ في الكنيسه، يبقى اذا بيديني شواهد ان المراه ممكن تصلي وتتنبأ في الكنيسه. عندنا قصه فيلبس المبشر اللي كان عنده اربع عذارى يتنبأنا، فدول اربع عذارى يتنبأنا. فعندنا يعني لو انا عايز بس ادي برضو الفرصه لحضرتك، بس عندنا قصص كتير قوي في الكتاب المقدس عن سيدات كانوا مؤثرين وبيكلموا وبيعلموا وبيقودوا وصنعوا تاثير غير عادي.
1: وهنا في حته بنات بتتنبأ، بنات بتتنبأ، كلمه التنبؤ هنا معناها الوعظ،
0: معناها النطق بكلمه الله. يعني انا اؤمن كمان ان الوعظ النبوه اشمل او اكبر كمان من الوعظ، لان النبوه كلمه خاصه من الله الرب بيديها، زي ما الاعلان كان واضح في العهد القديم واستمر في العهد الجديد، زي دبوره النبيه القاضيه. وحضرتك من شويه كنت بتقولي لي قاضيه يعني بتقضي، يعني قاضيه يعني بتقول، يعني قاضيه يعني بتقرر، يعني هما بيروحوا
1: بتحكم
0: يعني بيسالوها. اكيد من هؤلاء اللي كانوا بيروحوا رجاله
1: بالظبط،
0: عندهم مشاكل، واحد بالزبط. متخانق مع جاره، واحد متخانق مع مراته، واحد متخانق مع واحد تاني على حته ارض، هقول له تعالى نروح لدبوره، ودبوره اللي تنطق بكلمه وبحكم الرب في الامر اللي كان حاصل في وسط الشعب، ودي كانت امراه
1: بالظبط، وكان ليها دور كبير جدا
0: طبعا،
1: وكان ليها دور مع براك
0: طبعا،
1: يعني هي اللي حركت براك
0: 100%،
1: لو ما كانتش موجوده براك ما كانش هيتحرك لوحده
0: 100%. ده هو قال لها انت لو ما جيتيش معايا للحرب مش هروح بالظبط.
1: وده هنا بنشوف دور المراه ودور الرجل اللي بيؤمن بدور المراه اللي بيدفعها. يعني في العهد القديم براك قال ايه؟ لو انت مش هتروح انا مش رايح. وهنا في حياتنا العملية انت بتقول ايه لمراتك؟ بتطلقها؟
0: لازم.
1: عشان ايه لازم؟
0: لانه اولا انا الرب قال كده من اول تكوين واحد خالص، نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا، فخلق الله الانسان على صورته ذكرا وانثى خلقهما. طبعا الله ولا هو ذكر ولا هو انثى، الله روح. فالله ملوش صفة جنسية، إنجاز التعبير، ملوش صفة نوعية في ذكر وأنثى. لكن الله لما حب يعبر عن نفسه في وسط الخليقة، الله ما خلقش ذكر فقط ولا أنثى فقط، لكن خلق ذكر وأنثى الاتنين مع بعض بالتنوع اللي يظهر في بعض الأحيان كتضاد أو تقابل، التنوع بتاع الراجل الحازم الخشن اللي عنده قوة عضلية وهكذا، اللي عنده مواهب قيادية، والست الحنينة المحبة اللي تحتضن، اللي عندها أبعاد الرحمة أعلى من الراجل، عندها راجل يميل أكتر لتحقيق المهام وتنفيذ المهام، الست اللي تهتم أكتر بالأشخاص، فتلاقي مثلا الراجل مش عايز يروح الفرح فالست تقول له لا عيب ما نروحش فيروح، الراجل عايز يحسم الأمور في البيت فالأم تحتضن وتطبطب وهكذا. الميكس ده، الخليط ده ما بين الذكر والأنثى معا بيعكسوا صورة الله.
1: الآية اللي بتقول كإنسان تعزيه أمه،
0: بالظبط. فالله بس مش بس صورة الأب الذكر إنجاز التعبير، لكن كإنسان تعزيه أمه بالظبط. فالاتنين مع بعض، الذكر وأنثى، بيعكسوا صورة الله. فلو أنا كراجل النهاردة في البيت، أنا شايف أنه في عيلتي أو في الكنيسة، انا شايف انه الانثى ملهاش اي دور، فانا كاني بقول انه في هنا بعد ناقص الرب عايز يعلنه من خلال دور المراه مش معلن. يعني مثل جيف كيف ذي واحنا بنتكلم، اغلب فرق التشفع سيدات
1: الحقيقة.
0: انا النهارده انا بقود النهارده خدمه تشفع كده صغيره جوه خدمه الشباب، احنا تقريبا عندنا ولد او اتنين والباقيين كلهم يمكن 8 او 9، الباقيين كلهم بنات. حتى برضو حد بيقول لي هو ليه ما فيش رجاله؟ قلت له لو في رجاله دخلهم، يعني ما هو هم اللي بيحملوا احشاء الرب، بيحملوا قلب الرب، يقعدوا اوقات طويله في الصلاه، ويقعدوا اوقات ومش بس الاحشاء بالايمان لكن

0: المشاعر اللي بتنسكب في قلب الرب من خلالهم في الصلاة وفي العبادة وفي السجود قدام الرب، ويبكوا كما لأنهم بيبكوا على أولادهم هم. ما ينفعش إنجاز التعبير أجي أروح فاصل كده عامل فاصلة وأقول إيه يبقى هو الراجل المهم أو دور الذكر بس هو المهم. طب والأدوار الأخرى اللي إحنا محتاجينها تكتمل في الكنيسة؟ أوقات إحنا كنا نعمل من فترة يمكن من 5 أو 6 سنين كنا نعمل زي نروح مدن بره القاهرة ونعمل خدمات، نعمل مؤتمرات ونصلي مع الناس وهكذا، ويجي معنا سيدات من وسط الخدمة يجوا معنا المؤتمرات دي، فهي جاية تخدم، هي جاية تصلي وجاية وممكن تصلي مع الناس وتصلي لأجل الشفاء وتصلي لأجل تحرير، بس وهي جاية تجيب معها كيكة، تجيب معها سندوتشات، تجيب معاها كتل غلاية مية وشاي. الراجل ما عملش كده، يعني فيش راجل أبدا هيجي هجيب معاه الكيكة. هي طبعا ممكن واحد يبص على البعد ده يقول ايه ده، يعني انت قصدك البعد الاجتماعي؟ والبعد الاجتماعي ده مهم،
1: مهم جدا،
0: مهم طبعا جدا
1: لنفس وروح وجسد
0: بالظبط. ان البعد ان احنا جايين، احنا رايحين نخدم، ففي واحده فكرت وفي واحده صهرت وفي واحده عملت سندوتشات وفي واحده عملت الكيكه وفي واحده قررت ان احنا مش بس رايحين نخدم، لكن احنا حسينا ان احنا قبل ما نخدم احنا عيله مع بعض. فهي انجاز التعبير زي الجلو او الصمغ اللي بيجمع الجسد معا. كل ده ما ينفعش اتجاهله، كل ده ما ينفعش حتى احسس المراه او احسس البنت دي انجاز التعبير ايه
1: انت اقل،
0: حاجات ثانويه، حاجات جانبيه، لو مش موجوده مش مهم. لا، ازاي لو مش موجوده مش مهم؟ لو مش موجوده احنا مش هنحس ان احنا جسد وعيله في محبه وفي التصاق حي مع بعض.
2: في مدن كتير في العالم القديم كانت العبادة غالباً معناها دوشة وهياج وأصوات بتتنافس مع بعض.
3: يا إخواني، خلوا كل حاجة تتم بسلام وبنظام.
4: عندي سؤال مهم.
3: أخواتي، من فضلكم اتعلموا بهدوء دلوقتي.
2: الكنيسة الأولى ما كانتش بترفض الستات، دي كانت بتحافظ على سلام الاجتماع. المؤمنين ما كانوش عايزين فوضى عبادة الوثنيين تدخل في شركتهم. التعليم ده ما كانش إسكات لقيمة حد، لكن كان دعوة للنظام والتعلم والوحدة. الإيمان بيكبر أحسن في مكان فيه سلام وفهم.
5: بنشجعكم تكونوا أصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك. تابعوا آخر أخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضاً الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج.
1: يعني تقدر تقول إن دور المرأة في الكنيسة وبرة الكنيسة دور لا يمكن الاستغناء عنه
0: 100%،
1: وما ينفعش إن أنا أبص للمرأة أنها فرنتشر في البيت
0: 100%
1: أو بس موجودة لتسديد احتياجات البيت والعيلة
0: 100%،
1: تطبخ وتكنس وتنظف وتروح تشتغل عشان تجيب فلوس
0: 100%،
1: وفي رجالة بتاخد فلوس مراتاتها كمان.
0: للأسف ده بقى كتير أو في مجتمعنا للأسف.
1: إزاي نعلم الرجل يفهم دور الست الحقيقي من الكلمة؟
0: إن الكتاب نفسه من رسالة أفسس 5 أفتكر آية يقول كده، إنه الرسول بولس يقول كده إنه الرجال يحبوا نساءهم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة. بعد كده يكمل يقول لأنه لم يبغض أحد جسده قط بل يقوته ويربيه. بس طبعا يربيه هنا مش الترجمة الأدق، يقوته ويدفئه، يقوته ويعتني به. لو أنا فهمت إنه زوجتي اكتمال ليا، إن إحنا الاثنين مع بعض بنكمل، إنه يترك الرجل أبوه وأمه ويلتصق بمراته ويصير الاثنين جسد واحدا، إن الاثنين بيتحدوا معا بيلتصقوا معا عشان يكونوا جسد واحد، انا هنا مش شايف ان زوجتي دي انجاز التعبير زي ما حضرتك قلتي فرن كرسي في البيت او ترابيزه في البيت،

0: انا شايفها نص التاني. فانا شايف نص التاني، شايف نجاحها هو نجاحي، شايف خدمتها هو هي خدمتي. انا وحضرتك بتتكلمي افتكرت حاجه زمان ربنا علمها لي انا وزوجتي في صمويل الاول 30، مبدا جميل قوي. بيقول داوود لما جم عماليق ونهبوا الحاجات اللي مدينه صقلغ، وبعد كده خرج الحرب وراهم، لما رجع من الحرب معاه ممتلكات ومعاه الغنيمه فالرجاله بتوع داوود قالوا ايه؟ قالوا احنا مش اللي ما خرجش معانا الحرب ما ياخدش من الغنيمه. فراح داوود عمل انجاز التعبير مبدا، قال كده نصيب الخارج للحرب مثل حارس الامتعه. فمن سنين طويله قوي الرب علمني انا وزوجتي المبدا ده، ان النصيب الخارج للحرب قدام الرب زي حارس الامتعه بالظبط. بمعنى لو انا خرجت للخدمه زوجتي شريكه في الثمر، ولو زوجتي خرجت للخدمه انا يعني انا قررت مثلا النهارده هي تسافر، قررت ان هي تخدم، هي عملت حاجه معينه مش انا اللي عملتها بنفسي، انا وانا قاعد في البيت بهتم بالبيت، انا كمان لان انا حارس الامتاع في هذه الحاله انا كمان شريك في الثمر. فلو زوجتي راحت مكان انا ما رحتوش انا رحته. لو زوجتي خدمت بنات، خدمت سيدات، خدمت اطفال، راحت وعظت في مكان، كرزت وجابت نفس المسيح، ده مش ميراثها، ده مش الثمر بتاعها هي لوحدها، الثمر بتاعي انا كمان، لان انا كمان لما بعمل حاجه الثمر بتاع خدمتي وثمرها هي كمان. فلو راجل فكر بهذه العقليه هيبقى فاهم انه انا عايزه اتحرك، انا عايزه تؤثر، انا عايزه تخدم، عايزه تكتشف نفسها.
1: حتى لو ده ضد المجتمع، يعني احنا موجودين وعايشين في مجتمع ذكوري.
0: أيوة.
1: مجتمع متاثر بديانات اخرى.
0: أيوة.
1: ليها تاثير وحش على الستات.
0: ايوه
1: ان انت اقل.
0: ايوه
1: بتقاوم الفكره دي ازاي؟ ما هو المجتمع كله، اشمعنى انت مختلف؟
0: ايوه انا ينفع يبقى عندي اتزان جميل قوي، يعني دايما الكتاب يعلمنا اتزان كده جميل قوي ما بين ازاي اقدر بحسب الكلمه وبحسب الحق اعدي اكتر من اللي المجتمع بيقوله لي، وفي نفس الوقت اكسب المجتمع او اقدر اقول لا اعثر المجتمع. الاتزان ده مهم قوي قوي. ينفع انا كراجل في البيت، ينفع انا كقائد في كنيسه او كراعي في كنيسه، اني دايما ادور على مناطق او فرص، انجاز التعبير، الفرص اللي فيها المراه بتطلق وبتستخدم، حتى لو ده انجاز التعبير هيهز شويه في المعتقدات، لكن في نفس الوقت المجتمع مش هيبقى مرفوض ليه بالكامل. فدايما انا الاقي الفرص دي. دايما انا ما اعتقدش ابدا ايا كان اللي بيشاهدنا او ايا كان القسيس او الخادم او الراعي ده بيخدم فين، دايما هنلاقي فرص للسيدات وللمراه وللبنات والشابات الصغيرين ان هم يكونوا بيطلقوا في الخدمه، حتى لو انجاز التعبير في لسه انجاز التعبير في شويه تابوهات.
1: وممكن انك انت كمان بتنطق بالكلام ده من على المنبر.
0: طبعا.
1: يعني ان انت
0: اكيد التعليم
1: ريكوجنايز او انك انت تدرك فلانه الفلانيه عملت كذا.
0: صح.
1: وتقول بالاسم.
0: صح.
1: احنا بنشكر فلانه الفلانيه انها بتعمل كذا وكذا.
0: صح.
1: انا مراتي عملت كذا وكذا. يعني في قاده عظماء رجال دايما ما يخرجوش غير وهم بيتكلموا مع زوجاتهم.
0: أيوه.
1: وبيتكلموا عنهم.
0: أيوه.
1: ديريك برينس.
0: أيوه.
1: واحد منهم.
0: أيوه.
1: كان دايما يتكلم على زوجاته.
0: بولس الرسول.
1: بولس
0: انا بحب اول
1: بس ما كانش متجوز.
0: ما كانش متجوز، بس في روميا دايما بتلفت انتباه الحته دي، في روميا 16 لما بيرسل التحيات يقول بريسكيلا واكيلا، ما يقولش اكيلا وبريسكيلا. يقول بريسكيلا واكيلا اللذين وضع عنقيهما من اجلي. وانا دايما بسال نفسي بقول اشمعنى المره دي بولس يشكر بريسكيلا قبل اكيلا؟ انا اتخيل ده تخيل. وبقول للمشاهد ده تخيل. ده تخيل ان يمكن يكون في الحادثه دي بريسكيلا كان ليها نوع من انواع اللي هي عارفه الغيره بتاعت الستات، اللي هو اكيلا اكيلا مثلا ايه متردد، لان هو راجل متردد بيفكر كتير، يا ترى نضحي بنفسنا عشان بولس. فبريسكيلا تقول له انت بتقول ايه ده بولس، هنضحي بنفسنا. الست دايما عندها
1: الجراءه.
0: يعني اللي هو ممكن يكون الراجل يسميها ايه، يقول ايه، هي مشاعريه او عاطفيه، بس اوقات كتير العاطفه دي بتكون كتير بتعكس قلب الرب، وكتير كمان بيبقى عندهم دفعه الايمان اسهل من الراجل.
1: دي حقيقة. ويسوع نفسه.
0: أيوة.
1: يسوع نفسه لما كان بيتكلم ان كل اللي كانوا بياخدوا بالهم منه
0: بالظبط
1: سيدات،
0: بالظبط في الوقت، صح، حقيقي الستات هم اللي كانوا بيصرفوا على خدمة يسوع. هو مين اللي راح، مين اللي صحي الفجر والليل باق، الكتاب يقول كده، وراحوا عند القبر؟ مش الرجالة، مع ان المنطقي انه في يعني الرجالة هم اللي ممكن يكونوا اجرأ ان هم يعملوا حاجه زي كده، بس الكتاب يقول ان الستات مريم المجدليه اولا.

0: كمان مريمات أخريات هم اللي صحيوا في الفجر عشان يروحوا عند القبر يشوفوا يسوع وهو بيقوم من الموت، وهم رايحين يكفنوه أصلا، يعني كأنهم ما تمموش المهمة فرايحين يتمموها، وفي الآخر هم أول ناس عرفوا أن رب يسوع قام من الموت.
1: دي حقيقة. بشكرك جدا لأنك صوت.
0: شكرا.
1: أنت
0: أمين.
1: صوت حقيقي.
0: أمين.
1: بيعلن عن الحق الكتابي لدور المرأة. بشكر ربنا عليك قوي.
0: أمين.
1: أنا بشكر ربنا عليك لأنه أقامك.
0: أمين.
1: والنهاردة صوتك يوصل لرجال كتير.
0: أمين.
1: لخدام كتير مش شايفين أن زوجاتهم ليهم دور أساسي. النهاردة قولوا معايا أن أنا عليا الاختيار أني أعرف وأفهم الحق الكتابي وأطلق زوجتي وأطلق بنتي للعمل في كرم الرب بكل جراءة وبكل احترام ليها زي ما الله بيحترمها وخلقها على صورته كما خلقك أنت كرجل. أحبائي أنا علي الاختيار وهو عليه التغيير. وإلى اللقاء في حلقة أخرى وبرنامج المرأة الفاضلة.

مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. برحب بيكم وبرحب بكل مشاهدينا في كل مكان بيسمعونا وبيشاهدونا من خلال قنوات الكارما. عايز أقول لكل حد بيشاهدنا، أنت موجود معنا في الاجتماع، فخلينا كلنا الموجودين في الجمعية واللي بيشاهدونا خلينا نيجي قدام الرب نقدم سجود وحمد للرب في بداية اجتماعنا.

يا رب بنشكرك وبنعظمك يا رب لأجل وجودك في وسطينا. نشكرك يا رب لأنك أنت بتسمعنا. نشكرك يا رب لأنك أنت شايفنا. نشكرك يا رب لأنك أنت مهتم بينا وإن إحنا شغلك الشاغل. نشكرك يا رب لأجل إيدك الممدودة بالخير والبركة لكل حد فينا. واثقين يا رب إن أنت النهاردة هتدينا بركات روحية وبركات يا رب جسدية، هتدي كل واحد على حسب احتياجه النهاردة يا رب يسوع. احنا جايين عندك لأنك انت يا رب مكتوب عنك تعطي بسخاء ولا تعير. يا رب انت النهاردة ايديك ممدودة بخير لكل حد فينا النهاردة. من فضلك يا رب باركنا، بارك التسبيحات، بارك يا رب الخدمة، بارك يا رب نفوسنا، خلينا فعلا يا رب نسمع كلمتك النهاردة ونكون بنعمل بيها. آمين. حابب أشارك معكم بآية وفي وقت بسيط قوي قبل ما نسبح. فخلينا في قصة كده كلنا احنا عارفينها، قصة إبراهيم، وفي تكوين 17 وعدد 17 برضو. فسقط إبراهيم على وجهه وضحك وقال في قلبه: هل يولد لابني 100 سنة وهل تلد سارة وهي بنت 90 سنة؟ تاني: فسقط إبراهيم على وجهه وضحك وقال في قلبه: هل يولد لابني 100 سنة؟ بيستعجب، عنده 100 سنة، هل عنده واحد عنده 100 سنة ينفع يخلف؟ وهل تلد سارة اللي عندها 90 سنة؟ وفي تكوين 17:21 بيقول برضو: ولكن عهدي أقيم مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية. وفي تكوين 21 بيقول: وافتقد الرب سارة كما قال وفعل الرب لسارة كما تكلم. تاني: وافتقد الرب سارة كما قال وفعل الرب لسارة كما تكلم. عايز أقول لكل حد موجود في الجمعية، عايز أقول لكل حد بيشاهدنا في كل مكان في العالم، إحنا بنعبد إله حي. كلمته، عارفين كلمته إيه؟ كلمته حقيقية. لا، وحاجة تاني، كلمته واحدة. أدام قال لإبراهيم كده ووعد إبراهيم يبقى هينفذ، وأدام وعد سارة هينفذ. لكن في مشكلة بتقابلنا احنا كإنسان، ساعات بنبقى جايين ونفسنا في حاجة ان الرب يعملها معانا، لكن جوانا الحاجة دي بتقول مستحيل، جوانا كلمة مستحيل. عندنا مشكلة وبنيجي نحطها قدام الرب لكن جوانا كلمة مستحيل. أنا بقدمها كده، بحطها كده قدام الرب، لكن بينه وبين نفسي لا، مستحيل تحصل. واحد عنده 100 سنة ربنا بيقول له أنت هتخلف، ماشي، وضحك كده. وكلنا بنعمل ساعات كده، ساعات ربنا بيوعدنا وبيديك وعد وبتهز راسك كده وبتبتسم أمين أمين، بس جواك لا، ده يعني مستحيل يعني. لكن عايز أقول لكل حد موجود في وسطينا النهاردة، أنت مش بتاخد وعد من إنسان. لو بتاخد وعد من إنسان من حقك تضحك ومن حقك تقول مستحيل، عشان الإنسان ممكن يوعدك ويندم، يندم إن وعدك، وممكن يخلى بيك ويهرب منك، ده الإنسان. لكن الرب أدام وعدك هينفذ، وفعلا جه في الوقت وفي السنة الآتية سارة تجيب إسحاق. عايز أقول النهاردة لو جاي في أبواب مغلقة قدامك ومحتاج ربنا يفتحها، قول له: يا رب النهاردة بحط الباب المغلق اللي بقاله سنين

سارة عندها 90 سنة، صعب فعلا، صعب فعلا إن واحدة 90 سنة تخلف، صعب جدا، مستحيل فعلا. لكن النهاردة كلنا جايين عند إله المستحيلات. العالم بره يقول مستحيل، الدكتور بيقول مستحيل، المحامي بيقول مستحيل، بتوع التحاليل بيقول مستحيل، القضية مستحيل،

سبح. نيجي كل واحد يحط المستحيل بتاعه في ايده، يحطه قدام الرب ويقول له: يا رب انا جاي لك بالمستحيل بتاعي، جاي لك يا رب بالباب المغلق، جاي لك يا رب بالمشكله، جاي لك يا رب بالديون، جاي لك يا رب بالمرض، جاي لك يا رب بالتحاليل. انا ما اعرفش انت عندك ايه مستحيل، انا ما اعرفش، انت اللي تعرف والرب اللي يعرف. خلينا نصلي، خلينا نصلي وناخد المستحيل في ايدينا كده ونقدمه قدام الرب. النهاردة الرب بيدي وبينفذ. الرب كلمته واحدة، كلمته واحدة، مش بيندم، أصلا مش إنسان عشان يندم، مش بيهرب مننا، أصلا ده مش إنسان عشان يهرب مننا، لكن ده الله كل القدرة. أمين. خلينا نصلي، قول يا رب جاي لك بالمستحيل، يا رب جاي لك يا رب بالأمور اللي انت عارفها، جاي لك يا ربي بالأمور اللي مش مخلياني فرحان، جاي لك يا ربي بالباب المغلق. لو انت يا ربي غالق الباب دوت عشان مصلحتي والخيري، فأمين خليه مغلق، لكن يا ربي اديني احتمال، يا رب اديني يا رب احتمال، اديني يا رب معونة، اديني يا رب أثق في مشيئتك ليا، اديني يا رب أثق في صلاحك ليا، اديني يا رب فعلا أثق ان انت ابويا وانك بتهتم بيا. يا رب من فضلك ادينا ثقة النهاردة ان احنا غاليين قوي على قلبك. يا رب نحط بين ايدك يا رب النهارده كل مستحيل، حط بين ايدك يا رب القضيه. انا ما اعرفش، انا بقول كده رب، جايز يكون في حد عنده قضيه مستحيله، لكن يا رب تمجد يا رب في كل مشهد، تمجد يا رب في التحاليل، تمجد يا رب في العلاج، تمجد يا رب في الديون. يا رب كله مستحيل، احنا يا رب عددنا كبير وكل واحد عنده مستحيل مختلف عن التاني، لكن بنجيلك انت رب اله المستحيلات، لا يعثر عليك امر يا رب، لكن النهارده انت بكلمه منك يا رب، من فضلك يا رب قول كلمه، قول كلمه يا رب النهارده فيبرأ الغلام يا رب، من فضلك كلمه، كلمه يا رب لكل حد فينا النهارده، كلمة لكل مستحيل فينا النهارده. احنا واثقين يا رب، زي ما بطرس كان في يوم واثق فيك يا رب وقال لك على كلمتك ألقي الشبكة، يا رب النهارده على كلمتك ألقي المستحيل يا رب، في اسم يسوع آمين آمين. واثقين ان رب يقدر يعمل حاجات كتير معانا النهارده. خلينا زي ما الرب باركنا في الصلاة يباركنا في التسبيحات مع الأخين ديفيد جميل، تفضل.

هللويا، ليه كل المجد. هو الوحيد اللي يعرف يعمل كده على فكرة، زي ما كان بيكلمنا أخ نادر، هو الوحيد اللي بيعرف تجيله بمشكلتك وترميها وتستريح، لأن هو الوحيد برضو اللي قال كده: إلقي على الرب إيه همك وهو يعولك. وهو الوحيد اللي دعا المتعبين وقال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال. فكركم لما يقول وأنا أريحكم، يعني ممكن يرجع في كلامه أو يكون مش قد كلمته. حاش حاش حاش، لما بيقول أنا أريحكم يبقى هيقدر يعمل كده. هللويا، الرب صالح إلى الأبد رحمته. هللويا هللويا، الرب صالح. خلينا نهتف مع بعض ونبتدي فرصة ترنيمنا بالترنيمة الحلوة دي، نشهد عن أمانة الرب معانا وصلاحه لينا طول الوقت.

أنا بسجد عندك وبسبح اسمك، أنت إلهي. بعلن عن مجدك. خلينا نعلن قدام كل العالم، مش بس قدام كل العالم لكن كمان قدام إبليس، إن هو ده إلهنا. إحنا بنعبدك يا رب، وأنا جاي النهاردة أسجد قدامك وأديك كل مجد وإكرام لأنك تستحق ده، تستحق ده. أمين.

تسبيح للرب يعلى وتعلى معاه الفرح. قلبي هيغني للمسيح، هو ده الفرح الحقيقي، هو ده الشبع الحقيقي، هو اللي احنا ندي المجد لصاحب المجد وصاحب كل المجد. آمين.

ايه رايكم في ابراهيم اللي كنا لسه بنتكلم عنه دلوقتي؟ يقول عليه في العهد الجديد في رساله روميا انه على خلاف الرجاء امن على رجاء. ده ابراهيم، هو فضل مآمن، فضل مصدق ان اللي وعد هيقدر يوفي، اللي ابتدى هيقدر يكمل، واللي يمشي معاه ده يا بخته، واللي يمسك فيه يا بخته. الترنيمة اللي جايه بتقول كده: يا اللي بديت الرحله معايا واثق فيك انك هتكمل، يا رب مهما كان في مشاكل قابلناها لكن انت معايا، هتكمل هتكمل. امين امين.

اللي بترعاني. يقول كده: كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. هو ده إلهنا، هو ده إلهنا، هو ده إلهنا. بس احنا ساعات ما بنشوفش، ساعات الظروف بتسيطر علينا، وساعات بتحجب عننا الدنيا والمشاكل، بتحجب عننا الرؤية. لكن مش معنى ان احنا مش شايفينه ان هو مش موجود، وهو مستنينا، مستنينا نيجي ونمسك فيه تاني. وهو مدد الايد وقال له: يا رب انا النهاردة عايز ارجع تاني واشوفك من جديد، الواقف القادر القدير المتسلط في مملكة الناس، هو شخصك العزيز المبارك. ربي يسوع الغالي مفيش زيه حبيب، معاه، معاه بس مش مع حد تاني، تهون الغربة ويهون حمل الصليب. يا رب خلينا نمسك فيك النهاردة ونعدي، نعدي الوادي ده، وادي ظل الموت، فلا أخاف شرا. ليه؟ ليه؟ علشان أنا يعني واخد حقنة قوة شوية أو واخد حاجة يعني تقويني؟ لأنك أنت معي لكل الناس.

قال كده يعقوب زمان، قال صغير أنا عن جميع ألطافك وعن كل الأمانة التي صنعتها لعبدك. عبر الأردن مع إيه؟ بعصاي عبرت هذا الأردن. حلتوش حاجة، بالعكس هربان ويعني عنده كل حاجة صعبة، لكن رجع والآن قد صرت جيشين، الذاهب ذهاب ذهابا بالبكاء حاملا مبزر الزرع، مجيئا يجيء بالترنم حاملا حزمه. خلينا نقول له كده، يا رب بمراحم الرب أغني عن حقه يخبر فمي، أزال مخاوفي منحني سعادة أبدية. هو مش بس يعني قال لنا ما تخافوش وخلاص وسكت، لكن ده ضمن الفرح وضمن السعادة وضمن الأبدية اللي كل الناس كل البشر طبيعي يخافوا منها، لكن هو اللي ضمن ده على عود الصليب. بمراحم الرب أغني.

يا كنيسة قومي وانهضي عنك همومك اطرحي. نستاهل، يستاهل النهاردة، وإحنا نستحق مادام ماشيين في موكب نصرته كل حين. إحنا صح ملناش إن إحنا نمشي في هذا الموكب أبدا، ولا نستحق إن إحنا يكون لنا مكان في هذا الموكب العظيم، موكب النصرة، لكن هو اللي خلانا نمشي المشية دي، هو اللي انتصر، وهو اللي جرد الرياسات والسلاطين وأشهرهم جهاراً. إحنا ما عرفناش نعمل حاجة، ما قدرناش نعمل حاجة، لكن النهاردة ماشيين وراه. علشان كده يا رب انهضنا النهاردة، يا رب فرحنا النهاردة فيه. أمين. تيجوا نقوم نقف ورنم التريمة دي، نهتف للرب ونقول له يا رب إحنا ماشيين وراك، وإحنا اللي دعي علينا اسمك وبنتشرف بده.

خلينا نختم مع بعض الترنيمة اللي بتقول ما أبهاك ما أبهاك ما أروعك ما أشهاك، أنت القدوس مستحق وحدك كل الكرامة والسلطان لكل المجد. وإحنا بنرنم الترنيمة الأخيرة دي خلينا نجمع عطايانا ونكرم الرب بعطايانا في هذه الليلة، وإحنا بنقول يا رب أنت إله عظيم، أنت إله حلو، ما أبهاك ما أبهاك، صورتك يا رب قدامي حلوة، صورتك قدامي حلوة، صورة اللي بتدي القوة، صورة اللي بتدي كل الاحتياج ويملأ إلهي، مش ربع الاحتياج لكن يملأ إلهي كل احتياجكم، ومش بحسب ما احنا عايزين، ومش بحسب ما احنا متوقعين، ومش بحسب ما احنا مدبرين لنفسنا، لكن بحسب غناه في المجد. ما أبهاك ما أبهاك.

نشكر الرب من أجل التسبيحات. الرب باركنا وأشبع قلوبنا من خلال التسبيحات. بارك الرب الأخ ديفيد جميل، رب استخدمك في كل مكان تذهب إليه. نشكر الرب من أجل المرنمين واللي كانوا بيعزفوا، الرب يستخدم شبابهم لمجد اسمه. تنبيهات بسيطة بسرعة، في دعوة يوم الأربعاء اللي جاي 20/12 من اجتماع السيدات، يدعوكم اجتماع السيدات بالجمعية لحضور اليوم الروحي يوم 20/12 ده الأربعاء اللي جاي من الساعة 10 صباحا لغاية الساعة 1 ظهرا، وهيكون معنا الفاضل القسيس يونسان بولس والمرنم ماجد عادل. الدعوة طبعا لكل السيدات. بسرعة لمواعيد الاجتماعات، الاجتماعات العامة الحد والثلاث والخميس الساعة 7:30 مساء، اجتماع الحكماء الساعة 10 صباحا، اجتماع السيدات الساعة 5 مساء، اجتماع الصلاة الجمعة من 8-10 صباحا، والسبت من 7-9 مساء. الجمعة بيبقى يوم كبير، مدارس الأحد واجتماع سنوي واجتماع الأسرة ده اليوم كله، واجتماع إعدادي الساعة 12، واجتماع جامعة الساعة 6، واجتماع الخريجين الساعة 7:30 مساء. بفكركم بالتبرعات اللي على قلبه تبرع، هيقدموا للدكتور صفوت حكيم والمهندس رافت إليا والأخ كمال الوسلي. في تنبيه تاني، حد اداني ورقة ويعني شدد عليا في التنبيه ده، وأنا يعني أكون أمين هقرأ لكم التنبيه ونحط المرض دوت قدام ربنا إن الرب يتمجد فيه. حد مريض، أخت اسمها منى، نصلي وأرجو الصلاة من أجل أخت عندها شمع حوالين الكلى وطالبين عينة من النخاع، وهذا أمر صعب جدا. نصلي من أجل أن الرب يزيل الشمع وما يكونش فيه أخذ عينة. يعني المفروض العينة دي ياخدوا العينة يوم الأربع اللي جاي. عايز أقول اللي جاي بالورقة أو اللي بعت وقال سلولي، ده بيبقى عنده رجاء قوي جدا وعنده ثقة، وعايز أقول أن ممكن يكون آخر باب هو المؤمنين أن يصلوا من أجل الحاجة دي. فعشان نكون يعني أمناء، نفسي قبل ما نسمع الخدمة، نفسي هنيجي قدام الرب دقيقتين هنصلي، هنرفع خادم الرب، الرب يديله كلمة لينا، ونصلي من أجل الأخت منى ديت إن الرب يعمل معها معجزة

يا رب يسوع المسيح، من أعماق القلب بنشكرك ونعظمك. نشكرك لأنك موجود في وسطينا، نشكرك لأنك سمعت المرض اللي احنا قلنا عليه. من فضلك يا رب، زي ما كنا بنصلي في بداية الاجتماع وقلنا تقول كلمة النهاردة، فأنت يا رب قول كلمة فتبرأ بنتك منى. يا رب من فضلك بحط بين إيديك المرضى، بحط بين إيديك يا رب الحزانة، عزيهم، بحط بين إيديك يا رب كل حد جاي النهاردة بطلبة بيحطها بين إيدك يا رب النهاردة. واثقين إن إحنا قدام إله حي، واثقين إن إحنا كل صلاتنا بتستجاب، وليك كل المجد يا رب. آمين. باركنا الرب في التسبيحات، وجي وأشبع وأشبعنا قلب الرب من خلال التسبيحات كلنا، لكن بيجي وقت إن الرب يشبع قلوبنا من خلال الكلمة. مع جناب الفاضل قسيس أمجد خليل، اتفضل.

شكرا للرب من كل القلب يا أحبائي، لأجل كل فرصة يعدها ويهيئها لنا الروح القدس لكي نلتقي عند قدميه الكريمتين، لكي ما نشبع ولكي ما نشبع، نشبع بكلمة الحياة، ولكن الأهم أن نشبع قلب الله الآب بكل تسبيحة، بكل صلاة، بكل ترنيمة، مصليا من كل قلبي أن الروح القدس الذي لمسنا وعزانا في وقت التسبيح والعبادة يكمل معنا بكلمة الحياة في اسم يسوع. تعالوا معا ونحن وقوف احتراما لكلمة الله، نقرأ من سفر المزامير المزمور 27، مزمور 27 من سفر المزامير، واحد من المزامير المحببة إلى قلوبنا جميعا. تعالوا بصوت واحد نكرر معا كلمات هذا المزمور: الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ الرب حصن حياتي، ممن أرتعب؟ عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا. إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني، والآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي، فأذبح في خيمته ذبائح الهتاف، أغني وأرنم للرب. استمع يا رب بصوتي أدعو، فارحمني واستجب لي، لك قال قلبي قلت أطلب وجهي، وجهك يا رب أطلب، لا تحجب وجهك عني، لا تخيب، قد كنت عوني فلا تتركني ولا تتركني يا إله خلاصي. إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني. علمني يا رب طريقك واهدني في سبيل مستقيم بسبب أعدائي، لا تسلمني إلى مرام مضايقية، لأنه قد قام علي شهود زور ونافث ظلم، لولا أنني آمنت بأن أرى جود الرب في أرض الأحياء. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. آمين آمين. هللويا.

سفر المزامير هو السفر الذي بدأ بتطويب الإنسان وانتهى بتسبيح الله. إنه السفر الذي بدأ بكلمة طوبة وانتهى بكلمة هللويا. أول كلمة في سفر المزامير هي كلمة طوبة، وآخر كلمة هي كلمة هللويا. في أحلى من كده؟ يبدأ بتطويب الإنسان، وأي إنسان؟ هل يطوب الإنسان العادي؟ لا يا أحبائي، كانت نبوة عن ربنا يسوع المسيح، فقيل فيه: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وكمان: وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم. أمال بيعمل إيه؟ في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. النتيجة الطبيعية: يكون كشجرة مغروسة عند مجاري المياه، تعطي ثمرها في أوانه، وورقها لا يذبل، وكل ما يصنعه. وفي آخر مزمور، هتفكر آخر عبارة تقول إيه؟ كل نسمة فلتسبح اسم الرب هللويا. عارفين هللويا جت في الكتاب المقدس كم مرة؟ 26 مرة. الستة وعشرين مرة دول منهم 22 مرة في سفر واحد، هو سفر المزامير. والأربع مرات التانين ما جوش غير في سفر واحد، هو سفر الرؤيا، سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي. مزمور أو سفر المزامير يتكون من كم مزمور؟ 150 مزمور. كتب منهم داود كم مزمور؟ 73 مزمور. بني قورح كتبوا حوالي 11 مزمور. آساف كتب 10 مزامير. سليمان كتب مزمورين. موسى كتب مزمور. هيمان الإزراحي كتب مزمور. إيثان الإزراحي كتب مزمور. ويتبقى 43 مزمور لا نعرف من الذي كتبهم. وردت كلمة في سفر المزامير صغيرة من 4 حروف. هذه الكلمة في هذا السفر لطالما قرأناها بعيوننا، ولكن لا ننطقها بلساننا. إيه الكلمة اللي في المزامير بنقراها وما نقولهاش؟ سلا. جت سلا 71 مرة، ومعنى كلمة سلا وقفة أو سكتة موسيقية. في هذا السفر قدم داود 7 مزامير نسميهم مزامير التوبة. حد فاكر المزامير اللي فيهم داود قدم توبة لربنا؟ على سبيل المثال مزمور 6، مزمور 31، مزمور 32، مزمور 38، مزمور 51، مزمور 102، مزمور 143. دول 7 مزامير اسمهم مزامير التوبة. أشهرهم مزمور 51: ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك أمحو معاصية، لأني عارف بإثمي وخطيتي أمامي. دائما إليك وحدك أخطأت، والشر قدام عينيك صنعت. ولكن الروح القدس يوقفنا في هذا الاجتماع أمام مزمور من أعظم المزامير أيضا التي كتبها هذا الرجل الملهم وهذا المرنم العظيم، وهي كلمات مزمور 27، والتي يقول فيها: الرب نوري وخلاصي. أجمل ما في هذا المزمور، وإن كان كله جميل، أن هذا المزمور هو المزمور الوحيد الذي يبدأ بالرب وينتهي بالرب. أول آية بتقول مين فاكر؟ الرب نوري وخلاصي ممن؟ طب ومين فاكر آخر آية بتقول إيه؟ انتظر الرب ليعمل إيه؟ ليتشدد وليتشجع قلبك، ويعمل إيه برضه؟

وانتظر الرب حاجة تانية. هتفاكر مزمور 27 كم آية؟ 14 آية. عارفين اسم الرب جه في المزمور ده كم مرة؟ 13 مرة. في 14 آية ذكر اسم الرب كم مرة؟ 13 مرة. ولكن نلاحظ ومن يلاحظ ونحن نقرأ كلمات هذا المزمور أن الحالة الروحية بل الحالة المعنوية والنفسية للمرنم تختلف وتتباين. فمين يقول إنه اللي كتب كلمات واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة هو اللي كتب سبعة وثمانية وتسعة وعشرة وإحداشر واثناشر وثلاثاشر؟ هو اللي كتب عدد 14، لدرجة إنه بعض المفسرين اعتقدوا أن هذا المزمور لم يكتبه داود فقط بل داود وشخص آخر. إيه السبب؟ قالوا يا جماعة الراجل ده فأول سبع أعداد بني آدم وفي آخر سبع أعداد بني آدم آخر واحد تاني. لكن طبعا هذا تفسير بعيد تماما عن الصحة، لأن الكتاب بيقول في أول المزمور لداود. إذن مين اللي كتب المزمور ده؟ هما اللي الناس احتاروا، لقوا المرنم في أول آيات في قمة الغبطة والأفراح، وجدوا المرنم في آخر آيات في قاع الحزن والأطراح، رأوا المرنم في أول المزمور فوق جبال الشركة، وفي آخر المزمور في سفح الجبل يعاني من الندم والحسرة. وجدوا المرنم في أول المزمور يهتف فرحا، يهتف منطلقا قائلا الرب نوري وخلاصي ممن يتحدى العالم، يتحدى الظلمة، يتحدى العبودية، فيقول هو نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب، إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، طب إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. أنا مش عايز من الدنيا غير حاجة واحدة، إيه هي؟ واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، إن هي تعمل إيه؟ أن أسكن في بيت الرب. كم يوم؟ كم ساعة؟ كل أيام حياتي عشان تعمل إيه؟ الحاجتين، أنظر إلى جمال الرب نمرة اتنين وأتفرس فيه. إيه الكلام الجميل ده؟ يخبئني في مظلته في يوم الشر، بيسترني بيقويني، وبعدها يقول أذبح ذبائح الهتاف، وبعدها يقول أغني وأرنم للرب. وتتفاجئ بيه في عدد سبعة واحد حزين صوته خافت صوته مش طالع عمال يقول إيه؟ استمع يا رب بصوتي أدعو فارحمني واستجب لي، لك قال قلبي قلت اطلب وجهي، وجهك يا رب اطلب، لا تحجب وجهك عني، لا تخيب بسخط عبدك، قد كنت عوني فلا ترفضني ولا تتركني يا اله خلاصي، ان ابي وامي قد تركاني والرب. تحس المرنم حالته الروحيه زي ما هي ولا تغيرت؟ ماذا حدث؟ أهو ماذا حدث؟ هو ده موضوع تأملنا في هذا الاجتماع. نقسم معا هذا المزمور إلى ثلاثة أفكار. الفكرة الأولى من عدد واحد إلى عدد ستة، الفكرة الثانية من عدد سبعة إلى عدد 13، الفكرة الثالثة عدد 14. وفي الثلاث أفكار بنشوف ثلاث مراحل روحية وثلاث حقبات ونقلات زمنية في حياة هذا المرنم. في الفكرة الأولى والمقطع الأول نرى المرنم في حالة افتخار، في المقطع الثاني نرى المرنم في حالة انكسار، في المقطع الأخير صار المرنم في حالة انتظار. نقولهم تاني، رقم واحد المرنم في حالة افتخار، ثم المرنم في حالة انكسار، أخيرا المرنم في حالة انتظار. أقولها بشكل آخر، عندما كان المرنم في حالة افتخار كان يتكلم عن الرب، عندما صار في

حاله انكسار صار يتكلم مع الرب، عندما دخل في حاله انتظار صار يتكلم الى القلب. نقولها تاني، لما كان في حاله افتخار بيتكلم مع ربنا ولا عن ربنا؟ عن ربنا. لما دخل في حاله انكسار بدل ما بيتكلم عن ربنا بقى بيتكلم مع ربنا، بيتكلم مع الرب. لما دخل في حالة انتظار صار داود يكلم داود، يكلم نفسه، بيقول لنفسه انتظر الرب يا داود، بس أنا قلبي وجعني، بس أنا متضايق، بس أنا مستعجل، بس أنا صعبان عليا، بس أنا حزين، بس أنا متألم، انتظر الرب. بيقوله بعدها ليتشدد وليتشجع قلبك، ويعمل إيه كمان؟ وانتظر الرب. هنشوف في آخر الخدمة إنه أكتر وقت يعبس فيه الشيطان بمشاعرك، أكتر وقت يهيج إبليس العواصف ضدك، أكتر وقت يلعب بإيمانك هو وقت الانتظار. وإنت مستني حاجة معينة، وإنت منتظرة شيء معين في الوقت ده، أنا محتاج الكلمتين دول، ليتشدد وليتشجع قلبك، واعمل إيه؟ وانتظر الرب. يلا نقول تاني، من 1 لـ6 المرنم في حالة افتخار، من 7 لـ13 المرنم في حالة انكسار، في عدد 14 صار في حالة انتظار. رقم 1 المرنم في حالة ايه الأول؟ في حالة افتخار. ده المرنم الفرحان، ده المرنم اللي مليان بالشركة، اللي مليان بالعشرة. وأنا واثق أحبائي قبل ما أبدأ وأخلص إنه كل اللي موجودين قدامي النهاردة في الاجتماع، كل قدام الشاشات النهاردة في الاجتماع أو في البيوت، مر بيهم داود من 1 لـ6، ومر بيهم داود من 7 لـ13، ومر بيهم داود في 14. فينا من هو في حالة افتخار، فاكر لما عرفت الرب جديد، فاكر لما جيت ربنا جديد، فاكر لما كنت مليان بالرب وخدمة الرب وشبعان بالرب، لا هموم ولا خطية ولا مشكلة ولا أزمة عائلية، كل قلبك للرب، كل حياتك للرب، مليان ومغمور في الرب وشبعان بالرب، عارف كان إيه لسان حالك ساعتها؟ العدد اللي قدامك ده في 1، الرب نوري وخلاصي، ممن أخاف؟ في ظلمة الرب نوري، في قيود الرب خلاصي، في هجوم الرب حصن حياتي، ممن أرتعب؟ في ناس قايمة عليك، في تجارب ضدك، في أمراض، في أحزان، فلان بيكرهك، فلان مسكت سيرتك، فلان بيتكلم عليك، فلان بتقول عنك كلام سلبي. عارف وانت فوق وانت مرفوع وانت متشجع، مهما قالوا عليك قلبك يسامح، مهما زعلوكي انت اللي تعتذري رغم انه غلطوا في حقك. عارف ليه؟ لان انت فين؟ انت فوق. وانت فوق الحاجة الكبيرة صغيرة في عينيك، بس وانت تحت الحاجة الصغيرة جبل قدامك. وانت فوق بتختبر كلمات اختبرتها زمان لما عرفت الرب. لو فاكر الكلمات دي بتاعت زمان قولها معاي، ما أبهج اليوم الذي أمنت فيه. إيه اللي حصل لك؟ أضحى سروري كاملا ورن صوتي بالمديح، سعادة من السماء عملت إيه؟ حلت على هذا الفقير. طوباك يا قلب ابتهج وقم فرحان بالرب. حتى داود لما جه يتوب في مزمور 51 قال له ايه؟ رد لي بهجة، وكمان وبروح منتدبة. وساعتها اعرف اعمل حاجتين، اعلم الاثم طرقك والخطى اليك. فرحان بالرب، شبعان بالرب، مهما غلطوا فيك بتسامح، مهما زعلوكي بتسامحي، مهما كانت المشكلة صعبة بتصلي، مهما كان عندك أزمة مبتسمة وفرحانة، مهما كان عندي شغل، مهما كان عندي مذاكرة، مهما كان عندي مشاوير، مهما كان عندي التزامات مادية، ما غيبش عن اجتماع الجمعية، ما غيبش عن اجتماع الكنيسة، ما غيبش عن القداس بتاعي، ما غيبش عن المكان. ليه؟ أنا شبعان بالرب، أنا مليان بالرب، الرب نوري وخلاصي، أخاف من مين؟ مهما حصل أنا فرحان بيه. فاكرين داود؟ أوريكم داود وهو فوق الجبل من 1 لـ6، وأوريكم داود لما وقع وتعب.

حد فاكر داود في يوم من الأيام يا أحبائي؟ في يوم من الأيام وقع بين إيديه مرتين عدوه. مين عدوه اللي عمال يطارد فيه كل شوية؟ شاول. حد فاكر رجال داود قالوا له إيه؟ هذا هو اليوم الذي قال لك عنه الرب أدفع عدوك ليدك، يلا يا داود بضربة رمح خلص عليه. حد فاكر داود عمل إيه؟ كل اللي قدر يعمله بس كده.

طرف جب تشاول أن قلبه ضربه. حد فاكر ليه قلبه ضربه يا إخوة؟ ليه قلبه ضربه يا أخوات؟ كيف أمد يدي إلى مسيح الرب؟ هو تتقطع إيدي قبل ما تتمد على مسيح الرب. ده مسيح الرب، ده مبهدلك، ده عاوز يموتك، ده بيشتمك في ظهرك، ده عاوز يقطعك حتت. المهما عمل هو مسيح الرب. يا جماعة أنا بخاف الرب. عارفين اللي قلبه ضربه وهو بيقطع حتة قماش؟ قلبه ما ضربوش بعدها بكام سنة لما عمل خطية، وعشان يخلص من جوز الست اللي اسمه أوريا الحسي، قال لي يؤاب رئيس الجيش ضع أوريا في مقدمة الحرب. ولما مات أوريا جاله الخبر، قالوا له أن أوريا مات. مين فاكر العبارة اللي قالها داود لما عرف أن أوريا مات؟ حد فاكر لما قالوا له أوريا مات إيه العبارة اللي قالها؟ قال له لا تضع قلبك، السيف يأكل هذا. حدش كبير، حدش كبير على الموت. قلبه ضربه وهو بيقطع حتة قماش، قلبه ما ضربوش وهو بيقطع راس بني آدم. هل ده هو ده ولا اتنين؟ لا هو ده. على فكرة ممكن يجي عليك وقت تحرم جنيه يدخل جيبك، ونفسك انت اللي حرمت الجنيه تبلع جمل وألاف وملايين. ممكن تكوني أمينة قدام الرب ما تعرفيش تقولي كلمة غلط وضميرك يأنبك، وقت تاني تتكلمي على خلق ربنا كلهم. عارف ايه الفرق؟ انت فوق الجبل ولا انت تحت الجبل؟ انت ليك علاقة معاه والشركة مستمرة ولا توقفت؟ يا أحبائي قال أحدهم قديما عبارة مقصورة: يوجد رجاء على أعظم خاطي يقترب من كلمة الله، ويوجد خطر على أعظم قديس يعمل إيه؟ يبتعد عن كلمة الله. أنا هصدق جدا أنه ممكن فلان المؤمن اتقي القديس يقتل، يقتل ونص. أيوة تقتل ونص، طول ما ابتعد عن الشركة والكتاب، طول ما ضعف روحيا، طول ما أهمل يعمل. لا لا أنا ما صدقش أنه فلان يعمل، لا فلانه عمل. فلان اللي كان بيتقى الله حسب قلب الرب عمل أكبر خطيتين في يومين ورا بعض. عارف السبب؟ ابتعد عن الشركة. خاف على نفسك لو أنت مش بتاخد خلوتك بانتظام، خافي على نفسك لو مش بتشبعي بكلمة الله بانتظام، حتى لو كنت قديس، حتى لو ليك سنين في الإيمان، حتى لو شيخ متقدم في الكنيسة والجمعية، حتى لو أخت خادمة وقورة فاضلة. محدش كبير على الخطية. من ظن منكم أنه قائم فليعمل إيه؟ فلينظر لألا. طب أوريكم موقف تاني. في يوم من الأيام بشالوم ابن داود بهدل داود، وخرج داود حافيا في جبل الزيتون، هو وحاطط التراب والطين على دماغه، وابشالوم مبهدله وماشي يقول في كلمات مزمور 3، مين فاكرها؟ يا رب ما أكثر مضايقية، كثيرون قائمون علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له. هو وماشي حزين ضلع له واحد، حد فاكر اسمه ايه؟ راجل مالوش لازم، انا اسف، حسب التعبير اللي قاله يؤاب بن صروية قال عنه من هذا الكلب؟ واحد اسمه ايه؟ شمعة بن جيرة. طلع شمعة بن جيرة يمسك الطوب ويرمي على مين؟ يرمي على داود. يمسك التراب، اخرج يا رجل الدماء، بيشتم داود، اخرج يا رجل الدماء، الرب رد عليك دماء كل بيت شاول، اهو اللي عملته اديك بتحصده. فضل يشتم ويبهدل فيه. راح يؤاب بن صروية رئيس الجيش قال لداود: من هذا الكلب الذي يعير سيد المال؟ دعني اعبر اجيب لك ايه؟ اجيب لك رقبته. خليني اعدي اجيب لك راسه. عارفين الملك قال له ايه؟ اتركه. يا سلام على الرحمه، يا سلام على الغفران. الرب قال له: سب داود لعل الرب ينظر الى مزلاتي ويعمل ايه؟ ويرحمني. اذا كان ابني اللي طالع من صلبي مبهدلني جات على الغريب، سيبه. روح يا شمعه، روح الله يسامحك يا شمعه، روح يا حبيبي انا مسامحك. وسامحه وغفر له، وتعدي الايام وينتصر داود في الحرب ويرجع للملك تاني. داود ضعف في اخر ايامه، قبل ما يموت مسك سليمان ابنه قال له: هوصيك وصيه قبل ما اموت، في واحد تعمل معاه خير. حد فاكر يعمل خير مع مين؟ واحد اسمه برزلاي
الجلع.

عادي. قال له في واحد مش عاوز يموت موتة ربنا، عايزك تخلص عليه. لا تحضر شيبته إلى الهاوية. عارف لو مات موتة ربنا مش مسامحك في تربتي، عايزك تمسكه وتخلص عليه. قال له مين ده يا بابا؟ قال له واحد اسمه شمع ابن جيرة. عمل فيك ايه يا بابا الراجل ده؟ قال له شتمني وبهدلني وسبني وضربني بالطوب. يا راجل ما انت عملت ايه زمان؟ ما انت سمحت، ما انت غفرت. ايه اللي حصل النهاردة؟ الحالة الروحية. عارف ان انت كل ما بتكون شبعان بالرب بتغفر وتسامح وبتيجي على نفسك، لكن لما بتكون ضعيف روحيا بتعمل من الحبة قبة، وعايز تواجه وعايزة تواجه الناس وزي تقول عليا كده، وتعمل موضوع كبير من حاجة صغيرة. هو المشكلة مش في اللي قال عليك قال ولا ما قالش، هي المشكلة انت لما بتكون مرفوع روحيا بتعرف تعدي، لكن لما بتكون واقع روحيا بتعمل ايه؟ بتكبر الصغيرة. الرجل اللي قدامنا ده شبعان بالرب، نوري وخلاصي ممن اخاف، رب حصن حياتي ممن ارتعب. على فكرة المزمور ده كان فيه على الأقل 7-8 تحديات. عارفين التحديات؟ جيش وحرب مضايقية وأعدائي، وإيه كمان؟ يقول لك لأنه قد قام علي إيه؟ نافس ظلم، وإيه كمان؟ شهود زور. في مضايقين، في أعداء، في حرب، في جيش، في ناس عايزة تاكل لحمه. يقول لك لما اقترب إليه الأشل يعمل إيه؟ ليأكلوا. الراجل ده ولا خايف من ناس تاكل لحمه، ولا خايف من أشرار، ولا خايف من جيش. قال أنا كل اللي عايزه بس لي أمنية واحدة في الحياة. إيه رأيك لو وزعوا عليك ورقة في الجمعية النهاردة الإخوة وقالوا لك أكتب ما هي أمنيتك الوحيدة؟ إيه هي أمنيتك الوحيدة؟ واحد يقول يا رب اعمل إيه؟ يا رب شفيني، صح؟ واحدة تقول يا رب البنت تتجوز، واحد يقول يا رب الولد يتجوز، واحد يقول يا رب عايز معاش أكتر، يا رب عايز فلوس أكتر، واحد يقول يا رب يكرم ابني، واحد يقول له فلان يا رب يكرمه وباركه، واحد فلان يا رب خد ريحنا منه، فلان ربنا ريحنا منه. كل واحد عنده أمنيات. تخيلوا يا جماعة داود لما تقال له أطلب طلبة واحدة، حد فاكر طلبه؟ شايفين التقوى؟ شايفين العشق الإلهي؟ شايفين الهيام الروحي؟ واحدة سألت من الرب، وعندي استعداد الحاجة اللي طلبتها من ربنا لو اترفضت أقدم التماس. انت امتى في الحكومة بتقدم التماس؟ لما تقدم طلب ويعمل ايه ويترفض؟ قال عندي استعداد لو اترفضت أقدم التماس. واحدة سألت من الرب وإياها، ايه اللي انت عايزه بالطريقة دي؟ قال أنا أعمل ايه؟ أن أسكن في بيت الرب. وايه كمان؟ انا عايز اقعد في الرب كم يوم؟ كل ايام. عشان ايه ده كله يا داود؟ قال انظر الى جمال الرب، وايه كمان؟ واتفرس فيه. يا جماعه ده الراجل ده مش عايز يروح اجتماع الجمعيه يوم الحد من 7:30 ل9:30. الراجل ده مش عايز يروح اجتماع الاسره ولا يحضر قداس ويمشي. ده الراجل ده عايز يدخل الجمعيه والاخوه يعملوا ايه في الجمعيه؟ يقفلوا على الباب ويروحوا، يسيبوه ما بين البنوك والمطبعة والجالر اللي فوق. تعمل ايه في الجمعية؟ تعمل ايه في بيت الرب؟ عايز تعمل ايه في الكنيسة وحدك؟ قال اعمل حاجتين، مين فاكرهم؟ انظر الى، يا سلام، ده ايه العشق ده؟ ايه الحب ده؟ ايه الروعة دي؟ واحد مليان بالرب. انا واثق انه حضرتك وحضرتك جت عليكم ايام زي الايام دي، تبدأ صلاة ومش عايز، مش عايز تخلص. أيام صبا الإيمان، قال المرنم، وغيرة الحب دي واخداني، ما كنتش أعرف أنام، أصلي آية قول تاني، مش عايز تبطل آيات وترانيم ومزامير وفرحان بالرب. وبص عاوز يعمل الراجل ده، قال لك أنظر إلى جمال الرب، إيه بعدها؟ وأتفرس فيه. هو إيه اللي كان في الهيكل يعجبك؟ أسأل سؤال، الهيكل كان أجمل أيام داود ولا أيام سليمان؟ ده سليمان عمل هيكل فيه 10 مراحيض وفيه 7 أسود وفيه حاجات من ذهب وحاجات من عقيق وحاجات من حجارة كريمة وحاجات من فضة وحاجات من نحاس. لكن انت يا داود بيت ربنا أيامك كان عبارة عن حتة تابوت وحتة خيمة. قال
ما لما أنا بتكلم عن بيت الرب وجمال الرب مش قصدي

التكييفات، مش قصدي الكاميرات، مش قصدي البنوك والديكورات. لما بتكلم عن بيت الرب بتكلم عن الحضور الإلهي. أنا شبعان بالحضور الإلهي. في فرق بين واحد يدخل الاجتماع يقول مش عايزين نروح النهاردة، وواحد تاني كل شوية يبص على الساعة، الساعة كام؟ هيخلص امتى؟ بقى كام على الترنيم؟ بقى كام على الوعظة؟ بقى كام؟ كأنك قاعد على شوك في بيت ربنا. عارف ليه؟ لأن أنا مرات جاي الاجتماع روتين، جاي الاجتماع عادة. في ناس بتيجي تنام في بيت ربنا، جاي عشان تنام، جاي علشان تشوف بعضها. الراجل ده رايح بيت ربنا مش فارق معاه مين هيوعظ، مش فارق معاه مين هيرنم، مش فارق معاه هيقولوا ايه، لكن فارق معاه يشبع بمين؟ يشبع بالرب. عشان كده يقول كل اللي انا عايزه اتفرس فيه، انظر الى جمال الرب واتفرس في هيكله. وبعدها يقول اسبح ذبايح، اقدم تقدمات للرب، اشبع بيه. وكمان يختمها ويقول في عدد 6 اغني واعمل ايه؟ اغني وارنم، انا رايح اشبع بالرب وافرح بالرب. ارجع اقول مره تانية، ربما كتير مننا عاش الفتره دي في حياته لما عرف الرب جديد وقال مع المرنم محلى الايام الحلوه، ايام تجديدي، يوم ما بديت اصلي واعمل ايه؟ اصلي واطلب من يسوع، من يسوع حبيبي، يوم ما قابلتك، يوم ما عرفتك، اجمل ايام، ايام عمري. عشان كده فرحان بالرب. بس مين فينا يا اخوه، من منا يا اخوات بيفضل دايما في الفرحه دي، دايما في التعزيه دي، دايما في السعاده دي؟ ما اعتقدش. الراجل ده في عدد 7 بدانا نحس انه شخص اخر. ليه شخص اخر؟ حصلت عنده مشكله، وده وارد. انت ممكن تعيش اول 6 آيات وانت في الجمعيه، تعيش اول 6 آيات وانت في الاجتماع، تعيش اول 6 ساعات. كم سنه من عمرك، كم سنه من عمرك وانت مش ماشي على الارض، وانت طاير، وانت فرحان، بس بعد شويه تتجوز، تكبر في السن، تيجي الامراض، تيجي المشاكل، تخلف اولاد، الاولاد يكبروا، الأولاد ما يتبسطوش في حياتهم مع زوجاتهم، أو البنات مع أزواجهم، وتلاقي نفسك اتمليت بالهم، بالهم، بالهم، بالأمراض والضيقات والظروف، أو في خطايا صغيرة بدأت تعشش في حياتك، في علاقات شريرة ربنا مش راضي عنها، في مشاكل مادية واحتياجات مادية أنت تحت وطأتها في حالة من الألم، مشكلة عندك في البيت، عند ابنك، عند بنتك، حاجة عاملة لك قلق ليل نهار. فتلاقي نفسك بدل ما كنت طاير طير في عدد 1 لغاية عدد 6، في عدد 7 كالطائر الذي حط على الأرض. بصوا في عدد 7 أحبائي ماذا يقول؟ استمع يا رب. طب ما هو ربنا كان معاك وعمال تقول الرب نوري وخلاصي، بس لما وقع حاسس ان ربنا مش سامعه، كل حاجه متلخبطه. استمع يا رب بصوتي، اعمل ايه؟ بصوتي ادعو، فاعمل ايه؟ فارحمني واستجب. عجبني المرنم في حاجه هنا. حد فاكر من عدد كام، احنا قلناها في اول الخدمه، من عدد كام بدا المرنم يتكلم مع ربنا فيس تو فيس؟ حد فاكر من عدد كام بدأ يخلي الحديث مع الرب؟ من عدد كام؟ هو ده عدد 7. هو من عدد 1 عمال يتكلم عن ربنا ولا مع ربنا؟ بيتكلم عنه. فبيقول ايه عنه؟ يا جماعة الرب نوري وخلاص، أنا مش خايف. يا جماعة الرب حسن حياتي، مش بهاب حد. يا جماعة الرب، فبيتكلم عنه. بس عجبني المرنم إنه لما تعب بطل يتكلم عنه، بقى بيتكلم معاه. أرجوك أول ما تتعب وقف كلام عنه وابدأ اتكلم معاه. أول ما تحس نفسك تعبانة اتكلمي معاه. ممكن وأنا قوي عارف أوعظ عنه، عارف أرنم عنه، عارف أشهد عنه، عارف أقود اجتماعات فرعية عنه، عارف أكلم أطفال مدارس الأحد عنه، عارف أكلم الشابات والسيدات عنه، عارف اكلم شباب الجمعيه والكنيسه عنه. بس لما تتعب مرات يقول لك ستوب، اعمل حاجه اسمها سلاه، اركن على جنب، اركن على جنب. لو انت ماشي مبسوط مع نفسك
وسايق العربية بتاعتك وليد في الطابلو بتاع العربية في حاجة بتنور وتطفي، وليكن مش البنزين.

في صورة كده أو علامة للمطور بتنور وتطفي، ما ينفعش تمشي وانت رايق. اعمل ايه؟ اركن على جنب، شوف المشكلة فين، شوف ميكانيكي، شوف حد بيفهم يبص لك العربية فيها ايه. وانت ماشي لما الدنيا تنور وتطفي، لما تلاقي نفسك بتتنرفز كتير، لما تلاقي نفسك بتتعصب كتير، لما تلاقي نفسك ما بتناميش غير بالمهدئات والمسكنات، لما تلاقي نفسك مش مستحمل اخوك، لما تلاقي نفسك عصبية وصوتك بقى بيعلى في البيت، اعرف انه في حاجة غلط، في لمبة بتنور في حياتك غلط. الراجل ده اول ما في لمبة نورت عمل الراجل ده ركن على جنب، قال له اعمل ايه؟ استمع يا رب بصوتي ادعو، فاعمل ايه؟ فارحمني واستجب لي. حلوة الآية اللي جاية، وان كانت في العبر اللغة العبرية مفهوم أكتر من العربي. يقول له إيه؟ لك قال قلبي قلت أطلب وجهي. إيه معنى لك قال قلبي قلت أطلب وجهي؟ لك قال قلبي، قلبي عاوز يعمل إيه؟ قلبي عاوز يكلمك، قلبي عاوز أقول لك حاجة، فما لقيش حاجة يقولها لك غير اللي أنت قلته. أنت قلت إيه؟ أطلبه. فعاوز أقول له أنا بقول لك الكلام اللي أنت قلته. أحد فاكر زي مين؟ كنا نسمع عن يعقوب. يعقوب قعد 20 سنة ما بيصليش، وبعد 20 سنة حد فاكر راح يقول ايه للرب؟ يا حبي صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعتها مع عبدك، فإني بعصاي قد عبرت الأردن والآن قد صرت جيشين، نجني من يد أخي من يد عيسو لألا يأتي ويضربني الأمة مع البنين. مين فاكر العبارة اللي بعدها؟ وأنت قد قلت إني أحسن إليك. افتكر للرب كلمة قالها له من كم سنة؟ من 20 سنة. أنت قد قلت، هنا نفس الكلام، لك قال قلبي أنت قد قلت. اعملوا إيه؟ اطلبوا، اطلبوا وجه. كم واحد معايا النهاردة يطلب وجه الرب يا حبايبي؟ ما فيش غير وجه الرب، وجه يسير فأريحك. حد فاكر مرة قال داود إن كل الخطاة والأشرار بيجروا ورا الخمر وبيجروا ورا الحنطة، وأنا عايز حاجة واحدة بس، إيه هي؟ ارفع علينا. فين الكلام ده؟ مزمور 4:6. اسمع أقول لك إيه؟ كثيرون يقولون من يرينا خيرا؟ ارفع علينا نور وجهك يا رب. جعلت سرورا في قلبي أعظم من إذ كسرت حنطتهم وخمرهم. طب وانت اللي قلت ارفع وجهك تعمل ايه؟ قال بسلامة اضطجع، ايه كمان؟ بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طمأنينة تسكنني. يقول له في عدد 9 لا تحجب وجهك عني، لا تخيب بسخط عبدك. جت في الترجمة العبرية لا تسكب جامات غضبك علي. واضح ان المرنم هنا واقع تحت حاجة اسمها التأديب الإلهي. واضح ان داود ضعف، ويا ما ضعف، وانا يا ما بضعف حتى الآن، وحضرتك وحضرتك يا ما بتضعف، كلنا بنضعف. فبقول له يا رب من فضلك، انا داود اللي كان معاك في اول المزمور، انا داود اللي كان على جبل الشركة فرحان بيك، بس انا النهاردة مكسور، انا النهاردة حزين، انا يوم الحد بالليل في الجمعية ببقى على الجبل ببقى طاير، وقت التسبيح مش عايز التسبيح يخلص، وقت الاجتماع ببقى فرحان، بس بطلع من الاجتماع مشاكل البيت والمرض والحزن والوجع والضيق. فبقول له من فضلك لا تحجب وجهك عني، لا تخيب بسخط عبدك. من عدد 1 لعدد 6 قد كنت عوني، فلا تعمل ايه؟ فلا ترفضني ولا تتركني يا إله. وبعدين انا ماليش غيرك، ان ابي وامي قد تركاني. والرب يعمل ايه؟ والرب يضمني. وخلص الكلام لغاية عدد كام؟ لغاية عدد 13. ابتداء من عدد 6 لعدد 13 داود في حالة انكسار. دعني أسألني وأسألك وأسألك، يا ترى أنت من 1 لـ6 ولا أنت من 7 لـ13؟ يا ترى أنت في حالة افتخار وفرحان اليومين دول وشبعان ومزغطط روحيا وحالتك النفسية مرفوعة، ولا أنت موجوع، ولا أنت مكسور؟
في مرض، في قضية، في مشكلة في البيت، في حاجة مضايقاك، في مشوار بكرة معولك الهم، في حاجة معكننة عليكي، في حاجة يمكن بسببها ما كنتش جاي الاجتماع بتاع الجمعية النهاردة. تعال بكل أزماتك وضيقاتك واجري على أبوك السماوي، قول له مع المرنم أنا ماليش غير أحضانك، أجري عليهم. هو ده اللي ينفع نستخبى فيه، هو اللي قال له المرنم لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر. يعمل ايه كمان؟ يسترني بستر خيمته على صخرة. يعمل ايه؟ يرفعني. بعد ما خلص كل الشكوى، كل الأنين، كل الألم، راح في عدد 14 يقول هذه الكلمات، قولوها معاي: انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر. داود بيكلم مين كان؟ بيكلم الرب ولا بيكلم الناس؟ بيكلم نفسه، بيكلم نفسه. على فكرة وارد حضرتك وحضرتك تكونوا زي داود في الاثنين. فينا ناس في حالة افتخار، بس رغم انك فرحان بالرب، رغم انك بنت الرب وشبعانة بالرب، لكن في حاجة ضغط الفرحة جواك، في حاجة وجع نفسيتك، في حاجة مضايقاكي. قاعد فرحان بس فرحتك مش كاملة، قاعد منطلق بس مش قادر تهلل وتسقف وتسبح للرب. عارف ليه؟ في حاجة وجعاك، في حاجة معكننة عليك. يمكن فشل، يمكن خسارة، يمكن حد مضايقك، يمكن حد حطك في دماغه، يمكن حد معكن عليك في البيت، يمكن حد في شغلك عامل لك أزمة نفسية. فأنت عامل زي داود ما بين فرحان وهيمان بالرب، وما بين قلبك مقبوض لأنه عدو الخير دايس بمرض، دايس بحزن، دايس بأزمة. أجمل ما في داود أنه بعد ما طلع كل حاجة عند رجلين الرب راح يقول انتظر الرب. قول معايا: ليتشدد وليتشجع قلبك. ويعمل ايه تاني؟ قلنا في اول الخدمة ليه بيقول لنفسه الكلام ده، ليه بيقول انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك؟ لانه غالبا يا احبائي زي ما قلنا اكتر وقت عدو الخير بيحاربك فيه وانت في حالة، وانت في حالة انتظار، وانت في حالة انتظار. انا معرفش حضرتك منتظر الرب في ايه، حضرتك منتظراه في ايه؟ البعض منتظره في شفاء مرض، امين يشفي الرب كل الامراض والمرضى. البعض منتظره في تسديد احتياج مادي مش عارف يحلها منين ويسددها منين. البعض منتظره مع زوج يمكن متعب او زوجه متعبه. البعض منتظره في بنته او ابنه اللي في مدارس او ثانويه عامه او في كليه. البعض منتظره في إنجاب ربنا يديله طفل، أو في ارتباط، أو في سفر. كل واحد فينا منتظر الرب، وانت منتظر الرب ده أكتر وقت إبليس يصوب السهام بالشك. ربنا مش هيستجيب، ربنا مش هيعمل حاجة، ما كفاية صلاة، ما كفاية صلاة. هو بعد السن ده ربنا بيدي؟ هو بعد السن ده في ارتباط؟ هو بعد السن ده في خلفة أولاد؟ هو بعد السن ده في شفاء من المرض؟ هو فلان ده ممكن يتغير؟ هو فلانة دي ممكن تتغير؟ الغير مستطاع عند الناس، هللويا، مستطاع عند الله، لأنه ليس عند الله شيء غير مستطاع. إيه أكتر حاجة بتخلي فرحتي بتروح مني؟ إني أشعر إن الحاجة اللي نفسي فيها عمرها ما تتحقق. مين عالج الموضوع ده؟ بولس لإخوة كنيسة فيلبي، فيلبي 4:4، آية مشهورة جدا بتقول إيه؟ افرحوا في الرب، إمتى؟ كل حين. وإيه كمان؟ وأقول أيضا افرحوا. يقول إيه بعدها؟ ليكن حلمكم معروف عند جميع الناس. وبعدين يقول كلمتين مين فاكرهم؟ الرب قريب. ماشي، إحنا عارفين إن الرب قريب ونعمة بالله، بس الرب قريب بس أنا تعبان، الرب قريب بس أنا عندي مشكلة مادية، الرب قريب بس أنا عندي تعب. يروح يقول إيه بعدها؟ لا تهتموا بشيء بل في كل شيء. ثلاث حاجات مين فاكرهم؟ بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم. طيب لغاية ما تعلم طلباتنا، لغاية ربنا ما يستجيب نعمل إيه؟ قال مش أنت اللي هتعمل، هو وسلام الله هللويا الذي يفوق كل عقل. يعمل ايه؟ يحفظ قلوبكم وافكاركم فين؟ في المسيح، في المسيح يسوع. ده اللي كنا بنرنم عنه من شوية، محلى العشرة ويا يسوع رب السماء. يبارك الحياة والعيشة بس في ألام.

وأسأل وألامي في البرية. هللويا. مهما كانت كتير على الأزرع الأبدية يحملني القدير. عارفين إيه أكتر حاجة أحبائي بتضرب الانتظار؟ عشان كده قال ليتشدد وليتشجع قلبك. ثلاث حاجات أعداء الانتظار الثلاثة، مين هم؟ رقم واحد الزلل، رقم اثنين الملل، رقم ثلاثة الكسل. الزلل والملل والكسل. الزلل يضرب الروح، والملل يضرب النفس، والكسل يضرب الجسد. الزلل اني ازل، يعني ازل اقع في خطيه. يجي الشيطان يقول لي ايه؟ وانت ليك عين تصلي وتستنى الرب وانت واقع في مصيبه؟ عامل خطيه وانت عامل خطيه ومستني ربنا؟ طب بطل الخطيه الاول ويروح يرمي لي الايه اللي فين؟ مزمور 66 18، مين فاكرها؟ ان راعيت اثما في قلبي لا يعمل ايه؟ لا يستمع لي. انت عامل خطيه، يبقى تنتظر الرب ازاي؟ خلص نفسك الاول. فاول سهم يضربني بيه في وقت الانتظار سهم الزلل، يوقعني في خطايا ويقول لك مالكش عين تصلي، مالكيش عين تقول يا رب، مالكش عين ترفع ايدك. ده بولس بيقول اطلب الى الرجال ان يرفعوا ايادي وانت ايدك مش طاهرة، وانت ايدك مش طاهرة، انت عندك خطية. فيوقع الانتظار بسهم الزلل. ولو ما ضربكش بسهم الزلل روحيا يضربك بسهم تاني اسمه الملل. واذا كان الزلل يضرب به الروح، فحالة الملل يضرب بيها. يعني الملل واحد يعمل ايه؟ يمل. وعارفين مين اللي كلمنا عن الملل في الصلاة؟ السيد نفسه. فين؟ لوقا 18 عدد واحد يقول لك ايه؟ وقال لهم مثلا انه ينبغي ان يصلى كل حين ولا، عارف كلمه ولا يمل جايه في الترجمه، ولا نيأس. يمكن بتصلي لك سنه، يمكن بتصلي لك سنه واثنين وثلاثه، بس من كتر ما انت صليت عملت ايه؟ بطلت تصلي، يئست. ما ياما صليت. أقول لك آية ضد اليأس، إشعياء 62 عدد 6، اسمع يقول إيه؟ على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام. يا زكريا الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت. اوعى تبطل صلاة، اوعى تبطلي صلاة. واحد زمان قالوا له خلاص انت هتسيبنا، مش هترجع تبقى قاضي وسطينا تاني، طب من فضلك اوعى تبطل تصلينا. قال لهم ايه؟ حاش لي ان اخطئ الى الله واعمل ايه؟ واكف عن الصلاة. اوعى ابليس يضربك بالملل. كل ما يضربك بالملل اعرف ان الاستجابة مالها؟ الرب تيجي. روح معي لحبقوق 2:1، على مرصادي اقف، على الحصن انتصب لأرى ماذا يقول لي، ماذا أجيب عن شكواي. فأجابني الرب إن توانت فانتظرها، ستأتي إتيانا ولا تتأخر. الرؤية بعد إلى الميعاد، في النهاية تتكلم. ولا الآية دي فيها أربع كلمات عكس كلمة، أربع كلمات فيهم تأكيد وكلمة فيها احتمال. إيه الأربع كلمات اللي فيها تأكيد؟ الرؤية بعد إلى، يعني إلى الميعاد، كل حاجة لها وقت إلى الميعاد. نمرة 2 ستأتي إتيانا. نمرة 3 ولا تتأخر. نمرة 4 لا تكذب. يبقى رقم 1 الميعاد، نمرة 2 لا تكذب، نمرة 3 تأتي إتيانا، نمرة 4 لا تتأخر. الأربعة دول بيقولوا إنه جاية إمتى؟ جاية وجاية في وقتها. بس يجي في النص يقول لك إيه؟ إن توانت. هو بعد الأربعة دول إن توانت إيه حلها دي؟ إزاي يقول إن توانت وقول في معاد وما بتكذبش وجاية مش هتأخر؟ الأربع تأكيدات من ناحية الله، لكن إن توانت من ناحية مين؟ من ناحيتي أنا. أنا بقول توانت، أنا بقول تأخرت، أنا بقول الموضوع معقد، أنا بقول الموضوع بطيء، لكن من ناحية الرب في وقته يسرع به. نفس الآية اللي الرب اتكلم فيها عن الملل، لوقا 18، نرجع تاني. قال لهم مثل، مين فاكره؟ كان في مدينة قاضي لا يعمل ايه؟ لا يخاف الله ولا يهاب

إنسان بتجيله أرملة بتقول له اعمل إيه؟ انصفني من خصمي. وقعت بين اتنين ظلمة، خصم ظالم وقاضي أكثر ظلما، لم يرد أن ينصفها، ولكن من أجل أنها كانت تقمعه راح عمل الراجل ده، اداها حقها. مين فاكر قال ايه بعدها؟ إن كان قاضي الظلم قد أنصف. أفلا، هللويا، أفلا ينصف الله مختاريه الصارخين إليه إمتى؟ نهارا. على فكرة نهارا وليلا قلناها من شوية، على أسوارك يا أورشليم أقمت حراسا لا يسكتون إيه؟ كل النهار وكل الليل. الموضوع يحتاج إلى لجاجة يا جماعة. ده يسوع نفسه، يسوع نفسه كان بيصلي بلجاجة. أسألكم سؤال بسيط للناس اللي مركزة في كلمة الله، الرب يسوع لما كان في البستان بيصلي كان بيصلي أيام الشتاء ولا أيام الصيف؟ الرب تصلى في الشتاء ولا في الصيف؟ طب اللي يقول لي الشتاء يجيب لي الدليل الكتابي، برافو عليك، لأنه كان في دار الولاية بطرس والجوار بيعملوا إيه؟ بيصطلوا. يعني بيصطلوا؟ ده معناه أنه صليب المسيح كان إمتى؟ في عز الشتاء. الرب عرق مش في عز الصيف، كان في البستان في عز الشتاء، كان عرقه كإيه؟ قطرات دم. عارف ليه؟ وإذ كان يصلي بأشد لجاجة. روح لعبرانين 5:7، الذي في أيام جسده إذ قدم لله بإيه؟ بصراخ وطلبات ودموع للقادر أن يخلصه منه. الموضوع محتاج حرارة. يعقوب ماذا قال له الرب؟ لا يدعى اسمك يعقوب بل لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. أختم بآخر حاجة، قلنا سهم الزلل يصيب الروح، سهم الملل يصيب النفسية، سهم الكسل يصيب الجسد. وأكتر وقت بنكسل فيه في الشتاء ولا في الصيف؟ تبقى عايز تصلي مش كده؟ تبقى عايز تصلي، أول ما تتدفى تعمل إيه؟ تروح تنام. ويوم ما تيجي عن نفسك وتصلي 5 دقايق تتوب فيهم 15 مرة. واحدة زمان قالت لي يا ابونا مش عارف اللي بيحصل لي، أتكلم في التليفون أبقى مركز 10/10، أحضر الفيلم مركز 10/10، أجي أصلي شيء إلهي أنام على طول. طول ده مش شيء إلهي أبدا، ده شيء شيطاني ولا ليه علاقة بإلهي أبدا ولا الكلام ده خالص. فأنت تلاقي نفسك كل شيء بتعمل إيه؟ بتنام على نفسك، أنت بتكسل. مين في الكتاب المقدس دي حالة واحدة طلبت ربنا وهي نايمة وما لقيتوش؟ برافو عليكم يا أخوات، عروس النشيد. في الليل على فراشي طلبت من تحبه، نفسي طلبته فما لما لقيتوش. حاجتين، نمرة واحد في الليل، نمرة اتنين إيش يعني؟ هو ربنا لو حط طلبه في النهار يلاقيه، في الليل ما لقاهوش؟ لا، موجود نهار وليل، بس ايه معنى في الليل؟ طول النهار كانت ادت ربنا فضلة الوقت، ادت ربنا الفضلة بتاعت وقتها. يلا نقول كل اللي قلناه ونصلي. من 1 إلى 6 كان المرنم في حالة افتخار، من 7 إلى 13 صار في حالة انكسار، ثم في عدد 14 دخل في حالة انتظار. وهو في حالة افتخار تكلم عن الرب، وهو في حالة انكسار تكلم مع الرب، وهو في وقت الانتظار تكلم إلى القلب، تكلم إلى نفسه. نسكن قلوبنا أمام الرب ونصلي. قل له علمني أنتظرك يا رب، عرفني رؤيتك للدرب، فليس لي سواك أنت سندي، وروحك يقودني وكلامك سراجي. قل لنفسك الكلام اللي قاله المرنم في يوم من الأيام، انتظر الرب يا نفسي، يسوع قريب، يميل إليك ويسمعك كذاك يجيب. انتظر الرب فلم يخجل، من نظر إليه ولم يفشل، بل وجهه أضاء ورفعه وأعطى بفيض من يسأل. قل له رب علمني أنتظرك، قولي له رب علمني أستناك. قال له المرنم البسيط زمان، أنا مستنيك رب الأرباب، أنا مستنيك تفتح لي الباب، أنا مستنيك يا أعظم معلم، أنا مستنيك، أنا عايز أتعلم.
يا ما انتظرت الناس، يا ما انتظرت الظروف، يا ما انتظرت الشغل، يا ما انتظرت اخواتي، يا ما انتظرت العيلة، وللأسف باء كل انتظار بالفشل، خابت كل الانتظارات وانكسرت كل النظرات التي جعلتها على البشر، لكن ما خاب منتظروك أبدا يا رب. قل له أنا مستنيك ورجايا فيك، أنا منتظرك أنت. لو في حالة افتخار أفضل فرحان بيك وعيني عليك، ولو في حالة وجع، لو في حالة انكسار، لو في حالة تعب، قل لك هذه الكلمات: ليس لي سواك يا سيد. انتظر الرب يا نفسي، نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. قل له علق نظري بيك، علق حياتي بيك، يكون كل انتظاري ليك انت وحدك، كل رجائي فيك انت وحدك يا رب. يا رب كم نشكرك، كم نعظمك، كم نباركك لأجل كل ما كلمتني وكلمتنا به في هذه الليلة. أعط للكلمة سلطانها على حياتنا وسلطانها في قلوبنا. أعطنا أن نحيا ناظرين ومنتظرين، ناظرين إليك ومنتظرين أن تأتي في الوقت المناسب. يا من قلت أنا الرب في وقته أسرع به. كمل معنا بالبركة ولك كل المجد. آمين.

ربنا يباركك. حتى القسيس الكلام يخلينا نشتاق للرجوع للمحبة الأولى، خلينا نشتاق للرجوع، نطلع فوق الجبل بدل ما نقعد تحت الجبل، نرجع للافتخار بدل الانكسار، وننتظر الرب ونثق إنه هو عنده الإجابة. أشواق للبركة جوانا، شبعنا رضا وتعيش فينا يا رب. النهاردة مشتاقين تباركنا من جديد، مشتاقين يا رب نقعد قدامك من جديد وتعمل فينا أعمالك، وتعمل فينا بقوة وتثمر بينا حسب مرضاتك. أمين.

0: حضراتكم وحلقة جديدة من برنامج صوت العابرين، ومعنا حلقة خاصة عنوانها الشبهات التي تركها الرسول للمسلمين الميراث. ميراث لأن هي مش مجرد شبهات لكن هي ميراث، ما زال المسلمين بيعانوا من هذا الميراث وبيدفعوا عن هذا الميراث، ويا حرام بيعانوا من ثقل هذا الميراث. وحلقة مختلفة وضيف مختلف طبعا، الأخ أندرو حبيب مقدم برنامج أنا مش كافر في قناة الكرمة، وبرحب بيها حضراتكم. أهلا بيك.
1: أهلا بيك، الرب يباركك. شكرا للرب لأجل كل برنامج وخدمة الرب بيستخدم فيها قناة الكرمة.
0: أمين. طب نصلي بداية.
1: أمين. يا رب قديم من كل القلب بنشكرك لأنك صالح وعظيم في كل أعمالك، لك المجد والإكرام. مقاصدك يا رب أن الكل والجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. بصلي باستخدام قوي بقوة سلطانك لهذا البرنامج ولكل عمل يقام من خلال هذه المنارة، يكون سبب بركة ونور وخلاص للكثيرين. ادينا نعمة في الحلقة وقدنا بالروح القدس، أعطينا حكمة وأعطينا كلام عند افتتاح الفم، في اسم الرب يسوع. أمين.
0: أمين. طيب في البداية هنشوف كده مع بعض فيديو، هتشوف معايا خندر فيديو الأستاذة اللي في الفيديو. طبعا يعني مش بنحب يعني نرد على الناس دي، خصوصا ان هم يعني بيشخصنوا الأمور وكلهم يطلعوا يقولوا نورة اللي هي النصرانية اللي بتدعي الإسلام، وأندرو النصراني بيدعي ان هو كان مسلم. يعني هو بجد هو مش فخر يعني ان احنا بنقول

0: ان احنا كنا مسلمين، لكن ده واقع يعني للاسف يعني. فنشوف مع حضراتكم الفيديو ده، والانسانه اللي موجوده في الفيديو دوت هي اصلا حقيقتها يعني، وده الحقيقه ان هي كانت مسلمه في الاصل، وبعدين دخلت او اصبحت مسيحيه، واتجوزت واحد شخص مسيحي من خلال تزوير اوراق، طبعا ده من سنين لانه اولادها شباب. وبعد كده بعد ما زوجها مات بعد 20 سنة من الزواج مات، فبطريقة ما ممكن تكون أصلا يعني مش عايزة أدين يعني إيمانها، لأن أصلا يعتبر ما فيش إيمان أصلا، لأن هي تركت المسيح وكده. فتجمعت مع شخص اللي هو جوزها دلوقتي، وعملوا الأمر دوت، وإن هي كانت مسيحية وأسلمت والكلام ده كله، لكن في يعني دي حقيقة وفي إثباتات ليها، لكن هي شخصيا كحاجة شخصية لا تعنيني يعني. لكن هي ردت أو اتكلمت عني، فأنا أعتقد من حقي إن أنا أرد. خلينا مع بعض نشوف مع حضراتكم الفيديو الأول، تفضل لو ممكن الصوت.
1: اللي بتدعي إن هي كانت مسلمة كل يوم والتاني تدور على شبهة كده في دماغها تقولها على الإسلام، فبتجيب أي شبهة وخلاص. الشبهات اللي بتلقيها نورة النصرانية اللي بتدعي إن هي كانت مسلمة هي وجوزها بيقعدوا يفكروا نقول إيه على الإسلام، فيخترعوا شبهات تخبط في وشهم بعد كده، ويلاقوا إن هم ما عرفوش يلاقوا شبهة. ليه؟ لأن الإسلام لا شبهات فيه، وإن كل كلمة بتقال على الإسلام هي فعلا.
0: هي مش شبهة، احنا عنوان الحلقة ميراث الشبهات. طب انت قول لي كده صح، يعني بتعمل ايه؟ بتقعد تفكر؟ نقعد نفكر ايه هنتكلم النهاردة، هنتكلم في ايه النهاردة؟
2: اولا بدون شخصنة، هي عارفة ومتأكدة ان احنا كنا مسلمين لأسباب. اولا زوجها الجديد المحامي ايهاب فتحي يعرف ده. الحاجة التانية اللي مشغلينها وبيصرفوا عليها عارفين ده، اللي بيمولوها من قطر وبيساعدوها عارفين ده. شغل ان انت تطلع تعمل تتكلم انشا وده وتنكر وده ما كانش مسلم وده بيدعي والكلام ده كله، ده كلام بيبين حاجه مهمه جدا، انك شخص بتكذب وبتحلل لنفسك الكذب وبتنكر الحقيقه، وعايش في صدمه كبيره جدا انه في حد طالع يتكلم ويظهر حقيقه الاسلام. شبهه؟ الاسلام كله شبهه. الإسلام كله شبهة،
0: ميراث،
2: لأنه مش شبهة واحدة، ده مئات الشبهات في الإسلام. بتردوا؟ كذابين. فين الرد؟ أنا عملت ما يقرب من 800 حلقة، فين الرد؟ طلع فلان وعلان خد جزء سؤال أو فكرة وعلق عليه، فين الرد على 800 حلقة؟ هنا في البرنامج ده ما يقرب من 500 حلقة، فين الرد؟ بلاش الكلام الإنشاء، لبس الخيمة، قاعدين على المصاطب بنكلم أي حد، بنستغل عوام الناس وصغار الناس عشان نخدعهم ونعمل بطولة مزيفة، ده كله.
0: ولعلمك يعني حقيقة، من ضمن الخداع بتاعها ان هي لابسة النقاب. مين اللي دخل الإسلام ولبس النقاب؟ هي الوحيدة اللي عاملة كده، ده من ضمن الخداع، وعايزة تخفي كمان شخصيتها عشان تفضل ان هي بتضحك على الأسف،
2: لان هي مش عايزة وشها الحقيقي يبان. طبعا وشها الحقيقي يبان، ناس طبعًا كتير جدا
0: ناس كتير عارفينها ان هي اصلا كانت
2: لعبت في بطاقة قبل كده زورتها، ابنها مازال مسيحي، الكوافير اللي عندها في 6 اكتوبر، كل دول. احنا مش داخلين في شخصنا هنا، لان احنا نترفع واخلاقياتنا لا تجعلنا ان نتكلم بشكل في شخصنا، لكننا نتكلم في المواضيع، نتكلم فكره قدام فكره، طرح قدام طرح، موضوع قدام موضوع. اخلاقياتنا ما تسمحش ان احنا ننزلق الى هذا المستوى.
0: طيب، وقبل ما حضرتك بقى بتقول هتعلمنا الاسلام، قبل ما هتعلمينا الاسلام اتعلمي انت الاسلام يعني، انت سايباه من زمان، زي ما سايباه من كتير حقيقي، فشكلك نسيتيه. خلينا كده معاكم نشوف كده الفيديو رقم 2. الحويني بيقول لك ايه، انت اصلا ما تنفعش وانت منتقبه تطلعي، لان في الاسلام المراه جهله. اتفضل.
3: ما هو ده من الخبل، هذا من الخبل الذي نعيشه الان. بأي دليل تخرج امرأة على قناة فضائية تواجه الكاميرا وتخاطب ملايين الناس في جنرات الأرض؟ وماذا عند هذه المرأة من العلم حتى تقدمه؟ العلم إنما هو للرجال، العلم بتاع الرجالة بس. أي امرأة مع احترامي يعني عشان مفيش واحدة فاكر ان انا بفطس في

كل اي امرأة مهما صعدت هي مقلدة وعامية. مفيش امرأة درس العلم على اصوله تعرف تفرع صح وتعرف تستنبط صح وتعرف تخرج صح وتعرف الحديث صحيح ولا ضعيف والكلام ده. مفيش واحدة انا اعرفه على الاقل. وانا اعرف تقريبا معظم المعلمات اللي بيعلموا في مصر من الاسئلة اللي ما بيسألوني اياها والكلام ده. فانا عارف مستواهم. ليه؟ لان الجهل فاشي في النساء معروف. ليه؟ لان الجهل فاشي في النساء معروف. الجهل

0: الأصل الأصيل في القرآن والسنة. اللي مش عارف.
1: وطبعا زي ما قلنا كده يعني انت عشان انت يعني عايزه تداري وجهك فانت لابسه النقاب، ولا يمكن تكوني لسبب اسلامي، ولو لسبب فقهي اسلامي يبقى احنا يعني هنقدرك بصراحه. فهل هو السبب ان انت مداريه وجهك اللي هو في الفيديو الثالث ده؟ سوري يعني لو حد بيخجل من سماع اللي هو يعني الحاجات اللي هي لا حياء في الدين يقفلوا ودنكم، بس نسمع الفيديو رقم 3 اتفضل.
2: ماذا هو القطعة التي تغطي وجه المرأة؟ فكان وجه المرأة كفرجها.
1: ايش دعوة؟
2: فكان وجه المرأة كفرجها. فكان وجه المرأة كفرجها.
1: ماليش دعوة، ماليش دعوة. هو ايه لا حياء في الدين وكده يعني. حضرتك يعني انت يعني طلعتي من مكان ومفروض ان احنا يعني نضيفنا كده وحسنا ان احنا بني ادمين وانك انت امراه انسان كامل، وبعدين اشتقتي بقى للرجوع لناقصه العقل والدين الوصف بقى، اشتقتي للرجوع لتشبيهك بالكلب والاسود والحمار، يعني حاجه غريبه. يعني ممكن نقول على المثل اللي بطرس الرسول قاله ان كلب عاد إلى قيئه وخنزيرة متسخة مغتسلة إلى يعني الطين لحمقة الطين. مش عارف. تفضل يا خالد.
3: خلينا ننتقل إلى المواضيع، لكن أنا عايز أقول كيف لا تخجل المرأة المسلمة من دينها، والإسلام قد وصف أنها صوتها عورة وجوها عورة، أنها تقطع الصلاة مثل الحمار والكلب الأسود والشيطان، أنها أكثر أهل النار، أنها نصف شهادتها نصف شهادة الرجل، أنها ضلع أعوج، أنها أكثر أهل النار زي ما تكلمنا. مواصفات كثيرة جدا، مش أنا اللي بقول الكلام ده، ده قرآنك وده سنتك.
1: طيب
3: رجعوا مكانة المرأة في الإسلام، هتلاقوها عبارة عن زي ما قال الشعراوي كده وعاء لتفريغ الجنسي للرجل، ما لا اكثر من هذا. هذا كلام الشعراوي.
1: لا مش وعاء، انت كلمه حلوه.
3: لا معلش،
1: لا مصرف.
3: ما يعني مش عايز استخدم
1: لا
3: كلمه
1: ده مصرف ازاي يعني مصرف، واحنا عارفين الصرف الصحي
3: ايه. الصرف الصحي. يعني اغجلوا، اغجلنا اغجلنا من انفسكنا، واغجلنا من هذا الدين الذي يسيء الى الانسان ويسيء الى المراه. للاسف الرب ادالك فرصه ينضفك، لكن انت حابه تبقى يعني طري من خلال نظرة نبي الإسلام مجرد شهوة وفتنة متحركة.
1: أوكي. طيب يعني بعد ما سمعنا إن وبعد ما أنت سمعتي وتعلمتي إن مش مفروض تطلعي لأن صوتك عورة وأنت ككيان كده على بعضك عورة، وإنك أنت مدرية وجهك ليه زي ما سمعنا الشيخ قال عرفنا سبب إخفائك لوجهك، يلا بقى نشوف الفيديو رقم 5 الجزء اللي هي يعني بتعلق عليا فيه. تفضل.
4: بعد النهاردة نشوف الشبهة العجيبة اللي نورة بتتكلم فيها ونرجع تاني.
5: كلام الله اللي في اللوح المحفوظ اللي من الأزل ناقص، احتاج الإنسان يكمله، يحط له نقط عشان يبان، يحط له كسرة وضمة اللي انت كمسلم دلوقتي بتحاسب عليها. لو انا طلعت قريت الضمة فتحة يقول هي كافرة ما هيش اصلا مسلمة، شوف ازاي مش عارفة تقرأ القرآن. هو اصلا كان في فتحة ولا كان في ضمة ولا كان في نقطة، ولا كنتوا عارفين الصاد من الضاد ولا السين من الشين ولا التاء من الياء؟ كلمة ترى عايزها يرى امشيها، واخدين بالكم؟ يعني مشكلة.
1: صوتي حلو قوي عندك.
3: اتفضل. طيب اول حاجه، القران كعادته كتاب مبني على اقتباسات وسرقات لمحمد من خلال يا ريت من خلال الكتاب المقدس، لكن من خلال التلمود والهجاده والمدراش وكتب مختلفه كانت موجوده لدى يهود المدينه. فكره اللوح المحفوظ اللي القرآن كاتبها في سورة البروج آية 21 أنه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. اللوح المحفوظ ده جاي منين؟ فكرة اللوح المحفوظ
1: نفسها.
3: الفكرة دي فكرة اللوح المحفوظ جاية منين؟ في كتاب تعليم من كتاب المدراش وكتاب التلمود البابلي، في وهذا الكتاب يعود تاريخه إلى ما قبل المسيح، وكتاب التلمود البابلي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي قبل الإسلام. وهذا الكتاب هو أكثر انتشارا بين اليهود من الكتاب المقدس اللي هو الكتاب الحقيقي الموحى به من الله، لأنه كتاب كلمة مدرسة يعني تعليم، تعليم تفسير.

0: أثير في كتاب المدرج بولي. انتبهوا للفصل ده، فصل اسمه خلق العالم. شوفوا الإسلام بيسرق منين، الفكرة دي مسروقة منين، مش بس فكرة اللوح المحفوظ والبيت المعمور، مسروق منين؟ الفصل الأول خلق العالم. اتعلمي بقى، تعالي اتعلمي معانا، شوفي دينك اتسرق، بيسرق منين وجايب منين وحكاويه جاية منين. بيقول كده: في البدء بألفي عام قبل خلق السماء والأرض خلقت سبع أشياء، التوراة مكتوبة بنار سوداء على نار بيضاء. ده فكرة اللوح المحفوظ، أن القرآن موجود في لوح المحفوظ. نفس الفكرة في التلمود، أن القرآن موجود على كتاب وعلى عمود موجود في السماء. هذا التوراة في أنزل فيما بعد على موسى، وأنزل التعليم فيما بعد على موسى والأنبياء، لكن الأصل موجود فين؟ في السماء. ففكرة اللوح المحفوظ مسروقة من التلمود وليس من الكتاب المقدس. إيه اللي موجود تاني؟ وموضوعة في حضن الرب. عشان كده يقول لك في كتاب مكنون، مكنون يعني موضوع في الحضن، في صورة الواقعة، لا يمسه إلا المطهرون. جاية منين؟ من كتاب التلمود. موضوعة في حضن الرب، والعرش الإلهي مقاما في السماء، والذي لاحقا صار فوق رؤوس الحياة الملائكة، والفردوس عن الأيمن. ودي فكرة الأيمن في الأحاديث والسنة النبوية، جاية من التلمود. والجحيم على الجانب الشمال، والمقدس اللي هو المعبد السماوي مباشرة أمام الرب اللي هو البيت المعمور، على مذبحه جوهرة منقوش عليها اسم المسيح المنتظر، وصوت ينادي: توبوا يا بني البشر. إذن أنتوا سارقين فكرة البيت المعمور وسارقين فكرة اللوح المحفوظ. دي فكرة. الفكرة الثانية،
1: طب قبل ما تنتقل للفكرة الثانية خلينا نسمعها هي بتقول ايه عن اللوح المحفوظ، عشان هي جاية تعلمنا. بس ناخد خلاصة علمها في الفيديو رقم 6.
0: ما هي المشكلة، هي مش دارسة ولا فاهمة،
1: هي هتقول لنا الخلاصة في نهاية الفيديو.
0: هي قعد مصاطب.
1: ايوه، هي هتقول لنا الخلاصة اللي هي فاهمة ايه. هي بتقول انتوا مش فاهمين، تعالوا افهمكم ونتعلم منها احنا هي فاهمة ايه اللوح المحفوظ. فيديو رقم 6، معلش، هو اسمه اللوح المحفوظ. طيب
2: النهاردة نشوف الشبهة العجيبة اللي نورة بتتكلم فيها ونرجع.
1: لا.
2: الغريب ان اللي عندها اختلافات اصلا في النص
1: مش ده، معلش سوري. طب ممكن نحاول ونبقى نجيبه اللي قبله، لو ممكن اللي قبله،
0: اللي هي سورة السنة دي نفسها. فيديو لي. طب ايه الفكره؟
1: طيب تحب نسمع منه بيتكلم عن اللوح المحفوظ والقلم؟
0: طب هات
1: ممكن نسمع منه.
3: لما خلق الله القلم حديث، فقال له اكتب ما كان وما يكون الى قيام الساعه. تخيل، مش احنا قاعدين بغرفه وهسه واحد دخل علينا، دخلته مسجله عند الله في الساعه الفلانيه، يدخل فلان على المكان الفلاني، كله مسجل. مسجل وين؟ باللوح المحفوظ. ومن جمله اللي مسجل باللوح المحفوظ
1: مكتوب القران المحفوظ.
3: قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، قبل ما يكون لا جبال ولا أنهار ولا بحار، قبل ما يكون لا توراة ولا إنجيل ولا زبور ولا صحف إبراهيم، كله مسجل في اللوح المحفوظ. وبعديها نزل جبريل بالقرآن الكريم لمكان يسمى بيت العزة من السماء الدنيا. من اللوح المحفوظ نزل إلى مكان يسمى بيت العزة من السماء الدنيا، القرآن كاملا اللي فيه أسرى بدر، واللي فيه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، كله موجود، موجود في سماء الدنيا في بيت العزة. وبعث الله النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت تمشي قصص في حياة النبي، وكل ما حدثت حادثة يتنزل من القرآن الآية التي تعالج الموقف، وكل ما حدثت حادثة يتنزل من القرآن الآية التي تعالج الموقف.
1: طيب
0: خلينا نكتفي.
1: هو بيقول لنا ايه القلم؟ يعني مكتوب، يعني هي بتتكلم على لما انا كنت بقول ان هو مكتوب في اللوح المحفوظ. فمكتوب كان هل بتنقيط ولا من غير تنقيط؟ فاتفضل.
0: ده في مشاكل كثيره جدا. رقم واحد، اللوح المحفوظ بحسب وجهه نظر الشيخ وبحسب وجهه نظر شيوخ كثيره جدا، هو مكتوب في القران واعمال الناس. وبيقول ان القران جبريل خده من السماء الاعلى اللي فيه اللوح المحفوظ ونزل به مكان العزه او بيت العزه وبدا ينزله. طيب سورة التحريم اللي بتناقش خناقة جوه بيت محمد بين زوجات محمد موجودة في اللوح المحفوظ؟ يعني مقدر لها؟ طب ليه الإله بيلومه؟ ليه الإله بيلومه في بداية سورة التحريم؟ ليه بيلومه؟ حاجة تانية،

0: إلغاء التبني ونظرة محمد على زينب بنت جحش موجودة في اللوح المحفوظ. امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي موجودة في اللوح المحفوظ. أنتم بتدخلوا نفسكم في مشاكل كتيرة جدا، لكن لأنكم هنا بتجعلوا إن الإله عايز يقرر إن محمد يتصرف بالطريقة دي، أجبره إن يتصرف بالطريقة دي، الطريقة التي نفس محمد نفسه والقرآن يلوم عليها. فكرة إنه عبس وتولى إذ جاءه الأعمى موجودة في اللوح المحفوظ. أنتم بتدخلوا نفسكم وبتقعوا في مطبات كبيرة جدا هنناقشها دلوقتي. الفكرة الثانية، كل القرآن موجود في اللوح المحفوظ، إذن هل أنت بتقول لي كده إنه القرآن اللي قال عنه عبد الله بن عمر إنه قد ذهب منه قرآن كثير موجود في اللوح المحفوظ؟ إذن القرآن اللي موجود على الأرض ناقص عن القرآن اللي موجود في اللوح المحفوظ. بأي لغة موجود القرآن على اللوح المحفوظ؟ بأي شكل وبأي طريقة موجود بها القرآن على اللوح المحفوظ؟ يا جماعة، هذا هو سورة القرآن الحقيقية قبل عملية التنقيض. هات لي واحد يعرف يقرأ ده، هل هو ده اللي موجود على اللوح المحفوظ ولا القرآن بعد التنقيض اللي موجود على اللوح المحفوظ؟ بأي شكل؟ حاجة تانية، نزل القرآن بسبعة أحرف، بأي حرف القرآن موجود على اللوح المحفوظ؟ بالسبعة أحرف كلها، بالتضارب اللي موجود ما بين المصاحف، بالتضارب اللي موجود ما بين القراءات. دي صورة تانية لشكل القرآن قبل التنقيض، هل هو ده الشكل اللي موجود على اللوح المحفوظ؟ هات لي مسلم يعرف يقرأ الكلام ده، هات لي مسلم يعرف يقرأ الكلام ده، هل هو ده الشكل اللي موجود على اللوح المحفوظ؟ دي صورة تانية، ودي صورة تالتة، دي الأدوات والأشكال اللي كان بيكتب عليها القرآن قبل وجود الورق، ورق البردي، لأنه العرب ما كانش يعرفوا ورق البردي، فكان بيكتبوا على الأضلاع والأكتاف، أضلاع وأكتاف الجمال، الضلع بتاع الجمل، كان بيكتبوه على الرقاع اللي هو جلد من البعير، كان بيكتبوه على الألواح، ألواح من الخشبة، اقعد انقر بقى واحفر بالشكل اللي انت شايفه ده، هل هو ده شكل القرآن؟ المسلم فاكر ان القرآن موجود بالشكل ده، لا يا عزيزي، القرآن موجود بالشكل ده، اقروه لي لو تعرف. هو ده السورة اللي كتب بيه عبد، هو ده الشكل والخط اللي كتب بيه عبد الله بن مسعود، هو ده الشكل والخط اللي كتب بيه أبي بن كعب، هو ده الشكل والخط اللي كتب بيه معاوية بن أبي سفيان. فبلاش النغمة دي، لأن احنا عارفين أسرار القرآن. السورة اللي بتصدروها دي ما كانتش موجودة، لكن دي الأدوات اللي كتب بيها الألواح، الأضلاع، اللخاف اللي هي الحجارة الرقيقة، في العصب اللي هو عصيب اللي هي الجريد بتاع النخل. هو ده اللي تركه محمد يا جماعة، هو ده اللي تركه محمد، ما تركش الشكل اللي انت متتخيله. وعثمان يوم ما كتب المصاحف وحرق بقى المصاحف ما كانش فيها إلا خمس نسخ، خمس نسخ في العالم كله، نسخة في الكوفة، نسخة في المدينة، نسخة نزلت مصر، نسخة واحدة، ما كانش فيه قرآن بين الناس أو منتشر بين الناس. بطلوا الصورة دي،
1: لا، والنسخة اللي هو اعتمدها، لأنه
0: ما هي دي النسخة اللي اعتمدها، كان منها خمس نسخ فقط، خمس نسخ فقط مكتوب عليه صحف النخل، ما كانش فيه ورق بردي. تخيلوا بقى كم نخلة هيجيبها شكل القرآن وهم بيحملوه يودوه الكوفة أو يودوه الشام أو يحطوه في المدينة أو ينزلوا بيه مصر أو يروح لليمن. هم دول الخمس نسخ. اعرفوا حقيقة قرآنكم، هتلاقوا بلاوي سودة، بلاوي سودة، انتوا مش فاهمين حاجة خالص، ما بتقروش، انتوا عايزين تظهروا صورة وتخفوا الحقيقة.
1: أنا عندي سؤال عن الإله الإسلام ده. الإله ده مش مفروض إن هو حكيم، يعني عنده حكمة، المفروض إن هو عارف بمعرفته السابقة إنها تحصل فتنة زي فتنة المصاحف، فتنة عثمان يعني، وموضوع المصاحف، ليه ما جنبهمش الموضوع دوت وجي ما دام كده كده القرآن بالكامل موجود عندهم، فجي كده كده بقى في لما الرسول بيقول إن اليوم أتممت لكم دينكم وأكملت لكم دينكم والامور دي كلها بتاعت الوقت الاخراني بتاعه، ليه ما ادهمش كتاب كده وتبقى معجزه حقيقيه بقى وقال لهم خدوا هو ده الكتاب الوحيد اللي تعتمدوا عليه، ده رب العالمين ادهوني بطريقه ما دام هو العربي بتاعه لغته معجزيه، لا يعني طورنا بقى عملنا ابديت للمعجزه الاسلاميه وخدوا يا رسولي يا حبيب قلبي خد المصحف اهو ادي بقى لامتك، ولا يقتلوا بعض ولا لغايه دلوقتي الاشاعره وما اعرفش مين القران مخلوق ولا ما وخناقاتهم مع بعض ولا سنه ولا شيعة والدنيا تبقى حلوه كده ويبقوا حلوين، ليه ما عملش كده اصلا؟
0: لأن
1: فين حكمته؟
0: لو كان ده اله حقيقي ولو كان ده نبي حقيقي موحى به، لكن الموضوع كله موضوع خزعبلات وخرافات. كتاب بتجمع على مدى

0: 23 سنة، مكتوب من خلال أحداث، ومكتوب بالسمع، مكتوب من خلال قصص وهمية ظن محمد فيها أنها موحى بها من الله، أخذها من التلمود. لدى محمد أكثر من 800 اقتباس من التلمود بس اللي يدور ويبحث. ده بخلاف كتب الزرادشتية، ده بخلاف تشابه أحداث كتيرة جدا مع تعاليم زرادشت، بخلاف أشياء كتيرة جدا، بخلاف مشاكله الشخصية.
1: كمان فكرة بالظبط ده اللي أنا كنت هقوله، ده اللي كنت هقوله. يعني فكرة كتاب من عند إله وهو إن هو موجود في السماء مثلا اللي هي المكان اللي هو فيه، يعني نزل من عند إله الإسلام للسماء الدنيا واتحفظ في المكان ده، وبحسب الموقف ينزل له الدنيا دي. رسولي ما هو مزنوق في إيه؟ افتح يا جبريل الصفحة 5 ونزل له الكلمتين اللي فيها. ايه ده؟ ايه
0: ما هي كده عائشة قالت له ارى ان الهك يسارع في هواك،
1: بالظبط
0: يعني بيعمل
1: عجباني عائشة كانت فاهماه بصراحه. طب نشوف بقى الفيديو اللي بتقول لنا فيه ما هو بتعلمنا. خلي بالك ايه هو اللي اتفضل.
2: لكن موضوع بقى ان اللوح المحفوظ اصلا كان ناقص ومش عارفه ايه والكلام اللي هي بتقوله ده، انا معرفش اصلا هي بتجيب الشبهات دي منين. تقعد تنام بالليل كده وتفكر نتكلم عن في حاجه اسمها اللوح المحفوظ، طب نتكلم عن اللوح المحفوظ، هي تعرف حاجه عنه؟ لا طبعا، اشك ان هي تعرف شيء.
1: نعمل
2: عن
1: وقفه بس،
2: اللوح المحفوظ
1: نعمل وقفه اصل معلش قالت كلمه مش عايزه افوتها، قالت هي بس بتنام وبتفكر ايه الشبهات. لا حضرتك، انا بفكر قبل ما انام. نكمل بقى، معلش اصل الكلام بتقوله غريب، بس يعني هي عايشه معايا وفاكره ان انا بنام وبفكر. اتفضل.
2: كان كده قالت الشبهه دي، الشبهه دي فيها خلط كبير جدا. ليه؟ لان اللوح المحفوظ احنا ما نعرفش اصلا طريقه كتابته، هي افترضت ان هي طريقه كتابته زي طريقه كتابه البشر العاديه واللغه العربيه العاديه اللي مكتوبه، هو مش كتاب بشري مكتوب بحروف عربيه اصلا. اللوح المحفوظ غايب من عند الله، احنا لا نعلم عنه شيء اصلا. اللوح المحفوظ غايب من عند الله، احنا لا نعلم عنه شيء، احنا لا نعلم عنه شيء، مفيش حد شافه، ولا حد نقل لنا شكله، ولا حد نقل لنا طريقه كتابته، ولا حد يعرف مكتوب ازاي واللي موجود فيه
1: بالظبط. واحنا ولا بنفكر ولا ده، احنا بنطرح اسئله بديهيه، وفي الاخر قالت لك ايه؟ ما نعرفش حاجه. طب قولي من الاول انا ما اعرفش، ما هو الراجل في البدايه قال لك الحويني، يعني قال لك جهله، اعمل لك ايه انا؟ فجايه الخلاصه اللي هتعلمها لنا ان هي لا تفقه شيء.
0: طيب اوكي. لا نمشي نمشي معاها القران، مع ان اللوح المحفوظ متاخد من التلمود.
1: لا والشيخ اللي جبناه والاستاذ اللي جبناه شرح ما هو اللوح المحفوظ،
0: لكن نمشي معاه. يوجد 19 تداخل لعمر بن الخطاب في القران، 19 تداخل، ايات منها الحجاب، منها الأسرة، منها حاجات كتيره جدا
1: مش مخفيه، عمر نفسه
0: منها
1: بيفتخر.
0: القبله، توجه المسلمين تجاه القبله، 19 تداخل لعمر بن الخطاب في القران. وكان محمد نبي الاسلام يسمع وبعد كده يقول له الله وفقك يا عمر، نزلت هكذا يا عمر. والنزول لو هنستخدم تعبير النزول مش تعبير الغش، كان ياتي بعد كلام عمر. السؤال اللي انا بطرحه، الايات التي قالها عمر بن الخطاب ونزلت كما قالها حرفيا وبنفس اللفظ، هل هي كانت متواجده في اللوح المحفوظ قبل ان ينطق بها عمر بن الخطاب؟ أم أن عمر بن الخطاب هو السابق ليها؟ لو قلت قبل كان متواجدة قبل أن ينطق بها عمر بن الخطاب، يبقى عمر بن الخطاب كلامه وحي أوحى له. ليه؟ لأن عمر بن الخطاب قال اللي موجود على اللوح. لكن رد فعل محمد مع كلام عمر ينفي أصل وجوده على اللوح. 19 تداخل لعمر بن الخطاب جوه القرآن، وراجعوا ورايا، 19 تداخل لعمر بن الخطاب جوه القرآن. هل ال 19 تداخل دول موجودين على اللوح المحفوظ؟ يبقى عمر بيوحى إليه. لو مش موجودين على اللوح المحفوظ يبقى عمر أضاف للقرآن.
1: لا، والآيات اللي عدلها عبد الله بن أبي السرح لما كان بيسمع من اللي هو يعني من كتبة القرآن
0: بالظبط،
1: وارتد بسبب كده.
0: الحاجة الثانية يا أستاذة، عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، وهو من هو؟ عميد الأدب العربي، قال أعطوني قلما أحمر لأصحح الأخطاء اللغوية والنحوية في داخل القرآن. طب الأخطاء النحوية واللغوية اللي جوه القرآن، عيب الإله ولا عيب اللي كتبه؟ سؤال.
1: لا، وانت قلت نقطة مهمة في موضوع عمر ده، يعني عمر دي حاجة حدثت، حاجة جديدة قالها، وبعدين

0: وافقت إلهه. فدي فعلا نقطة لازم المسلم يفكر فيها.
1: نقطة ثانية أنا أكرمة.
0: أنا كنت عايزة برضو نعرض الفيديو بتاع التنقيد بتاعها بس كمل.
1: نقطة ثانية أنا أكرمة قال عن عمر بن الخطاب: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي. يعني عمر بن الخطاب يقول إن في آية اسمها آية الرجم سقطت وأسقطت من القرآن. طيب أسقطت من القرآن اللي موجود، يبقى موجود على اللوح المحفوظ، يبقى في تحريف. حاجة تانية، عمر بن الخطاب بيقول لولا أن الناس يقولوا عني إني لولا أن يقول الناس زاد عمر في القرآن. عن أي زيادة هنا عمر يتكلم عنها؟ عن القرآن اللي على الأرض أو عن اللوح المحفوظ؟ لكتبتها بيدي آية الرجم.
0: طيب
1: حديث تاني طويل عن عمر بن الخطاب يقول كده: كان يقرأ لا ترغبوا عن ترغبوا عن آبائكم فأنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. فين الآية دي؟ فين الآية دي في القرآن؟ أنا عندي 632 آية مش موجودة في القرآن. ده كان الصحابة يقولوها، ده بخلاف الصور، ده بخلاف الصور. عن عائشة يقول ابن يونس وابن عباس: أملت عائشة علي، أملت عائشة، عائشة كانت بتملي آية. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. فين الآية دي بالشكل ده؟ فين الآية دي يا أستاذة؟ يبقى مين اللي حرف؟ والقرآن اللي على الأرض مختلف. عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا. أكلها الدابة من تحت السرير.
0: أكلتها
1: الداجن من تحت السرير. الدابة يعني الداجن من تحت السرير. فين الآية دي يا أستاذة؟ فين الآية دي؟
0: طيب نشوف الفيديو رقم 8. يعني أنا مش عايزة أحرمها يعني من الكلام اللي قالته، عايزة يتعرض. تفضل الفيديو رقم 8.
2: طيب اصلا الكتابه العربيه لو هي كانت ما تعرفش يعني، فانا اعرفها ان الكتابه باللغه العربيه زمان كانت اصلا بدون نقط وبدون تشكيل. الشبهه دي جايه ليه؟ لان العرب ايام النبي صلى الله عليه وسلم دي كانت طريقه كتابتهم، هم كانوا بيفهموا الكتابه بالشكل ده. ليه؟ لان دي لغتهم، ده كان كلامهم العادي مع بعض شعر. فيبقى هم كانوا واصلين في اللغه العربيه لفين؟ وما كانوش لا بيكتبوا نقط ولا كانوا بيكتبوا تشكيل ولا اي حاجه. لكن بعد كده لما ابتدى يدخل ناس من غير العرب اللي هم الاعاجم اللي لغتهم الاساسيه ما كانتش اللغه العربيه، فعلشان يوضحوا لهم طريقه نطق الكلمه فابتدى يتحط نقط وابتدى يتحط حروف. ده لمين؟ ده للاعاجم مش للعرب، علشان يوضح لهم الكلمه تتقري ازاي من غير.
0: طبعا يعني هي بتوضح اللي احنا قلناه او اللي انا قلته في الحلقه، إن القرآن كان من غير تنقيط ولا تشكيل. لكن برضو عندي مشكلة مع حكمة الإله في الموضوع ده، إن هو بيحط النقط والحاجات دي عشان الأعاجم. طب ما هو الإله ده هو تحتاج حد ينقط له كلامه، ما هو ده اللي أنا قلته في اللي هي واخدها شبهة.
1: حصل تداخل بشري
0: بالظبط
1: لتوضيح.
0: ما هو ده اللي أنا قلته، إن الإله احتاج حد يوضح له كلامه اللي مش مفهوم لبقية الناس.
1: وانا وريت الصور بتاع بالزبط. شكل القرآن
0: بالزبط.
1: فهنا حصل تدخل بشري. هنا في مشكلتين او 3 مشكلات في كلامها. اولا بتقول بسبب الاعاجم، ده غلط، لان كان في اختلاف بين المصاحف واختلاف كلي في النطق.
0: طب كمان سوري معلش، هو الاعجمي اللي هو لا يعرف اللغه العربيه فرقت معاه النقطه والشده فرق معاه التنقيط؟ ما هو اصلا مش عارف اللغه،
1: هو اصلا ما كانش فيه مصحف بالشكل المتداول.
0: أيه.
1: لكن الفكره هي ايه؟ انه لو الموضوع عشان الاعاجم كان في اختلاف بين المصاحف بين صحابه محمد، لماذا لم يكن عبد الله بن مسعود موافق ان يدي القران بتاعه؟ ولماذا اسقط الصور؟ ولماذا هناك عبارات نطق عبارات مختلفه عن المصحف اللي كان بين يد عثمان؟ ليه مصحف ابي بن كعب مختلف في النطق والتلاوات وشكل الصور عن المصاحف الاخرى؟ فالحجه دي حجه غير مظبوطه. السؤال الثاني، هل القران منقط على اللوح المحفوظ؟
0: هو ده انا كنت بسال،
1: زي اللي على الارض دلوقتي ولا مش منقط؟ هتقولي لي مش منقط، والله مش محتاج، لان الشكل اللي كتب بيه القران بين صحابه محمد ما كانش منقط. اذا حصل تحريف. ده اسمه تحريف.
0: كمان عندهم برضو مشكله، هم بيحاولوا يفهموا بس عندهم مشكله، بيقول لك الكلام ده القران ده صوت مش كلام. يعني القران، هل القران بقى في اللوح المحفوظ هو كتاب مكتوب وبنسال في الحته دي هل في تنقيط ولا تنقيط وتشكيل ولا لا، ولا هو

0: اوديو بوك، يعني كتاب صوتي ام بي 3.
1: الحاجه اللي يعني بعد كده
0: اسئله.
1: لما مدرس لغه عربيه يطلب من شاب ان يكتب كلمه مسيطر، هيكتبها بالسين ولا بالصاد؟ مسيطر هيكتبها بالسين ولا بالصاد؟ يا استاذه روحي راجعي مسيطر مكتوب عندك في اللغه ايه وفي القران ايه، وشوفي البلوى السوداء من الخطا القراني اللي ما يقعش فيه عيل صغير في المدرسه في ابتدائي.
0: نشوف
1: طيب
0: بقى
1: الغلط بتاع مسيطر ده اللوح المحفوظ ولا النسخ واللي كتبه؟
0: صح صح. نشوف بقى الفيديو رقم 9، لان في هي قالت لنا ايه في البدايه. قالت ان انتوا بتطرحوا شبهات بس بعد كده بتتردوا في وشكم.
1: فهنشوف ان شاء الله.
0: نشوف الفيديو رقم 9 وبعد كده نسمع الفيديو اللي هي ايه بترد فيه في وشنا. عشان اتفضلوا الفيديو رقم 9 بسرعه هنسمعه.
2: لكن اللي لازم نفهمه ان القرآن اصلا ما كانش بيعتمد على الورق ولا على الكتابة، لكن كان بينقل به الحفظ تواترا، يعني كان محفوظ. الصحابة كانوا بيحفظوا القرآن كاملا، وكان في مئات الحفاظ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيتراجع معاهم القرآن كل سنة، وفي السنة الأخيرة اتراجع القرآن مرتين. يعني ببساطة حتى لو ما فيش ولا ورقة مكتوبة فيها أي شيء من القرآن، فالقرآن محفوظ كامل في صدور الناس. يعني العبرة مش بكتابته ورسمه أبدا.
0: طيب جبريل كان بيجي لمحمد وبيعمل معاه مراجعة ليلة الامتحان، وكان بيراجع معاه القرآن، وفي العرضة الأخيرة كان حاضر ابن مسعود وحضرها وراجع وصحح الدنيا كلها واطمنه إن الدنيا تمام مع الرسول الإسلام. وبعد كده راح جه عثمان بن عفان وحرق القرآن بتاع المصحف بتاع عبد الله بن مسعود وسجنه. وبعد كده تقول لك ده اكيد ان مفيش.
1: اولا في مشكله هنا لان في احاديث متضاربه مع بعض، وممكن نبقى نعمل حلقه على واسمها يا استاذه العرضه الاخيره. مش مراجعه، اسمها العرضه الاخيره. انا اعلمك بقى اسلامي. حاجه ثانيه، في احاديث متضاربه مع بعض ومستعد نبقى نعمل حلقه لدي. هناك من الاحاديث من تقول ان عبد الله بن مسعود هو من حضر العرضه الاخيره على حسب قول عائشه، وهناك من الأحاديث المنسوبة لعائشة وعروة ابن الزبير تقول أن زيد بن ثابت هو من حضر العرضة الأخيرة، مع أن زيد ما كانش من الكتاب قوي لأنه كان سنه صغير.
0: زيد ولا عبد الله؟ صحح لي
1: الاثنين، ده بيقول كده وده بيقول كده. كعادة البخاري حاطط الاثنين، وكعادة مسلم حاطط الاثنين، وكعادة الأحاديث وعكسه، الحديث وعكسه، الحديث وعكسه. من الذي حضر العرضة الأخيرة؟ أصدق عائشة أن عبد الله بن مسعود هو من حضر، ولا أصدق أنه زيد بن ثابت؟
0: تذكر هي بقى
1: دي نقطة. الحاجة الثانية، لماذا تجاهل عثمان عبد الله بن مسعود، وتجاهل معاوية بن أبي سفيان، وتجاهل أبي بن كعب، ولماذا لجأ عثمان إلى زيد بن ثابت؟ لأنه كان يعلم السريانية والأرامية، عشان كده، لأن كان فيه مطبات كتيرة جدا جوه القرآن. يا أستاذة قرآنك فيه كلمات كتيرة جدا ليست عربية، ولم يكن عمر بن الخطاب نفسه ما كانش عارف يعني فاكهة وأبا. قال لك معرفهاش أبا دي معناه إيه؟ معرفهاش. فعندك مشاكل كتيرة جدا.
0: ما دام فاكهه وابه تبقى الخضروات. طيب نشوف بقى، استعد انت بقى عشان هي ايه هتديك انت بقى الفيديو رقم 4 ونشوف بقى الورطه اللي وقعتنا فيها. اتفضل.
2: الغريب ان اللي عندها اختلافات اصلا في النسخ بين الكتب عندها وبين المخطوطات جايه تتكلم على القران وتتكلم فيه الحفظ للقرآن، وإن هو بالفعل محفوظ وإن ما حصلش فيه تغيير. غريب جدا إن حد يكون علماء ونفسهم بيعترفوا اعترافات كاملة إن فعلا في تغيير في النسخ، وإن في حذف، وإن في إضافة، وإن في تغيير في المعنى، وهي جاية تتكلم في الموضوع ده. لكن غالبا اللي هي مش عارفة، هما دايما يلقوا الشبهات ومش عارفين إن هي أصلا موجودة عندهم. اللي هي ما تعرفوش إن باعتراف علماء اليهود ان العبرية اللي هي لغة التوراة، النصوص القديمة كانت مكتوبة بدون حروف علة، ما كانش عندهم حروف العلة اللي هي الالف والواو والياء والحاجات دي، ما كانتش موجودة عندهم واضيفت بعد كده علشان تسهل القراءة على الناس. فكده يبقى ايه؟ ما هو ده نوع من انواع تسهيل القراءة، ان هم اضافوا الحروف دي اللي هي اصلا ما كانتش موجودة في النصوص.
1: هي بترد على نفسها. في حاجة يا استاذ اسمها تطور اللغة، زي ما انت قلتي انه بسبب الاعاجم حصل تطور للغه، فوضعت النقطه والشده والتشكيل، مع ان في مصيبه في وضع النقطه والشده.

0: في القرآن. لكن تطور اللغة العبرية لم يلغي المعنى
1: أو يغير
0: ليه؟ لأن احتفظوا بنفس النسخ اللي موجودة الأصلية، سواء تطور اللغة العبرية أو اليونانية. يا أستاذة، المخطوطات اللي عندنا 24,000 مخطوطة، أنتم ما عندكوش إلا اتنين ومشكوك فيهم، مخطوط السمرقند والمخطوطة اليمنية، ومشكوك في أصلهم، ومعروف إن هم مكتوبين على أشياء وممسوح أشياء تحتيها. أنتم ما عندكوش مخطوطات. حاجة تانية بتقول كان محفوظ في الصدور، ضربوا بعض ليه طالما كان محفوظ في الصدور؟ ضربوا بعض ليه؟ وأخفوا النسخ ليه؟ وطالما محفوظ في الصدور كان في اختلاف بين النسخ ليه؟ اقري كتاب المصاحف لأبي داود الساجستاني وشوفي بنفسك، وده مسلم ومشهود ليه، كم الاختلافات اللي كانت موجودة. يا اللي بتقولي كان محفوظ في الصدور، اختلفوا ليه؟ اختلفوا آلاف الاختلافات في النطق ورسم الكلمة وشكل الكلمة ومنطوق الكلمة والزمن بتاع الكلمة، صرف بتاع الكلمة، اختلفوا ليه؟
1: بتقول لك كمان علمائكم ما عندهمش مشكلة ان يقول لك ان دي موجودة ودي مضافة. طبعا هي ممكن على يوحنا، تقريبا يوحنا
0: هرد عليها. في فرق ما بين الترجمات والنسخ. هي مش قادرة تفهم ده، هي بتخلط لانه هي قاعدة على مصطبة.
1: غير ان هم مش مدلسين، يعني
0: قاعدة على
1: مش بيكذبوا زي
0: خلينا نتكلم من كذا زاوية. اول حاجة، الترجمات دي ترجمات لنص اصلي مترجم بلغات مختلفة وداخل اللغات بطريقة مختلفة لتسهيل المعرفة دون أن يحدث خلل للمعنى الأصلي للكلمة. رقم اثنين، مين عرفك أن الجزء ده ما كانش موجود في التخطيط المخطوطة الفلانية؟ مين عرفك؟ مش أنت خالص، ده من أمانة العلماء، وده يحسب لهم ولا يحسب عليهم، ان قال ان الجزء ده ما كانش موجود في مخطوطه رقم فلان. المسلم بقى بيعمل ايه؟ لانه كذاب واخد على الكذب، ياخد الفكره ويقول لك بص تحريف، هو بيقول لك ما كانش موجود في المخطوطه الفلانيه. هدي لكم مثال، بس لازم نرجع تاني لاختلافات القران، لازم نرجع تاني. مثلا في ما يسمى بالفاصله اليوحنيه، هل حدث تحريف ليها؟ اللي هي يوحنا الأولى 5:6-7، ما دي بيسموها الفاصلة اليوحنية، وهي بتشاور على دي. النص كله بيقول إيه؟ من عدد 6، هذا هو الذي أتى بماء ودم، يسوع المسيح، لا بالماء فقط بل بالماء والدم، والروح يشهد لأن الروح هو الحق. عدد 7، الإشكالية في عدد 7 بس، الإشكالية في عدد 7 بس، فالذين يشهدون في السماء هم 3، الآب والكلمة والروح القدس، وأولئك الثلاثة هم واحد. عدد 8 ما فيهوش مشكلة، والذين يشهدون في الأرض هم 3، الروح والماء والدم، والثلاثة هم في واحد. المشكلة في الإشكالية فين؟ في عدد 7. 55% من التراجم الإنجليزية كاتبة النص كامل، 45% اللي كاتبة النص عدد 7 وقالوا جنبيه النص ده مش موجود في بعض المخطوطات. يبقى هنا في حاجة اسمها عامل الأمانة للمترجم، عامل الأمانة للناس. بسلامتك ولا أنت ولا 10 منع ولا كل علمائك ما كانوش هيعرفوا أن النص ده مش موجود في بعض المخطوطات إلا لما كانوا علماء المسيحيين قالوا النص ده مش موجود. المغالطة الكبرى يقول لك إيه بقى؟ للجهلة والأميين والعامة، يقول لك نص التثليث مش موجود. دي مغالطة، لأن يا جاهل يا اللي ما تعرفش الكتاب المقدس، آيات التثليث في الكتاب المقدس 134 آية، في العهد الجديد بس 120 آية. يبقى لما تقول إن آية التثليث مش موجودة يبقى أنت جاهل وكذاب ومدلس، ويبقى أنت عمرك ما قريت في الكتاب المقدس. لأن آيات التثليث أقولها مرة تانية، اتعلمي آيات التثليث في الكتاب 134 آية، في العهد الجديد بس 120 آية. طلع دي يا أخي، هل ما فيش آيات التثليث؟ أنت وقعت في مغالطة اسمها مغالطة التعميم، مغالطة اسمها ليه؟ عايز تمرر فكرة مدلسة وتقول ما فيش تثليث، فأنت مسكت نص عليه إشكالية وقلت آيات التثليث، آية التثليث مش موجودة، يبقى بطل التثليث. كلام كذب، لا مجمع نيقية هو اللي أقر التثليث، هو وقال التثليث موجود، ما اخترعش التثليث، ولا ترتليانوس اللي اخترع التثليث، ولا

0: الآباء والكهنة اللي اخترعوا التثليث، الكتاب المقدس اللي بيتكلم عن التثليث. بص للجزء الثاني، 57% من النسخ اليونانية تحتوي على العدد الكامل. أغلب المخطوطات هي مش كاملة، مش محذوفة، لأ الفكرة يقول لك إيه، محذوفة، مش موجودة، في تحريف، لكن الحقيقة بتقول إيه؟ إن المخطوطات دي مش كاملة بسبب إيه؟ تلف. ففي أجزاء وآيات تلاقي المخطوطة ظاهر الآيات فوق وجزء هنا الآيات تلفانة بسبب عامل الزمن.
1: طبعًا.
0: كل المخطوطة 44 مخطوطة يونانية البيزنطية موجود فيها، 98% من المخطوطات اللاتينية موجود فيها الآية دي. طب خدي بقى المخطوطة 996 القرن الرابع عشر الفاتيكان موجودة، المخطوطة 16 موجودة، المخطوطة 819 موجودة، المخطوطة 2473 موجودة، المخطوطة 2318 موجودة، موجودة في هوامش مخطوطة 221 88 429 636 في الترجمات، ترجمة اللاتينية من القرن الرابع الفولجات موجودة، الترجمات اللاتينية اللي بتعود للقرن ال 12 الثاني الميلادي، ترجمة الأرامية القرن الخامس، ترجمة الفولجات القرن الخامس، رياسيموس الطبعة اليونانية المحققة 1527، ترجمة ويكليف القرن الرابع عشر، مخطوطات تعود إلى القرن الخامس الميلادي، الأدلة العلمية كلها موجودة. من الآباء اللي أيدوا الآية دي إنها موجودة بشكل كامل؟ أغسطينوس، جيروم، سوفيلوس، أثيناغورس، كبريانوس، القديس غيروغيروس، القديس أثناسيوس القرن الرابع، المجامع، مجمع قرطاج، مجمع سينيس القرن الثامن، قانون الإيمان للكنيسة اليونانية، عقيدة الثالوث لا تبنى على هذا النص لكن تبنى على 134 آية و 120 آية في العهد الجديد بتتكلم عن الثالوث. منها يا جاهل اتعلم لوقا 35:1، فأجاب الملاك وقال لها، هي جاهل لو في حد تاني جاهل، فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك، اكنمه، قوة العلي تظللك، الآب القدوس المولود منك يدعى ابن الله الابن. لوقا 22:3، يوحنا 1:32 و33، 120 آية،
1: أمثلة كتيرة جدا. طبعا طيب، عشان
0: فدي هي اللي بتشاور عليها، ودي هي اللي بتفتكر ان احنا بنشيله وبنحط، هي مش فاهمة حاجة عن المخطوطات، مش فاهمة حاجة، هي مدخلة المخطوطات مع الترجمات، مش فاهمة أي حاجة في أي حاجة.
1: سمك لبن تمر، دي زي ما متعودة في الإسلام. طبعا عشان بس ما حدش يقول إن قطعنا الفيديو، أنا عارفة رديت على كله، لكن ممكن نكمل الفيديو من النقطة اللي إحنا وصلنا لها لو ممكن.
2: موجودة في النصوص الأساسية اللي كانت موجودة زمان، ما كانتش موجودة لكن أضافوها بعد كده، وده طبعا موجود وموجود في الموسوعة اليهودية، وأي حد يقدر يدخل يدور عليه ويقرأه وهيعرفه، معلومة عادية ومنشورة ومنتشرة، مش حاجة غريبة يعني الكتابة العبرية اتطورت مع الزمن، لكن كمان طب اليونانية اللي اتكتب بيها العهد الجديد ايه اللي حصل فيها؟ المخطوطات القديمة كانت بتكتب بدون فواصل، كلمة بتتكتب بدون فواصل، كلمات جنب بعضيها بدون فواصل ولا علامات ترقيم ولا اي شيء. فهنلاقي ان مثلا بروس ميتزجر بيقول ان اقدم المخطوطات اليونانية كانت بتكتب في سطور متصلة بدون فصل بين الكلمات، وبعد كده ابتدوا يفصلوا بين الكلمات، يحطوا علامات الترقيم، يحطوا الحروف الكابيتال علشان يبان ان دي اول الكلمه، ان دي اسم، ان فحصل تطور في اللغه. فده يبقى معناه ايه يا ترى؟
0: يبقى الوقف هنا اولا ده كذب، ده كذب. اولا يوجد العهد الجديد 109 مخطوطه مكتوبه على البرديات بخط كبير منفصل. اثنين، يوجد 307 مخطوطه مكتوبه بالحروف الكبيره المنفصله. ثلاثة، يوجد 2860 مخطوطة مكتوبة بالحروف الصغيرة المتصلة. أربعة، يوجد 2410 مخطوطة مرتبة بحسب القراءات الكنسية مكتوبة بحروف كبيرة منفصلة. كلام الكذب، انت بتاخدي فكرة من شخص بيقول حاجة ما كملتش الجملة والكلام وطلعت بيها عشان تبني فكرة تخدعي بيها المتابع العادي. مجموع المخطوطات اليونانية فقط للعهد الجديد كلها سواء حروف صغيره، حروف كبيره، حروف متصله او حروف منفصله، كم يا اللي مفروض استاذه؟ 5686.

0: بخلاف هي بقى تعرفش حاجة بقى عن المخطوطات الحبشية، اللاتينية، الأرمنية، السوريانية، القبطية القديمة، البحرانية، الصعيدية، هي ما تعرفش كل الكلام ده. إجمالي المخطوطات العهد الجديد فقط 24,970.
1: طيب برضو نسمع آخر كام ثانية في الفيديو، لأن ما يقولش إن إحنا اقتطعنا حاجة. تفضلوا.
2: أول الكلمة إن دي اسم، إن فحصل تطور في اللغة، فده يبقى معناه إيه يا ترى؟ يبقى معناه إيه؟ كان ناقص رغم إن أنتم كان عندكم ناقص وكملتوا حاجات وفي حاجات شلتوها وعندكم يعني الحذف والإضافة والتغيير في المعنى واضح جدا ومتقال بشكل علني. فتسمي إيه ده؟ تسمي إيه شكل اللغة قديما وشكل اللغة حديثا دلوقتي في كتاب؟
1: ما زي ما شرح لك بالقلب بشكل علني، لان مفيش حاجه تخجل، مش محتاجين نعمل تنقيح ونشيل ونحط زي
0: طيب
1: الاسلام.
0: خلينا بس اقول حاجه
1: في طيب رواية، عشان بس معانا تليفونات
0: في
1: ممكن ناخد بس الاخت نهال
0: لا بعد خليني ما بس بعد
1: بعد
0: ما انا عندي هنا 600 اختلاف ما بين القراءات والروايات. في روايه ورش، ودي بتقرا في شمال افريقيا، في سوره البقره، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، في رواية حفص، ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. طب يا أستاذة، هل تسأل يساوي هي نفسها تسأل؟ هل تسأل في رواية ورش هي نفسها في رواية حفص تسأل؟ كلمتين مختلفين في زمنين مختلفين. واتخذوا مقام إبراهيم، في رواية حفص اتخذوا هنا معناه ان الناس اتخذت، في رواية ورش واتخذوا مقام ابراهيم فعل امر، الحرفين والكلمتين مختلفين. لو قعدت انا عايز 10 حلقات عشان اوري لك الاختلاف ما بين المصاح، كارثة كبرى ما بيحبوش يتكلموا عنها.
1: يعني مش زي ما قالت بقى بتحط تفكر تفكر.
0: لا افكر ايه؟ اعرض يا عم اعرض يا عم، خليها بس تاخد صوره شوف بدل ما اعرض، شوف الاختلافات ما بين الروايات، اعرض اعرض اعرض وشوف.
1: لا لا لا لا، خلينا نعمل حلقات يعني.
0: قال الكافرون ان هذا لسحر مبين، وقال الكافرون ان هذا لسحر مبين.
1: طيب
0: نازله ازاي ومكتوبه ازاي على اللوح المحفوظ؟
1: طيب عشان معلش اختي نهال استاذن حضرتك 30 ثانيه وللاسف مش هناخد بقيه الفيديوهات، بعتذر جدا ما عنديش وقت. 30 ثانية بالظبط اختي نهال، اتفضلي.
2: حبيبتي انا بجد بعد كل اللي بتعرضوه عن مكانة المرأة في الاسلام بالذات، اقدر اقول جملة واحدة، لو لم اكن مسيحية لوددت ان اكون مسيحية. يعني اقدر الرجال اللي بيشكروا في الاسلام وبيدافعوا عنه بكل جوارحهم، لانه واضح جدا ان الدين الاسلامي دين ذكوري، يعني اي راجل مسلم واخد حقه ثالث ومثلث دنيا واخره. لكن بستغرب جدا لما بشوف امراه بعد ما سمعت من الشيوخ ان هي مقلده وان العلم للرجال فقط وانها جهله وشطها عوره ومكانها في البيت بس ومصرف او تفريغ لشهوه الرجال، وفوق كل ده معظم اهل النار هيكونوا من النساء. يعني بجد ما فيش اهانه اكتر من كده. وانا عارفه ومتاكده انه في عدد من النساء لا باس بيهم عايزين يتركوا هذا الدين لولا حكم الرده، فبالامانه لو اتلغى القانون ده وتركوا الناس واعطوهم حريه الاختيار والحريه كنا سمعنا عن اعداد مضاعفه. ولو كنت انا مسلمه انا بشكركم وابوس ايديكم كمان على المجهود الرائع اللي بتعملوه في تطليع كل المعلومات والزبده.
1: شكرا ليكي اخت نهال. هو الصوت كان بيقطع حضرتك بتكلمي بس غالبا يعني فصل من عند حضرتك، فاشكرك جدا. طيب احنا يعني الوقت المتبقي لو حابب تضيف حاجه او تقول لنا رساله ختاميه اتفضل.
0: الكتاب المقدس هو كلمه الله الحيه الفعاله، هو انفاس الله، كتبه اناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس، لا غيرك ولا كل اللي حوله ان هم يقفوا في مقاومه للكتاب المقدس قدروا يوقفوا انتشار الكتاب المقدس. 4000 لغه، اكثر من 26,000 مخطوطه، رموا شبهات كثيره جدا، صمد الكتاب المقدس. المشكله بقى ان اللي بيخبي العورات اللي عنده وبيحاول يوهم الناس انه ما عندوش عورات وهو مليان بالعيب، لانه اصل العيب
1: صحيح. طيب انا بس

0: عايزة أقول للأستاذة مريم، يعني أنصحك لو تحبي يعني تعملي لنا كده موضوع عن نعيم المرأة في الجنة، وتذكري لنا يعني قد إيه هتكوني سعيدة في الجنة، واللي هيحصل معاكي في جنة الخلد. يعني شجعينا كده إن إحنا يعني نرجع للإسلام كده، وقولي لنا عرفينا عن نعيمك أنت بالذات في جنة الخلد. يعني مسكينة حقيقي. طيب أنا بشكرك جدا على الوقت دوت.
1: أنا مش عارف إزاي المرأة المسلمة لسه مش مكسوفة من وصف القرآن ونبي الإسلام اللي كان عنده مشكلة بسبب أمه، راح مفرغها على المرأة يا إما بالنكاح يا إما بالتقليل.
0: شكرك جدا على الوقت النهاردة، وياريت فعلا يعني نجهز المواضيع دي ونقدمها.
1: اختلاف المصاحف يا جماعة كوارث، وانصحكم اقروا كتاب المصاحف لأبي داود السجستاني.
0: اشكرك جدا، وشكرا لحضراتكم على متابعة الحلقة النهاردة. بنقول لكم يا جماعة ابحثوا، من فضلكم ابحثوا عشان تعرفوا الحق والحق يحرركم. وما تنسوش وانتم بتبحثوا ان الرب يسوع المسيح قال انا هو الطريق والحق والحياة. الاسبوع الجاي حلقة جديدة من صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تعالوا كلنا نرحب برب المجد يسوع اللي مشرف جلستنا واللي هو بيرحب بينا بكل الحب واللي يقول محبة أبدية أحببتك يا كل نفس، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. نتلم حواليه فادينا ومخلصنا، حلاوة غربتنا، تعزيتنا في وسط الضيق والتعب، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. وجدنا في محضرك، كلنا نصلي، كل اللي مجتمع معانا في كل ركن، كلنا نصلي ننحني عند أقدام المحبة ونقول له باركنا لله يا رب بركة جديدة، باركنا لله يا رب. لمسة نعمة لكل نفس، بهجة وفرح لكل نفس، تعزيات الروح القدس لكل نفس، سندة الزراع القوية لكل نفس. كرامة ومجد ليك، بنرحب بيك فادينا ومخلصنا،

أنت أدرى باحتياجات كل نفس، كلنا نرفع الطلب لي بحبنا، بحبنا محبة أبدية، عينه علينا سهران الليالي لا ينعس ولا ينام، حافظنا حافظ إسرائيل كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. خدنا على جبل عالي وهنينا بجلسة معاك، فرح كل قلب، فرح كل قلب، اعلن ذاتك ومجدك، علي اسمك، اعلن ذاتك ومجدك، اذكر البعيدين، اذكر المعاندين، اذكر العميان، اذكر الصم، لهم عيون لكن لا تبصر، لهم آذان لكن لا تسمع، اشفق على الكل، ما تعاملناش بحسب ما نستحق، خلص على كل حال قوم.

أوجد الكل في محضرك، أوجد الكل في محضرك، بنحييك بنرفعك ونعليك، ملناش غيرك. وادي كنيستك بتحييك وبترفعك وتعليك، وادي كنيستك بتحييك وبترفعك وتعليك، يا أغلى الكل علينا انت لينا وحناديك، يا اغلى الكل علينا انت لينا وحناديك. واعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، ويتمم لينا وعدك، أعلن ذاتك ومجدك، ويتمم لينا وعدك. يا ريت كل اللي سمعني وكل اللي مجتمع دلوقتي حوالين المسيح يقول له اعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك ونشوفك في وسطينا، ونشوفك في وسطينا. أعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك ونشوفك في وسطينا، ودوانا من شهدك ونشوفك في وسطينا، ودوانا من شهدك كرامة ومجد ليك. يا طيب يا حنين كرامة ومجد ليك. كرامة ومجد.

كرامة ومجد حاضر بشخص فوستينك، كرامة ومجد ليك عينه على كل واحد، على كل وحدة، ودنه لكل إنسان بيكلمه.

والكبيرة. طيب حنين كرم ومجد ليك أبويا أبويا، من يوم ما عرفتك صار طريقي طريق العز والمنى، من يوم ما عرفتك وأنا عايش في كرامة وغنى. يا أبويا يا اللي في السماء،

يا ابويا يا اللي في السما، وانا عندك اعز من الضنا. من يوم ما عرفتك وانت عينك عليا طول السنة، كرامة ومجد ليك. صلوا صلوا كل اللي حوالينا دلوقتي، صلوا. كلموا المسيح اللي مشرف جلستنا، إله الآلهة العظيم وحده، العظيم وحده. كرامة ومجد ليك، بنرفعك بنعليك، بنكرمك بنحييك، ملناش غيرك ملناش غيرك. واثقين انك هتباركنا الليلة دي، واثقين انك هتستجيب طلبات كتير ان لم يكن كل طلب، واثقين انك هتشفي مرضى، هتفرح حزانه، هتشيل هموم، هتريح تعبانين. واثقين لعندك الغنى والكرامه قنية فاخره وحظ. بنشكرك لأنك سمعت واستجبت. آمين آمين. بنشكر ربنا كتير اللي ادانا فرصة مرة أخرى نقعد حواليه، يفرحنا ويعزينا. ودلوقتي هنقول كلمتين بصوت، مش كلام وعظ، لأن النهاردة مش يوم وعظ. النهاردة يوم مفتوح، أخد بركتكم وأنتوا تاخدوا بركة المسيح، وناخد وندي مع بعض، وربنا يصنع بينا آيات ومعجزات. آمين آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. كنت بتكلم مع اتنين، احنا طبعا بنتكلم بنقول نتعلم ايه عند أقدام المحبة. كلمنا وقلنا نتعلم ترك الخطية وحفظ الوصية، ونتعلم كذا وكذا إلى آخره. النهارده هنشوف نتعلم ايه. فبقول كنت بتكلم مع اتنين، يعني ليهم علاقة وشدين قوي مع بعض، بس كل الكلام والحديث والاهتمام والشكوى واللي كله كلام

أمني أرضي. لا في سيرة ربنا ولا في سيرة السماء ولا حياة أبدية ولا موت ولا مرواح، فيش سيرة للكلام ده. وأخاف لألا يكون ناس كتير بالصورة دي ملهيين في الدنيا، ملهيين في الدنيا، وفجأة الإنسان هيمشي من هنا وفجأة هيلاقي نفسه في مواجهة مع الديان. أروح فين؟ أين أهرب من وجه؟ ما فيش هروب. يا ريت ما تنفعش، ادوني بس دقيقتين أرجع تاني. أصلا ما ينفعش. قعدنا نتكلم، ده بيشد من هنا ودي بتشد من هنا، وده كلام ومشغولية تامة، بالذات بالحياة الأرضية بالزمنية بالكرامة، باللي باللي باللي، والمسيح مش موجود. فأنا قلت إيه لفلان وفلانة؟ قلت لهم كل اللي بتحكوا فيه ده واللي بيشغل الإنسان في لحظة في طرفة عين هيسيبه يمشي. هل فكرتوا في حياتكم الأبدية؟ هل فكرتوا في وقفتكم قدام ربنا بعد ما نروح من هنا؟ هل فكرتوا إن ممكن دلوقتي النفس يطلع ما يردش؟ قلت النهاردة مش كلام وعظ، النهاردة مش كلام وعظ. هل فكرتوا ان النفس ممكن يطلع ما يردش نفس؟ وهل من العينات دي كتير كتير؟ حكولي عن جماعات، مش جماعة، جماعات عايشين ولا المسيح هنا في حياتهم من هنا لهناك، ولا ذكر للحياة الأبدية ولا ذكر للمرواح، وكأن الإنسان هيعيش على طول هنا. ودي الخدعة الكبيرة، الخدعة الكبيرة. لكن تعالى نشوف القديسين بيعلمونا إيه بالروح القدس، بيعلمونا إيه بالروح القدس. نلاقي مثلا موسى النبي بيكلم ربنا يقول له إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة. إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمة. يعني إيه؟ يعني رب علمني عدد أيامي قد إيه عشان أبقى حكيم وأعرف إني غريب وغربتي مش هتطول. وده الكلام اللي قاله أبونا داود. أبونا دا الناس اللي بيعلمونا دول، ولربنا حطهم أمثلة قدامنا بالروح القدس بيحاول يرفعونا ويرفع عيوننا لفوق. فتلاقي أبونا داود مثلا يقول عرفني يا رب نهايتي ومقدار أيامي كم هي. يبقى احنا عنوان الكلام اللي هنتكلمه عليه إحصاء أيامنا هكذا علمنا. فأبونا داود بيقول عرفني يا رب نهايتي. عارف معنى الكلمة دي ايه؟ بالمعنى العالمي يعني عرفني امتى هموت. لو تالت دي في وسط فلان وعلان يوه بعد الشر، لا ما تجيبش السيرة دي، لا لا لا لا لا، ربنا يطول عمرك وعمرنا على عمرك، والكلام اللي لا يودي ولا يجيب. لكن شوف الحكمة تقولي عرفني يا رب نهايتي ومقدار أيامي كم هي. ليه يا أبونا داود؟
لأعلم كيف أنا زائل، عشان أعرف إن أنا مش حد

هدوم هنا مش هدوم هنا، لا هينفعني خناق ولا هينفعني طمع ولا هينفعني ده ولا ده ولا ده ولا الدنيا بحالها. عرفني يا رب مقدار أيامي كم هي لأعلم كيف أنا زائل. عرفني يا رب نهايتي، نهايتي إمتى همشي، إمتى روحي هتطلع. يوه لازم السيرة الهباب دي مش سيرة هباب، دي مش سيرة هباب. هباب بالنسبة للإنسان الملهي في الدنيا، ملهي في الدنيا، لكن حق بالنسبة للإنسان اللي عايش الوصية وعايش حياة الاستعداد. فيكمل أبونا داود الكلام، عرفني يا رب نهايتي ومقدار أيامي كم هي لأعلم كيف أنا زائل. فيجي له الرد، هو ذا قد جعلت أيامي أشبارا وعمري كلا شيء قدامك، هو ذا قد جعلت أيامي أشبارا وأنا قاعد أهو ممكن أقيس كذا شبر، غير لو قست مسافات طويلة بالكيلومترات والبتاع همشي، إنما أشمار ممكن أقيس توب قماش وأنا قاعد ما أتحركش. هو ذا قد جعلت أيامي أشبارا أشبارا وعمري كلا شيء قدامك، إنما نفخة كل إنسان قد جعل. ياه، إنما نفخة، نفخة، أدي العمر اللي عشناه، يا نهار أبيض، أمال بتتشال وتتحط على إيه؟ وعمال تجري وتحوش وتكوش ليه؟ وتظلم أخوك وتظلم ده ليه؟ وعمال تهلب ومش عارف ليه؟ إنما نفخة كل إنسان قد جعل، إنما باطلا يضجون يفخر ذخائر ولا يدري من يضمها. هو ذا قد جعلت أيامي أشبارا وعمري كلا شيء قدامك. أيامي أشبار، كنا بنصلي زمان قبل رأس السنة كل سنة يعني، وربنا كان بيدينا ترنيمة مع كل رأس سنة، من ضمن الترانيم اللي ادهلنا ربنا على الحتة دي: يا نفسي عام قد فني وغيره آت إلي، كم يا ترى هي سني غربتي ردي علي. يا نفسي عام قد فاني وغيره آت إلي، كم يا ترى هي سني غربتي ردي علي.

وليس لي في الأرض دار، حالا سأمضي للديار. غربتي أشبار، عشان كده الإنسان العاقل يعيش مستعد، ومش هقول بقيله لحظات، لا، انتهى الوقت. في كل لحظة انتهى الوقت. يعني ده انت ابونا بتضيقها قوي علينا ليه؟ لا، مش انا اللي بضيقها، لا يا حبيبي، ده الحكمة هي اللي بتتكلم.

الحكمة هي اللي بتتكلم. إحصاء أيامنا هكذا علمنا. عشان كده الإنسان الحكيم، الإنسان الحكيم تلاقيه

الإنسان الحكيم تلاقيه قبل ما ياكل لقمة، قبل ما ياكل لقمة يرفعها على بقه يكون مستعد. حكونا على ناس كتير واللقمة في بقه روح، اللقمة في بقه روح، زي ما بيقولوا بالبلدي نفس يطلع ما يردش. عشان كده العائد يقول مع القديسين دول: إحصاء أيامنا هكذا علمنا، فنؤتى قلب حكمة. نؤتى قلب حكمة ما يشغلناش العالم ولا الأمور الفانية. لو بتعقل وبصينا لكل ما هو محيط بينا، كل ما هو محيط بينا، كل اللي بيحصل من الصباح للمساء، كل ده أمور لا تودي ولا تجيب، لا تودي ولا تجيب. على رأي اللي بيقول دنيا كدب في كدب، ناس عمالة تتخانق الفلوس، وناس عمالة تتخانق مش وشان ونعمل ياه. وممكن واحد وهو بيتخانق يطب ما يقومش، يطب ما. عشان كده العقل بيقول النهارده: إحصاء أيامنا هكذا علمنا، فنؤتى قلب حكمة. ويقول جنب منها معلمنا موسى: أفنينا سنين كقصة. يعني إيه يا أبونا موسى؟ يعني حياة الإنسان قصة، طالت ولا قصرت لها نهاية. وياما قصص بتبقى يسموها قصص قصيرة، وياما قصص ما طلعتش للوجود، إنسان نازل من بطن أمه ميت. فقصة، وكل إنسان هيبقى ذكرى. لكن قبل ما يبقى ذكرى، تعالوا نقف وقفة كده عند أقدام المحبة، عند أقدام هنمشي. إمتى ممكن يكون دلوقتي؟ العقل يقول إيه؟ العقل يقول استعد الآن، استعد الآن، ومن ما استناش النفس التاني يطلع، ما استناش. ده العقل بيقول كده، العقل بيقول كده. لكن اللي حاصل، وكلامي دلوقتي لناس كتير، اما اعرفهم، اما بسمع عنهم، اما بنشوف، زي مثلا ما قريت شوية النهاردة، ماليش أنا في الحاجات دي، منزلين معرفش بيسموه إيه ليا يعني، ولقيت ناس غير مسيحيين بيشتموا شتايم وحشة جدا جدا. فقعدت أفكر الناس دي بالأفكار بتاعتها وباللسان ده ناسين انهم هيقفوا قدام ربنا، حتى على فرض ان انا غلطان، مع ان في وسطيهم ناس برضو غير مسيحيين بيقولوا لهم اللي بتقولوه ده غلط. وده الانسان اللي

0: عايش ميت، إنسان اللي عايش ميت وفاكر إن حياته هنا حدوم حدوم، وفاكر إنه هيبقى له مكان في السماء. لكن حسألك وأسأل غيرك يا حبيبي، واديني عقلك وقول يا روح الله اسند عقلي وفكري. هسألك سؤال، رايح السماء على حساب مين؟ على حساب لسانك الصليط؟ على حساب ميلك للقتل والإرهاب؟ على حساب رغبتك لسفك الدم؟ على حساب السلب والنهب؟ ايه اللي هيوديك السماء يا حبيبي؟ السماء دي سكة المحبة وسكة الاتضاع وسكة بذل الذات والخدمة وسكة الأدب، واللسان العف لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، وسكة اليد الممدودة بالخير غير ضرابة غير ضرابة، وسكة الإنسان فاعل الخير على الدوام فاعل الخير على الدوام، وسكة الإنسان اللي آمن بسر التجسد وقبل الصليب والدم واحتمى فيه وجه نظره للسماء، ممكن يغني ويقول على السماء رايح. علمني يا رب نهاية، عرفني يا رب نهايتي ومقدار أيامي كم هي. ده الإنسان العاقل يعيش اللحظة مستعد. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين. ننتظر تليفوناتكم. وعلى ما تيجي تليفونات، في تليفونات، اتفضل يا حبيبي.
1: الخير غير ضرابة غير ضرابة، وفكرة الإنسان فاعل الخير على
0: الدواء. الإنسان أبونا مكارم، أيوة قفلوا التلفزيون من فضلك.
1: ألو،
0: أيوة اتفضلي.
1: يا ابويا انا والدي تعبان يا ابويا، وبيتناول بعد ما يعني عياله خانقه ما يقعدش في البيت خالص.
0: انت مين وبتتكلمي؟
1: فاحنا مش عارفين دي محاربات.
0: انت مين
1: وبتتكلم؟ انا بنتك سماح.
0: بتتكلم
1: انا سماح يا ابويا.
0: بتتكلمي منين؟
1: انا سماح يا ابويا من شبرا.
0: في ايه يا سماح؟
1: انا سماح من شبرا ابويا.
0: طيب
1: والدي بقاله كام يوم يا ابويا؟ والدي بقاله كام يوم مش طايق البيت يقعد، وجايله خانقه. احنا مش عارفين دي محافظات شيطانيه ولا حاجه معموله في البيت، مش طايق يقعد، مش عارفين.
0: ايه مدى ارتباط؟ ايوه خلاص سمعت. ايه مدى ارتباطكم بالكنيسه والمسيح يا سماح؟
1: اديهولك تصلي له ان هو حتى يهدى يقعد في البيت، هو ما بيقعدش في البيت خالص يا ابويا.
0: انا بسال بقول يا سماح، ايه مدى ارتباطك؟
1: نعم يا ابويا.
0: ايه مدى ارتباطك
1: في ايه؟ انا مش سامع قصتك.
0: طيب ايه علاقتكم علاقتكم بالمسيح والكنيسه كلكم؟
1: بيتناول يا ابونا، ده لسه كان متناول ورجع ومش طايق يقعد في البيت.
0: طب وانتي؟
1: يعني كان لسه جاي من القداس
0: وانتي
1: ما قدرش يقعد في البيت.
0: وانتي؟
1: انا من شبرا يا ابونا.
0: لا انت ايه مع المسيح يعني؟
1: هو متمسك بربنا، فاحنا مش عارفين ده حاجه شيطانيه ولا حاجه معموله، احنا مش عارفين.
0: طب هو فين يا سماح؟
1: اهو يا ابوي ثواني. وقت لو سمحت
0: وهاتي ازازه، هاتي ازازه ميه.
2: انا معاك يا جوت صابوني.
0: طيب هاتي ازازه ميه.
2: لا
0: ازازه ميه.
2: خد الشكل ده ما اعرفش
1: لسه بيكلمك بيكلمك اهو. انت مش قريب من الضوء
0: قوي. هاتي ازازه ميه يا سماح. يا سماح
2: انا ما اعرفش بيقول ايه، بس ما اعرفش كده ما

0: انا اهم حاجه هو ابوي.
1: انا مش
2: يا بنتي قفلي التلفزيون من فضلك.
3: الو
2: اقفلوا التلفزيون من فضلك.
3: الو
2: اقفل التلفزيون.
3: ايوه انا معاك. انا اهو.
2: انت مين؟
3: انا ابن الرب اللي لسه طالبين. بقول لك انا معايا عندي شنقه ولا ليل ولا نهار من في النوم، وحتى ده سدد نفسي على الاكل والشرب.
2: عايش حياة توبة.
3: سمعنا
2: في خطايا في حياتك. في خطايا في حياتك. في خطايا.
3: لا الحمد لله. كان زمان الاول كانت في خطايا.
2: ودلوقتي؟
3: لا دلوقتي الحمد لله قريب منه وبين ربنا.
2: طب كويس. جبتوا شوية مية في ايديكم؟
3: في مية في البيت، مية لقام ومية بتاعت ابونا مكان بتاعتك.
2: طيب.
3: وبرشوها في اليوم وكل يوم بشرب منها برضه.
2: طيب. انا حصل لي دلوقتي وكل التعب يروح باسم يسوع المسيح.
3: الله الله اخماش. مش عاوز منك تربط صلي كنا حتى الشيطان ده شويه، شوف الشيطان والحربات ولا ايه بالظبط.
2: بس عشان حصل لي باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم الصليب وسلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أجسادهم بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطاني يبطل. تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. تفضل. أيوة. نعم.
4: ألو.
2: أيوة. نعم.
4: ألو.
2: نعم. مين معايا؟ مين؟
4: ألو.
2: أيوة مين معايا؟
4: وقبل إيدي كنت صابونة.
2: مين؟
4: بنتك نرمين البحيرة.
2: نرمين من البحيرة. تفضلي. ايه المطلوب؟
4: عندي ابويا بتصابونا بقاله 3 سنين تعبان، من يوم فرح اخويا رافض يقعد في البيت، منع الاكل، عايز يبيع البيت ويمشي. وامي برضو مرضت كلى، تغسل كلى، وربنا تمجد معاها، الوظايف عاليه، والدكتور بيقول لها انت جسمك كويس ما فيش حاجه، بس الوظايف عاليه. هو يا ابويا ساعدنا بيطفي التلفزيون وما بيرضاش يسمع صوت جدات في البيت، واحنا علاقتنا بربنا، انا ذات نفسي بنته بحلم بالقديسين وبشوف رب المجد بنفسي، بشوفه مشان بيجي ويصلي لي، بس ابويا مش طايق البيت، واخواتي حالتهم تعبانه جدا يا ابويا، ومرات اخويا خدت ابنه ما شافوش من يوم جواز اخويا، وحال البيت اتقلب، وابويا مش عايز يبقى في البيت، ورافض ان يقعد، يعني هو حاليا مش موجود. كشفنا عليه ولفينا الادوره كلها، كشفنا عليه دكتوره نفسيه عصبيه بيقول ما عندوش حاجه خالص.
2: طيب.
4: انا
2: طيب. بتعترفوا وتتناولوا؟
4: لا هو ما بيعترفش ولا بيتناول ابوي، بس احنا بنعترف وبنتناول.
2: هو ايه؟ هو ايه؟
4: هو وابويا والدي.
2: ماله؟
4: هو اللي تعبان، حالته صعبه جامد في البيت.
2: أيوة.
4: وحاليا مش موجود في البيت. أيوة. يقعد عايز يبيع البيت وبيقل.
2: احنا دلوقتي انا بسال هو بيعترف وبيتناول؟
4: لا يا ابويا لا. هو بعد ما تعب هو كان بيخدم اي واحد محتاج، كان بيساعد اي واحد في

0: ما كانش بيوقف مع حد يساعده، بس من ساعة جواز أخويا من 3 سنين وهو حاله اتغير.
1: ممكن ترد علي بكلمة لما أسأل سؤال؟
0: ماشي يا ابوي، اتفضل.
1: أنا بقول بيعترف ويتناول.
0: لا، من ساعة ما جاله دور التعب ده
1: قول كلمة واحدة. بيروح
0: بيعترف
1: الكنيسة؟
0: بسيط.
1: بيروح الكنيسة؟
0: بيروح يا ابويا، بيروح وبيتناول وبيجي، بيروح بنودي طلعوه الدير بيبقى كويس يجي. لا
1: ما انت لسه بتقولي ما بيروحش.
0: يا ابويا،
1: طيب يا بنت اسمه ايه؟
0: اسمه عاطف شحاتة،
1: عاطف شحاتة. هنصلي.
0: وامي يا ابويا،
1: اتفضل.
0: امي مرضت كلى، فترة كلى بحاجة في المستشفى، وربنا اتمجد معاها وطلعت ما قتلتش تاني، بس الله خايف عليها والدكتور بيقول لها تغسلي في
1: طيب
0: اي وقت.
1: طيب بركة بركة. هصلي.
0: اسمها
1: حاضر حاضر. نصلي الله يمن بالشفاء ويدي نعمة ويدي فرح ويدي سلام للبيت كله. آمين. تفضلي.
2: الو،
1: ايوه
2: سلام يا سابونا.
1: سلام. مين معايا؟
2: اسمي هاني يا ابونا.
1: اسمك ايه؟
2: هاني.
1: هاني منين يا هاني؟
2: من نيويورك.
1: منين؟
2: نيويورك.
1: من نيويورك. اتفضل يا هاني.
2: عندي يا ابونا بنتي عندها 20 سنة، مش عايزة تروح الكنيسة، بتروح الكنيسة بالعافية، بنكلمها عشان تروح، مش عايزة تروح، بتقول ما فيش حاجة اسمها ربنا وملهاش صحاب، واللي تعرفهم 2، وبتزعق لنا على طول لما نتصل بيها، على طول نقول لها انت فين، فمش عارفين التصرف معايا يكون ازاي يا ابونا. بتروح الكنيسة بالعافية، بنقول لها تتناول، بتيجي على اخر لحظة تتناول، وبالعافية بتعمل كل حاجة.
1: سنها 20 سنة.
2: سنها 20 سنة.
1: هسألك سؤال يا هاني،
2: اتفضل يا ابونا.
1: انتوا كنتوا فين طوال ال20 سنة دي بالنسبة لها هي؟
2: احنا معاها يا ابونا، بس كل ما بنتكلم معاها تقول لك انت جبت لي صداع، انا مش عايز اسمع الكلام
1: لا،
2: دوت، انتوا
1: ده
2: عايزين
1: لما
2: تغشوني
1: كبرت يا
2: براحتكم.
1: هاني. يا هاني لما كبرت. لكن لما طلعت وهي طفلة صغيرة، هسألك بأمانة، هل كنتوا تاخدوها من إيدها رايحين الكنيسة ودي توبة ودي اعتراف وده تناول؟ هل شافتكوا فاتحين أناجيلكوا بتقروا بتصلوا في البيت، ولا إيه رأيك؟ ترد علي بأمانة.
2: لا يا ابونا، اه ولا يعني احنا كنا بنعمل كده فعلا، كنا بنروح اللي بنصلي، وكنا دايما نقول لها تروح تعترف. اخر مره راحت اعترف لابونا، قالت له انا مش مستريح ان انا اقعد معاك.
1: شوف انت برضو
2: كنا
1: تسيب سؤالي، تسيب سؤالي وتنط على ال20 سنة. انا سؤالي وهي طفلة شافتكم
2: وهي
1: صرخت
2: طفلة
1: بيها.
2: كانت كويسة جدا لحد ما دخلت الهاي سكول، كانت كويسة جدا وحافظة ألحان، وكانت كل حاجة تمام بالنسبة لها،
1: وطي
2: وبتحضر
1: الصوت.
2: مهرجانات، كل حاجة تمام، وبتصلي وبتصوم، وكنا كان كنا كانت بتقول لك أنتم صايمين ليه كمان، ويعني كانت كويسة لحد الهاي سكول. بعد كده اتقلبت الموضوع عندها، يعني كل حاجة اتقلبت عندها.
1: طب شوف يا هاني، شوف احنا دلوقتي طبعا بالنسبة للبيئة اللي انتوا عايشين فيها والكالتشر اللي بيسموه ثقافة او فكر او الكلام ده، كان المفروض زرعتنا تبقى شديدة وقوية من مطلع الاطفال دول. الزرعة تبقى شديدة وقوية ونتابع نتابع. لكن أنا عايز أقول لك إن في وسط البيئة اللي أنتوا عايشين فيها التيار شديد، محتاج منكم تصلوا، محتاج منكم تبكوا وتدمعوا من أجل أولادكم، لأن الظروف اللي أنتوا اتحطيتوا فيها أو البيئة اللي اتحطيتوا فيها الشيطان قايدها، الشيطان قايدها.

0: فإحنا محتاجين يا هاني نترمي عند أقدام المحبة ونصلي باستمرار، يعني قبل ما نكلمها كلمة نكلم المسيح وأقول له أنت اللي تغير وأنت اللي تنقذ وأنت اللي تنقذ. ولما تصلوا وتبكوا ربنا مش هينسى دموعكم وهيخلص البنت ويرجعها لحضن المسيح مرة تاني. ربنا يكون معاكم يا حبيبي. أيوة
1: صلينا يا ابونا كتير، احنا محتاجين صلاة.
0: حاضر تفضل.
2: الو،
0: ايوه مين؟
2: مساء الخير يا ابونا.
0: مين؟
2: انا ام ماكسيموس من سوهاج.
0: ام ماكسيموس؟
2: ايوه من سوهاج يا ابونا.
0: ام ماكسيموس من سوهاج، تفضلي يا ام ماكسيموس.
2: ارجوك يا ابونا تصلي لي، انا من شهر 3 تعبانه.
0: عندك ايه؟
2: عندي يا ابونا ناس عامله لي اعمال شيطان وكده.
0: مين
2: الحاجه دي؟
0: مين اللي عاملها؟
2: ناس يا ابونا معرفهاش.
0: ناس؟
2: ايوه.
0: طب شوفي يا ام ماكسيموس، الناس اللي عملوا الحاجات دي طبعا اعوان الشيطان.
2: ايوه.
0: لكن انت بنت المسيح، مين
2: أيوة.
0: اللي يغلب، الشيطان ولا المسيح؟ ها؟ مين اللي
2: أيوة.
0: مين اللي يغلب، الشيطان ولا المسيح؟
2: المسيح طبعا.
0: المسيح، خلاص تمسكي في المسيح وتعيشي الوصية، لا كذبة ولا حلفنة ولا شتيمة ولا ولا، وتعملي لك علاقة قوية بالمسيح. وأنا حصل لي دلوقتي أنتهر الشيطان وكل عمل يبطل، ايه رأيك؟
2: معلش يا ابونا، الحاجة دي طلعت 6 مرات واروح البيت مستنياني على العتبة يا ابونا، عاملة لي مرض في قلبي.
0: لا، احنا لما نؤمر باسم يسوع المسيح ما ترجعش تاني، بس بشرط. ايه هو الشرط؟
2: ايه هو؟
0: انك انت تكوني عايشة حياة توبة، او تبتدي توبة من دلوقتي.
2: انا فعلا يا ابونا مع المسيح حياه توبه من زمان.
0: طيب خلاص، يبقى هنصلي دلوقتي وخلي عندك ايمان مش هيرجع. أيوة. العمل تاني. امين امين
2: امين.
0: دلوقتي المسيح بيني وبينك حاضر معانا، اله الاله رب الارباب وملك الملوك، حاضر بيني وبينك. فانا هصلي باسمه زي ما وعدنا، أقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد أم ماكسيموس بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. ومن دلوقتي مش هتشوفي تعب تاني باسم يسوع. تفضلي. أيوة.
3: ألو.
0: أيوة مين؟
3: ألو.
0: أيوة مين؟
3: ألو مرحبا.
0: مين معايا؟
3: أنا فترة بستنى على الخط عشان أحكي مع أبونا.
0: أبونا معاكي، أنت مين؟
3: أنا غادة من فلسطين.
0: اسمك إيه؟
3: أنا غادة من فلسطين.
0: أيوة غادة من فلسطين، اتفضلي يا غادة، إيه المطلوب؟
3: أبونا أنا كتير تعبانة، كتير حزينة، عندي مشاكل كتير، عندي أخوي الكبير عمل معانا مشاكل كتير أنا والماما، ومش عماله بدخل البيت عنا، وهو كان من خيرة شباب البلد، ما بعرف شو صار له. وحبيت كمان أحكي لك شغلة تانية، إنه يوم الجمعة وإنت بتصلي حكيت إنك بتؤمر الأرواح الشريرة تطلع، أنا حسيت في إنه إشي طلع من جسمي، صار عندي زي نمنمة بلشت من أصابع الإجرين.

0: حديد أصابع الإيدين،
1: بارك.
0: وعندي الماما مريضة وحابب تصلي لها.
1: بارك. شوفي غادة، انتوا بتروحوا الكنيسة؟
0: بروح الكنيسة،
1: بتعترفوا وتتناولوا؟
0: بعترف وبتناول. آخر إشي كان يوم عيد العذراء عليها السلام.
1: عايشين حياة توبة؟
0: عايشين حياة توبة.
1: بتشتموا وتكذبوا؟
0: الصوت مش واضح أبونا.
1: بتشتموا وتكذبوا؟
0: أكيد لا.
1: أكيد لا. بتحبوا ربنا؟
0: أكيد بحب ربنا، وأنا بصلي وبآمن كثير، وأنا كثير كمان بتابع صلاتك،
1: طيب شوفي،
0: ومن الناس يعني اللي كثير بتصلي
1: طيب
0: ليسوع.
1: وانت بتصلي وانا هصلي دلوقتي ان ربنا يوجد سلام بينكم وبين اخوكم، ويجي السلام عموما ويملى حياتكم سلام وفرح. وما دام انت عايشه حياه توبه يبقى ليكي داله مع المسيح، اطلبي منه بثقه ابوك السماوي، وانت غاليه عليه جدا، اطلبي بثقه عايزه كذا، عايزك تفرحنا، عايزك تملانا بالسلام، وربنا هيستجيب ويبارككم. امين يا غاده، تفضل. ايوه.
2: الو،
1: مين معايا؟
2: انا بسمه.
1: بسمه، منين يا بسمه؟
2: من سوهاج.
1: من سوهاج. اتفضلي يا بسمه.
2: كنت عايزة أكلم أبونا مكاري.
1: أنا أبونا مكاري معاك أهو.
2: أنت أبونا مكاري معاي؟
1: أيوة شخصيا، صدقيني. ها تفضلي.
2: ألو.
1: أيوة يا بسمة، أنا أبونا مكاري.
2: أنا عايزة أكلم أبونا مكاري.
1: أبونا مكاري معاك يا بنتي.
2: أيوة قلت أبونا.
1: نعم.
2: مساء. ها
1: اطفي التلفزيون يا بنتي، ما ينفعش كده.
2: ما التلفزيون مطفي. الو.
1: ايوه ايوه يا بسمة،
2: ابونا مكاني معايا.
1: ايوه صدقيني،
2: انا بنتك بسمة من سوهاج.
1: سمعت. اتفضلي، عايزه ايه؟
2: بسمة نبيل.
1: ايه؟
2: بسمة نبيل من سوهاج.
1: نبيل، حاضر. عايزة ايه يا بسمة؟
2: كان عندي بنت عمرها 6 سنين، ومن ساعتها ما حصلش حمل.
1: ايوة.
2: فحضرت القداس بتاعك من شهرين واتشفعت ببركتك وبركة العذراء مريم، وراح حصل حمل، وبعديها على طول رحت للدكتور.
1: ايوة.
2: بس فقال لي في حمل. وبعديها فرحت، وبعديها بشهرين رحت تاني. راح الدكتور قال لي ان ما فيش نبض والحمل ضعيف، يعني ممكن ينزل وكده يعني، فاعطاني علاج.
1: وبعدين
2: اعطاني علاج وقال لي بعد 15 يوم تيجي ونشوف ان كان الحمل يكمل او ممكن ان ينزل او كده. فانا عشمانه يعني، ان بابا يسوع وماما العذراء زي ما عطوني وعملوا معايا ان هم يكملوا على خير ان شاء الله، ويدوني ان شاء الله شنو ده اللي يريد بيه ربنا، ويكمل على خير الحمل ان شاء الله، ويجي نبض ويتخلق العيل.
1: خلاص امين. احنا نصلي ربنا يتمم مشيئته الصالحه في حياتك ويفرح قلبك. امين. بس انت تفرحي قلب المسيح بالحياه التقيه والطهره والنقيه. تفضل يا بسمة. ايوه.
3: مرحبا يا ابونا.
1: مرحبا، مين معايا؟
3: اقبل ايادي، اسمي سهى، عراقيه.

0: سهى، سهى عراقي.
1: نعم
0: سهى،
1: نعم سهى
0: عراقية وعايشة فين حاليا؟
1: نعم
0: عايشة فين دلوقتي؟
1: عايشة في أمريكا.
0: فين؟
1: عايشة في أمريكا.
0: أمريكا. في أمريكا.
1: أيوة يا أبونا،
0: أيوة. إيه المطلوب يا سهى؟
1: أنا حابة أول حاجة أشكر ربنا،
0: آمين.
1: وحابة معلش يا أبونا أنا متوترة، حابة أشكر ربنا على كل حال، وحابة أشكرك لأنك لأن ربنا عمل أعمال معجزات في بيتي، في جوزي وأولادي، فحابة أشهد عن أعمال ربنا.
0: اشهدي للمسيح وحده، ما تحطيش اسم تاني جنب المسيح. اتفضلي.
1: حابه انا بعرفك من 12 سنه، كنت في تركيا وتعرفت عليك هناك بس من خلال التلفزيون، ومن وقتها قلت يا رب لو رحت لامريكا انا حابه اشوف كل جمعه وابونا مكاري دائما، فاشكر ربنا انه كل جمعه بحب اشوفك، فحابه اشهد عن معجزه جوزي، دائما كان بيشتغل وبيسيب شغله يعني مدة سنتين ثلاثة، وكنت بزعل بقول ليه بتسيبه، بقول لي بسيبه عشان في حرام في الشغل وأنا مش قادرة أشتغل في مكان فيها حرام، وأنا بصلي دايما قدام التلفزيون كل يوم جمعة بقول يا رب مد إيدك يا رب خلي جوزي يشتغل في شغلانة ما فيهاش حرام. ومن السنة اللي فاتت يعني لسه في أكتوبر 28 حيبقى سنة، فاشتغل في شركة وربنا باركه واداله شركة كويسة ما فيهاش حرام، ونشكر ربنا من شهر ونص من شهرين حصل عندي كورونا، فبقى تأثرت فيه لمدة 45 يوم، هو مش قادر يروح شغله وكل ما يعمل تيست كانت كورونا عنده، فبتوع الشغل قالوا له انه انت ما عندكش سنه عندنا ولازم تسيب شغل، يعني ما نقدرش دي قانون يعني الشركات، ولو الدكتور ما ادالكش تقرير انه ما يعديش مش هنشغلك ثاني. فراح جوزي قال الدكتور قال له ممكن تديني تقرير، انا بقالي اسبوعين بخالط مع مراتي ومع اولادي فيعني هم ما تعدوش، فقال له لا انا مش قادر وما اعرفش ايه. فالمهم جوزي جه حدين وبيقول يعني خلاص انا الشغل حيرفضوني وخلاص مش حيخلوني اشتغل ثاني، فقعدت اصلي اقول يا رب يا صاحب المعجزات ابونا مكاري مد ايدك لينا ما تخليش اولادك انه يكونوا تعبانين ومتاذيين يا رب. فخلال ساعه يا ابونا اتصل دكتور قال له تعال انا حكتب لك تقرير انه ما مش بتعدي، وفعلا هو مش ما بقاش يعدي يعني تقريبا اسبوع اسبوعين هو معانا بيختلط فمش بيعدي، فما يعني خلاص الفيروس مات في جسمه، وعمل له تحليل نفسي، فالدكتور اداله تقرير بعته للشغل بتاعه. الشغل بتاعه كان يوم الجمعة اللي فاتت، خميس أو الجمعة بالضبط، يوم الاثنين اتصلوا بي قالوا له تعال بكرة اشتغل تاني، وقعدت أمجد ربنا أقول يا رب أشكرك لأنه مديت إيدك لينا وفعلا يا رب يعني معجزاتك لا يعني لا توصف، وعندي معجزات يعني كان هي ناس حيفكروا ان دي حاجه بسيطه بس لا انا عندي مش بسيطه. كنت شاريه غساله جديده فكان يوم جمعه بس مش دلوقتي بقى لها سنه ونص كده سنتين بس ما عادش اتاخرت فيها، فشاريها جديده غساله دي توقفت خلاص، فكنت اصلي على الميه انت يا ابونا يا حبيبنا وانا رشيت عليها قلت يا رب باسمك يا صاحب المعجزات يعني الغساله يعني لسه شاريها جديده او في انشورنس كله دافعينه بس تعب بالشيل وكله، فقلت يا رب مد ايدك مش عاوزاها يعني تعطل. فصدقني يا ابونا بعد ما رشيت الميه وصليت ابانا الذي وقلت باسم يسوع المسيح الناصري والصلاه اللي بتصليها انت يا ابونا حفظها يعني حطها في الفيديو حفظها، ورشيت ميه ثلاث مرات وخمس دقائق وشغلتها اشتغلت.
0: امين.
1: ابني كان
0: امين يسوع، ربنا يبارك حياتك يا بنت.

0: شوف خلصت كلامها ولا لا؟
1: ربنا. وبقى يحب يقعد مع ابوه، يتكلم مع ابوه.
0: طيب
1: بنتي كانت بتدرس بتاعت السواقة، إجازة السواقة هنا في أمريكا، عمرها 16 سنة، فكانت خايفة خايفة خايفة كثير. فقلت يا رب يا صاحب المعجزات أبونا مكاري، من أول مرة تعمل امتحان أديها الإجازة. وأشكر ربنا أدالها، يعني من أول مرة امتحنت وأدالها إجازة السواقة.
0: طيب يسوع، أنا بنشكر ربنا من أجلك، لكن عايز أسألك سؤال يسوع. يسوع خلاص
1: نعم.
0: أسألك سؤال،
1: تفضل يا أبونا.
0: إيه مدى علاقتك بالمسيح؟
1: لا توصف يا أبونا،
0: لا لا توصف.
1: يعني لا
0: الله
1: توصف يا أبونا. أنا أي حاجة عاوز أعملها أقول يا رب
0: الله.
1: أنت من عندك.
0: طيب كفاية كده، كفاية، لا توصف، بركة كبيرة. نعم، مين معايا؟
2: ألو،
0: أيوة مين؟
2: مساء الخير، أبونا سلام.
0: من سلام،
2: أنا مارينا من القاهرة.
0: مريان،
2: مارينا
0: مارينا من القاهرة. أيوة مريم،
2: أنا بابايا عنده كانسر وحالته متأخرة قوي، المفروض إن بكرة يسحب عينة عشان يبدأ فيها العلاج، فدي آخر أمل لينا. فأنا واثقة ثقة عمياء إن أنت أول ما حضرتك هتقول باسم يسوع المسيح بكرة العينة مش هيبقى فيها أي حاجة.
0: احنا نصلي يا مارينا وثقتنا في المسيح يسوع وحده، وبنترجى مراحمه يا بنت. لكن قبل
2: آمين.
0: ما اصلي يا مارينا لازم
2: بنصلي وقريبين من ربنا جدا.
0: طيب لازم اتاكد او انتوا تتاكدوا ان ليكوا علاقه قويه بالمسيح وعايشين حياه توبه، مواظبين على الاعتراف والتناول. انا جيتكم
2: ايوه تمام
0: مفتوحه،
2: آمين.
0: بتصلوا، عايشين المسيحية الحقيقية. هل ده ممكن؟
2: كل ما بيتوجع بيقول لي يسوع يا ابن الله، ما بيقولش ولا اي حاجه. احنا نؤمن بيه
0: طيب
2: جدا.
0: أنا حصل لي. والدك اسمه إيه يا مارينا؟
2: رياض،
0: رياض مين؟
2: رياض رشدي.
0: رياض رزق.
2: رشدي
0: رياض إيه؟
2: رشدي
0: رشدي رشدي. يا رب يا يسوع اللي انت معانا الآن، بنتك مارينا اتكلمت عن أبوها، وانت الطيب الحنين والطبيب الشافي، وفي يدك كل الأمور يا رب. في اسم يسوع نترجى مراحمك، وتؤمر بالبركة لرياض رشدي، وتلمس لمسة شافية. في يدك نستودع، تمم مشيتك في حياة البيت ده كله، شفاعات قديسيكم من العذراء مريم. أمين. تفضل يا مارينا. أيوة ده إيه ده؟ مين معايا؟ الو
3: الو
0: ايوه مين؟
3: ابونا مكاري،
0: مين معايا؟
3: انا ام ماثيو من كندا.
0: ام مجدي، ها؟
3: يا ام ماثيو من كندا،
0: اسمها
3: انا
0: ايه؟
3: اقبل ايديك يا ابونا.
0: استني استني استني استني، اسمك ايه؟
3: اتصلت،
0: اسمك ايه؟
3: اتصلت وطلبت منك ان تصلي على نية.
0: مش سامع حاجة، ها؟ انتوا قفلتوا عليها ولا ايه؟ الو
4: ايوه يا ابونا.
0: ايه ده؟ امال فين فين الاخت اللي كانت؟
4: الو
0: الخط قطع. ايوه مين معايا؟
4: سيف معاك يا ابونا.
0: مين؟
4: سيف معاك.

0: من ملا وابونا
1: سيف منين؟
0: من ملاوي ابونا
1: مغارة
0: من ملاوي ملاوي
1: ملاوي. ايوه يا سيف.
0: ايوه يا ابونا.
1: نعم
0: الو،
1: نعم يا سيف، تفضل تفضل.
0: الو،
1: ايوه تفضل. اقفل التلفزيون من فضلك.
0: الو،
1: ايوه تفضل.
0: ايوه يا ابونا.
1: ايوه
0: ازيك يا ابونا؟
1: اشكرك.
0: الخط داخل معايا في خط تاني يا ابونا.
1: انت
0: ايوه يا
1: فاتح،
0: ابونا.
1: انت فاتح التلفزيون.
0: الو،
1: اطفي التلفزيون يا سيف،
0: ايوه يا ابونا.
1: اطفي التلفزيون.
0: ماشي يا ابونا.
1: يوهو.
0: ايوه يا ابونا.
1: نعم يا حبيبي.
0: ايوه يا ابونا، ازيك يا ابونا؟
1: نشكر الله، تفضل.
0: دلوقتي انا شغال سواق يا ابونا، وكنت مسافر فبصلي، وكنت مشغل ترميله، فلقيت نور فجر على في جوه العربيه، نور غير عادي.
1: قول من الأول كده.
0: انا شغال سواق يا ابونا،
1: اي
0: وكنت مسافر رايح الغردقه،
1: ايوه
0: وبصلي وبرنم،
1: اي
0: فلقيت نور جوه الكابينه غير عادي.
1: ايوه
0: فشفت الحاجه ديت يا ابونا، صدقني انا خفت كده وترعبت، وقلت اول مره حاجه تحصل لي في الحاجات دياتي. فانا من ساعه ما شفت الحاجه دي يا ابونا وانا قدمت توبه من قلبي.
1: امين امين. ده صوت من ربنا يا سيف، ربنا اللي بيحبك واللي تجسد ومات علشانك وحمل خطاياك وخد العقوبة عليه وادالك تبرير وبراءة، هو اللي بينور في حياتك. وطبعا الصوت ده خلاك تقدم توبة حقيقية. بركة كبيرة من دلوقتي يا سيف، ابتدي اشهد للمسيح، اشهد للمسيح. يبقى دي وظيفتك في اليومين اللي باقيين من عمرك، انك تشهد له. وعشان تشهد تاخد شوية كلام من الانجيل، وعشان تشهد تصلي، ويبقى لك علاقة بالمسيح له كل المجد، وتقرأ في سير القديسين، وتسمع عظات من هنا ومن هنا، وهكذا يعني تتهيأ على انك يكون لك شهادة لمجد المسيح لغاية نهاية ايامك. امين. ايوه
2: ايه ده؟ بس فين الوقت اللي كان؟ اروح الخط قطع. ايوه مين معايا؟
0: سيف معاك.
2: مين؟ سيف معاك.
1: ايه ده؟ انتوا بتعيدوا الكلام تاني؟ اه ايوه مين؟
3: عيسى.
1: عيسى منين يا عيسى؟
3: عيسى من كندا.
1: عيسى من كندا.
3: نعم.
1: هيثم.
3: أيسر.
1: هيثم.
3: نعم.
1: ايوه تفضل يا هيثم.
3: سلام الرب لك ابونا.
1: امين.
3: ابونا عندي مريض من كان عمره سنتين، ومن وقتها لهسه ما بيحكي، وبس هو بيسمع بس، وكل شيء بيفهم، وهسه عمره 11 سنة.
1: سنه دلوقتي كم سنة؟
3: هسه عمره 11 سنة أبونا.
1: 11.
3: نعم.
1: ما بيتكلم.
3: ما بيتكلم بس بيلفظ حروف، وده يروح مدرسة يعني مؤقت، يروح مدرسة.
1: والطب بيقول ايه؟ الطب بيقول ايه؟
3: نعم.
1: الدكتور بيقول ايه؟
3: ابني.
1: الدكتور الطب بيقول ايه؟
3: الدكتور اعطوا له 12

0: نوع من العلاج أبونا وما في علاج يشتغل معه. يعني الدكاترة أيسوا وقالوا يعني ما تحتاج لازم ننتقل شيء جديد.
1: طب هات ابنك وهات إزازة مي.
0: نعم
1: هات ابنك.

0: خلاص
1: نعم مولانا، جاء
0: طيب يا رب يسوع اللي انت معانا الآن ومع عبدك وابنه وانت صاحب المعجزات، أؤمر بالبركة الآن من أجل اسمك القدوس المبارك. ليس لنا لكن لاسمك أعطي مجدا باسم يسوع المسيح الناصري. قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد ابنه بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. آمين. اسقي شوية مية.
1: شربت شوية ماء يا ابونا.
0: يلا إن شاء الله خير وتكلمونا تاني. تفضل.
1: إن شاء الله.
0: أيوة نعم.
2: ألو،
0: ألو
2: نعم عرفت أتصل أقول معك كيف؟
0: ألو ألو،
2: بعرف فتحت عليك جيش الثاني بس عشان تقطعيش على الهواء.
0: إيه ده؟ إيه ده؟
2: ألو ألو،
0: أيوة مين؟
2: أنا رانيا أبونا من مية.
0: أنا إيه؟
2: سمعت يا أبونا،
0: اسمك إيه؟
2: أنا اسمي رانيا.
0: اسمها إيه؟
2: اسمي رانيا يا أبونا.
0: مريم. رانيا.
2: رانيا.
0: رانيا من المنيا.
2: من مية يا أبونا.
0: نفس المنيا.
2: أين يا أبونا؟
0: أيوة يا رانيا.
2: لو سمعت يا أبونا، أختي متجوزة لها 4 شهور.
0: أختك؟
2: أيوة.
0: مالها بشويش؟
2: في دايما مشاكل بينها وبين جوزها،
0: وضحي.
2: فراحوا الأب كاهن تبع الكنيسة بتاعتنا، راح قال إن هم عاملين لهم 5 أعمال.
0: اسمعي اسمعي مالي ايرونيا، كلمي كلمة كلمة عشان أقدر أفهم بتقولي إيه.
2: كان دايما يا أبونا بينها مشاكل هي وجوزها من يوم الفرح.
0: ابتدي من الأول يا رانيا، ابتدي من
2: فضل.
0: كلمة كلمة.
2: ماشي يا أبونا اتفضل.
0: نعم.
2: في مشاكل بينها وبين جوزها على طول.
0: في ايه؟
2: مشاكل يا أبونا، مشاكل.
0: مشاكل مع مين؟
2: هي وجوزها.
0: مين هي؟
2: 4 شهور متجوزة.
0: انت بتحكي عن مين يا بنتي؟
2: أختي يا أبونا، أختي.
0: أختك في مشاكل بينها وبين جوزها.
2: قاعدينها 4 شهور متجوزة.
0: 4 سنين.
2: 4 شهور يا دكتور يا أبونا.
0: 4 شهور.
2: فلما راحوا لأبونا في الكنيسة، راح قال لهم ده معمول لكم 5 أعمال.
0: معمول لكم أعمال.
2: فطبعا يا أبونا هي الأعمال بتزيد معاها، فجأة كده تفضل تزعق وتصرخ وعايز تمشي من البيت.
0: اسمها إيه؟
2: اسمها مريم يا دكتور. يا أبونا
0: مريم. وجوزها اسمه ايه؟
2: عماد يا أبونا.
0: ها؟
2: عماد.
0: عماد. طب شوفي، قبل ما اصلي لمريم وعماد، انت يا رانيا تحملي رسالة للعيلة كلها. ايه الرسالة اللي تحمليها؟ انت سمعتي الكلمة اللي انا قلتها في الاول؟
2: اتفضل يا أبونا.
0: سمعت الكلمة يعني الوعظة اللي أنا قلتها في الأول؟
2: لا يا أبونا
0: ما سمعتهاش.
2: لا.
0: طيب أنا عايزك أنت وتبلغي العيلة إن حياتنا بخار يظهر قليلا ثم يضمحل، لازم كلنا نعيش

0: حياة توبة وحياة استعداد، نترك الخطية ونعيش مع المسيح له كل المجد. تنقلي الكلام ده لكل العيلة والأختك وجوزها بالذات. أمين.
1: أنا بس أرجوك صلي لأ.
0: تقولي لهم محدش ضامر العمر، ممكن نروح دلوقتي، ولما هنروح هنروح فين؟ لا هينفعنا خناق ولا كلام ولا أي شيء في الدنيا هينفعنا. ودلوقتي حصل لمريم وعماد باسم يسوع المسيح الناصري، أنتهر كل روح مضادة محاربة وأمر بالبركة ومنحهم سلامك يا ملك السلام، وابطل محاربات العدو الشيطان ضدهم، واديهم نعمة وفرح قلبهم، املاهم بالسلام. شفاعات قديسيكم من العذراء مريم. آمين. تفضل يا رانيا. ايوه مين؟
2: الو.
0: ايوه مين؟
2: الو.
0: ايوه مين؟
2: الو.
0: مين؟
2: ايوه يا ابونا، انا رجائي يا ابونا.
0: انا ايه؟ انا رجائي. منين يا رجائي؟
2: انا بتكلم من فيرجينيا في امريكا.
0: من فيرجينيا.
2: ايوه يا ابونا.
0: ايوه اتفضل يا حبيبي.
2: اولا انا يعني عاوز اشهد بعمل نعمه معايا. انا اولا مش صغير، انا عندي طول 74 سنه. ومقيم في فيرجينيا لي 20 سنة. ومن حوالي 10 أيام جاني ألم في ودني اليمين، عمل لي ألم في عين اليمين، وعمل لي ألم في زوري. رحت جبت دواء من الرفض في الصيدلية. سمعني يا أبونا؟
0: سامع.
2: وحطيت النقط، هو نقط، حطيت نقط لمدة 3 أيام ما عملتش حاجة. طبعا عشان أخد ميعاد مع دكتور عايز وقت طويل، لأن الأيام دي أيام كورونا فيروس والدكاترة يعني خرسين جدا في الشغل بتاعهم. المهم فقلت الله، طبعا أنا دايما بحط المية قدام التلفزيون وبشوف صلاة قدسك يعني 4 أيام في الأسبوع ولا 5 أيام في الأسبوع. دايما أحط المية وبعدين أخذ المية أحط عليها ستيكر وأكتب عليه ماء لقان للبركة والشفاء بشفاعة أمنا العذراء مريم وبصلوات أبونا مكاري يونان، وبدي المية دي للأصدقاء وللناس المحتاجة. في معجزات حصلت بس أنا ما أقدرش أتكلم عليها، لازم هم يتكلموا عنها بنفسيهم. فالمهم قلت لها طب ما احط الميه ودني. طبعا بالذات الودن لو دخلتها ميه بتعمل التهاب، او لو في التهاب تساعد عليه. وفي غريبه جدا خلال ساعتين كان الالم راح من ودني ومن عيني ومن زوري، ما فيش الم، راح الالم.
0: امين.
2: طبعا مؤمن بالايه بتقول بقدر ايمانكم يعطى لكم، يعني ما فيش نقاش. وبعدين الألم قلت لازم أستاذ أبونا مكاري وأدلة بعمل النعمة معايا، وأنا بشكر ربنا والمسيح وبشكر قدسك يا أبونا على اللي حصل ده.
0: نشكر المسيح وحده صاحب الآيات والمعجزات. لكن يا رجائي لو سألتك أنت عايش مع المسيح؟
2: ايوه يا ابونا.
0: وعايش حياه توبه؟
2: ايوه يا ابونا.
0: وبتحب تتكلم عن المسيح وتشهد له؟
2: طبعا يا ابونا.
0: برافو برافو، ربنا معاك ويبارك حياتك ويكثر من امثالك. انا عايزك انت يا صاحب القوات تشال يمينك تعمل

عود بالمجد إليك وحدك، كرامة ومجد ليك. هنا أطب اختاروا وريهم يدك، خليهم يقولوا إن مفيش زيك. الأطباء طاروا وريهم يدك، خليهم يقولوا إن مفيش زينا. عايزك انت يا صاحب القوة.

0: مجد اسمك يا ابن الله. ليس لنا، ليس لنا، لكن لاسمك أعطي مجدا. أيوة تفضل. مين معايا؟
1: ألو،
0: ألو،
1: أنا بنتك هناء يا أستاذ هنا.
0: هناء. بتتكلمي منين يا هناء؟
1: أنا من الأيوبية يا أستاذ هنا.
0: من الأيوبية. بلد ايه في الأيوبية؟
1: نعم،
0: بلد ايه يعني؟
1: القاهرة يا أستاذ هنا، القاهرة.
0: طيب تفضلي يا هنا.
1: يعني يا أستاذ هنا، معايا ابن أختي عنده سنة ونص، وكان عنده كيس مية وعنده فتاق وعنده خضار في إيده. عمل العملية يوم السبت، ومن ساعتها مش راضي ياكل ولا يشرب.
0: من ساعتها ايه؟
1: ومن ساعتها ما مش راضي ياكل ولا يشرب، على طول عياط ومش بيرضى ياكل ولا يشرب. هو
0: لغاية
1: عنده سنة
0: دلوقتي؟
1: ونص يا أستاذ هنا،
0: لغاية دلوقتي؟
1: لغاية دلوقتي يعني ممكن ياكل حتة نايت صغيرة، يشرب مية بس.
0: طيب قبل ما اصلي،
1: مش مشنودة.
0: قبل ما اصلي يا هناء، مين سامعني معاكي دلوقتي؟
1: نعم يا أستاذ هنا،
0: مين معاكي دلوقتي من العيلة يعني؟
1: لا أنا بسمع قصتك في التلفزيون، وهي في بيتها، أختي في بيتها هي وابنها.
0: في حد معاكي دلوقتي؟
1: لا مش سامعة قصتك هنا، قصتك بتقول ألو؟
0: أنا حصل لي في حد معاكي
1: أيوه
0: عشان أصلي للكل؟
1: ماشي يا أستاذ، أنا معايا بنتي وابني في الله،
0: إيه؟
1: وصلي الجوز يا أبونا تعبان في الشغل، اسمه مدحت.
0: طيب ابن أختك اسمه إيه؟
1: نعم يا أستاذ،
0: ابن أختك اسمه إيه؟
1: جوز اسمه ناجح،
0: ها؟
1: اسمه ناجح يا أستاذ أبونا،
0: اسمه ايه؟
1: ناجح ناجح اسمه
0: ناجح.
1: ناجح زكريا.
0: ناجح
1: ناجح يا أستاذ أبونا،
0: ناجح.
1: ناجح زكريا تعبان في الشغل. صلي
0: طب
1: له يا أستاذ أبونا
0: هاتي،
1: ربنا يقويك ويرزقك الشغل كويس.
0: هاتي ازازة مية في ايدك.
1: حاضر يا أستاذ أبونا، شفت المياه. ألو،
0: أيوة
1: أيوة أنا سامعك.
0: اذكر يا ربي مرضى شعبك وابنك ناجح، تعهدهم بالمراحم والرأفات، اشفيهم، انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليب وسلطان لاهوت المحيي. أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد ناجح بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. آمين. اسقي شوية مية.
1: ايوه طبعا،
0: يلا يا ستي تفضلي.

0: راسي ورافع راسي. خلاص ايوه
1: الو مساء الخير.
0: يا راحت بتاعت ملاوي راحت. طيب مين معايا؟
1: الو،
0: ايوه مين؟
1: عرفك ابو مريان من منيا،
0: رأفت.
1: ابو مريان اشرف، اشرف فوزي من منيا. تعال هنا.
0: أشرف أبو مريان.
1: اه
0: أبو يعني إيه أبو مريان؟
1: يعني اشرف فوزي بنتي اسمها مريانة بنت.
0: يعني بدل ما تقول أشرف جرجس يبقى أشرف أبو مريان. منين؟ من المنيا؟
1: مش هقول الكلام ده.
0: ها؟
1: الو الو
0: منين؟
1: الو
0: ايوه
1: الو،
0: مين؟ ايوه مين؟
1: ابونا مكاري معايا
0: ايوه
1: في العيادة يا ابونا.
0: مين؟
1: انا عايز اشهد على المعجزة يا ابونا.
0: انت مين؟
1: انا مريان من المنيا.
0: مريان من المنيا. ها؟
1: اه انا ام مريان من المنيا.
0: انا مريان، ام مريان، مرات اشرف.
1: اه
0: مرات أشرف،
1: والدها،
0: ها؟
1: والدها اشرف،
0: أم
1: ابوها
0: مريم.
1: اشرف.
0: طب اتفضلي يا أمي.
1: دي كان عندها، الو، كان عندها الكانسر.
0: مين؟ مين هي؟
1: مريان كان عندها الكانسر في رجلها.
0: مين هي؟
1: مريان اشرف فوزي كان عندها كانسر.
0: أيوه، ها؟
1: الو،
0: أيوه
1: كان عندها كانسر
0: ايوه
1: ومن ابتدائي ما كناش عارفينه، لحد ابتدائي، لحد ما خلصت ثالثة إعدادي. وأول ما خلصت ثالثة إعدادي يعني اتحشر في رجلها، فروحنا معهد المنيا، قالولنا يعني صلينا الأندوماكريس، وقالولنا إحنا حولنا على دكتورة. وبعد كده الدكتورة راحت قالت لنا بدل معهد المنيا خليكم في 57، فروحنا 57، رحنا 57 الحمد لله نشكر ربنا. يعني كان علاجها بيسرق جامد، فضاع كيماوي، وبعد كده ابتدت بقى الحجر الورم، شال لها عظمة ونص من رجلها، فتح لها رجلها الشمال، خد لها عنها عظمة وحطها لها في اليمين في رجليها. جاءت بعدين فتحوا لها الجلد ما كفاش، فقالوا احنا هنشيل من هنا من جسمها حتة ونحطها لها في رجلها عشان نعمل رقعة. فنشكر ربنا يعني دخلت ال ياخدوا منها، يقفلوا لها الجرح بعد ما شال العظمة ونص وكده، يعني الجلد كفى الحمد لله. دي كانت شهادة المسيح. كنا عايشين عذاب في أيام تعب، عايشين أيام مكسين، ما كناش يعني ما كناش كنا بنسمع عنه وكنا بنستغرب للمرض ده. بس من ساعتها يا أبونا بيجي فرح في حياتنا. يعني أنا بشهد عمل المسيح في حياة بنتي، يعني ابتدت ودخلت ثالثة ثانوي ونشكر ربنا وخلصت. وكمان عايزة تصلي لها يا أبونا، جات لها منحة في المستشفى اللي هي فيها، عايزة تصلي لها يا أبونا وليها فيكمل عمله معاها.
0: آمين آمين.
1: ألو؟

0: امين. تفضل. ايوه، مين معايا؟
1: أيوة يا ابويا مكان.
0: مين
1: أنا مرسى عادل.
0: انت؟ ايه،
1: مرسى عادل
0: مرسى عادل؟ منين؟
1: الوراية يا ابويا،
0: منين؟
1: الوراية يا ابويا.
0: مغاغة، الوراق.
1: الوراية العربي.
0: الوراق، ايوه، مرسى. نعم
1: يا ابويا أنا عندي بقالي سنتين جسمي كله بيتفتح لوحده، ورحت لآباء كهنة كتير ولفيت أدوارة كتير، فكلهم كان الأغلبية بيقول إن ده سحر، والتاني كان بيقول لأ ده عمل الشيطان لوحده، ده الشيطان جواك أنت لوحده. ورحت أدوارة كتير وصلوا لي كتير هناك، وأنا ما اقتنعتش بموضوع السحور والأعمال والكلام ده، لأن أنا على طول بروح الكنيسة وبتناول، فمش معقولة يعني حاجة زي كده تنتصر على دم وجسد ربنا. وكانت فيه أشكال كتير أوي مخيفة تظهر لي بشكل غريب أوي، بحاجة كده لا بواسر ولا قرون، مرضت أيام صعبة يا أبويا. فأنا
0: طيب.
1: طالبة من نفسك إن حضرتك تصلي لي.
0: طيب انت بتقولي انا بروح الكنيسة وبتناول،
1: إيه؟
0: بتقولي انا بروح الكنيسة وبتناول،
1: أيوة يا أبويا.
0: مش كده؟ لكن لو قلت لك هل انت عايشة حياة توبة؟
1: سنتين بالظبط قبل ما يحصل الموضوع ده كنت قريبة جدا من ربنا، وبعد ما جت عليا الفترة اللي أنا تعبت فيها فيه بعدت شوية عن ربنا، وبقت في خطوة كتير في حياتي.
0: طيب
1: لكن
0: خلينا عند الكلمة دي، خلينا عند الكلمة دي. يبقى قبل ما نصلي ونقول الرب يشفيكي، لازم نقول يشفيكي روحيا. يعني ايه يشفيكي روحيا؟ يعني يا رب توبة من دلوقتي، اترك كل الخطايا وابتدي اعيش معك. ايه رأيك نصلي كده؟ نصلي. ها، قولي معايا، قولي معايا يا مرسى. يا رب يا يسوع،
1: يا رب يا يسوع
0: اغفر لي كل خطاياي
1: اغفر لي كل خطاياي،
0: وسامحني
1: سامحني
0: من النهاردة، أعيش حياة توبة،
1: أعيش حياة توبة،
0: وساعدني مرجعش لأي خطية،
1: سامحني مرجعش لأي خطية.
0: واشفيني. آمين آمين. تفضلي. أيوة، نعم.
2: ألو،
0: أيوة، مين
2: مساء
0: معايا؟
2: الخير.
0: مين معايا؟
2: مساء الخير يا أستاذ أبونا. مساء الخير، نرمين من نيوجيرسي يا أبونا.
0: نرمين من نيوجيرسي.
2: أهلا يا أستاذ أبونا، أنا يعني بسأل حضرتك في وقت إن أنا أتكلم مع حضرتك ولا الوقت محدود الأول؟
0: تحت أمرك.
2: أبونا قدس أبونا، بسأل حضرتك في وقت أتكلم مع حضرتك ولا الوقت محدود؟
0: تفضلي تفضلي.
2: أنا يا أبونا يعني عندي مشكلة روحية كبيرة جدا جدا، وخطية مسيطرة عليا، وهي يعني إن أنا يعني عندي الشهوة الجنسية، لأني تعرضت في طفولتي لاعتداءات جنسية من قرايبي، ومن لأن الأسرة كانت مهملة بصراحة، في إن أو ما عندهاش ثقافة في إن ممكن تسيب بنت لوحدها أو تتحرك لوحدها. يعني المهم إن إبليس بيحط قدامي الأمور ديت علشان تبقى الخطية قدامي سهلة، أو ده من حقي أو أبرر نفسي، لكن طبعا أنا عارفة إن ده غلط كبير، وعارفة إن دي شهوة مسيطرة عليا. وللأسف لما كبرت واتجوزت كمان يا بونا يعني جوزي ما قدرش، ما عندوش المقدرة انه يشبعني حتى في الموضوع ده اللي أصبح مسيطر عليا من طفولتي، لأن تعرضت للأمر دوت لدرجة ان انا كنت يعني بقول لنفسي يعني

0: لما حد بي يعني حتى الخطيه، يعني انا اسفه يا ابونا، الخطيه ابليس بيحطها سهله قدامي، انا مش بجري عليها، هي اللي بتجيني، يعني هي اللي بتجيني وبتتعرض عليا وانا في الاحتياج دوت، فبضطر ان انا بقع فيها وافضل اقول لنفسي يعني انا اتجوزت وجوزي حرمني من دوت، جوزي مش مديني الاشباع دوت. فطبعا انا عارفه يا ابونا ان دي كلها مبررات ابليس بيحطها قدامي عشان يحلي الخطيه دي في عينيا، لكن انا كتير اعترفت وصليت وتناولت وقعدت قدام ربنا بدموع وبتوبه وقلت له انا عايزه اتحرر، انا مش مبسوطه من نفسي يا رب، انا عايزه اتحرر من الموضوع دوت، لكن للاسف يا ابونا انا بقى تاني فيها ومتضايقه جدا وتعبانه جدا ونفسي اتحرر ومش عارفه اتحرر منها ازاي، عايزه حد يساعدني اتحرر منها، لاني فعلا انا بنت للرب ومتربيه في الكنيسه متربيه وبعرف ربنا وبعرف الكتاب المقدس، لكن الحقيقه انا مش عارفه اتحرر، عايزه اتحرر منها يا ابونا مش عارفه، محتاجه حد يساعدني، صليت كتير بدموع.
1: طيب يا نرمين، اسمعيني اسمعيني.
0: نود عليا
1: أولا مش أنا اللي هرد عليك، المسيح له كل المجد، هو اللي هيرد عليك وهيقول لك أنت بنتي الغالية عليا جدا، وانت حتة مني، لحمة من لحمي وعظم من عظامي، ويهمني جدا، المسيح بيتكلم، يهمني جدا انك تكوني معايا في الأبدية، وانا هيأتلك كل فرصة من اجل حياة التوبة. وعايز اذكرك اني انا وضعت فيك إرادة، ليكي إرادة، ليكي حرية. الشيطان بيحارب حواليك بإرادتك أنت تدوسي الشيطان، وبإرادتك أنت تسلمي للخطية. فالمسيح بيقول لك من دلوقتي بإرادة قوية دوسي على الشيطان ودوسي على شهوة جسدك، ولما الرب يشوفك أمينة ومخلصة وبإرادة قوية مش عايزة الخطية، ربنا هيساعدك. لكن طول ما أنت مستسلمة ما تستخدميش إرادتك وسايبة نفسك للخطية، ربنا ما يدافعش عنك. فربنا عايز من النهاردة يدافع عنك، بشرط أنك تبتدي بإرادة قوية مش هصنع الخطية. كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ فممكن تصلي معايا وتتعهدي قدام المسيح له كل المجد، أما عن خطاياك الماضية كلها ربنا هيغفرها. ممكن تصلي معايا؟
0: أيوة يا أبونا أيوة.
1: قولي معايا،
0: حضرتك
1: قولي معايا: يا رب يا يسوع،
0: يا رب يا يسوع،
1: يا اللي أنت معايا الآن،
0: اللي انت معايا الان في اللحظه ديت، انا بنتك وغاليه عليك
1: وبتحبني جدا
0: وبتحبني جدا، انا بعترف قدامك
1: ان طول السنين عملت الخطيه بارادتي،
0: اني عملت الخطيه بارادتي،
1: فانا عايزك يا رب من النهارده، تشددني
0: تشددني
1: وتقوي ارادتي
0: وتقوي ارادتي
1: واغلب الخطيه والشهوه
0: واغلب الخطيه والشهوه
1: اسند ضعفي
0: اسند ضعفي
1: وشددني
0: وشددني
1: ومن قلبي توبة الآن،
0: ومن قلبي توبة الآن
1: عن الماضي كله،
0: عن الماضي كله.
1: شوفي يا نرمين، الرب سمع صلاتك وبيقول لك كل الخطايا اللي عملتها في عمرك أنا غفرتها، كل الخطايا.

0: دلوقتي انت مغسولة بدم المسيح، عليك من دلوقتي بإرادة قوية مش هرجع للخطية تاني. امين.
1: امين يا أستاذ بولس.
0: يلا
1: امين.
0: ربنا معك، ربنا معك، تفضلي. أيوة مين معايا؟
2: الو، سلام يا أستاذ بولس.
0: لا الصوت واطي مش سامع.
2: سلام يا أبونا.
0: أيوة مين معايا؟
2: سامي من شبرا يا أبونا.
0: سامي من شبرا، تفضل يا سامي.
2: يا أبونا، أنا دخلتها بخصوص مراتي تعبانة واكتشفنا لها مرضين، وعايزة حاجات في عمود الفقري.
0: تعبانة يعني إيه؟
2: عمود الفقري وفقرات، إيه في جرمي؟
0: حاجة طبية يعني.
2: ألو،
0: أيوه
2: سامعني يا أخويا؟
0: سامع يا حبيبي.
2: عمود فقري وفقرات، ورحنا الاثنين دكاترة، وأنا ظروفي على قدي ومحتاج إن أنت تصلحها.
0: ظروفك على قدك.
2: نعم يا أخويا؟
0: إيه المطلوب؟
2: صلواتك يا أخويا من أجلها.
0: نصلي. حاضر نصلي، بس أنت ومراتك يكون لكم علاقة قوية بالمسيح وعايشين حياة توبة وحياة الاستعداد. أمين يا سامي.
2: سامعك يا أستاذ، ونحن الحمد لله على موضع الصلاة كويسة وقريبين من ربنا.
0: أمين. ربنا
2: نشكر
0: معك،
2: ربنا.
0: ربنا معك يا حبيبي. أمين. ألو ألو،
3: أيوه
0: مين معايا؟
3: ألو،
0: أيوه مين؟
3: أنا دميانة.
0: إيه؟ دميانة.
3: دميانة لميت.
0: بتتكلمي منين يا دميانة؟ منين؟
3: من بني سويف.
0: من بني سويف.
3: من بني سويف. أبونا متري؟
0: أيوه. تفضلي.
3: أنا يا أبونا عايزة على عمل المسيح معايا.
0: أيوه تفضلي.
3: أنا كان عندي كورونا وكنت محجوزة في المستشفى.
0: أيوه.
3: وبعدين لما جيت كان أثار الكحة لسه عندي، فكنت معذرة برضه لوحدي من غير ولادي وكذا. فكان في يوم الاجتماع شربت المية وصليت مع أختك وعيطت، وبعد كده في نفس اليوم حلمت ان انا رجحت حاجه متركعه كده.
0: ايوه.
3: وبعد كده تقول هو ايه ده، فرد حد علي قال لي بالكورونا.
0: ايوه.
3: وبعديها بصيت لقيت نفسي دخلت واتعاملت عادي وما بقاش في اي حاجه. معدتي كانت تعبانه وكده دي، ورحت للدكتور طلب مني تحاليل، كان في حسابات وحاجات من دي. رحت الدكتور طلب مني تحاليل وحضرت الاجتماع، ثاني يوم عملت التحاليل ما طلعش فيها اي حاجه. التحاليل طلعت نيجاتيف، ما فيش اي حاجه.
0: امين امين امين. تفضلي. مجد الملك المسيح وحده. نعم.
4: الو.
0: ايوه.
4: ازاي قدسك يا مونة؟
0: ايوه.
4: معاك نانسي وزيع.
0: نعم.
4: والله احنا كنا عايزين معجزه وطالبك صلاه من ايدك كده يا ابونا. بابا بقاله اسمه وديع ابراهيم، بقاله 9 شهور ما اتحركش من على السرير، جات له جلطه اثرت عليه.
0: اسمك ايه وانت منين؟
4: احنا من اسكندريه.
0: اسمك ايه؟
4: نانسي وديع.
0: ايه؟
4: نانسي وديع.
0: نانسي وديع. بتتكلمي منين؟
4: ايوه يا ابونا.
0: بتتكلمي منين؟
4: بقول لك بابا عنده جلطه بقاله 9 شهور يعني اثرت عليه مش بيتحرك.
0: بتتكلمي منين؟
4: من اسكندريه.
0: اسكندريه.
4: اسكندريه. ايوه.
0: باباكي عنده ايه؟
4: جات له جلطه من 9 شهور ومن ساعتها مش بيتحرك ومش بيعمل علاج طبيعي ومش راضي ياخد ادويه وتعبان قوي والله.
0: من غير ما تحلفي.
4: طيب.
0: ما دام حلفتي يبقى محتاجه تتوبي وتتغيري.
4: حاضر.
0: وكل العيله تتوب وتتغير.
4: حاضر.
0: وبعدين نصلي لبابا. أيوة. ان الرب يمد ايده ويشفيه.
4: يا رب.

0: ويعمل معاه معجزة.
1: يا
0: واحنا
1: رب.
0: واثقين ان في جلستنا زي دي ربنا بيسمح باسم يسوع المسيح انه يصنع ايات ومعجزات، فنقول له يا ربي اصنع معجزة مع عبدك وديع. امين
1: يا رب.
0: امين.
1: أمين.
0: يلا يا ستي امين. حاجة تاني ولا قربنا نخلص؟ ها ايوه مين معايا؟ الو
2: الو،
0: ايوه مين؟
2: انا ام ماثيو يا ابونا.
0: ماثيو، ام ماثيو.
2: ام ماثيو
0: بتتكلم منين؟
2: من كندا.
0: ام ماثيو من كندا.
2: نعم ابونا.
0: ايوه
2: ابونا، انا اتصل عشان اشكرك. أيوة أشكر ربنا، الحمد لله
0: نشكر
2: والشكر على
0: المسيح
2: نعمة
0: وحده،
2: عندك.
0: نشكر المسيح وحده.
2: أكيد يا أبونا.
0: أيوه ليه؟
2: طبعا أول شيء أشكر المسيح، وبعدين أنت يا أبونا، أنا قبل فترة اتصلت طلبت منك تصلي على نية ابني ماثيو عشان كان يسوق الماطور بتاعه. الحمد لله والشكر الله استجاب لصلواتك أبونا ولصلاتي. الحمد لله الآن ابني ما عم يسوق الماطور عشان كان يلعب شوية جيم، وقع على الأرض، عمل كسر بسيط في إيده. بعد شهرين يعني إيده عامليها كبس، ما يقدرش يسوق. أنا قلت الحمد لله يا رب، هاي أكسيدنت يعني شيء بسيط ولا شيء كبير، هذا الشيء علامة من ربنا عشان الله استجاب لصلاتنا. ابني ما راح يسوق الماطور لفترة طويلة، الحمد لله يا رب. بعد ما طيب ايده الله كريم، الله الله بيرحم. انا
0: أمين.
2: اشكرك.
0: نشكر الله، نشكر يسوع المسيح صاحب اليد العالية صانع الآيات والمعجزات، وحده له كل الكرامة والمجد. أيوة
1: الو.
0: أيوة مين؟
1: ايوه عايزه.
0: مين معايا؟
1: الو. ايوه الو.
0: مين
1: ايوه اتصابونا.
0: مين؟
1: انا منى يا اتصابونا،
0: منى. منين؟
1: من القاهره يا اتصابونا.
0: ايوه
1: عايزه اقول لقدسك يا قدسك، انا يا اتصابونا تعبانه وبتجيني زي خنقه وضيقه كده، وبصلي مع قدسك، وبعد الصلاة ولنهاية الاجتماع وبشرب من مية لقي نفسي كويسة جدا، بس ما زال الموضوع يرجع لي تاني يا أتسابونا.
0: ايه رأيك لو سألتك سؤال؟
1: اتفضل يا أتسابونا.
0: تفتكري ايه السبب؟
1: مش عارفة يا أتسابونا.
0: في خطية؟
1: لا يا أتسابونا، أنا عايشة مع المسيح وبروح الكنيسة وبتناول وبعترف، وأنا على فكرة يا أتسابونا خادمة.
0: برافو برافو برافو.
1: أوه.
0: يبقى اذا دي حرب، احنا نصلي ربنا يسحق عدو الخير ويدوسه
1: أمين يا أتصابونا.
0: ويؤمر
1: أمين
0: بالشفاء
1: أمين.
0: ولمسة شفاء من عند يسوع المسيح. أمين
1: تعيش. أمين يا أتصابونا. ومعلش يا أتصابونا، عايزاك تصلي لي لكورولوس ابني بيشرب سجاير ومش قادر يبطلها، فصلي له يا أتصابونا إن ربنا يمنع عنه السيجارة دي.
0: حاضر يا رب يسوع، اللي انت معانا الآن بنتك منى وعبدك كورولوس وكل العيلة دي، أشكرك لأن هم ليك وأنت ليهم طبعا. أعبر إليهم ببركات جديدة، أنت عارف احتياجاتهم، فرح قلوبهم، أؤمر بالشفاء وأؤمر بالسلام والفرح والحرية. في يديك نستودعهم شفاعات قديسيكم من العذراء مريم. أمين. ربنا معك يا منى. لا خلاص كفاية، ونعتذر للي واقفين في الطابور. يا رب يا يسوع اللي انت معانا وقائد جلستنا، نشكرك لان احنا واثقين انك امرت ببركات كبيرة

ونفوس كتير اتلمست ونفوس كتير شفيت، وأمرت بالبركة لكثيرين، كرامة ومجد ليك. ملناش غيرك سند، ملناش غيرك ملجأ، بتفرح قلوبنا، بتطيب خواطرنا، سامع لصلواتنا، مد ودن لكل طلبة ولكل إنسان أمامك. تعالوا كلنا نصلي، اطلب المسيح، قول له طلبتك، قولي له طلبتك. رب هيؤمر بالبركة وآمر بالبركة، آمر بالشفاء، آمر بالحرية، وعايز يفرح كل نفس ساجدة قدامه الآن. اطلب بإيمان، اطلب بثقة، ده أبونا، أبونا الطيب الحنين اللي عايز يدينا كل الخيرات. قال كل شيء لكم. اطلب بعشم، اطلب بعشم بدالة، ده أبونا، أبونا السماوي، كرامة ومجد ليك. بشكرك من كل القلب لأنك أمرت بالبركة لكثيرين، أمرت بالشفاء لكثيرين، أمرت بالحرية لكثيرين. اقبل شكر قلوبنا، شفاعات قديسيكم من العذراء مريم. يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين. أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. أؤمر بالبركة لكل نفس حانية قدامك. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، آمين. من أجل المقيدين بالأرواح الشريرة باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات، آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

ويا له من شرف عظيم أن يقتبس الرب كلام نبيه. الإصحاح 61 من إشعياء كان أول موعظة من إلهنا الرب يسوع في الهيكل بعد 700 سنة. وقف الرب يسوع بالهيكل وفتح سفر إشعياء وقرأ الإصحاح 61. الله نفسه جاء إلى الأرض وذهب إلى المجمع معبد الرب معبده وقرأ من كلام نبيه. يا له من شرف عظيم أن يقتبس الرب نبوءته التي أعطاك إياها من فمك. تخيلوا، وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى ودخل إلى المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ، فدفع إليه سفر إشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوب فيه روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس، وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه، فابتدأ يقول لهم: إنه اليوم لقد تم هذا المكتوب في مسامعكم. بعد 700 سنة تكلم النبي، وبعدها 700 سنة يدخل يسوع المسيح إلى المجمع حيث كان قد تربى، وقال بعد 700 سنة: إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. أريد أن أخبركم شيئا، كم يوجد عنكم من النبوءات التي تنتظر التوقيت المثالي، تنتظر المنبه السماوي للانطلاق ولتتحقق في حياتكم؟ وبينما أنت قلق وحائر ولا تستطيع الانتظار أكثر لتحقيق النبوءات في حياتك، الرب يقول لك: انتظر انتظر، سوف أضعك في مكان يوما ما، سوف أضعك أمام الآخرين وتلك النبوءة ستتحقق. ليس قبل ذلك اليوم ولا بعده، ليس قبل أو بعد بدقيقة، لكن بالوقت المناسب واللحظة المناسبة ستتحقق. وإذا حاولت تحقيق ذلك بنفسك وحسب مشيئتك فسوف تضيعها. هل تفهمون معنى أن نكون مطيعين لكلمة الرب وأن نكون ثابتين في كلمته؟ لا شيء سيغيرني. كنت في مكان ومررت في وقت لم أكن سعيدة فيه، مررت في الكثير من المصاعب، وزوجي كان يسألني باستمرار: هل تريدين المغادرة؟ هل ستغادرين؟ وقلت: لا، الوقت لم يحن بعد، يجب أن أنتظر الوقت المناسب، لأني إن ذهبت ووقتي لم يأتي بعد سوف أوقف وأخرب الحلم والخطة التي وضعها الله لي. لا يهم إن كنت سأنتظر، لا يهم إن كنت سأقف، لا يهم إن كنت سأبكي، لا يهم إن كنت سأعاني وأتألم، لأن ذلك الألم وتلك المعاناة ستقربني أكثر ليسوع. وقتي، تذكروا أن يسوع قال ذلك دائما: لم تأتي ساعتي بعد. لكن في ذلك اليوم في المجمع في لوقا 4 آية 16-21 قال: إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. قال هذا بعد 700 سنة من النبوءة، قاله في ذلك اليوم بالساعة بالدقيقة بالثانية بنفس النص

الكتابي، اعلموا أنه ليس هناك مصادفات في ملكوت الله، لا يوجد صدف، كلها مواقيت سماوية إلهية، لا يوجد صدف أبدا. لو كنت تمر في ضيقة أريدك أن تعرف أنه يتم اختبارك، فقط اختبار. كما أقول دائما، أخبر فريقي هنا وحتى الفريق الدولي، لو حدث شيء ما فإننا نخضع لاختبار. ما الذي ستفعلينه؟ لا شيء. كيف ستشعرين؟ حقا يجب أن أعرف كيف أتعامل مع ما سأشعر به. هذا أكبر وأهم جزء، يجب أن أعمل على ذلك حقا. لماذا؟ لأنه فوق كل تحفظ، احفظ قلبك. يمكنني أن أتصرف بلطف، يمكن أن أتصرف بتسامح، أن أتصرف بتواضع، لكن يجب أن يتماشى ما أفعله مع ما في قلبي، لأني لن أخدع الرب. يجب أن أجهز قلبي ليتطابق مع أفعالي، هذا ما أسعى لتحقيقه. واعلموا أن ذلك ليس سهلا، إنه مؤلم. إذن بعد ذلك، مخطوطة إشعياء هي أقدم مخطوطة باقية لإشعياء، تم العثور عليها بين مخطوطات البحر الميت، يعود تاريخها إلى حوالي 150 إلى 100 قبل الميلاد. يحتوي تقريبا على سفر إشعياء بالكامل، وهو مطابق بجوهره للنص الموسوري الحديث. تبدأ العديد من النبوءات في إشعياء بالظروف التاريخية والنبوءات الخاصة بزمنه، ثم تنتقل إلى تحقيق إنجاز أعظم بكثير يسبق عودة يسوع المسيح. هذه الثنائية نراها في كثير من نبوءات الكتاب المقدس. الموضوع الآخر القوي جدا في إشعياء هو يوم الرب ملكوت الله. يوم الرب ملكوت الله، الموضوع الرئيسي الأخير في سفر إشعياء هو ملكوت الله الذي سيدخل يسوع المسيح بعودته. مصطلح ملكوت لم يتم استخدامه في إشعياء، ولكن هذا العصر المستقبلي موصوف في العديد من الإصحاحات من البداية إلى نهاية إشعياء. يقيم الرب مملكته على جميع الأمم، ويعلم الإنسان طرقه، ويقضي بين الأمم. إشعياء 2:2-4. غصن الرب، الغصن، ذلك الغصن هو يسوع المسيح. أريد أن أخبركم، كلمنا الله مؤخرا، أنا وجوشوا كنا نتحدث عن ذلك. يا الله يذكرني ببعض النصوص الكتابية باستمرار وبشكل قوي جدا. بعض من هذه الآيات تتبادر إلى ذهني كل يوم، منها اطلبوا متى 6. جيد، يوجد هنا من لديه معرفة بالكتاب المقدس. إذن متى الإصحاح 6 آية 33، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزداد لكم. أولا، يجب أن تعرف دائما أولوياتك، يجب أن ترتب أولويات حياتك، أولويات وقتك، أولويات خدمتك. يجب أن تعرف أولوياتك. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، هكذا كان إشعياء. أولا طلب ملكوت الله، كل نبي يجب أولا أن يطلب ملكوت الله وبره. ما هو ملكوت الله؟ ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. حسنا، هذا هو بالضبط ما نتحدث عنه، هو أن تعيش ملكوت الله على الأرض، أن نبني ملكوت الله على الأرض. ماذا سنحقق من ذلك؟ إنه تمجيد. لذلك لا شيء يهم، مثلا هذا ما يجب علينا تعليمه إلى كل القادة، أن يسيروا طالبين ملكوت الله أولا. لو لم تعلم القادة والقصص هذا الأمر فسوف يسقطون من أصغر وأتفه الأشياء وأصغر الخلافات، سوف يسقطون. يجب أن نعلم الناس عن الملكوت، كيف يعيشون لملكوت الله وليس لأنفسهم، ليس للألقاب ولا لأي شيء آخر. اطلبوا ملكوت الله أولا وبره. كيف يعني أن تطلب ملكوت الله؟ أنا خادم. نقطة، لا شيء يهم، أنت تفعل ذلك سأفعله أيضا. هل ممكن أن تنظف السجاد؟ نعم سأفعل. لماذا؟ لأني أطلب أولا ملكوت الله. أنظف الحمامات لماذا؟ من أجل ملكوت الله.
ووزع المنشورات وأعد. لماذا؟ لأني أطلب ملكوت الله. أطلب ملكوت الله أولا. لن تحققوا ذلك وأنتم في مكانكم جالسين على الأرض لثلاث

وتقول حسنا سأفعل ذلك غدا، هيا لنجلس ونطلب ملكوته. لا، اتحرك، اخرج. أتذكر عندما كنت في بلغاريا أحضر إلي رجل كان مسكون بالأرواح الشريرة ولم يكن لدي خبرة بالتحرير وقتها، فقلت أخرج بس

للروح الشريرة وليس للرجل فقالوا لم يستطع التمييز. أخرج. لو كنت تطلب ملكوت الله يحتاج أن تخرج. هذا يعني أنه عليك أن توسع ملكوت الله. أولا أطلب ملكوته. أيضا ما هو بره؟ أن تطلب البر يعني أن تعيش أسلوب حياته. أولا أطلب ملكوته وبره. البر يعني أن تعيش حياتك كما عاش المسيح. لقد كلمني الله بهذه الآية أكثر من أي شيء آخر. البر بأسلوب حياة المسيح. ماذا يعني ذلك؟ أن تحب كما أحب المسيح، أن تظهر الرحمة كما المسيح، اهتم بالمرضى، اشفيهم، أقم الأموات، طهر الناس من البرص، تحررهم من الأرواح الشريرة. هكذا أن تعيش كما عاش المسيح. من يؤمن بي فالأعمال التي أعملها يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منها. هذا كله مرتبط ببعض، وهذا ما يدور حوله سفر إشعياء. رياسة يسوع المسيح، تأسيس رياسته على الأرض. لهذا السبب تذهب الإرساليات على نحو واسع حول العالم وإلى كل الأمم، ويتلمذون الناس. يتلمذوا. ماذا قال يسوع؟ لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. هذا هو الملكوت. إذن هذا ما كان يوطده ويرسخ إشعياء على هذه الحقيقة التأسيسية ليسوع المسيح. لو كنت تريد أن تعطي شخص يهودي ما يقرأ من العهد القديم، هذا ما أفعله عندما أتحدث مع اليهود. أعطيه إشعياء. أي شيء تريدين أن أقرأه؟ اقرأ إشعياء. اقرأ إشعياء. وتكون الرياسة على كتفيه، ويدعى اسمه رئيس السلام لنمو رياسته وللسلام لا نهاية. إشعياء 9:6-7. إذن هذا ما أريد أن أفعله الآن. سنفتح المجال لنتنبأ الآن، لأن الله يتحدث إلى كل واحد منكم ويعطيكم المزيد. ما هي الخطوات التالية بعد أن قلت ها أنا ذا أرسلني؟ لن نتوقف هناك. هذا ليس كل شيء. ها حسنا قلت أرسلني، سأذهب إلى البيت الآن وأشاهد شيء آخر بالتلفاز وأكل التاكو. لا. كيف يبدو الأمر بالنسبة لك؟ أولا أريد منكم أن تبدأوا بتجهيز قلوبكم وطلب الروح القدس. أيها الروح القدس أريني كيف تكون الخطوة القادمة. عندما قلت ها أنا ذا أرسلني، ماذا يجب أن أفعل؟ كيف يجب أن أنظم وأرتب أولويات حياتي لأعيش، لأغير أسلوب حياتي حسب مشيئتك وبرك؟ كيف سأنتقل من حيث أنا الآن إلى ما تريدني أن أكونه؟ هناك فجوة كبيرة، لكن يوجد استراتيجية أيضا. إذا لم تحصل على الإجابة فستعيش حياتك في أرض الأحلام. هكذا ستعيش في أرض الأحلام. لكن ما هو ذلك المكان الذي سينقلك من حيث أنت الآن إلى المكان الذي ستنجز وتحقق في هدفك ودعوتك؟ ما الذي تحتاج أن تفعله؟ هذا واحد من أهم الأسئلة التي لا يطرحها الناس على أنفسهم، ويبقون جالسين في نفس المكان سنوات طويلة يضيعون فيها حياتهم، ويستمرون بإخبار الجميع عن دعوة الله في حياتهم. لكن هناك أيضا خطة يجب أن تتبعها، وأنا أؤمن من كل قلبي اليوم أن الله سيعطيك خطة لتحقيق ذلك الحلم. هاللويا. إذن هل يمكن أن نشغل موسيقى العبادة الآن من فضلك؟ هذا ما سنصليه. سأصلي من أجلكم الآن.

أصلي من أجل وحي سماوي ليحل عليكم الآن باسم يسوع المسيح، بأنكم لن تعرفوا فقط ما عليكم أن تفعلوه لأن ذلك جزء صغير فقط من اللوز، لكن أصلي أيضا أن تعرفوا الخطوات القادمة، بأن لا تكونوا بعد في ضياع، أن تكونوا رؤيتكم واضحة، أن لا تكونوا في حالة قلق وارتباك من بعد الآن، أن يريكم الله خطوة بخطوة على الأقل في الأشهر القادمة أين يريد منكم أن تكونوا. وعندما تتحقق تلك الرؤية الليلة، أنا لن أقوم بإعلان ذلك الآن، أعلنوها أنتم وشاركوها مع الآخرين، أنتم ستقولون أعرف أن تلك هي دعوتي، أعرف أن الله قد دعاني، لكن هذا هو الطريق لتحقيقه. هل ترون إنه لأمر صعب جدا بالنسبة لي، من المستحيل أحيانا أن أجعل الناس يسمعون من الرب بشكل استراتيجي ويشاركون ذلك معي كقائد كقس، أعطيني الخطة والاستراتيجية ولا يعودون أبدا، لكن عليك فعلا أن تتعمق، تعمق أكثر مع الرب، لأنه حيث لا رؤية يجمع الشعب. نحن نحتاج إلى تلك الرؤية ليس فقط من أجل الحلم، بل أيضا من أجل الاستراتيجية. لذلك الله سيعطيكم ذلك الليلة، سيريكم الطريق. فابدأ بالكتابة. هاللويا. وربما لديك عمل غير مكتمل، أريدكم أن تعلموا أنه لو كان لديكم عمل غير مكتمل لن تستطيعوا البدء بشيء جديد. يجب أن تنجزوا كل عمل غير مكتمل. بعضكم يجب عليه أن يهتم بأعماله الغير مكتملة. كيف؟ جاء إلي زوجان كانا يحاولان بيع منزلهم لمدة 3 سنوات لينتقلوا لولاية أخرى، لم يستطيعوا بيعه لمدة 3 سنوات. كل شيء كان جاهز في تلك الولاية، لكنهم لم يتمكنوا من المغادرة. جاءوا إلي من أجل الصلاة، وفي تلك الليلة كشف الرب لي أن أقول لهم بأن لديهم عمل غير مكتمل، لو أكملتموه عندها ستستطيعون الانتقال إلى الفصل التالي، لكن يجب أن تكملوا ذلك أولا. وأخبرهم الله ما عليهم فعله وفعلوه، وخلال شهر باعوا منزلهم وانتقلوا إلى الولاية الأخرى حيث كان بانتظارهم فرصة رائعة جدا. يجب أن تنهي كل عمل غير مكتمل في حياتك، لكن الله يقول لأبنائه أنتم جنودي، أنتم في ملكوتي، أنتم في خدمتي، لكن الآن سأخذكم إلى المستوى التالي، ستواجهون بعض الصعوبات، ستواجهون بعض العثرات هنا وهناك، لكن يجب أن تبقي أعينكم مثبتة علي حتى أخرجكم منها كلها. يجب أن تمشوا ذلك الطريق معي، لأنه لو حاولتم أن تفعلوا ذلك من دوني ستسقطون، ستفشلون، ستخسرون كل شيء، لكن إذا كنتم معي وتفعلون حسب مشيئتي وبروحي وببري طالبين ملكوتي، إذا سرتم بحكمتي وبتواضعي ستربحون، لكن يجب أن تفعلوا حسب طرقي ومشيئتي وليس حسب طرقكم ومشيئتكم أنتم، حسب طرقي ومشيئتي وليس طرقكم. يجب أن تسلكوا طرقي. أما عرفت أم لم تسمع؟ إله الدهر، الرب خالق أطراف الأرض، لا يكل ولا يعيا، ليس عن فهمه فحص، يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة، الغلمان يعيون ويتعبون، وأما منتظرو الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يتمشون ولا يعيون.

0: أما منتظروا الرب، الرب في انتظاركم، الرب في سؤلكم، الرب في طلباتكم، الرب في وسطكم الآن. أنتم لا تنتظرون عبثا. هاللويا. لقد أيدتك وأعنتك، إشعياء 41، وعضدتك بيمين بري، فيخافون من المغرب اسم الرب، ومن مشرق الشمس مجده. عندما يأتي العدو كنهر فنفخة الرب تدفعه باسم يسوع. كل آلة صورت ضدك لا تنجح، وكل لسان يقوم عليك في الفضاء تحكمين عليه. هذا هو ميراث عبيد الرب، وبرهم من عندي، يقول الرب. إشعياء 54:17.
1: في مكان ما في تركيا وجد الله امرأة مسلمة ستساعده يوما ما في تغيير العالم.
0: لدينا كل شيء يمكنك تخيله إلا السلام والمحبة والفرح. كنت ألجأ أكثر إلى الإسلام لأعرف الإجابة ولأتعلم أكثر عن إلهي، لأنني ظننت أنه إذا وجدت الله وقتها سيستجيب لصلواتي، سيغير ظروفي. لجأت وقتها إلى دروس القرآن عندما كان عمري 12 عام، ودروس القرآن هذه زرعت الكثير من بذور الشر في قلبي. كفتاة بعمر 12 عام كنت قد خسرت نفسي للجهاد، رغبت في أن أقتل وأموت باسم الله. بعدها التقيت بذلك الرجل الذي كان مسلم متعصب جدا، تزوجنا عندما كنت ما زلت مراهقة، ووقتها بدأت مرحلة جديدة من البؤس في حياتي. كان يضربني كل يوم، يركلني على الأرض، يضربني أمام الناس، وبحسب القرآن هو كان يفعل الشيء الصحيح، هو كان يؤدبني لأصبح امرأة مسلمة أفضل. وضع سكين على رقبتي وكنت ساجدة على الأرض أتوسل له من أجل حياتي. كان ذلك هو الوقت الذي قررت فيه أن أتركه. كنت أحلم بالحرية وقلت في نفسي سوف أذهب إلى أمريكا. وبعدها عندما دخلت في علاقة مع مدمن مخدرات مسيء، وحينها أيضا بدأت مرحلة عذاب جديدة في حياتي. كنت في عمر 28، مطلقة مرتين، أم عزباء، في اكتئاب، وكان ذلك الصوت في رأسي أن الحياة لا تستحق أن تعاش. وذهبت للعمل وبدأت أخطط للانتحار. ذهبت إلى الحمام، بدأت أتحدث مع الرب بصراحة. سألته لماذا تخليت عني يا رب، لماذا تركتني؟ فغسلت وجهي ورجعت إلى مقعدي في المكتب. بعد ذلك ناداني المدير إلى مكتبه وقال لي لم أفعل ذلك في حياتي من قبل، لكن الرب يسوع المسيح تحدث إلي وطلب مني أن أخبرك أنه لم يتركك ولست وحيدة. طلب مني أن أسألك الآن، هل تقبلينه كإله ومخلص شخصي على حياتك؟ فسقطت على الأرض وقلت، وكنت أبكي وقلت نعم أقبلك يا يسوع الرب. وكان هذا كل شيء، نعم واحدة أدخلتني إلى ملكوت الرب، نعم واحدة غيرت حياتي.
2: كم مرة في حياتك قد سمعت عن امرأة من خلفية مسلمة تبدأ كنيسة في أمريكا؟ إيشيك أبلا هي امرأة كانت مسلمة أصبحت مبشرة مسيحية هنا في أمريكا. على مر السنين إيشيك أبلا وصلت إلى العالم الإسلامي بمحبة المسيح عبر البرامج التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي. برامج إيشيك التلفزيونية تبث في أكثر من 200 دولة في 6 قارات، بالإضافة إلى أكثر من 7 مليون متابع على فيسبوك. في عام 2016 بدأت إيشيك كنيسة افتراضية، كنيسة الحلم، فيديو مباشر يبث على فيسبوك، حيث كل الألوان، القبائل والأمم تستطيع أن تتحد بمحبة الرب بجميع أنحاء العالم. الناس من كل الأمم بدأوا يشاهدون البث ويتفاعلون معها ومع فريقها، والآن تتم مشاهدة كنيسة الحلم في مصر والعراق وأفغانستان والمملكة العربية السعودية.

0: الشرقية وباكستان والهند وكينيا وإنجلترا وألمانيا والسويد وأمريكا وكندا وأمريكا اللاتينية وأكثر من ذلك بكثير. شهدت إيشيك مؤخرا أن الله كان يدعوها إلى توسيع كنيسة الحلم ليس فقط لتكون بثا عبر الإنترنت، بل كنيسة حقيقية في فيرجينيا.
1: يمكنك أن تحرر الناس من العبودية، لكن لا يمكنك أن تخرج العبودية من دواخلهم ما لم يرغبوا أن يكونوا أحرارا. أنت إنسان حر بغض النظر من تكون وأين تكون، حتى من ممكن أن تكون عبدا في مكان ما من العالم، لكنك ستبقى حرا.
0: هذا شيء عظيم. قبل كل شيء، من أين أتت هذه الرؤية، هذا الحلم بكنيسة الحلم؟
1: بدأ الناس يراسلوننا من أفغانستان، من السعودية، من العراق، من كل العالم. بدأوا يخبروننا، أنا لست مكتفي من المكان الذي أنا فيه، أنا لا أستطيع أن أذهب إلى الكنيسة لأني في بيئة مسلمة متطرفة جدا. بدأ الناس يقولون هذه هي كنيستي، هذه هي الكنيسة التي نحلم بها. ثم بدأنا بشكل افتراضي، ثم دعاني الرب لأحول تلك الكنيسة الافتراضية إلى كنيسة حقيقية. لقد رأيت الكثير من الرجال الأحرار في السجن، لكنني لم أرى ذلك خارج أسوار السجن. لماذا؟ لأنهم قد سلموا حياتهم ليسوع المسيح وعاشوا أحرارا داخل أسوار السجن. هذا الشيء سوف ينمو، سوف ينتشر عالميا. ما يريد الله لشعبه هو أن يختبروا محبته.
0: أحببت الحرية لأنني شاهدت بث بعض الخدمات، إنها الحرية والفرح. حدثينا عن الطرق التي ترين فيها الله يعمل في الكنيسة.
1: رؤيتنا هي تمكين الناس وتجهيزهم، والليلة يريد الله أن يكشف لك هويتك، لأن هناك أشخاص يجلسون هنا الليلة ولديهم إمكانات لكنهم فقدوا شغفهم. في النهاية نحن نبحث عن الإحياء والإنبعاث من جديد، نصلي من أجل النهضة والصحوة العظيمة.
0: ما هو حلمك لكنيسة الحلم؟
1: حلمي هو أن يشعر كل شخص يأتي بمحبة الله، أن يشعروا أنهم جزء من عائلة الرب. وحلمي لكنيسة الحلم هو إحياء نار التجديد والنهضة في كل الأمم. عندما تكون في وقت تشعر فيه أن لا أحد يفهمك، لا أحد يستطيع مساعدتك، فجأة شيء سيحدث، كنسمة، كلمسة، أو على شكل رياح، يأتي الله إلى حياتك ويغير كل شيء بلمسة واحدة. وتلك ستكون اللحظة التي ستدرك فيها أن حياتك لن تعود كالسابق.

سلاماً أترك لكم سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب.

Eleisoni mes, osiosu betiro bantukrator bana geatrias, eleisoni mes. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. تفضلوا استريحوا. مساء الخير، ازيكم؟ كويسين؟ مبسوطين؟ احنا قدامنا خريطة كبيرة اسمها خريطة مصر، مش كده؟ نسميها سمول ايجيبت ولا بيوتفول ايجيبت؟ نسميها ايه؟ مش سامع؟ مش سمول ايجيبت؟ بيوتفول ايجيبت. اوكي، اولا انا مبسوط ان انا اقابلكم النهارده وان انا اقعد وياكم، وطبعا الاباء المطرنه والاباء الاسقفه والاباء الكهنه جايين مخصوص عشان يبقوا فرحانين بيكم، لان انتوا جايين من معظم الابرشيات اللي موجوده في مصر، وكل ولد وكل بنت فيكم جايين وفرحانين ويا بعض. والاباء المطرنه والاباء الاسقفه والاباء الكهنه جايين مخصوص علشان يفرحوا وياكم ويشوفوكم ويطمنوا عليكم كمان. انتوا هنا من يوم ايه؟ من يوم الخميس؟ يعني كم يوم لغايه دلوقتي؟ ها، ستة، اللي هم ايه بقى؟ خميس وجمعة وسبت وحد واثنين وثلاث واربع، طلعوا كام؟ وفضل ايه؟ الخميس والجمعة. اوعوا تكونوا ناويين تقعدوا عندنا على طول. ناويين؟

مش كده؟ مبسوطين قوي. طيب انا هتكلم وياكم يوم الاربعاء، دايما بيبقى فيه اجتماع بقول فيه تامل روحي للكبار طبعا، بس النهارده مخصوص عشانكم انتم. وبما انكم موجودين النهارده في المناسبه الحلوه دي، انا عايز احكي لكم 5 حكايات. ولا كتير؟ كتير؟ نخليهم 3 5. موافقين على 5؟ طب دي اول حاجه. وتحبوا تسمعوا اسماء الحكايات؟ حكاية الاسم، وحكاية الشكل، وحكاية النهر، وحكاية التاريخ، وحكاية العلم. قولوها وياه كده، حكاية الاسم، وحكاية الشكل، وحكاية حكاية الاسم، وحكاية الشكل، وحكاية النهر، وحكاية العلم. قولوها بقى مرة لوحدكم بصوت عالي. خمس حكايات، وكل حكاية هنقولها هتاخد 3-4 دقايق بالكتير. وبعدين بين كل حكاية وحكاية هيبقى فيه نشيد من زي نشيد بلادي كده، هنسمعه وهنقول وياه واحنا قاعدين. متفقين وصحيين؟ طيب نبتدي أول حكاية. حكاية الإيه؟ اسم مصر. مصر اسمها في الاسم اليوناني زمان كانوا يسموها آجبتوس. قول وياي كمان مرة. وكانوا بيقولوا الاسم ده طويل، فقالوا طيب ناخد الحتة الوسطانية اللي فيه اسمها جبت. جبت، ومن جبت جت كلمة كبت اللي هي قبط أقباط، وجت منها كلمة إيجبت أو إيجبت اللي هي مصر. فده الاسم الأولاني اللي نحب نعرفه، إن مصرنا كلمة قبطي معناها مصري. والكلمة ده هي اللي فضلت موجودة، لكن في العصور الأخيرة بقت كلمة قبطي بيخص بيها المسيحيين المصريين الموجودين على أرض مصر. تمام؟ ومن كلمة إيجبت جه علم مهم جدا في العالم كله بيدرسوه اسمه إيجبتولوجي. اسمه إيه؟ إيجبتولوجي. يعني إيه بالمصري؟ ها؟ علم المصريات، علم المصريات. والعلم ده بيدرس بقى الآثار الكتير اللي احنا شايفينها هنا اللي موجودة في كل حتة، في الأهرم هنا، وفي أبو الهول، وفي هنا وادي النطرون بالأديرة الحلوة، وفي اسكندرية، وفي في الصعيد، وفي هنلف الحاجات ده. هي ده أول اسم. الاسم الثاني بتاع مصر جه من كلمة كيمي. اسم مصر باللغة المصرية القديمة كيمي، وكيمي معناها بالإنجليزي بلاك سويل، يعني الأرض السمراء، الأرض اللي حوالين نهر النيل. شايفينها الخضرة دي؟ الأرض دي اسمها الأرض الخضرة اللي بنزرع فيها. فسموا كيمي، سموا مصر كلها عشان فيها التربة السمراء ده، هي سموها كيمي، أرض كيمي. ومن كيمي جت علم حلو خالص اسمه علم كلكم بتحبوه تهيألي، بس مش عارف خدتوه ولا لسه، اسمه كيمستري. اللي هو ايه بقى؟ خدتوا كيمياء؟ ما خدتوش كيمياء؟ انتوا صغيرين قوي كده. ها هتاخدوها امتى؟ السنه الجايه. طيب هانت خلاص، هناخد السنه الجايه الكيمياء. يعني وانت بتدرس الكيمياء لازم تعرف إن الكيمياء علم مصري، مصر هي اللي اخترعته، واللي جه منه التحنيط بتاع قدماء المصريين، وده علم مهم خالص. ومن الكيمياء، حد يعرف الكيمياء كم فرع في العالم؟ تفتكروا كام؟ ها؟ كم؟ 5 7 10؟ مين يزود؟ 3 6 7؟ كم فرع؟ لا، فوق 10 وفوق 20 وفوق 30 وفوق 40 وفوق 5. الكيمياء 83 فرع في العالم. يعني في الكيمياء الحيوية، وفي الكيمياء العضوية، وفي الكيمياء كيمياء العقاقير، وهي كميات كثيرة خالص. وعايز أقول لكم إن الكيمياء هي كل حاجة. خدوا بالكم الحكاية دي، يعني اللوحة اللي احنا عليها دي كيمياء، والكرسي اللي انت قاعد عليه ده كيمياء.

والارضيه ده هي السجاده اللي على الارض ده كيمياء، واللبس بتاعنا اللي احنا لابسينه كيمياء، والكارت بتاع اسمك امسك كارت كده، امسك كارته وارفعه بينه باسمك، ده كله كيمياء. فالكيمياء كل حاجه. يبقى خدنا اول اسم اللي هو اجيبتوس، قبطي مصري، وخدنا الاسم الثاني كيمياء اللي جه منه الكيمستري. وبعد كده كلمة مصر، حد يعرف كلمة مصر يعني ايه؟ ها؟ مصر يعني ايه؟

تو الحد، برافو عليه. الحد يعني الخط، الحدود، البوردر، الحدود. اعمل زي كده، الحدود كده، ودي هنشوفها في الحكايه الثانيه. طيب فاضل حاجه واحده، اسم مصر واسم المصريين جه كم مره في الكتاب المقدس؟ ها كم مره؟ مرتين؟ 40 مرة؟ 50 مرة؟ 100 مرة؟ 200 مرة؟ 300 مرة؟ 400 مرة؟ 500 مرة؟ 600 مرة؟ كم مرة؟ 700 مرة جه اسم مصر والمصريين في الكتاب المقدس في العهد القديم وفي العهد الجديد. كم مرة؟ 700. وكلمة مصر معناها ايه؟ الحد، خط كده، خط واضح خالص. دي الحكاية الأولانية اسمها حكاية الاسم، اسم مصر اللي هو اسم بلادنا، اللي هي الخريطة الجميلة بتاعتنا اللي موجودة قدامنا دهي. هنبتدي نسمع، الجاهزين؟ تفضل.

برافو برافو برافو برافو. خلصنا الحكايه الاولانيه، حكايه الايه؟ الاسم. الاسم بالسين ولا بالسه؟ بالسين مش كده؟ وبالانجليزي تبقى ايه؟ نيم. برافو، ده انت شطار خالص. الحكايه الثانيه حكايه الايه؟ الشكل. شكل مصر، شكل مصر دوله مربعه الشكل مفيش زيها في العالم كله. بصوا بقى، لما نمشي تبتدي نمشي من هنا كده اهو، من الشمال بتاعها من هنا، ونفضل ماشيين كده كده كده كده كده كده كده كده كده ها كده، يبقى كده 1000 كيلو. 1000 كيلو. ولما نمشي كده بالعرض، يلا امشي ويايا، ها امشي ويايا وانت قاعد على الكرسي يعني توقفش، واحنا ماشيين كده يطلعوا كم كيلو؟ 1000 كيلو. ولما نمشي كده، ها هنمشي كده برضو 1000. يلا امشي وياي، طلعوا كام؟ 1000. انتوا بتعدوا بسرعه قوي، ها. وبعدين هنمشي كده كمان برضو 1000 كيلو. 1000 كيلو. 1000 في 1000 يطلع ايه بقى؟ مليون. ايه؟ مليون كيلو متر مربع. طب هسأل سؤال للشطار قوي، هي أفريقيا كم كيلو متر مربع؟ حد يعرف؟ ما احنا في أفريقيا، ها؟ 30. أفريقيا 30 مليون كيلو متر مربع، فاحنا هنا في مصر 1 مليون كيلو متر مربع. الشكل، شوف بقى الجمال اللي عندنا في مصر، مربعة الشكل كأنها لوحة ربنا رسمها. وبعدين هنا في بحر كبير اسمه البحر الأبيض، وكده في بحر كبير اسمه البحر الأحمر، وفي الوسط في نهر النيل كده ماشي، كأن ربنا رسمها لوحة جميلة خالص. بس عايزكم تعرفوا حاجة، البحر الأبيض بنسميه بحر الأنهار لأن أنهار كتيرة بتصب فيه زي نهر النيل. طب والبحر الأحمر نسميه إيه؟ ها؟ بحر بلا أنهار، ما فيهوش ولا نهر. خدوا بالكم الحكاية دي، يعني البحر الأبيض اللي في الشمال أهو، إحنا في الشمال وإحنا قاعدين كده، يعني

وفضلت ماشي كده على طول توصل لغاية البحر الأبيض. البحر الأبيض كله في أنهار كتيرة بتصب فيه، لكن البحر الأحمر ما فيهوش ولا نهر، لدرجة أحيان يقولوا إيه ده باين البحر ده هو نهر بس نهر وسع شوية، أحيان يقولوا كده. وفي الوسط فيه إيه؟ نهر النيل. الله، يبقى عندنا بحرين وعندنا نهر بفرعين، مش كده؟ طب عندنا حاجة كمان اتنين. اللي هيعرف الايه؟ الخليجين. هما خليج ايه؟ خليجين، خليج السويس وخليج العقبة. طب عندنا حاجتين تانيين، وعندنا ايه؟ الصحراء الشرقية. اهي انا رايح الصحراء الشرقية، اهي دي الشرقية اللي هناك فيها دير أنبا بولا وأنبا أنطونيوس. وفين الصحراء الغربية؟ فيها ايه دي؟ الأديرة بتاعت وادي النطرون اللي احنا فيها دلوقتي، مش كده؟ برضو في حاجتين تانيين، يا رب يعرفوها. طب انا همشي كده وشطارتكم تعرفوها انتم. اهو انا ماشي اهوت، ماشي اهوت، وماشي اهوت، وبعدين جيت هنا. ها ها ها، الحاجتين هما هنا افريقيا وهنا اسيا، مش كده؟ هنا افريقيا، مش كده؟ هعدي قناة السويس اهو، انا هعدي اهو كده، بقيت فين؟ يعني عندنا قارتين، احنا بلادنا موجودة في قارتين، قارة افريقيا وقارة اسيا. حلو، تعالوا نرجع بقى لكل اللي قلناه ده. عندنا كم بحر؟ وبحر الكبير بنسميه بحر عنده ايه؟ والتاني البحر الاحمر ايه؟ مين بالبحر الاحمر هنا؟ فين؟ اهو بحر احمر، بحر احمر، بحر احمر، حلوين خالص. وبعدين عندنا في الوسط في ايه؟ نهر النيل. وبعدين عندنا النهر بفرعين اسمهم ايه؟ وعندنا خليجين اللي هما، وعندنا صحراوتين، وعندنا حتتين في قارتين. ما هي سينا كلها، سينا كلها في اسيا، مش كده؟ هسأل سؤال بقى للشطار قوي قوي قوي، احنا عندنا كم بحيره في مصر؟ بحيره، بحيره، كم بحيره، كم بحيره؟ ها مين يزود؟ عندنا، اقول ولا ما اقولش؟ عندنا 11 بحيره، 11 بحيره. ايه رايكم؟ ايه الحاجات الكتيره الحلوه دي؟ هي دي حكايه الشكل، شكل مصر ما فيش زيه في العالم كله خالص، وكانها لوحه ربنا عملها بالجمال ده، وفيها الغنى ده كله بكل الحاجات الحلوه اللي موجوده فيها. حلوه الحكايه دي؟ خلصنا كم حكايه؟ الاولانيه اسمها ايه؟ والحكايه الثانيه انا هعمل امتحان في الاخر، استعدوا. ها نسمع بقى نمره 2، يلا.

فيها حاجة حلوة، فيها حاجة واحدة حلوة، حاجات كتيرة. قد إيه يعني؟ إحنا خلصنا كم حكاية؟ الحكاية الثالثة اسمها إيه؟ حكاية النهر بقى. لما أروح عند النهر كده، عند مين من أسوان هنا؟ أسوان فين؟ ها؟ وسيدنا أسقف أسوان موجود؟ ارفع إيدك عشان نعرفك. أيوة، أنبا بشوي أسوان، عارفينه؟ عارفينه طبعا. ولادك حلوين قوي يا سيدنا هنا، وبيسألوا أسئلة كتيرة وجمال خالص. احنا في أبو سنبل هوت، احنا الحكاية التالتة اسمها حكاية الايه؟ النهر. حد يعرف نهر النيل طوله كم كيلو؟ ها؟ ها؟ قول. 6500 يا راجل، 600 يا راجل. ها؟ نهر النيل، ها؟ 3000، ها؟ ها؟ نهر النيل، نهر النيل حوالي 4000 كيلو. بس ده ماشي قبل ما يجي لنا هنا، خد بالك. هنا واحنا واقفين كده، هو مشى قبلنا بتسع دول. دولة ودولة ودولة ودولة، ونمرة 7 ونمرة 8 ونمرة 9 السودان، وجه عندنا نمرة 10. وهيبتدي يمشي هوت هنا. دي عندنا طبعا بحيرة ناصر، والنهر ماشي كده، خد بالك، ماشي من الجنوب للشمال، ماشي من الجنوب للشمال، ماشي هوت وبيلف على بلاد الصعيد كلها كده وماشي، وبعدين وصل لغاية القاهرة وراح مقسوم فرعين، فرع اسمه وفرع اسمه رشيد. فضل ماشي، والمساحة اللي بين دمياط ورشيد اسمها ايه؟ الدلتا. برافو. فضلنا وصلنا لغاية فوق هنا، وابتدى يصب المية في البحر الأبيض المتوسط. خدوا بالكم، نهر النيل بناخد منه أربع حاجات. عد وياي كده على صوابعك. أول حاجة بناخدها المية، بناخد مية الشرب، وبناخد مية الطبخ، وبناخد مية الصناعة، صناعات، ومية الزراعة. نعم، والكهرباء طبعا، المية لما بتمشي في السد بتجيب لنا كهرباء. حلو خالص. نمرة اتنين، بناخد من مية النيل، بناخد منه الطبيعة الهادئة. نهر النيل بصوا عليه كده، بناخد منه الطبيعة. نهر النيل بتاعنا نهر هادئ، فبيخلي الشخصية المصرية، احنا كلنا بنشرب من مية نهر النيل، بيخلي الشخصية المصرية شخصية هادئة حلوة. كويس، سميها كوايت، شخصية هادئة، مش بتاعت خناقات، مش بتاعت خلافات أبدا. والشخصية الهادئة دي من الصفات الحلوة بتاعتها الصبر وطولة البال. كانوا زمان لما يجوا يزرعوا يحطوا البذرة في الأرض ويستنوا النهر لما يجيب المية. لما تيجي المية في الفيضان يبتدي تروي الأرض، يقعد يستنى لغاية ما الشمس تيجي والهواء يجي والنبات يطلع ويزرع. عشان كده سموا نهر النيل أور فازر، أبونا. وسموا الأرض اللي جنب نهر النيل سموها أور مازر. ما احنا بناكل من الأرض، مش كده؟ كل شايفين الأرض الخضرة دي؟ الخضرة دي كلها أنا مش عايز أدوس عليها عشان ده فيها زرع، مش كده؟ أهو الزرع ده كله هو ده اللي احنا بناكل منه. خدنا كم حاجة من النهر دلوقتي؟ واحد ايه؟ مية الشرب، ونمرة اتنين طبيعة الهادئة. نمرة تلاتة بقى حاجة حلوة قوي، ان النهر ماشي كده ماشي كده ماشي كده.

0: يجي عند القاهرة يروح مقسوم اتنين يعمل زي كده. شكل اللي بيصلي واحد بيصلي. فخدنا من نهر النيل روح الصلاة. علشان كده كانوا زمان يبنوا الكنائس والمعابد حتى أيام الفراعنة يبنوها جنب النهر. فخدنا من النهر روح العبادة، روح الصلاة. وتعرفوا أن قدماء المصريين كانوا بيعبدوا نهر النيل، كان نهر النيل عندهم. وكلكم خدتوا الضربات العشرة فاكرينها بتاعت موسى، فاكرينها منها ضربة أن النهر يتحول إلى دم، حد هيشرب الدم؟ أي ده حاجة وحشة خالص. فقعد 3 أيام وزعلوا خالص خالص لغاية ما ربنا رجعه له. فالنهر هنا بناخد منه روح العبادة، روح العبادة، وكأن النهر بيصلي. ومعظم كنايسنا موجودة هنا، حتى المعابد الفرعونية القديمة، وكمان المساجد، معظم المساجد تلاقيها قريبة من نهر النيل. خدنا كم حاجة لغاية دلوقتي؟ نمرة 4 بقى. احنا المصريين لما بنحب نسكن، نسكن حوالين نهر النيل، كويس، ونسكن جنب بعض، مش كده؟ بنحب الايه؟ بنحب الايه؟ ها؟ الزحمة، الزحمة، مش كده؟ من ايام الفراعنة وايام العصور المسيحية والقبطية وايام العصور الإسلامية، كل ده ساكنين جنب بعض. فده عمل حاجة اسمها ايه يا اولاد؟ سموها الناشونال يونيتي، الوحدة الوطنية. اسمها ايه؟ مش سامع. اللي هي معناها ايه؟
1: الوحدة.
0: عمل وحدة وطنية. ما اقدرش اميز هو ده مسيحي، هو ده مسلم، هو ده يهودي، حاجة واحدة بس اللي تميز. الرجل المسيحي يخش الكنيسة، والرجل المسلم يخش المسجد. لكن احنا نفس المدارس، نفس الجامعات، نفس الشوارع، مش كده برضو؟ نفس المستشفيات. تلاقي العمارة كبيرة كده، في شقة مسيحية وشقة مسلمة وشقة مسيحية وشقة مسلمة. فدي بنسميها الناشونال يونيتي. طب سؤال بقى للشطار اللي واخدين بالهم، مين اللي عمل الناشونال يونيتي، الوحدة الوطنية؟ ها؟ نهر النيل. ومين عمل نهر النيل؟ مش سامع. ربنا. تبقى اللي عمل الوحدة الوطنية مين؟ عندنا وحدة وطنية قوية، قوية. خدنا 4 حاجات. نمرة 1، مش سامع، مية الشرب. نمرة 2، الإيه؟ طبيعة الهادئة. ونمرة 3، روح العبادة وروح الصلاة. ونمرة 4، الإيه؟ الوحدة الوطنية القوية اللي بتمسكنا كلنا ويا بعض. صار النهر بعد كده حياتنا كلها. وبعدين هم من حوالي مثلا 60 سنة قالوا المية بتمشي، وفي مية كتير بتمشي في البحر، بتمشي كده من غير فايدة. فجم هنا عند أسوان وعملوا إيه؟ ها؟ السد العالي. السد العالي بالإنجليزي يعني إيه؟ هاي دام. برافو عليكم شطار. عمل السد العالي ده، فبقى ينظم المية وفي نفس الوقت يدينا كهرباء، زي ما أخوكم قال دلوقتي بيدينا كهرباء، والكهرباء دي بتغطي احتياجات البلد كلها. النهر. وطبعا من النهر ده طلعت فروع كتيرة، وبقى حكاية نهر النيل. فاضل حاجة واحدة أقولها لكم، برة بيسموا كتير الصبيان، يسموهم نيل. وأشهر واحد نزل على القمر اسمه إيه؟ نيل أرمسترونج. اسمه إيه؟ وعلى فكرة يوم 20 يوليو اللي فات، يعني أول امبارح 20 يوليو، كان اسمه عيد القمر. ليه؟ عشان ده أول يوم نزل فيه واحد على سطح القمر سنة 1969، كان اسمه نيل أرمسترونج. في كل الدول يسموا كلمة نيل، كل الدول، ما عدا احنا عندنا في مصر ما بنسميش نيل، عشان احنا عندنا النيل بتاعنا. لكن بيسموا اسم تاني، يقولوا ابن النيل وبنت النيل. يعني واحد لما يتشطر قوي نسميه ده ابن النيل. مثلا الدكتور مجدي يعقوب نسميه ابن النيل، الدكتور احمد زويل

نسميه ابن النيل عشان عمل حاجات شرب من مية النيل فبقى ينتمي لنهر النيل. خلاص دي الحكاية رقم كام؟ حكاية ايه؟ انتوا نمتوا ولا ايه؟ حكاية ايه؟ دي الحكاية رقم كام؟ ثلاثة. نمرة واحد كانت ايه؟ ونمرة اتنين؟ ونمرة ثلاثة؟ يلا نسمع بقى الحكاية دي.

Bravo, bravo, bravo, bravo. الحكاية رقم أربعة، ودي حكاية صعبة قوي وطويلة قوي قوي قوي قوي قوي. دي حكاية التاريخ، تاريخ مصر، تاريخ طويل قوي، وكمان تاريخ مصر تاريخ غني مليان حاجات كتيرة. عمر بلادنا، عمر بلاد مصر حوالي 7000 سنة. يعني 7 قدامها كم صفر؟ 3. 7000 سنة. ده في بلاد عمرها 200 سنة، مش كده؟ زي عمر عيالنا كده، مش كده برضو؟ وفي بلاد عمرها 50 سنة، وفي بلاد عمرها 160 سنة، زي عيالنا، مش كده؟ لكن مصر لها تاريخ طويل خالص، وكمان مصر غنية بالحضارة، الحضارة اللي فيها. والحضارة ده هي عندنا 7 طبقات من الحضارة، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. تعال نقولهم ويا بعض واحفظوهم وياي. أول حضارة الحضارة الفرعونية، اعمل زي كده، حضارة فرعونية. وعندنا هنا في حاجات حلوة، في الأقصر جميلة، وفي أبو سنبل جميل خالص، حضارة فرعونية، وفي الأهرامات وحاجات جميلة جدا. ها، نمرة 2، حضارة قبطية، اللي هي عندنا أديرة وعندنا كنايس وعندنا أماكن حلوة نزورها وعندنا أماكن جميلة موجودة في كل حتة، الحضارة القبطية. نمرة 3، حضارة أفريقية. ها، بقينا نمرة كام؟ 1 إيه؟ 2 و3 أفريقية، عشان إحنا في أفريقيا. ويقولوا علينا إحنا، أنتوا عارفين خريطة أفريقيا؟ فاكرينها؟ يقولوا علينا دولة على الناصية، إحنا دولة على الناصية.

عارفين البيت اللي على الناصية؟ البيت اللي على الناصية والمحل اللي على الناصية؟ يعني ايه على الناصية؟ يعني اول واحد. احنا بقى دولة على الناصية، فدي حاجة عظيمة قوي في حضارة افريقية. طيب وبعد كده وصلنا النمرة كام؟ ثلاثة. بعد كده حضارة اسلامية، دخل الإسلام مصر وبقى في حضارة إسلامية كبيرة خالص في مساجد وجوامع كتيرة في أماكن كتيرة في مصر. طيب بقينا كام دلوقتي؟ نمرة خمسة، حضارة عربية، بنتكلم لغة عربية مش كده؟ وأحكي لكم حكاية في الحتة دي. مرة جت مذيعة تتكلم ويا الدكتور طه حسين، فاكرينه؟ تسمعوا عن طه حسين؟ طه حسين ده كان عقامة كبيرة قوي وكان وزير للتعليم وكان حاجة حلوة قوي قوي قوي قوي قوي. أنا شخصيا بحب أقرأ كتبه دايما. فراحت قايلاله كده المذيعة، قالت له إيه؟ قالت له السيد الأستاذ الدكتور طه حسين. ده لسه هتبتدي تسأل. فراح موقفها وقال لها إيه؟ هل تعلمي أنك تكلمت ثلاث لغات في هذا التقديم القصير؟ اللي هو قالت إيه؟ السيد الأستاذ الدكتور طه حسين. قالت له إيه الثلاث لغات دول؟ قال لها كلمة السيد عربية، وكلمة الأستاذ فارسية، وكلمة الدكتور لاتينية. فأنت قلت ثلاث لغات في السطر القصير ده اللي بيقول ايه؟ السيد الأستاذ الدكتور طه حسين. حضارة عربية بنتكلم باللغة العربية، واللغة العربية كانت واحدة من لغات حلول الروح القدس. كم طبقة لغاية دلوقتي؟ نسيته. خمسة ستة، حضارة البحر الأبيض المتوسط اللي بيسموها الميديترينيان سي. ست. والحضارة رقم سبعة حضارة جريكو رومان، الرومانية اليونانية. رحتوا المتحف اليوناني الروماني في اسكندرية؟ رحتوا ولا ما رحتوش؟ اللي راحوا يرفع ايده كده. ها؟ ما رحتوش المتحف الروماني اليوناني؟ انت سيلين ما رحتيش؟ يا نهار ابيض. ها؟ وفي اسكندرية؟ اللي هي حضارة اليونانية الرومانية. الرومانية كانت في الإمبراطورية الرومانية، وفي الحضارة اليونانية اللي هي كانت في أثينا. كم طبقة من الحضارة؟ يلا أنا هعمل كده وأنتوا تقولوا. لا العملية اتلخبطت خالص. واحد ويا بعض كلنا. واحد اتنين ثلاثة ثلاثة إيه؟ أربعة خمسة ستة البحر المتوسط، سبعة اليونانية الرومانية. تاريخ طويل، عشان كده عندنا آثار كتيرة خالص. يقولوا إن مصر فيها تلت آثار العالم. ياه، تلت آثار العالم. وآخر حدث مهم حصل في مصر السنة اللي فاتت يوم 1 نوفمبر، حد يفتكر؟ ها؟ ها؟ ها؟ افتتاح الإيه؟ المتحف المصري الكبير، مش كده؟ متحف عظيم وكبير وفيه كل الحضارة، هو أكبر متحف في العالم، وعايزين يعتبروه أحد عجائب الدنيا الجديدة. يعني اليونسكو، هيئة اليونسكو عايزة تعمل عدد من العجائب الدنيا سبعة، فاختاروا المتحف يبقى واحد منهم. حاجة تاريخي يشرف. عشان كده الشعار بتاع مصر دايما هو الأهرامات، الهرم. والهرم ده سر لغاية النهاردة. بس عايزكم تعرفوا حاجة مهمة قوي. قدماء المصريين سابونا إيه؟ ما أنا عارف إنها آثار، وسابونا تاريخ وحضارة، أنا عارف كل ده. سابونا حاجتين مهمين، علم وثقافة. ها؟ سابونا حاجات مهمة، حاجتين. سابونا أهرامات، وسابونا معابد. معابد زي معبد الكرنك في الأقصر، مش كده؟ طا
طيب

كلمة هرم يعني إيه؟ ما ها مين بيقول؟ ها هرم يعني إيه؟ ما أنا عارف إنها بيراميدز، هو أنا بقولها بلغة؟ أنا عايز كلمة، الكلمة معناها إيه؟ مقبرة، معناها إيه؟ مقبرة، الهرم يعني مقبرة، وسابوا لنا معابد، الحاجتين اللي سابوهم دول حاجتين مهمين قوي. حاجة بتميز المعابد دي بتاعت الصلوات إن شاء الله بتاعت الفراعنة، والمقبرة بتاعت الخلود اللي هو الحياة اللي بعد الموت. فكان قدماء المصريين سابونا تاريخ كبير وحضارة كبيرة، والعالم كله بيجي ويدرس مصر. ما احنا قلنا علم المصريات اسمه ايه؟ ايجيبتولوجي، وطلع منه فرع كده اسمه ايه؟ لا لا ها فرع من ايجيبتولوجي كوبتولوجي، القبطيات، فرع اسمه ايه؟ لا لا لا انتوا نمتوا بقى، انا اروح انام احسن. ها اسمه ايه؟ كوبتولوجي يعني ايه؟ القبطيات، وطالع من العلم الاساسي اسمه ايه؟ ايجيبتولوجي اللي هو علم المصريات، التاريخ، التاريخ بتاعنا. طب حد يعرف كلمه تاريخ يعني ايه؟ مش سامع. هيستوري يعني ايه هيستوري؟ يا سلام، هيستوري يعني تاريخ. طب هي جت الكلمه دي منين؟ جت من الحكايه دي يا اولاد، هيز ستوري، قصته، قصه الانسان، فدمجوا الكلمتين في بعض فبقت ايه؟ هيستوري. يبقى هما كلمتين اسمهم ايه؟ قصته، قصه الانسان، فحطوهم على بعض وبقت اسمها هيستوري اللي هو تاريخ. دي الحكاية رقم كام؟ أربعة. أربعة. خلصنا كم حكاية؟ نمرة واحد، ونمرة اثنين، ونمرة ثلاثة، ونمرة أربعة. الله. طيب نسمع بقى، مش عارف هيقولوا لنا إيه دلوقتي.

احنا قلنا كم حكاية؟ 4 حكايات. اخر حتة في الحكاية الاخيرة اللي حكاية التاريخ اللي قلتها في الترديمة دلوقتي، اللي هي رحلة العائلة المقدسة لمصر. رحلة العائلة المقدسة جت كده مع حاجة في التاريخ، ده اهم حدث في التاريخ بتاعنا. جه كده من فلسطين، اهي فلسطين هنا كده، فضلوا ماشيين كده، وبعدين جم عند العريش الفرمة، وبعدين دخلوا كده ونزلوا عند الشرقية. مين في الشرقية هنا؟ الزقازيق، تل بسطة، مش كده؟ وراحوا أماكن هنا في المطرية، وبعدين رجعوا عند سخة فوق. مين من كفر الشيخ؟ كفر الشيخ. وبعدين نزلوا على وادي النطرون ناحية الأديرة، مش كده؟ مين من البحيرة هنا؟ بحيرة، كويس. وبعدين نزلوا كملوا كده وراحوا لغاية المعادي، المعادي. وبعدين نزلوا مشوا في نهر النيل بقى، ركبوا مركب وزاروا بلاد كتيرة، يمشوا شوية وينزلوا في المية شوية، فضلوا ماشيين لغاية ما وصلوا فين؟ ها؟ لغاية دير المحرق ودير العذراء في درونكا. وصلوا هناك وقعدوا في دير المحرق قد إيه؟ في الدير كم؟ ما بتوع أسيوط بقى هم اللي يقولون، مش كده؟ قد إيه؟ أنا عارف إنهم 6 شهور وثلاث أيام كمان؟ 5 أيام؟ خلاص زي ما أنتوا تقولوا، ما أنا مش عارف، أنتوا بقى بتوع هناك وعارفين. وقعدوا هناك وبقى في مذبح هناك مدشن بإيد المسيح نفسه. وبعدين ابتدوا يرجعوا، فمصر بلادنا اتبركت بالعائلة المقدسة دي. آخر قصة التاريخ. فضل قصة إيه بقى؟ آخر قصة. احنا قلنا اول واحدة ايه؟ مش سامع، انتوا نايمين خالص. 1. ونمرة 2. ونمرة 3. ونمرة 4. نمرة 5 بقى العالم. شايفين العالم عمال يهفهف ازاي؟ بس الهواء جامد خالص. بصوا بقى، حلاوة العالم بتاعنا في مصر انه بيضمنا كلنا، لكل المصريين. بصوا كده، انا هروح عند المكان وانتوا تبصوا على العالم. العالم اول لون فيه ايه؟ فوق الأحمر، كل اللي ساكنين هنا، اللي ساكنين عند البحر الأحمر، من أول حلايب وشلاتين، ونفضل طالعين كده، ومرسى علم، ها، قولولي بتوع البحر الأحمر، والسفاجة، والقصير، والغردقة، ها، والسويس، مش كده برضو، وجنوب سيناء، ودهب، أيوة، وطابة، وشمال سيناء، مش كل ده، كل ده اللي هو اللون الايه؟ اللي ساكنين عند البحر الاحمر. طب اللون اللي بعديه ايه؟ اهو كل اللي ساكنين بقى هنا عند البحر الابيض، العريش وبورسعيد ودمياط، الهواء جامد، ودمياط وكفر الشيخ، قولوا وياي البلاد، ورشيد، رشيد اهي، واسكندريه. واسكندرية بعد اسكندرية ايه؟ العالمين. انتوا ايه؟ عايزين توصلوا بسرعة كده؟ العالمين، مش كده؟ العالمين دي بقت بلد كبيرة قوي. والعالمين وبعد كده ايه؟ في بلد قبل ما تروح بيعملوا فيها مشروع كبير قوي اسمها ايه؟ راس الحكمة. وبعد كده وصلنا مطروح، وبعد ما تروح السلوم. هنروح ليبيا، روح ليبيا، احنا لسه هنا في مصر يا عم. السلوم، كل دول اللون الايه؟ اللي هم ساكنين عند. طيب اللون الثالث ايه؟ الاسود بقى، اللي ساكنين هنا. الحته دي اسمها ايه؟ الدلتا، الدلتا حوالين الفرعين، دمياط وكفر دمياط وايه ورشيد. وبعدين اللي ساكنين بقى حوالين نهر النيل على الارض السمراء، قلنا الارض السمراء اللي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ كيمي. كل الارض السمراء دي اللون الاسمر ده، كل الناس اللي ساكنه هنا. مين من الصعيد؟

ارفعوا بقى ايديكم الصعيد او انتوا اللي ساكنين هنا. ايوه، وفي مين اللي ساكن في اسوان؟ خلصنا كم لون؟ ها، الاحمر والابيض والاسود. فاضل ايه؟ فاضل ايه؟ الاصفر بقى. الاصفر معمول مش لون، معمول في شكل نسر، وده رمز للقوات المسلحه، الجيش. والجيش لانه معظم تكوينه موجود في الصحراء عشان يحمي الحدود دي كلها كده، فعشان كده هو معمول باللون الاصفر، هو رمز للقوات المسلحه. حلو. فبقى كل المصريين موجودين في العالم الجميل ده، كل المصريين. يعني انا هاجي اسال دلوقتي سؤال، في وياكم واحد جاي من هنا، يبقى في انهي لون؟ طب في واحد جاي من طنطا، طنطا اسود. طب في واحد جاي من اسكندريه، طب في واحد جاي من الغردقه، طب في واحد قريبه ضابط في الجيش، كل واحد عارف اللون بتاعه؟ ها، لونك ايه؟ اللون الاحمر، ارفعوا ايديه. اللون الاحمر. ها، طيب واللون الابيض؟ ارفع ايدك. اللون الابيض. طب اللون الاسود؟ ده البلد كلها. ها، طب اللون الاصفر؟ اللي له بقى قريب في الجيش يرفع ايده نيابه عنه. اللي له قريب. حلو خالص خالص خالص خالص، برافو. دي اسمها حكاية العلم المصري اللي هو بيضم كل المصريين وبيعبر عليهم وبيبين كل واحد. يعني أنا بص العلم كده وأنا أقول أنا مكاني فين. أنا من البحر، من اسكندرية، يبقى أنا هنا نقطة في الأبيض. أنا من الغردقة، نقطة في الأحمر. طب أنا من سوهاج، نقطة في الأسود، وهكذا. دي الحكاية رقم كام؟ خدنا كم حكاية؟ واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. نسمع بقى آخر حاجة.

0: تفضلوا نصلي.
1: امين هللويا دوكسا باتريك يوكي اغيوم نيفماتيك انكا اي كريستوس ايوناستون ايونون امين تنوشيبو Oven choice is us be Christus is mon mu em fiaru mare bek nine te kirini o en sotem bek la o sotem mon o nine na ke chit kharis

0: لكم باسمه.
1: ليترأف الله علينا وباركنا ويسرق علينا وارحمنا يا رب. خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة صليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين. ولاية الإله قديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس وأربعة عينات غير متجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطهمات السماوية وكل الذين أرض رب أعمالهم الصالحة منذ آدم الآخر الدهور. بركة قديسي هذا اليوم، بركة ملاك هذه الليلة، وبركة آباء البرية المقدسة، وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا، بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا. أمين بخريستوس بالنوتي.
0: أمين.
1: أيها المسيح إلهنا ملك السلام، أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا.

0: بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.
1: محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون.

كن شريك في عمل الرب من خلال دعمك المادي لقناة الكرب. وانت بتتفرج علينا في أي وقت هيطلع قدامك العلامة دي، كل اللي عليك تعمله طلع موبايلك، افتح الكاميرا، وجهها ناحية الشاشة. هيظهر على تليفونك طرق مختلفة للتبرع، اختار الطريقة اللي تناسبك وتبرع وانت في مكانك. الكرمة بيك وليك.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

الله أكبر.

مساء البركة والسعادة والخير والجمال وكل ما هو جميل في الدنيا على حضراتكم. ليلة جميلة مشرقة بالسعادة في ليالاتنا الأسبوعية من ليالي ساعة ونص مشهورة كل 4 الساعة 9 مساء. مضيفكم دكتور مجدي اسحاق كعادتنا، بنبتدي النهاردة موضوعنا لمدة نص ساعة تقريبا، وبعد كده بنفتح التليفونات لاستقبال أسئلتكم. بفكركم قبل ما نبتدي لو تكرمتوا علينا بلاش تخشوا على التليفونات كالعادة، أنا بطلب منكم عشان التليفونات ما تقعش منكم، وبستأذنكم إن بعد نص ساعة من دلوقتي نديكم فرصة نفتح التليفونات وتخشوا بالراحة، عشان الخطوط لما بتخش فوق بعضها الخطوط بتقع. بعد إذنكم نستنى النص ساعة دي لو سمحتوا. حلقة النهاردة مميزة، عنوانها أدوية تسبب الاكتئاب. حلقة مميزة، أو بنسميها drug induced

بريشر. تقول لي يعني ايه بقى عنوان الحلقه دي؟ هل في ادويه بتسبب اكتئاب؟ ايوه، بتسبب الاكتئاب كعرض جانبي للادويه، يعني دواء احنا بنستخدمه في حياتنا اليوميه، دواء عادي جدا جدا جدا من الادويه الكتيره قوي قوي قوي اللي بنستخدمها من الاف الادويه. هذا الدواء من ضمن عيوبه انه بيغير كيمياء المخ، فممكن يجيب لك اكتئاب. تقول لي طب ايه هدف الحلقه بتاعتنا النهارده؟ هدف الحلقة بتاعتنا حاجتين. الحاجة الأولى إنك أنت لما تروح تزور طبيبك النفسي لازم تقول له كل الأدوية اللي أنت بتاخدها، يعني بتاخد أدوية ضغط، أدوية سكر، أدوية كوليسترول، أدوية حساسية، أدوية قلب، أي دواء، عشان الطبيب بتاعك وهو بيعالجك يقول لك خلي بالك إن الدواء ده ممكن يكون هو سبب في اكتئابك، وتبقى أنت ما بتعانيش من اكتئاب ولا حاجة، ولا عندك مشاكل اكتئابيه ولا حاجه، بس هو المشكله ان الدواء ده مش مناسب ليك لانك انت حساس للنوع ده من الادويه. والهدف التاني انك انت لو بتاخد هذا النوع من الدواء وعندك اكتئاب تقول للدكتور فيظبط لك جرعته او يغير لك مادته الكيماويه فياخد لك نوع تاني ممكن ما يكونش بيسبب اكتئاب. فالحلقة بتاعت النهاردة مهمة، وعاوزة لو سمحت تجيب معك ورقة وقلم عشان تكتب أنواع الأدوية اللي احنا بننبه عليها كأثر جانبي للأدوية المسببة للاكتئاب. طيب عندنا لستة طويلة عريضة من الأدوية. أنا الحقيقة لما حضرت الحلقة بتاعت النهاردة لقيت إن الأدوية كتيرة جدا، فقلت فرصة إن احنا نقسمها كاتيجوريز أنواع عشان ما نلخبطكوش، فنقول أدوية شائعة تسبب الاكتئاب، وقلت أقسمها لكم أدوية بالترتيب كده، أدوية من النوع الفلاني والنوع العلاني والنوع الترتاني. هتفهموني حالا لما ابتدي أشرح الحلقة بتاعت النهاردة. أولا المجموعة الأولى أدوية نفسية وأدوية مخ وأعصاب، يعني المجموعة الأولى أدوية المخ والأعصاب والأدوية النفسية التي تسبب الاكتئاب. ناخد بقى المجموعة دي بالترتيب كالآتي. أولا أول مجموعة عاوز أتكلم عليها، ودي غريبة جدا جدا ومريبة وعجيبة، الأدوية التي تعالج الاكتئاب قد تؤدي لاكتئاب. تاني عشان الجملة دي مهمة جدا، هناك مضادات اكتئاب تسبب الاكتئاب زي السيرترالين والسيتالوبرام اللي هو زي اللوسترال والسيبراليكس وغيره، الأدوية دي كلها أو كل أدوية الاكتئاب الحقيقة اللي بنكتبها تسبب اكتئاب. وموضوع غريب جدا جدا جدا، أدوية الاكتئاب فأول ما بتستخدمها تزود أعراض الاكتئاب. هذا أمر محبط طبعا، يعني غريب جدا، لكن الحقيقة هو أمر مؤقت بالنسبة لغالبية الناس. يعني نطمن يعني ان الفترة الاولى الايام الاولى ربما اسبوع او 10 ايام اعراض الاكتئاب قد تزيد شوية، وبعد كده تبتدي الحدة تقل لغاية لما الاكتئاب يختفي، وبعدين تبتدي تقلب بقى على الناحية التانية اللي هو اعراض السعادة. طب واحد يقول لي ايه اللي بيحصل، يعني ايه الادوية دي بتعمل كده ليه في الاول؟ لانها الحقيقة بتلخبط شوية النوم وبتلخبط الشهية، والواحد بيبقى مش عارف اللخبطة دي بسبب ايه. هي بسبب الادوية، لانها بتنقلك من حالة لحالة، من حالة اكتئابية لحالة سليمة، ففي المرحلة الانتقالية المرحلة دي انت بتحس بتغيرات مش متعود عليها فبتلخبطها مع الاكتئاب. بالاضافة ان في جملة مهمة جدا بنقولها لمرضى الاكتئاب اسمها سويسايدال ويندو، بيسموه شباك الانتحار. خلي بالكم بقى من الحتة دي، الله يبارك لكم، تركيز دقيقة واحدة. الافكار الانتحارية تزداد على مريض الاكتئاب في المرحلة الاولى من اخدان ادوية الاكتئاب. يا ساتر يا رب يا ساتر، يعني باخد دواء اكتئاب يجيب لي افكار انتحارية؟ اي نعم. ايه اللي بيحصل؟ ليه بيسموه سويسايدال ويندو؟ لانك انت لما بتديني دواء اكتئاب في الاول بتقلل اعراض الاكتئاب، فرغبتي في اذى نفسي بتتحسن. مش عارف فاهميني ولا مش فاهميني؟ يعني انا ببقى عطلان عندي افكار انتحاريه بس مكسل انتحر، انجاز التعبير يعني، لاني مكتئب، فمكتئب ان انا انتحر يعني. لما بتحسن لي اعراض الاكتئاب
شهيتي للانتحار

الاسعار بتتحسن، تخيلوا. فيجي العيان يقول لي يا دكتور انا عاوز انتحر، اقول له اربط. هنا بقى محتاج الدكتور يبقى ذكي جدا انه يديله ادويه مساعده ومهدئه مع ادويه الاكتئاب. عشان كده الدكتور الشاطر يكتب ادويه الاكتئاب وبعض الادويه المهدئه اللي تقلل اعراض الانتحاريه لادويه الاكتئاب. الكلام ده على فكره مش في كل الناس، لكن لو انت بتاخد دواء اكتئاب وجات لك السويسايدال ويندو او شباك الانتحار او الرغبه العارمه في الانتحار، جري جري جري على الدكتور بتاعك، لان مرات الدكتور يوقف لك الدواء ومرات يزود لك دواء مهدئ ومرات يديك دواء منوم لغايه لما تعدي المرحله الاولى الكام يوم الاولاني اللي هو غالبا الاسبوع 10 ايام الاولاني يعني. فتبتدي نفسيتك تتحسن وتبتدي تقدر ايه تتخطى الاعراض الجانبيه اللي انا بقولها دي يعني. عشان كده اي دواء اكتئاب، فهتقرا البامفلت بتاعه يقول لك ايه تزداد الافكار الانتحاريه في الاسبوع الاول، فيجي لك العيان ماسك البامفلت يقول لك يا دكتور انت كاتب لي دواء بيجيب انتحار، انا مش كاتب لك دواء بيجيب انتحار. هو الفكره انك انت لما اعصابك هديت بقيت قادر تنتحر. عشان كده في ناس لما بتاخد الأدوية دي بتتلخبط جدا في أول المرحلة العلاجية الأولى يعني. فالمهم إن يبقى أنت بينك وبين الدكتور بتاعك تواصل، عشان يا إما يغير لك الدواء بنوع تاني، يا إما يحط لك عليه مهدئ يخليك تنام المرحلة الأولى فما تجيلكش الأفكار المقرفة المتعبة بتاعت الانتحار. يبقى دي أول مجموعة دوائية، أول مجموعة دوائية في المخ والأعصاب والأمراض النفسية. المجموعة التانية المنومات، اللي هي البنزودازيبين زي الالبرازولام، الزناكس والاكالميبام والزولام والالبرازولام والريستولام والناس دي كلها، المجموعه الدوائيه دي كلها ممكن تؤدي الى الرغبه في الايه في اذى النفس والافكار الانتحاريه والاكتئاب، بالذات لو انت بتاخدها لفترات طويله بيجي لك اكتئاب، لانك تبقى نيمان نيمان نيمان، فتبقى متضايق من نفسك انك انت نايم. فحالة النوم دي وبتبقى زي نوع صدت نفس عن الدنيا، انا نايم طول النهار ليه، يلا نوم بنوم اذي نفسي. او لو كنت بتاخد مع الادوية دي كحوليات، عشان كده الناس اللي بتاخد اي دواء من هذا النوع منومات وعندها افكار انتحارية لابد وحتما واذ انه وكما انه لابد تماما تغير، آن الأوان هتغير النوع ده من الأدوية المنومات. تمام. ثلاثة، مجموعة دوائية ثالثة بتؤدي للاكتئاب والأفكار الاكتئابية، مسكنات الألم الشديدة زي الأوكسيكودون والميثادون والترامادول. على فكرة الترامادول بيؤدي لأفكار اكتئابية، ودراسات كلها أثبتت إن 10% من الناس اللي بتاخد المواد الأفيونية دي بيجي لهم اكتئاب في مرحلة معينة من استخدامها، بالذات في أول 30 يوم من استخدام الأدوية دي. فبرضو مش مصلحة إنك تاخد مسكنات للألم فترات طويلة. أظن واضح إن الأدوية دي مؤذية يعني. رابع مجموعة برضو في الأدوية دي المنشطات زي الأدرال. الأدرال بقى دي مجموعة دوائية مشهورة جدا اسمها أملاح الأمفيتامين، اللي بتستخدم لعلاج فرط الحركة وعلاج النوم القهري اللي اسمه النركوليبسي. احضروني شوية ربنا يخليكم. الأطفال اللي عندهم فرط حركة أو المراهقين بنديهم مجموعتين دوائيتين، إما منشطات أو مهدئات. المنشطات اللي بيسموها أملاح الأمفيتامين أو الأدرال، مشهور أوي الأدرال أو اللي هو الكونسيرتا والأدرال والفايفانس والمجموعة دي أدوية بتهدي فرط الحركة. الأدوية دي بتحسن الانتباه جدا عند الأولاد دول، لكن للأسف مرتبطة بالاكتئاب. عشان كده الأولاد اللي عندهم فرط حركة وبياخدوا الأدوية دي لازم الدكتور بتاعهم يكتب لهم مع الأدوية دي أدوية اكتئاب، لألا تؤدي هذه الأدوية لتحسن فرط الحركة وزيادة الاكتئاب. حلو. برضو المجموعة الخامسة مضادات الصرع. مضادات الصرع زي ايه؟ زي الادوية برضو اللي الناس اللي بتاخد الادوية دي على فكرة عارفاها كويس جدا ومتابعاني، زي الناس اللي بتاخد اللاموتريجين والكبرا اللي هو الليفيتراسيتام والتوباماكس والجابابنتين
والفينيتون

يمكن ناس كتيرة منكم تاخد الجاباپنتين اللي هو مسكن للألم ومضاد للصرع. الأدوية دي بتجيب اكتئاب، بتستخدم لعلاج القلق والصداع النصفي والاضطراب ثنائي القطب وآلام الأعصاب وآلام العضل الليفي اللي هو الفايبروميالجيا ومتلازمة تململ الصقل بيسموها ريستلس ليج سيندروم. انتم ملاحظين حاجة؟ أدوية شائعة بتستخدم لعلاج أمراض. يبقى مطلوب من حضرتك وانت بتسمعني لو بتاخد الأدوية دي تكتب قدام الدواء ده: هذا الدواء يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب. فتكلم الدكتور بتاعك يا يغير لك نوع الدواء، يا جرعة الدواء، يا يضيف لك دواء اكتئاب. ما عندناش مشكلة. المشكلة كلها إن في واحد يقول لك: يا دكتور أنا عندي أفكار انتحارية، وتروح للدكتور النفسي وتكشف وتكتشف إن الموضوع خالص أنت ما أنتش مريض نفسي ولا حاجة، أنت بتاخد دواء غلط أو دواء مش مناسب أو دواء جرعته زيادة أو دواء مدته زيادة يعني. حلو؟ طيب يبقى كده احنا خدنا المجموعه دي. لسه في سادس دواء من دول، ادويه الباركنسون هي الشلل الرعاش، زي الدواء المشهور اللي اسمه سينيمات. سينيمات بيؤدي للاصابه بالاكتئاب اذا استخدم لفترات طويله، بيغير كيمياء المخ لانه بيأثر على ماده الدوبامين. فالدواء ده مثلا من ضمن اعراضه الجانبيه ان هو يؤدي للاصابه بالاكتئاب. تلاقي البني ادم اتم اند ظلم اند رخم اند رخن. ليه؟ بياخد دواء بيلعب في كيمياء المخ. طب نعمل ايه؟ ممكن اغيره بدواء تاني او ازود له دواء اكتئاب. ان يعني في ادويه تانية لعلاج الباركنسون او علاج الشلل الرعاش ما بتؤديش للاكتئاب، زي مثلا اللي هي البراميكسول، البراميبيكسول، والبروبيرينول اللي هي الادويه المشهوره دي اللي هي بدايل السينيمات. ادي ست ادويه تؤدي لاصابه بالاكتئاب، وكلها ادويه بتلعب في المخ والاعصاب. نقول لهم تاني: أدوية المخ والأعصاب اللي تؤدي للاكتئاب. واحد، أدوية الاكتئاب. اتنين، المنومات. تلاتة، مسكنات الألم. أربعة، منشطات المخ زي الأدرال لعلاج الفرط الحركة. خمسة، مضادات التشنج أو مضادات الصرع. ستة، مضادات الشلل الرعاش. المجموعة الدوائية الثانية اسمها أدوية القلب. صحصحة بقى، صحصحة. هل في ناس بتاخد أدوية قلب تؤدي للإصابة بالاكتئاب؟ أيوة، عندنا دوايين مشهورين جدا جدا جدا. المجموعة الأولى مخفضات ضغط الدم زي البيتا بلوكر أو اللي بيسموها حاصرات بيتا، أو اللي هي بتقفل مستقبلات البيتا. بيتا بلوكر مشهوره جدا جدا، زي الناس تاخد اندرال مثلا اللي هو البروبرانولول. دي ادويه تستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم والذبحه الصدريه والصداع النصفي والرعشه اليدويه وعلاج قطره العين جلوكوما. مشهوره جدا زي البروبرانولول او الاندرال. يعني الادويه دي تؤدي للاصابه بالاكتئاب او تزيد اعراض الاكتئاب لو واحد عنده اكتئاب. اهو مثلا ده مثال صارخ: انا عندي اكتئاب ورحت للدكتور قلب، كويس؟ لا، ما تكتبليش النوع ده من الادويه يا دكتور القلب يا مشهور يا شاطر، ما تكتبليش بيتا بلوكر. تقول لي انت عندك اكتئاب، ما هكتب لك ادويه ضغط. والادويه الضغط كتيره جدا جدا، انواع كتيره طويله عريضه يعني. برضو اخوات البيتا بلوكر اللي هي الكالسيوم شانل بلوكر، اللي هي اللي بتغلق قنوات الكالسيوم، مشهور فيها الدلتيازام والنيفيديبين والفيرابامين. دي ادويه بتوطي ضغط الدم وبترخي الاوعيه الدمويه وبتعالج اختلاج ضربات القلب. برضو لعلاج ضغط الدم، برضو لو رحت لدكتور قلب وانت عندك اكتئاب تحرص في استخدام هذه الادويه. لسه في كمان مجموعة تالتة، أدوية الكوليسترول. مين فينا ما عندوش كوليسترول؟ يعني خد من قلبي وصر، مصر كلها بتاخد أدوية الكوليسترول. الاستاتين اللي هي زي الأتور والليبيتور والسكول والزوكور والكلوريلوز، الأدوية دي كلها بتعمل اكتئاب. الأدوية دي مهمة جدا جدا جدا. فبرضه لو رحت للدكتور القلب أو دكتور الضغط او دكتور البطنة وكتب لك هذه الادوية وانت عندك اكتئاب، تقول له: خلي بالك يا دكتور انا عندي اكتئاب، فيكتب لك الادوية دي وممكن يزود لك دواء للاكتئاب. وبالمناسبة نزل مجموعة

مجموعة دوائية جديدة في علاج الكوليسترول، اديني بسمعك اهو، اسمها بيمبيدويك اسيد زيتا كلويست. الدواء ده لسه نازل بقاله 2 3 سنين. المجموعة دي جديدة عاملة بومينج في الماركت العلاجي، لانها لا بتأثر على العضلات ولا بتجيب اكتئاب ولا بتأثر على الكبد ولا بتأثر على الذاكرة. فالناس اللي عندها ارتفاع حاد في الكوليسترول وعضلاتها بتوجعها، يا رجلي، يا كتفي، يا بطني، يا ظهري، من أدوية الكوليسترول، أو يا كبدي عندها مشاكل في الكبد، أو يا مخي عندنا اكتئاب، تغير بالبيمبيدويك أسيد. مش متغيرش من نفسك، كلم دكتورك يغير لك الدواء ده. تركيزه 180 مللي جرام، عيبه بس إنه غالي سنة، لكن اشتري صحتك وهذا الدواء. ثالثا، أدوية هرمونية، هرمونات تؤدي للإصابة بالاكتئاب. زي مين يا جماعة؟ زي أول مجموعة، الكورتيزون. أي واحد، الكورتيزون طبعا دواء مشهور جدا جدا لعلاج الالتهاب، الأدوية الالتهابية للأزمة الصدرية، الروماتويد إلى آخره، اللي عنده ورم في جسمه، اللي عنده أمراض مناعية، زي البريدنيزون والديكساميثازون والميثال بريدنيزولون. الكورتيزون بيعمل لخبطة في الحالة المزاجية، فيؤدي للإصابة الأول باكتئاب، وبعدين بيعمل صهللة جلجلة، فممكن يعمل الاتنين دول. مشهور قوي ان العيان يصهلل، يطلع فوق فوق فوق فوق وينزل على جدور رقبته، ده لو عنده استعداد للاكتئاب. فبتيجي الاول الحكاية، اول 5 ايام من الكورتيزون يجي لهم اكتئاب، او لو استخدموا لفترة اطول من 30 يوم يجي له اكتئاب. حلو. موانع الحمل، الستات احضروني اللي بياخدوا أدوية لمنع الحمل، سواء بتاخد حبوب منع حمل أو بتاخد لولب في الرحم فيه هرمون، أو حلقات نهبلية أو فاجينال رينجز. الستات اللي بتحط بأي شكل من الأشكال أدوية هرمونية تؤدي للإصابة بالاكتئاب. عشان كده الناس عندنا حاجة اسمها نون هرمونال تريتمنت أوف كونتراسبشن، علاج منع الحمل عن طريق وأساليب أخرى غير الهرمونات، زي مثلا اللولب، في لوالب غير هرمونية عشان الستات اللي عندها اكتئاب ما تاخدش هذا الدواء. حلو. ثلاثة، أدوية الغدة الدرقية، الليفوثيروكسين، اللي بياخدوا التروكسين بيجي لهم اكتئاب، فبرضو الجرعة تتظبط أو ياخدوا أدوية اكتئاب. رابعاً، أدوية الجهاز الهضمي. أنتوا ملاحظين حاجة؟ تقريبا على آخر الحلقة دي تكتشفوا إن أغلبية الأدوية اللي في الطب ممكن تعمل اكتئاب. زي إيه يا جماعة؟ زي أدوية مضادات الحموضة، اللي عندهم حموضة في المعدة أو ارتجاع في المريء، زي الأوميبرازول، زي الأدوية دي كلها المشهورة لتخفيض، اللي هم اسمهم البروتون بامب انهبيتور، مثبطات مضخة البروتون، تؤدي للإصابة بالاكتئاب والأفكار الانتحارية. فالناس دول يا جماعة، لو انت جالك أفكار انتحارية، اوعى توقف الأدوية دي مرة واحدة، ربنا يخليك. كل اللي تعمله انك تراجع الدكتور بتاعك، يغير لك نوع المثبطات دي، يا اما يديك دواء اكتئاب. خامسا، أدوية الأمراض الجلدية. لنا هنا وقفة. ناس عندها حبوب منع، حبوب شباب، حب الشباب، في دواء مشهور قوي اسمه ايزو تريتينوين، فيتامين الف، بيتاخد بالبق، يؤدي لتقليل تكوين المواد اللي جوه الحبايه اللي على الوش دي. مشهور قوي الدواء ده، اسمه ايزو تريتينوين. الدواء ده مشهور جدا، بيجي لنا منه حالات كتيره قوي قوي قوي قوي قوي في العياده، بيجي لنا كميات رهيبه من الدواء ده. من الناس دول ياخد علاج حب الشباب، يجي له اكتئاب. خلاص، جميل. فممنوع ان البني ادم ياخد الدواء ده ويجي له الكلام ده، او يعني يستخدم الدواء ده بدون الرجوع لدكتور لعلاج الاكتئاب. ادويه التخسيس، نتكلم على مجموعتين دوائيتين. أدوية التخسيس اللي كانت زمان بتستخدم
زي

اللي فيها مواد بتشتغل على سنترال على المخ. عشان كده نصيحتي للحبايب اللي بيسمعوني، اي واحد فيكو بيتفرج على النت ويقرا اسم دواء بيعمل تخسيس مجهول الهوية مش معروف اسمه، ياخد يقول لك ده بينزل 10 كيلو في الاسبوع، 10 كيلو في اليوم، 100 كيلو في الشهر، 80 كيلو في الساعة، الكلام الفارغ ده اللي بنسمعه ده كلام في منتهى الضرر. طلع ان الادوية دي بتشتغل على مراكز في المخ تسد الشهية، شهر والتاني اكتئاب حاد، في ناس بتنتحر بتموت واتسحبت من السوق. فابتدوا يلعبوا علينا لعبة بتوع شركات الادوية الغير مرخصة، ابتدوا يجيبوا اسم الدواء، الدواء ادويه دي رهيبه بتسد الشهيه جدا فظيعه، يعني تبلع القرص من هنا تلاقي نفسك اتسدت 3 اسابيع قدام، يبقى ما لكش نفس لا تاكل ولا تشرب ولا تشوف وش مراتك في قرص واحد، ودي ميزه، فاهم الفكره؟ حاجه رهيبه، رهيب دواء رهيب، بس في نفس الوقت يجيب اكتئاب لانه بيشتغل سنترال على المخ، فيجي رغبه رهيبه عارمه في انهاء الحياه. ناس موتت نفسها، كان دواء اسمه ميريديا مشهور جدا جدا جدا واتسحب من الماركت. فممنوع تماما استخدام ادويه التخسيس مجهوله الهويه. ايه كمان تاني؟ الدواء المشهور اللي اسمه اوزيمبيك، او التاني المشهور اللي اسمه ويجوفي، الادويه اللي بتستخدم بالحقن دي الجديده اللي طالعه دي، اللي هو اسمهم جلوكاجون لايك بيبتايد اجونست، اللي هو جي ال بي 1 اجونست، ادويه طبعا جديده وحلوه وكل حاجه، لكنها تؤدي لأفكار انتحارية عند بعض الناس. عشان كده مش مستحب الأدوية دي تتاخد غير تحت إشراف دكتور. مش حاجة اسمها روح الإجزخانة عاوز الدواء اللوز اللي بيخسس، تاخدي الإبرة من هنا في التانية في التالتة تلاقي نفسك مش طايقة روحك ولا طايقة هدومك ولا طايقة دنيتك، آه خسيتي بس أذيتي نفسك أو أذيتي صحتك. فمش أي واحد ياخد أي دواء وكل عند العرب صابون، ما ينفعش الكلام. فالأوزيمبيك بيعمل اكتئاب والويجوفي بيعمل اكتئاب، خلاص؟ سابعا مضادات حيوية وفيروسية، انتباه، في دواء مشهور في السوق اسمه سيبروفلوكساسين، المشهور بكلمة سيبرو، المجموعة الدوائية دي بتوضي مادة كيماوية في المخ تؤدي للإصابة بالاكتئاب. فالناس اللي عندها اكتئاب وجالها التهاب رئوي ممنوع، او اللي يجي لها التهاب رئوي وتاخده ممنوع، ممنوع تاخد سيبروفلوكساسين وجنتامايسين. فمش اي مضاد حيوي ينفع لك لو انت مريض اكتئاب. مضادات فيروسية زي ايه؟ الانترفيرون الفا لعلاج التهاب الكبد الوبائي، او انواع معينة من السرطان، او ادوية الاسايكلوفير لعلاج الهيربس، ادوية ممنوعة تستخدم في مرضى الاكتئاب. تقول لي يعني كده احنا كل الادويه بتعمل اكتئاب؟ ايوه، وبالتالي لو انت خدت دواء وشعرت بافكار انتحاريه او رغبه في اذى نفسك او اتم او قافل على نفسك وقاعد مش راضي تاكل ولا تشرب ولا تخرج ولا تروح ولا تيجي، تعرف ان اللي عمل لك العمله دي ادويه اللي انت خدتها. ثامنا ادويه اخرى زي ايه بقى يا جماعه؟ ادويه الملاريا بتجيب اكتئاب، الناس اللي بتسافر بقى افريقيا وتاخد قرص الملاريا ده بيجي لها اكتئاب. ادويه مضاده للاورام اللي عندها سرطان بعد عنك بيجي لهم اكتئاب. ادويه الحساسيه بتجيب اكتئاب، زي ادويه اللي عند الناس اللي عندها هرش وغيره ممكن يجي لها اكتئاب. ايه بقى خلاصه القول في الحلقه بتاعتنا دي؟ عديد من الادويه تسبب الاكتئاب كاثر جانبي، عديد من الأدوية. أنا خدت لستة طويلة فيها حوالي 8 مجموعات دوائية، وكل مجموعة تحتها دوايين وثلاثة وأربعة. وفي الكلام اللي أنا بقوله ده نستنتج حقائق مهمة جدا جدا جدا. أوعى تاخد دواء من نفسك دون الرجوع للدكتور. أوعى تاخد جرعات تحددها لروحك أو تغيرها دون الرجوع للدكتور. إذا كنت تذهب إلى طبيب أمراض نفسية صرحه بكل الأدوية اللي أنت بتاخدها. وإذا كنت بتروح لأي دكتور وعندك مرض الاكتئاب تقول له أنا باخد اكتئاب عشان يحرص وهو بيكتب لك الأدوية. ثم نداء أخير للدكاترة، يا دكاترة لو سمحتوا ذاكروا الأدوية كويس قوي.
لانك انت وانت بتذاكر الادويه تعرف ان في ادويه ليها اثار جانبية.

جانبية شديدة الأذى زي الاكتئاب. هل كنت تعرف إن أدوية الاكتئاب بتجيب اكتئاب؟ أهو مثلا دي معلومة بمليون جنيه النهاردة. ولو أنت بتاخد أدوية اكتئاب وجالت عرض جانبي للدواء ده، تلجأ للطبيب بتاعك عشان يبتدي يظبط لك الدواء، سواء يديك جرعة أو يزود لك دواء عليه يقلل لك مفعول هذا الدواء. كانت حلقتنا النهاردة خفيفة وسريعة ولطيفة ورشيقة على الأدوية التي تسبب الاكتئاب. تمنياتي بالصحة والسلامة للجميع. دلوقتي بقى نطلع فاصل صغير نسمع فيه ترنيمة لطيفة، ثم نرجع بعد الفاصل لاستقبال أسئلة حضراتكم. يلا تليفونات، اللي عاوز يخش يتفضل. ابقوا معنا، اوعوا تروحوا في أي حتة.

0: رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عشان نستقبل اسئلتكم، ومعانا اول تليفون. الو الو،
1: الو، مساء الخير يا
0: مساء
1: دكتور.
0: النور يا فندم، اهلا.
1: ايوه الو، مساء الخير،
0: مساء النور،
1: ازي حضرتك؟
0: اهلا اهلا،
1: انا منور الشاشه يا فندم.
0: منوره بيكي. شكرا.
1: انا اتصلت بحضرتك الاسبوع اللي فات، بس خاصة فصل بينا. انا
0: تفضلي.
1: قلت لحضرتك ان انا اخذت حضرتك، انا قلت لك اخذت تردد حراري وبلازما وحقنه بلازما، بس تعبتني جدا. وسيادتك قلت لي خدي حقنه زيتيه. الحقنه الزيتيه بتتكون من ايه يا دكتور؟ بالبصل.
0: هي بتبقى مادة جيلاتينية أو مادة زيتية مخصوصة بتقلل الاحتكاك ما بين طبقات العظم وبعضه يعني.
1: طب متدفع عليها أي حاجة يعني، ولا هي دي بس؟
0: لا، هي مادة، ما هي جاية جاهزة من بره كده، الحقنة جاية جاهزة كده.
1: آه، طب دي بتقعد قد إيه في المصري يا دكتور؟ أكوني أمسك بيها يعني سنة أو
0: بتقعد
1: سنة؟
0: من 6 شهور لغاية سنة أو سنة ونص، حسب يعني كفاءة المادة أو حسب جسم البني آدم اللي بيستقبل المادة دي.
1: تمام. تاني سؤال حضرتك، ايه الادويه اللي تمنع التهاب المفصل؟ لو في ادويه وما تكونش ضرر للكلى يا دكتور.
0: للأسف كل الأدوية المسكنة بتسبب ضرر للكلى، فلازم تتاخد بجرعات هادية عشان ما تتعبش كلاويك. تمام. لا لا، بقول بس المسكنات، أي مسكنات في الدنيا تسبب ضرر للكلى إذا استخدمت لفترة أطول من يعني أسبوع. ألو.
1: الو،
0: أيوة
1: ايوه دكتور مجدي، ازي حضرتك؟
0: اتفضلي يا فندم.
1: كنت عايزه اسال حضرتك، كنت بتقول من شويه ان في علاج للكوليسترول بيعالج، يعني ما بيزودش تعب العضلات وكده، عشان انا عندي فايبروميد.
0: مظبوط.
1: فلو اعرف بس الماده الفعاله ايه،
0: اسمه
1: او
0: بيمبيدويك،
1: اسمه ايه علشان اقول
0: اسمه بيمبيدويك اسيد. خط
1: بين
0: قطع.
1: في دويك.
0: يس، بيمبيدويك اسيد، تركيز 180، اسمه في مصر زيتاكلويست. انا مش يعني هتكسف اقوله، لان مفيش غير شركة واحدة اللي منزلها، اسمه بيمبيدويك اسيد،

0: عاوزتك لويس، لو انت عندك كوليسترول هتاخديه، لو عندك كوليسترول ودهون ثلاثيه تاخديه اسمه بنبيدويك اسيد بلس مع ماده اسمها ايزيتيميد، لو عندك دهون ثلاثيه كمان.
1: طب دكتور ما يعملش اي وجع في العضلات او حاجه؟
0: خالص اطلاقا هو ما بيشتغلش في العضلات، ما بيروحش العضلات خالص.
1: عشان انا عندي ذئبه وعندي كايبروميلجي.
0: لا ملوش علاقة بالعضلات، هو بس ثمنه 400 وشوية، يعني التكلفة الشهرية 400 وشوية، وده في الظروف الحالية اللي احنا فيه ما يعتبرش دواء غالي قوي يعني.
1: تمام يا دكتور، تمام التفكير.
0: العادي يعني ممكن 180 200 يعني، مقابل انه يرتاح، وده دلوقتي طالع موضة دلوقتي في الدنيا كلها. الو،
1: ايه مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور.
1: إيه انا عندي اختي عندها مرض اشتباه في الاي ال اس اللي هو التصلب اليمين الدموي،
0: تمام.
1: بتاخد لي علاج بس، وكشفت عند كذا دكتور يعني في اسكندريه، ويعني جابوا لها علاج من بره وكده، بس ما فيش اي تحسن يعني، برضه مش بتقدر تمشي، توازن ضعيف،
0: هو
1: ايديها ورجليها ما فيش اعصاب تملك في اي حاجه،
0: هو
1: حتى الاكل لما تيجي تاكل مش عارفه تاكل.
0: ممكن تقولي لي اسم العلاج اللي بتاخده؟
1: اسمه ريلوتك.
0: ريلوتك، ده هو ده دواء مناعي.
1: بس هي عملت رسم عصب وطلع عندها مرض، يعني الدكاتره اكتشفوا ان عندها مرض اللي هي الاسم.
0: ما هو للأسف هو ده مرض مناعي ومالوش غير الدواء ده.
1: طب ما فيش اي تحسن يا دكتور، يعني هي خدته برضو والحالة بتدهور، ما فيش اي تحسن منه.
0: علاج طبيعي فقط، ده الأمل الوحيد في تحسن المرض ده.
1: طب هل مثلا تعمل تحاليل مثلا تشوف ايه نوع المرض بالظبط، ولا هو كده خلاص؟
0: هو كده خلاص للأسف. هو الريلوتك
1: يعني هي
0: وعلاج طبيعي مستمر.
1: برضه بيجي لها ضيق في التنفس ساعات،
0: لا
1: كحة بزيادة.
0: ده عشان المرض مأثر على عضلات التنفس.
1: يعني هو ملوش الا المرض العلاج اللي بتاخده والعلاج الطبيعي.
0: مظبوط.
1: تمام يا دكتور.
0: ألف سلامة عليه. ألو،
2: تسلم يا دكتور.
0: سنوري يا فندم، اتفضل.
2: معايا والدي يا دكتور، بعد اذنك، عنده هشاشه في الركب جامده قوي.
0: عنده ايه؟
2: هشاشه في الركب، يعني هشاشه في الركب، خشونه، معلش انا اسف،
0: خشونة
2: خشونه يا
0: قصدك، انت
2: دكتور.
0: بتتكلم على مين؟ على الوالد؟
2: الوالد سنه 76 سنه.
0: تمام، خشونة أنهي درجة؟ التالتة الرابعة؟
2: هو ما بيعرفش يمشي عليهم جامد يعني، وتقريبا الرابعه.
0: طيب بص حضرتك، لو عاوز حل، طبعا انا اظن ان في السن دي يبقى صعب عليه يعمل تغيير مفصل،
2: لا صعب قوي طبعا.
0: يبقى هو حقن في الركب زيتية تقلل الاحتكاك ما بين المفصل وبعضه.
2: حقن في الركب.
0: ايوه
2: طب مين
0: حقن.
2: هنا كويس يعملها لنا؟
0: انت ساكن فين؟
2: طب مين؟ انا في المنيف جيزه.
0: طيب كلمني بعد الحلقة على الفيسبوك، الفيسبوك قدام حضرتك على الشاشة، هديك اسم دكتور عظمي
2: تمام.
0: كويس يعني.
2: طيب خلاص تمام يا دكتور.
0: تحت أمرك. ألو،
3: الو،
0: أيوه،
3: مساء الخير يا دكتور مجد.
0: مساء النور يا فندم، اتفضل
3: معاك ابن رب النصير.
0: اتفضل.
3: انا عندي سؤال يخص واحد صاحبي يعني عزيز عليا، عندي مشكله بقاله حوالي سنه.
0: تفضل تفضل.
3: صاحبي ده كان بيشتغل، وكان حاله وماشي، وكان 10 على 10، وما كانش عنده اي مشكله خالص. بقاله حوالي سنه متوقف عن الشغل تماما، هو عايز يشتغل ويشوف حاله ويطلع من اللي هو فيه، بس في حاجه ضغط عليه، ضغط على نفسه ومش مخليه قادر يشتغل تمام. فحضرتك تنصحه يعني يروح لطبيب نفسي ولا طبيب مخ واعصاب ولا
0: لا، يروح للطبيب، يروح لطبيب نفسي طبعا.
3: يعني يروح لوكيل عنده كتاب.
0: اه كده شكله عنده كتاب، اللي انت بتحكيه دي مبادئ كتاب.
3: هو عايز يشتغل، بس في حاجه منعاه ضغط على نفسيته، ومش عايز يشتغل ويطلع، ولكن حاجه ضغط عليه بتخليه مش عارف يشتغل، مش عارف يطلع يتعامل مع الناس،
0: يبقى
3: مع ان
0: يروح،
3: هو كان قبلها بيشتغل وكان تمام.
0: يبقى طبيب، طبيب نفسي.

0: ما هو أنا تم عقد كده، قالك في فرق بين الأخصائي والطبيب، قالك الطبيب هو اللي بيصرف
1: انت
0: علاج يعني.
1: قصدك، انت قصدك يعني معالج نفسي يعني، لا يروح لدكتور افضل.
0: يعني يروح لمعالج نفسي او طبيب نفسي.
1: لا يعني قصد،
0: استنى
1: انت
0: بس.
1: قصدك لا افضل، انت قصدك مش مجرد استشارة نفسية، لا يروح لدكتور يعني.
0: طيب علاج الاكتئاب يا دكتور بيأثر يعني، بيعمل ادمان ولا حاجه؟
1: لا لا لا، ما بيعملش ادمان.
0: يعني هياخد فتره معينه ووقفه.
1: ايوه حسب حالة الاكتئاب، ممكن يقعد 6 شهور، سنة،
0: تمام يا دكتور،
1: الف
0: ماشي.
1: سلام
0: ألف ألف
1: عليه،
0: شكر يا دكتور.
1: الف سلام عليه. الو،
2: أهلا، مساء الخير يا دكتور.
1: سنور يا فندم.
2: سلام ونعم يا بني.
1: سلام يا ست.
2: أنا من القاهرة، نريمان، اتصلني نريمان من القاهرة.
1: يا اهلا وسهلا.
2: أهلا بحضرتك يا دكتور. معلش، أنا عندي بنتي عندها حوالي 38 سنة، والأنيميا صعبة خالص، يعني توصل لخمسة لثمانية، لغاية أكتر حاجة وصلت لها كان 8.5 9. عملنا كل التحاليل ونشكر ربنا ما فيش ولا حاجة في التحاليل على غير الأنيميا، هي اللي هي واضحة. أنا مش لاقية لها حل، مش لاقية لها علاج.
1: عملتي بذل نخاع؟
2: لا، ما عملناش بس المخيط، بس عملنا اللي هي الإشعاعات بتاعة أخطيت، اللي هي مش عارفة أركز يا دكتور. طبعا هو الدكاترة كلهم عملوا كل التحاليل، بتطلع التحاليل الغدة كمان.
1: خدتي عينة من النخاع؟ ده سؤالي، اصل في نوع من الانيميا،
2: لا يا دكتور،
1: في نوع من الانيميا بسبب
2: تمام
1: ان النخاع خامل، فبنروح
2: تمام
1: لدكتور، بنروح للدكتور بياخد عينة من القصبة، من العظمة اللي هنا كده في الصدر، بيبين هل الـ النخاع العظم خامل ولا عامل، لو خامل بتحتاج نوع معين من العلاج.
2: تمام طب ديت بتبقى صعبة يا دكتور لو
1: لا
2: رحنا
1: لا
2: خدنا العينة؟
1: لا خالص، هي بس إبرة، بدل ما الإبرة بتخش في الوريد تبقى تخينة شوية، بتخش في العظم
2: تمام.
1: تحت مخدر طبعا موضعي، بتاخد عينة بتشوف عشان
2: تمام.
1: نطمن إن النخاع شغال، لأن المصنع موجود في النخاع هنا.
2: تمام.
1: بس اعملي التحليل ده وشوفي الدنيا أخبارها إيه.
2: طب هو حضرتك دكتور معين هو اللي بيعمل التحليل ده؟
1: دكتور أمراض دم.
2: دكتور أمراض دم؟
1: أيوة
2: تمام.
1: الخط قطع. ألو،
2: ألو،
1: أيوة
2: مساء الخير يا دكتور.
1: مساء النور.
2: كان لي سؤال بعد إذن حضرتك يا دكتور.
1: اتفضلي يا فندم.
2: انا دي حوالي 5 سنين كان بيجي لي صداع توتري. بقى المهم كشفت،
1: خمس
2: فانا
1: سنين
2: ماشيه
1: سوري
2: حاليا على،
1: 5 سنين بيجي لك ايه؟
2: بيجي لي صداع توتري،
1: صداع
2: صداع في
1: توتري.
2: راسي توتري.
1: صداع توتري، تمام.
2: باخد ماشي على زبينات ب 30، والستاتين 100، نص قرص كل يوم من ده
1: كويس
2: ومن ده،
1: كويس.
2: وباخد معاهم للقلب كوردرون، وباخد كان دالكان 8، وباخد كوليروز
1: حضرتك تكلمينا تاني لو سمحتي، الخط قطع. الو،
2: الو، مساء الخير يا دكتور.
1: فنور يا فندم.
2: انا بنت الرب من القاهره.
1: يا اهلا وسهلا.
2: بقول لحضرتك، انا معايا حفيدي اتولد في اول الثامن، وبعد كده اتحط في الحضانه، بس يا دكتور حالته مش مستقره. هو بقاله 4 اسابيع في الحضانه دلوقتي، فدلوقتي حالته مش مستقره، عنده نزيف في المخ من الدرجه الثانيه. وبعد كده احنا بنسال الدكاتره هل النزيف ده هيأثر عليه؟

0: حاجه، قالوا لا طالما من الدرجه الاولى او الثانيه مش بيأثر في حاجه. وبعد كده كان نازل مش مكتمل الرئتين، بس الحمد لله الرئتين اكتملوا دلوقتي، بس في التهاب حاد في الرئتين. يعني مش عارفه هل حالته يعني دي هتبقى كويسه، وهل النزيف ده هيأثر عليه، هيأثر على خلايا المخ او حاجه.
1: هو الحقيقة صعبة.
0: وبعد كده يا دكتور حاجه تاني،
1: اتفضل.
0: وزنه لما نزل كان كيلو ونص، يعني هو بقاله 4 أسابيع في الحضانة وزنه ما بيزيدش، هل ده طبيعي؟
1: بصي حضرتك، يعني من كلامك صعب احكم ايه اللي هيحصل. احنا هنتابع الحالة، لو النزيف ابتدى يقف ويتراجع يبقى احنا كده ماشيين كويس، لو الافرازات اللي في الرئة قلت يبقى احنا كده ماشيين كويس. يعني احنا لازم نتابع الحالة نشوف وصلت لفين. لكن
0: كان احنا بنتابع الحاله يا دكتور، ولحد امبارح قالوا ان النزيف زي ما هو ما زادش. تمام،
1: كويس،
0: دي
1: دي
0: مشكله.
1: اخبار
0: طب ايه
1: حلوة.
0: سبب النزيف
1: دي
0: ده يا دكتور؟
1: مبدئيا كويس ان النزيف ما زادش.
0: طب ايه اسباب النزيف ده؟
1: اسباب النزيف كتيرة، ممكن يبقى سبب خارجي ان ال في حصل تروما يعني خبطة او اصابة للمخ اثناء الولادة، او ممكن يبقى سبب داخلي ان مكونات الدم مش متماشية مع بعضها. ربنا يشفيها ويطمنها ان شاء الله. الو.
2: الو
1: ايوه
2: الو،
1: الو،
2: لك يا دكتور.
1: اتفضل يا فندم، اتفضل.
2: الو،
1: ايوه اتفضل،
2: لك يا دكتور.
1: ازيك يا باشا؟
2: شكرا يا دكتور،
1: العفو،
2: الله
1: اتفضل.
2: يخليك يا دكتور، ربنا يديك الصحه ويخليك لنا.
1: شكرا جزيلا.
2: يا دكتور، انا في غده طالعه لي تحت ودني كده، تحت ودني كده.
1: غدة
2: انا اروح للدكتور ايه؟ مخ بتاع غدد ولا انف واذن وحنجره؟
1: لا غدد.
2: نروح لغدد.
1: ايوه.
2: طب فين؟ فين نروح فين يا دكتور؟
1: انت ساكن فين؟
2: انا في البحيره. من البحيره يا دكتور.
1: البحيرة. لو انت جنب اسكندرية روح لجامعة اسكندرية اللي هو الغدد، تخصص غدد.
2: جامعة اسكندرية.
1: ايوه بالظبط.
2: شكرا يا دكتور.
1: سلامتك يا حبيبي. الو.
3: الو، مساء الخير يا دكتور.
1: مساء النور يا فندم.
3: انا بنت الرب من سوهاج.
1: اهلا اهلا.
3: لو سمحت، اهلا بحضرتك. انا عندي انزلاق غضروفي من سنه 2019، واخدت مسكنات كثيره منها الدمنه، ومن 4 شهور كتب لي الدكتور علاج جابنتين 300 مللي، وباخد ماسكي ريلاكس 5 مللي، وساعات باخد ترابات الزول 10 مللي، وظهري في ألم شديد عشان في ظهري. وبعدين النهارده رجعت الكهرباء ثاني في ظهري، وفي ألم شديد في العضلات بعد ظهري. كان استمر على العلاج ده ولا اعمل ايه؟
1: العلاج ممتاز، بس نتابع مع الدكتور، لان العلاج عشان يجيب نتيجة عاوز له من اسبوعين لـ4 اسابيع.
3: 2 لـ4 أسابيع؟ ده أنا باخد لي 4 شهور.
1: لا، 2 لـ4 اسابيع من الجرعة اللي تجيب شفاء. يعني احنا دلوقتي نتنينا نظبط الجرعة لغاية لما نحس ان الالم اتحسن، نكمل بعديها 4 اسابيع.
3: ماشي، يعني أول ما أحس نفسي خفيت إن شاء الله أروح أستمر 4 أسابيع،
1: بالظبط كده، ما توقفيش الدواء مرة واحدة
3: بعدين
1: يعني.
3: أبطل.
1: ايوه
3: ماشي يا دكتور،
1: سلامتك
3: يكبرك ربنا يديك الصحة
1: سلامتك
3: يا دكتور.
1: سلامتك سلامتك. الو.
4: الو، ازي حالي يا دكتور؟
1: اطفي التلفزيون يا ست الكل لو سمحتي.
4: ما بعيد خالص عن التلفزيون، بس من المنح.
1: اتفضلي.
4: ابني 5 سنين متشخص تاخر رئوي وفرط حركه، وقعدنا سنه ونص ناخد علاج انواع كتير. كان الدكتور كان بيجي من مصر، كان عطانا كذا نوع ما كانش مستجيب، غيرت الدكتور.

0: بيعدله 15 بياخد الرزق ده
1: كويس.
0: وبعينه الصف بيزيد وبيقل يا دكتور، بياخد نسبة عشان ينام دواء كده في منوم طبيعي، بس تعبنا الصف. وانا تيجي سنتين في الموضوع ده وفقد الحركة مش راضي يجيل ويزيد.
1: هو عمره كام سنة؟
0: عنده 5 سنين.
1: طيب
0: في اول 3 سنين كان ما كانش في كلام، كان تاخر كلام، بعد طيب كده اكتشفت فرط الحركه.
1: في دواء لفرط الحركه نزل جديد، خلي الدكتور بتاعك يكتبه لك.
0: هو عطاني ريسبيدال
1: في نوع
0: اخر حاجه خدته دي ب5 شهور، ده
1: في نوع ناقص جديد يكتبه لك.
0: اقول له في نوع جديد ناقص يكتبه لي.
1: ايوه
0: تمام.
1: قولي له دواء الحركة فرط الحركة المتخصص الجديد يكتبه لك. سلامته.
0: طب ما معانا مشكلة ثانية يا دكتور.
1: اتفضلي.
0: انت
1: بتلمي مشاكل، بتلمي مشاكل من الشارع وجاية ولا ايه؟
0: لا لا، ده انا كتب تحت، انا تعبانة دي سنين يا دكتور.
1: اتفضلي.
0: عندي لما اخذ قلم في كتفي اديله 10 سنين بياكل في عظمي.
1: عندك لا مؤاخذه قلم في كتفك؟
0: ايوه الكتف اليمين، وكل ما اروح للدكتور يقول لي مرض مزمن. فالوقت انا كشفت تاني، كنت تعبانه يا دكتور مش جايه الطارم، فكشفت الدكتور قال اعمل التحاليل. عملت تحاليل طلعت عندي دهون ثلاثيه.
1: الدهون الثلاثية ملهاش علاقة بألم الكتف.
0: لا ما هو دهون دي تعبه معدتي، تعبه معدتي حاجه جديده يعني جدت عليا.
1: يعني انت
0: تعبه
1: عندك،
0: معدتي على طول المواقف.
1: انت دلوقتي بتسألي، ثواني، انت بتسألي بالراحة بالراحة، انت بتسألي على كتفك ولا على معدتك؟
0: ايوه انا بطيقه الخط. ايوه يا دكتور
1: بتسألي على كتفك ولا على معدتك؟
0: الوقت انا موضوع كتفي ده انا اتعودت عليه خلاص، بجمال مزمن على معدتي.
1: خط قطع. طيب معلش كلمينا تاني عشان افهمك اكتر يعني. بالظبط كده يعني، مش فاهم ايه كتفها ومعدتها يعني. الو الو.
2: الو
1: ايوه
2: مساء الخير
1: سنور.
2: دكتور مجدي.
1: ايوه يا فندم اتفضلي تحت امرك.
2: شكرا يا دكتور. لو سمحت يا دكتور، انا عندي في رجلي في دهن في رجلي فوق ركبتي كده على جنب، رحت لكذا دكتور جراح، حد يقول يشتال وحد يقول لا مش مهم. انا مش عارفه اعمل ايه يا دكتور، ايه راي حضرتك؟
1: بصي، هو لو كيس دهني عادة ما فيهوش مشاكل إلا في حاجتين اتنين، لو بيكبر بسرعة أو معاه وجع.
2: هو مش معاه وجع، بس الدكتور قال لي هيشتغل عشان ده بيكبر.
1: ما أنا قلت لك أهو، لو بيكبر بسرعة بنفضل نشيله، لو معاه وجع بنفضل نشيله. فأنت بتقولي إنه بيكبر بسرعة يبقى نشيله أفضل. هو الفكرة ان الكيس الدوني ده يا دوب بيديكي ابرة فيه ويفتحه ويشيله وانت قاعدة رجل على رجل يعني. الو.
2: ايوه يا دكتور.
1: اتفضلي يا فندم.
2: دكتور مجدي.
1: ايوه اتفضلي.
2: معاك شمسون من محافظة سوهاج يا دكتور.
1: يا اهلا وسهلا. يا اهلا.
2: انا
1: ده راجل.
2: يا مرحبا بك يا دكتور، عامل ايه صحتك؟
1: الحمد لله.
2: انا دكتور عامل مركز دعامات من 2019،
1: ألف سلام.
2: ومن قيمة أسبوعين جاتني كرشة النفس.
1: ألف سلام.
2: اكتشفت قال لي الدكتور عندك البطين متضخم شوية الأيسر، كتب لي على علاج وديني شغال عليه، بس لسه يعني النفس برضه لسه ما لاش الرئة زي الأول.
1: سؤالك إيه طيب؟
2: قال لي في تضخم بس في البطن الايسر
1: بسيطة أو
2: وعطاني
1: تضخم،
2: علاج.
1: ده غالبا ضغطك عالي شوية.
2: لا الضغط بتاعنا عاوز 100 وآخد برشام
3: برشا

0: بس كان ضعف،
1: ما بقول لك
0: هو
1: غالبا ده من الضغط
0: انا بريت
1: العالي،
0: كتف.
1: غالبا اللي حصل لك في البطين التضخم ده من الضغط العالي. خطاطة طيب ليه برضو الخطوط؟ طيب الو اه بالظبط الو
0: اه يا دكتور، اه يا دكتور،
1: اتفضلي يا فندم.
0: انا كنت بكلم حضرتك من شويه والخط قطع عليا.
1: انت بتاعت الكيس؟
0: إيه قلت لحضرتك انا باخد الزافيمات 30
1: تمام
0: والاستاتومين 100
1: تمام
0: وباخد الكوردارون وباخد كانتالكين وكوليرود ونيفيلوب.
1: كويس.
0: الادويه دي مع بعضها فيها مشكله؟
1: لا خالص.
0: طيب يا دكتور، عايزه اسال سؤال كمان. انا دلوقتي اقل زعل الضغط عندي بيرفع خالص،
1: تمام
0: وكل ما احاول مثلا ابطل الزافيمرت 30 او الاستاتون 100 احاول يعني اقطعهم يرجع لي الصداع تاني
1: لا لا
0: وضغطي
1: لا
0: يعلى.
1: ما تبطليش حاجة،
0: اه
1: طول يا ليل
0: طيب
1: طول
0: تمام،
1: وهات العمر من الأول.
0: طيب تمام، شكرا يا دكتور.
1: العافية يا فندم، ألف سلام. ألو
0: شكرا يا دكتور،
1: سنور يا
0: سعادتك.
1: فندم اتفضل.
0: من فترة كده، من حوالي سنة، لقيت بقعة بيضة ظهرت جنب الحاجب اليمين، المنطقة الفاضية ما بين الحاجب وبين الشعر، وبعدها فضلت توسع شوية. خلال السنة دي رحت اتكشفت عند 3 دكاترة. فأول دكتور كشفت عنده، حضرتك سامعني؟
1: سامعك كويس.
0: تمام. أول دكتور كشفت عنده بص كده في البقعة بالميكروسكوب اللي معاه ده، فقال لي دي مش نخالية ولا كيمياء، أنا شاكك إنها جزام. طبعا الموضوع ده خوفني جدا، وحاولت أستبعد الفكرة دي. قال لي بس خلينا نقول انها التهابات جلديه عاديه، واداني كريم كده دهنت منه وما جابش نتيجه. رحت عند دكتور تاني قال لي دي كيمياء، واداني علاج برضه مفيش نتيجه. الدكتور الثالث قال لي نخاليه وبرضه مفيش نتيجه، واداني كريمات حاجات فيها كورتيزون وحاجات ما فيهاش. على مدار السنه ما فيش اي حاجه جابت نتيجه، وخلال السنه دي كمان لقيت بقعة برضو بيضة زيها ظهرت جنب الشنب على طول، وفي نفس المكان الناحية الثانية، وفي الخد وفي نفس المكان الناحية الثانية. بس بتظهر، بتبقى أول ما بتظهر بتبقى بيضة كده واضحة، وبعدها بتندمج مع الجلد وتبقى شبه مختفية يعني.
1: غالبا دي بهاق.
0: لا هي مش، مفيش البياض اللي هو بتاع البهاق ده خالص. انا بقول لحضرتك هي بتظهر بيضه حاده وبعدها بتندمج مع الجلد اللي هو محدش يشوفها غير انا لما بركز فيها في المرايه.
1: هو طبعا انا مش شايف البقعة قدامي، فعشان كده بقول لك غالبا بهاق، انما لو في، لو البقعة ما بتوسعش وما بتزدادش بياضا وما بيبقالهاش اطراف، يبقى احتمالات اخرى كتير. طيب ممكن حضرتك بعد الحلقة ترسلني ابعتك لدكتور جلدية؟ عشان انت ساكن فين؟
0: القاهرة.
1: بص لو انت عاوز حاجة حاجة ببلاش كده، روح الحوض المرصود.
0: اه لا انا هكلم حضرتك،
1: خلاص ابعت لي، انا ابعت لك اسم
0: تقول لي على
1: الدكتور.
0: الدكتور.
1: عناية الاثنين.
0: هبعت لحضرتك فين؟
1: على
0: تمام،
1: الفيسبوك قدامك، الفيسبوك قدامك.
0: على صفحة حضرتك دكتور مجدي سعد.
1: ايوه مظبوط. اتفضل يا فندم اتفضل، تحت امرك. الو
0: الو،
1: ايوه
0: مساء الخير يا دكتور.
1: فنور يا فندم
0: لا حضرتك،
1: تفضل، تحت امرك.
0: حضرتك الله يخليك. حضرتك انا عندي ابني عنده 13 سنة وعنده تلال حاجة اسمها بوهاك رجليه.
1: تفضل.
0: فطبعا كشفت عليه على اكثر من دكتور، وعطني مراهم غاليه جدا.

0: الأنبوبة كانت بتعدي 3000 وشوية، ومع ذلك برضه مفيش نتيجة. آخر حاجة قالوا لي يعمل له حاجة نظام جلسات.
1: طيب لو حضرتك عاوز حاجة ببلاش كده، نفس اللي قبلك سألني، روح الحوض المرصود. لو حضرتك مستعد لدكتور أمراض جلدية خاص كلمني وأنا بعتك لحد يعني.
0: هكلم حضرتك ازاي؟ ما انا مش عارف.
1: الفيسبوك قدامك أهو على الشاشة.
0: ماشي،
1: الحوض
0: شكرا حضرتك.
1: المرصود دي منطقة في وسط البلد، قديمة قوي قوي، من أيام زمان قوي، زي مستشفى متخصصة لعلاج الأمراض الجلدية. مستشفى أمراض جلدية متخصصة في علاج الأمراض الجلدية. لا، البهاق ده منطقة في الجلد الصبغات مش باينة فيها، اللون البني بتاعنا ده مش باين فيها، فتبان له رقعة في الجلد أكثر بياضا من الجلد، وإن تقعد تنتشر تنتشر تنتشر فتبان كأنها بطش في الجلد. إنما البرص ده مرض جلدي معدي، مرض ميكروب بينتشر في الجلد، وبعدين من الجلد للأعصاب ومن الأعصاب للعظم، يعني بعيد الشر حاجة مش كويسة يعني. لا، البهاق ده مرض مناعي، ان صبغات الجلد بتبقى مش بتتكون، الصبغة ما بتتكونش مناعيا، حاجة معركة بتحصل بين مكونات الجلد وبعضها الصبغة بتختفي يعني. لا لا، البرز ده ميكروب، ده حاجة تانية خالص خالص، بس الاتنين ليهم شكل متشابه، بس البرز بيبقى معاه بقى انتشار بشكل معين، وبعدين بيخش اعمق ويخش للاعصاب وللعضلات وللجلد وللصوابع، وقصة طويلة عريضة. الو الو،
2: الو،
1: ايوه
2: ازيك يا دكتور؟
1: مساء النور.
2: ايه يا عم، حضرتك كويس؟
1: الحمد لله، صدقيني كويسين جدا جدا جدا، الحمد لله.
2: بقول حضرتك معايا بنتي في سنة راحة تانية ثانوي عام، وعندها عندها يعني العصب العين ضعيف، مولودها دي ضعيف شوية، والدكتور قال لي عندها مية، المية نازلة رش المخ، مية من المخ على العين. رحت لها كذا دكتور عيون، وحاولنا على المخ وأعصاب، رحت لدكاترة مخ وأعصاب قال لي دي عايزة عملية.
1: اوعي تتأخري.
2: طب يا دكتور، هو طيب العملية قال لي نسحب المية من سلسلة اللي في الظهر، يا إما ركب لها جهاز سلسلة في الظهر. قال لي
1: مظبوط.
2: دكتور الجهاز او سحب الحقنه الميه من سلسله الظهر تتعبهم؟
1: لا ولا تتعبهم ولا حاجة، بس همي عشان عينها ما تتعبش.
2: يعني نعملها يا دكتور؟
1: اعمليها واتكلي على الله عشان عينها ما تتعبش. بقول اهو، لو اتأخرتي العين هتتعب.
2: طب هي يا دكتور خلص في الاول 4 شهور علاج ونشفت الميه، راح وقف لي العلاج شهرين ثلاثة ورجع اتكلم معاها
1: لا،
2: صباح،
1: يبقى
2: ورجع
1: على طول،
2: لي
1: يبقى
2: الثاني.
1: اعملي العملية، لان معنى كده ان الماء عماله تتكون كتير.
2: طب يا دكتور هي من ايه طيب؟ الضغط المخ ده من ايه؟
1: لا سيبك من ايه دلوقتي، مش هنتناقش في ايه دلوقتي، احنا عايزين نعالجها.
2: يعني حضرتك رأيك ان نعملها العملية؟
1: طبعا، لان كل لما ضغط السوائل بيزيد على العصب البصري، العصب بيضعف، مش هنعرف نرجعه تاني. اديني بقول اهو، وقد اعذر من
2: طب
1: انذر.
2: حضرتك من حضرتك تنصحني طيب نسحبها منها ولا نركب لها الجهاز يا دكتور؟
1: ايه ده تاني؟
2: نسحب لها الميه بالسلندر من سلسلة الظهر ولا نركب لها جهاز؟
1: لا، زي ما الدكتور يقول لك، الافضل لك اعمليه حسب ما الدكتور شايفه اللي قدامك. انا مش شايف الحاله قدامي.
2: هو قال معاك اختياري، يا يعني اما نسحب لها الميه من سلسلة الظهر بالحقنه، يا اما نركب لها جهاز.
1: هي عمرها كام سنه؟
2: عندها 16 سنة.
1: متشخص بس التشخيص مش قدامي عشان اقول لك مين الافضل. خليكي مع الدكتور بتاعك واللي يقوله لك اعمليه.

0: مش قادر احكم طبعا، الحالة مش قدامي، بس تاني بقول ارتفاع ضغط السوائل حوالين العصب البصري بعد الشر نغمض ونفتح اسبوعين ثلاثة العين تروح. الو، ملهاش حل، لازم علاج سريع،
1: ألو،
0: لازم السوائل كلها تنزل. الو، ايوه يا فندم،
1: ألو،
0: ايوه اتفضلي.
1: دكتور مجد اسحاق،
0: اه يا فندم، تحت امرك.
1: مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور.
1: بص يا دكتور، انا عندي ابني من زمان يعني، ولما كبر دلوقتي ما عندوش ان هو يتعامل مع الناس يعني، ما فيش مش اجتماعي يعني، مش عارفين نعمل ايه، وهو كبير دلوقتي.
0: عمره كام سنة؟
1: نعم،
0: عمره كام؟
1: عنده 40 دلوقتي. يعني حكاية إن هو يقعد مع الناس يتكلم ويبقى فيه معرفة بأي حاجة حواليه، مفيش الكلام ده خالص،
0: لا
1: لكن
0: بص،
1: هو عادي. ما نعم؟
0: هيحتاج انك انت تزودي نشاطاته الاجتماعية على قد ما تقدري، لان كده
1: زي إيه يا دكتور؟
0: يعني اي نشاط اجتماعي، رحلات، مؤتمرات، خروجات، رياضة، يقعد وسط الناس. 40 سنة كبير ان احنا نعالجه دلوقتي، فالحل الوحيد انك
1: هو
0: انت
1: انت يا
0: تزودي
1: دكتور،
0: نشاطه. انت
1: بص يا دكتور، احنا رحنا بابا قدام، وده بابا قدام من اكتر من 20 سنه يعني، قال ان هو ما فيهوش اي حاجه زي الفل.
0: لا، ما انا بقول لك ما فيهوش حاجة. احنا انت حتى لو جيتي لي هقول لك نفس الكلام، دخليه في نشاط، اي نشاط رياضي روحي، ودي مؤتمرات، ودي رحلات، اي نشاط. الف سلام. الو،
1: الو، مساء الخير.
0: مساء النور،
1: الو، ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ تعبان
0: اتفضل
1: حضرتك،
0: اتفضل
1: ربنا
0: يا فندم،
1: يخليك ويديك.
0: اتفضل.
1: بقول لحضرتك يا دكتور، انا يعني عندي توتر شديد، وسمعت فيديو حضرتك اللي هو الانتحار، اللي هو الانتحار النفسي. انا عندي بالظبط، عايز ارضي كل الناس وباجي على نفسي، واجد مشكله واجد موضوع حد يزعلني، ممكن اقعد ليالي ما بنامش،
0: ليه
1: اجد
0: ليه ليه
1: مشكله
0: ليه ليه بس
1: واعصابي
0: كده؟
1: تعبت.
0: ليه ليه ليه الليالي ما
1: ما
0: بتنامش
1: اعرفش،
0: ليه؟
1: من زمن من زمن الموضوع ده، من زمن ابقى باكل في ضوافري، توتر شديد، بيصعب عليا نفسي، احب احترم الناس
0: انت
1: كلها، وطبعا
0: عمرك كام
1: صعب
0: سنة؟
1: انك يعني
0: عمرك كام
1: تلاقي
0: سنة؟
1: نفس القبول من الناس.
0: عمرك كام سنة؟ هل الخط قطع ولا ايه؟ طب يا صديقي، لو انت سامعني نصيحتي، روح لدكتور نفسي. انت كده عندك توتر شديد واعراض اكتئاب، فنصيحتي تروح لدكتور، ما تسيبش نفسك كده خالص يعني. الو،
1: ألو،
0: شفتوا بقى انتوا بتعملوا ايه لما بتخشوا في التليفونات مره واحده من اول الحلقه؟ الدنيا بتقع فوق بعضها. الو، اتفضل يا فندم،
1: ألو،
0: اتفضل.
1: ازيك يا دكتور؟
0: ايوه اتفضل.
1: ألو، ازيك يا دكتور؟
0: مساء النور،
1: ازيك يا دكتور؟
0: مساء النور.
1: بس مثلا كنت عايز عن ما أنا عندي مشكلة مالية، وكنت عايز أحكي لك.
0: عندك ايه؟ مش سامع.
1: مشكلة مالية، وكنت عايز أحكي لك، فعايز أسأل عن قسم الاستثمار.
0: بيقول ايه؟ مشكلة ايه؟
1: مشكلة مالية،
0: لا مش متخصصين احنا في الكلام ده. لا، انتوا ردوا عليه يا جماعة، انتوا ردوا عليه
1: ألو،
0: بقى، هيردوا على حضرتك حالا دلوقتي في الكنترول، هيردوا على حضرتك. هو هنا اساسا عندهم مشكلة مالية. انت عندك مشكلة مالية. لا مؤاخذة، لا مؤاخذة. الو،
1: ألو، ألو،
0: ايوه يا فندم،
1: ألو، مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور.
1: دكتور، أنا في رجلي فيها عين سمكة،
0: سلامتك.
1: وعين السمكة دي أنا يوم الاثنين عملت لها عملية، كانت مخلية رجلي كلها ورمة.
0: لا تتشال، عملية ضروري، ملهاش حل غير عملية.

0: عملنا عملية، بس من ساعة ما عملت العملية دكتور وأنا معدتي حتى المضاد الحيوي اللي ادهوني الدكتور بيخليني أرجع كل ما باخده برجع على طول على
1: يكتب
0: طول من
1: لك،
0: ساعة ما عملت
1: خلي
0: العملية.
1: الدكتور يكتب لك حاجة تقلل احتقان المعدة، يكتب لك حاجة زي كنترولوك مثلا
0: ماشي.
1: تتاخد قبل الفطار بنص ساعة. عجبتك؟
0: ماشي
1: سلامتك،
0: انا بقى حاسه ماشي. شكرا.
1: ألف سلامة. ألو،
2: ايوه مساء الخير يا فندم.
1: سنور،
2: اما حضرتك رضي الله رصيص من سؤال يا فندم.
1: تفضل يا فندم.
2: الله يخليك. والله حضرتك انا كان عندي الم بدأ الاول في رقبتي، وبعدين رحت اكتشفت عند دكتور عظام اكثر من دكتور يعني، فكتب لي على اريثريكس وكده، مشيت عليه بقالي اكثر من 6 شهور. دلوقتي انا باخد حبايه كل يوم، الحبايه كل يوم بتعمل يعني كمسكن ماشي كويس، بس
1: كلاويك،
2: يعني ممكن كده
1: خلي
2: عمل
1: بالك على
2: ادمان معايا.
1: خلي بالك على كلاويك.
2: ما عشان كده حضرتك كنت شغال في وزاره الصحه، وعشان كده حضرتك انا بس يعني اتصلت بمعاليك علشان لو يتغير الاريستريكس ماشي. طب اسكت كده، ما الالم حاليا في كتفي يعني رقبتي ما فيش، بس في المفصل بتاع الكتف، ولو تنيت صوابعي كده احس
1: لا لا
2: بالتنميل
1: لا
2: يعني او
1: لا،
2: ايه يعني.
1: كفاية كده اريثريكس، وتاخد حاجة من اتنين، يا تاخد البنادول يا تاخد الجابابنتين.
2: بانا كونتين
1: بنادول او جابابنتين.
2: بانا كونتين او بنادول.
1: انت دخلت الاسمين في بعض.
2: بنادول عادي، بنادول عادي يا دكتور ولا بنادول
1: لا،
2: الاحمر؟
1: بنادول عادي او جابابنتين،
2: اخد حباية في اليوم،
1: حباية في اليوم. اه بالظبط،
2: حباية. ربنا يبارك لك. انا سعيد جدا ان انا كلمت استاذك، انا
1: تؤمر
2: متابعك من زمان قوي، وانا
1: تؤمر يا
2: سعيد
1: فندم.
2: جدا ان انا سمعت صوتك النهارده دكتور مجدي.
1: شرف ليا يا فندم، شرف ليا.
2: الله يخليك. شكرا مع الباشا. شكرا يا بيه. بارك
1: تؤمر
2: الله.
1: يا فندم، تؤمر. ألو،
3: الو،
1: أيوه،
3: مساء الخير.
1: سنور يا فندم، اتفضلي انت على الهوا.
3: لو سمحت يا دكتور، انا بنتي عندها 17 سنة
1: ايوه،
3: وطالع لها حبوب في كتافها وظهرها. الحبوب دي ساعات بيبقى فيها صديد كده، بس لما بتهدى شوية بتعمل سواد، يعني مكان الحباية ده بيبقى اسود. واستعملنا حاجات كتيرة جدا، يعني بقى لنا أكتر من سنة ونص بتتعالج، مفيش أي حاجة جايبة نتيجة.
1: طيب لو حضرتك بعد الحلقة تتواصلي معايا ابعت لك اسم دكتور أمراض جلدية شاطر.
3: حاضر، تمام، ماشي، أوكي، شكرا.
1: هيطلع قدامك الفيسبوك على الشاشة يا فندم. ألو،
4: أنا دي. أيوه أنا هناء بنفيس.
1: اتفضلي يا أستاذة هناء.
4: هي كتير على التليفون.
1: حقك عليا يا فندم، أنا
4: ألو.
1: آسف.
4: لا حبيبي مش مشكلة. أيوه دكتور مجدي.
1: ايوه يا فندم، اتفضلي.
4: دخلت دكتور مجدي.
1: ايوه يا فندم، اتفضلي.
4: مساء الخير يا دكتور مجدي.
1: مساء النور يا فندم.
4: دكتور، أنا عندي الضغط، باخد تريبليكزام 10 2 ونص 5، وبالليل باخد ليفيروت 2 ونص. ده ليه تأثير على الكلى يا دكتور أو الكبد؟
1: لا لا، ملوش تأثير. لا
4: طب يا دكتور، أنا عندي أرق دايما، آخد إيه؟ يعني عايزة حاجة يعني
1: اكتر حاجة.
4: تشيلني الوقت ده كله مثلا.
1: السن كم سنة يا ست الكل؟
4: 65 يا دكتور،
1: طب
4: 65.
1: افضل دواء امن الميلاتونين.
4: أفكر يا دكتور بيعمل لي كوابيس وأحلام وحشة يعني،
1: طيب انا عشان اكتب لك
4: يعني
1: مناوم على
4: جربته.
1: الهواء. لا، ما اقدرش اكتب لك مناوم على الهواء، مناوم لازم تزوري دكتور. يعني الدواء
4: شكرا
1: الآمن
4: يا
1: اللي
4: دكتور.
1: بنكتبه مش خايفين من آثاره الميلاتونين، لكن لو عاوزة تستشيري دكتور أمراض نفسية يكتب لك دواء لازم تزوري حد.
4: طب ايه رايك في السي

0: يا دكتور
1: كويس جدا.
0: بيجي كويس ولا بيعمل أدوية؟
1: لا كويس جدا.
0: ما
1: الو.
0: بيعملوش أي تأثير، ما بيعملش أدمان.
1: لا بيعمل
0: أيوه
1: طبعا
0: يا
1: على
0: دكتور.
1: المدى البعيد بيعمل. الو،
0: ألو، مساء الخير يا دكتور
1: مساء
0: مجدي، أنا
1: النور يا
0: بنت
1: فندم،
0: الرب.
1: اتفضلي.
0: أنا كان عندي ورم في العمود الفقري من 10 شهور، وعملت عملية والحمد لله نجحت، بس بعدها حصل لي احتباس في البول.
1: سلامتك.
0: فبس الله يسلمك، وبعمل قسطرة دلوقتي، بس أعمل قسطرة ومش عارفة يعني هل المثانة هترجع لطبيعتها تاني ولا هتفضل كده معايا؟
1: مش قادر احكم، لكن غالبا بتتحسن، ان غالبا بعد العملية بيحصل زي احتقان وتورم، فالعبالة لما ده يهدى ممكن ناخد شوية وقت.
0: شكرا يا دكتور.
1: سلامتك. الو،
2: الو مساء الخير يا دكتور.
1: سنوري يا فندم.
2: الو
1: الو،
2: مساء الخير يا
1: اتفضل.
2: دكتور.
1: سنور،
2: الو مساء الخير. جرجس معاك يا دكتور.
1: اتفضل استاذ جرجس.
2: حضرتك يا دكتور، انا عندي ضعف في العضلات والعصب، وعندي سقوط في مشط الرجل، وعند العصب بيضعف كل ما يروح يضعف. الو
1: انت عندك ضغط على الاعصاب في العمود الفقري، عندك غضاريف يعني.
2: انا عامل 3 فقرات يا دكتور، الاولى والثانيه والخامسه وتثبيت 4 سنين.
1: طيب ايه سؤالك دلوقتي؟
2: فحضرتك انا رحت عند دكتوره يوم الاربعاء اللي فات ده النهارده في القاهره، عملت لها رسم عصب وعملت لها اللي هي طلبته، وحضرتك لما تقول لي في حاجة في جذور العصب.
1: اقترحت عليك ايه علاج؟
2: من حد جات لك تحليلين، اختبار، تحليل اختبار واتنين هرمونات، عملت لها الهرمونات والاختبار ده، قالت لي ممكن تكون حاجه وراثيه مش عارف ايه، بس انا ما عنديش حد كده.
1: ابعت لي طيب التحليل على الفيسبوك اشوفه لو سمحت.
2: وهي حضرتك يا دكتور هي كتبت لي تقرير بالحاله،
1: ابعت لي التقرير على الفيسبوك لو سمحت.
2: هبعته لك على الفيسبوك لو
1: ايوه،
2: ماشي. فهي ما تقول لي في حاجات في نزول العصب ومش هينفع عليها علاج.
1: طب ابعت لي التقرير ابص عليه لو سمحت.
2: ماشي يا دكتور، ابعته لك. حاضر.
1: تحت امرك. فيسبوك، حاضر. نخش على أسئلة الفيسبوك. حاضر.

سيمون عادل: يا دكتور انا عندي كعبة رجلي في سخونية وتنميل، عمل تحاليل مفيش نقرس ولا روماتويد، سرعة ترسيب 30. الدكتور التهاب اعصابه، ماشي على جابتن نيوروفيت وبنزوكسيب، استمر شهر عليهم. دول حلوين جدا. حلوين جدا، لا فهمش مشكلة. سيمون عادل برضو: ماما عندها 45 سنة، كعب في الركبة، وجع في الركبة، عندها ورم بسيط في كعب الرجل، ورجليها بتحس فيها بسخونية ووجع لما بتطلع السلم. روحوا للدكتور، انتوا اللي تاخدوا نفس الدواء عادي، مفيش مشكلة خالص. الخشونة ممكن تعمل كده لو تمادت للدرجة الرابعة، لو وصلت درجة رابعة خشونة ممكن تعمل. بالظبط. وبعدين عندنا كراس تامر: تحياتي للدكتور والبرنامج. سؤال من فضلك يا دكتور، ابني 12 سنة، وزنه وطوله ايه؟ وقارنا بأصحابه، ايه بيزود وزنه ويفتح الشهية؟ لا، احنا أدوية فواتح الشهية دي على فكرة ضحك على الدقون، يعني مفيش حاجة اسمها دواء يفتح الشهية. الفيتامينات العامة بتفتح الشاي، لكن ده ويفتح الشاي بالاسم مفيش الكلام ده. أنا فاهم.

المهم انه في الطبيعي احنا مش بنقارن الولد باصحابه، بنقارن الولد بنفسه اللي في نفس السن. يعني امال ايوب، انا يا دكتور باخد اتور مع دواء الضغط، ده بقى خطر؟ لا مفيش خطر ولا حاجه. ده وفرت الحركه الجديد، بناخد حاجه اسمها اتوموكسيتين، نخلي الدكتور يكتب لك الاتوموكسيتين كده. خلاص اقفل، اقفل الحلقه. طيب النهارده كانت حلقتنا باختصار عن الأدوية التي آثارها الجانبية تؤدي لاكتئاب. اتكلمنا عن مجموعات دوائية كثيرة تصارح الدكتور بتاعك بكل دواء بتاخده، عشان لو كان في أعراض اكتئابية لدواء أنت بتاخده لازم الدكتور يعدلك الجرعة، يغير لك الدواء بالكامل. بفكركم إن حلقتنا بتتذاع الأربع، كل أربع الساعة 9 مساء الحلقة بتتذاع الأربع، بتتعاد الجمعة والاثنين. الفيسبوك بتاعنا على الشاشه دي ار مجدي اسحاق اوفيشال، الصفحه الرسميه الوحيده. بفكركم ان الصفحات اللي بتستخدم الكلام بتاعنا وتنزله نشكرها كثيرا، ولكن اللي عايز يبعت اسئله يبعت على الصفحه بتاعتنا او على صفحه ساعه ونص مشهوره. الحلقه اللي جايه حلقه مثيره جدا جدا، هسيب عنوانها للتخمين حضراتكم، ان شاء الله تنال رضا حضراتكم. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، انتظرونا الحلقة اللي جاية حلقة حلوة. لكم أرق وأحلى وأجمل أمنيات، تصبحوا على مليون خير.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، مبسوط جدا ألتقي بك في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: ما هو ترتيب الأحداث النبوية من الاختطاف إلى الحالة الأبدية؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل، فابقى معي.

الشغف لمعرفة المستقبل يشغل كل الناس، يشغل الفقراء والأغنياء، المشاهير والمغمورين. الكل عايز يعرف بماذا يأتيك المستقبل، حتى إنه بقى بيزنس كبير جداً، الناس عايزة تعرف بماذا يأتيك المستقبل. وساسة العالم أيضاً يريدون أن يعرفوا بماذا يأتيك المستقبل. والحقيقة عندنا الكتاب المقدس هو كتاب الله الأزل الأبدي، وهو الوحيد الذي يستطيع أن يخبرنا بماذا يأتينا المستقبل. ليه؟ لأنه الكلمة النبوية، وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسناً إن انتبهتم إليها كما إلى سراج

منير في موضع مظلم. بماذا يأتيك المستقبل؟ يا ترى المستقبل مخبي إيه؟ يا ترى إيه برنامج الله بخصوص الأرض؟ الحال الكتاب المقدس رتب لنا الأحداث ترتيباً دقيقاً بديعاً. أول حدث ننتظره الآن هو مجيء المسيح لأخذ الكنيسة، اللي قال عنه الكتاب إنه مجيء الرب لأجل القديسين، اللي قال عنه الكتاب وهذا سر أقوله لكم لا نرقد كلنا لكن كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير. ده أول حدث ننتظره نحن كمؤمنين اسمه الاختطاف. بعد الاختطاف ستبدأ على الأرض حوادث 7 سنين اللي هي الأسبوع الأخير من نبوة 70 أسبوع لدانيال في دانيال 9، وتنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى 3.5 سنين اسمها مبتدأ الأوجاع و3.5 سنين اسمها الضيقة العظيمة. في الوقت ده هتكون الكنيسة في السماء، لكن على الأرض هتحدث ضربات مكونة من 21 ضربة، 7 ختوم و7 أبواق و7 جماد. خدوا بالكم من الترتيب ده. لكن في منتصف 7 سنين بالضبط سيطرح الشيطان من السماء، ينزل إلى دائرة الأرض، ينزل بغضب عظيم، يكون لنفسه تحالف من شخصيتين رديئتين. الكلام ده واضح من سفر الرؤيا صح 13، شخصية دينية من إسرائيل يسمى النبي الكذاب أو ضد المسيح، وشخصية سياسية من روما العائدة إلى الحياة يسمى الوحش الطالع من البحر. ده في منتصف أسبوع الضيقة. لكن بعد كده في آخر 7 سنين هيكون عندنا بعض الحروب، تحالفات ما بين المسيحية المرتدة والديانة العالمية، بابل الزانية ومع الوحش، بعد كده هنقلب عليها الوحش. لكن في السماء هيكون في حاجة اسمها عشاء عرس الخروف. ما بين عشاء عرس الخروف في السماء وما بين سقوط الشيطان، المؤمنين هيقفوا قدام كرسي المسيح لنوال المكافآت والمديح من السيد. يعني المؤمنين هيروحوا السماء بالاختطاف، منتصف أسبوع الضيقة الرب هيبعت الشيطان للأرض يطرده، المؤمنين يقفوا قدام كرسي المسيح لأخذ المكافآت. في نهاية 7 سنين هيكون في دينونة بابل الزانية على الأرض اللي هي الكيان الديني المرتد، لكن في السماء عشاء عرس الخروف. بعد كده هيكون بعد ختام 7 سنين السموات تنفتح بحسب ما جاء في رؤية 19، ويخرج المسيح منتصرا ولبسا تيجان كثيرة ومكتوب على فخذه ملك الملوك. المسيح وهو يخرج منتصرا من السموات المفتوحة ستراه كل عين. واضح أن الظهور ده بخلاف الاختطاف الذي لن تراه كل عين، لأنه باختطاف الكنيسة سيأتي المسيح لأخذ كنيسته في لحظة في طرفة عين، الكنيسة بس لا تشعر بهذا الاختطاف. لكن مجيء المسيح مع القديسين بعد اختطاف الكنيسة ب7 سنين ده اسمه الظهور، سيأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه. لكن بعد كده الرب هيقيم دينونة تسمى دينونة الأحياء، جاء الكلام عنها في متى 25، يجمع الشعوب قدامه ويميز بينها كما يميز الراعي بين الخراف والجداء. والخراف هم الأمم اللي هيقبلوا الإخوة الأصاغر اليهود، البقية الأمينة اللي هتهرب من وجه الوحش والنبي الكذاب اللي هيقبلوا بشرط الملكوت. هؤلاء الأمم اللي هم الخراف اللي هيهتموا بالإخوة الأصاغر ويأكلوهم ويشربوهم ويخبوهم ويأمنوا ببشرط الملكوت، مع الإخوة الأصاغر اللي هم البقية الأمينة اللي هترفض السجود للوحش وهتهرب تستخبى عند هؤلاء الأمم، الاثنين دول هيدخلوا إلى بركات الملك الألفي، خراف مع إخوة أصاغر. أما الجداء كل من رفض المسيح وسجد لسمة الوحش فسيطرحون في العذاب الأبدي. بعدين عندنا الملك الألفي لمدة 1000 سنة هيكون على الأرض، المسيح هيكون مع الكنيسة وسكان السماء من دائرة الهواء اسمها ملكوت الآب، لكن على الأرض هيكون الأبرار اللي دخلوا الملك الألفي مكونين من فريقين، الإخوة الأصاغر يهود أمناء أتقياء مع الأمم اللي هم الخراف الذين قابلوا بشرط الملكوت، ودول رعايا الملك الألفي. بعد أو قرب نهاية الملك الألفي بحسب رؤية 20 سيحل الشيطان من سجنه زمانا يسيرا. طبعا الشيطان في وقت الملك الألفي يكون مقيد مطروح في الهوية، طبعا التقييد تقييد روح لأن الشيطان روح، لكن قبل نهاية الملك الألفي يحل زمانا يسيرا. ليه؟ لأن كل اللي دخلوا الملك الألفي
دخلوا مولودين من الله.

0: بس على مدار 1000 سنة تعاقبت الأجيال، ففي أجيال اتولدت أمنت بالمسيح الملك وقبلته، وفي أجيال أخرى تمردت في قلبها على المسيح الملك، لكن تمردها مش ظاهر لأن المجرب الشيطان مقيد. لما يحل الشيطان ويجرب اللي مش مولود من الله وعنده تمرد قلبي على الملك، سيتحالف مع الشيطان ويعملوا تحالف كبير جدا اسمه تحالف جوج ومجوج من 4 أطراف الأرض، ويعملوا تمرد على المسيح الملك. لكن بعد كده في حاجة اسمها دينونة العرش العظيم الأبيض، اللي هي دينونة الأموات، يسبقها أن السماوات والأرض تنحل، العناصر تنحل محترقة تذوب، والرب يعمل دينونة الأموات اللي هم من أول الخليقة، الأموات الأشرار، لأن الأموات الأبرار قاموا لما جه المسيح لأخذ الكنيسة، قاموا لبسوا أجساد ممجدة والأحياء اتغيروا، لكن الأموات الأشرار من بدء الخليقة لغاية آخر الملك الألفي هيقوموا لدينونة العرش العظيم الأبيض بحسب رؤية 20. بعد كده بعدما يدان الأموات بحسب ما هو مكتوب في الأسفار، رب يعمل سماء جديدة وأرض جديدة، وتبقى الحالة الأبدية اللانهائية هو ذا مسكن الله مع الناس. ستكون الكنيسة هي مسكن الله مع جميع الخلائق السابقة للكنيسة واللاحقة للكنيسة. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: عندي شكوك كتيرة محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر

أنت دائماً صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحي الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

أحييكم مشاهدينا الأعزاء في برنامجكم المبارك نحو أسرة أفضل الذي يعتني معكم بالأسرة، وفي هذه الحلقات نجيب على تساؤلات بعض الرسائل اللي بتصل إلينا من حضراتكم. في هذه الحلقة بنواجه سؤال جديد للمرة الأولى بيعرض علينا في البرنامج، سؤال من أم فاضلة بتقول في السؤال بالحرف الواحد: تعلقت ابنتي بشاب من ديانة أخرى، وهذا الشاب لطيفا جدا، وأعلم أنها تحبه وهو يحبها عن صدق، ولا أريد أن أدمر حياتهما، ولكن أعلم جيدا عواقب هذا الأمر، كيف أتصرف؟ الحقيقة إذا كانت أم بتكتب عن ابنة ارتبطت بشاب، معروف أن البنت دي ناضجة وعبرت سن البلوغ وعندها حرية الاختيار، لكن أنا عايز أقول لهذه الأم الفاضلة: أنت محتاجة وبشدة الصلاة من أجل بنتك ليفتح الرب عقلها ويفتح قلبها. لكن عندي ملحوظة على موضوع اختلاف الديانة. الله خلق الإنسان فيه وجدان عاطفي وروحي وأيضا عقلي، وفي الوجدان الروحي أعطى الله للإنسان انتمائية للعقيدة. كل إنسان على الأرض عنده انتماء لعقيدة معينة، ومن شروط الارتباط الناجح والزواج الناجح أيضا بقدر المستطاع وحدة العقيدة. وحدة العقيدة بتعطي للطرفين ثبات

رسوخ وبحث عن حل لمشاكلهم في المستقبل. وإذا كانت هذه الأم بتقول لا أريد أن أدمر حياتهما، فالواقع هي حياتهم إن لم تكن مدمرة حاليا فهي مدمرة مستقبلا بسبب عدم وجود أرض مشتركة يتقابل فيها عند حدوث مشاكل روحية. وفي الواقع أنه ارتباط بهذه الصورة هو ارتباط ملوش أي أسس علمية ولا عنده رؤية للمستقبل. وإلا فسؤالي، إزاي هيتربى الأولاد في هذه الأسرة؟ الأولاد هيتبعوا أي مذهب وأي فكر وأي أسلوب؟ لابد أن تنشأ خلافات حادة بخصوص انتمائية الأولاد. وأحب أقول في هذه الحلقة أن الشخص اللي عنده استعداد للتنازل عن عقيدته عنده استعداد للتنازل عن أي مبادئ أخرى ولو حتى قدسية الارتباط اللي ارتبط به. لذلك أنا أشفق على هذا الشاب والشابة اللي بتحركهم مجرد مشاعرهم الملتهبة، وهذه المشاعر بتذوب وتضعف وتبرد مع ظروف الحياة. لذلك لهذه الأم الفاضلة حب أحط بعض التوجيهات اللي ممكن تقدميها. الأمر الأول، قدمي لابنتك النصيحة بمحبة دون إيلام أو ضغط. هي مش طفلة، وفي نفس الوقت هي فاهمة كويس جدا هي بتعمل إيه، لكن هي محتاجة إلى نصيحة بحب، وده الوسيلة اللي ممكن تعطي البنت فرصة تفكر. 2، صلي من أجلها، اصرف وقت في الصلاة من أجلها، لأن هذا نوع من أنواع القيود، مقيدة ربما بشخص قدم لها حب ومشاعر وهدايا وعواطف مفتقدة إليها. أمر ثالث، لا مانع من الاستعانة بصديقة مخلصة تحبها وتثق فيها. ممكن هذه الصديقة تساعد جدا في أنها توجه ابنتك. ممكن أولادنا ما يقبلوش مننا، ممكن بنتك ما تقبلش منك، لكن تقبل من صديقة تحبها وبتثق فيها. أمر رابع، ممكن الحديث مع الشاب نفسه عن إيمانكم وعقيدتكم ومدى أهمية الأمر ده بالنسبة لمستقبلكم، لعل هو أيضا يستفيق من الخط والأسلوب اللي هو بيتحرك فيه. أمر خامس، إن استطعتي أن تشاركي ابنتك في حديث مفتوح مليء بالود عن العواقب اللي انت بتقولي عنها في السؤال بتاعك، أنا أعلم جيدا عواقب هذا الأمر. شارك بنتك بالعواقب كأم عندك خبرة وبتحب بنتك وتتمني ليها كل الخير. كلميها في أسلوب حب وود وشاركيها بالعواقب اللي أنت عارفاها لهذا الارتباط اللي ملوش أي أساس. أمر سادس، ممكن تسجل الحلقة دي من جهاز الإنترنت وتقدميها لبنتك، قدميها لها تسمعها أو تشوفها علشان تقدر تتابع ماذا سيجري في هذا الحوار والحديث، ويكون الحلقة دي ربما سبب بركة ليها تستفيق وينفتح ذهنها ثم قلبها. أمر سابع أيضا، هل لديك نسخة من الكتاب المقدس تقدميها لبنتك وقد وضعت علامة في الكتاب على بعض الآيات التي تساعدها للانتباه لهذا الأمر؟ دعيني أساعدك ببعض الآيات، وسأخص بالذكر الكلمات الموجودة في رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح السادس ابتداء من آية 14. يقول الكتاب المقدس، هذا الكتاب العظيم كتاب الكتب، لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أية خلطة للبر والإثم وأية شركة للنور مع الظلمة، أي اتفاق للمسيح مع بليعال، وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن، وأي موافقة لهيكل الله مع الأوثان. لكن السؤال اللي بيشغلني وأنا بقولك قدمي لبنتك الكلام ده،
هل المسيح في بيتكم؟

هل بدأت مبكرا مع ابنتك عن أصول الإيمان المسيحي؟ هل لكم شركة خاصة مع الله؟ أم أنه هنا النير متوافق وليس متخالف؟ لا يهم الموقف أمام الله عن اتجاهاتي الروحية وعقيدتي وديانتي، لكن الله ينظر إلى القلب. هل أنا مسيحي مغسول بدم المسيح؟ هل أنا شخص ولدت ولادة ثانية؟ أصلي أن يعطيك الرب الحكمة والنعمة في قيادة ابنتك إلى صليب المسيح. هناك على هذا الصليب ذبح المسيح وقدم دمه كفارة لخطايانا لكي يبررنا ويحمينا من هذا العالم الشرير. صلي من أجل بنتك أن يفتح الله قلبها، حينئذ سيفتح الله أيضا عقلها وتدرك في أي اتجاه هي تسير. لكن دعيني أركز معك في هذه الكلمات الذي يسجلها الوحي المقدس: لا تكونوا تحت نير. النير هو الخشبة اللي بتوضع على عنق الثورين اللي هيقوموا بعملية الحرث للأرض الزراعية. وبالطبع لو كان الثورين غير متكافئين، في ثور منهم سيلهث ويتعب وربما يخنق، بينما الثور الثاني في قوة يسحب الخشبة النير وهو يقوم بعملية الحرث. وده اللي بيحصل بالضبط لما يكون الشريكين غير متكافئين، وبالذات في موضوع العقيدة والديانة. المسيحية هي ليست الحقيقة ديانة بقدر ما هي حياة يومية نعيشها، وبدونها يعيش الإنسان ميت روحيا. قد ينتمي إلى الديانة واسمه ربما واضح أنه اسم مسيحي مثلا، وفي بطاقة مكتوب الديانة مسيحي، لكن يظل الإنسان ميتا روحيا لأن المسيح لم يسكن في حياته. بشكرك من كل قلبي على غيرتك العظيمة على بنتك الغالية على قلبك، وبصلي أن الرب يعطيك الجرأة قبل فوات الأوان تقدمي لها محبة المسيح، قدمي لها تعاليم المسيح، اعطي وقت لبنتك فهي محتاجة أيضا لسماع من قلب يحبها ويثق فيها. وأنا أثق أن كلمة الله لها التأثير ولها الفعل القوي في أن يرد نفسها، كما قال صاحب المزمور 23: يرد نفسي يهديني إلى سبل البر. ما تنسيش حضرتك أن الإغراءات كثيرة، وأن ربما هذا الشاب يملك ما لا يملكه آخرين من ذات العقيدة أو الديانة، لكن وجهي نظر ابنتك وأصرخي أمام الله من أجل مستقبلها ليحفظها الرب من الاستمرار في هذا الاتجاه حيث يحدث ما لا يحمد عقباه. احنا بنحفظ في البرنامج بسرية كاملة كل خصوصياتكم سواء الاسم أو العنوان، وبنحب تكتبوا لنا، اكتبي إلينا مرة تانية بالطريقة الأسهل عليكي سواء البريد أو الاتصال التليفوني، الطريقة المتوفرة لديكم اكتبي بيها إلينا، وثقي أن الرسائل هتكون محط اهتمامنا وإدراكنا، ونحاول بنعمة الله أن نقدم العون بقدر المستطاع بين إيدينا. لكن ختاما أقول لك: تمسكي بالرب وبوعوده أن ابنتك هي عطية الله لك. اهتمي بالصلاة لأجل حياتها الأبدية، واعتني أيضا إن كان لها إخوة في البيت حتى لا يتكرر هذا الأمر. نصلي معك أن يعزي الرب قلبك بفرح خاص ويملأه بطمأنينة، ونصلي من أجل بنتك ليحميها الرب ويعيد إليها فكرها وصوابها، وتلتفت إلى صليب المسيح ذاك الذي قال: التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لأني أنا الله وليس آخر. باسم البرنامج بحييكي، بنصلي معاكي، وبننتظر نسمع منك مرات أخرى، والرب يباركك. أصبح سني الآن أكثر من 30 سنة، وأصبحت من

الأعداد العانسات وكأني عبء على أهلي، ماذا أفعل؟ هذا الشاب لا يمكن أن يكون عمره أقل من 35 سنة. أنا شخصياً وقت ما ارتبط كانت شريكة حياتي. أنا عايز أحط قدامك بعض الأفكار الإيجابية، ودي الأماكن اللي فيها ممكن تلتقي بشريك المستقبل. أنا كراعي أجريت حتى الآن 57 عقد زواج، أكثر من نصفهم كان أزواج وزوجات.

مشاهدينا مشاهدي كم في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع ما وراء الاحداث. حلقه النهارده الاربعاء 22 يوليو 2026. للاسف الشديد ازمه الطفل القبطي المسيحي مكاري هزت الاتحاد السكندري، وطبعا كان في الحياه سرعه التحرك وطلب مطالبه بالتحقيق، والحمد لله طبعا حلت الازمه بعد ساعات من انتشار شكوى والده الطفل مكاري. عندنا كمان من المنيا قرار باخضاع كنيسه القديس الانبا موسى بالمنيا للاشراف الكامل للمطرانيه. ايضا متطرفون اسلاميون من الفلاني نيجيريا يقتلون 25 مسيحي، يعني ما زالت الحقيقه الاعتداء على المسيحيين في نيجيريا. انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الاخباريه انباء على القبض على محمود فتحي اللي كان متورط في اغتيال ابراهيم بركات. ايضا هناك اصابه بسياره، هذه الطائره كانت بتقل مواد مخدره والاجهزه الامنيه ضبطت الشحنه كانت قرب السويس، وفي ناس بيقول وفي بيقال انها سقطت عشان رشقوها بالحجاره. كمان الحقيقه النهارده كان مشهد حزين، الرئيس الامريكي دونالد ترامب يستقبل جثامين اللي قتلوا الجنود الامريكيين، 4 جنود قتلوا في حرب ايران، 3 كانوا في استهداف القاعده الامريكيه في الاردن، 1 في العراق، وطبعا الحزن خيم على اسر كثيره واعلان عن عدد من المصابين في هذه الحرب طبعا الامريكيه ضد ايران. الرئيس ترامب قال ان احنا مستعدون نتعامل مع الحوثيين بشده مره اخرى لانهم بيهددوا بصراحه الملاحه في السعوديه والملاحه في مضيق باب المندب. الرئيس ترامب ايضا يوافق على صفقه نوويه مع السعوديه لاغراض سلميه، وقالوا ان الصفقه دي كان تم الاتفاق عليها من وقت ما كان في زياره لواشنطن في الاشهر الماضيه. الرئيس ترامب ايضا بيقول ان احنا هنقصف موقع بيكاكس ماونتن او جبل الفاس قريبا جدا، وطبعا تهديد ده بيقابل تهديد من ايران. الرئيس ترامب ايضا قال ان الولايات المتحده هتقصف قدام جسرا او حتى كهرباء في اي وقت تطلق في ايران النار على سفن بمضيق هرمز، وكمان ان هو هياخد برضو هيقتص للي قتلوا الجنود الامريكيين. تعليقات كثيره لترامب ايضا، اعلن اعاده تسيير الرحلات الجويه المباشره بين لبنان والولايات المتحده بعد زياره ناجحه ولقاء ناجح مع الرئيس جوزيف عون في الرئيس اللبناني في

واشنطن. ايضا اوكرانيا فيها احتجاجات الحقيقه دعم لوزير الدفاع المقال، وفي تغييرات كتيره في التكوين العسكري في اوكرانيا. وعلى الجانب الاخر كل شويه زيلينسكي بيعلن عن نجاحات واستهدافات المسيرات في العمق الروسي. وايضا اقال قائد الجيش كمان استجابه لضغوط شعبيه. عندنا في بريطانيا خلاص اندي برنام رئيسا جديدا للحكومه البريطانيه، وايضا ماذا وعد اندي في الفتره القادمه، وبيشكل حكومته دلوقتي مجلس النواب الامريكي بيقر تمويل مؤقت لتجنب اغلاق الحكومه. كمان في رسوم جمركية فرضها الرئيس ترامب على واردات 25% على واردات البرازيل. كمان كان في بقى مصلحة الضرائب الأمريكية بتنتظر حصتها من جوائز كأس العالم، وهنشوف برضو بعض الأمور ما بعد كأس العالم. كل ده معانا النهاردة في حلقة

طفل مكاري وهو اسمه مكاري يونان. هزت الاتحاد السكندري، فوجئنا بانتشر على موقع التواصل الاجتماعي ان الطفل لم يقبل في الاتحاد السكندري علشان اسمه، وان المدرب كان جايبه وساله اسمك ايه وقال له لا الاسم ده صعب ما ينفعش معانا. طبعا انتشر هذا الخبر كنار في الشيم امس. طبعا والدته طلعت واتكلمت وبدات طبعا هذه الازمه، شهادات جدل واسع وناس كتير نشروا وقالوا هو ده برده يا جماعه شايفين الطفل بيعمل ايه، عنده 13 سنه ناشئين قطاع الناشئين، انه هذا الطفل ده يترفض دي حاجه غريبه جدا جدا، وعشان اسمه عشان مسيحي زي ما كنا بنتكلم وبنقول وقت كاس العالم، والناس قالوا يا جماعه بلاش الكلام ده، وان ما فيش ولا مسيحي في المنتخب المصري، وان دايما المسيحيين بسبب اسمائهم بيتعرضوا للاضطهاد عنصرية. وكتير قوي برضو لما رفع حسام حسن علامة العنصرية بعد طبعا هزيمتنا في مع قدام الأرجنتين، قال لك طب والعنصرية اللي بتمارس هنا في الأندية المصرية، وان مفيش ولا لاعب مسيحي يا جماعة، معقول مفيش لعيبة مسيحيين ابدا يعني يستحقوا ان هم يكونوا يصعدوا ويكونوا بارزين؟ لا في طبعا، بس للأسف عشان اسمائهم ما بيتاخدوش، وعشان هم مسيحيين، وعشان في عنصرية الحقيقة للأسف لسه ما زالت موجودة. تصدرت واقعة استبعاد اللاعب الصغير مكاري يونان من اختبارات قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري حديث مواقع التواصل الاجتماعي. مسيحيين ومسلمين الحقيقه اشتركوا في انه يعني انتقدوا هذا الامر، يعني اتهامات وجهتها اسره اللاعب بوجود سبب غير رياضي وراء عدم قيده اللي هو اسمه. فطبعا يعني بصراحه والده الطفل كانت نشرت منشور واكدت فيه ان نجلها تم استبعاده، هو من مواليد 2013، وقالت ان المدير الفني احمد ساري ساله عن اسمه خلال الاختبارات، وبعد معرفته بانه تم رفض استمراره وفقا لروايتها كان بسبب طبعا اوضحت والده اللاعب هنا ده مين معلش يا جماعه اللي كاتب الكلام ده، هم كانوا بيتكلموا طبعا على انه يعني كانوا بيتكلموا على انه الرب يدافع عنكم وانتم صامتون، مكاري اترفض النهارده في اختبارات نادي الاتحاد السكندري علشان مسيحي، الاستاذ المحترم كابتن احمد ساري شاف ابني لاعب كويس، ده والد مكاري وكان عامل البوست ده منشن لوالدته وبيقول كويس جدا، نده ان ابنه لاعب كويس جدا ونده عليه اسمك ايه، رد عليه وقال له مكاري، فالكابتن يرد ويقول له اسمك ده ما ينفعش عندنا. مكاري فضل يعيط ما يقرب من نص ساعه لدرجه ان الاهالي بداوا يسكتوا، اهالي اللاعبين الاطفال التانيين اللي كانوا في الاختبار يعني. بابا مكاري كان موجود شاف كل حاجة حصلت، فطلب من الكابتن الموجودين فين رئيس القطاع الأستاذ محمد نور، وهو اللي حل المشكلة فعلا وكتب على باسمه طبعا حل المشكلة، وقال له أنكر وقال ما عندناش الكلام ده وما فيش حاجة اسمها مسلم مسيحي عشان يداري على الكلام اللي قاله كابتن أحمد. وطبعا كانوا كاتبين أن حق مكاري بتقول كده والدته ووالده، بطلبه من ربنا ومش هسيب حق ابني مكاري، مش هسيب دينه ولا صليبه عشان شوية بني أدمين مين ناقصين عقل ودين، لغايه اخر نفس جوايا هحارب عشان مكاري يوصل لحقنه. والحقيقه كل الناس اشادوا بان فعلا لولا ان هي كتبت ولولا ان هي اثارت الموضوع. احمد ساري بقى يا جماعه رد وقال انا كنت بهزر، طبعا يعني ناس كتير اعتبروا انه يعني الموضوع ما كانش مفروض ان هو يقول الكلام ده، والكلام ده ما فيهوش هزار يعني. ده بعد ما وزير الرياضه الحقيقه على طول بعد ما انتشر الخبر على موقع التواصل الاجتماعي، وزير الرياضه وجه بفتح تحقيق وفوري في شكوى لاعب الطفل

المكاري المستبعد بسبب اسمه جوهر نبيل. وزير الشباب والرياضة عفوا فتح تحقيق ونزل على رئاسة مجلس الوزراء كمان بيان هام من ان هو جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة قرر فتح تحقيق فوري وعاجل للتأكد من صحة ما أثير على وسائل الإعلام المختلفة عن شكوى إحدى أولياء الأمور باستبعاد نجلها من اختبارات كرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بسبب اسمه وفق ما أثير. يعني بصوا الشفافية الحقيقة كانت يعني التعامل مع هذه الأزمة حقيقي تحية وشكر لمجلس الوزراء وزير الشباب، وإنه في النهايه زي ما قلت لحضراتكم يعني محدش التفت طبعا كلام احمد ساري، الكلام بتاعه ناس كتير انتقدوه لانه قال هو قال لك ان انا بوضح اهو يا جماعه وده منعا للقيل والقال وتوضيح ما اثير من جدل على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وبيقول انا ما صدرش مني قول ما ينفعش عندنا، كل اللي حصل ولد لفت نظري في مرحله الانتقال اللي هي سبوت شوت سناب شوت عفوا، وهي اللقطة الأولى للاعب وزي ما بعمل مع كل الولاد ناديته عشان أعرف اسمه عشان لو عمل واحدة تانية لفت فيها نظري وأثبت وجوده بكتب اسمه، وأنا دايما بهزر مع الولاد في الملاعب، وقال إن احنا حتى يعني بحاول أعمل ده عشان أرفع الضغط من عليهم عشان أغلبهم بيكونوا متوترين يعني. فهو قال إني لما سألت مكاري عن اسمه ورد قال لي اسم مكاري، قلت له بالضبط اسمك صعب عليا يا عم وضحكت معاه وكملت التقسيم. يعني هو نفسه أكد أنه اسمك صعب عليا يا عم. طبعا وقع اختياري واختيار اللجنة على بعض الأسماء ولم يكن منهم مكاري، وجمعت الأولاد وقلت لهم الاختيار ده كان بناء على إيه وكنت بهديهم يعني، وقال طبعا هم كلهم لاعبين كويسين وده الكلام اللي بقوله لهم. ولما خلص الكلام ده بيقول إن أنا لقيت مكاري بيعيط من ورا السور مع والده بيتكلم مع اللجنة، جريت عليه وقلت له إيه يا كيرو بتعيط ليه، ما زي ما اتفقنا رقمك معانا وهنكلمك وهكلمك وهتيجي تاني وما تعيطش أنت لعيب كويس، ونزلت الملعب أكمل تمريني. طبعا أنا كل ده ما عرفش الولد ولا مسيحي ولا مسلم. طبعا حضرتك معلش استاذ احمد الحكايه دي غريبه شويه لانه يعني اعتقد ما فيش اسم مكاري يا جماعه مسلم، واي حد فاهم والاستاذ احمد نفسه كابتن احمد نفسه شخصيا فاهم ده، فالكلام اللي كتبه ناس كتير دخلت وعلقت على البوست ده بصراحه ان انت ادنت نفسك بكلامك، انت اعترفت بانك قلت الولد اسمك صعب عليا وانك انت قال كنت بتهزر وفي نفس الوقت كمان انك انت ما تعرفش انه مسيحي ولا مسلم ازاي يعني، معلش سماح يعني. المهم الحمد لله يا جماعه البوست كان طويل قوي اللي كاتبه الاستاذ الكابتن احمد يعني، ولكن محمد نور تدخل بقى وحلت الازمه بسرعه الحمد لله. خرج محمد نور رئيس قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري للرد على الجدل بخصوص شكوى استبعاد مكاري بسبب اسمه، وقال ان اللاعب مكاري كان موجود بالفعل في الفريق ب مواليد 2013 وشارك في بدايه الموسم الحالي ونجح في المرحله الاولى بينما نتيجه المرحله الثانيه لسه ما اعلنتش حتى الان، وقال ان اللي حصل ان احد المدربين واضاف ان والده اللاعب نشرت الشكوى وتم عقد جلسه مع اللاعب ووالدته وتم توضيح كل تفاصيل الموقف، مؤكدا ان والده اللاعب تفهمت الامر بالكامل وقامت بحذف المنشور. انا فعلا لما دخلت على صفحتها ما لقيتش المنشور الحقيقة، وبعدين لقينا بقى بعد كده خلاص انه الحمد لله كده تم الاختيار مكاري وقالوا ان هو خلاص هيبقى موجود الحقيقة. وطبعا بعد ما طلعت واتكلمت في قنوات وحاجات كتيرة كده، وطبعا والد الطفل قال انا يعني رفضت اقطع عيش اي حد وابني هينضم خلاص للناشئين، وبكده اتحلت الأزمة يعني. فبجد احنا نفسنا من الأول ما كانش يبقى فيه الأزمة دي. والدكتور خالد منتصر أيضا علق وشكر معالي الوزير جوهر نبيل من أجل وطن وطن لا خلافة، مش خلافة إسلامية، هي من أجل مواطنة ولا تنظيم، ده تنظيم إخوان بقى وتنظيم يعني ما فيش غير المسلمين بس، طبعا من أجل احترام قيم الإنسانية وليس من أجل مكاري فقط. فبالتالي كده كان الحمد لله. وزي ما قلنا لحضراتكم طبعا كان انتشر هذا الأمر طبعا في كتير جدا منهم قناة العربية تقارير كل مواقع التواصل الاجتماعي بالأمس الحقيقة كانت حقيقي مليانة يعني بالكلام الخاص بهذه الأزمة. وأعتقد برضو أن دي من الحاجات المهمة جدا، أنا عايزة إحنا تواصلنا كنا مع والدة مع الأستاذة نادية والدة مكاري، بس لما لقينا الموضوع اتحل قلنا خلاص الحمد لله كده
يعني ما فيش داعي ان احنا يعني سوري ميرفت الاستاذه ميرفت، وقلنا خلاص كده، لانه اكد الكابتن محمد نور انه قال كده ازمه الطفل مكاري انتهت واللاعب اجتاز الاختبارات وسيوقع

0: الاتحاد السكندري. فبالتالي كده انه يعني الموضوع اتحل الحمد لله، واوضح ان اداره النادي حرصت على التواصل مع اسره الطفل، وتعاقدت جلسه وتواصل رئيس النادي محمد سلامه ومدير عام النادي جاسر وعدد من مسؤولي النادي ومع الاسره اللي اكدت تفهمها للموقف وانتهاء الازمه. وشدد رئيس قطاع الناشئين محمد نور على ان نادي الاتحاد السكندري لا يفرق بين اي لاعب على اساس الدين او الاسم، مؤكدا ان النادي عبر تاريخه ضم لاعبين ومدربين واداريين من مختلف الديانات، وان معيار الاختيار داخل القطاع يعتمد فقط على الكفاءه. فالحقيقه انه ده يعني كانت كده نهايه الحياه ممتازه وتعامل ممتاز من قطاع، من وزير الرياضه ومن مجلس الوزراء، وايضا الحمد لله. بس نفسنا بقى يا جماعه ان هو ده يبقى السائد، ان يكون في كفاءات ونشوف اسماء جرجس ومرقص وعادي جدا، وفي متميزين كتير جدا بغض النظر عن اسمائهم او ديانتهم. يا ترى فعلا في المنتخب في كاس العالم اللي جاي 2030 هنلاقي فعلا اسماء مسيحيين في المنتخب، ونشوف فعلا الفتره اللي جايه ينضم لاعبين مسيحيين مؤهلين وممتازين وبيلعبوا حلو كده قوي للفرق المختلفة والأندية المختلفة على مستوى مصر كلها؟ بنتمنى ده الحقيقة. طيب معنا النهاردة حالة إنسانية، مروة من سوهاج. مروة عندها الذئبة الحمراء وبتحتاج لعلاج تكلفته كبيرة. احنا تواصلنا مع الكاهن اللي متابع حالتها الحقيقة، يعني هنشوف مروة تحكي لنا ايه الموضوع بالظبط. اهلا بيك يا مروة والف سلام عليكي.
1: شكرا ألف شكرا على ضيفك.
0: عندك كام سنة يا مروة؟
1: عندي 6 سنين.
0: عندك كام سنة؟
1: أنا عندي 31 سنة.
0: طيب إيه اللي أنتِ، إيه المشكلة المرضية اللي عندك؟
1: أنا قعدت 6 أشهر رمش، كانت التعب يتنجل في كل مكان، مرة في جنبي مرة في ظهري مرة يمسكني في رجليا مرة يمسكني في صوابعي، المفروض كنت عارفة أنا عندي إيه، لغاية ما اكتشفت إن عندي الذئبة الحمراء.
0: ألف سلامة.
1: وعايزة أتعالج منهم. الدكتور يعني قال لي تكاليف العلاج كلها بنفوق أنا تاخديها 70 ألف، وأنا مجددة في المعيش، أنا معايا 3 أولاد يعني صغيرين، وأولادي ابني الصغير ما بينامش ولا أذان، قعدت 10 أيام في الجامعة، اتحجزت في الجامعة.
0: ابنك عنده كام سنة؟
1: وجوز على كتف حاله.
0: ابنك عنده يعني كام سنة يا مروة؟ ابنك عنده كام سنة؟
1: ابني؟
0: عنده
1: 5 سنين.
0: طيب انت دلوقتي اللي انا فاهماه ان انت بتحتاجي تغيير دم كامل كل وكل اسبوع حقنتين.
1: ايوه كل اسبوع باخد حقنتين.
0: طيب والكنيسه كانت جمعت لك مبلغ، هو المبلغ دلوقتي جمعوا لك 18 ألف والمتبقي 70 ألف، هو دلوقتي انت مالكيش علاج خالص؟ حاولتي تشوفي علاج على نفقه الدوله او اي حاجه؟
1: ايوه حاولت وانا لسه ما جيتش، بس في ناس بتتجوز مجددا.
0: طب هي التكلفه دي
1: وانا بامانه
0: هو انا مش مفسره الكلام قوي، انا اسفه عشان كده بحاول اسالك بحيث افهم. هو التكلفه دي اللي هي يعني تقترب من يعني 90 18 و70 الف، احنا بنتكلم 88 الف، دي لايه يعني؟ لايه بالظبط المبلغ ده؟
1: لاني كل اسبوع باخد 200 8000 وبروح اسال مع دكتور.
0: تمام.
1: الدم وفي علاج ثاني انا باخده اللي رزيت بصرفها، العلاج اللي باخده في البيت.
0: تمام
1: ماشي معدي 5000.
0: طيب انا بس حبيت
1: وانا تعبانه بجد
0: اوضح بس المبلغ للمشاهدين انه بيتصرف ازاي، وان ده مبلغ كبير طبعا عليكي، والكنيسه زي ما قلنا ساعدتك اهي ب 18، لكن المبلغ المتبقي 70 ألف. نتمنى ان شاء الله ان يجي لك دعم بسرعه ان شاء الله، حوالي 1400 دولار باذن الله يجولك بسرعه. عفوا يا مروه والف سلامه عليكي. وطبعا زي ما شفتوا مشاهدينا الموضوع مش سهل خالص، ان هي تغيير دم كامل وكل اسبوع حقنتين لمده 4 اسابيع، والتكلفه دي كلها بتعتبر تكلفه كل الموضوع. قالوا لك قد ايه وقت لغايه ما يعني، هل بيحصل علاج بالكامل ولا بتقعدي قد ايه بالنسبه للعلاج ده يا مروه؟ انت معانا؟
1: هم قالوا لي اي معاكي، هم الدكتور قال لي لما فحص الدكتور عمل تحليلات وعملت له اشعاعات، فقال لي

0: الايام دي استمر عليها لغايه ما تغير دم، وان شاء الله اتمنى عند ربنا ان باذن الله تغير الدم مع الحجام اللي انا هقوله عشان الحجام بيرجي غير لان الحجام بيرجي جماعه، وان شاء الله باذن الله تحسن وقت يعني تحسن، وان شاء الله انا هجيب معاك العلاج النتيجه وممكن يكون حاسس يعني ممكن ما حصلش يعني.
1: طيب ان شاء الله ربنا يتمم شفاكي، بنصلي من اجلك وبنطلب من المشاهدين زي ما قلنا $1,400 يا جماعه عشان تكمل العلاج، وان شاء الله مع تغيير الدم والعلاج والحقن دي كلها تجيب نتيجه وتخف، ربنا يمد ايده ويكمل شفاكي، ربنا يمد ايده ويشفي كل مريض. نشكر مشاهدينا جدا عشان فعلا لما بنعرض اي حاله من الحالات اللي زي كده بنلاقي على طول حضراتكم بتتسارعوا يعني، وبيبقى فيه يعني اقبال كبير على انكم تساعدوا الحالات اللي زي كده. شكرا لكل مشاهدينا ودعمكم الدائم سواء للحالات المرضية أو لقناة الكرم. بالنسبة لموضوع كنيسة الأنبا موسى بالمنيا، الحقيقة لقينا بيان، والبيان ده كان بيحتوي على أنه أصدر نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها القرار رقم 21 لسنة 2026 بشأن كنيسة القديس القوي الأنبا موسى بالمنيا، وذلك في ضوء شكاوى، كان في شكاوى ورسائل الحقيقة وفحصها نيافة الأنبا مكاريوس، وبناء عليه الحقيقة أن الشكاوى ورسائل ومكالمات واردة من خدام وشعب الكنيسة، وبعد اجتماع عقده مع لجنة الكنيسة وخدامها كان طبعا نص القرار وضع كنيسة القديس القوي الأنبا موسى بالمنيا تحت الإشراف الكامل للمطرانية روحيا وأدبيا وإداريا عفوا وماليا. ثانيا تكليف الأب القمص إفرايم عدلي خليل وكيل المطرانية بالإشراف الكامل على الكنيسة. وثالثا تقوم المطرانية بالإشراف المالي والإداري على لجنة الكنيسة من خلال اللجنة المالية المركزية بالمطرانية. رابعا يتم التعامل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس اللي هو 9 أبيب اللي هو الموافق 16 من شهر يوليو، ويقوم كل من جانب القس بكتور خليل القس القمص بكتور خليل وجناب القس أنطونيوس ويليام بالخدمة تحت إشراف جناب القس إفرايم من خلال التكليفات اللي بيحددها لهما، كذلك أمين الخدمة والخدام والكشافة وكافة الأنشطة على ابن الطاعة تحل البركة. الرب يبارك خدمة الجميع ونعمة الرب تشملكم جميعا. فالحقيقة يعني بنحيي حكمة الأنبا مكاريوس، وأنه لما بيكون في أي مشاكل على طول بيتدخل في هذه الأمور. قداسة البابا النهاردة بقى في اجتماع الأربعاء كان عامل حاجة جميلة جدا جدا، والحقيقة الكل اعتبروها أنها رسالة محبة وجرعة معرفية عن مصر كل أطفال العالم. بجد يا جماعة يعني كان في العرض التشويقي ده اللي هيعمله قداسة البابا، ومعمول طبعا بالرسوم والجرافيك وكده، فكان كمان والاي اي طبعا. وكان النهارده بعد ما حصل ده كان الاعلان يعني عن ايه اللي هيحصل يوم النهارده الاربعاء اللي هو ملتقى روجوس جينيور باكاديميه مرمرقس الرسول بدير القديس العظيم الانبا بشوي بوادي اناترون، وانه بعد ما الناس العظه موجوده كامله كانت يعني عرضت بس مباشر وبعد كده تم نشرها، البابا كان مجمع اطفال وناس كتير كاتبين ان المفروض العظه دي يا جماعه يعني تدرس في المدارس. بابا قال مصر في قلب الله، ودعا جميع الاطفال واسرهم الى كل في كل مكان لمتابعه العظه النهارده اللي هي خلاص يعني كانت الساعه 7، وتحدث فيها البابا عن مصر وعن الوطن الغالي، وقدم لهم معلومات شيقه وقيم جميله تعزز حب الوطن والاعتزاز بتاريخه وبمكانته. وكان بشكل عملي بيتكلم معاهم عن حاجات جميله، عن معلومات جغرافيه، عن معلومات ليها علاقه بالاثار والارث الفرعوني المصري والارث المصري عموما، وقد ايه كانت مصر. وكمان كان بيعلمهم حاجات يعني قبل ما يدخلوا حاول يعلمهم كده بحاجه طريفه، انه قال لهم انتوا ادخلوا الاول، قالوا له لا ما ينفعش، طب ليه ما ينفعش؟ عشان انت الكبير. فقال طبعا اتقال انه بشكل غير مباشر علمهم ان في حاجه اسمها احترام الكبير، وانه لازم الكبير يكون هو اللي يدخل قبل مثلا الصغيرين كنوع من انواع الدرس العملي. في دروس كتيره، وبالتاكيد لما تنتشر بعض المقاطع من ما قاله قداسه البابا، هي المقطع بالكامل كان حوالي ساعه وشويه، لكن ان شاء الله نحاول نعرض عليكم بعض مقتطفات من الكلام اللي قاله قداسه البابا مع الاطفال. وهو دايما متميز في انه ليه طريقه جميله كده بتوصل بسرعه لقلوب الاطفال. ايضا البابا توادروس استقبل رئيس الجبل الاسود واكد اهميه تعزيز التعاون بين البلدين. رئيس الجبل الاسود ياكوف ميلاتو فيناتش

0: ملاتو فيناش فيتش عفوا بالمقر البابوي، استعرض البابا تاريخ الكنيسه القبطيه ومكانه مصر ايضا الروحيه والحضاريه، ودعا الرئيس لزياره الاديره القبطيه وعلى راسها دير الانبا انطونيوس. اما رئيس الجبل الاسود فكان بيقول ان دي اول زياره رسميه للرئيس من بلاده لمصر، وتتزامن مع مرور 20 سنه على العلاقات الدبلوماسيه. اشاد ايضا بالمكانه الروحيه للكنيسه القبطيه والقديس مرمرقس، واختتم اللقاء بتبادل اختتم اللقاء بتبادل الهدايا وجوله في الكاتدرائيه المرقسيه ومزار القديس ماري مرقس. وبرده في حاجه ثانيه جميله حصلت بالنسبه ل ماري مرقس بقى في الاسكندرية، اعلن البابا ان هيكون عندهم يعني هنأ قداسة البابا الشعب شعب الاسكندرية بانه في مشروع للمركز الثقافي القبطي الاسكندري، وخلينا نسمع جزء من كلام البابا عن هذا المشروع.
1: اسكندرية ما فيهاش مركز ثقافي يعتني بالثقافة وبالفنون وبالهوية المصرية القبطية، وده أمر مهم جدا لكم ولكل أولادكم وبناتكم. المركز ده هيضم قاعات، هيضم مكتبة كبيرة، هيضم متحف كبير، هيضم فصول تعليمية، هيضم قاعة للاستذكار والمذاكرة، هيضم قاعة ضخمة للاحتفالات، في خدمات كتيرة طبعا مش هقدر أعددها دلوقتي. بصلواتكم تم الموضوع كله.
2: ويوم عيد الرسل بالتحديد يوم 5 أبيب موافق 12
0: ده الميعاد اللي كان بيتكلم فيه طبعا قداسة البابا عن البدء، ودعا قداسة البابا الجميع المشاركة بالصلاة من أجل إتمام هذا العمل المبارك وأيضا المساهمة والتعضيد بكافة الوسائل، سواء بالتبرع النقدي أو الاشتراكات الشهرية أو التبرعات العينية. إن شاء الله يكون مركز جميل ويقدم خدمة متميزة بالنسبة للثقافة وإسراء الثقافة للشعب القبطي في الأسكندرية. الحقيقة بنصلي من أجل أبونا كاهن كنيسة السيدة العذراء بالصاغة، وكان معاه السواق بتاعه، كانت انقلاب السيارة انقلبت في الصحراوي، فطبعا يعني بنصلي من أجل أن ربنا يتمم شفائهم يا رب، وهنطمن عليهم دايما. وألف سلامة لأي حد أصيب في أي حادث، برضو حوادث الطرق اليومين دول بشكل صعب جدا. نروح بقى للموضوع اللي هو كان يا جماعة الجدل على سحب هواتف الممثلي الكنائس، وحضراتكم طبعا فاكرين الموضوع ده لما كان المفروض عشان خاطر تقنين الكنائس، وبعدين بدأنا ينتشر الخبر بأنه ده تم سحب، المحافظ كان أمر بأنه يتخذ الموبايلات بتاعة الوفد اللي هو رايح من الكنائس عشان يناقشوا الكنائس دي اللي هيتم تقنينها. فالحقيقة بعد ما هديت الدنيا كان نيافة الأنبا بيمن في كلمة مسجلة وضح أنه تفاصيل الأزمة دي خلال اجتماع المحافظ. خلينا نقرأ الأول بنود الصورة ونعرض جزء كده من كلام نيافة الأنبا بيمن، لأنه بس الفيديو طويل. فاللي بيقول طبعا ان قرار سحب الهواتف لم يكن موجها الا ممثلي الكنائس بل شمل جميع الحضور، ولا توجد اي ازمه مع المحافظ. انا حتى ساعتها قلت الجمله دي، ما هو يا جماعه لو على الكل ماشي، ولو ان برضو انه ايه الفكره يعني. المهم قال لك انه انسحاب ممثلي الكنائس جاء بسبب وجود بيانات وملفات جميع الكنائس على الهواتف المحموله وضروره الاستعانه بها اثناء المناقشات، عشان كده رفضوا هذا الامر. وممثل الكنيسه اكد انه لم يكن هناك اي تعنت او تحد للسيد المحافظ، وان القرار جاء بشكل مفاجئ ولم تكن بحوزته اي بيانات سوى الموجوده على الهاتف. يعني قال لك طب انا يتسحب مني الهاتف داخل اناقش ايه؟ وقال برضو ان السيد المحافظ دارني للاطمئنان على صحتي، ونقدر جهوده وتدخله لحل جميع القضايا، واوجه رساله محبه الى ابنائي والى وسائل الاعلام بضرورة التوقف عن مناقشة هذه المسألة، لأنها كانت مجرد سوء فهم وقد تم توضيحها. الكلام ده على فكرة من يومين، كلام الأنبا بيمن، ومن وقتها فعلا يعني توقف تقريبا الكلام عن هذا الموضوع. يعني ممكن نسمع كده مثلا دقيقة من كلام الأنبا بيمن.
3: جيدا، وأود أننا أوضح هذه الحقائق. أولا لا مجاملة، مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرها عند الرب، فلا مجاملة ولا محاباة، ولكنها كلها وجهات نظر نأخذ كل شيء

0: في الاعتبار. أطراف المشكلة هم السادة المسؤولين في محافظة قنا، وعلى رأسهم معالي الوزير مصطفى الببلاوي، الدكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، والطرف الثاني واحد من اللجنة الثلاثية اللي بتحضر اجتماعات متابعة تقنين الكنائس. وأنا الحقيقة بعت جبت أخ المسؤول عن الكنائس
1: زي ما سمعتوا طبعا، وكمل احنا رخصنا لكم في الصورة كان أهم النقاط واللي قالها نيافة الأنبا بيمن، إن هو ما تكلمش الكلام ده غير بعد ما جاب المسؤول وبدأ يفهم إيه اللي حصل. لكن الحقيقة لقينا إن محافظ قنا اليومين اللي فاتوا برضو كان بيعنف مدير المستشفى العام، بس هو في حاجات طبعا لو هي في تردي أو ضعف المستشفى وكده دي حاجة كويسة، إن هو كان في زيارة يعني مفاجأة وإنه في تعنيف، بس بصراحة نقابة الأطباء صعدت بشكوى لرئيس الوزراء، وانه بتقول انه ما المدير المستشفى لا يتحمل وحده المسؤوليه. بس في حاجه والناس وقفت عندها، ومنهم الدكتور خالد منتصر، ان هو كان الحقيقه بواحد بيكلمه شخص يعني من المرض، والد مريض يعني، فبيقول له ايه بقى، بيبكي امام المحافظ وقال له انا ابني محجوز من يوم الجمعه ومش راضيين يعملوا له العمليه. وطبعا المحافظ راح رد وقال تتعامل دلوقتي حالا. طب سياده المحافظ، فالدكتور خالد منتصر بيقول له مع احترامي لحضرتك وتبجيل منصبك وتقديري لمشاغلك، مفيش حاجه اسمها العمليه تتعمل حالا، القرار الطبي مش فرمان او اوردر ديليفري ومش بالمزاج. يعني ممكن يكون والد الطفل عنده حق بس لازم الدنيا تدرس يعني. فقال له انا بس عايز اقول لحضرتك معلومه، سيادتك معلومه بسيطه. ده دكتور خالد بيوجه كلامه المحافظ هنا، هي معلومه طبيه احتجت لمعرفتها من الطب، من يعني دراسه 7 سنين من الطب وثلاث او 4 سنوات لبدايه ممارسه التخصص. والحقيقه المعلومه هي انه تاخير الجراحه بعد دخول المريض لا يعني بالضروره اهمال من الطبيب، احيانا بيكون التاخير جزء من العلاج عشان في اجراء العمليه فورا قد يكون اخطر من الانتظار، وطبعا بيبقى في ترتيبات يا جماعه. فقال لك يعني في اسباب كتير ممكن تكون لتاخير، مثلا هبوط في الضغط، تحاليل بتتعمل، علاج انيميا يعني. فحاول يشرح له ضبط القلب والتنفس، لو في اضطراب سكر، لو في وجود عدوى تحتاج علاج يعني. فبالتالي بس كان بيقول له ان في امور كده ما ينفعش حضرتك، لو حضرتك بتشرف وشايف ان في اي حاجه غلط في المستشفيات ده طبعا يعني من حقك، لكن قرار انه تتعمل العمليه فورا ده قرار صعب شويه. عشان كده حتى نقابه الاطباء صعدت الموضوع. برضو كان وهو في الجوله دي كشف عن تردي اوضاع المستشفى العام ووقع جزاءات على المسؤولين، وقال ان العمال نايمين تحت التكييف. فاحنا زي ما بنقول طبعا يشكر اي محافظ نشيط بيقوم بشغله وبعمله، بس في بعض الامور اللي هي ما ينفعش ان هي تختلط ببعضيها. وهرجع تاني لموضوع الموبايلات على فكره، يعني لو كان قرار الموبايلات ده ان يتسحب وانت ناس جايين لك في اجتماع، فالحقيقه ان المفروض انه يبلغ الناس اللي جايين لك، وكان ببساطه جدا خلاص يا جماعه احنا الاجتماع اللي هنحضره ده علشان خاطر تقنين الكنائس، المفروض ان محدش يدخل بتليفونات، فكلهم بقى يكونوا جايبين معاهم الاوراق والدوسيهات بتاعتهم اللي هم هيدخلوا بيها، ويبقوا فاهمين ان ده قرار ماشي على كل الناس، مش تحصل الازمه وبعدين نقعد نتكلم. فبس كانت شويه حاجات كده حاصله مع محافظ قنا الايام اللي فاتت، حبيت ان اجمعها لحضراتكم مع بعضها يعني. مش عارفة امتى هتنتهي الاضطهادات والتطرف من المسلمين حيال المسيحيين في نيجيريا. طبعا الرئيس ترامب مشغول دلوقتي بإيران، هو كان قبل كده حاول ان هو يعني ياخد موقف ويكون في تعاون مع الداخلية هناك في نيجيريا، ان يكون في استهداف لأماكن وتمركز المتطرفين، بس ما فيش فايدة. كل شوية كده بنسمع عن حادث جديد. فالحادث المرة دي ان كتلة ما لا يقل عن 25 مسيحي بينهم رضيع عمره شهران في هجمات متفرقة بولاية بلاتو في نيجيريا، ولاية بلاتو وبينو. الهجوم الأول استهدف قريتي كوم ويرينج كومب بولاية بلاتو، أسفر عن 9 قتلى من عائلة مسيحية واحدة. الهجوم السكان اتهموا مسلحي الفلاني طبعا بالسعي للاستيلاء على الأراضي، أكدوا مقتل زعيم القرية وإصابة آخرين. وجمعية شباب بيروم قالت إن الهجوم وقع قرب نقطة تفتيش للجيش، واتهمت القوات بعدم التدخل. يعني انتوا جيت

0: جنبيك وما تدخلتوش، فده برضو مشكلة كبيرة جدا. الهجوم الثاني كان وقع في بلدة نوبي بولاية بينو، أسفر عن سقوط 16 عفوا قتيل بينهم أفراد من عيلة واحدة. الشرطة أعلنت مقتل 8 أشخاص، بينما قالت منظمة العفو الدولية أن عدد القتلى كان 10 على الأقل، مع استمرار طبعا تضارب الحصيلة. والشرطة النيجيرية أكدت بعد هذه الواقعة تعزيزات أمنية وفتح تحقيقات، ولكن احنا كل شوية بيحصل هذا الأمر. محكمة باكستانية بقى ألغت أحكام إدانة في جريمة إحراج زوجين مسيحيين أحياء داخل فرن للطوب، ده بعد 12 سنة. المحكمة ألغت الأحكام. يعني طب إزاي يا جماعة بتلغوا الأحكام في أنه وقع زي كده إحراج زوجين مسيحيين أحياء داخل فرن للطوب؟ ربنا يكون مع كل المسيحيين اللي مستهدفين ومضطهدين في أي مكان حول العالم. طيب إيه موضوع محمود فتحي؟ مرة واحدة لقينا خبر، الخبر ده كان بيقول اختفاء محمود فتحي، وناس بقى بتنادي وتكتب وعايزين نكشف لغز اختفائه ومش عارف إيه. طب هو اختفى منين يا جماعة؟ قالك إن هو اختفوا من مقر إقامتهم بفندق التوفيق في ليبيا بعد وصوله أسبوع. الله، احنا كنا سامعين ان هم معاهم جنسيات تركيه، هو معاهم وثائق سفر تركيه وباسبورات تركيه، وكانوا في تركيا هو وزوجته. فقال لك بقى اللي حصل ايه؟ اللي حصل انه هو وزوجته كانوا بيحملوا الجنسيه التركيه، الحكومه التركيه سحبتهم منها من حوالي اسبوع وقالت لهم بالسلامه بقى، يعني شوفوا لكم سكه، فراحوا يستخبوا في ليبيا. لكن الحقيقه اللي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مدعوم بصوره ان هم اول ما وصلوا ليبيا تم القبض عليهم من قبل طبعا عناصر من المصريين البواسل. والحقيقه ان هم طيب هو ليه هو عليه احكام غيابيه؟ طب هو عمل ايه هذا الارهابي؟ الحقيقه انه الارهابي محمود فتحي شارك في عمليات ارهابيه، منها اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، وكمان تفجير معهد الاورام. كلنا ما ننساش طبعا هذه الوقائع، وكده اللي اتقال الحقيقه ان هو يعني اتقبض عليه، وهنشوف طبعا بقيه الامور. وكان كتب في مواقع كتيره ومنهم الاستاذ هشام فرغلي، محمد فرغلي عفوا، كان كتب برضو عن هذا ماهر فرغلي عفوا عن انه بالفعل الخبر ده حقيقي لانه كان منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. ايضا كان من الاخبار الهامه جدا انه كان في شائعات على موضوع سلامه مشروع الضبع، فالهيئه المحطات النوويه ردت بسرعه وقالت يا جماعه دي شائعات، الاجراءات بالنسبه لمحطه الضبع النوويه تمت وفق اعلى المعايير الدوليه، وعلى فكره اشراف روسي، فانتوا مش فاهمه يعني ازاي يكون في شائعات زي كده. وانتشر طبعا نفي لهذا الامر وتقرير هام جدا حول سلامه الإجراءات اللي بالنسبة لها كانت تم إنشاء مشروع الضبع النووي.
1: أثارت ضجة واسعة حول وجود مخالفات خلال تركيب وعاء ضغط المفاعل الوحدة الثانية في محطة الضبعة. هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أصدرت بيان وأكدت فيه الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة والأمان النووي في جميع مراحل تنفيذ مشروع محطة الضبعة، نافية صحة ما أثير عبر بعض المواقع ومنصات التواصل. الهيئة أوضحت أن هذه الإدعاءات استندت إلى استنتاجات غير دقيقة من لقطات مصورة لمراسم الاحتفال، مؤكدة أن تقييم إجراءات السلامة يتم وفق وثائق فنية معتمدة وخطط تقييم مخاطر وتصاريح عمل ورقابة مستمرة، وليس من خلال الصور أو الفيديوهات. وأضافت أن ما أثير حول مخالفة معايير الحماية من السقوط استند إلى تفسير غير صحيح للوائح السلامة، مشيرة إلى أن أنظمة الحماية الجماعية والحواجز الهندسية كانت مطبقة بالفعل أثناء التنفيذ. كما شددت على أن استخدام الفرق الفنية لأيديها في توجيه وعاء ضغط المفاعل خلال المرحلة النهائية من التركيب يعد إجراء هندسي متبع عالميا في عمليات التموضع الدقيق للمعدات الثقيله، ويتم بواسطه كوادر مدربه ووفق اجراءات تشغيل معتمده دون مخالفه لمعايير الوكاله الدوليه للطاقه الذريه او المواصفات الفنيه الروسيه. الهيئه اشارت الى ان الاسلوب ذاته يستخدم في عدد من المشروعات.
0: يعني تأكيد أنه ما فيش حاجة ودي شائعات مغرضة. أثيوبيا بقى بتستعد لبناء 3 سدود جديدة على النيل الأزرق، وخبراء طبعا كانوا بيقولوا أنه بتهدف للتحكم الكامل في مياه النهر. وزير الري والموارد المالية المائية عفوا هاني سويلم كان بيقول ما ينفعش حد يتوقع حدوث 7 سنوات عجاف لنهر النيل والسد الأسيوبي المخالف تسبب في اضطرابات التصرفات التصريف يعني الخاص بالمياه اللي وصلت ل

السودان، وده كان في مداخلة هاتفية بعد انتشار موضوع ان اثيوبيا بتستعد لبناء 3 سدود جديدة على النيل الازرق. وفي كمان 40 مليون بقى قدم مكعبة يوميا، ده اكتشاف غازي جديد في الصحراء الغربية، وضع الانتاج في الشبكة القومية لضخ الانتاج في الشبكة القومية للغاز قبل نهاية يوليو. 40 مليون قدم مكعبة يوميا. عندنا بعض الأخبار كده بسرعة المثير للاهتمام طبعا، ومن ضمنها موضوع اسقاط طائرة مسيرة. الطائرة المسيرة دي يا جماعة كانت بتحمل مواد مخدرة، والأجهزة الأمنية الحمد لله ضبطت الشحنة، وقالوا إن هم كان في بعض الناس رشقوها بالطوب، ولما وقعت اكتشفوا ان كانت 35 كيلو جرام كانت على يعني شايلها المسيره دي. وطبعا في تحقيقات لضبط مرتكبي هذه الواقعه. فيديو تاني بقى، الفيديو كان متداول على ان في تهريب اجانب في قنا. اللي حصل والمفاجاه يا جماعه انه كان دي كشفوا ان دي عصابه للتنقيب عن الذهب، والداخليه ضبطت 6 احجار من الكوارتز. يعني تخيلوا حضراتكم ان كان بيصور الفيديو ده كان بيقول ده في يا جماعه اجانب وده بيهربوهم وده في قنا، وبعدين في النهاية اكتشفوا ان كانت دي عصابة تنقيب عن الذهب، وانه كانوا في نفس العربية النص نقل دي. كان طبعا هم اجانب ومن يعني شكلهم كده من السودان احتمال، يعني عموما ما تقالش يعني قالك اجانب، وانه الداخلية ضبطت جوه الشاحنة دي او جوه العربية النقل 6 احجار من الكوارتز اللي بتستخدم بالنسبة للذهب. عندنا برضو كان في داعية مصري اثار الجدل بعد اعلانه بقى عن دورة خاصة يا جماعة الكورس التعدد، يا سلام، وب 400 جنيه مصري بس والفترة محدودة، وتعالى اسمع واتفرج واقتنع، وان التعدد دي حاجة جميلة جدا، تعدد الزوجات طبعا. فدعا الرجال للاشتراك عشان يعلمهم آلية التعامل مع اكتر من زوجة. لا ده بجد، ومحتاج كورس، وحاجة غريبة جدا جدا. اللي مقابل ده بقى كان من حوالي اسبوع 10 ايام او اسبوعين، كان في الاجهزه الامنيه القت القبض على صناعه محتوى في منطقه المطريه بالقاهره. الحقيقه هي كانت بتتكلم على الفوائد الاجتماعيه لتعدد الازواج والزوجات، والدعوه للزواج الجماعي يعني مع بعضيهم يعني. تم القبض عليها طبعا بتهمة التحريض على الفسق وهدم قيم المجتمع وخدش الحياء العام، بعد ان تبين تعمدها اثارة الجدل. هي قالت انا عملت ده برضو لزيادة الارباح. يعني حاجة غريبة جدا، مفيش اي عقل يا جماعة علشان تزودوا ارباحكم وتعملوا حاجات غريبة. طبعا الحاجات الحقيقية المحتوى التعليمي المفيد ما بياخدش طبعا انتشار زي مثل هذه المحتويات. نتمنى طبعا الداعية المصري ده يكون برضو اتقبض عليه كده زيه زي الاخت دي، ولو اني بشك، ولكن عموما هو اثار الجدل ان هي الفكره بتاعته ان تعالوا وافهمكم واديكم دوره خاصه كورس عن التعدد وبس، بلاش يا ب 400 جنيه مصري فقط لا غير. ربنا يرحمنا من مثل هؤلاء. الحقيقه في بقى فندق عائم للاسف بيصرف النفايات بتاعته جوه ميه النيل بالاقصر، وطبعا مطالبات بمحاسبه المسؤولين عن هذه الواقعه اللي تم زي ما انتم شايفين رصدها بالفيديو. النهارده بقى انتشر مشهد حلو قوي على مواقع التواصل الاجتماعي، سرعه بديهه، والناس اكدوا ان ده مش ذكاء اصطناعي. بصوا الكاوتش هنا كانت فرقعت من العربيه اللي هي شامله اللي هي شايله شحنه كبيره دي، وبعدين بسرعه واحد تاني سواء عربية نقل هتشوفوا دلوقتي ازاي انه بصوا عمل ايه. طبعا يعني بجد مشهد بطولي وسرعة بديهة، ودي حاجة طبعا جميلة جدا. لكن على الجانب الاخر بقى، كان من حوالي 4 ايام كان في حادثة مؤلمة، دي كانت في الفيوم. كان الحقيقة انه العربية التريلا دي كانت ماشية في امان الله، وهي شايلة وراها يعني هي عبارة عن يعني شحنة كبيرة من يعني الجزء التاني اللي كان التريلا اللي مع العربية النقل دي. السواق اللي في العربية الحمراء بصوا كان هيطلع يعني، بس عشان تشوفوا بص يعني سبحان الله ان الكل واحد لكل شيء تحت السماء وقت. فالعربية ده كان هيطلع كده وبعدين رجع وقال وساب الفرصة لمرور العربية النقل الكبيرة دي، ومرة واحدة التريلا راحت واقعة على العربية الحمراء يعني. وطبعا يعني للأسف الشديد توفى سائق هذه العربية. مش عارفة بيقولوا تقريبا يعني كانوا نشروا صورته برضو في بعض المواقع. بصوا اللي هيحصل دلوقتي، هتقع يعني طبعا حادثة صعبة جدا جدا.
ربنا يرحمنا بجد من كل هذه الأمور يعني، وربنا يعني

يعزي أسرته، زي ما قلت لحضراتكم من شوية برضو في موضوع إصابة الكاهن، إن ربنا يشفي أي مريض ومصاب في أي حوادث طرق، ربنا يعزي أسرة أي حد برضو راح لهم عزيز عليهم في هذه الحوادث. اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبل جثامين 4 من الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في حرب إيران، 3 كانوا في الأردن وواحد من العراق. الحقيقة حضر اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرات

0: إعادة 4 من أفراد الجيش الأمريكي في نعوش مغطاة بالعلم بعدما قتلوا في هجمات إيرانية بالشرق الأوسط. الحرب كبدت الحقيقة، يعني في برضو كتب ناس كتيرة كتبت عن موضوع أنها كبدت دافع الضرائب الأمريكيين 37.5 مليار دولار، أسفرت عن مقتل 18 عسكري وإصابة أكثر من 450 من القوات الأمريكية.
1: إلى ولاية ديلاور حيث قعدت دوفر الجوية في هذه الولاية. الرئيس الأمريكي كما تتابعون يشارك بمراسم استقبال رفات جنود أمريكيين. نتحدث هنا عن 4 جنود أمريكيين لقوا حتفهم، 3 منهم قتلوا في استهداف إحدى المناطق الخاصة بسكن الجنود في الأردن، والرابع قتل في العراق أثناء قيامه بمهمة تفكيك إحدى المسيرات التي أطلقتها إيران. نتحدث عن 3 قتلوا. كان الإعلان الأولي في الأردن يتحدث عن 2.
0: كان في 2 نشرنا صورهم الحلقة اللي فاتت، وبعدين كان التالت مفقود كده، التالت لقوه، والرابع طبعا زي ما قلنا كان توفى في العراق. الرئيس ترامب كان تحدث، سألوه عن موضوع الجنود الأبطال، وهو قال طبعا احنا بنكرمهم، و في نفس الوقت أكد أنه الكل يرفض أنه إيران تمتلك سلاح نووي، وأن في تحقيقات طبعا هيعرف مين بالظبط اللي كان ضرب هذه. هو بيقول كده علشان يشوف هل ميليشيات العراق ولا هم صاروخ من إيران ولا إيه بالظبط، ففي تحقيقات هيتم الكشف عنها قريبا. أيضا متحدث باسم البنتاغون شون بارنيل قال أن نحو 100 عسكري أمريكي تعرضوا لإصابات بدرجات متفاوتة منذ 7 يوليو 2026. وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسس كان مثل أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي للإدلاء بشهادته بشأن طبعا الضربات الإيرانية على الأردن وتداعياتها على القوات الأمريكية في المنطقة، وبيحاول برضو أنه هو ياخد تمويل علشان استكمال هذه الحرب واللي هدفها عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. الحوثيون بقى بيهددوا الملاحة بالبحر الأحمر، والرئيس ترامب برضو تعهد بأنه لازم هيتدخل في هذا الأمر، حيث أعلنت جماعة الحوثي طبعا المتحالفة مع إيران فرض حظر الملاحة البحرية على السعودية، ودي خطوة بتهدد بفتح جبهة جديدة في حرب الولايات المتحدة. باكستان بقى يا جماعة قالت أي عمل عدائي من الحوثي يستهدف سفن هنتخذ تدابير بما فيها استخدام القوة العسكرية. في بيانات شحن أظهرت الحقيقة أن ناقلتي نفط جرى تحميلهما بالخام السعودي للصين والهند هذا الأسبوع عادت أدراجهما الثلاثاء وتتجهان نحو قناة السويس عقب تحذير طبعا من جماعة الحوثي. ترامب قال أن احنا مستعدون للتعامل مع الحوثيين مرة أخرى بشدة. خلينا نشوف هذا التقرير اللي بيتكلم على هذا الموضوع، على فكرة موضوع مهم جدا وفي غاية الأهمية. وبفكركم باكستان وسيط مهم جدا بالنسبة للمفاوضات ما بين إيران وأمريكا، ولكن بصراحة أخذت موقف قوي جدا ضد ما يعني ضد التهديدات الحوثية.
2: مع تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، يعد وصول السعودية إلى البحر الأحمر أمرا محوريا لتصدير نفطها وبالتالي أساسيا لاقتصادها، لكن الموانئ السعودية باتت خاضعة في الراهن لحصار بحري تفرضه جماعة الحوثي في اليمن.
3: تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان.
2: يقول الحوثيون إن الخطوة تأتي ردا على حصار يفرضه التحالف بقيادة السعودية على الموانئ والمطارات الواقعة تحت سيطرة الجماعة، وكذلك على استهداف مطار صنعاء. الإشارة هنا إلى الضربة التي وقعت يوم 13 من تموز يوليو، والتي أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مسؤوليتها عنها، مؤكدة أنها استهدفت منع طائرة إيرانية من الهبوط. على الإعلان الحوثي يرد التحالف بقيادة السعودية في بيان بأن قيادة القوات المشتركة تتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية الحاسمة والصارمة لحماية السفن بمضيق باب المندب، واصفا تصريحات الحوثي بالادعاء الادعاءات حيال إغلاق الموانئ والمطارات. وتعد الرياض أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، وتصدر معظمه عادة عبر الخليج، إلا أن القتال المستمر في هرمز دفع السعودية إلى تحويل أكثر من 70% من صادراتها إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. وتعبر السفن المتجهة إلى أوروبا شمالا عبر قناة السويس،

0: فيما تمر السفن المتجهة إلى آسيا.
1: ترامب كمان بصراحة أنه بيتوعد إيران أيضا، وبيرفض مقترح الوقف النار لمدة 10 أيام. والحقيقة أنه برضو حذرهم وقال لهم إيران لم ترى شيئا بعد، لقد كنا لطفاء، سنقصف موقع جبل الفاس قريبا جدا. طهران نفت ان وجود اي انشطه نوويه في هذا الجبل اللي هو راس الفاس بعد تهديدات ترامب بضرب المواقع.
2: وبحسب الرئيس الامريكي دونالد ترامب، قد يكون هذا الموقع الهدف المقبل للولايات المتحده.
3: من المرجح جدا ان نضرب هذه المنطقه قريبا، وهم لا يستطيعون فعل اي شيء حيال ذلك. في الظروف العاديه لم اكن لاقول هذا، ولو كنت اعتقد ان بامكانهم فعل اي شيء لما صرحت به ابدا، لكننا سنضرب هذه المنطقه قريبا جدا وبقوه كبيره.
2: الموقع محفور تحت جبل يبلغ ارتفاعه نحو 1600 متر، وتقول السلطات الإيرانية إنه مخصص لإقامة مصنع لإنتاج أجهزة الطرد المركزي على عمق 90 مترا تحت الأرض. شيد الموقع عام 2020 بعد تدمير منشأة مماثلة في نطنز، وحتى الآن لم يدخل مرحلة التشغيل، لكن الاستخبارات الإسرائيلية تعتقد أن إيران نقلت إليه أجهزة طرد مركزي بعد قصف منشأة نطنز في يونيو عام 2025. ومن خلال بناء منشآت على هذا العمق تسعى إيران إلى حماية قدراتها من القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات، وهي القنابل التي ألحقت أضرارا واسعة بمنشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم في يونيو عام 2025. وبحسب خبراء فإن الضربات الجوية قد لا تكون كافية لتعطيل الموقع بشكل كامل.
1: طبعا ترامب برضو في تصريحات أخرى قال أنهم عايزين إنهاء الصراع والتوصل للاتفاق بكل شدة. من المحتمل أن إيران بتحاول التأثير على الانتخابات النصفية عبر مضيق هرمز والتضييق على المضيق. طبعا قال أنه ليس لدي أي رغبة في لقاء إيران حتى يكونوا مستعدين. ترامب قال أيضا بكل مرة طبعا قررها بتاع 1000 مرة لغاية دلوقتي، لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، دمرنا القدرات العسكرية الإيرانية والحصار على إيران مستمر. وقال ان احنا بنفعل اشياء كثيره ضد الصين كما تفعل هي ضدنا، لانه يعني برضو قالوا ان غالبا الصين بتساعدهم. وترامب قال سيدفعون ثمنا باهظا. التهديد بتاعه كان ايه بقى؟ سنقصف وندمر كل جسرا او محطه كهرباء في اي وقت تطلق ايران على سفينة بمضي كرمز. يعني أي سفينة هيطلق عليها النار قدامها يكون فيه تدمير لسفن ومهضة. يعني أي وقت الإسلامي ريبابليك أوف إيران، الدولة الإسلامية الإيرانية، هتضرب سفن، إحنا على طول هنرد على ضرب السفن بتدمير جسور ومحطات كهرباء. ما فيش كلام. طبعا هم كانوا هددوا السعودية إيران والحوثيين، قالوا اي ضرب بالمحطة.

برضو في دول الخليج. طبعا الرئيس ترامب مستمر، وقال طبعا انه كان في ضربات، الضربات وصلت لضربات 11 ضربة. والوزير الامريكي، وزير الخارجية الامريكي مارك روبيو، قال ان المستخدم لاي هرمز، وبرضو ضربات النهارده الليلة العالي الجيش الامريكي اعلن جولة جديدة من الضربات.

اتصلت مع المرشد الاعلى، تواصلي مع المرشد الاعلى ازداد، اللي هو احنا مش كلنا حاضرين نفهم ايه الروح. سلاح بيد الدوله اي شيء كان للحرب الروسيه الاوكرانيه، زي ما هي تقريبا انه اوكرانيا استعادت 743 كيلو متر مربع من اراضيها، وما زالت المسيرات الاوكرانيه طويله المدى الحقيقه بتضرب في عمق روسيا، وروسيا بترد اكثر من 40 صاروخ و125 مسيره ضربت كييف. عندنا كمان طبعا كان في برضو حاجة يعني أخيرة، يمكن معلش ما لحقناش نقول لحضراتكم أكياس العالم، لكن يعني في برضو التدخل في الانتخابات الأمريكية مثار بقوة هذه الأيام، هنقول تفاصيله الحلقة اللي جاية الجمعة، انتظرونا والمزيد من ما وراء الأحداث. إلى اللقاء.

أعزائي المشاهدين في يوم جديد نمتلك وعد جديد من خلال برنامجنا وعد جديد ليوم جديد. وعد الرب لينا النهاردة في مزمور 46. مرات كتير مش بنقرأ عنوان المزمور، مع أنه عنوان المزمور مرات بيكون بيحمل لينا رسالة جميلة. المزمور ده عنوانه لإمام المغنين، كان بيرنمه قائد فريق الترنيم لبني قورح، دول اللي كتبوه على الجواب ده اللحن ترنيمة. الوعد بتاع النهاردة: الله لينا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا. الله لينا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا. في العهد القديم الرب قال لموسى يعمل 6 مدن للملجأ، كل إنسان يقتل سهم غصب عنه، يقتل قتل ليس متعمدا لكن عن طريق السهم، كان عليه أنه يلجأ بسرعة لمدينة من مدن الملجأ اللي موجودين وقريبين منه، ويلجأ يحتمي في هذه المدينة، وطول وجوده في هذه المدينة هو في أمان. والرب قال لموسى أنه يرتب المدن دي بطريقة معينة ويسميها أسامي معينة، ومن خلال كل مدينة فيهم كان رمز رائع علشان يجي الملجأ السابع الرائع اللي فيه كمال الملجأ والحماية، شخص ربنا يسوع المسيح. الله هو ملجأنا، هو المدينة السابعة الكاملة اللي فيه كل الحماية، مش بس للي قتل سهم لكن لكل قاتل، لكل خاطي. عشان كده كاتب هذا المزمور بيقول الله لينا ملجأ، مش بس ملجأ لكنه قوة، ده اللي بيقوينا قدام محن الحياة. الله لينا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا. بدون شك انه وقت الضيق، وقت الشدة، محتاجين معونة. من فين تجينا المعونة دي؟ معونتي من عند الرب، بيقول كاتب المزمور: أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض. في النص العبري الآية دي مش أرفع عيني ظنا منه أنه المعونة هتيجي من الجبال، لكن بتيجي في صورة سؤال: أرفع عيني إلى الجبال؟ أو من أين يأتي عوني؟ فتيجي الإجابة: معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض. الله لينا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد

شديدا. ونتيجة الوعد الجميل ده يقولوا كده بنو قورح: لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار. لاحظ معايا أخويا المشاهد وأختي المشاهدة أنه اللي بيقولوا كده هم بني قورح. مين هو قورح ده؟ قورح ده اللي في أيام موسى اتمرد وتزمر على موسى واعترض على أنه موسى هو اللي يقود الشعب وطلب أنه يقود مع موسى الشعب، فكانت النتيجة أنه الرب جعل الأرض تتفتح وتتشق وتبلعهم. فاللي بيقولوا كده شافوا بعينيهم آبائهم وأجدادهم بيتكلموا من واقع اختبار، وهم شافوا قد إيه الأرض ممكن تتزحزح وتبتلع من عليها، لكن بالرغم من الخبرة الصعبة اللي عندهم دول لكنهم وثقوا في أنه الله ملجأ، ملجأ وقوة، وعشان كده هم مش خايفين حتى ولو تزحزحت الأرض، حتى ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار. لكنه يجي كمان ويقول: نهر سواقيه تفرح مدينة الله، مقدس مساكن العلي. في أورشليم مفيش نهر، لكن كانوا بينتظروا أن الله يرويهم من الأمطار، وكان الرب بيفيض عليهم من غناه. أخويا أختي، الرب النهاردة عنده لينا وعد جميل، ملجأ وقوة ونهر مليان بالفيض لينا، عايز يحمينا، عايز يسيج من حوالينا، عايز يمدنا بالقوة ويشددنا قدام محن وتجارب الحياة. عشان كده عايز يملأ قلبك بالسلام. هل محتاج إنك تختبر ده؟ إن كنت النهاردة خاطي، تعالى والجأ لهذا الملجأ علشان تحتمي فيه. فاسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع. إن احتميت بيه، إن لجأت ليه، هتلاقي فيه نعمة الملجأ، هتلاقي فيه الراحة والحماية. ربنا يبارك حياتنا ويملأ حياتنا بحمايته ويسيج من حواليك وحوالين كل بيتك وكل مليك. الله لينا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجدا شديداً.

أحبائي خدام الملكوت في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامجكم خادم الملكوت. في هذا اليوم سأتحدث معكم عن النمو الروحي للخادم. مهم جدا إلنا كخدام للرب أن نكون أصحاء روحيا وأن ننمو نمو روحي سليم. وعادة نعرف أنه فاقد الشيء لا يعطيه، فإذا أنت ما كنتش مليان فأنت مش قادر تعطي الآخرين. إذا حياتك الروحية مش مليانة مش هتقدر تفيض على الآخرين. من أجل ذلك مهم أن نهتم بحياتنا الروحية، أن نكون مملوئين روحيا، وأن نهتم بأمورنا الروحية، أن نمتلئ من الرب ومن روحه ومن كلمته حتى نستطيع أن نعطي الآخرين. وصحتنا الروحية تبدأ بعلاقتنا الشخصية مع الله، والنمو في حياة الخادم الروحية هو أمر ضروري جدا، لا مفر منه ولا غنى عنه، لأن الخادم مهم أنه يستمر في النمو في حياته الروحية، انمو في النعمة وفي معرفة ربنا يسوع المسيح. النمو مهم جدا في حياة كل خادم. يحدث النمو للخادم من خلال عدة أمور. أولا من خلال علاقة شخصية مع الله. العلاقة الشخصية مهمة جدا مع الله، ويجب أن تكون يومية، علاقة شخصية يومية مع الله. أيضا من خلال الغذاء الروحي، والغذاء الروحي المتوفر والموجود لنا في كلمة الله. وعلى الخادم ليس فقط أن يقرأ الكتاب المقدس للغذاء الروحي والفائدة الروحية والتأمل فقط، لكن عليه أن يدرس النصوص الكتابية ويدرس الكتاب المقدس ويفهم الآيات الكتابية. فعليه أن يأخذ كلمة الله بجدية في حياته، ليس فقط أن يقرأها لكن أيضا أن يدرسها ويعرفها ويحفظها ويلهج بها. كلمة الله تقول فاحصين الكتب، وأيضا تقول قارنين الروحيات بالروحيات. فعليه أن يفهم الكلمة فهما دقيقا ويمتلئ من كلمة الله. من الأمور الأخرى اللي بتساعد في النمو الروحي المحافظة على اتصال حميم مع الله، علاقة شخصية حميمة ودائمة ومستمرة مع الله. كلمة الله تقول صلوا بلا انقطاع. علينا أن نكون على تواصل باستمرار مع مصدر الطاقة، مع مصدر القوة، مع إلهنا الحي القدير. من الأمور المهمة أيضا لصحة القائد الروحية ولنمو الروحي أن يكون عنده جوع لحياة البر ولحياة القداسة. كلمة الله في التطويبات تقول طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. إذا كان عندي جوع وعطش في داخل قلبي لحياة البر، لحياة التقوى، لحياة القداسة، الله سوف يعطيني.

الله سوف يشبعني، الله سوف يملأني. وعندما أكون مملوء من حياة المسيح وصورة المسيح تكون واضحة في حياتي، عندئذ أستطيع أن أفيض على الآخرين وأعطي الآخرين. مهم جدا لكل خادم أيضا أن يطهر حياته يوميا أمام الله. كلمة الله تقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. هذه الآية ليست للخطاة والبعيدين، لكن هذه الآية أيضا للمؤمنين. بحاجة أن نطلب غفران الله باستمرار، وبحاجة أن نقبل غفرانه في حياتنا، وبحاجة أن نحافظ على حياة نقية وحياة مفتوحة على عمل الله في حياتنا باستمرار. من بعض الأمور المهمة التي تساعدنا في النمو الروحي أن يكون لكل خادم إيمان شخصي وثقة شخصية بالرب يسوع المسيح. بحاجة أن يكون عندك إيمان شخصي بالرب، وإيمانك الشخصي هو اللي هيكون معك وهو اللي هيسندك وسط الظروف الصعبة، وسط التجارب، وسط كل الأمور اللي بتجتاز فيها أثناء خدمتك. من الأمور الهامة أيضا ممارسة الانضباط الروحي. مهم أن يكون في انضباطات روحية في حياة الخادم، spiritual disciplines زي الصلاة زي الصوم، أمور معينة أعملها وأعملها بانتظام في حياتي. والصوم عندما أتحدث عن الصوم مش بحكي عن الصوم لأجل أغراض معينة أو بصلي وبصوم عشان أمر معين أو بصوم مع الكنيسة، لكن أنا أصوم بعلاقتي بيني وبين الله كانضباط شخصي، وأحط برنامج لهذا الأمر ولا أتركه مفتوح أنه وقت يحصل يحصل، لكن أحط برنامج وأكون عندي انضباطات روحية خاصة في حياتي من ناحية الصلاة والصوم وقراءة الكتاب المقدس وهذه الأمور. مهم جدا أنه أفهم ملكوت الله بالشكل الصحيح، ومهم أدرك أنه أنا خادم للملكوت، خادم للملكوت وليس خادم لهيئة أو لطائفة أو لكنيسة، لكن أنا أخدم ملكوت الله، وعلي أن أنظر للأمور من خلال عيون ملكوت الله. من الأمور الهامة جدا هو التوبة الكتابية الحقيقية الصحيحة والمقدرة على الغفران للآخرين، أيضا محبة حقيقية خالصة للناس، لأن الخدمة مرتبطة بالعلاقات، مرتبطة بالآخرين. ومهم كخادم إذا أنا بدي أخدم الله بحاجة أخدم الناس، وإذا أنا بدي أخدم الناس بحاجة أحب الناس، ومهم يكون في داخل قلبي محبة حقيقية صادقة أصيلة للناس. مهم أحب الناس إذا أردت أن أخدمهم، والناس اللي حواليك راح يحسوا بمحبتك أو لا. فمهم كخادم تحافظ على أنه تكون مليان بمحبة الله. لما تكون مليان بمحبة الله بتقدر تحب الآخرين، أمر بحاجة تشتغل على حياتك باستمرار. من الأمور الهامة أيضا ممارسة المواهب الروحية، لأني بآمن كل خادم وأيضا كل مؤمن وكل عضو في جسد المسيح عنده مواهب روحية. الله لا يريدنا أن لا نستخدمها، لكن الله يريدنا أن نستثمرها ونستخدمها ونطورها ونستخدمها في ملكوته. من أجل هذا بشجع كل خادم، استخدم مواهبك الروحية، نمي مواهبك الروحية، طور مواهبك الروحية. ممكن يكون عندك مواهب في جوانب معينة لكن أنت مش مهتم فيها، دورك أنك تشتغل وتطور مواهبك الروحية وتستخدمها في خدمة الملكوت. عندما يكون عندك نمو روحي في حياتك باستمرار، عندما تنمو باستمرار والنمو يحدث بطريقة مستمرة بطريقة يومية، كما أننا نأكل 3 وجبات في اليوم وبالتالي ننمو جسديا، وأحيانا بيحصل الموضوع بشكل تلقائي بدون ما نحس فيه، وهكذا روحيا عندما نتغذى على كلمة الله ويكون عندنا علاقة مباشرة مع الله ويكون عندنا حياة الصلاة، سوف نجد أنفسنا في نمو روحي مستمر، وهذا سوف يقودنا إلى نضج روحي، يكون عندنا نضوج في الحياة ونضوج في علاقتنا مع الله ونضوج في تعاملنا مع الآخرين. مهم جدا لنا كخدام أن يكون لنا هوية صحيحة وهوية صحية في المسيح. أحيانا إذا كانت هويتنا تعتمد على مشاعرنا فمشاعرنا متقلبة، مشاعرنا أحيانا تخدنا لفوق وأحيانا بتنزلنا لتحت، وإذا كان الموضوع مرتبط بأذهاننا فأذهاننا أحيانا تمتلي بأكاذيب كثيرة من الشرير وأفكار كثيرة سلبية من العالم. من أجل هذا علينا أن نعرف من نحن في المسيح، باستمرار نذكر بأنفسنا مين إحنا في المسيح، مين إحنا فيه، نتذكر مين اللي خلصنا ونتذكر مين اللي دعانا. مهم جدا كخادم

لازم انه يكون عندك اختبار خاص لدعوتك، دعوة الله لحياتك، لأن كل خادم من الخدام الله دعاه بطريقة معينة، بطريقة مميزة، بطريقة فريدة. بشجعك انك تشارك اختبار دعوة الله لحياتك مع الآخرين. كل ما تشارك عن دعوة الله لحياتك وعمل الله في حياتك والاختبارات اللي الله صنعها معك، انت بتجدد طاقتك، بتجدد حيويتك، بتجدد فرحك، وتعلن ايمانك انه الله صنع في الماضي عشان هيك هو قادر يصنع في المستقبل. بشجع كل خادم، اختبارك الشخصي واختبار دعوتك مع الله والامور التي صنعها الله في حياتك مهمة جدا، مهم تشاركها مع الآخرين حتى تشجعهم وتبنيهم، حتى ايضا انت تبني نفسك وتجدد قوتك مع الله. مهم جدا نحافظ على حياتنا الروحية وعلى نمونا الروحي، لكن إذا أهملنا في حياتنا الروحية هناك العديد من المخاطر ممكن تواجهنا كخدام إذا أهملنا في حياتنا الروحية. واحد من المخاطر، إذا أنا أهملت في حياتي الروحية وبطلت ممتلئ روحيا، أكون مش قادر أعطي للآخرين، أكون بخدم وأنا مستنزف. وكم من الخدام يذهبون إلى الخدمات، كم من الخدام يصعدون إلى المنابر وهم مستنزفين، وهم حاسين نفسهم فاضيين من جوا، ما عندهمش كلام يقولوه، ما عندهمش رسالة يقولوها، لأنهم مش مليانين من الله. عندما لا أكون مليان من الله، عندما لا أنمو نمو روحي مستمر في حياتي، فلن أستطيع أن أعطي الآخرين. واحد من الأمور الذي يعيقنا في نمونا الروحي هو الانشغال بالخدمة أكثر من علاقتنا مع الله. أحيانا كثيرا ننشغل بالخدمة وبالأمور التي نفعلها بالخدمة، وهذا يذكرنا بمرثى في كلمة الله. قال لها الرب يسوع: مرثى مرثى، أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد. بحاجة أن لا ننشغل بالخدمة عن صاحب الخدمة، بحاجة أن لا نعمل في الكرم وننسى سيد الكرم. يجب أن يكون اهتمامنا الأول هو علاقتنا مع الله قبل خدمتنا. إذا كانت الأمور مرتبة في حياتنا بالشكل الصحيح فأمورنا سوف تسير بطريقة صحيحة. مهم علاقتنا مع الله أولا، ثم العائلة ثانيا، وهي كنيستك الصغيرة، ثم خدمة الآخرين الخدمة ثالثا. لما نضع الأولويات بطريقة صحيحة حياتنا بتمشي بطريقة صحيحة. مرات كتير إحنا لكثرة مشغوليات الخدمة ولعدم القدرة على التفويض للآخرين، فبتلاقي الخدمة ماخدة أغلب وقتنا، بالتالي على حساب أمور أخرى، على حساب علاقتنا مع الله، وبعد فترة بنلاقي نفسنا مستنزفين روحيا ومش قادرين نعطي الآخرين. بمرات بنكون كسولين جدا، بمرات بكون عندنا ثقة زايدة في أنفسنا، وبحاجة أنه نعترف أنه إحنا ما بنعرف كل شيء، وبحاجة نرجع لكلمة الله ونمتلي من كلمة الله، بحاجة نكون مليانين من كلمة الله. لا نكتفي فقط لأنه إحنا خدام وقلنا في الخدمة وقت طويل ودرسنا أوقات طويلة فبنقول أنا بعرف كلمة الله، كلمة الله موجودة في قلبي. هذا لا يكفي، بحاجة أنه باستمرار يكون عندنا علاقة مع الكلمة. أيضا عدم النمو الروحي في حياتنا يقودنا إلى جفاف روحي أو إلى برية روحية. كثير من الخدام بيجتاز بجفاف روحي في حياته، عندما تهمل دراسة الكلمة، عندما تهمل حياة الصلاة، عندما لا يكون عندك ثمر في خدمتك بسبب النمو الروحي المتقطع، بسبب عدم وجود نمو روحي أحيانا، فالخدمة بتكونش مثمرة بالدرجة الكافية، بتكونش بترضيك بالدرجة الكافية. عندما تهمل قراءة الكتاب المقدس والصلاة بكون في تجتاز في برية، بتجتاز في جفاف روحي، في وضع روحي جاف جدا. ربما بعض أشخاص بيسمعوني في هذا اليوم بيجتازوا بجفاف في حياتهم الروحية. الله يريدك أن ترجع لمكان العلاقة معه والشركة معه. الله يريدك أنك تكون مليان من جديد. الله يريدك أن تكون حياتك مليانة ومشبعة، كأسك ريا، كأسك فائضة، حتى تستطيع أن تروي وتعطي الآخرين. إذا كنت في هذا الوقت أو في هاي الأيام بتجتاز في جفاف روحي في حياتك، بصلي أن الرب يفتح عيونك تعرف شو السبب لهذا الجفاف الروحي، تعرف تعالج هذا الأمر بحياتك بطريقة صحيحة. كل واحد فينا عنده طريقته الخاصة واستراتيجيته الخاصة في معالجة هذا الأمر. ربما الله يطلب منك أنك تتوقف عن الخدمة لفترة حتى تعيد أمورك وحتى تضبط حياتك وأولوياتك.
وأشعر في داخل قلبي أنه الله بيتكلم لأشخاص معينين يطلب منك أنك تتوقف عن الخدمة لفترة من الفترات أو لوقت من الأوقات حتى تعيد أمورك من جديد، لأنك لا تستطيع أن تخدم وأنت جاف روحيا، لا تستطيع أن تخدم وأنت فارغ روحيا، بحاجة أن تمتلي من الله.

ومن كلمته حتى تستطيع أن تعطي الآخرين. من أجل هذا اهتم إذا حياتك الروحية فيها جفاف، صلي من أجلك في هذا الوقت حتى رب يفتح عيونك على موطن الخلل، من وين بدأ الموضوع، شو المشكلة في حياتك الروحية، وتعالج هذا الموضوع. لأنه الله يريد أنه حياتك تكون مليانة، حياتك تكون مشبعة، حياتك تكون بتأثر في الآخرين وتؤثر في ملكوت الله وتبني ملكوت الله. إذا كنا فاضيين في حياتنا الروحية مش قادرين نعطي الآخرين. من أجل هذا بصلي من أجل كل شخص بيجتاز بجفاف في هذا الوقت، بجفاف روحي، وبيجتاز في برية روحية صعبة وقاحلة جدا، وبيشعر فيها بحر الشمس وبالوحدة أحيانا. بصلي أن الرب يكون معك في هذا الوقت، يعينك، يشددك، يملأك بروح القدوس. ارفع قلبك للرب في هذا الوقت، ما تتزمر على البرية اللي أنت موجود فيها، لكن قل له يا رب أعطيني أتعلم دروس، أعطيني أرجع لإلك من جديد، أعطيني يرجع لي الحماس والغيرة يا رب من جديد حتى أرجع أعمل عملك، وحتى أكون مليان روحيا ومروي. لأنه المروي، الشخص البروي دائما يروى، فلما أروي الآخرين الله برويني، وهكذا علي أن أمتلئ من الله باستمرار حتى أستطيع أن أعطي الآخرين.

أحبائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم من المركز العربي بكاليفورنيا. بحييكم وبقدم لكم حلقة جديدة من السلسلة الجديدة اللي بنعملها بعنوان الحجارة تتكلم. وزي ما بقول في كل بداية، اللي دفعني قوي أن أنا أعمل الرحلة دي وأن أنا أجي للأماكن الأصلية هو كمية الهجوم اللي حصلة اللي يمضي على كلمة الله والتشكيك في صحة الوحي والتشكيك. ورغم ان التشكيك ده مش جديد وحصل على مدار السنين اللي فاتت، لكن في كل مرة دلوقتي بالذات مع السوشيال ميديا ومع الفضائيات الموضوع بقى أقوى. وهم جم في يوم من الأيام قالوا للمسيح: سكت هؤلاء، سكت الوعاظ، سكت المرنمين، سكت اللي بيكلموا عنك دول. فلهم إن سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم. احنا النهاردة في كنيسة ساردوس، واحدة من الرسائل اللي الله بعتها من السبع كنائس. وكنيسة ساردوس زي ما انتم شايفين المعبد اللي ورايا ده، المعبد اللي ورايا ده أول معبد كان يتبني في الحضارة الرومانية من الرخام الأصلي. الرخام الأصلي لو تبصوا على الأعمدة بتاعت المباني دي معمولة من الرخام، وده بس بيديكوا فكرة من البداية ان احنا جايين عند مكان ومدينة كانت غنية جدا، وكانت زي ما التاريخ بيقول ان ساردوس كانت اول مدينة يحصل فيها موضوع سك العملة اللي احنا دلوقتي بنعرفها، زي ما عندنا فلوس في كل العالم، في مصلحة اسمها مصلحة سك العملة اللي بتعتمد العملة. اول مرة كان يحصل هذا الاعتماد في الوقت ده كان في كنيسة ساردوس، مش كنيسة ساردوس، في بلد ساردوس. ساردوس على يعني في الطريق وانت جاي من برغاموس لثياترا لساردوس. وبالمناسبة طبعا في ناس بتسألني تقول لي هي الكنائس دي جنب بعض؟ لا، الكنائس دي مش جنب بعض. يعني احنا عشان نيجي ساردوس سوقنا بتاع 3 ساعات بالعربية، فالموضوع مش بسيط زي ما انت متخيل. الموضوع ان في

سفريات طويلة ما بين كل بلد وبلد، وإحنا طبعا بندور على المكان اللي فيه الآثار اللي كانت موجودة في الكنائس. وزي ما قلت لحضراتكم في الحلقات اللي فاتت، الناس بتسألني ليه الأماكن دي متروكة كده مهجورة، مش معمول لها دعاية كبيرة قوي، بسبب أنه كأنك بتحاول تطمس التاريخ. أنت مش عايز تقول أن هنا المسيحيين الأوائل وهنا الناس اللي استشهدت من أجل المسيحية ومن أجل عمل الله، وكانت في كنائس قوية لأنه كان بيكتب لها الوحي، وكان بيكتب لها الرسول يوحنا. لكن راح حتى لو حاول البعض أنه يطمس التاريخ، زي لما أنا خدتكم في اسطنبول عند آيا صوفيا، حاول تغطي الآيات وتغطي الأيقونات، استيل المكان بيشهد عن وجود جماعة مؤمنة بالله ومؤمنة بالرب يسوع كانت موجودة. النهاردة عايز أقرأ معاكم اللي حصل في سردس في إصحاح 3 في سفر الرؤيا. إصحاح 3 بيقول كده: واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في سردس، هذا يقوله الذي له سبعة أرواح الله والسبعة كواكب: أنا عارف أعمالك، أنا لك اسم أنك حي وأنت ميت، كن ساهرا وشدد ما بقي لألذي هو عتيد أن يموت، لأني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله. فاذكر كيف أخذت وسمعت واحفظ وتب، فإن لم تسهر أقدم عليك كلص، ولا تعلم أي ساعة أقدم عليك. عندك أسماء قليلة في سردس لم ينجسوا ثيابهم، فسيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون. من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضا، ولن أمحو اسمه من سفر الحياة، وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكته. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. كنيسة سردس كنيسة خطيرة جدا، لأن زي ما قلت لحضراتكم هي الكنيسة أو المكان اللي كانت موجودة في وسط بلد غني، بلد بيعمل العملة، فبلد عنده استعداد أنه يعمل كل حاجة في المعابد بالجرانيت بالرخام، التفاخر والعظمة، ومع التفاخر والعظمة والفلوس الماديات بيجي على طول الفجور والزنا الروحي. على طول بيحصل كده انه الانسان بيحس انه انا معايا كل حاجه، انا عندي كل حاجه، انا غني، زي ما هنشوف في كنيسه لودوكيه بعد كده، انا غني، عندي فلوس، انا عندي كل حاجه، انا ايه اللي يخليني اعيش لربنا، ايه اللي يخليني امشي ورا ربنا. هنا بيقول له اكتب الى ملاك الكنيسه التي في سردس. مره ثانيه عايز افكركم مين هو ملاك الكنيسه. اسهل حاجه انك تقول ملاك الكنيسه هو القسيس بتاعنا، عشان لو في لوم، لو في عتاب، لو في اي حاجه، انا كعضو الكنيسه انا مالي، القسيس هو اللي يتحمل كل حاجه. لكن واقعيا انه ملاك الكنيسه في تفسيرنا الروحي دلوقتي للزمن اللي احنا عايشين فيه واحنا بنقرا سفر الرؤيا، هو انه بيكلم كل واحد واحده فينا على حالته الروحيه مع الله. انا لما بقرا الرسائل دي النهارده مش ببص لها على انها تاريخ بس، انا ببص لها وبقارن حالتي كأسيس، كهشام، كخادم، كمؤمن، كمتعبد، وبشوف أنا ترى أنا فين في الكلام ده. طبعا بيبتدي مع كنيسة سردس بيقول له، بيقدم نفسه هنا وبيقول له أنت صحيح في مكان فيه غنى، في مكان فيه مادة، في مكان فيه فلوس كتيرة قوي، بس ده عمره ما يديك الشبع ولا يديك القوة. الناس طول عمرها كانت فاكرة أن المال بيعطي قوة، ففاكر أن أنا بلد قوية، كنيسة قوية، لأن أنا عندي فلوس. هو خده قال له خد بالك بقى، أنا بيقدم نفسه لي بيقول له إيه؟ عندي حاجتين مهمين قوي عايز أعرفك عليهم بيا. أنا سبعة أرواح الله، وعايز أقف معاكم دقايق على كلمة سبعة أرواح الله. في بعض التفاسير بتقول إنه كلمة سبعة أرواح الله بيكلم عن روح الله، لكن في الكمال، في الكمال، لأنه رقم سبعة زي ما حضراتكم عارفين هو رقم الكمال، فبيقولوا سبعة أرواح الله بيتكلم عن روح الله، بس روح الله الكامل. وكأنه بيقول له خد بالك إذا كان العالم اللي حواليك بيعتمد على قوة المال، لكن قوة الروح، فاكرين لما قال لهم ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم، فبيقولوا أنا اللي عندي سبعة أرواح الله اللي بتعطي قوة تقهر ممالك العالم وتقهر كل قوات العالم وقوات العدو. التفسير الثاني بيتكلم عن سبعة أرواح الله اللي بيرجع لإشعيا إصحاح 11، سفر إشعيا إصحاح 11، لما بيقول له يحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم والمشورة والإعلان والقوة، السبع صفات الموجودة. وأنا عايز أقول لك إنه أنت بتتعامل مع روح الله، للأسف في كنايسنا وفي بعض الكنايس بقينا
اول ما تتكلم عن روح الله مخ الناس على طول يروح للتكلم بألسنة، للشفاء، للنبوات، وكأننا بنحد الله في المظاهر وفي المواهب بتاعته. لما بتتكلم عن روح الله انت بتتكلم عن الاقنوم الثالث، بتتكلم عن الله نفسه، بتتكلم عن سلطان الروح القدس، بتتكلم عن روح الفهم والقوه والمشوره. يا ترى مين فينا لما بيصحى الصبحيه ما يبقاش عنده استعداد انه يركع ويصلي يقول ربنا النهارده محتاج روح فهم، روح مشوره، روح اعلان، روح قوه، علشان اقدر اعيش في الزمن ده واخد القرار الصح واسلك الصح. انا بشجعك النهارده انك اول ما قبل ما تنزل رجلك من على السرير، قبل ما تنزلي رجلك من على السرير، غمض عينيك وغمضي عينيك وقولي للرب النهارده ملاي بروح المشورة، بروح الفهم، بروح الإدراك، وروح القوة، روح الإعلان. يا رب اعلن لي مشيئتك في حياتي. صدقني وصدقيني حياتك هتتغير تماما لو انت تعاملت مع الله بالمنظر ده. لكن لو انت بس كل تفكيرك ناس بيعلموا مع المواهب وناس بتعلم ضد المواهب، ده اللي الشيطان عايز يعمله، ان احنا نختلف على النتيجة. لكن الأهم من الاختلاف على النتيجة هو انك تمتلئ بروح الله. لما الكتاب بيقول أما أنتم فلكم مسحة من القدوس، انت ليك مسحة في روح الله من حقك تاخدها، من حقك تاخدها. وقال لهم كده كثوا في أورشليم حتى تلبسون قوة من الأعالي. ففي قوة من الأعالي تحل عليك وعلى خدمتك وعلى حياتك وعلى بيتك وعلى قراراتك لما بتفتح قلبك وتتملي من روح الله. كمان بيقول له الممسك سبع كواكب. السبع كواكب بترمز طبعا للسبع كنائس، لكن أنا شايفها كمال روح الله في كمال الكنيسة، كمال روح الله في السبع أرواح، وكمال الكنيسة ووحدة الكنيسة في السبع كواكب، وكله مضمون في إيد ربنا. فأنا عايز النهاردة أطمن كل أسيس وكل رئيس طايفة وكل كاهن وكل خادم في كل مكان في العالم، اوعى تفتكر أنك أنت اللي بتحمي الكنيسة، واوعى تفتكر أن أنت بقوتك وبذكائك وبحكمتك المسؤول عن حماية الكنيسة. الكنيسة دي ليها رب هو الممسك السبعة كواكب في يميني، هو المتحكم في الأمور، هو اللي فوق العالي عالي والأعلى فوقهم. إحنا لينا إله عظيم. بحب أقول تاني بتقول بغني بين الناس إن لينا إله عظيم. فعلا لينا إله عظيم، بيقول عنه كده الممسك والسبعة كواكب والسبعة كواكب. عايز أشجعك النهاردة إنك تتملي بروح الله ملء كامل، وتصدق إنه الله بيحمي كنيسته حماية كاملة. طيب بعد كده بيقول له الكلمة المشهورة اللي بتتكرر في كل الكنائس، أنا عارف أعمالك، أنا عارف أعمالك. وزي ما هفضل أكرر وأقول إنها ليها معنى سلبي أو معنى يخوف ومعنى يشجع. المعنى اللي يخوف إنه بيقول لك أنا عارف أعمالك اللي بتعملها في الدرة واللي أنت مخبيها على الناس، أنا عارفها كويس قوي. ده يخوف لو أنت مش عايش حسب ملكوت الله. لكن لو أنت بتعمل أعمال كتيرة في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية، فبيقول لك قد يمكن الناس ما تمدحكش على أعمالك، ما تسقفلكش على اللي انت بتعمله، لكن في نفس الوقت تأكد تأكد وتأكدي أنه ربنا عارف أعمالك، عارف إمتى طبطبت على حد، وإمتى شجعت حد في الخفاء، وإمتى صليت وركعت على ركبك من أجل ناس، وإمتى نزلت وبشرت. الرب بيقولك أنا عارف أعمالك. يمكن مش محطوط أنت في القوائم الأولانية وأوائل الناس، يمكن اسمك ما بيتذكرش من على المنابر ولا أي حاجة، لكن ربنا بيقولك أنا عارف، أنا عارف أعمالك. طيب أمال إيه بقى المشكلة؟ المشكلة اللي عند ملاك ساردوس، المشكلة أنه بيقوله أنت عايش بلونين، لك اسم أنك حي لكن واقعيا أنت ميت روحيا، أنت ميت روحيا. دلوقتي في ناس كانت أموات روحيا وتقابلت مع المسيح فحيت. كنا قبلا أموات بالذنوب والخطايا، كنا قبلا في الظلمة، كنا قبلا مطروحين، لكن لما بتتقابل مع يسوع بيحييك بيعطيك حياة. هنا كنيسة في ساردوس بيقوله لك اسم أنك حي، انت خادم، انت قسيس، انت واعظ، انت مرنم، انت قائد اجتماع، انت عضو متقدم في الكنيسة، انت مؤمن بقالك سنين. لكن يا ترى الحياة الروحية والحرارة الروحية، ما بصوا كلمة حياة معناها انه جسمك سخن، الميت بارد، وده هنتكلم عنه في لودوكية اكتر، لكن الميت شخص بارد فقد الحياة. فبيقول له انت ليك اسم انك حي، بتخرج وبتسافر وبتعمل وبتوعظ وبترنم وبتدفع عطاء وبتعمل، لك اسم انك حي، لكن واقعيا في العلاقة بينك وبيني انت ميت، انت ميت، انت ميت. وترى النهاردة علاقتك بالله ميتة، علاقتك بكلمة ربنا ميتة، علاقتك بالصلوات ميتة، علاقتك باخواتك في الكنيسة ميتة. كام مرة ابليس رمى على الكنيسة ورمى على المؤمنين روح موت،
روح موت، روح موت يخلينا حاجات كتيرة كنا بنعملها زمان ماتت، اشتعال روحي كان جوانا ومات زي الفتيلة. بس الرائع في يسوع والرائع في ربنا بتاعنا انه فتيلة مدخنة لا يطفئ، لا يطفئ. بيقولوا لك اسم انك

حي بس انت ميت. انا عايزك مره تانية ترجع لمحبتك، زي ما هنتكلم في كنائس تانية، ارجع لمحبتك الاولى، ارجع للحياه معايا، ارجع تواصل معايا عشان تبقى روحك حيه ونفسك حيه. لك اسم انك حي وانت ميت. عشان كده بيقول له خد بالك، كن ساهرا وشدد ما تبقى. انت كانك واقف على شعرايه، كان الخط الرفيع اللي فاضل ده، كن ساهرا. وهنا

ابليس هيسرق كل حاجه. ابليس عايز يسرق حياتك ويسرق بيتك ويسرق عيلتك ويسرق ولادك ويسرق احفادك ويسرق خدمتك ويسرق كنيستك. ابليس يجول كاسد ملتمس من يبتلعه. فبيقول لك خد بالك الموضوع مش بسيط، احنا في حرب روحيه، في حرب روحيه، واللي هينام سلاحه هيروح منه. زمان لما كنا في الجيش كان اخطر حاجه في الدنيا انك تنام وانت عندك نقطه حراسه. لما تبقى واقف في حراسه ويجي حد يسرق البندقيه بتاعتك فيها محاكمه عسكريه لان انت ضيعت شرف العسكريه. فانت لما بتقف حراسه لازم تبقى واقف ساهر سهران متشدد. مش كده بيقولوا كن ساهرا وشدد ما تبقى، لانه انت خد بالك انت في حرب روحيه. ابليس منتظر انك تنام روحيا، انك تنامي روحيا هيجي يسرقك وهيجي يسرق اللي عندك. كن ساهرا، كن ساهرا. وانا بصلي من كل قلبي انه الكنائس اللي بتسمعني النهارده نبتدي نسهر. بصوا العبد اللي قال سيدي يبطئ قدومه نام وقام ليضرب العبيد رفقائه. اللي بيحصل النهارده بين الطوائف وبين الكنائس ان احنا كلنا بنضرب في بعض لان احنا نسينا ان الرب قرب يجي. بيقول كده قال في قلبه سيدي يبطئ قدومه فقام، بدل ما يشجع اخواته ويعددهم فقام ليضرب العبيد رفقائه. انا مش عايزك النهارده تكون واقع في الفخ ده، ومش عايزك النهارده تكوني واقع في الفخ ده. يا اخي كل طائفه هي حره تعبد زي ما عايزه، كل مؤمن يعبد طالما ليه علاقه مع الله. انا مش مسؤول، انا مسؤول ان انا اعيش صح وان انا اعلم الناس كلمه ربنا الصح. كن ساهرا وشدد ما تبقى. ربنا بيقولك لسه عندك، انا لسه محافظ على البقيه الصغيره دي عند، لانه لسه كمان بعد كده بيقول له عندك مجموعه قليله في الكنيسه للاسف، قليلك مجموعه قليله في الكنيسه، دول لم يتنجسوا، دول ما سمحوش لمحبه المال ومحبه العالم والزنا والفجور انها تدخل جواهم، عشان كده دول مميزين جدا، دول مميزين جدا. وربنا بيفكرنا اوعى تفتكر ان ربنا يترك نفسه بلا شاهد، ربنا لم يترك نفسه بلا شاهد، حتى في قلب البلاد اللي فيها مليانة فساد ومليانة زنا ومليانة نجاسة ومليانة عهارة، الله برضو عنده ناس بتسجد ليه. فاكرين لما قال لإيليا بيقول بقيت أنا وحدي، قال له لا لا أنت مش لوحدك، في 7000 ركبة بس أنت مش شايفهم، أنا شايفهم. فهنا بيقول لملاك كنيسة ساردوس بيقول له خد بالك، خد بالك انه في عندك لسه ناس لم ينجسوا ثيابهم، ما دخلوش في الاحتكاك وما سمحوش انهم يختلطوا بمحبه العالم وبالزنا بتاع العالم وبفجور العالم. طيب هنا بينصح ملاك ساردوس بشويه حاجات. فبيقول له ايه؟ بيقول له خد بالك، خد بالك، اذكر كيف اخذت وسمعت. كانه بيقولك رجعك لمحبتك الاولى، اذكر كيف اخذت البركه الروحيه من ربنا، اذكر انت ازاي سمعت عن محبه الله وعن الملء بروح الله ودقت المواهب السماويه ودقت التغيير ده. اوعى تضيع التغيير ده بانك تمالئ العالم وتنافق العالم وتعيش بازدواجيه مع اللي بيسهروا وبيسكروا وبيعملوا الحاجات دي كلها. انا دينا قاعدين طالما يا اخي قعدت بساطه بس بننبسط مبسوطين مع بعض، وتلاقي ناس تانية قاعده بترنم وبتصلي. ما ينفعش العروج بين الفرقتين ده مش هينفع. عشان كده بيقول له خد بالك، خد بالك الموضوع محتاج سهر. اذكر، اذكر اللي انت سمعته، فاكر اللي انت سمعته، فاكر يوم ما ربنا خبط على باب قلبك وانت فتحت قلبك وقبلت يسوع، فاكر اليوم ده، افتكر اليوم ده، افتكر يوم ما تعهدت قدام ربنا انك تعيش له، افتكر يوم ما قلت ربنا لو غفرت خطاياي هعيش لك للابد، هعيش ليك، همجد اسمك، هرفع اسمك. بيقول له اذكر، اذكر، اذكر اللي انت سمعته واللي انت اخدته، اللي انت اخدته، انت اخدت عطيه العطايا الرب يسوع. لما فتحت قلبك وقبلت الرب يسوع في قلبك انت قبلت اعظم عطيه. فبيقول لك اذكر كيف اخذت وسمعت ودقت كده. عشان كده بيقول له ارجع مره ثانيه بقى وتوب، بيقول له كده ارجع مره ثانيه احفظ وتوب، وتوب لانك ان لم تسهر اتي كلص. بيقول له انا عايزك تتوب بقى دلوقتي النهارده يا جماعه، استخدم الرساله اللي ربنا بيكلمك بيها النهارده من ساردوس من امام المعبد ده ومن امام الاثار دي كلها العظيمه دي. الله بيقول لك اسهر، اسهر بقى وتوب، توب، توب، ارجع لربنا، ارجع لربنا، ارجع جدد عهدك معاه، ارجع جددي عهدك معاه، ولا تنتهي كده، ولا لانه بيقول له ان لم تحفظ فاني اقدم عليك كلص والموضوع هيبقى انتهى. لكن الرب النهارده بيوجه الرساله دي بمنتهى الوضوح، بيقول لك
اذكر اللي انت سمعته واللي انت خدته. اللي انت خدته ده غالي قوي، اللي انت خدتيه ده غالي قوي. المسحه الروحيه اللي انت خدتيها، فاكر لما كنت بترنم، فاكر لما كنت بتصلي، فاكر لما كنت بتنزل قوافل، فاكر لما كنت بترنم وانت فرحان، فاكر لما كنت تقعد تصلي باوقات كان في ترنيمه زي ما تقول يا طيبه ساعات بها. الناس النهارده لو قعدت دقيقتين تصلي بيبقى

يا سلام، عمل عمايل كبيره. ربنا بيقول لك اوعى اوعى تضيع اللي انت اخدته واللي انت اختبرته واللي انت عشته. وساعات كتير بقى الناس يقول لي من 20 سنه الرب عمل معايا، من 30 سنه الرب عمل. تقول له يعني من 30 سنه ما عملش حاجه جديده؟ ما عملش حاجه جديده، مش معقول. ده عطايا الرب جديده في كل صباح، وكل ما عينيك تكون مفتوحه تقول زي المرنم: وجعل في فمي ترنيمه جديده. كل يوم ربنا بيعمل معاك معجزه، وربنا بيعمل معاك عمل، بيديك ترنيمه جديده في قلبك وترنيمه جديده في حياتك. عشان كده يقول: كثيرون يرون ويخافون ويرجعوا ربنا. تخيل انك بتروح شغلك كل يوم بترنم ترنيمه جديده، الناس تقول لك: ايه ده، انت بتقول ايه؟ اصل النهارده ربنا عمل معايا كذا. تاني يوم تروح بترنم ترنيمه ثانيه يقول لك: هو ايه انت مالك النهارده؟ اصل ربنا عمل معايا حاجه جديده. المؤمن هو اللي بيعيش سلسله من الاختبارات الرائعه مع ربنا. فالرب يجعل في فمه ترنيمه جديده. هنا بيقول مره ثانيه لملاك سردس، بيقول له: خد بالك خد بالك، اذكر اذكر اذكر، زي ما كان في زمان يقول له: اذكر من اين سقطت، اذكر من اين سقطت وتوب. اذكر، او اذكر يوم ما سلمت حياتك ليا، اذكر يوم ما جيت وانت خاطي وبماضي اثيم وماضي مليان خطايا وشرور وكنت ميت بالخطايا وجيت. اذكر اذكر اذكر اللي انت خدته. انا اديتك فرح وسلام وغفران للخطايا، اديتك حياة جديدة. اذكر اذكر ده كله وحافظ عليه بقى. اسهر وشدد ما قد تبقى، ما تضيعوش من ايدك. حوط عليه كده زي الدخان الصغير علشان يرجع مرة تانية يشتعل بنار الروح القدس، روح القوة والفهم والمشورة والحكمة والإعلان. ارجع مرة تانية، افتحي قلبك واقبلي لمسة من الروح القدس جديدة تحيي. لما بيقولوا: ألا تعود أنت فتحيينا فيفرح بك شعبك، رب يقولك: أنا عايز، دي شهوة قلبي إن أنا أحييك. فيقول: فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا فإني أسمع وأشفي أرضهم وأبرئ خطيتهم. والرب يعمل حاجة كتيرة قوي لو أنت النهاردة جيت له بتوبة. بيقول له: أذكر أذكر وتوب توب توب. كآخر مرة وقفت، ما حدش يقول لي: يا سيس احنا إنجليين، احنا التوبة، احنا توبنا مرة خلاص وقبلنا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا. يقول الكتاب: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل. أي مرة أنا بعيش في العالم وماشي بحتك في العالم اللي حواليا، بقع في الخطية غصب عني، عينيا بتروح غصب عني، فكري بيروح غصب عني، لساني بينطق بكلمات لا تليق غصب عني، كان بيبقى عندي حاجات وعملتها وبقع في الخطية. أنت محتاج كمسيحي مؤمن إنك يوميا وأنت بتصلي لربنا تتوب عن خطاياك وتتوب عن السهوات التي لم يشعر بها، السهوات اللي اتعملت في السر، والسهوات اللي انت اتعملت من غير ما كنت حاسس انها خطية. لما بتقف قدام الله بالليل وانت قبل ما تنام وبتتوب عن كل حاجة، عن كل كلمة بطالة، عن كل فكرة، عن كل مرة اديت ودنك انك تسمع وشاية على اخوك او على اختك، بتتوب توبة حقيقية. فبيقول له: انا عايزك تتوب، انا عايزك تبقى حياتك حياة توبة، حياة توبة مستمرة، عشان يفضل مع التوبة في غفران مستمر وملء ملء ملء مستمر. بيجي بعد كده بيقول له في ناس لم ينجسوا ثيابهم فسيمشون معي في ثياب بيض لانهم مستحقون، من يغلب سيلبس ثيابا بيضا ولن امحو اسمه من سفر الحياة. عايز اقف معاك قبل ما اختم الجزء ده على حاجتين. الثياب البيض، الثياب البيض يقول هؤلاء الذين بيضوا ثيابهم بكلور، لا بغسلوها في غسالة أوتوماتيك، لا لا لا أبدا. أمال إزاي القلب الخاطي، القلب المليان خطايا ومليان عيوب يبقى ثيابا بيضا إزاي؟ حاجة معجزة غير عادية، معجزة غير عادية، إنه اللي يبيض الثياب دي الدم، مع ان الدم يبقع والدم يعمل حاجات كتير قوي، لكن دم الحمل، دم يسوع المسيح. عشان كده يقول الكتاب: ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيه. يا حد يقول: يا سيس هشام انا زنيت، انا طلقت، انا بعدت عن ربنا، انا عملت كذا وعملت كذا، انا بكذب، انا بحلف، انا بعمل، انا ما اعرفش خطاياك شكلها ايه، وانت ما تعرفش خطايا شكلها ايه، بس اعرف حاجه واحده انا متاكد منها تماما: مهما كانت خطاياك كميتها قد ايه، عملتها على مدار سنين قد ايه، متمسك بعاده من العادات، قد تكون شرب، قد يكون اي حاجه تانية، ربنا يحميك. يسوع النهارده دم يسوع، نقطه واحده من دم يسوع تطهر قلبك وتخليك ثيابك بيضاء. وده وعد الرب لينا، انه احنا عايشين في العالم قد نتلوث بحاجات كتيرة في العالم، بس اللي هيجاهد وهيغلب وهيسمع لصوت الروح. عشان كده هو بيختم دايما يقول: من له أذن فليسمع ما يقول الروح. الروح النهاردة بيكلمك، مش أنا اللي بكلمك، ومش أنا عامل الرحلة دي كلها علشان أنا أستعرض عليك أنا موجود فين، لا أبدا، أنا جاي برسالة واضحة جدا من ربنا
روح قول للناس ان

الحجارة دي بتتكلم في كلام ربنا مبعوث ليك انت وليك انت شخصيا. بيقول لك كده لما تقبل يسوع دم يسوع يطهرك، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض تبيض. هو ده العمل العجيب بتاع دم يسوع، بتاع دم يسوع أن يجي على لبسي الملطخ، لبسي اللي تشوه في العالم، ويعطيني ثيابا بيضاء. حاجة تانية هو أنه بيكتب اسمك في سفر الحياة. وهنا أنا عايز أقف لأنه ده أخطر حاجة في الموضوع ده. اسمك مكتوب في سفر الحياة ولا لا؟ يا أسيس أنا متعمد، كتر خيرك. يا أسيس أنا دائق على إيدي صليب، كتر خيرك. يا أسيس ده أنا لابسة صليب كبير قوي قد كده، كتر خيرك. ده مش هيوديك السماء، ده مش هيوديك السماء. يا أسيس ده أنا بحضر الكنيسة، ده أنا ما بفوتش اجتماع حتى لو بيت في الكنيسة. تخيل كده حضرتك أو حضرتك لو بيت في ماكدونالد مش هتصبح الصبح تلاقي نفسك سندوتش، لو بيت في الجراج مش هتصحى الصبح تلاقي نفسك عربية، ولو بيت في الكنيسة مش هتلاقي نفسك مسيحي. اللي يعملك مسيحي انك تقبل يسوع ويتكتب اسمك في سفر الحياة. طب يا أسيس ده انا بعمل معجزات. في مرة التلاميذ رجعوا للرب يسوع وقالوا له يا معلم حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. ده احنا في البلد اللي كنا فيها نقول بس اسم يسوع الشياطين تجري، نقول باسم يسوع المرضى تقوم، نقول باسم يسوع الاعرج يمشي والاعمى يفتح. ده احنا عملنا معجزات قد كده باسم يسوع. ورب يسوع يبص لهم كده ويقول لهم بصوا انتوا فرحانين قوي بكل ده؟ اه طبعا رب، دي حاجه تفرح. قال لهم لا، افرحوا بالاحرى ان اسماءكم قد كتبت في سفر الحياه، في سفر الحياه. ويجي بيقول انه في اخر سفر الرؤيا انه كل اللي مش هيكون اسمه مكتوب في سفر الحياه هيطرح في البحيره المتقده بالنار. الحاجه الوحيده اللي تضمن دخولك السماء هو ان اسمك يتكتب في سفر الحياه، مش في قوائم الكنيسه، ومش في قوائم الشرف للمتبرعين، ومش في قوائم الناس اللي بتعمل اعمال فظيعه. الضمان الوحيد عشان كده قال لن يمحى اسمه من سفر الحياه. انا بشجعك النهارده انك قبل ما تقفل الحلقه دي معايا اسال نفسك يا ترى انا اسمي اتكتب في سفر الحياه ولا لا. مفيش قوه في الدنيا ممكن تكتب اسمك في سفر الحياه ولا تشيل اسمك من سفر الحياه غير اسم يسوع. ويسوع قال الذين في يدي مش همحوا اسمه من سفر الحياة. النهاردة تقدر تفتح قلبك وتفتحي قلبك وتقبل يسوع مخلص شخصي في حياتك، فيكتب اسمك في سفر الحياة. وكل ده الضمان الوحيد. بتقول يا هشام يعني لو أنا وقعت عليا قنبلة، لو أنا مت دلوقتي وأنا بكلمك أنت عارف هتروح فين؟ آه عارف هروح فين، هروح السماء لأنه كتب اسمي في سفر الحياة. مش لأن أنا كويس ولا استاهل، لكن لأن هو إله صالح وهو اللي وعد. ربنا يبارككم، وأنا بشجعك تكتب لنا. ولو عندك أي سؤال ولو عندك أي اقتراحات وتابع معنا بقية الحلقات، وإحنا بنكمل مع بعض سلسلة إن سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم. ربنا يبارككم كلكم ومنتظر أسمع منكم.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى أبد الآبدين كلها أمين. نرى بنعمة ربنا بعض الأعداد من الرسالة العبرانيين إصحاح 11 عدد 1 وعدد 6. وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. وعدد 6 ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يسألونه. والمجد لله دائما أبديا في كنيسته من الآن وإلى أبد الأبدين كلها أمين. هنأكم بعيد القديس نياحة القديس أثناسيوس الرسولي العظيم في الإيمان وحامي الإيمان. القديس أثناسيوس الذي كان العالم ضده كله وقالوا له العالم ضدك يا أثناسيوس، قال وأنا ضد العالم. بإيه؟ بالإيمان. تحدى العالم كله بالإيمان الساكن في قلبه بروح الله القدوس، واستطاع بهذا الإيمان أنه يحمي الكنيسة والمسيحية من بدعة أريوس ويجعلها تعيش الإيمان الحقيقي. وأيضا هو الذي نطق على لسان الروح القدس بقانون الإيمان الذي لكل المسيحيين بالحقيقة نؤمن بإله واحد إلى آخره. نريد الرب أن يحدثنا في هذا

هذه الليلة عن هذا الإيمان. وما هو الإيمان؟ زي ما سمعنا، الإيمان هو الثقة بما يرجى. يعني الإيمان أثق أو أصدق بشيء بترجاه إن أنا أخدته. الإيمان هو ثقة بما يرجى، لسه ما حدث لكن حدث بالإيمان. والإيقان التيقن واليقين بأمور لا ترى كأنها حدثت قبل أن تحدث، هو ده الإيمان. لكن بيقولنا في عدد 6 في نفس الرسالة، يقول ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه. أي لغة التعامل مع الله هي لغة الإيمان. لغة التعامل مع الله هي لغة الإيمان. تيجي لله وما عندكش إيمان مش هتاخد، ومش ممكن تتعامل مع ربنا. عشان كده بيقول ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه. عشان أرضي ربنا وأتعامل معاه يبقى لغتي تكون الإيمان. الإيمان، وما كانش في إيمان يبقى ربنا زعلان مني ومش هرضيه ومش هيسمع ليا ومش هيستجيب ليا، وكل حياتي وصلواتي ملهاش قيمة. عشان كده بقول ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاء. ليه؟ لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه إيه؟ موجود. اللي عايز يجي لربنا لازم يؤمن بأن الله موجود، وإن ما كانش يؤمن بأن الله موجود يبقى مش هينفع. الذي يأتي، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بوجوده، إن السماء كرسيه والأرض موطن لقدميه ولا يخلو منه مكان ولا زمان، هو الخالق العظيم، هو اللي في سلطانه كل شيء والقادر على كل شيء، والغير مستطاع عندنا مستطاع لديه، وأنه الآله القادر على كل شيء والغير مستطاع عند الناس مستطاع عند مين. هذا هو الإيمان. عشان كده يجب علي أن أنا لغتي تكون هي الإيمان مع ربنا، بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه. ويجب الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود، مش موجود. وعشان كده شعار قداسة البابا ربنا إيه؟ موجود. ربنا موجود، ربنا موجود في كل مكان، لا يخلو منه مكان ولا زمان. عشان كده ربنا يساعدنا أن إحنا نعيش هذا الإيمان، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن أن الله موجود. ودم يؤمن أن الله موجود يبقى ياخد اللي عايزه. عشان كده يقول وأنه يجازي الذين يطلبونهم. يعني إيه؟ يعني أنه يعطي أو يكافئ الذين يطلبونه. اللي عايز حاجة من ربنا وعنده هذا الإيمان هياخدها. وطوبى الذين آمنوا ولم يروا. وفي الأيام دي بنشوف متى اللي شك وقال ما كنتش أحط إيدي مكان المسمار، صبعي مكان المسمار وإيدي مكان الجنب المطعون الحربة، مش مؤمن. لما قال له ربي وإلهي قال له لأنك رأيت يا توما آمنت، طوبى الذين آمنوا ولم يروا. عشان كده ربنا يساعدنا أن احنا نعيش حياة الإيمان مثل هذا الرسول العظيم في الإيمان، أثناسيوس الرسولي، حامل إيمان والذي أنقذ المسيحية من بدعة أريوس. لازم يكون لنا حياة إيمان. لغة الإيمان مع المسيح هي لغة الإيمان.
لكن اللي يجي ربنا وما عندوش إيمان موجود،

مش هياخد طلبه لأنه يجازي أو يكافئ الذين إيه؟ يطلبونه. اللي يطلبوه بإيمان وعندهم يقين وعندهم ثقة وعندهم رجاء، ربنا هيكافئهم ويديهم اللي هم عايزينه. وبيورينا في إنجيل معلمنا مرقس الإصحاح 9 في شفاء الغلام اللي كان به روح نجس. قال له: يا معلم، قد قدمت إليك ابني به روح أخرس، وحيثما أدركه يمزقه فيزبد ويصر بأسنانه وييبس، فقلت لتلاميذك أن يخرجوه فلم يقدروا. فأجاب وقال لهم: أيها الجيل غير المؤمن، أيها الجيل غير المؤمن، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ قدموه إلي. وده اللي بيقول لنا المسيح النهاردة: أيها الجيل غير المؤمن، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ فقدموه إليه. في الوقت صرعوا الروح الشرير فوقع الأرض يتمرغ ويزبد. أسأل أبوه، قال له: كم من الزمان منذ أصابه هذا؟ قال: منذ صباه. قال له: كتير بيلقيه في المية وفي النار عشان يهلكه. لكن الغريب جدا، قال للمسيح كلام صعب قوي. لكن إن كنت تستطيع، بقول المسيح: إن كنت تستطيع شيئا فتحنن علينا وأعنا. إن كنت تستطيع شيئا تحنن علينا وأعنا. يعني هو مش عارف المسيح يستطيع كل شيء، وإن الغير مستطاع عند الناس مستعلديه. وقال الرسول بولس: أستطيع كل شيء في مين؟ في المسيح الذي يقويني. كل شيء معنا بولس. طب قول بعض الأشياء 50%، يعني 60-70 كده. لا، كل شيء. إيه ده؟ إيه الإيمان ده؟ أستطيع كل شيء في المسيح الذي يكون. ولكن الشخص ده، أبو الولد ده أو الشاب ده أو الغلام ده، ما كانش عارف المسيح لسه، وكان ما عندوش إيمان. عشان كده قال له إيه؟ إن كنت تستطيع شيئا تحنن علينا وأعنا. رد عليه الرب يسوع رب المجد، قال له كده: إن كنت تستطيع أن تؤمن. وده اللي المسيح دايما بيعمله معانا. في طلب عايزه منه، في مشكلة عايز يحلها، في مرض عايز يشفيني منه، في معجزة عايز يصنعها المسيح، في أمر خطير عايز الرب يتدخل فيه، في أمور كثيرة لازم أجيله وأنا عندي إيمان. قال له كده هوت: إن كنت تستطيع أن تؤمن. الشرط الأساسي للطلب بتاعك إنك تعمل إيه؟ لكن مش هتؤمن مش هتاخد. وده الطريقة اللي بيتعامل معانا المسيح فيها. لما يجي واحد مريض وعايز يشفى مهما كان نوعه أو دينه أو صنفه، بنقول له كده: أنت تؤمن إن المسيح حي؟ ونثبت له المسيح حي إزاي؟ ونقول له المسيح اللي بيشفي وهيشفيك حسب إيمانك، تصديقك، تصدق؟ إن قال أصدق هيشفي المسيح. لأن المسيح ده نقول له هو الإله العظيم القادر على كل شيء،
اللي يقول يصنع خيرا

واشفي جميع المتسلط عليهم ابليس اللي جعل الصم يسمعوا والخرس يتكلموا والعم يبصروا والمرضى يشفوا والشياطين يخرجوا والمشلول المرضى يقوموا والموتى يقوموا. ده هو اللي يقدر عليك. تؤمن ولا أؤمن؟ قل لك حسب إيمانك. نصلي له وبالإيمان المسيح يشفيه، وبعد نشفي نقول له مش ممكن أبدا حد هيحميه غيره، لأن الشيطان أو خرج منك أو شفاك المسيح. فما كانش المسيح يدخل ويملك القلب، الشيطان هيرجع تاني ويجيب سبعة معاه. فأول ما يجي يلاقي المسيح في قلبك مش هيضرب. عشان كده أقول له مهما كان نوعه برضو تاني قلنا أو صنفه أو إلى آخره، يقول له يا رب يسوع المسيح ادخل واملك قلبي وسامحني وقوي إيماني. فعلى طول زي واحدة خرج منها الروح الشرير والمسيح ملك زي ما قال الكتاب، جه خبط تاني قالت مش هرد عليك، رد عليه يا بابا يسوع يا صاحب القلب. أول ما سمع كده عمل إيه؟ انتهى. هو ده الإيمان، إن المسيح الذي في قلبي يستطيع أن يحميني ويحرسني ويحفظني، فهو قائم في قلبي وعن يميني فلا أخاف وأمامي فلا أتزعزع. عشان كده قال له إن كنت تستطيع أن تعمل إيه؟ أن تؤمن. قل له النهاردة يا رب أعطيني هذا الإيمان. إن كنت تستطيع أن تؤمن، كلام جميل جدا. كل شيء مستطاع لمين؟ للمؤمن. يا سلام، كل شيء، حاجة جميلة جدا. إذن يا أحبائي زي ما قلنا، لغة التعامل مع مسيحنا وإلهنا مع الرب يسوع المسيح هي لغة الإيمان. وكل شيء مستطاع لدى مين؟ كل شيء. يبقى في فرمان قدامك السماء النهاردة، في شيك على بياض، تطلب اللي انت عايزه وتؤمن وتمضي تاخد اللي انت عايزه. كل شيء مستطاع لمين؟ للمؤمن. طب كان رد هذا أبو الغلام ده إيه؟ كان رده عجيب جدا. فالوقت صرخ أبو الولد بإيه؟ دموع التوبة، وقال أؤمن يا سيد فأعن إيه؟ مش ضعف إيماني، خلي بالكم، عدم، أنا ما عنديش إيمان خالص لكن آمنت، فأعن عدم إيماني. يا سلام يا أحبائي، نتعلم من هذا الشخص في هذا المساء وفي هذا اليوم العظيم أن احنا لازم نعيش بهذا الإيمان، كل شيء مستطاع لمين؟ مش قالوا إن كنت تستطيع أن تؤمن، إن كنت تقدر تؤمن كل شيء مستطاع لدى المؤمن. قال له أؤمن يا سيد فأعن عدم، لك علاج في هذه الليلة ولك علاج في هذه الليلة. ما فيش إيمان، قل له أؤمن، أؤمن أنك موجود، أؤمن أن حاضر في وسطنا، أؤمن أن وعدك صادق وأمين، أؤمن أنك تملأ بيتك، أؤمن أنك قلت إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم. أؤمن يا رب يسوع المسيح النهاردة أن القلب اللي بتخبط عليه هفتحه لك، وأؤمنك ادخل فيه وهتغيرني وهتديني قلب جديد. زي ما كل ساعة نصلي قول قلبا نقيا اخلق فيه الله وروحا مستقيما جدد فين. ده ايه ده اللي قاله داود النبي والملك، مزمور التوبة اللي هتطلق كنيسة عشان نعيشه. هو ده الإيمان. عشان كده ربنا يساعدنا النهاردة أن نصرخ مع هذا الشخص بدموع ونقول أؤمن يا سيد فأعن عدم إيماني. فلما رأى يسوع هذا طبعا شفى الولد وأخرج منه الروح الشرير، وقال له حاجة جميلة جدا، قال له أيها الروح الأخرس الأصم،

أنا آمرك، أنا آمرك اخرج منه ولا تدخله أيضا. مش بس تخرج وخلاص نرجعش تاني، لأن الراجل ده ما كانش عنده إيمان أبوه واعترف بعدم إيمانه وآمن، ولما آمن خد الشفاء اللي هو عايزه من الرب يسوع المسيح. عشان كده يا أحبائي ربنا يساعدنا النهاردة علشان نعيش هذا الإيمان اللي الرب يسوع عايزه منا. بدون إيمان لا يمكن إرضائه. الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى، والإيقان بأمور لا ترى. والمرأة الكنعانية اللي الرب يسوع شفاها، ايه اللي حصل؟ المرأة الكنعانية الرب يسوع شفى بنتها، درد برينا دي بقى قوة الإيمان شكله ايه، ولجاجة الإيمان والتصميم على اللي احنا عايزينه بإيمان، رغم انها امرأة ايه؟ كنعانية. الست دي قاعدة تصرخ والرب يسوع المسيح وقائلة له ارحمني يا سيد يا ابن داود، ابنتي مجنونة جدا. ما جابهاش المسيح بكلمة، لم يجبها بكلمة. التلاميذ تقدموا إليه وقالوا له يا سيد اصرفها لأنها تصيح ورانا. الكلام صعب أو رب المجد. أجاب الرب يسوع كده وقال ليه، لم أرسل إلى إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. فأتت وسجدت قدامه قائلة يا سيد أعني. إيه ده؟ أنا مش جاي عشانك يا بنتي، أنا جاي مش عشان، أنا جاي عشان حاجة تانية. أجاب وقال ليس حسن يؤخذ خبز البنين ويطرح لمين؟ إيه ده؟ يعني كلام صعب جدا، لكن رب يسوع عايز يوريهم إيمان هذه الشخصية الجبارة القوية في الإيمان. فقالت نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتاة الساقطة من مائدة إيه؟ يعني أكل مش مشكلة، بس برضو هأكل، وأكل من فتاة الساقط من أربابها. رد عظيم جدا. حينئذ أجاب يسوع وقالها يا امرأة عظيم إيمانك، عظيم إيمانك، ليكن لك كما تريدين. اللي انت عايزاه خلاص هتاخديه. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. الإيمان يا أحبائي يعطينا ما نطلبه من الرب يسوع المسيح. المرأة التي تقدمت للرب يسوع المسيح نازفة الدم وصرفت كل معيشتها واللي وراها واللي قدامها وخلاص ومشي على ايديها ورجليها وقالت آه، سمعت عن المسيح قالت آه لو لمست هد بصوبه. بس كده، بس كده، هو ده الإيمان. آه لو لمست هد بصوبه، آه لو لمست الصوب. وجت في وسط الناس وسط الزحمة، ده يزقها وده يشدها وده يدوس عليها. الرب يسوع وقف وقال من منكم قد إيه؟ إيه يا رب يسوع؟ ده اللي بيشدك واللي على كتفك واللي هنا والآلاف اللي حواليك، إيه ده؟ إيه لمس؟ لا لا، ده فيه لمسة وفيه قوة، جعلت قوة هذه اللمسة قوة، خرجت مني قوة شفاء. من الذي لمسني؟ قال أنا الذي لمستك، وعندما لمستك جف ينبوع دمي في الحال. لمسة، هذه الإيمان. أنا خطري لمسة من يسوع، لمسة منك، لمسة، كلمة،
ده جاله واحد وقال له أنا قائد وعندي غلمان وعندي وعندي وعندي، لكن أقول عندي الغلام مريض، كل كلمة، لأن لست مستحق تدخل تحت سقف إيه؟ ما يجيش يحط إيديه عليه ويشفيه ويصلي له، لا لا لا لا لا لا، كل كلمة. فيبرأ غلام، قال له خلاص إيمانك قد شفى ابنك، شفى هذا الغلام. وفعلا لما راح قال الولد شوفي، قال له الساعة كام؟ قال الساعة اللي نطق بها رب المجد يسوع المسيح. يا أحبائي، ما أحوجنا إلى حياة الإيمان. إحنا عايزين حاجة ملموسة، عايزين حاجة نشوفها، عايزين حاجة. ما كانش واحد يقول ما كنتش أشوف المسيح مش هتوب. عمرك ما هتوب، فالمسيح موجود بالإيمان، والمسيح موجود في كل مكان، ولا يخلو منه مكان ولا زمان. وإن حبيت تعرف هو موجود فين، واقف على باب قلبك وبيقرع، ولها أنا زواقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل أتعشى معه وهو إيه معي. هو ده الإيمان. ربنا يدينا نعمة نفتح قلوبنا للمسيح ليدخل جوه قلوبنا ونعيش بالإيمان، والإيمان يصنع العجائب والمعجزات، لأن الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضائه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه بمشيئة ربنا. بقانا ربنا وعشنا النهاردة. ربنا بيكلمنا عن الإيمان اللي حمى الكنيسة والمسيحية من بدعة أريوس، وغدا بمشيئة ربنا يكلمنا عن الإيمان الذي حفظ الكنيسة من السيف والإسلام وترك الدولة، إيمان نقل الجبل اللي الرب استخدم فيه القديس سمعان الخراز. ولإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى أبد الآبدين، كلها أمين.

ترانيم الحمد والتسبيح. اللي بيحب الرب ويتملي قلبه بالأغاني والفرح مش لاقي كلام يقوله، فبيقول للرب: أنت أصلك أحلى من أي حاجة نعرفها، أنت أجمل من أي جمال شفناه، أنت ما توصفتش، مهما هقول مهما أعبر مش لاقي أجمل منك، ولا يمكن هنشوف حد أجمل منك، ما لم تره عيون، ما لم تسمع به أذن، أنت حاجة تانية غير كل إمكانياتنا البشرية في التعبير.

جمال الحماية لينا، جمال الحب، جمال التشجيع، جمال الأحضان الإلهية. مش مجرد صورة جميلة، لكن الجمال الجواني، الجمال اللي بيضمنا، الجمال اللي بيحمينا، الجمال اللي ما يتوصفش. السماء تتكلم عنه، والأرض تتكلم عنه، الجبال تتكلم عنه، البحور تتكلم عنه، الجمال اللي ملهوش حدود، الجمال اللي ملهوش تاريخ، الجمال اللي ملهوش مواصفات لعصر معين، الجمال اللي كان بينفع في العصور القديمة، والجمال اللي لسه ما شفناهوش. انت أبرع جمال من كل بدل البشر، من كل خبرات البشر، من كل تطلعات البشر، من كل أفكار البشر، من كل خيالات البشر. أنت الأبرع جمال.

الرب عينه علينا. حاجة جميلة قوي. الرب مش ساكن بعيد في السماء وسايبنا في الأرض وبيدي عطايا إجمالية لكل الناس. لا، ده عينه عليا، ده بصص لي أنا، ده شايفني أنا، ده بيراقبني أنا، مش بيراقب لي عشان يمسك لي الوحدة، لا، ده بيراقب عشان يشجعني. عيني عليك، أنا شايفك، شايف احتياجاتك، شايف طلباتك. في أي لحظة خطر أنا معاك، في أي لحظة قلق أنا اللي طمنك، في أي لحظة تحس فيها بالوحدة أنا الحضن اللي بيضمك.

يا رب نقدم ليك كل حمد وشكر لأنك بتدينا اللي العالم ما يقدرش يدونا. أنت بتدينا جمال الحنية، جمال الأحضان الإلهية، جمال الفرح التام بيك، جمال الاتكال الكامل عليك. نشكرك يا رب لأنك بتوسع أنظارنا لأبعاد

ما كانش ممكن نتخيلها، ما كانش ممكن نقدر نتصورها بالمفردات والكلمات والحروف اللغات المختلفة. أنت أبعد كتير قوي وأكبر كتير قوي من اللغة، من الفكر، من الخيال، من الشعر، من الفن. أنت أبرع جبال من كل ما يخطر ببال البشر. السموات تحدث باسمك، الفلك يخبر بعمل يديك، الليل والنهار بيتكلموا، الطبيعة بتتكلم. يدينا يا رب نعمة عشان نقدر نعيش بعمق ويتمتع بجمال الرب. آمين.

0: ازيكم؟
1: اهلا بيك يا أسيس.
0: احنا متباركين قوي واحنا بنتناقش في الكلام الجميل ده والاحاديث الجميله عن زوجات ربنا صنع في حياتهم بطوله عظيمه وتحدي عظيم وقدروا ينتصروا على التحديات اللي كانت موجوده في حياتهم.
2: ايوه من اول خليقه، يعني من خليقه هو خلقها معين نظير، ونظير يعني شبه الرجل، وخلقها برضو على صورته. بس أنا نفسي أتكلم شوية عن المعين، لأن المعين ده دور مهم جدا ومكان عالية قوي. المعين في الكتاب المقدس ذكر معين لاتنين، ذكر على الروح القدس أنه معين،
0: أيوة،
2: وذكر المرأة أنها معين. فشوفوا الدور العظيم، يعني الروح القدس بيعمل إيه مع المؤمنين؟ بيرشد بس بهدوء، من غير ما يبقى بيضغط، بيعزي، بيشجع، بيقول كلمات في الوقت المناسب. يعني فاحنا بنحس انه فعلا بيقودنا بهدوء، يعني الروح القدس بيقود المؤمن بهدوء او بيرشده بهدوء، نقدر نقول. فالمرأة الله مديها نفس المكانة في الأسرة مع الزوج وفي الأسرة، انه ترشد، تعين، تطبطب، تعزي، تشجع، حتى لو عايزة تقول رأي فتبقى زي الروح القدس، هو طلب كده بدورها انها ممكن تقول الرأي بس بنفس الهدوء اللي هو اللي بيسمى الهمس كده، اللي ما يبقاش بيضرب. فطبعا هو ادها دور عظيم جدا، او مش دور، ادها مكانه عظيمه قوي، وده اهم بصراحه.
0: والايه الجميله اللي قلتيها يا اخت هايدي، المعين، رائع، لانه يقول الكتاب المقدس مرتين بلسان النبوه عن شخص الابن ربنا يسوع المسيح المتجسد، السيد الرب يعينني لذلك لا أخجل، عدد 7. وعدد 9 هو ذا السيد الرب يعينني. أيوة. وكاتب المزمور يقول معونتي
1: من عند الرب
0: الصانع السماوات والأرض. الزوجة معين، بس لما يبقى المستعان مش موجود أو الأساس مش موجود، لأن في أوقات إحنا بنكلم زوجات بيبقى الدور بتاعها دور مزدوج، لأنه في فراغ في القيادة بسبب ما. هيو. سواء أنه القيادة في الأسرة أو في العيلة فقدت بسبب أنه الزوج انتقل، بسبب أنه الزوج مش موجود، بسبب أنه الزوج مسافر وقت طويل، بسبب أنه الزوج إمكانياته القيادية أقل من إمكانيات الزوجة القيادية، فكأنه هي معين دبل. أيوة. لأنه الأساس إما دوره ضعيف أو إما أساس أو إما مش موجود. تعمل إيه؟
1: يعني أنا عايزة أقول أنه تظل برضو هويتها الحقيقية أنها امرأة وأنها معينة، هتفضل موجودة زي ما هي، وتبتدي تقوم بالدور دوت، بدور المعونة أو الإعانة في غياب الزوج، بطريقة فيها حكمة، إزاي ما تنطش، إزاي ما تبقى مش حاسة إنه أو في مكان فاضي، يلا بقى ألحق أقود أنا كمان. لأنه هي عندها إشباع من جواها، وعندها فرح إن هي مصممة إلهيا من الله إنها تكون معينة. ده يعني عايزة أقول إنجاز التعبير، ده الديفولت بتاعها. هي مصممة إنها تبقى معينة، وده مهم قوي في تكوينها، انها تبقى زي فرحانة بهذا الدور وراضية بيه، ومش مستنية الفرصة اللي فيها تنط يعني وتبقى بتقود، لانه ده مش هي، يعني ده هيخليها تبقى مش عارفة تأدي الدور بتاعها.

0: ومش عارفة تقوم ومش عارفة تأثر التأثير اللي مطلوب. لكن طبعا في بعض الأوقات زي ما حضرتك بتقول لما يبقى الزوج مش موجود أو غائب أو كده ربنا بيديها إمكانيات خاصة في الوقت ده وبيديها حكمة خاصة. فالمفتاح هو خضوعها للرب في الوقت ده. يا رب أعمل إيه؟ وعينيها على أنه أنا عايزة الأمور تمشي بطريقة مظبوطة. أنا عايزة الأهداف اللي أنت عايزها تتحقق سواء في العيلة أو في الخدمة أو whatever تحصل. أعملها إزاي؟ فرب يديها الحكمة بتاعت الأمر ده، إنما مش من دافع من جواها إنه الساحة فضيت فأنا دلوقتي أنط وأبقى بقود. مش هو ده اللي بيحركها يعني.
1: وللأمانة وإنت بتكلمي أخت فينيس زي الفكرة بتتبلور في أذهاننا من الكلام اللي كان بيتقال دلوقتي، إنه المعونة في الكتاب المقدس شيء عظيم وليها دور عظيم. وكون إن الرب وضع الرجل قائد، للأسف المفهوم المغلوط في أذهان الناس إنه قائد معناه في ذهن الراجل الخاطئ اللي هو المتحكم. هو مش المتحكم، لكن هو اللي الرب اداله دور القيادة، لأنه حتى الطبيعي رئيسين على مركب بتغرق.
2: بالزبط.
1: فلازم يبقى في كل شيء قوي وعظيم يبقى فيه قائد. فربنا حط الزوج علشان يبقى هو القائد للبيت والمسؤول عن القرارات واللي بيسير الأمور بالمشاركة وبالمعونة اللي الرب ادهاله والمعينة اللي الرب ادهاله، إنه طول الوقت هما بيتناقشوا معاً وبياخدوا القرارات معاً، بس في النهاية هو اللي إنجاز التعبير الفاينل ديسيجن اللي بيتحمل بيه نتائج القرارات.
2: الفكرة إنه المرأة ساعات تبقى رافضة الفكرة دي لأنها مش قادرة تفصل بين مكانتها وبين دورها،
0: قيمتها يعني.
2: المكان اللي الله ادها لها حاجة والدور حاجة تانية خالص. فالمكانة اللي هي القيمة اللي احنا قلناها، اللي هو الله اداها انها تكون معين، الله اداها انها تبقى فعلا نظير آدم زيها زيه، مش بس كده الله خلقها على شبهه زي ما خلق آدم. فالمكانة حاجة والله ما قللش منها أبدا، بس الدور إنه أنا أقوم بدوري إيه في البيت. فدور المرأة في البيت دور مش قليل يعني. إحنا الدور مش مفروض يتوقف على مين يقود يعني، دورها أهم. هي لو فهمت إنه دورها معين كمان هتكتشف إنه دورها يمكن مهم. فبس المرأة لو تفصل بين إنه الدور لا يقلل من المكانة هتبتدي تحس إنه مفيش مشكلة إن إحنا نتكلم. دي حاجة. الحاجة التانية، يمكن مفهوم الخضوع في بعض الأماكن أو عند بعض النساء أو عند بعض الناس اللي بتحكي أو بتوعي على الخضوع مش واضح. يعني الخضوع ده مش خنوع. أنا مش بقول للزوجة كوني خانعة، مش بقول لها اسكتي قولي حاضر ونعم من غير ما تتناقشي،
1: مش بصمه في كل حاجة.
2: لا لا، من حقك تتكلمي وتتناقشي وتقولي، بس زي ما حضرتك قلت كده في النهاية الزوج هو اللي بياخد القرار، لأنه فعلياً إحنا كبشر نميل للسيطرة كبشر. فالله حب إنه الأسرة ما تبقاش متبهدلة يعني ما تغرقش، فقال لا أنا هدي الدور ده للرجل، ولأنه هو خالق الرجل فعارف إنه الرجل أكثر عقلانية يعني هو بيفكر أكثر. يعني أنا هقول لك لو في مرأة مديرة، أنا هدي مثل كده عشان بس نستوعب ليه المرأة مش أفضل حاجة تبقى هي اللي بتاخد القرار، تاخدها من مشاعرها. لو في مرأة مديرة وفي مرأة تانية تحتيها، لو في غيرة بينها وبينها، يعني لو المديرة المرأة بتغير يعني في غيرة وبتتغاظ منها، مش هتاخد قرارات حيادية، هتاخد قرارات بناء أنا غيرانة منها. لكن لو الرجل هو المدير ما ياخدش قرار بناء على غيرة أو بناء على مشاعره اللي أنا غيران من من من الشخص اللي تحتي. عشان كده الله إدى دور القيادة أكتر للرجل بالتفكير العقلاني، والرجل هنا برضو اداله الدور بالحب. يعني هو قال أيها الرجال أحبه، فأحبه دي معناها أنه مش هتبقى فيه مشكلة. بس إحنا لو فهمنا بس الإطار ده اللي الله وضعه ميبقاش كل واحد فينا واخد الحتة اللي هي اللي لا أنا مش هينفع أخضع، لا أنا كده مش هيبقى ليا رأي، ولا برضو الزوج يقول لا أنا كلمتي وهي لازم تسمعني. بس لو نفهم الحتة دي مش هنحس أنه أنا قليلة عشان كده الله اداني فترة الخضوع.
1: والكتاب المقدس يعني الحقيقة قال كلام جميل قوي في الفكرة دي. هو قالها على المستوى الروحي، لكن لو طبقناها على المستوى العام زي ما حضرتك كنت بتقولي على البيت وعلى الخدمة وعلى الكنيسة، وفهمنا الفكر الإلهي ده اللي الكتاب المقدس قاله، هيبقى مريح قوي. متى 20 عدد 25

0: قال كلام هايل الحقيقة. قال فدعاهم يسوع وقال لهم أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم مش القادة رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء مش يقودون يتسلطون عليهم. ودي الأزمة الكبيرة إن لو الزوج تسلط على الزوجة بيقسم البيت ولو الزوجة حبت تتسلط وتاخد دور القيادة البيت بيضيع. لكن هنا بيقول القيادة بقى الحكيمة الجميلة اللي الرب بيديها بيقول فلا يكون هكذا فيكم بل من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا. وده اللي بشوفه إن الزوجة اللي بتقدر تخدم وتبارك وتعطي وتقدم بقلبها أنا عايز أقول دي البرنسيس دي الملكة بتاعت البيت اللي هي ملكة قلوب العيلة والأسرة وقادرة تبقى شبعانة مع الكل. والرب ادانا مثل جميل قوي قوي قوي عن ذاته في الجزء ده يقول في عدد 28 كما أن ابن الإنسان لم يأتي
1: ليخدم
0: وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
2: أنا بس عايزة أوضح كمان أنه القيادة مش التسلط من الجزء دوت. القيادة هي أنه أنا أبقى آخر الكل. من أراد فيكم أن يكون أولا يكون آخر الكل وخادم للكل. فالزوج القائد مش الزوج المتحكم ولا المسيطر لكن الزوج بحسب مفهوم الكتاب وبحسب النموذج اللي الله قاله اللي الرب يسوع وضحه هو الزوج الخادم الزوج الأخير اللي بيطمن أن كل العيلة ماشية في السكة الصح وبتحقق الأهداف اللي مطلوبة منها وهو آخر واحد ورا هو آخر واحد. فمش هو اللي بيؤمر وينهي في الأول بالمفهوم الغلط عن القيادة لكن هو اللي مهتم أنه كل أفراد الأسرة تمشي في التراك المزبوطة اللي الله قصدها ليها. هو ده القائد هو ده القائد الحقيقي القائد اللي بيهتم أنه يطمن على الأسرة. لما الزوجة تبقى مع زوج بهذا المعنى من القيادة هتلاقي نفسها ببساطة جداً بتخضع وبتحبه وقادرة تقدم كل عندها لأنها شايفة أنه مش متسلط ومش متحكم ومش ديكتاتور لكنه مهتم جداً. هو ده الحب هو الحب أنه مش أنه أنا بحبك بكلام لكن أنه يضع نفسه لأجل أحبائه زي ما الكتاب بيعلمنا. فالحب أنه الزوج يضع نفسه ويضع حياته آخر حاجة هما الأول وأنا في الآخر.
0: والأمانة البيت السوي ده اللي أنا بشوفه يعني إحنا مثلا لما بننزل في أوقات نشتري للأمانة الأولاد الأول وبعد كده الزوجة وإذا فض يعني للزوجة الغلبان بتبقى الدنيا موجودة. ويمكن برضو أنا عندي جرح نفسي مش عارف يعني أنه للأمانة أخيرا افتكرونه وقالوا أنه في عيد أب يعني وفي الغالب يعني بتلقوا في عيد الأم الأولاد يعني لماما يعني صور وهدايا والدنيا جميلة وبعد كده بيجوا إذا افتكر في الآخر كده يجي بوسة البابا يقول له كل سنة وأنت طيب. فعايز أقول أن دي حقيقة أنه فكرة في المجتمع السابق والبيت السوي فكرة القيادة تعني فعلا ان هو ربنا استأمنه انه ياخد القرارات ويقود البيت في القرارات وبذات الوقت هو اللي يكون الخادم للبيت اللي بيقدر يساعد كل البيت علشان يوصل للأهداف اللي ربنا خلق فيها البيت والأسرة. هي بس الأزمة الحقيقة اللي عايزين نقف فيها قوي قبل ما نتكلم في ضياع دور القيادة أو لما يبقى القائد مش موجود ويبقى فيه حمل مضاعف على المرأة إنها تقود. إن في وقت الزوجات وده اللي إحنا كنا بنفكر فيه بقى إن في وقت الزوجات لما بتبقى قيادية بتحكم فبتفضل طول الوقت بتصارع شريك الحياة على مركز القيادة. وفي أوقات يعني إنجاز التعبير لما بيبقى الزوج شغله تقيل قوي ومنهك قوي يجي في وقت كأنه بيقول لها طب أنت عايزة إيه؟
1: أنت حرة اعمل اللي تعمليه
0: وياخد الدور
1: يتراجع يعني. فالزوجة بتبقى هي المسيطرة. أنا ما بقولش قيادية. الزوجة اللي من النوع ده اللي مش بتقود بحكمة وده هنتكلم عنه بس أنا بتكلم على الزوجة اللي زوجها فعليا شخصية قيادية لكن هي بتنطحه على القيادة فدي بتبقى زوجة مسيطر مش قادرة تاخد بالها إنه المفروض دلوقتي تخضع. بتبقى عندنا مشكلة كبيرة قوي اسمها مشكلة خلط الأدوار. يعني ايه خلط الادوار؟ يعني اصبحت الزوجه هي القياديه والزوج هو اللي بيخضع. يعني ده اسمه خلط الادوار يعني. حتى لو الزوج تراجع ما هو اسمه خضع يعني خلاص بقى تعمل
0: مورسي.

0: ايوه
1: كلمتي ما تقعش ابدا.
0: ما تنزلش ابدا. ايوه هي بتبقى كده.
1: أيوة. خلاص عديها المره دي.
0: ايوه لانه هي كده بتبقى كده فعلا. خلاص انا كلمتي وهو خلاص بيرجع. يعني الرجل معروف بسياسه تكبير الدماغ دي طبيعته. فانا لا هناطح ليه وهقعد اتكلم ليه؟ خلاص بدل ما يبقى في مشاكل في البيت انا هسيبها. وده على فكره يعني بجانب اختلاط الادوار انا هقول يعني ايه النقطه دي. بس فعليا البيت هنا عارف لما تبقى في كرسي في يعني في حاجه منه مكسوره بتقع يعني لو حد قعد عليه بيقع. فلو وقع ده بيت بقى بيقع. فخلاص في قرار والقرار من الزوج اللي فيه العقل. فانا ماشيه بالمشاعر بس لان المراه معروفه بالحته دي. فمفيش فهنا بقى الفكره انه البيت اصلا اصبح فيه مشكله في عدم اتزان. قراراته مش متزنه في حاجه واقعه في الاولاد بقى شايفين الوضع ده. من هنا بقى اسمها خلط الادوار اللي هي ايه؟ انه الولاد شايفين انه مين اللي بتقود؟ ماما. ومين اللي بتخاف منها في البيت؟ ماما. ومين اللي لازم تدي راي؟ ماما. وبابا فلوس يعني طلع بابا الفلوس وساعات بابا يدي الفلوس لماما لان هي اللي هتمسك الميزانيه. فبرضه مين اللي بتطلع الفلوس؟ ماما. فماما هي كل حاجه. بس ده مش المنطق. فاللي بيحصل انه لو في بنت لو هم مخلفين بنت وولد خلط الادوار. احنا كبشر بنفهم الاسره من بابا وماما. فانا فهمت انه شكل الاسره كبنت مين اللي بيقود هنا؟ ماما. ومين اللي بينقاد؟ بابا. اذا انا لما اتجوز
2: انا اللي هقود.
0: انا اللي هقود. ما دخلت الادوار دايره بقى مفرغه انه مين اللي هتقود؟ انا. لانه ولما يجي الزوج يبقى متضايق زوج البنت تستغرب انت ليه متضايق؟ ده الطبيعي ده العادي. فحصل خلط ادوار كمان مع البنت. الولد بقى بيحصل حاجه من الاثنين، يا اما بينفذ السلوكيات بتاعت بابا وبالتالي بيبقى شخصيه مش قياديه في بيته، وده ممكن ينهك الزوجه. يعني زوجه الابن لو هي انسانه سويه وعايزه زوج هو اللي يمشي البيت هتبقى مش مبسوطه، لان انا معايا زوج ضعيف الشخصيه ده وهو بالنسبه له انا مش ضعيف بس بالنسبه له انا شفت مين اللي بيقود في البيت؟ ماما. ليه انت ما تقوديش؟ او يطلع العكس ياخد العكس تماما، يبقى كاره شكل بابا السلبي وكاره ماما المتسلطه، فيبقى في البيت عنيف، بيته بقى عنيف ومسيطر على الزوجه وما يسمح لهاش تقول كلمة علشان ما تبقاش زي مامته.
1: طب أشاركك بحاجة يعني في ذهني، مش عايز طبعا مش بقول أسماء، لكن في ذهني عيلة زي كده بصدق الزوجة من كثرة ما هي مسيطرة إلى أبعد الحدود، والزوج عيني انسحب لأنه كان قائد بس فقد كل إمكانياته القيادية على مستوى 30 سنة من المنحلة
0: الحقيقة.
1: الولد الكبير بعد عن العيلة تماماً تماماً تماماً مش بيتعامل معهم خالص. الولد الثاني عنده اكتئاب نفسي داخل في اكتئاب نفسي فظيع وبيصارع مع مراته انه ازاي هو يبقى القائد وفاقد القياده. فمراته ليس لانها كمان مش قائده. الولد الثالث بينه وبين مراته انفصال رهيب وسايب وانا شايف الاسره منقسمه بالصوره الرهيبه دي. براجع في ذهني وبقول يا حضرتك بتبكي معايا كل الوقت ده كل ما تقابليني في اجتماع
0: مش واخده بالك
1: وانت مش واخده بالك ان حضرتك السبب. بتحصدي كل اللي انت عملتيه.
0: وعايزه اقول لك ان الزوجه المسيطره بتبقى حما مسيطره. يعني
2: ده اكيد
0: بما انها هي روح صفه يعني. السيطره فهتلاقيها هي مسيطره في بيتها وبعدين اولادها لما يتجوزوا تبقى مسيطره برضو.
1: اخت فينيس كلمين عن دبوره في الكلام اللي انت عايزه تقوليه. ان عارف ان انت عايزه تقولي كلام جميل. ازاي لما الرب اداها يعني القياده الحكيمه في وسط شعبها ودور اكبر كمان من الاسره لما كان في الوقت ده ما فيش قائد رجل حكيم والرب استخدم دبوره انها تكون حكيمه.
2: يعني طبعا دبوره نموذج رائع للقياده باتضاع وللقياده بحكمه. قبل ما احكي عنها هقول بس حاجه مهمه قوي، يعني انه في مملكتين، في مملكه التمرد ومملكه الخضوع. مملكه التمرد رئيسها ابليس اللي قال ارفع كرسي فوق كراسي العلي وابقى انا المتسلط والسيد. مملكه الخضوع رئيسها يسوع اللي قال عنه الكتاب في فيليب 2 انه اخلى نفسه واخذ صوره عبد وصائرا في شبه الناس. هي دي مملكه الخضوع. والكتاب يقول ايه مرعبه في صمويل الثاني 15، يقول ان التمرد كالعرافة والعناد كالوسن والترفيم. فالعرافة اللي هي اني انا بستعين باخر اللي هو ابليس، بحط بلجأ لابليس، والوسن

0: الترافيم يعني كأني بعبد إله آخر غير الله. ده الجدر بتاع التمرد. الجدر بتاع التمرد هو الاختيار إني لا أخضع لله، لأن اللي بيتمرد بيبقى أساسا مش خاضع للرب. يعني
1: أرفع كرسية
0: فوق كراسي العالم. الله بالظبط،
1: أصير مثل العالم،
0: فأبقى مدرك وأنا يعني بتصرف بتمرد إنه أنا تابع لهذه المملكة. فهي مش فكرة بس جينات ولا شخصية ولا كده، لكن في اتجاه قلب إني أرفض الخضوع. الحقيقة دبورة كانت نموذج رائع، يعني الساحة قدامها إنها تقود، لكن هي ما كانتش عايزة تعمل كده،
1: ما سلبتش القيادة، ما سلبتهاش
0: بالظبط، مش مصدقت إنها تقود. ودي كمان دي عندها نعمة من ربنا، يعني هو كأن رب مدعيها إنها تكون قائدة ونبية في إسرائيل في الوقت ده. لكن هي بكل اتضاع كانت عايزة تقدم براق عنها وتخلي براق هو اللي يقود، وهو اللي بكل كرامة ليها إداها الفرصة إن هي تقود. فدبورة نموذج جميل قوي قوي. الشخصية اللي بتتحرك بالطريقة دي بيحصل لها على طول استقبال لكل الصلاحيات للقيادة، فتبقى بتقود بطريقة إلهية. زي ما كانت هايدي بتقول إنه روح القدس معانا بيعيننا، روح القدس بيقودنا، بس بيقود بهدوء، بيقود بوداعة، بيقود باهتمام حقيقي بمحبة. هذه القيادة المؤثرة اللي أعتقد وأنا شايفة إنه دبورة عملتها في النص الكتابي اللي قدامنا. ممكن حضرتك تقراه يا حضرتك؟
1: أنا عايز أقراه حقيقي، لأنه النص الكتابي مذهل الحقيقة، وفي تعليم رهيب رهيب رهيب عن القيادة وعن التقديم وعن المشاركة. الكتاب يقول في قضاء 4: ودبورة امرأة نبية زوجة لفيديت. فهي مقدر الكتاب المقدس رغم دورها القيادي، لكن هي
0: زوجة.
1: فبره مع الشعب قائدة، بس جوه البيت
0: زوجة.
1: وده اعتقد احتياج الزوج 100%، انه مهما كانت زوجته بره قائدة، لكن يبقى جوه البيت هي زوجة. وهي قاضية اسرائيل في ذلك الوقت، وهي جالسة تحت نخلة دبورة بين الرامة وبيت إيل في جبل إفرايم، وكان بنو اسرائيل يصعدون اليها للقضاء. فأرسلت ودعت باراق ابن أبي نعم من قادش نفتالي وقالت له: ألم يأمر الرب إله إسرائيل اذهب وازحف إلى جبل تابور وخذ معك 10,000 رجل من بني نفتالي ومن بني زبلون، فأجذب إليك إلى نهر قيشون سسرة رئيس جيش يابين بمركباته وجمهوره وأدفعه ليدك. أنا هنتصر بالجيش ده على العدو اللي بيكسركم واللي بيقاومكم، بس انت روح خد القيادة. فقال لها براق، هنا بقى الجميلة في عدد 8، فقال لها براق، وهنا ده التقديم والبركة والشراكة: إن ذهبت معي أذهب، وإن لم تذهبي معي فلا أذهب. فقالت: إني أذهب معك، غير أنه لا يكون لك فخر في الطريق الذي أنت ذاهب إليها. الناس هتقول الفكرة دي لأن الرب يبيع سسرة بيد امرأة. بس رد عليها الحقيقة وقال لها، فقامت دبورة وذهبت معه إلى قادش، وكأنه بيقول لها حاجة: أنا ما يهمنيش مين يتقال عليه القائد ومين اللي ياخد المرتبة، أنا اللي يهمني
2: الانتصار،
0: النصرة،
1: النجاح، البركة.
0: بالظبط،
2: ده مهم قوي. لو احنا ماشيين في الاتجاه ده يبقى روعه. الزوجه مش عايزه تبقى
0: تطلع هي
2: تحس انه هي مسيطره وبتدي له الكرامه، والزوج في نفس الوقت واخد باله قوي انه لا، انا يهمني ان البيت ما يقعش. انا هنا بس عايز اقول نقطه، ودي يمكن نقطه كتير من الزوجات تقولها لي: انا زوجي مش شخصيه قياديه زي برك. برك قال لها عن ايه؟ انا محتاجك. فبيبقى ازاي اتعامل معاه؟
1: او هي شعر انه امكانيات، او شعر انه امكانيات دبورة اعلى امكانياتها القيادية، اعلى من امكانياته. يعني هو قائد فعلا، لان ربنا استأمنه كان قائد جيش، بس امكانياتها في الحكمة
2: هي اكتر
1: اعلى.
2: هنا بقى ساعات زوجات تقول كده، انا يعني الزوجة ساعات تقول زوجي مش قيادي، يعني مش بتقول انه امكانياته لا، يعني كتير ما بيقولوا طب انا دلوقتي لازم اقود البيت، لان لو ما قدتش البيت زوجي شخصية مش قيادية، البيت هينهار. فأعمل إيه؟ فهنا في حاجتين لازم تعرفهم. أولاً لازم تسأل نفسك، هل زوجي كان في ترجع للسنين الأولانية للجواز، هل هو كان كده من الأول ولا كان بيحاول يبقى بيقود وانا اللي كنت كاتمه على نفسه زي ما بيقول يعني انا كنت مش عايزاه يقول كلمته، لا انا اللي احسن، انا لا انت بتقول حاجه غلط، لا انت مش بت

لا تدع الرحمة والحق يتركانك، تقلدهما على عنقك، اكتبهما على لوح قلبك، فتجد نعمة وفتنة صالحة في أعين الله والناس.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: وسهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة.
1: الله بيجي بطريقة خارقة للطبيعة لتسديد احتياجاتك.
2: إذا بدي أتواصل أول شيء لازم أنا بشكل عملي مارسه معه هو المحبة.
3: المرأة الفاضلة هي تاج لبعلها. المرأة الفاضلة هي ثمنها الذي يفوق كل الآن.
1: من الأراضي المقدسة، من القدس والجليل، من بحيرة طبرية والمختص، المكان اللي